0: هو يقول من إيران، لكن الولايات المتحدة الأمريكية وبعد التدقيق تقول أن لا أموال جاءت من إيران، ما يعني أن هناك مسارب ومسارات، فمن أين مصادرها؟ السؤال الثالث، التقديرات شبه الرسمية وشبه الموثقة أن خسائر حربي الإسنادين اللتين قام بها حزب الله بلغت 10 مليارات دولار على الأقل. ما يطرحه حزب الله من تعويضات سقفه 10 ملايين الدولارات، فيما الخسائر بالمليارات، وكأنه يعالج مرضا عضالا بحبة أسبرين. هل يعتقد بأن هذا الحجم من التعويضات يبعد عنه غضب الناس؟ عرادة حزب الله ليست لتعويض الخسائر، بل محاولة منه لتعويض ما خسره من صدقية لدى بيئته أولا ولدى اللبنانيين عموما.
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

أوفى التحيات من وجهها لجميع مستمعي لبنان الحر، مستمعي برنامج بلا جمرك. لقائنا بلش هلا وبيستمر لغاية الساعة 5:45. توني صفير على هندسة الصوت، تحية لك توني، يعطيك ألف عافية. وفاء شيدياء عبر الميكرو. الرسالة الروحية، هيدا هو العنوان العريض لمسيرته المهنية رغم كل الاعتبارات المشروعة وغير المشروعة التي تشوب هذه المهنة. بين الإعلام المرئي والمكتوب واكب العمل الإنساني والاجتماعي والديني.

0: فيها ويتوقف عندها كانت مسيرته مشرفة. الإعلامي ومدير تلفزيون مريم تي في سابقاً, لأنه بنقول سابقاً لأنه تلفزيون مريم تي في للأسف تسكرت التلفزيون, وبطبيعة الحال هو كمان وهذا التلفزيون أخذ شقفة من قلبه يعني.
1: صحيح.
0: وكنا نتابع البرامج الحلوة والشخصيات المرموقة والحلوة والمسقفة اللي كانت تطلع على هيدا التلفزيون. جورج معلولة, ألف تحية لألك, أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر, أهلا وسهلا فيك ببرنامج بلا جمرك.
1: تحية لألك وفاء, أكيد كمان تحية لمهندس الصوت, شكرا على تعبه معنا, وتحية من خلالكم للبنان الحر. ما تصدق شو سعيد أنا أول مرة فوت على استديوهات لبنان الحر.
0: أهلا وسهلا.
1: لأنه هيدي قلعة صمود بالنسبة لنا, بذاكرتنا, بشبابنا, شغلة منا هينة يعني تكوني عم تفوتي على محل كنت تسمعيه وتتخيلي شو في جوا, شو في عنفوان, شو في هالمقاومة, إذا بدك الوطنية الحقيقية إذا صح التعبير. وكيف لكان إذا كنت مع وفاء, وفاء انعرفت هيك وبعدني عم قلك تحت الهوى صار برنامجك مثل ماركة مسجلة نجوم الظهر, شي رائع جدا.
0: نجوم الظهر ايه, هلا نحن بلا
1: جمرك هلا. صحيح كمان, بس عم بحكي قديش انت علمتي ببرامجك, قديش بيتمنى الانسان يطلع معك, لان عالمية راقية وحقيقية وما بتحكي إلا كلمة حق, وهذا اللي كان بدنا إياه بالإعلام أو بكتير مطارح ناقص.
0: أهلا وسهلا فيك جورج معلولة. مرسي
1: مرسي على مقدمتك.
0: والإناء ينضح بما فيه.
1: أكيد.
0: أهلا وسهلا جورج, مسيرتك طويلة وطويلة جدا,
1: شي 37 سنة تقريبا, بطلت عد هلأ خلص.
0: صحيح. صح. مسيرة إذا بدك مثل ما قلتها بالمقدمة تعنى بالشؤون الإنسان, الشؤون الاجتماعية, الشؤون الدينية.
1: صح.
0: وهون الدينية مثل ما قلت كمان بالمقدمة رغم الاعتبارات المشروعة وغير المشروعة. شو هي الاعتبارات بالإعلام الديني المشروعة وغير المشروعة؟ وانت رغم كل شيء استمريت, كان فيك تتراجع
1: طبيعي,
0: كان فيك توقف تنقل على غير مطرح.
1: صحيح. لك انا نشكر الله كنت بالأم بي سي معاشي كتير عالي وشغلي كتير حلو, وارجع تنتين بالليل على البيت ومبسوط انه انا كتير مرتاح وعندي شغف بشغلي وكل هيدي القصص الحلوة اللي عم نعملها ونحققها, وخصوصا انه هو بان أراب مش بس لبناني.
0: صح.
1: بس أمامتون كنت متطوع بتالي لوميير وبمريم تي في, هن تواصلوا معي وكانوا يسمعوا عني, ولحديت هلأ انا لحديت هلأ ما اشتغلت مطرح انا رحت قدمت, يعني هي أول مرة بلش أقدم بأماكن أنه بدي أشتغل, وبعد هيدا العمر بعد هاي الخبرة كتير صعبة. بس كل عمر اشتغلت بمطارح هن طلبوني, يعني نسبة لا شغلي
0: شايفين
1: وعارفين, لأن اشتغلت 11 سنة بالديار عملت لي اسم وبالحسنة وبمجلات عديدة. بيتر المير كانت لحديت ما فلوا الام بي سي من لبنان على السعودية ودبي, سو أنا ساعتها توظفت بتالي لوميير وبقيت لهلا لليوم كان من لشهر أيار 11 سنة. طبعا كان في كتير اعتبارات مثل ما عم تحكي, في أشياء ممنوعة وفي أشياء مسموحة وبدك تمشي على الحافة, منك حرة بكل شيء يعني. مشان هيك أنا كنت حدا إذا بدك مجاهد يعني, كتير بدي انتبه وكتير بدي اتحمل انتقادات من جوا أو من برا, بس كان عندي عنوان هو الانفتاح. ما كان بدي خلص هي تكون إنه أنا إذا في حدا مفكر حكيم محامي بس بده يكون مسيحي يجي يحكي, لا, إذا كان مسلم محجب, عندي مذيعات كانوا محجبين, عندي دروز. وكتير اجي نقد لفرانور انه ليك جورج شو عم بيعمل بالمحطة, منا بير مسيحية, بس هو فهمني هو الوحيد اللي فهمني، وكل شيء كان يصير من تحت ايده. يعني انا ما بعمل شيء بلا ما امرق لعنده وقل له عم بعمل هيك هيك هيك، شو رايك، اعطيني بركتك، هالكلمه اللي كنت اقول له اياها. حتى لما عملنا الله يرحمه، حتى لما بلشنا بالفيلم اللي عرضناه عرض واحد سان فيرونيكا، اخذ النص مني 15 يوم قريه على مهله وعطانا بركته وبلشنا نصور فيه. أخذ معنا تقريبا شي 9 أشهر تصوير. سو كل شي كان مدروس معه. وهو بده هيك، هو بده هالمحطة تكون للمرأة للإنسان، نوصل كلمة الله وصلواته من خلال لجميع الطوائف. بده يوصل يسوع، لأنه يسوع للكل، منه محصور بدين. نحن البشر قاعدين نتخانق وننقسم، حتى المسيحية مقسومين على بعضهم، يعني ما هذا شيء بزعل. فبدو كان انه يوصل صوت يسوع، صوت الحق، لكل العالم. وهذا بالفعل اذا بتشوفي مذيعة الدرزية او الشيعية او السنية عم تبلش مقدمتها عم بتمجد الله وتسبح يسوع، بتقولي هاي خلقاني ومعمدة مسيحيا. طيب يعني أثر فرنور
0: قديش؟ بس
1: يعني أنا أثرت بخياري.
0: كانت البيئة المسيحية أو كانت البيئة المسلمة أو البيئة الدرزية، قديش كانت تتقبل هيدا الوضع؟
1: تعرفي انه
0: يعني بيئتنا المسيحيه انه ولو ما بقى في يعني بدي احكيها
1: في البعض هيك كان يقولوا
0: ولو ما بقى في
1: مذيعات مسيحيه، جيب عندي مذيعات مسيحيه بس عندي دكتوره تربوي بالتربوي بالتربيه سوري يعني اختصاصها تربوي شيعية. طب عندها فكر، ليه انا بدي افكر شو دين او شو طريقته؟
0: بس بالمقابل جورج، بالمقابل كمان البيئه المسلمه او البيئه الدرزيه، هلا دروز مذهب من الدين الإسلامي، بس إنه البيئة كمان فيها تقول إنه كيف طالعين وعم تمجد يسوع المسيح. معلش، ما هو يسوع المسيح هو نبي مثله مثل الأنبياء بالنسبة لألون. بقى بيئتهم ديش كانت أوقات تقوم عليهم؟
1: ما وصل لي شيء من هيدا النوع. حتى هني ما حدا انتقدهم،
0: نعم
1: كانوا مبسوطين. إذا بتشوفي شيوخة عندي شيخ حسن شيعي بيحلف وحياة مريم تي في، بيحلف بيقول شو هالتلفزيون اللي كان، شو هالرقي، شو هالبرامج التوعوية. يعني كلهم تقبلوا الفكر اللي نحن عم نعطيه، لأنه منه فكر استفزازي، هو فكر توعوي تربوي روحي. أي إنسان بهيدا العصر بده سلام داخلي،
0: صح؟
1: إذا أنت عم تعطيه هالقصص اللي فيها سلام داخلي بيرتاح، شو بعد بده أحسن من هيك؟ بس عم بستفزهم، إيه بيكرهوا إنه في محطة مؤسسة مسيحي وعنده تلفزيون تاني تلوميار أو نورسات بير بتقدم شي ديني، أكيد رح يحسوا إنه لا نحن كأنه عم ننكيهم. بس مش هيدا التوجه اللي كان، كان توجه لقاء أديان. ما في جمعيات كبيرة تعمل لقاء أديان أكيد سمع فيهم،
0: صح؟
1: بيجتمعوا شيوخة، بيجتمعوا من كل الطوائف، كهنة، مطارنة، بيقعدوا بيتناقشوا، بتلاقيهم سمن على عسل. طب ليه لما بدي ودي فكر يسوع السلامة، وهيدا اللي كتبت عنه بكتابي تأثير تعاليم الرب يسوع على رواد فلسفة اللاعنف، اللي كان عندك الهندوسي البوذي، اللي كان عندك روسي يمكن عشوائي، عندك ملحد، كله عمل ثورة لا عنفية بسبب آيات يسوع، لأنه سمعها وقراها وفاتت عقلبه على فكره. عمل ثورة لا عنفية، مقاومة الظلم بالمحبة.
0: نعم. سؤال هون حتى ننتقل لمواضيع أخرى، بالنسبة للعقيدة المسيحية، قديش كنتوا تخلوها على جنب العقيدة المسيحية؟
1: لا أبدا أبدا أبدا، نحن مسيحية بير نقية إذا بدك. عندي الصبح صلاة الصباح من الروم الأرثوذكس،
0: بحكي
1: مع الناس اللي بتجوا لعنا، حتى مع الضيوف، حتى مع مين ما بدك، العقيدة وحدة ما في عليها أبدا أي إذا بدك.
0: بس بالنسبة للإعلاميين ومقدمي ومقدمات البرامج،
1: هني ما عم يجوا يحكوا لهود.
0: أوكي.
1: إذا هي درزية عم بتقدم برنامج صباحي فرضا، عم تحكي بمواضيع
0: أوكي
1: كان عندي أنا كمان مذيعة درزية كانت عندكم بلبنان الحر. كمان كان عندها برنامج تجيب نساء رائدات سياسيات محاميات طبيبات. عادي.
0: نعم.
1: ما إلها شغل بالعقيدة ولا بالدين يعني ما أنا عم تحكي هيك. واللي بتجي الصبح بتقدم مقدمتها بس إذا وجهت تسبيح للرب يسوع مش حرام؟ بالنهاية إذا هو إله عندي ونبي عنده يعني بتسبح بالنسبة لألا يمكن النبي، بس أنا أكيد أكيد ضمنيا هن عم بيسبحوا الله عارفين.
0: نعم.
1: لهالدرجة أثرت فيهم المحطة وتعاليمها إنه كانوا عم بيسبحوا الله.
0: جورج معلولة تسكر تلفزيون مريم تي في وما حسيت إنه ممكن تكون المشكلة مادية لأنه اللي
1: لا قيمين على أنا كنا ثلاث أشخاص دايرين محطة مريم تي في وثلاثين مذيع ومذيعة فور فري متطوعين ما بيقبضوا فرانك.
0: ليه
1: قالوا أستاذ جاك كلاسي إنه الفضائية بيدفعوا عليها ملايين.
0: أكيد أكيد
1: بتكلفهم
0: صح.
1: بس جوا أنتاج ما في تكلفة. في موظفين الماكسيموم كان معاشهم 300 400 مش أكتر من هيك. وفي أنا أنا ضحيت مع فرير نور حطيت إيدي بإيده وقت الثورة وراحت العملة أنا المليون ونص اللي كنت أقبضهم كانوا $1,000
0: فكرت معك مليون ونص دولار
1: لا يا ريت معي زيرو معي زيرو بحسابي بالبنك
0: للأسف شروا البلية
1: ولا بالأم بي سي كنت فريلانسر وأنا ما طلعت بالإعلام من شيء إلا باسم نظيف نشكر الله
0: صح
1: على هيدا الشيء. بس
0: ليه درست لهود جورج؟
1: درست لهوت لأنه كنت عم بعشق يسوع بدي أفهمه أكتر. فكان في الأخ شحادي الله يرحمه يعمل دورات أو إذا بدك دروس بالبيوت أو صبح أو مساء. أنا اخترت مساء وجمع الجيران وعائلتي وأهلي وندرس كل نهار جمعة يجي يعطينا لهوت ونصلي صلاة صغيرة وضلينا هيك على شي 5 سنين
0: فتعمقت
1: وتشبعت باللهوت المسيحي وصرت واعي على الحب العظيم اللي سكن قلبي ليسوع وصرت أعرف شو معناته وبعرف بشر فيه بطريقة مثل ما قلت لك غير استفزازية تبشير محبة لمصلحة الآخر. وبحياتي ما نقشت مسلم يغير دينه. عريت الأم تريزا بتقول بسلوككم بتقدموا المسيح للآخرين.
0: صحيح.
1: الرب يسوع قال إذا بتحبوا بعضكم البعض مثل ما أنا حبيتكم بيعرفوا أنكم تلاميذي.
0: صحيح.
1: بالمحبة بينعرف أنه نحن مسيحية. المحبة الإلهية هي اللي بتطلع منا بتشاع على الآخرين اللي حوالينا. ما في لزوم تروحي تلقطي حدا وتقعدي تبشريه وما بيستفيد لأنه ما بده. بس اللي بده فاتح قلبه من سلوكك بيجي بيقلك انت شو لك انت شو دينك هيدا المثل اللبناني لك انت شو دينك اذا بتتذكر كيف منقولها لانك يا منيحة يا بشعة.
0: جورج معلولة فيلم القديسة فيرونيكا
1: عفكرة لوضح هو منه فيرونيكا اللي عليها هلأ لغط
0: بقى بليز وضح
1: مش جولياني اللي هي بالعصور الوسطى لا هي بوقت درب الألام تعاطفت مع ألام الرب يسوع وركضت عندها كان جرأة فظيعة
0: مسحت له وجهه بالمنديل
1: مخافة يقتلوها الرومان لأنه متوحشين قربت ومسحت له وجهه بالمنديل بكيت وطلعت هيك طلعت صورة يسوع انطبعت عليها والإنجيل ما بيذكر لها خبر وإنما التقليد الكنسي خبر من جيل لجيل ولهيك بتشوفي بالكنيسة الكاثوليكية بالأيكون السادسة بدرب الألام اللي محطوطين على الجدران الكنيسة بتشوفي صورة لفيرونيكا عم تمسح وجه يسوع.
0: صحيح.
1: كده العالم بتشوفها وبتقطع خلص بس نحن حبينا نضوي على الفكرة تبعها مش عسيرة حياتها. نحن أكلنا شوية نقد قال طلعنا ما عرفنا السيرة شو هي ما إلى سيرة. نحن مش جايين نخبركن سيرة قديسة فيرونيكا أن ما إلى سيرة ما حدا خبر عنها ولا بكتاب على جنب ولا بالإنجيل جايين نخبركن عن شجاعتها اللي أخدتها.
0: ليه ما حدا خبر عنها؟
1: غريب غريب بس تداولت في كتير مثلا قديسة يواكيم وحنة
0: ايه؟
1: مش مذكورين
0: خلتها العذراء
1: إما للعذراء حنة وبيا يواكيم
0: صح صح
1: إيه؟
0: صح
1: مش
0: أنا رحت عخلت أما
1: يوحنة بالتقليد الكنسي بنعرف هيدا الشيء.
0: نعم
1: في أخبار تداولت من الرسل لكل جيل وبقيت ماشي معنا بنعرفها هيك بس.
0: كنت عم بتقول في اثنين فيرونيكا، فيرونيكا طبعا
1: فيرونيكا جوليانى هي راهبة كانت واخدت ألام يسوع وشقوا لقلبها بعد ما ماتت وطلع فيه مسمار وشوك وفي اشياء خيالية، عدت علامات استفهام وعندها عجائب يعني.
0: هي قديسة؟
1: هي قديسة وأكيد كانت من النمط القديم اللي بس يتجربوا أو يجيون أي فكر سيء يجوا لحالهم الرهبات إذا بتذكري. فهيدا اللاهوت العصري هلأ مش كله بيتقبل هول القصص، ومشان هيك عملوا عليها شوية لغط. وإنما عندها دير فوق على طريق المونتي فيردي طلوع بياخد العقل، بحب كل الناس تطلع تزوره كتير حلو، والرهبات هونيك بعقده استقبالهم ورياداتهم الروحية.
0: اللي مسحت وجه يسوع بالمنديل
1: exactly. اللي مسحت وجه يسوع، حبينا نوصل فكرة انه نحن على صورة الله ومثاله، مش هيك بقلنا سفر التكوين. صورة الله شو؟ رحمة، محبة، تعاطف مع المتألم، مع الفقير، مع المنبوذ، مع المظلوم. هو عملتهم فيرونيكا قبل ما تكون مسيحية، بس لأنه طلعت بعيون يسوع شافت الوجع فيهم، وهو هالألوهية اللي فيه اللي شعت منه عليها ظللتها لحتى حست انه هي بنت هيدا الانسان المتألم. ما حدا بيسترجع يقرب على شخص عم بينجلد وتحت الصليب وقدام ناس متوحشين الا ما يكون عنده نعمة الهية وهو ابن الاب او بنت الاب، ويركض ليتعاطف معه ويمسكه ويحط ايده بايده ويقول له انا حدك، انا معك، ما تخاف.
0: فإذن خلينا نخبر المستمعين كيف تعالج هيدا الفيلم القديسة فيرونيكا.
1: نحن أخذنا قصة مخرجة عم بتصور فيلم سان جوليا اللي هي اضطهدت من قبل الرومان وطلبوا منها تنكر الرب يسوع، ما نكرته طلبوا إعدامها بالصلب من زمان، تعرفي الرومان بيصلبوا
0: صح.
1: هي عم بتمثل، المخرجة عم تعطيهم يعني الأوردر إنه يمثلوا مشهد الصلب، بيوقع عن التل الصليب مع الممثل اللي أخذ دور سان جوليا، وبيصير عندها ارتجاج بدماغها، بينقلوها على الطوارئ وبتروح كوما ومخترة. المخرجة بتروح على الكنيسة لتصلي، بيطلع قدامها الخوري بيسألها شو بكي يا بنتي عم تبكي، بتقله إنه هيك صار، بيقلها طلبي من سان فيرونيكا، ما كتير الناس بيعرفوا من هي. قالت له ولا أنا بعرف شو عملت، بعرف بس إنه حامل منديل
0: يسوع. هي ترو ستوري؟
1: لا منا ترو ستوري، نحن خلقناها
0: أوكي، أنتو خلقتوها
1: كرمال نفوت فلاش باك على المشهدية تبع ألام يسوع درب الصليب وكيف إجت فيرونيكا وكيف بعدين تغيرت حياتها. تصورنا كيف تغيرت حياتها بعد هالمشهد، إنسان انطبع على منديله صورة يسوع. كيف ممكن؟ أكيد تقربت من مريم المجدلية، تقربت من مريم العذراء، سمعت تعليمه، كانت تلحقه من مطرح لمطرح قبل ما ينصلب على الصليب، وأصرينا أنه ناخد كل تعليم من رب يسوع اللي فيها محبة، رحمة، وكل هيدي القصص الحلوة منه، وأصلا ما قال شيء منه حلو بحق حدا أبدا، كل هالشي الإله اللي قاله حطينيهن أنه أخذنا هالمشاهد هي ولحقتهم مطرح لمطرح يكون هو عم بيقولهم حتى المشاهد يرجع يتعبى. ليش؟ لأنه نحن بعصر يا ست وفاء تركنا ربنا، الضغوطات قتلتنا، اللي عم بيلحق شغل، اللي عم بيلحق الوضع الاقتصادي، اللي مهجر، اللي ما قتله حدا بالعائلة 35-36 سنة حرب و51 سنة مأساة بلبنان ما عم نخلص. نحنا ناس معدومين عايشين ميتين، نحنا في نكتر منا فقدوا الأمل وفاء. بدي بهيدا الفيلم يسمعوا يرجعوا ياخدوا هالفترة الساعة يرجعوا يتعبوا من كلام ربنا، لأن ما عم يقروا الإنجيل، الأغلبية ما عم بتروح على الكنيسة، الأغلبية نسيت شو يعني رحمة، شو يعني محبة. بتلاقي المسيحية مقسومين بقلب البيت، في مشاكل، ناس بتتجوز بتطلق تاني سنة، بتلاقي الأولاد ما بقى عندهم قيم أخلاقية. نحن كلنا بحاجة لفترة هدوء، عودة إلى الذات، عودة إلى الله، نسمع كلام الرب يسوع ونرجع نتعاطف مع خينا الإنسان، ناخد منه نتعبى من نبعه ونرجع نعطي اللي حوالينا.
0: نعم. يا ريت بنحكي عن أكيب العمل اللي اشتغلت بهذا الفيلم حق، يعني
1: بدي أعطيهم أنا ألف ألف تحية لأنه كلهم متطوعين. المشوار اللي بدهم يروحوا الانتاج كشغل أي. انا المخرج كمان عندنا أرامو غورغوديان اللي اصلا طلع بالفكره، انه على سنتين طلعنا بفكره عملنا مشهديه الميلاد، تاني سنه قديسة بربارا، السنه اللي بدي اعمل سان فيرونيكا، لانه من هو صغير هيك معلق براسه ليش هيدي الشغله صارت مع هالقديسة بالضبط. فقعدنا كتبنا، أنا كتبت القسم اللاهوتي وهني كتبوا القسم اللي فيه لأنه المخرج عم بتصور سينما وكذا قبل الفلاش باك. سو بدي أقول له ألف تحية لقاله لنريمان علوش. نعم. شيعية نريمان صورت معنا وبتقول إنه حياتها انقلبت من وراء هالدور، لعبت دور مريم مجدلية، ضلت عايشته وحست إنه تغير بحياتها، الناس اللي كان في بينها وبينهم سوء تفاهم انحل بسرعة، بتخبر أعجوبة عن جد بتقول صارت معها. نانسي بدي وجهها تحية، كلود ساوما اللي لعبت دور سانت فيرون سانت طبعا مثل ما عم نقول فيرونيكا، جوسلين كمان بدي وجهها تحية، وفي أكيب كبير أكتر من 30 شخص سمال. يعني اللي رايح يصور مشهده بحردين أو بصيدة يدفعوا بنزيناتهم، يدفعوا ترويقتهم، يدفعوا غداهم. شو بدي خبرك، يعني في حماس، في نعمة إلهية انسكبت على كل هالممثلين ولعبوه بشكل مش طبيعي. طبيعي نحن كنا واعيين على القصص التقنية لأنه ما عنا بادجت، في ناس قال إذا ما عندكم بادجت ما تعملوا فين. قلت لهم بالعكس، الرسل بشروا العالم كله بزيرو بادجت، ما فكروا شو بدهم ينتقدون الناس، فكروا توصل كلمة يسوع للعالم لا أكثر ولا أقل.
0: تعرضتوا للنقد بشكل أو بآخر؟
1: في نقدين، في نقد كان موضوعي بشكرها كتير،
0: اللي هو
1: انه قالت مثلا ليش الوان الشعر في احمر في اشقر مع انه في الوان شعر هيك، اللي قالت مريم العذراء في مشهد وصل لها خبر انه لقته يسوع ما كتير عبرت بوجهها اكزاكتلي ما هن مش محترفين. انا كمان لما شفتهم، بس المشكله انه ما كان في عيد المشاهد وفاء لانه بيكلفونا كتير،
0: بيكلفوا صح،
1: ما كان فينا نعيد. شفنا هول الاخطاء بس ما كان فينا نعيدهم.
0: هيدا
1: نقد موضوعي انا بقول، وفهمناهم يعني اذا حبوا كان به، ما حبوا ما عم نجرب نحسن للمره الجاي. النقد المش حلو واللي هي قالت اللي بده يزعل يزعل الموضوع يزعل، ما بزعل بس بزعل من الطريقه. فيك تكوني بروفيشنال
0: من
1: الاسلوب، فيك تكوني بروفيشنال تكتبي انه جورج يا ريت انتبه المخرج على هاي وهاي وهاي، بقول لها ميرسي كثير وبتشكرك وبوس ايدك وبشد عليها. فرق تتصوري معنا وتبتسمي
0: مين اللي كتب؟
1: لا ما رح اقول اسمه، ما بدي اعطي اهميه لحدا ما كان هالقد موضوعي. وصلت على البيت، فكرنا انه سالناها روعه وكذا، وصلت على البيت تكتب هالقد باراجراف، يا ويلكم من الله نزعتوا المستوى الفني. اي فن، نحن مش عم نعمل فن، نحن عم نعمل رساله تبشيريه. بدكم جلد قشي لفه، بدكم جلد قشي لفه،
0: اوف هالقد
1: هيك، هيدا نقد اسمه. بس ما فسري لي شو اللي ما عجبك لنحكيكي فيه، ما في نحكي بعدين. اوكي ما اتحكيت بعدين اصلا يعني، بس هيدا ما اسمه نقد، هيدا اسمه تجريح، قهر، غيره، ما بعرف شو بدك تسميه، بس ما خصه بالنقد يعني. وما كان بدي أعطيه مساحة هون، بس يلا نفتح الحديث
0: أكيد.
1: بس لأقول إنه للنقاد دايما هيدي الرحمة اللي أنا عم وصلها من الفيلم، كونوا رحمين، إذا بإيدكم السلطة تكونوا رحمين، كونوا رحمين وموضوعيين. نحن مش ضد النقد ومنحب نسمعه من غيرنا لنصلح، يمكن نحن مش منتبهين له، بس نحن وقالت جملة خلص بقى ناس تاخد محل الكتاب وناس محل المخرجين وناس محل الممثلين البروفيشنال. يا حبيبتي نحن طلعنا على المسرح فسرنا لكم، انا طلعت عملت سبيتش قصير قبل ما يبلش الموفي، نحن مش ممثلين، نحن عنا رسالة تبشيرية عم نطلع نعملها، ما فينا نعطي أجور لممثلين محترفين، ما في حدا عطانا قرش لنعمل الموفي، نحن بس تابعين كنا قبل ما تسكر، بلشنا فيه قبل ما تسكر مريم تي في، وأخذنا إذن من المركز الكاثوليكي للإعلام تطلعوا على الناس، وزارة الإعلام حضروا الفيلم، ومشان هيك شرف معالي الوزير حضروا. معالي الوزير ما أحلى، رحنا نقول له ميرسي، قالنا بتعقدوا عملتوا خرق ناس ما خصكم بالتمثيل، بس المخرج مخرج ما انه متعدي، الكاتب كاتب، انا كاتب، وهذا كتابي قدامك، عندي ست كتب، ست مؤلفات، نحن مش عم نتعدى، بس الممثلين هني قالوا نحن مش محترفين، ما تواخذونا اذا بدر لكم شيء، ما بدنا هالقد جلد، مش ضروري.
0: وبالنسبه للاشياء التقنيه عم بتقولوا ما حدا عطيكم قرش،
1: نحن ما حدا عطانا قرش، زيرو بادجت، زيرو بادجت،
0: على قدكم مصورين،
1: لا ما حنقعد بالبيت، حنبشر باسم يسوع لو ما معنا ناكل.
0: جورج معلولي، كان حلو الفيلم برأيك ينزل مثلا، ينزل بأسبوع الألام مثلا،
1: لكن ما نحن ما فينا نعرضه سينما لأنه مش تجاري، هو بشاري، نحن بدنا نعرضه جمعيات، وبدنا نعرضه، هيدا كان وعدنا للمركز الكاثوليكي للإعلام. لأنه في غير بروسيدور إذا بدك تعرضي بالسينمات وتطلع منه مصاري، ولمين بدك، بس يصير في مصاري بتفرط الرسالة، أنا هيك برأيي، بس تفوت المصاري على فيلم فيه رسالة مسيحية فرط، بصير كل واحد بده حصته بيتخانقوا عليها مثل العادة، فالأحسن خلينا ما معنا شيء وبس عم نوصل كلمة الله. وهون بدي وجه رسالة لمعالي الوزير، استقبلنا بكل رحابة صدر مثل عادته، دعم دايما وسبورت، وقالنا عملته خرق، وفي هالنقطة وهالنقطة، وفسرنا لهم ليش صاروا هيك، وكان كتير انبسطنا انه قالنا ملاحظاته، حلو كتير. ما هيدا اللي انت بتنبسط.
0: شو كانت ملاحظاته وزير الاعلام؟
1: بحكى عن شغلتين صغار، يعني انه اللي قالوا له اياهم كمان، يعني في ناس حواليه او بجيبوا له هول النقدين وقروا اياهم، عرفتي؟ سو حكى عليهم، فسرنا له ليش صاروا هيك، ديجا قلت لك يعني.
0: نعم
1: من جملتهم، يعني في عندي مذيعة عاملة جال أنا ما بفهم فيهم،
0: جلش،
1: الجلش ما فيك تشيلي، أنت بتعرفي والأنثى بتعرف، سو بس الكم تبع إيده طويل بغطي، بس لما في مشهد رجع لورا، طب أنت حدا أو أنت حدا عم تحضري وغرقاني في ناس لات، قالت لي بكينا قد ما تأثرنا بكلام الرب يسوع وبالتعاطف تبع فيرونيكا وهيك، بس في ناس قاعدة عم بتراقب إذا دفرة حيبين ملون أما لا للممثلة، شوف الفرق، عرفتي؟ يعني أنت مش فايت تفتحي قلبك روحيا، أنت فايت بس تطلع على غلطة وتنتقدين عليها، حرام.
0: نعم. مبروك الفيلم،
1: مرسي.
0: ومستمر،
1: بلشنا نعروض، في عنا ثلاث عروض هلأ بجزين،
0: أوكي،
1: وبصيدة وبزحلة، وعم يجي وبالزوق، أربعة هول صاروا محددين تواريخهم
0: وبلاش
1: طبعا، ومن بعدهم مدارس الله راد.
0: حلو كتير. بننتقل للكتب جورج، ست كتب، وفي كتاب هلأ بده يصدر قريبا،
1: اثنين رح يصدروا قريبا،
0: اثنين،
1: واحد انطبع والتاني انطبع مع دار ناريمان للنشر، بدي وجه لها كتير تحية لزميلتي ناريمان علوش اللي عن جد تعبت عليه قد ما حبته، وهي كانت عاملة الفيلم ومتأسرة كمان بكلام الرب يسوع هيك، وأصلا هي شغلة يعني لا يعلى عليه، وكتاباتها عندها فكر رائع بجنن،
0: شاعرة هي،
1: شاعرة. أنا بنتر كل يوم الصبح بقول لها ناريمان ناطر شو بدك تكتبي على الفيسبوك اليوم الصبح، أنه عندها أسلوب رائع أنا بغار منها حقيقة، قد ما حلو الغيرة هيدي مش المرضية، غير البناء، يعني قد ما بحب، قد ما بحب كتاباتها، بحب لو كان عندي هيد هيك الهالة تبعيتها الشعرية، بس أنا بكتب مواضيع يعني ما بكتب شعر. فعملت شغل كتير حلو بالديزاين تبعه بالصف تبعه كل هالقصص. رح يكون توقيعه خميس الجين الله راد لو كانز بين الستة والثمانة المساء بمعرض الكتاب العربي
0: ببيروت.
1: اسمه تعليم، تأثير تعليم يسوع برواد فلسفة اللاعنف، اخد ثلاثة ان هني تولستوي، واخد غاندي، واخد مارتن لوثر. انا كنت عم بدرس السنة الماضية بجامعة الAUNOHR، هالجامعة متخصصة بمواد اللاعنف، لرئيستها دكتورة أوغاريت يونان. عم بيعملوا شغل بعقد. سو خلال السنة أنا عم بدرس تعبى راسي، يعني فوق ما أنك أنت أخذ من الإنجيل، فوق ما أنك كمان عم تحكي بسلام ومحبة ومقاومة الظلم، وأنا ديجا ناشط بحقوق المرأة وعامل دورات كتير مع جمعيات نسائية ومنظمات. سو أنا عندي هيدا النفس أن يكون دايما مدافع عن حقوق الإنسان. سو مشان هيك فتح هالجامعة أعمل هيدا التخصص.
0: بس العنوان كتير كبير، مش كتير
1: لا.
0: كبير.
1: هي لما بعتت لي مقدمة دكتورة أوغاريت يونان قالت لي أنا بقترح عليك تسميه عنف لا عنف الإيمان، اللا عنف الإيمان أو إيمان اللا عنف، يعني سوري إيمان اللا عنف، يعني

0: وإن شاء الله يكتر الكتاب والشعراء والأدباء. عم شوف عندك كم ما في مطرح،
1: ايه
0: تقلي ما في مطرح بعد أعطيهم
1: غريب
0: مطارح ليجوا للتوقيع؟
1: غريب.
0: في هيك في طبقة صارت أدبية شعرية مثقفة أو فكرية، مش ضروري تكوني شعر على تيكت بديوان، فيك تكون عندك فكر
1: صحيح،
0: وهذا النقاش اللي بدك تعمليه على التيك توك
1: صح.
0: ويروح هدر ينطبع وينحط. حتى اليوم الشيخ حسن حمادي عم بيقول لي عم يعملوا ندوات ولقاءات عن المحبه والتلاقي بين الطوائف والاديان، وعم بيرجعوا يعملون كتاب، يعني الندوه
1: كمان
0: عم تنطبع كتاب
1: حتى
0: تتارشف
1: فيه
0: وتتوسع. فهذا عمل رائع. بس انا يعني عتبي على أجيال الطالعة ما بتقرأ. أنا بسافر عند ولادي على إيطاليا كل سنة شي شهر ونص شهرين.
1: كم ولد عندك جورج؟
0: ثلاث شباب لأ
1: الله
0: الحمد
1: يخلي
0: لله.
1: لك ثلاثتهم بإيطاليا؟
0: اثنين وبقى معي واحد من غير شهر. بلاقي هونيك بالجنينة بيقروا، بالتران بيقروا، على البحر كله عم يقرأ. بتغاري بتقولي بدي أجيب معي كتاب بكرة لأنه هون مش معودين. هذا الجيل من ولادي وجر عندي مكتبتين على الحيطان البيت، ولا مرة مسكوا كتاب. كنت أغريهم قالوا بابا خد $50 وقري كتاب، اللي ما بدي خلي لك يا ما بدي أقرأ.
1: جورج لأي متى بدنا نضل نودع أولادنا ونبعتهم لبرا؟
0: الله يسترنا نحن. بس نحن خلص شو وين بقى؟ أنا كياني هون. يعني أنا بشوف جورج معلولة، بشوف وفاء شديا بلبنان، ما بشوفهم برا. أنا برا مثل السايح، ما إلي اسم، أنا صفر، ما حدا بيعرفني. مش للشهرة بس للكيان. أنا هون حدا بيتصل فيي بيقول لي كيفك طمني عنك، هوني ما في حدا بيقول لي طمني عنك، ما بعني لحدا شيء. هذا القصد، يعني ما في لإلي محبة، ما في لإلي وجود، مني حدا بالنسبة للناس. بس أنا هون رقم إنسان، محبة، تعاطف، لقاء، كلهم هو اللي أنا هون.
1: جورج قديش صعب عليك أنه مثل ما بلشت أنت بالحديث أنك تدق أبواب، خصوصا أنه الإعلام بالنسبة لك
0: الله
1: يعني متجذب فيك.
0: الله ليدوقك شو يعني مزلة. لقلك ليه، مش المزلة تدق أبواب وتسألي ممكن أقدم برنامج، ممكن أعد برنامج، قولي هلأ الذكاء الاصطناعي أخذ محل الإعداد، أخذ محل جرافيك ديزاين، يعني في مهن كتير راحت ما بقى إلى محل. بس المشكلة بالناس اللي بياخدوا بوستات. أنا أخدت بوست بحياتي 11 سنة أو أقل شوي، والله العظيم ما إليك قلب تحل فيني. إذا حدا بيعمل لي تليفون أو مسج واتساب بده مني طلعة، عنده موضوع بده يشتغل معنا يتطوع، دغري برد، دغري بعطيه إيه ولا لا، فينا أو ما فينا، شو الشروط إذا بده، لأنه أنا تمرمطت بحياتي، ما حدا مسك بإيدي إلا الرب يسوع المسيح. هو وقت حطني بالديار وأخذت صفحة كبيرة اسمها المرأة في المجتمع وأخبار فنانين، عرفت أنه أنا ربنا طالب مني رسالة وهو جابني لهون. مشان هيك قد ما تمرمطت بحياتي صرت عامل اللي بدهم يوصلوا لهدفهم بالحق بالعدل بالمنيح، ما خليهم يتمرمطوا مثلي. بس تيرا بعده الوضع مثل ما هو، خلص البوست تبعي رجعت بدي شغل. ما فيك تعدي وفاء بلا شغل بلبنان. حتى أنا لو انسي الفوتير وامسي البنزين وانسي الوضع الاقتصادي، الحمد لله ما بقى عندي مدارس ولاد لأن هولي موت أحمر،
1: صحيح.
0: 3000 5000 دولار على الولد هولي مصيبة. بس عندك مصروف كبير وفواتير كتيرة مش طبيعية، الأسيرونسات والسيارات كل شيء الاستشفى
1: كمان،
0: لك روحي على الاستشفى. هلا عندي سكان $500
1: سلامة قلبك،
0: انه طيب كيف يعني بدك
1: سلامة قلبك مرسي. خير
0: كنت رايح شيل دهنية من رقبتي وسألوني شو عندي قبل وهيك، ما عادوا يعملوا لي بنج عمومة، طلبوا سكان لحتى للكلاوي وكل هالقصص والغدد اللي السورينال ليتأكدوا اني بقدر اخد بنج عمومي.
1: اوكي
0: سو مش طبيعي الاسعار،
1: صحيح.
0: $100 لقلك مرحبا دقيقتين
1: للاسف.
0: مش حكيمي عم بقول، حرام حكيمي ما اخد، لكن عادل. بس اللي عم نحكيه انه كتير صعب تعدي بلا شغل، بلاس انه اللي معود كل عمره بيخلي الشغل وبيجي على البيت بيفكر وبيرد على المذيعات وبيعطيهم شغل ما بيقدر يقعد ناطر الأفكار السيئة تجي على راسه بيمرض. صحيح. بيمرض. أنت بصير عندك mental disease.
1: صحيح.
0: عقلك بيفرض. بده يضل الإنسان اللي معود على النشاط بده يضل يشتغل، ما بيقدر يقعد بالبيت هيك، خصوصا أنه بعد الله عطينا صحة، عطينا عقل، يعني قادرين نشطين.
1: جورج معلولي ألف تحية لك، الإعلامي جورج معلولي، إن شاء الله عطول تضل بهيدي الهمة. منقول لك مبروك الكتاب، ومنقول إن شاء الله فيلم القديسة فيرونيكا بيبرم كل لبنان وبيتوقف بكل ضيعة، لأنه عم بيوصل رسالة حلوة لكل حدا بده يتلقى هيدي الرسالة وعنده قابلية أنه يتلقى هيدي الرسالة. ألف تحية لك وأهلا وسهلا فيك. بلا جمرك انتهى. لبنان الحر دايما برفقتكم، نلتقى الله بارين نهار الجمعة ضمن برنامج نجوم الظهر الساعة 4، وإلى اللقاء. شكرا توني صفير.

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: سمك وبيمشي؟ كيف معقول؟ حقك تعرف عن بعض أنواع الأسماك يلي ممكن تمشي. سمكة بسموها بيريوفتالموس أو سمكة الوحل. هالسمكة من خصائصها إنها بتظهر من المي وبتتحرك على الوحل وبتستخدم زعانفها وبتقدر تتنفس من خلال جلدتها الرطبة أو حتى من خلال تمها. وفي كمان نوع من السمك بسموه بالفرنسي شامارشور يلي بتتمشى بتقطع مسافات، إنما أكيد هالمسافات بتبقى قصيرة على الأرض من دون مي، تلوي جسمها وبتستخدم كمان زعانفها. وكمان هالسمكة عندها بعض الأعضاء يلي بتخليها تتنفس برات المي. وفي من الأسماك اللي فينا نعدها كمان سمكة بسموها سمكة الإيد، أكتر شيء موجودة بأستراليا، سمكة الكهوف التايلندية يلي يحكى أنه بتقدر تعربش كمان على الصخور. وفي كمان نوع من السمك اسمه قرش السجادة يلي عنده بقع على عيونه. وهيدول السمك لازم نعرف عنهم إنه بيجربوا يظهروا من المي بس حتى ينبشوا على الطعام ويهربوا من اللي ممكن يفترسهم.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بيه.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: يمكن حدا يسيء التصرف معك وكتير تتضايق وتضل كل النهار متضايق، ويمكن كل الأسبوع كمان. بتخلي موقف مدته 5 دقايق يخرب لك نهارك أو حتى أسبوعك. فكر شوي، مش يمكن الشخص اللي زعجك كان عنده مشكل كبير وعقله كان مشوش، أو كان مارق بنهار كتير صعب وما عرف تصرف، أو يمكن بكل بساطة هو هيك مع كل الناس. شو ما كان السبب، ليش لتعطي هالشخص قيمة أكتر ما بيستحق؟ ليش لتعطيه سلطة على نهارك كله أو أسبوعك كله؟ ليش لتسمح له ينزع مزاجك من وراء تصرفه؟ تعلم بهيك وضع تقول تصرفه بيعكس شخصيته وهيدي مشكلته، وسكر الصفحة وخليلي مزاجك رايق.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

صباح الخير من إذاعة لبنان الحر. تحية منوجهة لكل مستمعينا بلبنان. تمنيتنا تقضوا نهار موفق برفقة برامجنا المقررة لليوم. حلو نبدأ نهارنا بالنشيد الوطني اللبناني.

منرجع منجدد تحيتنا الصباحية المفعمة بالحلو تيكون الصبح أحلى وتتكون الأيام اللي جاي مليئة بالخير والسعادة والتوفيق.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: جورج خليل عوض، ميشيل أبي فاضل، شوقي عزة سلام، أنطوان حنا الهشيم، طوني الياس الياس، جوزيف سليم الغبيرة، طوني يوسف الرحيم.
0: ارتفعوا كالأرز.

أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات وواهب الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل خطيئة، وخلص أيها الصالح نفوسنا. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. يا رب افتح شفتي فيذيع فمي تسبيحك.

يا من أنعم علينا بأن نقيم هذه الصلوات المشتركة المتفقة، ووعد بأنه متى اتفق اثنان أو ثلاثة باسمه يمنحهم ما يسألون. أنت الآن تمم لعبيدك سؤلهم بحسب ما يوافقهم، واهباً لنا في الدهر الحاضر معرفة حقك، ومنعماً علينا في الآتي بالحياة الأبدية، لأنك إله صالح.

فصل من رسالة القديس بولس إلى أهل أفسس. وبارك يا سيد. يا إخوتي، ليحبب كل واحد هكذا امرأته كنفسه، والتخف المرأة رجلها. أيها الأولاد، أطيعوا والديكم في الرب، فإن هذا عدل. أكرم أباك وأمك، تلك أولى الوصايا في الموعد، لكي نصيب خيرا وتطول أيامكم على الأرض. وأنتم أيها الآباء، لا تحنقوا أولادكم، بل ربوهم بأدب الرب وموعظته. أيها العبيد، أطيعوا سادتكم الجسديين بخوف ورعدة، بسلامة قلبكم كطاعتكم للمسيح، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل كعبيد المسيح، عاملين بمشيئة الله من صميم قلبكم، خادمين بنية صالحة كخدمتكم للرب لا للناس، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فسيناله من الرب، عبدا كان أم حرا. وأنتم أيها السادة، صنعوا إليهم ذلك بعينه، متجنبين التهديد، عالمين أن سيدكم أنتم أيضا هو في السماوات، وليس عنده محاباة وجوه.

نجثو لك أيضا وتكرارا ونطلب إليك أيها الصالح المحب البشر أن تنظر إلى طلبتنا وتطهر نفوسنا وأجسادنا من كل أدناس الجسد والروح، وتعطينا أن نمثل لدى مذبحك المقدس بلا لوم ولا دينونة. أنعم اللهم على المصلين معنا بالنمو في الحياة والإيمان والفهم الروحي. أعطهم أن يعبدوك كل حين بخشية ومحبة، وأن يشتركوا في أسرارك المقدسة بلا لوم ولا دينونة، وأهلهم لملكوتك السماوي.

أيها الرب الإله القدير القدوس وحدك القابل ذبيحة التسبيح من الذين يدعونك بكل قلوبهم، تقبل منا أيضا نحن الخطأ طلبتنا، قدمنا إلى مذبحك المقدس، اجعلنا جديرين بأن نقدم لك قرابين وذبائح روحية عن خطايانا وجهالات الشعب. أهلنا لأن نصيب حظوة في عينيك فتكون ذبيحتنا مرضية لديك، ويستقر روح نعمتك الصالح علينا وعلى هذه القرابين المقدمة وعلى شعبك كله.

أؤمن بإله واحد آب ضابط كل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل ظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بلاطس المنطق تألم وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب

المقدسة المسؤولية، وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وأتلجأ قيامة الموتى وحياة تتار الآتي. أمين.

واجب وحقنا نسبحك ونباركك ونشيد لك ونشكرك ونسجد لك في كل مواضع سيادتك، فإنك أنت الإله الذي لا يفي به وصف ولا يحده عقل، لا يرى ولا يدرك، الدائم الوجود والكائن هو هو. أنت وابنك الوحيد وروحك القدوس، أنت أخرجتنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، وما زلت تصنع كل شيء حتى أصعدتنا إلى السماء وأنعمت علينا بملكوتك الآتي. فمن أجل هذه كلها نشكرك ونشكر ابنك الوحيد وروحك القدوس، كما نشكر لك كل من إلنا من إحساناتك المعروفة والمجهولة، الظاهرة والخفية. ونشكر لك أيضا هذه الخدمة التي ارتضيت أن تقبلها من أيدينا، مع أن ألوفا من رؤساء الملائكة وربوات من الملائكة ماثلون لديك الشروبيم والسيرافيم ذوي الأجنحة الستة.

وأكمل كل ما دبرته عنايتك بشأننا وفي الليلة التي أسلم فيها، بل أسلم ذاته لأجل حياة العالم. أخذ خبزا بيديه المقدستين الطاهرتين.

نقرب لك أيضا هذه العبادة الروحية غير الدموية، ونبتهل ونطلب ونتضرع، فأرسل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الحاضرة، واجعل هذا الخبز جسد مسيحك.

خطايا لشركة الروح القدس لكمال ملكوت السماوات للدالة لديك لا للدينونة أو للقضاء

0: وأهلنا أيها السيد لأن نجسر بدالة وبلا دينونة على أن ندعوك أبا أنت الإله السماوية، ونقول:
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر

تطلع أيها السيد من السماء إلى الذين حنوا لك رؤوسهم فإنهم لم يحنوها للحم ودم، بل لك أنت الإله الرهيب. ومهد طرقنا لخير كل واحد منا وفقا لحاجته الخاصة. رافق المسافرين، اشف المرضى يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، وارح نفوسنا.

أصغي أيها الرب يسوع المسيح إلى هنا من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس في العلاء مع الآب والحاضر معنا هنا غير منظور. ارتضي أن تشركنا بيدك العزيزة في جسدك الطاهر ودمك الكريم، وأن تشرك فيهما بواسطتنا كل الشعب. اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، اللهم اغفر لي أنا الخاطي وارحمني.

نشكر لك أيها السيد المحب البشر المحسن إلى نفوسنا أنك أهلتنا في اليوم الحاضر أيضاً لأسرارك السماوية الخالدة، فقوم طرقنا، ثبتنا جميعاً في مخافتك، صن حياتنا وطد خطواتنا بصلوات وتضرعات والدة الإله المجيدة مريم الدائمة البتولية وجميع قديسيك

0: وبركة ربي ورحمته تأتيان عليكم بنعمته ورأفته ومحبته للبشر كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين.
1: آمين.
0: المجد لك أيها المسيح الإله رجاؤنا، المجد لك ليرحمنا المسيح إلهنا الحقيقي الذي قام من بين الأموات ويخلصنا بشفاعة أمه الكاملة الطهارة سيدتنا والدة الإله مريم الدائمة البتولية وبتضرعات

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازي. لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكل المستمعين. نحن معكم بصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. أصدقائي، الصمت هو لغة الروح. حين نصمت نمنح الروح فرصة ليتكلم فينا. فقط في الصمت نستطيع أن نسمع الله، لأن صوته لا يعلو على الضجيج بل يهمس في العمق.

برفقتكم دايما لبنان الحر. أصدقائي، قيل قديما الجود من الموجود، ونحن نراه الجود معادن وجدود. فهناك من عنده الخير الكثير ويمنع، وهناك عنده القليل القليل ويمنح. فالجود صديقي معدنك وأهلك وما تربيت عليه.

لبنان الحر دايما معكم. أربع أشياء يهرب منها الجاهل: السؤال والنصيحة والتجربة والاعتراف بالخطأ. ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاث حالات: الشجاع في الحرب، الكريم في الحاجة، والحليم في الغضب.

لبنان الحر وأحلى. صباح الخير. أصدقائي، لا تبحثوا عن الحب في قلوب جائعة، إن شبعت رمتكم، بل ابحثوا عنه في قلوب صادقة، إن أحبتكم صانتكم.

الكراهية تنبع من القلب، والاحتقار ينبع من العقل، وكلاهما خارجا عن إرادتنا. أعظم الثروة هي أن تعيش مكتفياً بالقليل.

لبنان الحر وقلنا بونجور. صديقي، حيثما تضع تركيزك يتجه مصيرك، فاختر أن تزرع في عقلك ما تريد أن تحصده في حياتك. ما تركز عليه ستحصل عليه. ركز على النجاح وستجده، ركز على الخوف وستعيشه. وحدها الأيام تعرف ما تفعل، إنها تمضي.

وفي الختام أصدقائي الأحقاد براكين ملتهبة في صدور أصحابها. لهون بيكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. شكر كبير لكل المستمعين وأيضا للمخرج بيتر حشاش. نتمنى للجميع يوم مبارك ومنذكركم بالنشرة الصباحية الأولى 7 إلى 4 ودائما عبر إذاعتكم.

مشوار يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح مونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية.

0: الو، ايه مين معنا؟
1: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر، وبدي احكي عن التكرار. بالنسبه لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لانه في ضمانه انه كل شيء بيصير احسن. وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان، وحتى بالطبخ.
0: بالطبخ
1: اكيد الوصفه بقريه مرتين، والطبخه بدوقها مرتين،
0: والمقادير كمان مرتين.
1: ايه كلهم الا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الاساس.
0: مدام كرر، اذا فينا نضل بعض عندي عيط.
1: ايه ماشي الحال الصراحه.

0: عناصر في قصص ما بتتغير.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سلامي اكسترا لوقية بدولارين و90 سنت، جبنة ادام لوقية بدولار و90 سنت.

أولا سرعة دقة موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: عراقجي يفيد نائبه إلى بيروت في زيارة مستغربة الأهداف والتوقيت ويتصل بعون. كاتس: الضاحية ستتعرض للإخلاء إذا انخرط الحزب في أي هجوم على إسرائيل. المحكمة العسكرية لحفظ قضية السفيرة بشكل نهائي. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

0: تابعت أخبارنا وبرامجنا، نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.
1: جدو بيقولوا من زمان كان في بركة.
2: مش بس من زمان يا جدو، شفت شجرة الزيتون؟ نعمل منها زيت وزيتون وصابون، هيدي بركة. وين هالحقل منقطف زعتر ونزرع خيار لنعمل كبيس، هيدي البركة. فطول ما عم نهتم بهالأرض يا جدو بتضل بركة بكل بيت.
3: البركة بنينة ومرتين، بتضل البركة بلبنان.
4: مراحب
5: شو؟ ثروات دولية؟
4: غير.
5: افحص البطارية؟
4: غير.
5: الزيت؟
4: غير.
5: والمساحات؟
4: غير.
5: المضاف؟
4: غير. خربت لي بيتي. حياتي بدنا نروح.
6: Tires and More، رفيقك على الطريق، أفضل خدمة بأفضل الأسعار. Tires and More 03-0004-72 فرعنا الجديد بالمكلس.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. يمكن القول إن قضية الادعاء على السفيرة ندى معوض باتت في حكم المنتهية، وخاب أمل حزب الله بالتشويش على المسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية وعلى متفجراته المضبوطة أخيرا في ظهر البيدر، والتي سيجرم عليها إذا أكمل التحقيق مساره القضائي. أولا، لخرق الحزب قرار الحكومة القاضي بحظر نشاطه الأمني والعسكري، وثانيا للأهداف الخفية وراء نقلها إلى الضاحية كما قيل، وثالثا للمخاطر على المناطق حيث كانت مخبأة فيها والتي كانت ستنقل إليها. وهذه المتفجرات والأسلحة الممولة من إيران المشغلة لحزب الله قابلها تحرك إيراني مشبوه للغاية على الأرض اللبنانية، ترافق مع اتصال أجراه وزير الخارجية الإيراني بالرئيس جوزيف عون، حمل كلاما دبلوماسيا مفخخا.
1: فبالتزامن مع زيارة مستغربة الأهداف والتوقيت لنائب وزير الخارجية الإيراني قاسم غريب أبادي بيروت، حيث طلب لقاءات مع عدد من المسؤولين، وزار بداية نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب. اتصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.
0: ووفق المعلومات فإن الاتصال اتسم بالهدوء وغلب عليه الطابع الدبلوماسي، فبعد استعراض الأوضاع في المنطقة أوضح عراقجي لعون أن بلاده متمسكة بالحوار والتفاوض ولا ترغب في عودة الحرب، مؤكدا استمرار المفاوضات والتمسك بورقة التفاهم الأمريكية الإيرانية.
1: كما عرض وزير الخارجية الإيراني للصعوبات التي تعترض هذا المسار والاحتمالات التي قد تترتب على فشل المفاوضات، مشددا على أن بلاده تدعم استقرار لبنان وتريده أن يخرج من محنته كسائر دول المنطقة.
0: الرئيس عون أكد من ناحيته أن الحروب لم تفضي إلى أي نتيجة سوى الخراب والدمار، ما يستوجب اعتماد المسار التفاوضي الذي يؤيده لبنان.
1: الرئاسة الأولى أشارت إلى أنه تم في الاتصال التداول في الأوضاع الراهنة في المنطقة في ضوء التطورات الأخيرة، وأن الرأي كان متفقا على ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية باعتبارها أفضل الحلول لوضع حد للنزاعات في المنطقة.
0: الخارجية الإيرانية وفي بيان أصدرته ذكرت أن عراقجي شدد على الاهتمام الخاص الذي توليه بلاده بضرورة وقف الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وإنهاء احتلال المناطق الجنوبية من البلاد.
1: كما أطلع الوزير الإيراني الرئيس عون على التحركات والجهود الدبلوماسية التي بذلتها إيران في الأسابيع والأيام الأخيرة، وتناول الاتصال أيضا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة الاتصالات والمحادثات بين مسؤولي البلدين وفق ما ورد في البيان.
0: وفي مقلب تل أبيب أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في سوريا ولبنان، مهددا بتوسيع سيطرتها على مناطق إضافية في لبنان إذا انضم حزب الله إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل.
1: كاتس حذر في خلال زيارته جنودا من الخدمة النظامية والاحتياط والمنتشرين في المناطق الأمنية داخل لبنان وسوريا، حذر من أن ضاحية بيروت الجنوبية ستتعرض للإخلاء تمهيدا لاستهداف البنية التحتية الإرهابية في حال انخراط الحزب في أي هجوم، متوعدا بإجلاء السكان شمالا حتى خط الأول والزهراني. كما شدد على أن الحزب سيتعرض لضربة قوية إذا انضم إلى إيران في مهاجمة إسرائيل.
0: تفاعلت قضية الادعاء على سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادي معوض بزعم اتصالها بالسفير الإسرائيلي في واشنطن يحيى لايتر لمواساته بإصابة ابنه، رغم أن هذا الزعم كاذب جملة وتفصيلا. فقد ورد الزعم المذكور في إخبار تقدم به المحامي المحسوب على حزب الله حسن عادل بزي أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت 29 من أيلول الماضي.
1: وفي 13 من الحالي أحال النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الإخبار إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، في حين نقل عن مصدر قضائي أنه من المرجح أن تقرر المحكمة العسكرية حفظ القضية بشكل نهائي.
0: وأوضح أن هذا الترجيح يستند إلى سببين رئيسيين، الأول عدم الاختصاص النوعي لأن السفيرة معوض دبلوماسية تخضع لأصول محاكمات وحصانات خاصة ترتبط بوزارة الخارجية ووظيفتها الرسمية، والثاني عدم كفاية الأدلة لكون الإخبار بنمته يستند أساسا إلى ما أورده الإعلام الإسرائيلي، وتحديدا تقارير منسوبة لصحف عبرية ادعت أن معوض تواصلت مع السفير الإسرائيلي في واشنطن تضامنا مع نجله الذي أصيب بحادث في الضفة الغربية في وقت نفت فيه معوض تلك المزاعم، ما يجعل الاستناد إلى تقارير عبرية مادة هشة لا تقوم عليها حجة قانونية صلبة.
1: وزارة الخارجية كانت أوضحت أن الأخبار المتداولة في شأن إجراءات قضائية بحق السفير معوض غير دقيقة، مشددة على أن اتخاذ أي تدبير قضائي بحق الموظفين العامين يستوجب الحصول على الموافقة الصريحة من الوزير المختص وفقا للأصول القانونية المرعية الإجراء. وأكدت أن المهمة الموكلة إلى معوض هي بتفويض من رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء ووفقا للأحكام الدستورية ذات الصلة.
0: وأمس حصل اتصال بين الأمين العام لوزارة الخارجية السفير عبد الستار عيسى والقاضي الحاج في شأن الشكوى ضد السفيرة معوض، أظهر ألا استدعاء لها وتاليا لا موجب للحصول على إذن من الوزارة بالملاحقة.
1: يعقد مجلس الوزراء في الثالثة من بعد الظهر جلسة في السرايا وعلى جدول أعمالها بنود رئيسة أبرزها تنظيم القضاء العدلي وتنظيم الاستاد الرسمية الإلكترونية وإقامة محطات تعمل على الطاقة البديلة، إلى جانب بنود تتعلق باتفاقيات وتعيينات وشؤون جامعية وهبات ومشاركات في الخارج.
0: وعلمت إذاعة لبنان الحر أن وزير الصناعة جعيس الخوري ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادي سيطلبان في الجلسة إحالة ملف المتفجرات التي ضبطت مع عنصرين من حزب الله في ظهر البيدر إلى المجلس العدلي نظرا لما يشكله من خطورة. ويغيب عن الجلسة وزير الخارجية يوسف رجي بدع السفر، فيما لن يشارك وزير الطاقة جو الصدي في الجلسة على خلفية اعتكافه.
1: قضائيا يتجه النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج إلى إحالة الملف المتعلق بضبط كميات من المتفجرات إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إنفاذا لاستنابة قضائية توصلا لمعرفة مصدر تلك المتفجرات ووجهتها والأشخاص المرتبطين بها.
0: جنوبا، جدد مسؤول في الخارجية الأمريكية رفض بلاده تمديد ولاية اليونيفيل إلى ما بعد 31 كانون الأول المقبل، عازيا السبب إلى فشل البعثة بعد وقوع 7 صراعات في خلال فترة عملها وتشييد حزب الله بنية تحتية عسكرية على مقربة مباشرة من مواقعها.
1: وأوضح أن واشنطن تتعامل مع وضع مختلف يقوم على إطار ثلاثي يرسم مسارا لتحقيق أمن دائم وعلاقات سلمية بين إسرائيل ولبنان، معربا عن اعتقاده بأن يبدأ التنفيذ التدريجي لهذا الإطار مع نهاية مهمة اليونيفيل، ومؤكدا أن نجاح هذا الإطار سيرسم أسس علاقات مستقرة وسليمة تجعل ترتيبات حفظ السلام المفتوحة الأجل غير ضرورية.
0: المسؤول في الخارجية الأمريكية شدد على أن وجود دولي في جنوب لبنان يرتبط أو يجب أن يرتبط بأهداف الإطار الثلاثي، مبديا استعداد واشنطن لمناقشة ترتيبات تؤدي إلى نزع سلاح حزب الله ورفع قدرات الجيش اللبناني وتعزيز السيادة اللبنانية.
1: وفي وقت تسعى فيه بيروت إلى تمديد تفويضها المقرر أن ينتهي بنهاية العام الحالي، حض وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جون بيير لاكروا مجلس الأمن الدولي على بدء مفاوضات في شأن مستقبل قوة اليونيفيل.
0: ورغم أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قدم مقترحات لاستمرار وجود قوات الأمم المتحدة في لبنان، إلا أن لاكروا قال لوكالة رويترز من بيروت أنه لم يتخذ أي إجراء حتى الآن.
1: أضاف أن هذه المقترحات معروضة على طاولة مجلس الأمن ولم تحدث أي تحركات في المجلس حتى الساعة، لكنني أعتقد أن المفاوضات ستبدأ قريبا وبجدية، ومن الأفضل اتخاذ قرار قريبا بدلا من تأجيله.
0: وتابع لاكروا أن حسم مسألة نشر قوة أممية جديدة في جنوب لبنان سيساعد اليونيفيل على ضمان ألا تغادر تلك المواقع قبل الأوان وقبل معرفة ما الذي قد يأتي بعد ذلك، لافتا إلى أن دور خفض التصعيد يكتسب أهمية خاصة في ظل وجود قوات إسرائيلية داخل منطقة أمنية أعلنتها إسرائيل من جانب واحد في عمق الأراضي اللبنانية.
1: كما أن وجود القوات الإسرائيلية واللبنانية في المنطقة الجغرافية نفسها ينطوي على خطر التصعيد وخطر خروج الحوادث عن السيطرة، مشددا على أن هناك حاجة إلى طرف ثالث للتهدئة وفق رأي لاكروا.
0: في جديد الميدان الجنوبي سقوط قذائف مدفعية فجرا على المنطقة الواقعة بين حريص وحداثة وبلدتي حولة وشقرة عقب قصف طاول محيط الجرمق الخردلي وكفر تبنيت إلى تمشيط كثيف لزوتر الشرقية.
1: وكانت القوات الإسرائيلية نفذت غارتين الليلة الماضية على بلدة المنصور في قضاء صور واستهدفت مدفعيتها سروبين بيت ليف ووادي الغدير.
2: عين على العالم.
0: تدور مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي الإرهابية في جبهات عدة من مدينة تعز، حيث تشهد منطقة جبل هان غربي المدينة اشتباكات هي الأعنف تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة.
1: كما تتواصل الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في محيط القصر الجمهوري شرق تعز بالتزامن مع قصف حوثي مكثف استهدف أحياء سكنية في منطقة المطار القديم حيث سقطت عشرات القذائف.
0: وطالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة لفك حصار جماعة الحوثي عن مدينة تعز.
1: من ناحيتها قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن غارات جديدة استهدفت الليلة الماضية صنعاء، في مقابل إعلان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي فجرا اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية عقب اعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي كان يتجه إلى الرياض حيث أصيب شخص وتضرر منزل أثر سقوط شظايا اعتراض الصاروخ.
0: وكان الناطق باسم الحوثيين قال إن الميليشيا الإرهابية استهدفت مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي إلى تحشيدات في رأس العارة والمضاربة في لحج جنوب اليمن بثلاثة صواريخ.
1: إلى التصعيد الأمريكي الإيراني المتبادل، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا للغاية وستنخفض أسعار الطاقة بسرعة كبيرة، مؤكدا فرض السيطرة كاملة على مضيق هرمز وأن كميات النفط التي تمر حاليا عبره أكبر مما كنا نحصل عليه قبل بدء العمليات العسكرية ضد إيران. كما قال
0: أضاف حققنا نجاحا كبيرا في إيران ولم يعد لديهم شيء الآن، وهي لم تعد لديها قوة عسكرية فقد انتهت قواتهم البحرية والجوية، لافتا إلى أن تبعات ما نقوم به ضدها ثمن ضئيل جدا يدفعه الناس.
1: ترامب قال كان علينا أن نتأكد من أن إيران لا تمتلك سلاحا نوويا لأنها تصنف منذ سنوات طويلة على أنها الدولة الأولى الراعية للإرهاب، ولو امتلكته ستدمر الشرق الأوسط ثم ستبدأ باستهدافنا وستستهدف أوروبا أيضا.
0: وتابع أن حلف الناتو لم يساعدنا لأننا لسنا بحاجة إلى أي مساعدة في التعامل مع إيران التي لا أحد يريد أن يصبح رئيسا لها، فقد تم القضاء على القيادات مرات عدة.
1: وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أكد أن قواته تسيطر فعليا في الوقت الراهن على مضيق هرمز.
0: وفي الضفة الأخرى تواصل السلطات الإيرانية رفع مستوى التأهب والتحذير من رد عسكري على تهديدات الرئيس ترامب المتكررة، إذ أكد الحرس الثوري والجيش الإيراني جهوزيتهما للرد على أي هجوم بضربات وصفاها بأنها ستكون أكثر إيلاما للمصالح الأمريكية في المنطقة.
1: وفيما اعتبر الحرس الثوري أن إدارة ترامب تحتاج إلى تحقيق إنجاز قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 23 المقبل، تابع تشديد القيود على حركة الملاحة في مضيق هرمز محذرا ناقلات النفط وسفن البضائع من استخدام ممرات وصفها بأنها غير قانونية عقب غرق سفينة حاويات أثر اصطدامها بلغم بحري في المضيق.
0: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن على طهران أن تجعل العدو يشعر باليأس من شن الحرب من خلال تقوية نفسها بحسب تعبيره.
1: القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت من جهتها إجلاء أفراد طاقم القارب بأمان قبل تدميره وأن جهود إعادتهم إلى بلادهم لا تزال قائمة، مشيرة إلى تدميرها في 6 من الحالي قاربا تابعا لإيران يقوم بعمليات رصد واستهداف للسفن الأمريكية في خليج عمان.
0: هيئة عمليات التجارة البحرية أشارت إلى أن سفينة حاويات تعرضت لاستهداف بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، وذكرت المنظمة البحرية الدولية أن سفينة شحن للبضائع غرقت قرب المضيق بعد استهدافها بمقذوف في 23 من أيلول الماضي.
2: أخبار الرياضة.
1: واصل فريق الحكمة بقيادة المدرب جو غطاس مشواره المثالي ببطولة الأندية العربية بكرة السلة اللي عم يستضيفها لبنان من بعد ما تغلب على الريان القطري بنتيجة 94-87 على ملعب نادي غزير تيحقق انتصاره الرابع على التوالي ويحسم صدارة المجموعة الأولى. وكان الأمريكي ديشاندري واشنطن أفضل مسجلي فريق الحكمة برصيد 26 نقطة. بهالانتصار رفع الحكمة سجله لأربع انتصارات من أربع مباريات على أن يختتم مبارياته بدور المجموعات بمواجهة فريق السيب العماني. بالمقابل خسر فريق المركزية جوني قدام أهلي حلب السوري بفارق نقطة واحدة بس 93-94.
2: بعيدا من السياسة،
0: في الولايات المتحدة سمحت محكمة استئناف الاتحادية لفلوريدا بتطبيق قانون للولاية يمنع أطفال دون السن 14 عاما من استخدام منصات التواصل الاجتماعي مثل انستغرام، تيك توك وسناب شات، رافضة ما قالته مجموعتان تمثلان قطاع التكنولوجيا حول انتهاك القانون للحماية التي يوفرها الدستور الأمريكي لحرية التعبير.
1: وفي حكم صدر بالإجماع ألغت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة استئناف مقرها أتلانتا الأمر الأولي صادر عن محكمة أدنى درجة والذي كان يوقف تنفيذ القانون. وأوضحت المحكمة أن القانون لا ينظم المحتوى الذي تقدمه مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي لا يتعارض مع التعديل الأول للدستور.
2: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
0: بتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي متمركز بجنوب غرب تركيا مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا بيؤدي لانخفاض بدرجات الحرارة، ريح ناشطة، أمطار غزيرة أحيانا وعواصف رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد، وبيستمر تأثيره حتى الأحد الظهر ما قبل ما يستقر الطقس تدريجيا.
1: إذن اليوم الطقس غائم إجمالا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال وبالداخل، تطير الحرارة أقل من معدلات الموسمية، أمطار متفرقة غزيرة أحيانا قبل الظهر خصوصا بالمناطق الساحلية بتترافق بعواصف مع عواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد أحيانا وبيرتفع مع موج البحر، تتساقط حبات البرد ويتوقع بعض الانفراجات اعتبارا من بعد الظهر.
0: بكرة غائم جزئيا لغائم أحيانا من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، أمطار متفرقة بتشتد أحيانا قبل الظهر تحديدا بالمناطق الجنوبية مع برق ورعد ورياح ناشطة وانفراجات بين الحين والآخر.
1: السبت طقس غائم جزئيا من دون تعديل بدرجات الحرارة، أمطار متفرقة فترة قبل الظهر مع برق ورعد بتخف بعد الظهر مع انفراجات واسعة، والأحد الطقس غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، أمطار خفيفة متفرقة صباحا وبيتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار.
0: كان في الصباحية الأولى ثلاثة عناوين. عراقجي يوفد نائبه إلى بيروت في زيارة مستغربة الأهداف والتوقيت ويتصل بعون. كاتس الضاحية ستتعرض للإخلاء إذا انخرط الحزب في أي هجوم على إسرائيل. المحكمة العسكرية لحفظ قضية السفيرة بشكل نهائي. وكان في الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطقس، أخرج النشرة توني صفير. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.

0: تحية صباحية، وهذه عناوين الصحف الصادرة اليوم 15 تشرين الأول 2026. في صحيفة النهار: محاولة فاشلة لحجب التفجيرات باستهداف السفيرة، الرؤساء الثلاثة والكروا البحث عن صيغة لليونيفيل. في نداء الوطن: طهران تراوغ بيروت وواشنطن تصارحها بحسم السلاح. القنبور المأجور يحلل دم الأحرار عبر حزب الله ديبيت. في عناوين اللواء: لبنان يخوض معركة إبقاء اليونيفيل، الفراغ يسبب حربا لبنانية إسرائيلية. في الجمهورية: واشنطن تستنكر ملاحقة السفيرة. وفي الديار: كاتس يتوعد احتلال حتى النبطية وإفراغ الضاحية. اتصال عرقجي بعون يؤكد أولوية الدبلوماسية، وواشنطن تهاجم القضاء العسكري اللبناني. في صحيفة الأخبار: القلق يحرك السلطة لتنفيس الشارع. وفي صحيفة الشرق: إيران تشتري لبنان ب 200 مليون دولار بينما الخسائر تصل إلى 50 مليارا. في الشرق الأوسط: إخبار ضد سفيرة لبنان بواشنطن يفتقد للسند القانوني. في الأنباء الكويتية: من بعبدة إلى السراي، لبنان يتمسك باليونيفيل ويحذر من فراغ أمني، وكاتس يصعد تهديداته. في الراي الكويتية: لبنان يرتاب من توعد إسرائيل بهجوم حتى الأولي وتهجير المليون.
1: أسرار الصحف من لبنان الحر.
0: وننتقل إلى أسرار الصحف الصادرة اليوم، ونبدأ مع النهار. ينقل أن اللقاء الوطني الذي يدعمه حزب الله ويضم أفرقاء الممانعة لا زال يعاني من عثرات كثيرة لعدم تأمين الغطاء المسيحي الوازن، وكذلك عدم حماس بعض القوى للانضمام إليه، ويتردد بأن الرئيس نبيه بري من هؤلاء ولا يرى إليه ضرورة. يتخوف أصحاب محل صيرفة أو تحويل أموال من أن يؤدي إعلان حزب الله أو إعلان حزب الله عن تسلمه أموالا من الخارج إلى مزيد من التضييق عليهم وعلى اللبنانيين الذين يجرون التحويلات إلى ذويهم. في أسرار نداء الوطن: بحسب مصادر مطلعة، فإن النائب ستريدا جعجع تمنت على رئيس الحكومة العمل مع الوفد القطري على تأمين شراء نحو 500 ألف صندوق من التفاح اللبناني من مختلف المناطق اللبنانية بهدف دعم المزارعين اللبنانيين وتصريف إنتاجهم. طلب من وزير يتولى حقيبة سيادية الحد من تنقلاته إلى حد ملازمة منزله بعدما تقاطعت معلومات عن احتمال استهدافه، وقد أصديت إليه هذه النصيحة قبيل الكشف عن شاحنة المتفجرات التي ضبطت في ظهر البيدر. في أسرار اللواء: دخلت سفارة دولة كبرى على خط الاشتباك الداخلي فيما خص النقاط خلافية تتعلق بحزب بارز وأنشطته، فضلا عن المسار التفاوضي شبه المعطل. كانت هذه أخبار وأسرار الصحف الصادرة اليوم الخميس 15 تشرين الأول 2026. شكرا للمتابعة.
1: لبنان الحر، أكثر من إذاعة.
2: في كواليس الاقتصاد هذا الأسبوع: ما هي الانعكاسات الإيجابية للتحول الرقمي على الاقتصاد اللبناني؟ مع الباحث في شؤون الحوكمة نزيه درويش.
3: في كواليس الاقتصاد الخميس في 10:00 صباحا مباشرة عبر لبنان الحر. إعداد وتقديم إلديكو إليا.
1: في كواليس الاقتصاد.
4: سلامتك بتهمنا.
5: نحن بموسم الأمطار، المطلوب السير بسرعة منخفضة على الطرقات، لأنه احتكاك إطارات السيارة مع الزفت بصير ضعيف نتيجة مياه الأمطار حتى ولو كان الإطار جديد. التحكم بمقود السيارة، لأنه سطح الطريق ممكن يخلي السيارة تزحط. مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة اللي قدامك 48 متر إذا كنت ماشي بسرعة 60 كيلومتر. عدم الضغط على الفرامل بشكل مفاجئ تفاديا لانزلاق السيارة. استخدام الإشارات يميناً أو يساراً لتأميل مسارك ومسار الآخرين. عدم الانشغال بأمور غير الطريق تتجنب أي حادث. عند هطول الأمطار والطقس العاطل من المفضل إشعال مصابيح السيارة حتى ولو بالنهار.
3: هدفنا سلامتكم.
1: حوار حر
6: ماذا حصل مع الإعلامي رامي نعيم؟ ماذا بعد تهديده؟ هل هي رسالة جديدة بعد أكثر من تهديد تعرض له؟ رامي نعيم سيجيب عن هذه الأسئلة مع الأستاذ جوف غالي.
1: حوار حر
6: الخميس 1 ظهراً.

بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: خبر السابعة والربع.
1: بعد الإخبار الذي تقدم به المحامي المحسوب على حزب الله حسن عادل بزي ضد السفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى حميدي معوض على خلفية زعم بخرقها قانون مقاطعة إسرائيل وإجراء اتصال بالسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة لتهنئته بسلامة نجله من عملية الدهس التي تعرض لها، يعكف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على دراسة الإخبار واتخاذ القرار في شأنه. مصدر قضائي أوضح أن غانم ينظر إلى مدى أو في مدى قانونية الإخبار وتطابقه مع قانون مقاطعة إسرائيل، مشيرا إلى أن القضية تفتقر إلى السند القانوني ولا تنطبق عليها أحكام القانون مقاطعة إسرائيل، وتوقع أن يتخذ القاضي غانم قرارا بحفظها لافتقارها إلى العناصر القانونية التي تسمح بفتح تحقيق من هذا النوع. وأشار المصدر إلى أن الرواية تستند إلى معلومات نشرها موقع كان الإسرائيلي وليس إلى وثيقة رسمية، ما يضع مسألة إثبات الاتصال ومضمونه في موضع الشك، وبمعزل عن أن المسألة المشار إليها ذات بعد إنساني. وجزم المصدر القضائي بأن ما ورد في قانون مقاطعة إسرائيل لا ينطبق بأي حال على وضع السفيرة معوض التي تقوم بممارسة عملها الدبلوماسي، وانخرطت في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بتكليف مباشر من السلطة التنفيذية اللبنانية ولا سيما رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.

برجك اليوم على لبنان الحر. مع الصباح الحلو أكيد تحية طيبة من لبنان الحر لكل المستمعين من فريدي ومن أنا رنة. رح نبلش مع برج الحمل. اليوم لازم يكون نفسك كتير طويل. أنا بدي أنصحك بهالنهار ما تجرب أنك تتحدى الوقت. رتب أولوياتك، إذا كنت زعلان عبر عن زعلك بدل ما تختفي من الوجود. برج الثور، في فرصة لتحسن وضعك العملي إذا تعاملت معه بهدوء. اليوم مناسب لحتى تدلع وتغنج الشخص يلي بتحبه. برج الجوزة، عندك أكثر من باب مفتوح والمشكلة إنه بدك تجربهم كلهم. أنا بنصحك تختار واحد بالأول، بعدين في مفاجأة صغيرة رح تكسر لك الملل، وحديث طويل مع صديق توقعه ممكن يعطيك فكرة أنت كنت بحاجة لها. برج السرطان، اليوم بتحس انه بدك الناس يفهموك من دون ما تشرح لهم. حافظ على هدوءك مع شخص عم يجرب انه يستفزك. قربك من العيلة او الشريك اليوم رح يعطيك طاقة إيجابية. برج الأسد، عندك حضور قوي بس خلي الحضور معه يكون فيه شوية لطافة. فرصة لحتى تبين موهبتك أو مهارتك، ما تحول كل اختلاف إلى معركة كرامة. برج العذراء، اليوم مناسب لحتى تسكر ملف قديم. خلص يلي بلشته قبل ما تفتح مشروع جديد. ما تعطي الحكم النهائي قبل ما تسمع كل القصة. برج الميزان، في شيء كان مخليك تعيش بقلق ببلش هالشي ياخد حجمه الحقيقي. خليك عملي أكتر من المثالية. في فرصة رح بتضحكك من جديد مع شخص كان بينك وبينه فتور. برج العقرب، ما في داعي تشرح كل خطوة انت عم تعملها. جرب انك تشتغل بصمت وخلي النتيجة تحكي عنك. واذا اشتقت لشخص انت بتحبه ما في داعي تعمل حالك مش فارقة معك. برج القوس، الحياة بدأ منك اليوم شوية خفة دم وهي أصلاً موجودة عندك. موقف طارئ بتعرف تتعامل معه بسرعة. ما توعد بشي لحتى تستعيد الطرف الآخر. عيش الواقعية مثل ما هي وصدقني أنت بتربح. برج الجدي، في شي عم ينضج على نار هادية. ما تستعجل انك تشوف النتيجة. الشخص القريب منك بحاجة لانه يشعر انك انت عن جد معه حتى ولو كنت مشغول. برج الدلو، اليوم ممكن تغير رأيك بشي كنت متأكد منه، وهيدا منه ضعف ولكن هيدا نضج. فكرة جديدة بتستحق التجربة. ما تهرب من الحوار الجدي لأنك ضعيف أو خيفان. جرب أنك تكون قوي وتواجه المشكلة مثل ما هي. أخيراً مع برج الحوت، اليوم في راحة نفسية نسبية. خلي توقعاتك تكون واقعية، ما تعيش أبداً بالأحلام. في اهتمام متبادل بيبين بطريقة واضحة. برجك اليوم على لبنان الحر.

0: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: قديش معقول جسمنا يتوقف قلبه عن النبض ويرجع يعيش؟ هيدا الشيء مش طب ومش خيال، هيدا الشيء بعيد عن البشر. عم نحكي عن الضفادع، وعم نحكي تحديدا عن ضفدعة يقال انها ضفدعة الغابات، اسمها العلمي شوي صعب، منقول ليسوبيتس سيلفاتيكوس. فينا نقول كمان اذا بدنا نهينها انه هالنوع من الضفادع بعيش بامريكا الشماليه، وهنيك بس تنخفض درجات الحراره تحت الصفر.

0: ألو، إيه مين معنا؟
1: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر، وبدي أحكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن، وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان وحتى بالطبخ.
0: بالطبخ؟
1: أكيد، الوصفة بقريها مرتين والطبخة بدوقها مرتين.
0: والمقادير كمان مرتين؟
1: إيه كلهم إلا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الأساس.
0: مدام كرر، إذا فينا نضل بعض عندي عيش.
1: إيه ماشي الحال الصراحة.

0: نصر في قصص ما بتتغير.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فيلي بقر برازيلي الكيلو ب 17 دولار و90 سنت، موزة بقر برازيلي 7 دولار و40 سنت.

أولا سرعة دقة موضوعية. الثامنة لربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الثانية. عرقجي يتصل بعون بالتزامن مع زيارة مستغربة الأهداف والتوقيت لنائبه بيروت. كاتس الضاحية ستتعرض للإخلاء إذا انخرط الحزب في أي هجوم على إسرائيل. المحكمة العسكرية لحفظ قضية السفيرة بشكل نهائي. معلومات لبنان الحر، القوات ستطالب في مجلس الوزراء اليوم بإحالة ملف متفجرات ظهر البيدر إلى المجلس العدلي. واشنطن اليونيفيل فشلت والإطار يرسم مسارا لعلاقات سلمية بين إسرائيل ولبنان. معارك عنيفة على محاور تعز وغارات على صنعاء وتبادل التهديدات الأمريكية الإيرانية متواصل. وفي الجولة عين على العالم، أخبار الرياضة، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات.

تابعت أخبارنا وبرامجنا، نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.

0: بدو دعاية؟
1: ما بدو.
2: مراحب
3: شو؟ ثروات دولية؟
2: غير.
3: افحص البطارية؟
2: غير.
3: الزيت؟
2: غير.
3: قلب الصحون؟
2: غير.
3: المضاف؟
2: غير. يا خربت لي بيتي. هيتي بدنا نروح.
4: Tires and More رفيقك على الطريق، أفضل خدمة بأفضل الأسعار. Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس.
5: جدو بيقولوا من زمان كان في بركة.
6: مش بس من زمان يا جدو، شفت شجرة الزيتون؟ نعمل منها زيت وزيتون وصابون، هيدا بركة. وين هالحقل منقطف زعتر ونزرع خيار لنعمل كبيس، هيدا البركة. فطول ما عم نهتم بهالأرض يا جدو بتضل البركة بكل بيت.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصار. محاولة ابتداع حزب الله مروجة إعلامية قضائية من خلال الإدعاء على السفيرة ندى معوض بزعم كاذب للتعمية على متفجراته المكتشفة في ظهر البيدر وغيرها على طرقات أخرى دفنت في مهدها، لأن ما بني على باطل هو باطل وستطوى قضائيا بشكل نهائي، على أن تضع القوات اللبنانية على الطاولة الحكومية اليوم متفجرات الحزب المحظور أمنيا وعسكريا، وستطالب بإحالتها مع وزراء آخرين إلى المجلس العدلي. أما إيران الممولة لهذا الحزب والمصدرة له الأسلحة على أنواعها والمتفجرات بمختلف أحجامها، فتدعو عبر وزير خارجيتها إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة الاتصالات والمحادثات بين مسؤولي البلدين، متجاهلة كليا رفض قرارات الدولة اللبنانية المتعلقة بسفيرها غير المعتمد في بيروت، والذي خلق الأمن العام له تخريجة لبقائه على الأراضي اللبنانية، فضلا عن تدخلاتها السافرة لمسؤوليها تحديدا في الشؤون الداخلية اللبنانية.
1: فبالتزامن مع زيارة مستغربة الأهداف والتوقيت لنائب وزير الخارجية الإيراني قاذم غريب أبادي لبيروت، حيث طلب لقاءات مع عدد من المسؤولين، وزار بداية نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، اتصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.
0: ووفق المعلومات فإن الاتصال اتسم بالهدوء وغلب عليه الطابع الدبلوماسي، فبعد استعراض للأوضاع في المنطقة أوضح عراقجي لعون أن بلاده متمسكة بالحوار والتفاوض ولا ترغب في عودة الحرب، مؤكدا استمرار المفاوضات والتمسك بورقة التفاهم الأمريكية الإيرانية.
1: كما عرض وزير الخارجية الإيراني للصعوبات التي تعترض هذا المسار والاحتمالات التي قد تترتب على فشل المفاوضات، مشددا على أن بلاده تدعم استقرار لبنان وتريده أن يخرج من محنته كسائر دول المنطقة.
0: الرئيس عون أكد من ناحيته أن الحروب لم تفضي إلى أي نتيجة سوى الخراب والدمار، ما يستوجب اعتماد المسار التفاوضي الذي يؤيده لبنان.
1: الرئاسة الأولى أشارت إلى أنه تم في الاتصال التداول في الأوضاع الراهنة في المنطقة في ضوء التطورات الأخيرة، وأن الرأي كان متفقا على ضرورة دعم الحلول الدبلوماسية باعتبارها أفضل الحلول لوضع حد للنزاعات في المنطقة.
0: الخارجية الإيرانية وفي بيان أصدرته ذكرت أن عراقجي شدد على الاهتمام الخاص الذي توليه بلاده بضرورة وقف الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وإنهاء احتلال المناطق الجنوبية من البلاد.
1: كما أطلع الوزير الإيراني الرئيس عون على التحركات والجهود الدبلوماسية التي بذلتها إيران في الأسابيع والأيام الأخيرة، وتناول الاتصال أيضا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة الاتصالات والمحادثات بين مسؤولي البلدين وفق ما ورد في البيان.
0: وفي مقلب تل أبيب أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في سوريا ولبنان، مهددا بتوسيع سيطرتها على مناطق إضافية في لبنان إذا انضم حزب الله إلى إيران في أي هجوم على إسرائيل.
1: كاتس حذر في خلال زيارته جنودا من الخدمة النظامية والاحتياط المنتشرين في المناطق الأمنية داخل لبنان وسوريا، حذر من أن ضاحية بيروت الجنوبية ستتعرض للإخلاء تمهيدا لاستهداف البنية التحتية الإرهابية في حال انخراط الحزب في أي هجوم، متوعدا بإجلاء السكان شمالا حتى خط الأول والزهراني. كما شدد على أن الحزب سيتعرض لضربة قوية إذا انضم إلى إيران في مهاجمة إسرائيل.
0: تفاعلت قضية الادعاء على سفيرة لبنان في واشنطن ندى حميدي معوض بزعم اتصالها بالسفير الإسرائيلي في واشنطن يحيى اللايتر لمواساته بإصابة ابنه، رغم أن هذا الزعم كاذب جملة وتفصيلا. فقد ورد الزعم المذكور في إخبار تقدم به المحامي المحسوب على حزب الله حسن بزي أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت في 29 من أيلول الماضي.
1: وفي 13 من الحالي أحال النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الإخبار إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، في حين نقل عن مصدر قضائي أنه من المرجح أن تقرر المحكمة العسكرية حفظ القضية بشكل نهائي.
0: وأوضح أن هذا الترجيح يستند إلى سببين رئيسيين، الأول عدم الاختصاص النوعي لأن السفيرة معوض دبلوماسية تخضع لأصول محاكمات وحصانات خاصة ترتبط بوزارة الخارجية ووظيفتها الرسمية، الثاني عدم كفاية الأدلة لكون الإخبار برمته يستند أساسا إلى ما أورده الإعلام الإسرائيلي وتحديدا تقارير منسوبة لصحف عبرية ادعت أن معوض تواصلت مع السفير الإسرائيلي في واشنطن تضامنا مع نجله الذي أصيب بحادث دهس في الضفة الغربية في وقت نفت فيه معوض تلك المزاعم، ما يجعل الاستناد إلى تقارير عبرية مادة هشة لا تقوم عليها حجة قانونية صلبة.
1: وزارة الخارجية كانت أوضحت أن الأخبار المتداولة في شأن إجراءات قضائية بحق السفير معوض غير دقيقة، مشددة على أن اتخاذ أي تدبير قضائي بحق الموظفين العامين يستوجب الحصول على الموافقة الصريحة من الوزير المختص وفقا للأصول القانونية المرعية الإجراء. وأكدت أن المهمة الموكلة إلى معوض هي بتفويض من رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء ووفقا للأحكام الدستورية ذات الصلة.
0: وأمس حصل اتصال بين الأمين العام لوزارة الخارجية السفير عبد الستار عيسى والقاضي الحاج في شأن شكوى ضد السفير معوض أظهر الاستدعاء لها وتاليا لا موجب للحصول على إذن من الوزارة بالملاحقة.
1: يعقد مجلس الوزراء في الثالثة من بعد الظهر جلسة في السرايا وعلى جدول أعمالها بنود رئيسة أبرزها تنظيم القضاء العدلي وتنظيم الاستاد الرسمية الإلكترونية وإقامة محطات تعمل على الطاقة البديلة، إلى جانب بنود تتعلق باتفاقيات وتعيينات وشؤون جامعية وهبات ومشاركات في الخارج.
0: وعلمت إذاعة لبنان الحر أن وزير الصناعة جعيس الخوري ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال إشحادي سيطلبان في الجلسة إحالة ملف المتفجرات التي ضبطت مع عنصرين من حزب الله في ظهر البيدر إلى المجلس العدلي نظرا لما يشكله من خطورة. ويغيب عن الجلسة وزير الخارجية يوسف رجي بداعي السفر، فيما لن يشارك فيها وزير الطاقة جو صدي على خلفية اعتكافه.
1: قضائيا يتجه النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج إلى إحالة الملف المتعلق بضبط كميات من المتفجرات إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إنفاذا لاستنابة قضائية توصلا لمعرفة مصدر تلك المتفجرات ووجهتها والأشخاص المرتبطين بها.
0: جنوبا جدد مسؤول في الخارجية الأمريكية رفض بلاده تمديد ولاية اليونيفيل إلى ما بعد 31 كانون الأول المقبل، عازيا السبب إلى فشل البعثة بعد وقوع 7 صراعات في خلال فترة عملها وتشييد حزب الله بنية تحتية عسكرية على مقربة مباشرة من مواقعها.
1: وأوضح أن واشنطن تتعامل مع وضع مختلف يقوم على إطار ثلاثي يرسم مسارا لتحقيق أمن دائم وعلاقات سلمية بين إسرائيل ولبنان، معربا عن اعتقاد بأن يبدأ التنفيذ التدريجي لهذا الإطار مع نهاية مهمة اليونيفيل، ومؤكدا أن نجاح هذا الإطار سيرسم أسس علاقات مستقرة وسليمة تجعل ترتيبات حفظ السلام المفتوحة للأجل غير ضرورية.
0: المسؤول في الخارجية الأمريكية شدد على أن وجود دولي في جنوب لبنان يجب أن يرتبط بأهداف الإطار الثلاثي، مبديا استعداد واشنطن لمناقشة ترتيبات تؤدي إلى نزع سلاح حزب الله ورفع قدرات الجيش اللبناني وتعزيز السيادة اللبنانية.
1: وفي وقت تسعى فيه بيروت إلى تمديد تفويضها المقرر أن ينتهي بنهاية هذا العام، حض وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جون بيير لاكروا مجلس الأمن الدولي على بدء مفاوضات في شأن مستقبل اليونيفيل.
0: ورغم أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتيريش قدم مقترحات لاستمرار وجود قوات الأمم المتحدة في لبنان، إلا أن لاكروا قال لوكالة رويترز من بيروت إنه لم يتخذ أي إجراء حتى الآن.
1: أضاف أن هذه المقترحات معروضة على طاولة مجلس الأمن الدولي ولم تحدث أي تحركات في المجلس حتى الساعة، لكنني أعتقد أن المفاوضات ستبدأ قريبا وبجدية ومن الأفضل اتخاذ قرار قريبا بدلا من تأجيله.
0: وتابع لاكروا أن حسم مسألة نشط قوة أممية جديدة في جنوب لبنان سيساعد اليونيفيل على ضمان ألا تغادر تلك المواقع قبل الأوان وقبل معرفة ما الذي قد يأتي بعد ذلك، لافتا إلى أن دور خفض التصعيد يكتسب أهمية خاصة في ظل وجود قوات إسرائيلية داخل منطقة أمنية أعلنتها إسرائيل من جانب واحد في عمق الأراضي اللبنانية.
1: كما أن وجود القوات الإسرائيلية واللبنانية في المنطقة الجغرافية نفسها ينطوي على خطر التصعيد وخطر خروج الحوادث عن السيطرة، مشددا على أن هناك حاجة إلى طرف ثالث للتهدئة وفق رأي لاكروا.
0: في جديد الميدان الجنوبي، سقوط قذائف مدفعية فجرا على المنطقة الواقعة بين حريص وحداثة وبلدتي حولة وشقرة عقب قص طاول محيط الجرمق الخردلي وكفرتبنيت إلى تمشيط كثيف لزوتر الشرقية.
1: وكانت القوات الإسرائيلية نفذت غارتين الليلة الماضية على بلدة المنصوري واستهدفت مدفعيتها صربين بيت ليف ووادي الغدير.
2: عين على العالم.
0: تدور مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثي الإرهابية في جبهات عدة من مدينة تعز، حيث تشهد منطقة جبل هان غربي المدينة اشتباكات هي الأعنف تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة.
1: كما تتواصل الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في محيط القصر الجمهوري شرقي تعز بالتزامن مع قصف حوثي مكثف استهدف أحياء سكنية في منطقة المطار القديم حيث سقطت عشرات القذائف.
0: وطالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإجراءات عاجلة لفك حصار جماعة الحوثي عن مدينة تعز.
1: من ناحيتها قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن غارات جديدة استهدفت ليلة الماضية صنعاء، في مقابل إعلان المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي فجرا اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية عقب اعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي كان يتجه إلى الرياض، حيث أصيب شخص وتضرر منزل إثر سقوط شظايا اعتراض الصاروخ.
0: وكان الناطق باسم الحوثيين قال إن الميليشيا الإرهابية استهدفت مطار الملك خالد في الرياض بصاروخ باليستي إلى تحشيدات في رأس العارة والمضاربة في لحج جنوب اليمن بثلاثة صواريخ.
1: إلى التصعيد الأمريكي الإيراني المتبادل، كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا للغاية وستنخفض أسعار الطاقة بسرعة كبيرة، مؤكدا فرض السيطرة كاملة على مضيق هرمز وأن كميات النفط التي تمر حاليا عبره أكبر مما كنا نحصل عليه قبل بدء العمليات العسكرية ضد إيران.
0: أضاف حققنا نجاحا كبيرا في إيران ولم يعد لديهم شيء الآن، وهي لم تعد قادرة ولم نعد لديها قوة عسكرية فقد انتهت قواتهم البحرية والجوية، لافتا إلى أن تبعات ما نقوم به ضدها ثمن ضئيل جدا يدفعه الناس.
1: ترامب قال كان علينا أن نتأكد من أن إيران لا تمتلك سلاحا نوويا لأنها تصنف منذ سنوات طويلة على أنها الدولة الأولى الراعية للإرهاب، ولو امتلكته ستدمر الشرق الأوسط ثم ستبدأ باستهدافنا واستهداف أوروبا أيضا.
0: وتابع أن حلف الناتو لم يساعدنا لأننا لسنا بحاجة إلى أي مساعدة في التعامل مع إيران التي لا أحد يريد أن يصبح رئيسا لها، فقد تم القضاء على القيادات مرات عدة.
1: وزير الحرب الأمريكي بيت هيكزيث أكد أن قواته تسيطر فعليا في الوقت الراهن على مضيق هرمز.
0: شبكة CNN ذكرت أن الجيش الأمريكي يواصل تزويد ترامب بخيارات عسكرية ضد إيران ومن بينها ضرب بنية تحتية ضخمة. أضافت أن الولايات المتحدة تدرس استخدام أم القنابل ضد إيران. وفي الضفة الأخرى، تواصل السلطات الإيرانية رفع مستوى التأهب والتحذير من رد عسكري على تهديدات الرئيس ترامب المتكررة، إذ أكد الحرس الثوري والجيش الإيراني جهوزيتهما للرد على أي هجوم بضربات وصفاها بأنها ستكون أكثر إيلاما للمصالح الأمريكية في المنطقة.
1: وفيما اعتبر الحرس الثوري أن إدارة ترامب تحتاج إلى تحقيق إنجاز قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 تشرين المقبل، تابع تشديد القيود على حركة الملاحة في مضيق هرمز محذرا ناقلات النفط وسفن البضائع من استخدام ممرات وصفها بأنها غير قانونية عقب غرق سفينة حاويات إثر اصطدامها بلغم بحري في المضيق.
0: رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف قال أن على طهران أن تجعل العدو يشعر باليأس من خلال شن الحرب وعبر تقوية نفسها بحسب تعبيره.
1: هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أشارت إلى أن سفينة حاويات تعرضت لاستهداف بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز.
0: وذكرت المنظمة البحرية الدولية أن سفينة شحن للبضائع غرقت قرب المضيق بعد استهدافها بمقذوف في 23 أيلول الماضي.
1: القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت من جهتها إجلاء أفراد طاقم القارب بأمان قبل تدميره وأن جهود إعادتهم إلى بلادهم لا تزال قائمة، مشيرة إلى تدميرها في 6 قاربا تابعا لإيران يقوم بعمليات رصد واستهداف للسفن الأمريكية في خليج عمان.
2: أخبار الرياضة.
1: واصل فريق الحكمة بقيادة المدرب جو غطاس مشواره المثالي ببطولة الأندية العربية بكرة السلة اللي عم بيستضيفها لبنان حاليا من بعد ما تغلب على خصمه الريان القطري بنتيجة 94-87 على ملعب غزير تيحقق انتصاره الرابع على التوالي ويحسم صدارة المجموعة الأولى بجدارة. وكان الأمريكي ديشاندري واشنطن أفضل مسجلي فريق الحكمة برصيد 26 نقطة. بهالانتصار رفع الحكمة سجله لأربع انتصارات من أربع مباريات على أن يختتم مبارياته بدور المجموعات بمواجهة فريق السيب العماني. بالمقابل خسر فريق المركزي جوني قدام فريق أهلي حلب السوري بفرق نقطة واحدة بس 93-94.
2: بعيدا من السياسة،
0: في الولايات المتحدة سمحت محكمة استئناف الاتحادية لفلوريدا بتطبيق قانون للولاية يمنع الأطفال دون سن 14 عاما من استخدام منصات التواصل الاجتماعي مثل انستغرام، تيك توك وسناب شات، رافضة ما قالته مجموعتان تمثلان قطاع التكنولوجيا حول انتهاك القانون للحماية التي يوفرها الدستور الأمريكي لحرية التعبير.
1: وفي حكم صدر بالإجماع ألغت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة استئناف مقرها أتلانتا الأمر الأولي صادر عن محكمة أدنى درجة والذي كان يوقف تنفيذ القانون. وأوضحت المحكمة أن القانون لا ينظم المحتوى الذي تقدمه مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي لا يتعارض مع التعديل الأول للدستور.
0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: أفادت غرفة التحكم المروري بأن حركة المرور ناشطة من جوني باتجاه صربة وكثيفة من أنطلياس باتجاه الدورة وحتى الكارنتينا. أيضا حركة المرور كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار وناشطة باتجاه منطقة الأزاعي. أيضا حركة المرور كثيفة من بشامون عرمون باتجاه جسر خلدي وكثيفة أيضا تبهتوني من شارع مرمتر بالأشرفية.
0: هاي المنطقة بتهمني أشرفيتي،
1: هيدا عرينك، لكن من شارع مرمتر لشارع الحكمة بالأشرفية حركة كثيفة.
0: بس أنا على ساحة سيسين
1: كمان. لكن من جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام اليوم يبدو طوني مداخل العاصمة كلها وداخل أحياء العاصمة عم تشهد حركة كثيفة. بتنبه غرفة التحكم المروري من تسرب لمادة المازوت على تقاطع المشرفية عم بيتم معالجته من قبل دراج من مفرزة سير الضاحية. كمان بالآخر بدنا نلفت لأحصاءات غرفة التحكم اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، وقوع أربع حوادث سير بمختلف المناطق أسفروا عن خمس جرحى.
0: تذكير بعناوين الصباحية الثانية: عراقجي يتصل بعون بالتزامن مع زيارة مستغربة الأهداف والتوقيت نائبه بيروت. كاتس الضاحية ستتعرض للإخلاء إذا انخرط الحزب في أي هجوم على إسرائيل. المحكمة العسكرية لحفظ قضية السفيرة بشكل نهائي. معلومات لبنان الحر: القوات ستطلب في مجلس الوزراء اليوم إحالة ملف المتفجرات في ظهر البيدر إلى المجلس العدلي. واشنطن اليونيفيل فشلت والإطار يرسم مسارا لعلاقات سلمية بين إسرائيل ولبنان. معارك عنيفة على محاور تعز وغارات على صنعاء وتبادل التهديدات الأمريكية الإيرانية متواصل. وكان في الجولة عين على العالم أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطرقات، أخرج النشرة توني سفير. نلتقي مجددا في الثامنة والربع، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: قديش معقول جسمنا يتوقف قلبه عن النبض ويرجع يعيش؟ هيدا الشيء مش طب ومش خيال، هيدا الشيء بعيد عن البشر. عم نحكي عن الضفادع، وعم نحكي تحديدا عن ضفدعة يقال انها ضفدعة الغابات، اسمها العلمي شوي صعب، منقول ليسوبيتس سيلفاتيكوس. فينا نقول كمان اذا بدنا نهينها انه هالنوع من الضفادع بعيش بامريكا الشماليه، وهونيك بس تنخفض درجات الحراره تحت الصفر بالشتاء وبيصير كتير برد، بيقدر هالضفدع يتحمل تجمد جزء من جسمه والمي الموجوده بجسمه تحديدا. ساعتها بيتوقف شوي قلبه عن العمل، بتوقف كمان شوي التنفس عنده، انما بس يرجع الشوب ويرجع التأس لعادته بيرجع هالنوع من الضفادع إلى الحياة مجدداً بحسب هالآلية البيولوجية يلي أكيد صعب علينا إنه نفسرها، بس مهم كتير نعرف إنه هالضفدع من بعد هالموت يلي سببته السقعة بيرجع بعيش بأمان وسلام.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: خبر الثامنة والربع.
1: يعقد مجلس الوزراء في الثالثة من بعد الظهر جلسة في السرايا، وعلى جدول أعمالها بنود رئيسة أبرزها تنظيم القضاء العدلي وتنظيم الاستاد الرسمية الإلكترونية وإقامة محطات تعمل على الطاقة البديلة، إلى جانب بنود تتعلق باتفاقيات وتعيينات وشؤون جامعية وهبات ومشاركات في الخارج. وعلمت إذاعة لبنان الحر أن وزير الصناعة جو عيسى الخوري ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادي سيطلبان في الجلسة إحالة ملف التفجيرات أو المتفجرات التي ضبطت مع عنصرين من حزب الله في ظهر البيدر إلى المجلس العدلي نظرا لما يشكله من خطورة. ويغيب عن الجلسة وزير الخارجية يوسف رجي بداعي السفر، فيما لن يشارك فيها وزير الطاقة جو الصدي على خلفية اعتكافه.
0: حوار حر
2: ماذا حصل مع الإعلامي رامي نعيم؟ ماذا بعد تهديده؟ هل هي رسالة جديدة بعد أكثر من تهديد تعرض له؟ رامي نعيم سيجيب عن هذه الأسئلة مع الأستاذ جون فغالي.
0: حوار حر
2: الخميس 1 ظهراً.

صباح ناكل بألف خير وين ما كنتوا عم تسمعوا لبنان الحر بلبنان وبرات لبنان. ألف أهلا وسهلا بكل المستمعين. اليوم وبكرة أنا دايما بحب بلش بأخبار الطقس. اليوم وبكرة في شتاء، يعني بدنا نبلش نشوف رعد وشتاء خريفة بامتياز الطقس. بلشنا هيك بالليل نحس انه صارت اجواء بيض والدفى، مع انه هلا في بنهارات شوب، بس مش عاطلة هيك كبيت بيض عشية روزيه او احمر وتفاصيلها، وقاعدة بشي ضايعة مزبوط، بترونية او كسروانية او شمالية او جنوبية. يلا الشميني بشري بلشت تتقج. بعرف شربي البحر. اليوم معنا من كور البترون فريدي سيبا عريسنا. أهلا وسهلا عريس، حنضلنا نقول لك عريس سيصير عندك أول ولد، وبيصير عندك 10 أولاد رح تضل بعيوننا عريس. كيف منيحة هاي؟ ها في شي على الطريق دغري ببلشوا تاني نهار في شي على الطريق بقولوا لهم ايه عشق سيب. بنبلش على طول ببسمة هيك لحتى تكون أجواءنا كتير حلوة بالبرنامج، ورح نكفي بهالبسمة والفرح قبل ما ننتقل لموضوعنا السياسي.

زميلتنا رانيا غاو غصيبي وحبيبة قلبنا عيد ميلادها, مش حقول قد ايه الرقم بتعرفه بعدين بتعرفه, بس تصير بالتقاعد هلا بعد زغطورة منيحة ورح تصير احلى حما بالكون. رانيا غاو غصيبي اليوم تحتفل بعيد ميلادها والكيك بدنا ننزله. بروسيكو رح يوصلوا على الاذاعه رانيا, مش هيك؟ مش عاطين اليوم, معلش هلا شامبانيا تقيله حقها غالي, خلينا على البروسيكو. انا مش عم سيفن اب, مش مشكله. هابي بيرثدي رانيا من كل اسره لبنان الحر, من قسم الاخبار واسم البرامج والمهندسين والتكنيك وكل عائله لبنان الحر.

شاء الله كل ايامك تكون حلوه رانيا غاوي غصيبي لالك ولعائلتك هالحلوه، وتفرحي من هالعريس الحلو والصبيه الحلوه بشكل كثير قريب.

اليوم الموضوع عنده شقين، شق قضائي وشق سياسي دبلوماسي. المحكمة العسكرية رح تحفظ بشكل نهائي قضية السفيرة ندى معوض على خلفية ادعاء أحد محامي حزب الله بزعم اتصالها بالسفير الإسرائيلي بواشنطن يحيى اللايتر لمواساته بإصابة ابنه بحادث دهن بالضفة الغربية. وترجيح القرار القضائي بيستند لسببين: الأول عدم الاختصاص النوعي، لأنه السفيرة معوض دبلوماسية بتخضع لأصول محاكمات وحصانات خاصة ترتبط بوزارة الخارجية ووظيفتها الرسمية. الثاني عدم كفاية الأدلة، لأنه الإخبار بيستند أساساً لتقارير منصوبة لصحف عبرية ادعت أنه معوض تواصلت مع السفير الإسرائيلي بوقت فيه بهالوقت نفت السفيرة معوض هالمزاعم، وبالتالي الاستناد لتقارير عبرية مادة هشة ما بتقوم عليها حجة قانونية صلبة. هذا هو الخبر، يعني هالزوبعة لح تنتهي بأرضها، وكانت للتعمية على قضية شحنة متفجرات الحزب بظهر البيدر بوقت عم تستمر التحقيقات بظل مطالبة أكثر من جهاز أمني بالمشاركة فيها وتغطية سياسية للطلب، تجنبا لاتهام جهاز بالتواطؤ بإخفاء معلومات مثل ما كتبت النهار، علما أنه الموقوفين بعدهم مصرين على عدم معرفتهم بهوية الجهة المالكة للمتفجرات، وحتى الساعة ما وكلت أي جهة لهم محامين، يعني ما عندهم محامي بعد. كيف هاي؟ يعني ما بيعرفوا لمين بعتي المتفجرات، وما بيعرفوا، ما بعرف إذا من مين أخدينا، معقولة؟ يعني وبالتزامن مع هالموضوع في زيارة مستغربة الأهداف والتوقيت لنائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي بيروت، وبهالوقت كمان اتصل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وأكد له أنه طهران بتدعم استقرار لبنان وبدأ يخرج من محنته مثل دول المنطقة. أي دول عم تحكي؟ ما بعرف. وتناول الاتصال كمان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة الاتصالات والمحادثات بين مسؤولي البلدين مثل ما قالت وزارة الخارجية الإيرانية.

0: سؤالين بهالحلقة. السؤال الأول، كيف ممكن إيران تساعد لبنان للخروج من أزمته؟ أوكي، يعني سؤال أساسي لأنه بدو نيانا نطلع من هالأزمة مثل كل دول المنطقة. نتسأل يعني ما بعرف كيف هاي، بس يعني كمان الاتصال، السؤال بيسأل حاله كيف ممكن إيران تساعد لبنان للخروج من أزمته، وشو ممكن تكون شروط الشعب اللبناني مش الدولة إذا انعطى حرية القرار لهالشعب حتى يوافق على علاقات ثنائية كاملة أو ما يوافق؟ شو هي شروط الشعب اللبناني؟ يعني اليوم الشعب اللبناني على الهواء رح يكون هو الحكم والمؤرر مش الدولة، أوكي؟ بهالسؤال. أما السؤال الثاني، كيف بتشوفوا حل القضية القضائية المتعلقة بالسفيرة معوض؟ إذن كيف ممكن إيران تساعد لبنان للخروج من أزمته مثل كل دول المنطقة هي هيك عم تقول، وشو ممكن تكون شروط الشعب اللبناني إذا انعطى حرية القرار حتى يوافق على علاقات ثنائية كاملة مع طهران؟ والسؤال رقم 2، كيف بتشوفوا حل القضية القضائية المتعلقة بالسفيرة معوض؟ اتصالاتكم على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-11-11. ألف أهلا وسهلا بالكل طبعا اللي دايما بيشاركوا، بليز افسحوا لنا شوية مجال، أوكي؟ يعني حتى نسمع كمان أصوات ناس تانيين. ألو؟ ألو، أيوة،
1: صباح الخير.
0: صباح النور، مين معي؟
1: أنطوان.
0: علي لي صوتك بس إذا بتريد.
1: أنطوان،
0: أهلا فيك.
1: بدي أطرح سؤال على اللي شي عم تتصدر وتحكي. وقت بلد بيشوف حاجة ماسة لشي عم بعين الشعب منه منذ أكثر من 50 سنة، اللي هي طاقة الكهرباء، توليد الكهرباء، وانطرحت نحن من أهل كل هالمنشآت اللي أنشئت بطريقة حديثة، وبنقبض بالليرة اللبنانية.
0: مقابل ايه؟
1: مقابل نوقف مع هالشعب اللي عانى من هالمشكلة بالذات.
0: مقابل، في مقابل، الإيراني ما بيعطيك شيء من دون مقابل، ما هيك؟ وأنا كنت على فكرة طلبت قبل شوي من الناس اللي بيحكوا كل يوم يفسحوا لنا شوية مجال، أنت ما سمعت، يعني كمان عملت مثل إيران، بيقولوا له سفيرك مش مرغوب فيه، بتتصل بتقول لهم لحي حيضل.
1: هيتو كمان رأيي مش مرغوب فيه.
0: لا مش رأيك مش مرغوب، بس أنت كمان ما سمعت إنه بليز افسحوا لنا مجال. بعدني هلأ قايلة، ما هيك؟
1: وقف
0: مفروض، مش هيك؟ يعني تأيدا بقانون البرنامج اليوم، بليز حبيب القلب، يا ريت مثل ما انت عم بتقول هيك لازم يصير، هيك عملوا الإيراني، يعني انت كمان تأيد بقانون البرنامج، في قانون هني طلبوا. انتبه، الإيراني ما بيعطيك شيء بالمقابل أبدا، بدون مقابل، يعني هو بده شيء، شو بده بالآخر؟
1: من دون انه هالشعب عينا وهالكهرباء
0: دخلك، لحظة هالشعب عانى، دخلك ما عم بيعاني من الحروب وسلاح الحزب اهم من الكهرباء؟
1: لا، سلاح الحزب برجع بجدد،
0: ما تجدد، انا عم بسألك سلاح الحزب شو جاب؟
1: للدفاع عن خطوط امامية
0: بشرفك،
1: تخم شعب صهيوني عم ياخد مبادرات وبيغلق.
0: طيب بما انك قوم النزعة، بما انك قوم النزعة، وهلأ القومية ما بقى موجودة حتى بسوريا.
1: نعم،
0: أوكي،
1: هاي مش قومية، هاي اللي نحن عم نحكي،
0: هاي القومية
1: وهالدولة عم توقف معنا.
0: لحظة، أي دولة عم توقف معك بتصدر لك سلاح، بتمرق لك سلاح عبر حمار؟
1: وقتها
0: يعني كنا بمشال سلاح صرنا بحمار،
1: بحاجة، وقتها الدولة كانت مغيبة، ايه، وقفت قدامها.
0: طب هلأ الدولة حاضرة، تركوا الدولة تشتغل، ايه، ولا مش شايف دولة
1: بعد طول انتظارها؟
0: يا خي طول انت، لحظة، السلاح وصل الإسرائيلي يفرض شروطه عليك، ما بقى تقول لي
1: دخلك
0: السلاح وقت لحظة يا خي، بدون ما تقول لي دخلك. نعم. السلاح وصل الإسرائيلي يفرض شروطه عليك، السلاح الإيراني فجر بيروت. الإيراني وغير الإيراني، يعني
1: الإيراني هو فجر المرفأ.
0: دخلك هذا منين بده يجي نيترات الأمونيوم بكرة؟ منشوف من وين؟ من كوكب المريخ.
1: دوكيومنت، ها دوكيومنت.
0: يلا شكرا لاتصالك، اهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، بس مشان مرة تاني بليس أيد بأصول البرنامج والأوانين بسمع جوزيف.
2: بونجور.
0: بونجور.
2: الإيراني يحل عنا ونحن مرتاحين. إيراني ما عم يتقبل آراء شعبه، بده يتقبل رأيك أنت منك من شعبه. إذا شعبه وقبل بفترة برمشة عين روح 45,000 بني آدم وما سأل عن أي إيديولوجيا، مع أي ناس عم تحكي، مع عزمين في الشر.
0: يلا 09-218-233 voice messages 709-59-111. بنسمع اتصال. عمار
3: صباح الخير يا أستاذ دوني، صباحك أنت وأسرتك الكريمة ومستمعينك الكرام. والله يا أستاذ دوني، إيران فيها تساعد لبنان بأنها تقنع حزب الله بيسلم سلاحه للدولة. هي بتمون على حزب الله، وأكثر شيء وأكثر خدمة بتقدمها للبنان هي أنه تقنع الحزب بيسلم سلاحه للدولة ليصير فيه هدوء بالبلد.
0: يلا شكرا لك. ألو. أيوة.
4: يعطيك العافية.
0: أهلين، وطي لي الراديو بس بليز.
4: نعم.
0: عم تسمعني؟
4: نعم بسمعك.
0: أهلا وسهلا، مين؟
4: حبيبي معك مصطفى.
0: أهلا فيك مصطفى. مصطفى كيف يكون في ممكن يكون عندنا علاقات يعني سوية ندية بين لبنان وإيران، وعارفين مثل ما سمعنا قبل شوي من عمار انه بقرار واحد ممكن تقله للحزب سلم سلاحك للدولة؟
4: اول شيء ليكون على علاقات منيحة مع الدول العربية المجاورة.
0: شو
4: بده يكون؟ اول شيء علاقاتها منيحة بالدول العربية، ليكون علاقاتها منيحة يعني مع لبنان.
0: ايه بس انه كمان فتحت العلاقات كانت كويسة بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي مع ايران، وصار في تبادل للسفراء
4: وعم بتحرك انفيالة بالدول العربية كلها. أيه. شو بدها؟ هذا حكي بس فعل مش موجود.
0: فعل مش موجود. طب شو بدها بالاخر ايران؟ شو بدها؟
4: بدها تخرب المنطقة.
0: ليه يا مصطفى؟ ما قالت لك بدنا ندعم لبنان تيخرج من محمته مثل دول المنطقة؟
4: هي لا اطماع كثير بالدول العربيه.
0: مثلا سميلي شو لا بنعرف
4: العراق يمكن ما بنعرفه، مثل السعوديه ومثل اليمن ومثل
0: شو الاطماع لبنان؟ شو الاطماع بالكويت؟
4: بده يكون لها سلطه لا تقدر تفرض شروطها على الدول العربيه.
0: نعم
4: كلها هيدي مش بس على لبنان.
0: طيب برايك حل قضيه السفيره معوض بهالطريقة جيد؟
4: أكيد لا.
0: كيف بدك إياها تكون؟
4: هي الدولة بدها تفرض، هي الدولة هي اللي بتحكي، مش مش مش حدا بده يفرض عليها شو بدها تقول.
0: بس هيك؟
4: أكيد
0: يعني. شكرا لك مصطفى، بسمع إلي.
5: أستاذ طوني صباحه، من بعد ما فل هتلر أجيك الإيراني، إيراني مجرم أكثر من هتلر، هو اللي هلك الأرض. شف لي بس منطقة واحدة حط إيده الإيراني وضلت بخير. تصبح على خير.
0: بونوي. يلا ألو. ألو ألو ألو
6: ألو.
0: مع تقريبا شي دقيقتين. ألو. أيوة
6: ألو.
0: أيوة ألو. عم بسمعك.

0: ايه شو يعني؟ ما فهمت الخبرية اللي بدك تقولها، منين جبت هالمعلومات انه بدك تعمل اوتوستراد؟ يلا 09-218-233 ما بقى تبعت، خلي رسالة تاني ما بمرق أكثر من رسالة واحدة فقط لغير، عذرا ما تخزني. حنا
1: صباح الخير خيطوني، صباح مستمعينك، صباح لبنان الحر. الشعب اللبناني غاضب.
0: غاضب؟
1: ما عندنا دولة، وبدك دولة تحميك، ما في دولة. بالنسبة للسفيرة معوض، دبلوماسية حرة، ما بدها تحكي، ما في حدا يمنعها.
0: حرة
1: معك حنا ديب حشيت.
0: طيب قبل ما نرتاح شوي صغيرة أبو، نسمع موجز أخبار التسعة الأربع مع جورج. بدنا ننتبه لشغلة إنه مع بدء هطول الأمطار، بنتمنى من الناس توخي الحذر هني وعم بسوق سياراتهم، وتخفيف السرعة للماكسيموم، وترك مسافة أمان، يعني ما تكون السيارة بظهر السيارة الثانية، ترك مسافة أمان بين السيارات تفاديا للانزلاقات وحوادث السير، خصوصا مع تدني الرؤية على بعض الطرقات الجبلية. محطة صغيرة موجز الأخبار على التسعة إلا ربع، بنلتقي بعد الموجز بهالأثناء، بعتوا رسائلكم الصوتية، نظركم.

0: كان مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: إذا أنت من الناس اللي أول ما بتحط راسك على المخدة ببلش عقلك يشتغل أوفر تايم، أنت مش وحدك، مثلك كتار كتار. كل النهار بنكون مشغولين، وبس يجي وقت النوم والراحة بيقرر العقل يفتح كل الملفات. والحل إذا فكرة بلشت تتمركز براسك وتبرم وتبرم، فكر بعقلك. مهمة هالفكرة، مش رح انساها، بكرة أكيد رح حل هالموضوع. ولاحظ كيف الفكرة بتختفي. وإذا كنت من العالم يلي بيراجعوا شو صار مبارح أو ببلشوا يعتلوا هم شو رح يصير بكرة، جرب تركز على نفسك. كل ما تجيك فكرة اسمع صوت نفسك، لاحظ كيف بتتنفس. يعني بكل بساطة، شهيق زفير، شهيق زفير. كتير الحل بسيط، وهيدي أحسن طريقة ليروق الجسم ويسكت العقل وتنام مرتاح.

0: جدو بيقولوا من زمان كان في بركة.
1: مش بس من زمان يا جدو، شفت شجرة الزيتون؟ نعمل منها زيت وزيتون وصابون، هيدا بركة. وين هالحقل منقطف زعتر ونزرع خيار لنعمل كبيس؟ هيدي البركة. فطول ما عم نهتم بهالأرض يا جدو بتضل البركة بكل

0: بده دعاية؟
1: ما بده.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شاور جيل تاهيتي 250 ملي بدولار ونص، سائل للأرض أجاكس لتر وربع بدولار و80 سنت.

0: كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيس عبر حسابه على منصة إكس: كان متاحا للدولة أن تسترد بعضا من هيبتها في غضون أسبوع، أولا بأن تحيل حادثة نقل المتفجرات داخل الأراضي اللبنانية إلى المجلس العدلي بالنظر إلى التهديد الواضح للأمن القومي، وثانيا بأن ترد بشكل فوري الشكوى المرفوعة بوجه سفيرة لبنان لدى واشنطن، وأن تلاحق مباشرة مقدمي الشكوى لإساءتهم الموصوفة لأركان الحكم الذين تمثلهم ندى حميدي. وختم قيس مرة أخرى: فرصة مهدورة مع أنها لم تكن تحتاج إلى قوة خارقة ولا إلى خطط وجهود جبارة. أعلن صندوق النقد الدولي إجراء مناقشات جيدة مع المسؤولين اللبنانيين في بانكوك، مشددا على أنه سيواصلها في الأسابيع المقبلة وسيرسل بعثة إلى لبنان في تشرين الثاني المقبل. فاصل ونواصل الموجز.
1: الو، ايه مين معنا؟
2: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر، وبدي احكي عن التكرار. بالنسبه لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لانه في ضمانه انه كل شيء بيصير احسن. وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان، وحتى بالطبخ.
1: بالطبخ
2: اكيد الوصفه بقريها مرتين والطبخه بدوقها مرتين
1: والمقادير كمان مرتين.
2: ايه كلهم الا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الاساس.
1: مدام مكرر، اذا فينا نضل بعض عندي عيط.
2: ايه ماشي الحال الصراحه.

بينكي برامس إنكم تجوا. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.

ذكرت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي وضع خططا لشن ضربات قد تشمل استخدام قنبلة من طراز GPU-43 المعروفة باسم أيضا باسم أم القنابل ضد البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية الإيرانية بما فيها جبل الفأس في حال أمر الرئيس دونالد ترامب باستئناف العمليات القتالية. إلى أوكرانيا، حيث أشار الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إلى أن تباطؤ ستارلينك عاق عمليات الجيش الأوكراني، لافتا إلى أن القتال من دون الولايات المتحدة سيكون صعبا للغاية. أخيرا، تسببت أمطار غزيرة في فيضانات واسعة النطاق في أنحاء مدينة اسطنبول التركية، ما أدى إلى غمر الشوارع والأنفاق بالمياه وتعطل المركبات، كما تم الإبلاغ عن انهيارات أرضية في مناطق عدة. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

نكفي معكم وين ما كنتوا بلبنان وبرات لبنان. كل مواطن سياسي ألف أهلا وسهلا بمستمعينا، مع التمني أنه الأصدقاء اللي دايما بيحكونا بليز تركوا لنا شوية مجال للناس اللي بيحبوا يشاركوا على الهواء وما بيطلع لهم وقت بالمرة، لأنه في ناس تقريبا بيحكونا بشكل يومي أو بشكل أسبوعي. بقى بليز بمحبة من لكم إياها وبعتذر منكم، بس لأنه عن جد نحنا بيعاتبونا قد ما بدكم برات الهواء. فإذا كيف ممكن إيران تساعد لبنان للخروج من أزمته من محنته؟ مثل ما الخارجية الإيرانية قالت، شأن وشأن كل دول المنطقة، وشو ممكن تكون شروط الشعب اللبناني إذا انعطى حرية القرار حتى يوافق على علاقات كاملة متكاملة ثنائية من ند للند بين البلدين. بدنا شروط، اعطونا شروطكم كلبنانيين حتى توصل للمعنيين بطهران. السؤال رقم 2، كيف بتشوفوا حل القضية القضائية المتعلقة بالسفيرة معوض؟

الحل هو انه المحكمة العسكرية هذا اللي انطرح حاليا والمرجح على شكل يعني بشكل كتير مهم واساسي رح تحفظ القضية نهائيا، يعني خلاص بتتلف لف بتتضبضب وكأن شيئا لم يكن، لانه اصلا ما لها اساسات. 09-218-233 الفويس مسجز 70-959-111.

0: أول مشاركة معنا بهالحلقة يبدو أنه رح تكون من سوريا، من الصديق عبد العزيز. أهلا وسهلا فيك عبد العزيز من اللاذقية، منطقة حلوة كتير اللاذقية. خليني أسمع هالفويس.
1: صباح الخير من سوريا.
0: أهلا وسهلا.
1: في مثل بيقول يا غريب كون أديب. الحقيقة كوني أنا متابع للشأن اللبناني من زمان، وأنا كمواطن سوري وتركي بنفس الوقت، أصابع إيران موجودة في كل مكان. ما ضل مكان موجود فيها الشيعة إلا ما أساءت للشيعة وإلا ما أساءت للبلد اللي هي فيها. حقيقة نحن حتى ما نظلم إخوتنا الشيعة، حتى نكون نحن واضحين، إيران هدفها تدميري وأمريكا هدفها تدميري. ما حدا عنده مصالح مع حدا ببلاش، ولكن أفضل للجميع أنه كل واحد يكون حر بقراراته وسيد بقراراته. لبنان يكون حر بقراره، سوريا حر في قراره، تركيا، إيران، كل واحد يضل ببلده. ويا غريب كون أديب، يا أخي احترم الجيرة، احترم الناس. أما نحن كدولة مثلا مثل سوريا تدخل بشأن لبنان، أو إيران تدخل بشأن لبنان، شو بكون بلبنان؟ لبنان عانى بما فيه الكفاية. فإيران أو بالأصح النظام الإيراني أينما وضع أصبعه خرب هذه البلاد. وشكرا.
0: شكرا لك حبيب القلب عبد العزيز. وما تنسى كمان انه الاسدين وين محله خربوا الدنيا، يعني عملوا التباديع بلبنان وخمسين سنة عملوا، وشو عملوا مجازر بسوريا. يا 09-218-233 رسائلكم الصوتية على 70-959-111. في سيدة عم بتولد هلأ بمستشفى الجعتاوي بالأشرفية، ما حب تقول اسمها، بحاجة ماسة جدا جدا جدا لأو بوزيتيف. أو بوزيتيف، فأزن إذا دمكم أو بوزيتيف توجهوا فورا لمستشفى الجعتاوي. خلينا ياخد اتصال. ألو
2: ألو.
0: أيوة
2: بونجور.
0: أهلين، هلأ تمام الحمد لله. مين معي؟ ما عم بفهم ولا كلمة. ما عم بفهم ولا كلمة.
2: يلا دايما.
0: ها؟ سؤال؟
2: هلا.
0: جرب احكي.
2: ألو.
0: إيه تفضل. هلا أحسن بكثير.
2: أوكي.
0: مين معي؟
2: أول شيء صباح الخير.
0: صباح النور، مين معي؟
2: حسين.
0: أهلا فيك حسين.
2: أهلا فيك. أول شيء بالنسبة للشاب اللي كان قبل السوري.
0: نعم.
2: يا ريت بضل بسوريا بكون أفضل.
0: يا ريت بضل بسوريا، ما هو بسوريا عم بحكينا من اللاذقية.
2: برأي السوري.
0: يضل بالشأن السوري.
2: بالشأن السوري وبرأي السوري وكل شيء بيتعلق بسوريا.
0: بس ما كمان حزب الله حبيب قلبي، يا ريت ضل بلبنان وما راح على سوريا وتعاطى بالشأن اللبناني فقط كسياسي مش كعسكر. ما راح كمان سند الأسد.
2: ما راح يا توني، ما راح.
0: ما حدا طلب منه يروح، لا الشعب السوري طلب منه يروح، ولا واجبه الديني والأخلاقي والوطني طلب، ما حدا طلب
2: بالعكس.
0: منه. لا لا لا، هنكون منطقية. إذا عم تشتغل قاعديا شيء، وإذا عم تشتغل بناء لرغبة الشعب شيء تاني، ما هيك؟
2: هلا هيدي سيري حديثة كتير كبيرة.
0: لا كتير كبير. بس أنا عم رد عليك نيابة عنه، لأنه بعت على الواتساب ما قدر يحكي معنا على التليفون طبعا.
2: ايه اوكي.
0: بعت عم بقول له ما تتدخل،
2: يعني إذا بدك هيك لما كانت داعش عم مثل ما بقوله تسرح وتمرح.
0: وداعش داعش وليدة مين؟ وليدة النظام.
2: ما هو الرئيس هلا صار
0: عم بحكي النظام السوري والنظام أوكي. الإيراني كمان حن موجودين. جماعة بن لادن
2: أبدا أبدا.
0: وجماعة بن لادن
2: النظام السعودي
0: وجماعة بن لادن معرفين من وجه
2: جاليس نحكي جاليس.
0: إيه. طب تاني أوكي. شي تاني شي
2: اوكي تاني شيء
0: راحوا بوسطات مفيم يدخلك ولا ما راحوا من لبنان؟ وعملنا احتفال. نعم. ومنعنا الجيش يحتفل ولا ما منعناه؟
2: لا لا لا منعناه.
0: ما بعرف انتم منعتوه مش انا اللي منعته. يلا اوكي. موضوع مش انا يعني انا بدخل الموضوع. النقطه الثانيه هيدي جبتك جوره فيها، عملنا احتفال للحزب الجيش ممنوع كان يعمل. يلا اوكي جو اهيد.
2: اوكي شو النقطه الثانيه اللي بدك اياها؟
0: انت بدك
2: بالنسبه للسفيره.
0: بالنسبه للسفيره،
2: بالنسبه للسفيره حتختلف الاراء وحيكون في اجوبه كتير
0: لا هي رفعت القضيه للمحكمه العسكريه، المحكمه العسكريه رح تبتها وتنهيها.
2: حطت لي صفحة مثل كل الصفحات تعرف انت، انا انت بلبنان
0: بعشرين دولار او لك
2: والله
0: بتمنوع وصلتك اللطشة ايه يا حسين وبوصلتك اللطشة
2: بسيطة
0: يلا حبيبي اوكي.
2: والمهم بالنسبة
0: للعلاقات كيف بتكون العلاقات ندية بين بلدين؟
2: بالنسبة للعلاقات
0: شو؟
2: يعني ما بعتقد في ناس حتتقبل، اما في ناس في شريحة كتير كبيرة حتى بحكيك انا الصراحة الاشياء مثل ما هي، في ناس في شريحة كتير كبيرة ما عندها مشكلة.
0: ايه كفي اسرع شوي بليز.
2: اوكي واما بالنسبة لقصة طيب الدخل البيضر خلوها إيه؟ لناسا يعني
0: شو ما فهمت عليه
2: ما بقول لك اكتر من هيك
0: شو يعني مين الناسا؟
2: خلص خلوها لناسا
0: لا يعني خدني على قد عقليتي.
2: لا انت
0: ايه ما اختلفنا يعني. بس انه شو يعني خلوها لناسا؟ مين ناسا متفجر ظهر البيضر متفجرات ظهر البيضر وابلع احمار او حد ما في مشكله
2: يلا خلوها لناسا
0: شو يعني
2: لا عمل لك.
0: يعني نحن ما بنفهم بهالقضيه كناس
2: لا يا زلمه
0: طب انت من الناس اللي بيفهموا بقضيه ظهر البيضر
2: خلص قصص عسكريه ما خلوها
0: لا هديتك انت ما مع خبر شيء
2: اوكي مظبوط
0: لك ايه انه شو قصص عسكرية خلوها لناسا ما فهمت يلا عاكل حال شكرا لك خلينا نسمع شادي
3: ايه صباح خير استاذ توني
0: صباح النور
3: كلام مستمعين شادي سمعان معك
0: اهلا شادي
3: استاذ توني يعني هي شو الى زوم هاي الشغلة ما فهمت ما هو رئيس الجمهورية والحكومة والدولة مفوضتها تتفاوض مع العدو انه ما فهمنا يعني كيف اذا دقت من باب الانسانية ما
0: لا لا لا
3: تحكي معه هونيك مثلا شو بيمنع
0: بس للتوضيح
3: ما بعرف
0: الفكرة اللي طرحها المحامي المحسوب على الحزب الادعاء اللي طرحه يعني مستند لجريدة او موقع كان العبري اللي قال انه السفيرة اتصلت بالسفير واستنكرت بس بالواقع رجعت نفت السفيرة المعلومات وخلص الموضوع هون بقى الحزب لقط هاي الخبرية وما سمع انه السفيرة نفت هذا الموضوع لقط المعلومة الغلط من موقع كان وبني عليها اللي بنيه بس هلأ لنشوف المحكمة العسكرية كمان رح تطلع بشي ألو
4: ألو
0: أيوة
4: صباح الخير
0: صباح النور
4: معك فؤاد استرطاني
0: أهلا فيك فؤاد
4: يسعد لي صباحك أنا بتابعك على طول وبرنامجك راقي وحلو
0: أهلا فؤاد
4: بواعي المجتمع على
0: لا مش بواعي نحن عم نتناقش لأنه كل واحد حسب رأيه إيه
4: طبعا أول شيء بالنسبة للعلاقات لإيران
0: نعم
4: نحن لبنان مش من البلدان اللي بتدعي للعداوة لبنان بلد مسالم وكل الدول بلت إلى فيه الحمد لله
0: كل
4: الحمد
0: حروبات يعني. على أرضنا إذا واحد خنق مع مرته بيخبط على الطريق
4: نعم نحن السفير الإيراني انطرد من لبنان بسبب مواقفه وتصرفاته الغلط خلي الدولة اللبنانية الدولة الإيرانية تشرف تعين سفير تاني ولبنان يمكن بعتقد انه راح يكون
0: بس عملوا له لان العام عملوا له تخريج للسفير وضل بلبنان
4: هيدي تخريجه تصنيصه بس كرمال يطلعوا بمية الوجه
0: جماعه
4: ومنشد على ايد الوزير رجي لانه وزير محترم وسيادي وعنده كرامه وطنيه هاي اول وحده اما بالنسبه للسفيره بواشنطن ليش حضرة المحامي المبجل ما رفعش دعوة على التدخل الإيراني السافر بلبنان وشفنا آخر مرة الحرس الثوري عم يتوضع على نهر الليطاني لا ولا بس على ولا في ولا صيف وشتة تحت سقف واحد
0: لا لأنه عم بيقول لك الإيراني هو عامل مساعد في لبنان سواء كان حرس ثوري او غير حرس ثوري وقال لك بعد شو
4: الشعب اللبناني اخي ما نحن ديمقراطيه
0: قال لك كمان قبل شوي انه قصه نعم. ظهر البيضر تركوا ولا ناس يعني نحن ما خصنا فيه
4: ليش نحن ببلد ديكتاتوري ممنوع نحكي
0: ما بعرف اذا سمعته قبل شوي لحسين
4: الشعب غنم وممنوع يحكي وبس بياكل وبيشرب مثل ايران وبيقطع عنه الانترنت يروح يعيش بإيران.
0: انت سمعت السؤال ايه؟
4: نحن شعب بدنا نناقش. نعم. نحن شعب بدنا نعرف. نحن شعب بدنا نحاسب. بدنا نحاسب حكومتنا ودولتنا ونفسنا قبل ما نحاسب الغريب.
0: يعني
4: اذا الدولة ما اخذت قرار واضح بعدين ما الدولة اللبنانية اخذي قرار السلطة اللبنانية اخذي قرار بهيدا الحزب انه محظور يعني حزب خارج عن اطار الشرعية.
0: قالوا لك يعني هذا المفروض بالدولة ترجع عن قراراتها بالحكومة ترجع عن قراراتها 200 مرة صاروا إليها.
4: ليش بأي دولة بالعالم في جيشين وقرارين وسلاحين
0: أوكي.
4: وكل واحد يفتح على حسابه؟
0: ما بقى فيني طول بس تضيق الوقت ما توخزني يعني
4: يعطيك الألف عافية وأنا بهنيك ويسعد لي صباحك.
0: ثانك يو أهلا وسهلا. بخد اتصال كمان. ألو ألو ألو طولنا عليه ونقطع الخط. شفت يا صديقي جوزيف
5: توني بونجور.
0: بونجور
5: توني. بقول المثل مجنون يحكي وعاقل يسمع.
0: نعم.
5: شو بده يجينا منا لإيران يعني شو العلاقات اللي هتكون مضبوطة كدولة يجينا من إيران؟ ما هي عم بتصدر الموت على كل الدول المحيطة فيها. شو بده يجينا؟ إنه شو متوقعين منا غير إنه تبعتنا سلاح ومتفجرات وتأنتي وسيفور ونضل مشروع حرب من هلا لآخر حياتنا؟
0: جل. أوكي شكرا لك. أهلا وسهلا. ألو
6: صباح الخير توني.
0: صباح النور.
6: ماشي الحال. أنا بس بدي
0: مين معي
6: على السؤال الثاني بالنسبة
0: مين عم يحكي؟
6: مروان معي.
0: أهلا مروان.
6: هلا فيك. أول شيء
0: لأنا من بيت حمادي يعني لا
6: لا بيت حمادي لأن من ضيعتنا ومنعرف أهله ومنعرف وطنيتهم ومنعرف قداش هني هالجماعة هذا البيت الوطني. فهلأ ما في أدلة ملموسة فيطلع أي محامي أو أي واحد بده يتفلسف.
0: لا نحن قلنا بنشرة الصبح ما بني على باطل هو باطل
6: باطل. بعدين ما بعتقد أنه ندى حمادي مع حفظ الألقاب
0: بيت معوض صارت كمان
6: معوض بسفير وهي عارفة وهي مكلفة بالمفاوضات هي من قبل رئيس الجمهورية والحكومة.
0: بس هي نفيت الخبر اللي أوردته جريدة كان على موقع الإلكتروني. قالت لك مش مزبوط الخبر أنا ما اتصلت فيه ولا حكيت فيه.
6: أكيد
0: يعني هي ما كانت عم تتواصل مع السفير الإسرائيلي إلا برعاية أمريكية.
6: أكيد أكيد. حتى هي ما سلمت عليه بالمفاوضات. هي قاعدة بعيد ما شفتها هي والسفير سيمون كرم. غريبين يا زلمة كيف بيركبوا بلقطوا تيغطوا على عيوبهم.
0: طيب شو الهدف من إبراز مروان شو الهدف من تفجير هالإمبلة الصوتية الدخانية اللي طلعت فارغة بالآخر بها الوقت لما صار في عنا متفجرات ظهر البيدر والحمار
6: ما هني بدو يزيحوا أغلاطهم وهي التهم عنهم وبديلهم الناس بتهمة تاني انه لايكو نحن جين بدنا المتفجرات على الجنوب ناخلينا لنحارب اليهود والسفيرة هونيك عم تحكي معهم. هودي خي صاروا عم بناخدوا حالهم صاروا مش عارفين ربهم وان حطتهم وشو بدهم.
0: ما قالوا لك نحن اصلا ضد المفاوضات نحن بدنا مفاوضات غير مباشرة يعني مثل ما عملنا باتفاق الترسيم البحري.
6: خليهم هلا نشوف مين بده يفاوض في غير الدولة عنا. ما نحن بدنا الدولة خي مين بده يفاوض السفير الإيراني عندهم اللي قاعد بالسفارة غير شرعي عاملين له إقامة قال شو هاي مجاملة وإقامة شو مجاملة وين في منها هاي مجاملة
0: تخريجي هلا
6: تخريجي
0: موجودة
6: مع احترامي إلهم ومع احترامي للطائف الشيعي الكريم الوطني اللي هي أساس كمان بهالبلد. بس في قسم منا خي راح صوب إيران وصار بده يفشخ وخرب البلد وخرب لنا بيوتنا وبعدهم بيقول لك منتصرين وهالانتصار العظيم وين خي؟ قلت لك مرة الماضي علي الطاهر خي مش الأفضل كانوا يسلموه للجيش مش أفضل
0: سلموه بس متأخر.
6: عقلية مريضة
0: يعني عقلية مريضة عقلية الحزب مريضة
6: عقلية مريضة أكيد عقلية مريضة
0: يعني. شكرا لك. أهلا وسهلا فيك. 09-218-233 ألو
7: ألو بونجور.
0: أهلين هلا
7: معك شادي.
0: أهلا فيك شادي.
7: بدي تعقيب على أنا ما بدي أعقب على الكلام اللي يعني قال بس أحسان من شوي قال أنه بطريقة عقائدية راحوا على سوريا
0: يعني
7: إذا كان طائفة بدها تروح عقائديا وتحارب بأي بلد على الدنيا السلام لأشوف في شيء اسمه دول. فكشيعة بدهم يروحوا الحزب، كسنة بدهم يروحوا جامعات، كمسيحية يروحوا جامعات يدافعوا، يعني كمان مشكلة كتير كبيرة.
0: هلا مروح على روما نصلي له للبابا.
7: طيب
0: كمسيحيين
7: مقابل يعني في شيء اسمه دولة. بعدين لا يرجع يراجع شوي النظام السابع اللي بسوريا ويعرف بالضبط مين اللي خلق شيء اسمه داعش.
0: أنا قلت له كنت واضح جدا مين خلق داعش، طلعوا من الحبوسي.
7: شو السبب؟ مشان يرجع يفوتوا ياخذوا مناطق جديدة. ويعني هلا إيران بدها تجي طب الآخر تحكي عن لبنان، ما شو عملت إيران بلبنان؟
0: شو عملت؟ خبرنا. عم بيقول لك السفير واتصل اتصل الوزير، الوزير اتصل، وزير الخارجية اتصل برئيس الجمهورية وقال له نحن بدنا كل خير للبنان وبدنا نساعد بلدكم لحتى يطلع من محنته مثل كل دول المنطقة. كيف بتساعد إيران لبنان لحتى يطلع من محنته مثل كل دول المنطقة؟
7: عظيم. كيف بيقدروا يساعدوا لبنان لحتى كيف يطلع من محنته؟
0: ما بعرف، أنا عم بسألك يعني إذا عطى حرية القرار للشعب اللبناني لإلك كيف بتكون العلاقات ثنائية كاملة؟
7: بيعطوه سلاح، بيعطوه متفجرات، بيساعدوا على الأزمات بالحكومات، هيك بيطلع لبنان من محنته بصراحة. يعني هذا إذا بدنا نحكي بالمنطق.
0: قال لك بفترات طويلة عرضوا الإيرانية يساعدونا بالكهرباء، ما قبلتوا.
7: أي متى هذا حديث؟ أوكي حأمشي معك بقصة الكهرباء، بقصة الكهرباء حامشي معك. مين كان حليف الحزب بوقتها؟
0: اي مين؟
7: ما بعرف مين كان مستلم وزارة الطاقة؟
0: ما بعرف مين. لا بعرف مين
7: حلفائهم اللي عطوهم الغطاء كمان لحتى يكونوا يسرحوا ويمرحوا بهالبلد.
0: ايه
7: الإيرانية وقت لما، مع احترامنا لأخواننا شيعة هيدا البلد، الإيرانية دافعين حق كل، سوري على الكلمة يعني، ما دافعين حق كل واحد موجود بجنوب. المساعدات اللي بتجيهم والمصاري اللي بتجيهم الإيرانية
0: هلأ
7: وأكبر دليل
0: هلأ في دفعة مساعدات لح توصل للإعمار وإعادة الإعمار وما في إعادة إعمار للمساعدة
7: بعدها موجودة لهلأ
0: للإيواء، للإيواء مش لإعادة إعمار، لأنه ما في إعادة إعمار بالوقت الحاضر.
7: الإعانات
0: يعني أي عم بحكي للإيواء فسروا ندعموش
7: وقت قصة علي الظاهر خربوا الدنيا لحتى يطلعوا الحرس الثوري من قلب علي الظاهر، بعدين هزموه على شبابنا اللي نحن
0: بس ظهروا يعني ظهروا الحرس الثوري
7: بس ولادنا اللي ماتوا
0: ما بنعرف
7: لبنانية أكثر من 10 سنين.
0: لا ما بنعرف مين اللي مات جوا،
7: نبكي عليهم اللي هن نحن بدنا إياهم لحتى يحموا هيدا البلد مشان مصالح البلد مش كرمال مصالح دول تانية.
0: طيب يلا شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. فينا ناخد كمان رسالة صوتية. غسان
8: ايه بونجور توني،
0: بونجور.
8: عم بيقولوا قال بدي حلوة على القضاء
0: وحركات
8: مع لونطعمة وهذا، لكن الحزب كله وعندك شريحة كبيرة من الشيعة لازم يحينوا على القضاء العسكري، عم يتعاملوا مع الإيراني يلي بنعتبره عدو.
0: يلا اتصال انتهى البيان. حسيت بين رقم واحد هيدا. ألو ألو ألو
9: ألو مرحبا.
0: أهلين هلا،
9: كيفك؟ معك جو على الخط.
0: كيفك يا جو؟
9: ايش حال
0: جو؟ معي تقريبا شي دقيقتين ونص قبل ما سلم الهواء لمحطة أخبارية.
9: ايه ما في مشكلة ما في مشكلة.
0: تفضل يا جو.
9: أنا عندي سؤال عم بسألك لك من ناحية قانونية، نحن في شي قانون بلبنان يمنعنا نحكي مع اسرائيلي؟
0: في
9: وعم بحكي بطريقه بوزيتيف.
0: في في في في قانون بجرم ايه معلوم تواصل مع اسرائيل ممنوع.
9: ما معي خبر فيها.
0: في قانون بجرم تواصل مع اسرائيل بلا.
9: اوكي خلص.
0: ايه شو يعني؟ بس هيك.
9: ايه بس هيك بس هيك لانه افتكرت ما في.
0: لا في. أوكي. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. 09-218-2-3-3 بناخد شو هلا كمان؟ بليز الينا عم بعت لي صور على مفرق في مفرق رومي، على مفرق رومي في حادث سير يبدو انه تصحيطة سيارة، مش هيك؟ حسب ما مبين في حادث سير على مفرق رومي. بقى سوق على مهلكم يا شباب، طرقات هلا صابون خصوصا الشباب والصبايا. 09-218-2-3-3 بشارة.
10: ايه صباحو توني، كيفك؟
0: صباحو تمام.
10: بخصوص السفيرة معوض، بعتقد بدهم اذن ليعملوا ملاحقة، هي دعوة ساقطة من اساسها يعني. بس عنا هون بتعرف محاكم العسكرية وهودي. لمين محكومين للأسف.
0: استراحة صغيرة منكون بعدها مع الإعلان ومحطة إخبارية مع جورج، كونوا معنا.

بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: خبر التاسع والربع.
1: أعلن الفاتيكان أن قداسة البابا لاون الرابع عشر تناول طعامه في المستشفى بشكل طبيعي وبدأ المشي وأداء تمارين التنفس، مشيرا إلى أن فحوصه الطبية بعد العملية الجراحية التي خضع لها لاستئصال ورم سرطاني من رئته جاءت طبيعية. وأكد طبيبا الحبر الأعظم في تقريرهما أن التعافي يسير وفقا للمخطط.

بعد عنا تقريبا شي نص ساعة خليني أرجع أعمل أنا وياكم جولة سريعة على الموضوع لحتى يلي ما قدروا يسمعوا بالأول يشاركوا معنا فيه. هلأ المحكمة العسكرية رح تحفظ بشكل نهائي قضية السفيرة ندى معوض على خلفية ادعاء أحد محامي حزب الله بزعم اتصاله بالسفير الإسرائيلي بواشنطن يحيى اللايتر لمواساته بإصابة ابنه بحادث دهس بالضفة الغربية. وترجيح القرار القضائي بيستند لسببين: الأول عدم الاختصاص النوعي، لأن السفيرة معوض هي دبلوماسية بتخضع لأصول محاكمات وحصانات خاصة ترتبط بوزارة الخارجية ووظيفتها الرسمية. والثاني عدم كفاية الأدلة، لأنه كل الأخبار بيستند أساسا لتقارير منسوبة لصحف عبرية ادعت أنه معوض تواصلت مع السفير الإسرائيلي بوقت نفت فيه السفيرة معوض كل هالمزاعم. وبالتالي الاستناد لتقارير عبرية مادة هشة ما بتقوم عليها حجة قانونية صلبة. وهالزوبعة يلي رح تنتهي بأرضها كانت كما يبدو للتعمية على قضية شحنة متفجرات الحزب بظهر البيدر بوقت عم تستمر التحقيقات بظل مطالبة أكثر من جهاز أمني بالمشاركة فيها وتغطية سياسية للطلب تجنبا لاتهام جهاز بالتواطؤ بإخفاء معلومات، علما أنه الموقوفين هن شخصين بعدهم مصرين على عدم معرفتهم بهوية الجهة المالكة. كيف هاي ما ركبت وحتى الساعة أوكي ما حدا توكل عنهم، ما حدا يعني تاركينهم، يبدو أنه حدا نفض إيده منهم أوكي، ما حدا بيعرف منين جايبين هالمتفجرات ولا وين رايحين، كيف هاي مش ركبي. هلا بالتزامن مع زيارة مستغربة الأهداف والتوقيت لنائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي ببيروت، اتصل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وأكد له دعم إيران لاستقرار لبنان وأنه بده يخرج من محنته مثل دول المنطقة مش على الطريقة الإيرانية إن شاء الله. وتناول الاتصال مثل ما قالت الخارجية الإيرانية أهمية تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة الاتصالات والمحادثات بين مسؤولي البلدين. عندنا سؤالين بالحلقة أساسية: كيف ممكن إيران تساعد لبنان للخروج من أزمته مثل كل دول المنطقة بحسب ما هي قالت، وشو ممكن تكون شروط الشعب اللبناني إذا انعطى هالشعب اللبناني حرية القرار مش الحكومة ولا الدولة حتى يوافق على علاقات ثنائية كاملة. أما السؤال الثاني: كيف بتشوفوا حل القضية القضائية المتعلقة بالسفيرة معوض؟

0: 09-218-233 الفويس مسج 70-95-11-11. يلا ألو ألو
1: ألو
0: أيوة
1: كيفك أستاذ توني؟
0: أهلين.
1: ماشي الحال؟
0: أهلين، مين معي؟
1: معك أبو مرمون.
0: أهلا أبو مرمون.
1: هول مفجرات على دهر البيدر معهم تسهيل المرور وتسهيل المرور في 100,000 تسهيل المرور، كل جهاز بيعطي تسهيل المرور، في التساين الأندي ما معه تسهيل المرور بس. أول شيء الدولة تضبط حالها وبعدين على على
0: بس فرجون تسهيل المرور والرخصة ومدري شو. قال له العسكري ممنوع حتى ما تطلع فيها.
1: ما تطلع فيها بس
0: مين أعطاهم؟ ما بعرف.
1: عم يمضي على أبو جنب.
0: ما بعرف.
1: أنا عندي فرد بيت بعرف 10 تسهيل المرور.
0: ما بعرف، ما بقول لك ما بعرف.
1: أنا بعرف.
0: أنت فظيع.
1: وزير الدفاع شو عم يعمل؟
0: ما بعرف، أنا عم بقول لك ما بعرف.
1: يمضي على عمياني تسهيل المرور. لبسين بس عندي مش ما معي
0: شرفك. خلينا بلا تهكم أبو مارون، لبسين ولا غير بسين بليز. أوكي يعني خلينا نكون جدية، أول مرة مرقت لك إياها بترجع تقول
1: جدية. خي جدية.
0: طيب شكرا لاتصالك أبو مارون. إذا هالقد جدي على الهواء، نحن بنفضل نكون جدية أكثر من اللازم. خلي لبسين عندك بالبيت ينبش على الحشرات إذا في. جوليان
2: صباح الخير خيطوني. جوليان معك.
0: أهلا فيك.
2: لك بالنسبة لداعش والنظام الإيراني وفكره،
0: نعم،
2: وإيران أكيد مع أولادها يعني الحوثية وحزب الله وكل هالقوة طوضة وزيت الشيء هوديك بجيبها الشباب غسيل دماغ روحوا موتوا وطلعوا في حريات وفي نسوان فوق. أوكي، وإذا أنتم مش مع داعش بيتحلل دمكم. جماعة حزب الله وإيران والحوثية وهود زيت الخبرية غسيل دماغ بفلتوا الشباب بيقتلوا. وإذا أنت مش مع حزب الله والخميني وإيران كمان يحلل دمك. انت واحد ايراني، انت واحد عفوا اسرائيلي صهيوني، ما بعرف شو هالحكي هيدا كله يا خي. هودي سرطان منتشر. السرطان كيف بينشل عادة من جسم الانسان؟ بالكيماوي. طيب فلتكن تنشفى هالبلد طيصح بده كيماوي، مع انه يعني الكيماوي غالي يعني حرام يتحط على هيك بشر. أنا عم بحكي حزب الله، ما عم بحكي الإخوان الشيعة الأحرار الأوادم، عم بحكي مع هاد المرضى، مرضى عقليا
0: كمان
2: اللي عايشين بأوهام وغير عالم. يا خي أنا مش مخبص بالحكي على الصباح.
0: خبصت
2: سعيد.
0: خبصت وزيادة. يلا طيب خليني روح كمان لاتصال. ألو
3: ألو مرحبا.
0: مرحبتين أهلين.
3: كيفك توني؟
0: بس بليز وطي الراديو لأنه عم بصوفر.
3: معك جابي.
0: أهلا فيك يا جابي. كيف مين؟
3: الزحلاوي.
0: إيه أهلا فيك جابي، معك توني الأشرفياوي. إيه
3: تمام.
0: إيه تمام.
3: إنه بدي حسبه ولا السفيرة لأنه تتصل فيها.
0: ما اتصلوا. ما صار فيه لا اتصال ولا شيء.
3: إيه عارف، بس هني بدي يقولوا إنه نحنا موجودين هون.
0: طب ليه يقولها هلا؟ يبدو انه الحل القضائي خلص، رح نطور خضريه على الاخر، مش موجوده.
3: طيب بدهم يحاسبوها لها. طب هني دمروا لبنان، ليش ابي نبروش يحاسبون؟
0: بليز الالفاظ على الهوى. ايه يعني
3: معك حق، ماشي بيسم البدن.
0: خلي سميت البدن بالزحلاوي عندك
3: يا خيي، بدنا نعيش لنا نهاري مثل خالق.
0: طيب
3: مش راح يخلونا نعيش؟
0: لا والله راد منعيش. منعيش
3: منعيش. يلا ماشي
0: منعيش، والبعيش بذكر التاني
3: اكيد. نحن بوة الله بدنا نعيش.
0: نعم
3: مظبوط.
0: اوكي شكرا لك. اهلا وسهلا. خليني اروح لك كاظم بعده اتصال.
4: بونجور السيستوني.
0: هلا حبيبي.
4: مثل ما بيقولوا بين قوسين، انا ابن البيئة.
0: نعم.
4: البيئة الشيعية. ايران بالنسبة لنا غدة سرطانية.
0: اف
4: غدي سرطانية يعني عم بتدهورنا كل يوم بعد يوم. نحن بيوتنا راحت فوق وبعدنا عضين على الجرح.
0: إلى متى؟
4: كمان من طالب الدولة يوم بعد يوم إنه تطلع لعنا وتكون حدنا. ما بدنا لا أحزاب ولا غيره. أما بالنسبة لإيران كفينا ساعدنا فيها تساعد لبنان وتحل أزمة لبنان. أول شيء توقف معاشات، توقف معاشات للحزب وشوف كيف تنحل القصة. وبالنسبة لقضية معوض تنحل، ما حدا رح يعطيها قيمة للقضية ورفع الدعوة. وشكرا.
0: أصلا يعني انتهت بمهدى، خلصت الخبرية. 09-218-233 ألو
5: ألو، بونجور أستاذ توني.
0: بونجور، أهلين.
5: معك رامي.
0: أهلا فيك يا رامي، كيفك رامي؟
5: كتر خير الله. بالنسبة للحلول من إيران، خلينا ننطر ونشوف إيران كيف بدها تشيل حالها من الجورة اللي عرقانة فيها، كيف بدها تخلص نظامها، نرجع من بعد نتعلم منها بركي بتساعدنا إيران.
0: بس هلا رامي، هني بقولوا لك إنه إيران هلا عم تلعب لعبة الوقت، ناطرة الانتخابات النصفية الأمريكية ويمكن انتهاء عهد ترامب بعد لقدام، وناطر الانتخابات الإسرائيلية، يعني عم بتمرق وقت، ساعة بتلعب بالحوثيين، ساعة بتلعب بالجبهة اللبنانية، ساعة ما بعرف كل ساعة شو بتعمل.
5: حقيقة تمرق الوقت عم يطلع بنظامه وبكل الأزرع العسكرية اللي زرعتها في المنطقة، ونحن شفنا بلبنان شو صار، بالحوثية وبالعراق شو صار. فما بفتكر الحل رح يجي من إيران، الحل أنه تحل عنا إيران بقى تنقدر نعيش.
0: تحل يعني، بس هو عم بيقول لك السفير بدنا علاقات ممتازة بين البلدين وإلى ما هنا.
5: علاقات بين البلدين، علاقات مش تدعم منظمة إرهابية عم تخرب الدول العربية والدول الأوروبية. علاقات بين بلدين أوكي، بين الشعب الإيراني ما في مشكل، بس مع هالنظام المجرم اللي شفناه نحن وشفوه بالعراق، فمنا قادرين أبدا نتعايش مع هيك نظام، ولا ناطرين حلول من هيك نظام، ناطرين يفل بقى.
0: أيوة.
5: بالنسبة للسفيرة،
0: سفيرة،
5: أنا مع ينلغى كليا القرار العداوة، ما حيلا حدا لحدنا. نحن جربنا 50 سنة عداء، شفنا بال 2026 نحن وين تحت الجورة. نحن نتمنى يكون في سلام.
0: يعني بدك علاقات كاملة شاملة، سلام نهائي مع إسرائيل،
5: سلام نهائي مع إسرائيل كامل شامل، وإسرائيل وغير إسرائيل. نحن النظام السوري عمل فينا وكتر وراح النظام، وصار في علاقات بين الشعب السوري. ذات الشيء بدنا يصير مع إسرائيل،
0: لأنه
5: مع
0: تغير إسرائيل. النظام صار في نظام بيأكد إنه في دولتين، مش دولة واحدة وشعب واحد.
5: أنا مع علاقات كاملة، سلام كامل مع الكل، والباقي بيتضبط بالسياسة، يعترف بالحدود، بس ما انربط أبدا بولا قضية مخصصة فيها، لا قضية فلسطينية ولا غير قضية فلسطينية.
0: يلا شكرا لك. بسمع حسن.
6: صباح السيستوني.
0: صباح النور.
6: إذا ما مش حكيك معك حسن أدخلي جنوب.
0: أهلين حبيبي.
6: إنه ليه مستغربين يعني، وإذا اتصل فيه السفير الإسرائيلي بعد ما يعني يجتمعوا مع بعض يعني.
0: ما اتصلت
6: فيه يعني، معروفين إنه إني صهايني يعني.
0: من إن الصهاينة السفيرة معوض، السفيرة ندى حميدي معوض صهايني. تاني شيء هاتك سمعت الطرف الأول، ما سمعت النفي اللي قالته السفيرة، والدولة كلها قالت لك ما مش مزبوط، ما اتصلت، لا في ما اتصلوا أبدا.
6: وشغل التاني بالنسبة للمتفجرات، إذا كانوا من الحزب هذا شرف لنا أكيد، وإذا ما كانوا من الحزب يعني بشوفهم لمن هني هو لمن رايحين، عرفت كيف؟
0: لمين؟
6: وبالنسبة للموضوع إنه إيران، إن شاء الله تساعدنا إيران. أقل شيء في حدا في دولة قوية بظهرك، بعض الدول بيتكلوا عليها هي لا خاصة ولا شيء، وبس بيحكوا حكي إنه بدي يدعم البلد، فإن شاء الله يكون هذا الشيء مظبوط.
0: هاي الدولة القوية عم تلطش عنا، حاطة شروط مثل سائر دول الخليج العربي، يعني عم تحكي عن السعودية غامزا، أوكي، حاطة شروط، وكل دول العالم حاطين شروط، ومعروف الشروط لمساعدة لبنان، كل العالم بشط بتقلم نتساعد على شرط. هاي سوريا، شفت شو صار بسوريا، بسطار الأسد وانفتحت سوريا على العالم، ولا ما شفتها. يلا
6: هلا شيء يجيبوا معه شوية مصاري، هلا ل
0: 600
6: مليون دولار إذا ما ينتقل على الدولة، مش هيطلع من إيدها شيء الدولة، ولا نشوف المرحلة التالتة.
0: أقل شيء يجيبوا مصاري من إيران للإيواء، يعني يا حرام يا حرام يا حرام، بدنا مصاري للإيواء مش إعادة الأعمار، الإيواء يعني مطرح ما أنتوا خليكم، خلينا ندعمكم. تعتير هيدي يا شحاري. ألو بالجنوبي. أي أهلين.
7: ألو صباح الخير.
0: صباح النور.
7: يسعد صباحك توني، معك جوني.
0: جوني بس قريب تمك بليز على الأباري، لأنه عم تشتي حدك هيك ها؟
8: ايه ما لاني على الطريق
0: يا سيدي
8: عم بتشتي.
0: اي منطقة؟
8: هلا تقريبا انا هون على العدلية بيروت.
0: يا سوء على مهلك، انا ما بحب الشتي اصلا.
8: لا ماشيين على مهلنا، هلا عم نحكي على التليفون يعني بنوقف على اليمين وبنضوي فلاشر.
0: يلا برافو. صدقتك انه عملتها بس انت ما عملتها، ايه.
8: استاذ سوني بالنسبة لموضوع السؤال الأول
0: انه عن العلاقات كيف ممكن تكون علاقات ايه كلبنان يعطيه
8: انه اذا ايران بدها تخدم على الشعب اللبناني ما تتدخل لا بسياسته الخارجية ولا بسياسته الداخلية، ترفع ايد عن هالبلد وهالدولة قائمة فيها مؤسساتها وبتاخذ قراراتها وهي مسؤولة عن حالها. ما هني بدي انا نقول قال مثل دول المنطقة نطلع من ازمتنا، ما هي دول المنطقة فاتت كلها بازمة من وراها.
0: نعم.
8: من الخليج لعنا لهون. وبالنسبة لموضوع السفيرة يا أخي، طب إنه سياسة الدولة مين بيقسمها، حزب ولا بتقسمها الدولة؟
0: لا الدولة الحكومية.
8: في مسؤولية على السفيرة لأي تصرف خارج إطار المرسوم، الدولة بتحاسب، وزارة خارجية، في مؤسسات، مش الواحد بيطلع بيجي على باله تعمل له خبرية بيطلع بيقولها. بعدين ما في اتفاق الإطار، مع اتفاق الإطار عن تقعد السفيرة مع السفير، إنه هلأ هو كمان هذا الأستاذ إنه كان قاعد معهم بعد الطاولة وشافها، إذا حكيت معه مباشرة ما ممكن تكون عم تحكي معه دغري لايف، وين المشكلة؟ ما في اتفاق، عم نشتغل لنعمل اتفاق سلام لهالبلد.
0: بس هي الشكوى، عم تسمعني؟
8: معك.
0: هي الشكوى إنه اتصلت بالسفير وأبدت استنكارة تعاطفها مع حادث، مع ابنه يلي تعرض لحادث دهس بالضفة الغربية. هو ما صار اتصال يعني أصلا ما اتصلت فيه ولا مع خبره.
8: لا رح نسلم جدلا صار اتصال.
0: لا لا ما في تسليم جدلا بهيك قضية، يعني هي أكدت أنه أنا ما حكيته رئيس جمهورية، ما معه خبر، حتى ما تأكد ما تأكد الخبر رئيس الحكومة كمان ما معه خبر بهالخبرية. إلا
8: اللي عم بقلك يا أستاذ سوني، إذا كان في أي مساءلة بهذا الموضوع الدولة عندها مؤسساتها هي بتتدخل، ما لا ناطرة حدا يروح يتشكى أو يعمل شكوى. وبالنسبة لموضوع أخواننا واللبنانية اللي نحن وياهم خي بهالبلد، بغض النظر عن أي طائفة كانوا، نحن بدنا نحب لبنان. أنا مع كل مواطن.
0: كيف بتحب لبنان؟ ما هني كمان بحبوا لبنان، بحبوا لبنان، بحبوا لبنان لدرجة الموت على أرضه.
8: بدك تمشي تحت سلطة الدولة، ما فيك تطلب من الدولة تقول لها تعملي لي إعادة إعمار، ومن ميل تاني ليش هنتعملي اتفاق؟ الدولة ما بتبيعك بالقطعة خيي، هاي سياسة الدولة، أنت ما انتمي لهالبلد، بهمك تضل.
0: قال لك الدولة ما ساعدتنا بشي، جينا مساعدات إيواء من إيران، مساعدات مالية 600 مليون دولار، سمعتوا؟
8: إيه سمعته.
0: إيه شو؟ الدولة ما معها مصاري.
8: ما معها مصاري، مش بتروح بتجيب مصاري الليجل وبتفوتها بالخلصة على البلد. عم بيقولوا لهم لأخواننا سلموا لنا سلاحكم خيي، اتركوا الدولة تفاوض وإعادة الإعمار تتكفل فيه الدولة اللبنانية. يا عندك ثقة بهالدولة وبدك تمشي؟
0: ما عندهم ثقة بهالدولة. قال لك قبل شوي إنه
8: ما بتطلب منا،
0: يعني قال لك إنه عن السفيرة يعني صهيونية، مش مشكلة. قال لك هي السفيرة إلى حد ما مثل ما هو وصفها صهيونية، يعني وهي بتمثل الدولة، يعني الدولة صهيونية.
8: مستبي
0: أستاذ طوني، أنا بعطيك وجهة نظر
8: بالنقاش. بس ما تطلع بمجلس النواب بتسمع نواب ووزراء بيقولوا لك نحن مع الدولة تفوت ومع الدولة. لك يا أخي طيب استغفر الله،
0: حيرت وسمى ربنا.
8: مع الدولة فوت،
0: أوكي.
8: مع الدولة تاكل قتلي، ومع الدولة صايوني.
0: شكرا شكرا لاتصالك، بس عذرا لدي الوقت طولنا شوي. فؤاد
9: صباح الخير طوني. صباح النور جميع المستمعين، معك فؤاد. هلا حكي بيحكوا كتير، مع احترامنا للعالم قد ما بدك الببغاء بيحكي، حروب كلها صار فيها ديلز، شاء ما شاء وأبى ما أبى. نحن رايحين على سلام ونحن بدنا سلام، منشان هيك نحن هون الميس أندرستاندينج. وفي شعوب ما تخزني، الجهل عامي قلبها، والعقائد الدينية كمان عمي قلبها أكتر وأكتر. هن بيسدوا حالهم مثل واحد، الوحدة عندها سعدين بيقولوا لها بس عندك سعدين، تقولون لا عندي ملك جمال. إن هيك مفتكرين حالهم. بكرة بس يوعوا من الغيبوبة على 7:30 ببقى متحكة، ومعش بدنا دم. وانتهى زمن إيران، وانتهى زمن القرف والغباء وإلى آخره، ورايحين على سلام. إيه بدنا السلام، إن كانت اجتمعت السفيرة ولا ما اجتمعت، وهذا بروتوكول وهذا شغل، وبالمعارك في اجتماعات ما يتزاكوا، حيجي تخبوا وراء أصبعهم وروح يخبوا هالتأنتي تبعهم والقرف تبعهم وخلصنا معه وشكرا.
0: يلا أهلا وسهلا فيك. ألو ألو
10: ألو صباحو.
0: صباح النور. هلا
10: معك حسين من الضاحية.
0: أهلا حسين, صار لك زمان.
10: أم مزكم أنا عشان هيك مغير صوتي شوي.
0: لا مش مشكلة, سلامة قلبك.
10: الله يسلمك.
0: بوصف لك دواء
10: يا حبيب قلبي. تسلملي إن شاء الله.
0: أو أنا بقدم لك, يبركي ما في أدوية بالبلد.
10: تسلملي تسلملي أنت أبو الكرم
0: حبيبي.
10: بلش من السفيرة. بخلي ليش العالم مختلفة والله, ليش العالم ما قصدي في قانون خلص يمشي البعض. هو تحقيق نص ساعة بيعرفوا إذا حكيت ولا ما حكيت. إيه ما بمش في قضية تحقيق نص ساعة بيعرفوا. هي نفت خلص نفت نفت. بعدين إذا مش ما نفت يا خي وتثبت على ما في قانون ياخذ القانون مجرى. هلا هل أدرس ماله يعني
0: هل أد
10: إيه ليش عم موادنا وهي صهيونية يا خي.
0: شو ما كانت تكون صهيونية. إيه بس إنه
10: شو ما كانت تكون هايدي آخر شيء سفيرة لبنان بتمثل لبنان غلطت بمطرح
0: غلطت
10: أنا افترض
0: ايه؟ انا عم افترض انها غلطت. ايه
10: افترض غلطت مطرح. ايه في قانون بياخد مجرى هالقدر.
0: بس بتروح للمحكمة العسكرية في عنا هي تابعة.
10: هلا هلا هل هو لانه ما بنعرف يمكن اختصاص المحكمة العسكرية هالشيء اللي بيتعامل مع دولة خارجية او شو ما بعرف. بدك محامي يحكي بالموضوع. بس انه بالمبدأ انه القانون ياخد مجرى هالقدر اسمالها. ليش بدنا نعمل جدال عليها ونطول.
0: اوكي
10: هيدا هي
0: بس هيك
10: بخصوص العلاقات بين ايران ولبنان. دخلي والله العظيم ما بعرف نحن انه خير ان شاء الله يعني ايران الوحيد اللي عرضت علينا كهرباء ببلاش, الوحيد اللي بعتت لنا مازوت, الوحيد اللي عرضت
0: لحظه بعتت مازوت وبعتوه ونبيع للناس. خليني بس وضح لك شغلي انه بسيطه تستدعي سفيره وتفوت على التحقيق ابو ساعه وتظهر مش هيك مش مشكله. بس هون حسين
10: ما سمعت
0: مسعد تسمعني ولا في مرجع قضائي وعاده القضاة ممنوع يحكوا بتعرف المرجع القضائي. اوكي يبدو انه القضيه رح تنتهي. اوكي رح تقرر المحكمه العسكريه حفظ القضيه بشكل نهائي. لانه بس للتوضيح يمكن انت ما سمعت او ما تابعت او في توجه معين. السبب الاول لانه رح تنتهي القضيه عدم الاختصاص النوعي. لانه السفيره معوض دبلوماسيه بتخضع لاصول محاكمات وحصانات خاصه ترتبط بوزارة الخارجية وظيفتها الرسمية. هاي أول.
10: شفت نورتنا هلا هيك. العالم عايش خبرنا ودي كله سوا.
0: ما مشان هيك حتى المحامي مفروض يكون المحامي اللي رفع الدعوة. مفروض يكون شوي. ولك ايه ما بعرف وين عايش. الثاني السبب الثاني عدم كفاية الأدلة. لأنه الإخبار برمته بيستند أساسا إلى ما أورده الإعلام الإسرائيلي وتحديدا تقارير منسوبة لموقع كان العبري.
10: يمكن يكون افترى.
0: ادعت انه ما عم بقول لك ادعت انه معوض تواصلت مع السفير كذا كذا. اوكي بتعرف الخبرية بوقت يعني هيدي ما سمع المحامي السفيرة معوض نفت الخبرية وخلص حطت لها نقطة على السطر مش موجودة.
10: قصدي ليش عاملين ضجة عليها خلص نطوي الصفحة. قصدي ما انا هالقصة الكبيرة والله ما انا هالقصة
0: كيف الكبيرة. كيف ما انا هالقصة الكبيرة
10: يعني انا هلأ بلبنان
0: يعني عم تستدعي سفيرة
10: وواحد سرق اموال الناس
0: حسين حسين عم تستدعي سفيرة تمثل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للتحقيق بشيء مش موجود بناء لاخبار كاذب.
10: توني عم تقول لي بتستدعي انا عم بستدعيها للسفيره توني بشرفك. انا عم
0: لا استدعيني
10: ما في مؤسسه دوليه. هيدي قضاء وقضاء عسكري وقضاء مدني. هيدي الدوله انا شو قصدت
0: فيهم. ما عم بقول لك شو القضاء العسكري. قضاء العسكري المحكمه العسكريه المفروض حاكم عسكريين مش على الطالع والنازل. عاكل حال المفروض تلغى اصلا من اساسها.
10: وبعد في شغله بس صغيره
0: بالنسبه للعلاقات كيف نبني علاقات نديه بين دولتين.
10: العلاقات الندية بده يكون الدولتين من مستوى بعض والا ما في يعني. هاي اوروبا العظيمه اللي بتشوفها اخر شيء بتلاقيها دول بيد امريكا.
0: لا بس ما تنسى
10: ما في هالاستقلال. ما في دوله مستقله بالعالم كله سوا حتى ما نضحك على حالنا.
0: صارت القاره العجوز يعني اوروبا ما تنسى.
10: اخر شيء يعني فرنسا بريطانيا هاي دول عظمى على اساس بمجلس الامن وبتصوت مجلس الامن. بس اخر شيء كله تحت جايبه ترامب
0: يعني حتى كمان ايران بجايبه ترامب.
10: لا ما هي ايران عم يعملوا فيها هيك لانها عم تاخذ
0: يا زلمه
10: يا زلمه السيدة اللي بنحكي فيها والله ليك. يعني بشرفك توني بشرفك توني
0: حسين حسين
10: لا والله حسين
0: حسون
10: بس قبل ما اعمل كل شيء
0: حسون كون حسون وما تكون نغل مع انه اثنيناتهم صوتهم حلوه. سامع بايران جيت؟
10: سامع طبعا سامع فيها وبحكي لك قصتها بالتفصيل اذا بدك.
0: اوكي بس انه سامع فيها.

0: أول شيء
1: أنا شو بدك فيه؟ شو بشتغ رجل أعمال؟
0: رجل أعمال يعني أنت مش رح تكون قد مطلع بالسياسة، لأنه أنا من عبكرة الصبح لعشية. بما أنك رجل أعمال أنت بزنس
1: أكثر منك، أنا
0: بزنس
1: صدقني أكثر منك.
0: فإذا أنا بزنس مان أكثر منك، طلع سروات من إيران تاني شيء كتاب وصلك عجب أكيد. إذا أنت كمان بتفهم أكثر مني بالسياسة خليني كفي يا حريق دين سمعك، عم بتخليني سب. خليني كفي، مش كله مثل الرشا عادة بقطش لك إياها. علي الطاهر الاتفاق تم مع الإسرائيلية عبر الأمريكان من ظهر الحرس الثوري وعملوا اللي بدكم تعملوه، وهيك صار. شكرا لك حسين،
1: هاي خبرية،
0: خبرية مضبوطة. شكرا لك، لأنه من بعد مرسي لك، خلص خلصت خبريتك، خلصت خبريتك حسين بزيادة وخلص الوقت، بدنا نسلم الهواء. هيك صار، يعني هيك صار بالحرف الواحد لما خبروك إياها، لأنك أنت بزنس مان ما بتتابع الأخبار السياسية. شكرا لكل شخص شارك معنا بهالحلقة، لعريسنا فريدي سابا، لحلوة لبنان سيدي مخلوف. تضلوا بألف خير، انتبهوا على حالكم، نلتقي بكرة.

0: كان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: إذا أنت من الناس اللي أول ما بتحط راسك على المخدة ببلش عقلك يشتغل أوفر تايم، أنت مش وحدك، مثلك كتار كتار. كل النهار بنكون مشغولين، وبس يجي وقت النوم والراحة بيقرر العقل يفتح كل الملفات. والحل إذا فكرة بلشت تتمركز براسك وتبرم وتبرم، فكر بعقلك. مهمة هالفكرة، مش رح انساها، بكرة أكيد رح حل هالموضوع. ولاحظ كيف الفكرة بتختفي. وإذا كنت من العالم يلي بيراجعوا شو صار مبارح أو ببلشوا يعتلوا هم شو رح يصير بكرة، جرب تركز على نفسك. كل ما تجيك فكرة اسمع صوت نفسك، لاحظ كيف بتتنفس. يعني بكل بساطة، شهيق زفير، شهيق زفير. كتير الحل بسيط، وهيدي أحسن طريقة ليروق الجسم ويسكت العقل وتنام مرتاح.

0: جدو بيقولوا من زمان كان في بركة.
1: مش بس من زمان يا جدو، شفت شجرة الزيتون؟ نعمل منها زيت وزيتون وصابون، هيدي بركة. وين هالحقل منقطف زعتر ومنزرع خيار لنعمل كبيس؟ هيدي البركة. فطول ما عم نهتم بهالأرض يا جدو بتضل البركة بكل

0: بده دعاية؟
1: ما بده.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، معكروني باريلا 500 جرام بدولار واحد، زيت دوار الشمس لتر ونص بدولارين وتسعين سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: طاب يومكم، وهذا موجز أخبار العاشرة إلا ربعا من لبنان الحر.

0: أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP في بيان أن الحكومة الألمانية قدمت مساهمة إضافية بقيمة 5 ملايين يورو إلى البرنامج لدعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته على المساهمة في جهود الاستقرار والتعافي في المناطق المتضررة من النزاع في لبنان، ما يرفع إجمالي الدعم الألماني المقدم للجيش عبر هذا البرنامج إلى 10 ملايين يورو. أفادت بيانات أمنية وأخرى تجارية ملاحية بتعرض 10 سفن على الأقل لهجمات في مضيق هرمز أو بالقرب منه منذ الأحد الماضي، وذلك في أعلى حصيلة منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 شباط الماضي. فاصل ونواصل الموجز.
1: ألو، إيه مين معنا؟
2: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر، وبدي احكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن، وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان وحتى بالطبخ.
1: بالطبخ؟
2: أكيد، الوصفة بقرية مرتين والطبخة بدوقها مرتين.
1: والمقادير كمان مرتين؟
2: إيه كلهم إلا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الأساس.
1: مدام كرر، إذا فينا نضل بعض عندي عيش.
2: إيه ماشي الحال الصراحة.

أعلن المدعي العام في محافظة كرمان جنوب إيران اعتقال أعضاء مجموعة منظمة بتهمة الضلوع في أنشطة مزعزعة للأمن القومي والاستقرار الداخلي في البلاد. نقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لن يوقف الضربات على قطاع الطاقة في روسيا إلا إذا حصل في المقابل على المزيد من صواريخ الباتريوت. أعلن الفاتيكان أن قداسة البابا لون الرابع عشر تناول طعامه في المستشفى بشكل طبيعي وبدأ المشي وأداء تمارين التنفس، مشيرا إلى أن فحوصه الطبية بعد العملية الجراحية التي خضع لها لاستئصال ورم سرطاني من رئته جاءت طبيعية. وأكد طبيبا الحبر الأعظم في تقريرهما أن التعافي يسير وفقا للمخطط. كان هذا موجزا للأخبار من لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: قديش معقول جسمنا يتوقف قلبه عن النبض ويرجع يعيش؟ هيدا الشيء مش طب ومش خيال، هيدا الشيء بعيد عن البشر. عم نحكي عن الضفادع، وعم نحكي تحديدا عن ضفدعة يقال انها ضفدعة الغابات، اسمها العلمي شوي صعب، منقول ليسوبيتس سيلفاتيكوس. فينا نقول كمان اذا بدنا نهينها انه هالنوع من الضفادع بعيش بامريكا الشماليه، وهنيك بس تنخفض درجات الحراره تحت الصفر بالشتاء وبصير كتير برد، بيقدر هالضفدع يتحمل تجمد جزء من جسمه والمي الموجوده بجسمه تحديدا. ساعتها بيتوقف شوي قلبه عن العمل، بيتوقف كمان شوي التنفس عنده، انما بس يرجع الشوب ويرجع التأس لعادته بيرجع هذا النوع من الضفادع إلى الحياة مجدداً بحسب هالآلية البيولوجية يلي أكيد صعب علينا إنه نفسرها. بس مهم كتير نعرف إنه هالضفدع من بعد هالموت يلي سببته السقعة بيرجع بعيش بأمان وسلام.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات، البنزين 95 أوكتان مليونان و795 ألف ليرة، البنزين 98 أوكتان مليونان و813 ألف ليرة، المازوت مليونان و589 ألف ليرة، والغاز مليون و418 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: ياسمين، بعرف خبصت معك كتير وبعرف آخر فترة ما كنت بنطق أبدا، بس أنا تغيرت، بعدك صرت إنسان جديد، بليز ارجعي لي.
5: ياسمين
4: بليز،
5: مش رجعت لك، بس مع اي بي تي سمارت كل شي بيرجع لك. حمل التطبيق، جمع نقط واستبدلهم بكاش وجوائز عديده.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: إذا أنت من الناس اللي أول ما بتحط راسك على المخدة ببلش عقلك يشتغل أوفر تايم، أنت مش وحدك، مثلك كتار كتار. كل النهار بنكون مشغولين، وبس يجي وقت النوم والراحة بيقرر العقل يفتح كل الملفات. والحل إذا فكرة بلشت تتمركز براسك وتبرم وتبرم، فكر بعقلك. مهمة هالفكرة، مش رح انساها، بكرة أكيد رح حل هالموضوع. ولاحظ كيف الفكرة بتختفي. وإذا كنت من العالم يلي بيراجعوا شو صار مبارح أو ببلشوا يعتلوا هم شو رح يصير بكرة، جرب تركز على نفسك. كل ما تجيك فكرة اسمع صوت نفسك، لاحظ كيف بتتنفس. يعني بكل بساطة، شهيق زفير، شهيق زفير. كتير الحل بسيط، وهيدي أحسن طريقة ليروق الجسم ويسكت العقل وتنام مرتاح.

0: في كواليس الاقتصاد هذا الأسبوع، ما هي الانعكاسات الإيجابية للتحول الرقمي على الاقتصاد اللبناني مع الباحث في شؤون الحوكمة نزيه درويش؟
1: في كواليس الاقتصاد الخميس في 10:00 صباحا مباشرة عبر لبنان الحر. إعداد وتقديم إلديكو إليا.
2: في كواليس الاقتصاد.
3: صباح الخير، تحية لك اللي عم بيتابعوا إذاعة لبنان الحر. بلبنان بعد الخدمات الحكومية غير رقمية بنسبة أكثر من 70% تقريبا. هل التحول الرقمي يعني بس تحديث تكنولوجي، ولا هو مفروض يكون معركة وقت وكلفة وشفافية وثقة بالدولة؟ وهل قادرة الحكومة الرقمية أنه توفر على لبناني مصرياته ووقته وتحد من الفساد وتحول التكنولوجيا لمحرك فعلي للاقتصاد وفرص العمل؟ رح دوي أكثر على هذا الموضوع مع المستشار الاتصالات والباحث بشؤون الحوكمة الأستاذ نزيه درويش. أهلا وسهلا فيك أستاذ نزيه.
4: أهلا، صباح النور لدي كل المستمعين.
3: يعني موضوع واعد وبيعطي أمل، بغض النظر إذا ممكن يأخذ وقت، يمكن تطبيقيا بده كتير تفاصيل، بس هلا منشوف معك خلال الحلقة، بس على القليل في عنا بارقة أمل بموضوع التحول الرقمي.
4: بالضبط،
3: صحيح؟
4: أكيد.
3: طيب إذا بدي بلش بأول محور مع حضرتك أستاذ نزيه، إذا بدي أشرح للمواطن التحول الرقمي بلغة جيبته وبلغة حياته اليومية، شو رح يكسب من التحول الرقمي؟
4: لا، هو التحول الرقمي المفروض على يعني كذا مستوى بده يتركز، وطبعا بكلهم رح يستفيد المواطن اذا مشيت التحول الرقمي بلبنان، وما واللي بنسميه الحوكمي او الحكومي الرقمي.
3: نعم.
4: الوزير هلا دكتور كمال شحاده عم بيروج اكثر للحكومه الرقميه، لانه طموحه انه اذا نجح التحول الرقمي معه، وهي طبعا ما بينجح بين يوم واخر، يعني بده وقت، بس انه اذا بلشنا فيه على الاكيد انه منوصل لخدمات رقمية أكيد حتسهل على المواطن وعلى جيبة المواطن. أكيد بتسهل عليه أنه بيختصر وقت وبيختصر روحات ومجيات وبيختصر سمسارات وفساد ورشاوة، ويعني كل هالموضوع على الأكيد أنه رح يستفيد منه المواطن. هيدا عم نحكي هيدا آثار جانبية، هيدا غير الآثار الحقيقية للتحول الرقمي إذا فينا نقول، يعني
3: رح نحكي عنها كلها.
4: أكيد.
3: طب بس يعني بس تقلي بدها وقت، يعني لأنه نحنا نقصنا شوية تشريعات، نقصنا خدمات، نقصنا بنى تحتية، نقصنا قرارات، نقصنا تمويل، ليش بدها وقت؟
4: مدام نحن
3: نقصنا كلهم
4: وكلهم، يعني إذا اليوم بلشنا فعلا، وأنا برأيي بعد يمكن ما بلشنا مزبوط، يعني بس إذا اليوم بلشنا فعلا بده وقت، يعني بده كم. هلأ أنا بعرف من تجربة، لأنه عمل دراسة بجورجيا مثلا أو بإستونيا، دولتين ناشئتين يعتبروا يعني كديمقراطيات جديدة، يعني أخذ معهم، أخذ بجورجيا التحول الرقمي أكثر من، يعني ما أقل من 5 سنين. إيه بده 5 سنين، لأنه أنت بدك تنفضي كل شيء. بقى أنا بتوقع بلبنان ياخد أكثر، لأنه بلبنان غير أنه بدك يعني بدك تنسي العالم الورقة والقلم بالإدارات، عم بحكي والخدمات، يعني مصلحة الكهرباء، المي، الطرقات، الضرائب، هاو كلهم ما في وراء. بقى بجورجيا ما بقى في وراء، يعني من ولكل المواطنين يعني مش انه القصة هي خدمات منفصلة عن بعضها، يعني انه اليوم بنعمل الكهرباء بكرة بنعمل الانترنت،
3: كله مترابط ببعضه،
4: كله مترابط ببعضه، واذا ما كان مترابط ببعضه ما بتكون عملت شيء. يعني كمان المبادرات المهمة، يعني بنسمع انه وزارة الداخلية عملت على الاونلاين انك ولا تقدمي طلب باسبور، تنفترض هي مش هيك، يعني
3: أوكي.
4: هي بتعطيكي هلا موعد تتروحي تقابل تتفوت، المهم افترضي هيك.
3: نعم.
4: هيدا ما بيكفي، لانه انت اساسا الباسبور هي شيء متعلق، عم بعطي مثلا بس تقرب ل ل ل
3: يعني للمتابعين الفكرة.
4: للمتابعين مرتكز على البيانات الشخصية تبعوت الإنسان. طب الإنسان بياناته الشخصية هي اوريدي موجودة عند الدولة بمصلحة الأحوال الشخصية، بس نحن لا، نحن الباسبور بيعملوا الأمن العام. الأمن العام ما بيتصل هو في شيء اسمه بالتحول الرقمي، في شيء اسمه interoperability، يعني يعني التنسيق
5: متداخلة
4: من جوا، يعني بدون ما نحن نعرف فيها. يعني إذا هني أنا بدي فوت ما بيقولوا لي أنا روح جيب لي إخراج أيد، هني عندهم الإخراج الأيد، ولو كان بديبارتمنت تاني، لو كان هي عند الأحوال الشخصية، إذا أنا بس عند الباسبور بالأمن العام، إذا قرروا أنه يدل بالأمن العام مش يكون مطرح واحد كل شيء، المفروض يكون الاتصال البيني بيناتهم هيدا شغال وآمن وسيكيور.
5: يعني مش شغلتي أنا روح جمع لهم الأوراق وإجي، مفروض هني أنا بقدم طلب مطرح واحد ومفروض يعملوا هني 100% هيدا هو.
4: والطلب ما المفروض أني أنا يعني البياناتي أساساً عيب أني أنا أحملها وإرجع أخذ له إياها، يعني اللي روح جيب إخراج قيد، ما هي الإخراج القيد عندك وبياناتي عندك، ونفس الشيء الضريبة، نفس الشيء الكهرباء، يعني كل شيء بيتطلب داتا حقيقية للإنسان أو شخصية يعني للإنسان، هي المفروض أنا أخذها من الدولة مش الدولة تأخذها مني. يعني عرفتي كي إنه ليه بدي أرجع أروح جيب له إفادة سكن عند من عند المختار، لما بيكون إذا بدي أقرر أني حافظ على دور المختار، ولأنه مختار
5: أصلا دوره ما بيروح لأنه له أهمية بكتير مصارح
4: عظيم، ليه ما بيعملوا أنه هيدا المختار الداتا اللي عنده، يعني أنه
5: تنوصل على الدولة،
4: تنوصل ديركت على الدولة، لأنه أي شيء بيروح بيصير ورقة وقلم، وأنا بدي روح يعني فتنا بالرشاوة
5: وبالفساد. الدولة الورقية مكلفة جدا،
4: مكلفة على الاقتصاد، ومكلفة بالهدر، ومكلفة بالفساد، لأنه الفساد له كلفة كمان. عرفت يعني؟ أوكي في ناس منهم فاسدين، بس في ناس فاسدين بدنا نعترف فيها، يعني وهي بكل دول العالم، يعني مش بس عنا. كيف خففوا بأوروبا أكتر كان نسبة الفساد الإداري، بس كيف طار الفساد الإداري أو إلى حد كبير تلاشى؟ بالرقمنة، بالكل شيء له علاقة بأنه
5: إيه تصير، لأنه أول واحدة من أدوات الفساد هي الرشوة، بس يصير في رقمنة وني بكترش الشاشة ولا بكترش السيستم ما بعرف. بدي أذكر المتابعين أنه ضيفة بالاستوديو باحث بشؤون الحوكمة الأستاذ نزيه درويش، وعم نحكي نحن عن التحول الرقمي، لأنه صار في مؤتمر بحب هيك يدوع ليش ولو على السريع قبل ما أكمل معك بقصة الخدمات والتفاصيل التانية. كان عندكم مؤتمر نهار الثلاثاء مع الوزير كمال شحادة، كمان يعطيكم ألف عافية، خبرني شوية هيك على السريع شو
4: هي مؤتمر كان مهم، لأنه عمل دراسة هي منظمة دي سي اي، يعني دان تشيرش ايد، عاملة بلبنان بتمويل من الاتحاد الأوروبي، دراسة مشروع عن تعزيز حقوق الإنسان عبر التحول الرقمي. بس الدراسة كانت شاملة عن كل إذا بدك يعني الصعود اللي بيشملها المفروض التحول الرقمي بلبنان كخدمات وكذا. هلأ إطلاقة يعني عملنا شرحناها شوي بمختصر للجمهور، وطبعا برعاية الدكتور شحادي وأسنى طبعا الدكتور على هيدا، ولأنه يعني يعتبر أنه هيدا نشاط بيكمل النشاط على الأقل من ناحية التوعية الاجتماعية أو يعني الأورنس إذا بدك يعني للمشروع الكبير يعني اللي والطموح للوزارة أو للوزير شحادي عم يبلش فيه. فالأهمية كان هيدا المؤتمر إذا بدك إنه جرب يجمع ستيك هولدرز، يعني حتى شركاء مصلحة منسميهم، إعلاميين، ناشطين بحقوق الإنسان، أكاديميين، خبراء تقنيين، وانتربرنورز حتى كان في يعني من الأصحاب الأشغال اللي عندهم هيدا، حتى يناقشوا، وصارت open discussion بعدين طويل عريض عن قدين احنا بنحتاج الرقمنة وكيف بنحتاجها وأي رقمنة
5: وقدين قادرين ننفذها
4: وقدين قادرين طبعا، لأنه ما بدي اخفي عن يعني في شيء واضح انه ثقة الجمهور بأي شيء بتعمله الدولة منخفضة جدا، يعني ما بدنا نضحك على حالنا، يعني بدنا وقت طويل وبدنا حملة طويلة وبدنا كذا تتعززي ترجعي ثقة العالم بالإجراءات الحكومية. بقى كيف إذا شغلة أوريدي مبهمة أو بالنسبة لكتير من العالم يعني دومين جديد، ويعني بنسمع عنه شعارات كبيرة بس ما بنعرف بالضبط هو شو يعني أو عن شو عم نحكي.
5: وخصوصا استاذ نزيه نحن تعودنا انه على طول بنلحق كل شيء مأخر يعني
4: 100% ونعمل حالنا انه نحن اربابه ونحن بنكون اوريدي مأخرين كذا سنه يعني.
5: مزبوط يعني بتذكر قصه الفايبر اوبتيك البسيطه من 5-6 سنين يمكن اكثر ضنينا الدنيا ورنينا وبعدنا لليوم. هلا بدك واسطه بمكان ما اذا بدك تركب
4: ما بس هيك في مناطق كتير ما فيك بروحي قولي لهم انا مستعده ادفع وبدي كذا وهذا بيقولوا لك نحن ما وصلنا لهالمنطقه بعده. هي المنطقه تكون بعيدة عن بيروت 2.5 كيلومترين يعني مش انه
5: عنا القدرة وعنا المقومات وعنا الشباب والصبايا اللي بيعرفوا يشتغلوا عنا الخبراء بس شو ناقصنا؟
4: تماما ناقصنا الإرادة السياسية وناقصنا الإدارة يعني الإرادة والإدارة وناقصنا ان نكون نحن فعلا يعني صادقين بانه يعني ليكي نحن بقصة أعطيتي مثل الفايبر أوبتكس. نحن من أكثر من 15 سنة بلبنان في مشروع الفايبر أوبتكس ونزلت وطلعت واتهامات وكذا وإتسترا بس بالنهاية المواطن شو وصلوا منه؟ ما وصلوا منه شيء أو يعني إلا بمنطقة إلا ببيروت أنا افترض وبيروت يعني مش كلها كمان يعني في مناطق ببيروت بعده منه وصل للفايبر أوبتكس. فإذا نحن يعني عم نعمل دايما مشاريع كبيرة تنعمل تنقول الوزير إكس حتى يقول إني أنا والله ليكو شو عملت بس هي فعليا على الأرض إذا ما في انستيتوسيون يعني ما في مؤسسة لكل هالنشاط ولكل هالمبادرات ولكل هالمشاريع عم تبقى جزر منفصلة وعم ترجع تموت يعني ما بس إنه عم تبقى جزر منفصلة عم تموت عم ترجع
5: بدل ما تكون المبادرات مؤسسة عم بيكون الفساد مؤسس
4: exactly مع الأسف
5: للأسف يعني هذه شغلة كتير بشعة إنه نكون عم نقول على الهوى بس نحن منقول أشياء مثل ما هي. هلا بدها وقت مثل ما عم تقول بدنا بنا تحتية نكون مزبوطة حتى نقدر نوصل لنتيجة بس افترضنا مشينا بهالمسار شو أول خدمات اللي لازم نرقمنها حتى دغري يحس المواطن بالفرق؟
4: هي الفكرة إنه هي الفكرة الأساسية هيدي اللي أنت عم تقوليها إنه أنا لازم حسس المواطن بالفرق
5: مية
4: لأنه مية. يعني أوكي في شعارات كبيرة وفي توقعات كبيرة وكذا هيدي يعني نحن ما يعني على الأقل
5: أنت على الأرض
4: صادقين لازم يحكي الواحد أنا برأيي الهوية الرقمية يعني الديجيتال اي دي هي ابدا شيء موجود لانه منه هيدا المشروع. اذا هيدا هلا طبعا نحن ما عم نحكي عن الكهرباء والمي والانترنت
5: انه هيدا هيدا هيدا
4: تحصيل هيدي تحصيل حاصل بدي اعتبرها مع انه هي صفر بالنسبه لنا يعني نحن بنعرف انه بلبنان اللي بعده الكهرباء والانترنت صفر يعني ما او على 20 فمنه يعني بس انا اذا بدي احكي رقمني المفروض هودي يكون مأمنون.
5: نعم
4: افترضي انا اليوم بسحر ساحر تأمنوا من أول المشاريع الرقمنة المهمة لأنه هي بتربط كل شيء وبتأسس للحوكمة الحقيقية الديجيتال government هي بطاقة الهوية يعني الرقم المالي الموحد عفوا مش المالي الرقم الديجيتال الشخصي الموحد يعني أنا هويتي يكون هي ذاتها دفتر السواقة هي ذاتها الباسبور هي ذاتها إفادة السكن هي ذاتها الضريبة هي
5: يعني أنا نفس مطرح واحد كل معلوماتي موجودة عليها
4: exactly. يعني أنا هيدي بتوفر خدمات كتيرة يعني أنا بدي أطلبها وبدي أدفع بدي يعني أتعب حتى أحصل عليها يعني متعبة لأنه أنت هلا أي إخراج إيد أو أي وثيقة صغيرة بدك تجيبيها من الدولة متعبة لأنه بتعتلي هم كل هالبيروقراطية البيروقراطية الموجودة مع هذا إذا ما بدنا نحكي بالفساد يعني في بيروقراطية كبيرة في روحات ومجيات ويعني الوقت ما له قيمة عند بالدولة.
5: نعم.
4: بالديجيتاليزيشن أو بالديجيتال ترانسفورميشن أكيد إنه ببلش الوقت يصير له قيمة بتصير فعلا أنت عم تحصلي بنفس الوقت اللي أنت عم تطلبي هذا ومن مطرح واحد وبدون تعب وأنتي آخر النهار عم تدفعي حق الخدمة يعني نحن ما في شيء ورقة عم نجيبها ببلاش يعني هيدي المشكلة يعني
5: صح.
4: إنه طب إذا أنا عم بدفع حق الخدمة ليه بدي أتعذب تأخذها يعني
5: يعني بدل ما أكون أنا عم بدفع حق الوقت والبنزين وكذا، أنا بدفع زيادة
4: والأعصاب
5: مية بالمية. بس هون في شغلة ضويت عليها كتير مهمة أستاذ نزيه درويش، تذكر حضرتك مستشار اتصالات وباحث بشؤون الحوكمة، وعم نحكي تحديدا بموضوع التحول الرقمي والخطوة أو الطرح والمؤتمر اللي صار من يومين، لحتى نجرب نعمل إذا بدك ما أعرف إذا فينا نسميها نقلة، وخصوصي أنه مثل ما عم بتقول بدها وقت القصة، بس أقل يكون في مساعي ونضل متأملين أنه رح بيصير شيء. لما بتقلي اليوم معاملاتي، هويتي، معلوماتي، بياناتي، كلها بتصير بمطرح واحد، بظل عدم استقرار أمني وعدم استقرار سياسي وخلافات حادة بالبلد، هيدا الشيء ما بينقذ المواطن أنه مين قادر يوصل لمعلوماتي، مين قادر يمكن يرصدني معلوماتي وين بدها تكون. هيدا لوحدة ممكن تكون حالة قلق بالزبط عند المواطن.
4: بالزبط، ما هي في شروط كمان، يعني في كونديسيون، في شروط لانه يتم التحول الرقمي. يعني انا ما بكفي اني احط بروجي اني اقول انا بدي اعمل اليوم هويه رقميه.
5: نعم،
4: برافو عظيم، وهيدي كمان الى 1 2 3 4 الى كمان رود ماب، يعني مثل ما بيقولوا خريطه الطريق كيف توصلي لها. بس الشرط الاساسي قبلها انه يكون في اولا حمايه للبيان، يعني بكون محضر حالي انا
5: تحمي البيانات،
4: احمي البيانات تبعولي، وخصوصية المواطن كون، يعني غير اني احميها من انها تنسرق او انها تتهكر مثل ما بيقولوا اني نعمل لها هاكينج او كذا، او انها
5: تحسها
4: تقرصن او انه تنباع وتنشرها او كذا وقت الانتخابات، لانه كل اسم وكل داتا هي حق مصاري بيصير.
5: مزبوط.
4: اوكي، فاذا هودي لازم يكونوا مؤمنين قبل ما اعمل اي خطوة تقنية تكنولوجية، يعني انه انا، وإلا المواطن ما رح يوثق فيه. يعني انا كيف بدي يوثق انه انا فعلا معلوماته هي بايد امينة، وهالايد الامينة هي ما رح تستعملها استعمال هذا. شغلتين هي الحماية التقنية، يعني اللي بيسموها سايبر سيكوريتي، يعني انك تقدري تحمي البيئة الرقمية اللي انت حطيتي فيها هالداتا وحميتيها من وبتشريعات، يعني بتشريع أول شيء بتضمني إنه هالموظفين اللي عم يشتغلوا أو هالسيستم اللي ماشي تي
5: يحصل لك هيدا،
4: هو بيمنع أي إذا بدك يعني تسرب للمعلومات، وبيمنع أيضا وبيحميكي كفاير وول بس بشكل كتير جدي من أي هجمات سيبرانية أو من أي سرقة أو ابتزاز مالي يمكن حدا يسرق لهيدا، من كل هالشي. وبنفس الوقت في يعني في بيئة تشريعات لازم تكون عم تواكب هيدا هالحماية التقنية، يعني بده حماية تقنية وبده بيئة تشريعات. إذا أنا رحت يوم الانتخابات هيدا أهم مثل على رأس العالم، لأنه يما بصير، يعني
5: مزبوط.
4: إذا رحت يوم الانتخابات وأنا مكنن ولويح الشطب ومكنن وكل شيء، وشفت أنا قبل بوقت، لأنه بتدعي الدولة وزارة الداخلية المواطنين بشهر شباط إنها تطلع على قوائم الناخبين تتتأكد إنه اسمها ماذا،
5: يسموها لويح الشطب.
4: لويح الشطب قوائم الناخبين، أنا طلعت عليها اسمي موجود، اطمنت إنه أنا بحزيران أو بأيار رح أنتخب.
5: نعم.
4: بروح بأيار بعشرة أيار أو اللي هو تروح أنتخب، بوصل على ألم الاقتراع ما بلاقي اسمي.
5: نعم.
4: شو بعمل؟
5: شو بتعمل؟
4: ما فيني أعمل شيء. هلا اليوم ما فيني اعمل شيء،
5: حتى لو لقيتها اونلاين انت ما في
4: حتى لو شي. كنتي تاكدتي وقت اللي عملتي انسبكشن، بس ما هي كمان هيدي
5: اوكي. التحول الرقمي شو بيعمل بالحاله؟
4: التحول الرقمي انت وقت اللي عم تشوفي، يعني اول شيء انت فيك تتابعي يوميا، يعني ما في تصير هيك خلطه اول شيء. يعني ما في يكون شيء اونلاين موجود اسمك فيه عليه على الورق ما يعود موجود
5: اصلا، رح يضل في
4: ورق. واذا كان موجود باردون
5: رح يضل في ورق، ما بتصير انتخابات اصلا،
4: بتصير على بطاقه الهويه.
5: مزبوط.
4: بطاقه الهويه هي اللي عم بتعرف الناخب، بتصير يعني ديجيتال، لانه وهون منصير في اصلاح انتخابي حقيقي، بتصير فيك تنتخبي مطرح ما بدك، مش ضروري تروحي على مكان قيدك الاصلي، يعني تطلعي على الضيعه تبعولك. فاذا بس هاي ما بيصير إلا بهوية رقمية. مشان هيك كل الحديث اللي يعني السنة الماضية وقت اللي كان في انتخاب على أساس في انتخابات واللخبوصة اللي وقعنا فيها وإنه هاي البطاقة ممغنطة ولا بطاقة كيو آر كود كله كان بينحل بالبطاقة الرقمية بطاقة الهوية الرقمية اللي بتحل كل هالقصة وبتحل قصص تانية غيرها.
5: أيوة بتوفر كمان إنك تصرف أموال ومدري شو.
4: اللي كان بدي أقوله إنه هيدي كمان هالتشريعات بدها تعطي حق للمواطن بالاعتراض. يعني انا
5: باي حالات مثلا
4: مثل هيدي
5: مثل هيدي
4: انه انا وصلت وما لقيت هيدا بدي اعترض واعتراضي بده يتاخد بعين الاعتبار وبده يكون له متابعه. هلا اليوم فيك تعترضي بتروح عند لجنه القيد بتقولي له انا اسمي منه موجود وكذا بيسجلوا لك اياه بس خلص خلصت الانتخابات نفس اليوم. يعني ما فيك تعملي شيء يعني انه حقك بيكون فعلا فأدي أنت
5: مزبوط.
4: بإني كذا
5: ولمصلحة حدا يمكن على حساب حدا
4: يمكن ويمكن بس لمجرد أنه هو اللي يعني أو بي يعني أو بسبب إهمال أو مقصود بيكون في حدا لعبين بالداتا تبع الدولة لحتى يوصل
5: يعني يا إهمال يا فساد
4: 100% لأنه في خطأ ما صار بده حدا يتحمل مسؤوليته. عرفتي كي هلأ هيدا عطيت مثل بالانتخابات بس أنت سألتي سؤال هي على كل شيء
5: حماية إيه لأنه أنا هو شقين كمان تذكر مرة تاني حضرتك بحس بشؤون الحوكمة. الحوكمة هي الحكم الرشيد اللي احنا نسعى أنه يكون موجود وعم نطبقه لأنه مجرد ما يكون في حكم رشيد يعني احنا عملنا وقاية من الفساد وتراجعت مستويات الفساد سيد عنا ووصلنا على الحكومة الرقمية يعني على أمل إن شاء الله يا رب. أستاذ نزيه درويش أنا سألتك السؤال عن موضوع الحماية لأن هو إله شقين. في شق أنه عندك ناس بالبلد لأنه نحن عنا دولة رديفة بخافوا على معلوماتهم أنه أنا مين بيقدر يخدها ومين بيقدر يبيعها حتى لأسباب تجارية لأسباب انتخابية. وفي شق تاني كمان مهم أنه بس يصير في عندك هيك داتا عادة دول بين بعضها مرات بتتبادل هيدي الداتا خصوصي بموضوع الفيز بموضوع يعني إذا واحد بده يروح يطلب فيزا على أوروبا إذا أخذ فيزا على أمريكا يمكن أهين له نفس الشيء على بلدان العربية. طب ما عندك كمان شريحة كتير كبيرة من اللبنانيين عندها هاجس يمكن ما بيناسبها تحقق هيدا التحول الرقمي لأنه عندها حالة عداء مع بلد مع اتنين مش موافقة على المفاوضات. يعني كيف بدها تفوت وتقبل يعني عندك أسباب بنيوية جوهرية تحول دون الوصول إلى التحول الرقمي.
4: أكيد وأكيد النظام القديم وال يعني إذا صار قديم هلا بعده هو حالي
5: مزبوط.
4: النظام القديم ما قبل يعني الرقمنة على أكيد أنه سيمانع بطريقة أو بأخرى كتير الإجراءات الرقمنة لمئة سبب وسبب منه يمكن هيدا السبب. مع أنه أنا هيدا السبب يعني هالحالة بالذات قصة يعني الفيز والداتا
5: تبادل الداتا
4: تبادل الداتا أنت فكرك هلا ما عم يصير؟ أكيد عم يصير أكيد. أنت هلأ إذا بدك تاخدي فيزا على أمريكا أو على أوروبا شنغن أو على أي بلد بالعالم
5: إيه؟ إيه بس هيدا مش حالة معممة على كل البلد بعدك إذا ما بدك معلوماتك مش موجودة.
4: لا مش موجود. حللت إذا بدك تسافري إذا بدك فيزا الفيزا عم يعطيك البلد اللي هو بده يستقبلك صح؟
5: مزبوط.
4: هيدا البلد اللي بده يستقبلك ما عم يعطيك الفيزا على العمياني كان بالزمانات يعني بس من زمان يعني من فترة صار خلص صار كل شيء مربوط مشان هيك صار يقولوا لنا بدهم البيومتريك
5: بيومتريك
4: باسبورت والبيومتريك باسبورت أساسي لأنه في عليه معلوماتك كمان مزبوط. عرفتي فالرقمنة هون يعني إذا بدك متأخرة عن البيومتريك لأنه هو أوريدي رقمي البيومتريك وهيدا من عمل بلبنان ومن عمل يعني طبقوه أخروه كتير عن دول العالم بس آخر نهار مجبورين لأنه قالوا لهم نحن ما بنقعد بنستقبلكم بولا مطار بالعالم إذا ما عملتوا الباسبور بيومتري فهون في مجبورين عليها. هلأ اللي عنده أسباب الممانعة والمقاومة وإنه عداء دولة على دولة هن أساساً يعني بعتقد إنه ما عم يغدو يعني مطمنين من هالناحية لأنه هن الدول اللي عم يسافروا عليها يعني عم يغدو الفيز ما بدهم فيز عليها
5: يعني هيدي القصة ما لا تحول دون يعني ما حدا يطلع
4: بس هذا ما معناته انه كشف بلا في مثل ميكانيزم دو فريناج بسموه يعني آلية ممانعة عطول دايما يعني ان كانت بالسياسي او ان كانت ادارية او ان كانت بيروقراطية او ان كان كله هيدا رح يوقف يعني رح يجرب يكربج اذا بدك موتور التحول الرقمي وهذا الشيء بيحكي عليه الوزير عطول انه عم بيلاقي ويمكن امبارح حكي عليه بالهيدا انه عطول عم بيلاقي عقبات بتنحط له يعني.
5: ما نحن انطلاقا من مضمون المؤتمر اذا بدك عم حضر هالاسئله حتى نوضح للعالم، هلا يمكن مش الكل تابعوا المؤتمر بس تربنا عصفورين بحجر واحد انه نقول شو عملته ونوضح الاشياء. بس في مطرح انه ممكن يكونوا كبار السن ما عندهم مهارات رقميه مثلا، هل في مواطنين من درجتين او يمكن الحكومه الرقميه تقسم انه في حق وصول انك تعمل خدمات رقميه واللي حابب يروح يعملها ممكن تكون هيك؟
4: هيدا اللي خبرتك عنه انه في اجراءات لازم تكون سابقه على التحول الرقمي الفعلي اللي هي بتمهد الطريق للتحول. منها انفراستراكشر وانه الانترنت سريع وكهرباء سريعه، بس منها الانكلوجن، هذا كثير مهمه هالفكره الشموليه، انه انا ما بقدر اعمل خدمه بس للغني أو بس للي بالجامعة اللي متعلم أو بس للي بيعرف إنجليزي أو بس للي محظوظ بمنطقة الإنترنت فيها قوي. لا، بدك تعملي أنت مجبور إذا عملتي الخدمات الدولة كلها رقمية مجبورة الدولة تكون مأمنة إنفراستراكشر بكل المناطق، يعني معناتها إنترنت سريع بكل المناطق وكهرباء بكل المناطق وكذا، بس كمان بدها تعمل مجهود لتخفف الأمية الرقمية بسموها، يعني الديجيتال ليترسي.
5: ايه مش الكل يعني عندهم هيدي المهارة. الكبير بالعمر
4: ما بيعرف يمكن يستعمل التليفون مثل ما انت بتستعملي او مثل ما انا بستعمله.
5: في بلدان في موظفين بيساعدوا العالم.
4: ها 100%. في موظفين وفي حتى بالقلب الخدمة انت وعم تصمميها، حتى اذا بتلاحظي انت بالتليفون تبعولك في مطرح اكسيسيبيليتي، هيدا للي عنده اعاقة معينة فيزيكلي يعني، او انه نظره خفيف بيكبر لك الحرف على الهيدا، او انه بيعطيكي سيجنال او بيعطيكي اليرتس بطريقة مختلفة حتى تنتبه. يعني في يعني الحد الادنى من احترام ومن احترام حقوق يعني الإنسان الثاني اللي هو عنده إعاقة معينة أو عنده يعني حاجة معينة رقمية. إضافية هالشي لازم بكل خدمة دولة بدها تعملها رقمية تكون اخدي بعين الاعتبار هذا الموضوع. يعني ما فيني أنا أكون ما في مساواة بين المواطنين.
5: يعني القصة كبيرة، مش مجرد رفعنا شعار أو فتنا بمشروع. في تفاصيل كتيرة بالتطبيق بدها تتاخد بعين الاعتبار، وهذا الشي بخليني بلشت شوي خفف حالة الأمل اللي كنت ماشي فيها،
4: لأنه منشان هيك بلشت الحديث أنا أنه it takes time، يعني بدها وقت، هي ما بلحظة، ما يعني ولا بسنة ولا بسنتين، يعني بدها فعلا، وهيدا إذا كانت الجهود فعلا حقيقية وجدية وكذا. وبعدين أكثر من هيك هي بدها كمان استقرار سياسي، أنت جيت عليها هالفكرة، بدها استقرار سياسي، يعني بدها أنا أنه هالحكومة اللي هلأ مثلا تنفترض قامت بهيدا بلشت بهالمشروع، ما تجي حكومة بعدها توقف كل الموضوع، لأنه بلبنان ما في شيء سيستماتيك مع الأسف. يعني أنه يعني بتلاقي أنت في إدارات يعني مشيت بطريق معين، إجا وزير تاني تغيرت الحكومة لسبب ما، وإجا وزير تاني ببلش من الصفر بيرجع، أو ما ببلش أو بيلغي
5: أنه بده يعمل مشروع مختلف
4: أو مختلف، يعني كله هيدا هدر وقت وهدر طاقات وعم يرجعك على الصفر، عم نرجع على طول على الصفر مع كل الحكومة. ما صرنا بنتمنى أنه أي حكومة حتى لو كانت أي كانت سيئة أنها تبقى مستمرة على القليلة حتى ما نرجع لورا شوي. فالفكرة هون كمان قصة يعني بين قصة الشمولية أنها تشمل الخدمة كل العالم، هيدي بدها دراسة وبدها شغل عليها، كمان الاستقرار التشريعي والاستقرار السياسي بالبوليسيز، يعني بالسياساتي، يعني كيف بدي أعمل أنا هالخدمة لازم يكون مستقر بمعزل عن إجا الوزير إكس أو الوزير إجراك. الوزير بيسرع
5: شنك حكيتنا عن المأسسة، بدنا نشتغلها بمأسسة مش بجزر منفصلة كل واحد يقدر يعمل بده إياه. متابعتك متابعتك كتير
4: بالتفصيل
5: أستاذ نزيه درويش. في شغلة بعد مهمة، خصوصي أنه قصتنا مطولة، يعني مع أنه قصتنا مطولة تتبلش، نحن بمكان ما بالعالم في شيء اسمه ذكاء اصطناعي طاير طيران، يعني نحن لكون وصلنا بيكون الذكاء الاصطناعي يمكن بلش شيء يطور أمور لحاله، يمكن ما بعرف. إذا كنا نحن عم بسألك تفاصيل بس لأنه الناس عن جد بتحب تعرف وتتطمن، إذا وصل كان الذكاء الاصطناعي له دور بهالإدارة، رفض طلب معين، طور شيء معين، بيكون في آليات مثلا بحق له المواطن يراجع يعترض يعمل، ولا هو اللي بكير نفكر فيهم؟
4: لا، هو لا لازم نفكر فيهم، يعني ولو أنه هن بكير أنه نصيره بس انه لازم نفكر فيهم، لانه تنشوف اول شيء هو يعني نحن مش عم يعني نعيد اختراع الدولاب يعني العجله، سابقينا دول العالم، سابقينا هلا صاروا باشواط خاصه بالذكاء الاصطناعي، لا بل نحن صفر بعدنا. يعني نحن الذكاء الاصطناعي بنحكي فيه كتير، موضوع الساعة وين ما رحتي، بس فعليا على الأرض اللي بيعرفوا فيه واللي فعلا بيشتغلوا فيه عم يشتغلوا يمكن ما أكثر من 10% من قدراته أو من إمكانيات اللي ممكن يعطيك إياها ويفيدك فيها.
5: مزبوط.
4: نشتغل عليه بس كسيرش انجن أو كأنه عمل لي هلأ باوربوينت مدري شو أو إكسل أو كذا،
5: بالوقت هو قادر يشيل،
4: بالوقت هو بيقدر يعطيك أكثر، بيعطيك بوليسيز يعني. مزبوط. هو فيه لأنه الألغوريزم تبعوله بيقدر يشتغل على طريقة أنه يفبرك لك قوانين ويعطيك إياها. طبعا أنا ما أنا عم أقول أنه بده يحكمنا او لازم يحكمنا او لازم كذا،
5: نحن اللي عم نطوره،
4: نحن اللي عم نطوره. ونحن انت فيك مثل هلا، لانه ردا على السؤال نحن فينا نعطيه حط له ضوابط انه انا بدي منك انك تعمل لي شيء من ضمن هل من الان للديس، ما بدي الان
5: يعني قد ما نتاخر بنضل نلحق حالنا اذا بدنا
4: مفروض. بس هي بس هو قصدي انا الدوله تنصير نحن الادارات رقميه قبل ما تصير ذكاء اصطناعي، يعني قبل ما فوت الاي اي تصير مجرد انه هي رقميه كل شيء على الورقه، ما نستعمل ورقه، نستعمل كل شيء ديجيتال يعني. والديجيتال هو مثل ما حكينا مضمون وامن وسكيو يعني سكيور وشامل،
5: وبيقدر يعرف وكذا. المواطن مين اي اداره استخدمت بياناته مثلا ولا ما بيقدر يعرف؟
4: لا ما بيقدر يعرف، لانه هي ما بقى في مثل يعني هذه طريقه تفكير قديمه، هي هلا البيانات صاروا موجودين بس ما فيها تستخدمه، ما هي هيون انت بتحددي له
5: قصة الحماية.
4: ايه بتحددي له انه هي ما فيها تستخدمه الا بضوابط معينه للهدف اللي هو بده اياه. يعني هو مش عزوقه بيقدر يفوت يرجع والله لحاله يقرر انه بدي مواليد هالسنه بهالمنطقه اعمل لهم ما بقى. لا هي ما في يعملها لوحده، بدك تقلي له بيعملها طبعا بتكي، بس هو لحاله انت بدك تكوني حطي له ضوابط انه هو لا ما بيقدر يستخدم الا الطلبات البرومبت بيسموها اللي انت طلبتيهم منه يعني. وهذا شيء يعني بيضمن شوي، بيعطي ثقه شوي للعالم
5: يعني، مش رح ينشغل كيف ما كان بالنهايه في خبره
4: يعني. كمان في يعني ما لازم الهلع من فكره هيدا، لانه بالنهايه كل شيء له ضوابط يعني.
5: هلا نحن كل شيء ما بنعرفه بنخاف منه، شيء طبيعي. بس ليش مش هيك هالحلقه عم نعملها حتى نوضح الاشياء؟ في موضوع كمان كتير مهم بدي ثيره معك استاذ نزيد درويش، حضرتك باحث بشؤون الحوكمه وايضا مستشار اتصالات. لبنان عنده ميزات تفاضليه كتير كان قبل يعني، اوكي انسرق منه كذا وحده، ان كان الجغرافيا، ان كان نظام الاقتصاد الحر، ان كان النظام المصرفي. اليوم ممكن خسرنا كتير قصص، نحن مش بافضل حال، بس فيما بعد قديش ممكن هالحكومه الرقميه تخلي لبنان اكثر جاذبيه للاستثمار وترجع تعطيه شيء من ميزاته التفاضليه؟
4: ايه 100% يعني. هي الفكرة انه انت التحول الرقمي اللي غير انه هو ضرورة وصارت از ماست يعني، انه ما بقى فينا يعني نبقى على النظام القديم لأسباب يعني هذا لأسباب اقتصادية ولأسباب يعني جذب الاستثمارات على بلد بده كل شيء، بيعازي لكل شيء من الاستثمارات للدخل الأموال يعني المشاريع الناجحة، كل شيء بحاجة له للإنفراستراكشور للكذا. أنت ما يعني ما بقى فينا نقول أنه هيدا طرف التحول الرقمي، أنه هيدي كماليات.
5: نعم.
4: بالعكس هي أساسيات، لأنه أنا إذا فعلا حيطت عيني على أنه تيجي استثمارات على البلد، ما بتيجي ما بقى تيجي استثمارات على البلد بس كرمال لأنه بحبوا لبنان. هيدي مع الأسف خسرناها، مثل ما قلتي في إشياء كتير خسرناها، قيم تفاضلية كانت. المحيط كله تبعنا كان يجي على لبنان، هو بيعرف انه هيدا لبنان بلد صغير ويعني غير انه طقسه حلو اتسترا، بس انه ليش كانوا يحبوا يجوا يتحكموا بلبنان او يتعلموا بلبنان او كذا، لانه في هالقيمه في اساتذه فعلا مهمين. طب هودي كمان خسرناهم يعني، في كتير من المهارات وال يعني السكيلد بيبل يعني اللي عندهم مهارات وعندهم فعلا قيم مضافه صاروا برات البلد، هودي هو كيف بدك ترجعيهم كمان؟ بدك ترجعيهم لأنك بدك ترجعيهم أنه لا نحن لبنان تغير تطور حطيناه على السكة وصار هلأ أنتوا فعلا لكم دور أنه يعني مش أنه
5: بدنا نرجع لهم القيمة الاقتصادية اللي نعملها بشو عليها
4: تماما. هذا غير التشريعات والقوانين اللي لازم تواكب كل هالموضوع واللي هي لازم تكون كتير حديثة ومتطورة وتحمي وتعطي ثقة لأنه يقدر يرجع اللي بده يحط مصاري انتربرنور أو انفستر كبير أو كذا يكون عارف عارف هو انه انا جاي على بيئة مش راح تكلي اموالي وجهدي ووقتي وتعبي وكذا مثل ما بالسابق يعني.
5: نعم استاذ نزيه سؤال بعد، قديش ممكن التحول الرقمي يساهم بادخال جزء او يمكن الغاء الاقتصاد غير الرسمي غير الشرعي، اقتصاد الاسود سميه مثل ما بدك، على الاقتصاد الرسمي؟
4: اكيد اكيد انه هي كمان يعني من احدى الاشياء اللي بتضبط الاقتصاد اللي هلا الاقتصاد الغير شرعي صراحة كمان يعني تكون هلا هذا كمان غير موضوع لا وهذا حوكمي بس غير موضوع الرقمنة انه هو المفروض ما المفروض يصير يعني حتى لو ما في رقمنة يعني فكرة انك
5: بلد انت العجيب بلد بيصير اللي ما بيصير
4: اكزاكتلي انه انا مثلا انه انا بشركة مكاتب مالية معينة تحويل اموال تنفترض صارت عم تعطيكي بطاقة وكريدت عليها طيب هيدا ما إذا منو بنكي أو يعني في سيستم واضح وصريح وفيك تحاسبيه بعدين وفيك تضبطيه وتراقبيه وتشوفي شو عم يعمل وشو كذا بتصير فلي صرنا بالكاش ايكونومي والكاش ايكونومي وصلك على انه لبنان صار على اللوائح السوداء وعلى يعني فاذا هيدا شيء لازم يزبط كان قبل الرقمنة على الاكيد الرقمنة والهيدا مش بس رح تساعد انا برايي يعني بس هيدا كله بنرجع انه القرار السياسي لازم يكون مأخوذ فيه مشان هيك انا برايي يعني في تاخير قصد معمول بدوائر معينة في مكان ما بالدولة لأنه يمكن في مكان ما ما بعدهم ما منهم جاهزين لهال لأن نخلص من هالواقع هذا الواقع لأنه إجينا بالحرب وأنا برأيي الحرب لسه ما خلصت بعد يعني أوكي نحن الحمد لله بسلام وما في كل يوم اليوم يعني هيدا بس هذا اليوم شي بكرة يمكن شي تاني وعلى الأقل يعني النزاعات بعدها موجودة وبعدها ما وضعنا حد نهائي لها مشان هيك يعني كل شيء بالتلاجي مثل ما بيقول
5: ايه المعوقات كثيرة الاستقرار السياسي ناطرينه
4: يعني انا اضطريت اقول هالجملة اخر شيء تما يقولوا المستمعين انه هيدا وين عايش وين جايين عم نحكي من لانه بدي انه واقعي يعني
5: لا واضح انا مبلشي بامل وشرحك خليني هيك ارجع اضرب فريمات مثل ما بيقولوا بس انه بضل في عنا يعني اذا الامكان انه قادرين نعمل شيء مش ناقصنا لا ادمغه ولا قدرات ولا ناس عندها كفاءة تكنولوجية ومدري شو بس في عدم استقرار سياسي بتأثر في غياب بنى تحتية بتأثر في غياب ثقة لتعطي تمويل بتأثر لأن احنا إذا بدنا نجيب تمويل مش الدولة بدها تمول التحول الرقمي بدنا نجيب يمكن تمويل من جهات مانحة أو من جهات دولية
4: هي بلشت بس كمان شوفي تتشوفي الفرق يعني وهيدي مضطر أقولها الجملة رغم أنه هي برات كل شيء أنه حتى بالرقمنة بلبنان يعني بنعمل اشياء غير دول العالم يعني نحن بدل ما يكون في عنا تبلش الرقمنة بانك تحددي الراس تحددي راس مين اللي مسؤول عن هذا المشروع مشروع الرقمنة منو مشروع هين

0: هون بدها
1: مركزية. بدها مركزية لأنه ما فيك تعملي خدمة أنت لا مركزية. ما نحن هلأ باللا مركزية يعني إذا عم نحكي بالخدمات
0: الحال هيدي مثل أنا بشبهها للسياسة الخارجية. ما فيك تعمل ألف سياسة خارجية, بدك بدك رأس واحد. على كل حال على أمل يصير عنا جدول زمني أنه يصير هذا التحول الرقمي مشروع واقع, مش أنه بعده حلم. على أمل كمان أنه يبطل الموظف مضطر يأخذ نهار فرصة يروح يخلص ورقة ومعاملة. بدي أشكرك كتير على حضورك معنا, شرحت لنا كل هالتفاصيل وبرضه عطيتنا أمل رغم أنه في معوقات كتيرة. الباحث بشؤون الحوكمة أستاذ نسيه درويش, شكرا كتير لك على حضورك معنا بكواليس الاقتصاد. ورح أطرح على المتابعين سؤال, إذا فيكم جاوبونا خلال الموجز نرجع نتابع معكم بعد الفاصل على 70-95-1-1-1. هل تثقون بقدرة الدولة على التحول الرقمي؟ نعم أم لا ولماذا؟ شكرا للمتابعة.
2: بين القرار والنتيجة في قصة لازم تنفهم في كواليس الاقتصاد مع إلديكو.

0: العصر في قصص ما بتتغير.
1: الو ايه مين معنا؟
2: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر وبدي احكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن، وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان وحتى بالطبخ.
1: بالطبخ؟
2: أكيد، الوصفة بقريها مرتين والطبخة بدوقها مرتين.
1: والمقادير كمان مرتين؟
2: إيه كلهم إلا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الأساس.
1: مدام كرر إذا فينا نضل بعض عندي عيط.
2: إيه ماشي الحال الصراحة مش

فهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فاصوليا مدعبلات 900 جرام بدولار ونص، برغل 900 جرام ب 65 سنت.

0: دخل مزارعون من بلدة كفرشوبة إلى منطقتي عزرائيل وبسترة لقطاف الزيتون، إلا أن قوة إسرائيلية طالبتهم بمغادرة المنطقة. أعلن صندوق النقد الدولي اعتزامه إفاد بعثة رسمية إلى لبنان في خلال شهر تشرين الثاني المقبل لمواصلة التباحث حول سبل دعم الاقتصاد اللبناني والتحرك نحو اتفاق برنامج دعم. وأشار نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في الصندوق إلى أن المحادثات التي حصلت أخيرا في بانكوك بين مسؤولي الصندوق والسلطات اللبنانية كانت جيدة ومثمرة، مؤكدا استمرار التواصل المكثف في خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا للزيارة. وقد ركزت المناقشات على إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة ثقة اللبنانيين في النظام المالي ووضع آليات لإعادة الدين العام إلى مسار مستدام. إلى الإعلان قبل المتابعة.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصل عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

أوقف مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في قوى الأمن الداخلي في طرابلس 5 لبنانيين بينهم امرأتان في أبي سمرة، وضبط في حوزتهم كمية من المواد المخدرة توزعت بين الماريجوانا وحشيشة الكيف وباز الكوكايين، إضافة إلى مسدس حربي وميزان حساس يستخدم لتوضيب المخدرات. وما زال العمل مستمرا لتوقيف متورطين آخرين. أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الريجي أن جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الإلكترونية المهربة والمعسل المهرب والمزور والسجائر المهربة، إضافة إلى السيجار المزور، نتيجة عمليات دهم نفذها في حي السلم ومنطقة الرادوف في الضاحية الجنوبية لبيروت. ذكرت وسائل أعلام إسرائيلية أن عملية التصويت في الخارج ستستمر حتى 16 من الحالي وتشمل أكثر من 100 دولة. في سوريا حكم القضاء بإعدام 3 متهمين بارتكاب انتهاكات في الساحل. سعوديا دعت السفارة الأمريكية في الرياض المواطنين الأمريكيين في السعودية إلى الانتباه لاحتمال وقوع هجمات تستهدف المطارات وحدوث اضطرابات في حركة السفر. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: Parallel Road Traffic. حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: تسجل حركة مرور كثيفة على أوتوستراد إميل لحود باتجاه الكارنتينا الدورة. هذا كل جديد.
0: Radio Free Lebanon 102.5 102.3 FM.

0: الفرق مع إيديكو من التنين للجمعة الساعة 10. جدد تحية لك اللي عم يتابعوا لبنان الحر. طبعاً كنا عم نحكي بموضوع كتير مهم وللأسف كتير من المواضيع المهمة. نحنا بلبنان بدنا مئات سنة ضوئية للحق. طرحت سؤال للإجابة على 70-95-11-11، هل الدولة اللبنانية عندها القدرة على التحول الرقمي؟ إذا إيه ليش، وإذا لا ليش؟ وخليني أقرأ شوية تعليقات قبل ما هيك أنا أعلق على طريقتي. ويمكن تعليقي مش رح يكون كتير بعيد عن اللي قاله ضيفة، بس كل مرة هيك بجرب أعمل مثل شو ركاب بالعربي، خلاصة أو استنتاج أو أنه نرجع نحصر الموضوع. رشيد عم بيقول لي عندما يتجسد الوعي والعلم والمعرفة عند المواطن يمكن للدولة تحقيق كل ما هو مطلوب لمصلحة المواطن، وفي حال العكس انسى مع 3-4-5-6 ياء. يعني قصدك إذا نحن ما عرفنا شو بحق لنا نطالب ما رح نحصل على شيء، هيك قصدك؟ بيقول أنا صراحة لا أثق بقدرة الدولة على التحول الرقمي، لأنه هيدا الشيء بينعكس على جيوب البعض سلبا، ما بعودوا يستفيدوا. وتعقيبا على جملتك الشهيرة، ابتسم أنت في جمهورية الجباية العظمى كما السرقة الممنهجة باحتراف. للأسف يعني الأمل عند زياد معدوم. رشيد عم بأكد أنه فهمت الفكرة اللي قالها مظبوطة. سهل وبحر وديان. أوكي، على عكس رشيد وزياد سهيلة عندها أمل، بتقول بطرح ما في إرادة في طريق. يعني إذا نحن عنا إرادة وبدنا منقدر، بس سؤال هل عنا إرادة وبدنا؟ يعني برجع بعيد السؤال، هل دولتنا اللبنانية عندها القدرة على التحول الرقمي؟ نعم أم لا، وليش إذا نعم، وليش إذا لا؟ هلا ما فينا نقول لبنان قرر يتحول رقميا، فينا نقول انه في طروحات وفي محاولات ومشكورين. هلا انا شخصيا وبفتكر كتار مثلي مع الفكره جدا جدا جدا، بس هيدا التحول الرقمي بخليني اطرح سؤال انه الدوله جاهزه للتحول الرقمي ولا لا؟ في عنا مشكلة إذا رحنا بدل ما نتحول رقميا نصير نقول تحول عند فلان، ما هيك معودينا كانوا تحول عند فلان وجاي من قبل فلان. بس تقول إنه بده يشارك معنا بس يبعث لي رسالة على الواتساب 70-95-11-11. الاتصالات خليها لبكرة. تعرف بيخسروا وسايط، بيخسروا جماعة، بيخسروا صعبة. سماسرة ميولية فريدي، يلا اسمع رسالة من فادي.
1: كيفك صحتك؟ ايه والله عنا نحن دولتنا عندها هيك إرادة، بس يخلوهم يشتغلوا يبعدوا السياسة عن نحن.
0: مهم السياسيين اللي بدهم يقرروا لك يا فادي.
1: نحن الشعب اللبناني كتير كتير كتير كتير ذكي، يعني عم نشوفهم برا كيف عم يجي.
0: يعني أنا هلأ أتأكدت أنه عنا شعب ذكي
1: كله بيزبط.
0: اليوم نحن فتنا بعصر الذكاء الاصطناعي يا جماعة. الناس كلها عندها حكومات رقمية، الناس كلها عندها هوية رقمية، عم بحكي بالعالم. يعني الخدمات الإلكترونية، الأمان الرقمي، أنه أوكي الحماية الرقمية خليني أقول. بس نحن عنا، تخيلوا معي المشهد، أنتوا قادرين تتخلوا عن هذا المشهد؟ تخيلوا معي وشوفوا لي إذا قادرين تتخلوا عنه. مواطن لبناني بده يعمل معاملة، بيروح بقضي له شي 3-4 أيام يجمع وراق ويصورها، وبيجيب الفايل البلاستيك وبيحطهم ورا بعضهم وبيرقمهم تيتأكد انه مش ناقصته ولا وحدة، وبيشد عليه وحط له هيدي المغيطة، عرفتوا اياها تبع البقدونس، بيربطه هيك تيتأكد انه ما في ولا ورقة طلعت منه، وبيروح من بيته كأنه رايح هيك شي مغامرة معينة. قادرين انتو تتخلوا عن هيدا الشي؟ لا، ما هيدا شيء منطبع بالنوستالجيا اللبنانية تبعولنا. بينطلب منا وراء صراحة أنا ما بفهم ليه، يعني مرات إنه بيطلبوا منك إفادة سكن وأنت بيكون عندك شيء ما له عازة ولا خصه بإفادة السكن. أهم شيء ما تنسوا إنه إذا صارت معاملاتنا رقمية الطابع المالي كيف بدنا نتاجر فيه. ومرات كمان بيطلبوا منك صورة شمسية كمان بتكون مش مبررة وما بيستعملوها بردوا لك إياها. وطبعا إذا ما معك شي صورة عن المستند اللي طالبينه منك ما بيقبلوها.
2: سمعت قلك
0: يعني بيطلبوا منك تعطيهم صورة عن الورقة اللي هني أوردي عندهم إياها. يعني الدولة عندها المعلومة بس لازم أنت تجيب لها. وهون ببلش التحول الرقمي الحقيقي. توصل على الإدارة وين المعاملة؟ يعني أصلاً هودي أنا مش عم بجيبهم من عندي، يعني كذا حدا من المستمعين المتابعين بيشكوا وبخبروا أخبار وبخبروا تجاربهم. توصل بتقلهم وين بعمل هالمعاملة، بيقولوا لك الشباك رقم 4. أول شيء ما بتعرف أي شباك رقم 4، وإذا عرفت بتروح. هيدي مش عنا بدك تروح على الشباك رقم 7 اللي دلك غلط. مين بعتك لعنا؟ تقول له الشباك رقم 4 بس توصل على الشباك رقم 7.
3: وانت حظك من زمان من صاب بمرض النسيان اخد حبي وناسي حالي.
0: بيطلع فيك هيك الموظف بالورب انه انت انتهكت حرمة كتير كبيرة، او يمكن انت شريك بأزمة الشرق الاوسط، بقول لك لا مش عندي. بخيم انا هني شو انا كل يوم بجي بعمل معامله دلني فلان لعند فلان وفلان دلني لعندك. عندي كتير اشياء اقولها بس خليني اوقف مع الاسواق وبرجع اكمل، او بالاحرى اسعار المحروقات.
4: اسعار المحروقات برعايه IPT.
5: بتعرفوا انه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
6: ليه؟
5: لان صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب اند جو الموجودين بعدة محطات IPT.
6: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
5: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 او نزلوا الابليكيشن للدليفري.
7: نذكر بأسعار المحروقات. البنزين 95 أوكتان مليونان و795 ألف ليرة. البنزين 98 أوكتان مليونان و813 ألف ليرة. المازوت مليونان و589 ألف ليرة. والغاز مليون و418 ألف ليرة.
4: أسعار المحروقات برعاية IPT.
8: اسمين بعرف خبصت معك كتير وبعرف آخر فترة ما كنت بنطق أبدا، بس أنا تغيرت بوعدك، صرت إنسان جديد. بليز ارجعيلي
9: ياسمين.
8: بليز
9: مش رجعت لك، بس مع IPT سمارت كل شي بيرجع لك. حمل التطبيق، جمع نقط واستبدلهم بكاش وجوائز عديده.

0: قبل ما أكمل وأسمع رسائل وهيك تذكرت إنه من كم يوم أو يمكن من شي جمعة جمعتين في حدا هيك تواصل معي وقال لي إلدك وكتير بتزديها أنت قديت أنت إنه نحن عنا عهد جديد وعنا حكومة جديدة والأمور غير والأمور محسنة. هلا صراحة أنا زعلت وما تقبلت الملاحظة، ضعف البشري ما خليني أتقبل الملاحظة، بس هل فعلاً أنت قديتنا مش بمحلة؟ يعني بكفي يكون في عهد جديد وحكومة جديدة تنقول أنه الحياة سعيدة والعصافير تزقزق والدنيا بألف خير؟ هلأ صحيح مش كل الإدارات يمكن فيها نفس الأزمات، في إدارات بتفوت عندهم أونلاين بيكون تقصير من عنا لأنه ما عنا ثقافة أنه نفوت ونتطلع نشوف شو بدهم، بيقولوا لك الوسائل اللي بدك إياها والمستندات اللي بدك إياها، بس في كتير إدارات بعدها لهلأ ما بتقلك شو بدها وبتروح حتى تعمل مع عملتك وبيضل في مستندات ناقصة وبتاكل هوا بالآخر. لا أنت كان لازم تعرف. رشيد عم بيقول في حال وجود إرادة وعدم معرفة الموضوع فاشل. بسمع رسالة من ناجي.
1: موجور قلديكو.
0: موجور.
1: قصة التحول الرقمي هلأ بلبنان صعب شوية صغيرة، يعني بوجود هالدولة العميقة بهيدا الشكل اللي منتشرة فيه هي هلأ صعب يمشي، لأنه التحول الرقمي شيء جيد جدا وبيعني وبعود بفايدة رائعة على المواطن، يعني وما منعود نتبهدل هالقد بالإدارات لنعمل ورقة أو نعمل معاملات أو شيء، بالوقت اللي هي هيدي الدولة العميقة بحاجة لتعمل هالشي، بحاجة لنركض لعندها، عشان هيك بحسها صعبة. ممكن بعد فترة صغيرة من الزمن تمشي أكيد.
0: أوكي هلأ خبيرنا كان عم بيقول أنه على القليلة بدها 5 سنين لحتى ننظم كل الأمور المحيطة، لأنه أنت بس بدك تعمل طبخة ما بتبلش بالطبخة وناقصك مكونات وبدك تشتغل على التحضير حتى ترجع تبلش بالموضوع. كمان بسمع رسالة على 70-95-9-1-1-1، هل دولتنا برأيكم عندها قدرة على التحول الرقمي، نعم أم لا وليش؟
2: صباح الخير، كيفك؟
0: صباح النور.
2: يعطيك العافية، معك جوزيف.
0: أهلا جوزيف.
2: بالنسبة لهالسؤال صعب كثير يعني يصير عنا بهالبلد، لأنه كل بيقولوا بدنا وفينا بس بالآخر بيطلعوا عاجزين، عجزة وعاجزين. الله ينجينا منهم يا رب، والله يفرج على كل الشعب اللبناني المقهور المنكوب المنهوب.
3: دام قلديكو بونجور ميلو معك من لبنان من عبلح الأبي. بدي بس لك شغلي، نحنا كلنا مع إيه نتحول على شو اسمه على أحسن عن بدي، بس بدك يتحدوا هني، بدك يتحدوا العالم السياسي مع بعضه.
0: شكرا لك نوال، بتقول صراحة نحن دولتنا منا نافعة على شيء، ما فيها إلا على المواطن. مرسي لك نوال. كمان رسالة من مارلين.
4: يسعد صباحك.
0: صباحك.
4: تعرفي شيء بحزنني لما بنحكي عن مواضيع ممكن تصير بلبنان ونحن عايشين بمواضيع مغرقتنا، يعني ما عم نقدر نفكر بغير شيء، مثلا مثل موضوع بيع الأراضي اللي صار بهاليومين، حسينا حالنا مثل شيء سكين فات بقلوبنا. يا ترى الإنسان فكر يلي ما عنده بلد ما عنده شيء، هود الناس اللي عم بيبيعوا أراضيهم، مش أهم الدولة تعمل هلأ المعاملة الرقمية؟ ولك يا محلى ما عيش بأمان وضلني رايحة جاي على الطرقات وأعمل فواتيري أو إخراجات أيدي بمحل واحد، بس يا ريت بأمولنا هالنير يلي راكب على رقبتنا. دولتنا دويلات، ما فينا نقول دولتنا لأنه دولتنا مش وحدة، في عنا كذا دولة بقلب الدولة، عن أي دولة عم تحكي؟
0: شكرا كتير لك مارلين، أكيد اللي عم تحكيه موضوع كتير مهم وأساسي، ونحن عملنا حلقة عن هذا الموضوع، بس على من تقرأ مزاميرك يا داود تعرفية أكيد هيدي الجملة. كمان رسالة من إبراهيم.
5: بونجور أنديكو، يعطيك ألف عافية. أبدا أنديكو، أديتك بمحلة وأنا معك 100%، لو كل شيء جديد عنا وكل شيء مزبوط ما كنا بعدنا لهلأ بهالتخبط وبهالفوضى اللي عايشين فيها.
0: شكرا لك. كمان رسالة من سليم.
6: أنديكو، شو التحول الرقمي؟ ما بعد فينا نقدر كل يوم على الوزارات،
0: ما هيك
6: 9 مرات رحت على وزارة التربية تعرفيني سجلت ابني بخارج المهلة 9 مرات راحت على اليونسكو للدكويني على اليونسكو. ساعة موجودة الوزيرة، ساعة مسافرة، ساعة خيا منه هون ضيمضي. إيه لشو التحول الرقمي؟
0: سليم بفهمك صراحة. أنا هلأ كنت بدي أعمل معادلة الماستر تبعولي وعطليني هم، لأنه مش عارفة بكرة كم مشوار وقديش بدي أنطر وقديش بدي روح. يعني بفهم من عم تقوله. إيه لأ ما بيسوى نغير نحنا. أوكي يا عم جورج، شو بعتنا من فرنسا؟ أحسن أقرأ لكم بالفرنسية تنترجم لكم دغري. يعني بده جورج تسونامي يفوت على هالمؤسسات والإدارات العامة ويقش كل الفساد وكل الموجودين، وإلا بتضل فالج ما تعالج. كمان رسالة بس ما بعرف من مين.
7: صباح النور، يسعد صباحك، معك فادي.
0: أهلا فادي.
7: المشكلة بالبلد إنه تركضي حتى تعملي تذكرة هوية رجع بيطلبوا منك لا أعملي إخراج عيد أفرادي تدعى محافظتك إذا بالبقاع أو بالجنوب، برجع بيطلبوا لنا لا عملي إخراج عائد، لأنت عم تعملي صليك شهرين عم ترجع لحتى تعمل هوية للولاد. يصحى الصباح.
0: أنا خايف التحول الرقمي يصير على الشكل الآتي، إنه الدولة تعملنا ويب سايت تحط لنا عليه مدري كم خدمة، وبعدين المواطن يكتشف إنه الخدمة الإلكترونية هي كالآتي: حمل مستند، اطبعه، مديه، صوره، ورجع حطه بمستند البلاستيك وتعال عنا. أنا خايفة هيك يصير التحول الرقمي عنا بلبنان. كمان رسالة.
8: ايه صباح الخير. ايه بدي قلك انه دولة ايش، انا من اول ما طلع جوزيف عان قلت هيدا عان التاني، هيدا عان التاني وبيسيل، هيدا اتنين بواحد، بيسيل وعان بشخص واحد، جوزيف عان وبيسيل.
0: زياد عم بيقول انه التحول رح يكون انه يفكروا كتار من الناس يروحوا على الهجرة بدل ما يضلوا بلبنان. عن اي تحول رقمي عم نحكي؟ كمان بسمع رسالة من مروان.
9: الله معك قلدكو.
0: الله معك
9: اليوم. والله يا قلدكو سؤالك جوابه صعب لانه ما في تطور عنا بهذا البلد. نحلم انه يكون بلد متطور ويكون كل شيء مكنن وكل شيء انت على تليفونك تخلصي معاملتك، ولكن بعدنا على قوانين 1900 ايام العثمانيين والاتراك. ما في تطور، حتى بمجلس النواب بيعملوا قوانين وبحطوها بالجوارير. مش ظابط هذا البلد. انا ما بدي احكي طائفيا ولا دينيا، لانه انا ما بآمن إلا بطائفة وحدة، هي طائفة لبنان، بدين واحد هو الدين لله ولكل إنسان بيحترم الإنسانية. ولكن نحن عايشين ضمن مجموعات عم تجي، كل مجموعة بتجي ومع بعمل أفشل من التاني، يهي في عرقيل، يهني أصلا ما بدهم يطوروا البلد، يهني بدو يعذبوا المواطن. وقت بتروحي تعملي أنت أي معاملة بتضلك يومين تفكري وتسلفي هم، بتضيعي نهارك، وهلأ بتخلص، وهلأ إجا الموظف، وهلأ فل الموظف، وهلأ السيستم واقف، وتعتير بلد تعتير. مثل ما قلتي جمهورية الضرائب، أنا بقول مش الكلمة اللي قلتيها، العشوائية وجمهورية الفشل.
0: مرسي لك مروان. هلأ بدي أقول شغلة ما رح تعجب كل الناس. أنا يمكن ما كتير مع التحول الرقمي، لسبب أنه التحول الرقمي والرقمنة ما بيوفروا على المواطن وقته وبس ومصرياته وبس. الرقمنة بتزيد قدرته على مساءلة الدولة، بس نحن كمواطنين قديش عنا ثقافة المساءلة والمحاسبة؟ ما عنا إياها. يعني نحن قبل الدولة مش جاهزين للرقمنة وللتحول الرقمي، وما حدا يزعل مني. رح أسمع رسالة.
10: هم عايقين قدام التحول الرقمي، هن القانون الموجود اللي محافظين عليه طبقة سياسية لما تشتغل الدولة وما تتطور، وهن الموظفين. بدك موظفين تشتغل، بدك موظفين يكون عندها الويل تعمل هيدا الشيء. يعني 3/4 الإدارات فيها موظفين ما بيعرفوا، ما بيعملوا شيء، ما بدهم يشتغلوا، ما بدهم يتساعدوا حتى.
11: يعني بعد خبرة طويلة منركب ممكن بروجيات على إدارات الدولة ما حدا بيتعاون معك وبيفشل دائما المشاريع المركبة من وراء هذا الشيء. فأهم خطوتين هو تعديل قانون لسي إدارات العامة حرة بالتصرف بمطارح كتير ما بدها ترجع للمالية ولا ما بعرف مين ولا بعرف مين، والموظفين اللي بإدارة الدولة يكون في رقابة أكثر عليهم ليشتغلوا أكثر وبتمشي، بس غير هيك كتير صعب كتير يعني بعد خبرة طويلة وشو نحن واجهنا بهاي الوزارات وبهاي الإدارات العامة.
0: شكرا على رسالتك. كمان رسالة صباح النور.
12: الدولة مش قادرة تحل قصة النفايات بدها تعمل تحول رقمي. يعطيك العافية.
13: بونجور، حدا يفسر لي بس إخراج الأيد الفردي ليش من بعد 3 أشهر يبطل مفعوله؟ هل يثور الإنسان ببطل لبناني؟ يعني هالشخص ببطل لبناني؟ حدا يفسر لي ليش بعد 3 أشهر ممنوع؟
0: هلا بيعطوك هني تفسيرات كتيرة قد ما بدك، بس تنفيع شو بتعمل فيها يا صديقي؟ أنا ليش كنت عم أقول إنه أنا مش مع التحول الرقمي؟ هلا أكيد مش عم أقولها بالإطار العلمي، عم أقولها بالإطار التهكمي، لأنه نحن ما عم نعرف نسائل. المعاملة الرقمية يا جماعة بتترك أثر. مين فات؟ مين عالج الموضوع؟ مين تأخر عنده الموضوع؟ مين وافق ومين ما وافق؟ مين رفض وأي متى رفض؟ إذا كنا عم نحكي بسيستام بيوزع الشغل بطريقة على الشبابيك بدل ما نحن نروح، هيدا بالذات شيء كتير مهم لمكافحة الفساد، لأنه الفساد بحب المناطق الرمادية، بحب الورقة اللي ما حدا بيعرف وين اختفت وكيف اختفت، بحب المعاملة اللي بعدها عند فلان، بحب المواطن اللي ما بيعرف مين مسؤول عن شو، وبحب الجملة الشهيرة رجعني بكرة، رجعني جمعة الجاي. النظام الرقمي بيعمل شيء كتير مزعج للفساد لأنه بيترك أثر، بيترك أثر. كرمال هيك أنا بدي أسأل سؤال تاني، إذا لبنان بده يعمل حكومة رقمية، هل بدنا نرقمن الدولة بحد ذاتها وإداراتها، ولا بدنا نرقمن الفوضى الموجودة بالدولة؟ لأنه إذا عندك إجراء معقد وحطيته أونلاين صار بسيط، ولا بقى معقد صار عندك هيك بيروقراطية إلكترونية. إذا عندك 10 موافقات ما إلها عازة وحطيتهم على منصة رقمية وما ألغيت البيروقراطية، شو عملت أنت؟ بس سرعت البيروقراطية أنه بدل ما يروح المواطن على إجراء وينقل من شباك لشباك، عم تنقله أنت على الإنترنت من منص من مرحلة لمرحلة. يعني بدل روح على الطابق الثالث بتصير فوت اضغط على الرابط التالي. عنا ورشة عمل كتير كبيرة، كتير كتير كبيرة، أكتر ما بنتخيل عنا ورشة عمل. بسمع رسالة.
14: يا مدام بوجور، حبيتكم متفائل بس مش قادر.
0: ايه ما هيك
14: صعبة صعبة، نحنا ما خرش يجي بتاخدي مشروع زفت، ببلش الزفت 15 سنتي بيخلص 2 سنتي، تيجي بتقول دعايات كرمال الترشيد الماي، بنسكر الحنفية، نحن عم فرش سنيننا من لقى جارنا فاتح الحنفية قاعد عم بغسل سيارته 24 ساعة مش نص ساعة 24، بتفرز الزبالة ببيتك، بتلاقي واحد غاطس بسطن زبالة عم بخزقهم يكبون على الأرض، من الصابطة نحن ما خرش.
0: اللي بيقول لي قبل التحول الرقمي بدها موظفين كفؤين والمكننة بتساعد على تسهيل أمور المواطن، وقبل كل هيدول خليهم يعملوا إشارات سير وما حدا قدهم خصوصا بترابلوس. مرسي لألك إلي. كمان مارون بيقول لو بده يصير تحول رقمي كانوا مشوا ستارلينك يلي بتفيد كل الناس وبتجيب ثروة للخزينة العامة. هلأ هيدي قصة ستارلينك قصة لحالة، بدك بنعمل عنا حلقة على كل حال. يلا كمان بسمع رسالة.
15: صباح الخير إلديكو. أنا امبارح عملت إخراجين إيد إفرادي، واحد عائلي لأولادي كرمال جدد لهم الباسبور لأنه مستعجل عليهم، ولأنه الدوائر بأضربوا خميس وجمعة.
0: نعم.
15: دفعت للسمسار 75 دولار تعمل لي هون، واخر شيء طلعت انا بدي اجيب الشميز البلاستيك اللي عم تحكي عنها تحطهم بقلبها.
0: هيدي مش ضمن ال 75 دولار، هيدي لان حقها لوحده 0.95، بتعرف مش قادر يدفعهم، هو بيخسر. انت بتقبل يخسر؟ انجأ يا حرام وفايه معه ال 75 دولار، حرام عليك، كيف لك قلب تدفعوا حق الشميز؟ على كل حال خلص وقتنا، أنا برجع لقائي بجدد معكم بكرة. شكرا لك فريدي سيبا، إلى اللقاء.

0: بدو دعاية؟
1: ما بدو.
2: جدو بيقولوا من زمان كان في بركة.
3: مش بس من زمان يا جدو، شفت شجرة الزيتون؟ نعمل منها زيت وزيتون وصابون، هيدا بركة. وين هالحقل منقطف زعتر ومنزرع خيار لنعمل كبيس؟ هيدي البركة. فطول ما عم نهتم بهالأرض يا جدو بتضل البركة بكل بيت.
4: البركة بنين ومرتبين، بتضل البركة بلبنان.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سلامي اكسترا لوقية بدولارين و90 سنت، جبنة ادام لوقية بدولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تمام 12:45 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

في جديد الميدانيات استهدف قصف مدفعي بلدة عيت الجبل. يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري مساعد وزير الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة والوفد المرافق بحضور القائم بأعمال السفارة الإيرانية توفيق الصمدي. كتب النائب أشرف ريفي عبر أكس استهداف السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حميدي معوض بإخبار يفتقر إلى السند القانوني بسبب قيامها بمهمتها الدبلوماسية، محاولة مكشوفة لضرب دور الدولة اللبنانية وعرقلة مسار التفاوض الذي تقرره السلطات الشرعية. أضاف الدولة وحدها تقرر والدبلوماسية ليست جريمة، ولا يجوز تحويل القضاء إلى أداة للتصفية السياسية، فعلا يلي استحوميتو. استكمالا للاجتماعات الوزارية التي عقدت منذ أيار بين وزير الاقتصاد عامر لبساط ونظيره السوري نضال الشعار، عقد في دمشق أول اجتماع فني

0: تفاوضي لمتابعة الملفات التجارية وبدء العمل عليها عبر القنوات الفنية المختصة. وتناول الاجتماع الرسوم والبدلات الجمركية وغير الجمركية وتكاليف العبور والنقل وسبل تكوين صورة شاملة وواضحة حول الأعباء المترتبة على حركة السلع في الاتجاهين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أسس احتساب الرسوم والبدلات والتخفيضات المطبقة على بعض مسارات النقل وأثر هذه التكاليف على حركة التبادل التجاري. كما نوقشت الأفكار الأولية لمشروع اتفاق ينظم التجارة بين البلدين ويسهل حركة السلع. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: الو، ايه مين معنا؟
2: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر، وبدي احكي عن التكرار. بالنسبه لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لانه في ضمانه انه كل شيء بيصير احسن. وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان، وحتى بالطبخ.
1: بالطبخ
2: اكيد الوصفه بقريها مرتين والطبخه بدوقها مرتين
1: والمقادير كمان مرتين.
2: ايه كلهم الا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الاساس.
1: مدام مكرر، اذا فينا نضل بعض عندي عايز.
2: ايه ماشي الحال، الصراحه مش دعايه.
3: زيت غندور مكرر مرتين، مكرر مرتين، صارت صحتين.
4: بينكي برامس انكم تجو. بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية بنمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقوا.

نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. أعلنت لجنة المتعاقدين في رابطة موظفي الإدارة العامة أعداد اقتراح قانون لشروط التقاعد الخاصة بالمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة بالاستناد إلى القانون رقم 49 المتعلق بشرعة التقاعد، مع إدخال التعديلات اللازمة لتوسيع نطاق أحكامه بما يتلائم مع الأوضاع القانونية والوظيفية لمختلف فئات المتعاقدين والأجراء. دعت لجنة أهالي السجناء في لبنان إلى وقفة احتجاجية أمام السرايا في بيروت في 11 من صباح غد، رفضا لما وصفته بتكريس الظلم بحق أبنائها على خلفية قرار المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام. أطلقت السعودية تحذيرا مبكرا من تهديد محتمل في نجران وجازان جنوب المملكة. أعلنت ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أن هجمات الحوثيين عشوائية وغير مقبولة، وسنواصل المساهمة في تأمين الملاحة في البحر الأحمر. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا.

0: لبنان الحر، تحية طيبة بوجهها أنا والمخرج فريدريك سابا لكل المستمعين. معنا الحياة إلى معنا بلقاء جديد وموضوع جديد مستمرين لغاية الساعة واحدة إلى الثلاثة. أصدقائي، شهر تشرين الأول هو شهر التوعية بسرطان الثدي. كتير منسمع عن أطعمة بتحارب الخلايا السرطانية وعن مأكولات لازم نمنعها نهائيا، بس وين الحقيقة العلمية؟ وين المبالغات؟ لليوم رح نحكي عن دور التغذية بالوقاية من سرطان الثدي وعن الأطعمة والاحتياجات الغذائية للمرأة اللي عم بتمر بمرحلة العلاج. خلونا نرحب بخبيرة التغذية عبير أبو رجي الليلة، نفهم سوا كيف بنحول المعلومات العلمية لعادات يومية بسيطة ومفيدة. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
1: بونجور زينة لإليك.
0: يعني وصلتي على القد إيه؟ في عجقة تصير؟
1: لا ما في كتير عجقة.
0: أنت تأخرت. بس حلو صراحتك.
1: زينة، هو دايما نحن بهيدا الشهر قدي كتير مهم نركز على التوعية لسرطان الثدي، ولكن كمان هو مش بس هيدا الشهر هو مهم، هو كل شهر وكل يوم كتير مهم، لأنه أجمعت الأبحاث وأجمعت الدراسات أنه قدي أهمية الكشف المبكر لواحد يخلص حياة. فأهم شيء قبل ما نحكي عن الغذاء وقبل ما نحكي عن
0: كمان يوم صادف يوم العالمي للأغذية، ده هيدا النهار بالزيت بخلينا نعتبر أنه الغذاء هو استثمار لصحتنا المستقبلية.
1: هيدا دايما منقولها، الغذاء منه دايت بس، لأنه في ناس بيفكروا أنه يلا أنا بروح عن دايتشن تعمل دايت تأضعف حتى يعني يزبط جسمي، بس هو الغذاء بيتعدى هيدا الشيء لقصص أهم وأسمى وأكبر أكبر لصحتنا. يعني الغذائنا الصحي اللي هو هابتس، يعني عادات غذائية على فترة زمنية معينة، هي كتير أساسية وكتير مهمة تنحنا نحصن حالنا ويكون عنا مناعة أقوى، يكون عنا جسم قوي أكتر بحارب أمراض كتيرة منها أمراض القلب، لأنه هي نسبة الوفيات عالميا بالدرجة الأولى من وراء أمراض القلب، الأمراض السرطانية وأيضا أمراض السكري والضغط وكل أنواع الأمراض. ممكن نحن من خلال نوع الغذاء السليم نحسن حالنا من الداخل أكثر تتكون مناعتنا أقوى.
0: طيب لما بنقول أن الغذاء ممكن يساعد بالوقاية، شو المقصود تحديدا؟ هل فينا نحكي أنه ممكن الوقاية تساعدنا أو تخفف خطر الإصابة أو تمنع المرض؟
1: صح. أهم شيء أنا بدي أقوله، بدنا نوضح أشياء، أنه ما في أكلة، ما في ولا دراسة بتقول إذا أنا أكلت من هيدا الأكلة أنا رح كون محمية 200% وما رح أنصاب بمرض معين. في مجموعة أطعمة هي مع بعضها نمط غذائي سليم ممكن تخلينا نخفض من خطورة المرض أو خطورة الإصابة بالمرض، بس أبداً ما في ولا دايت ولا بلان ولا أكلة ولا شيء بخلينا نكون محميين 100% يعني من أنه نحن ننصاب.
0: ما في أطعمة يعني مثبتة علمياً.
1: صح، مش هيك أنا بدي أشير لشغلة أنه ما حدا يحس قلتي، في سيدات بحسوا بيفكروا حالهم هن مقصرين بحق زيتهم وصحتهم، فهو لو كنا كتير هيلثي وكتير مننتبه على حالنا ممكن يعني في احتمال نحن ننصاب بسرطان الثدي لعوامل عديدة، إن كان أكيد العوامل، العامل الغذائي بيلعب دور، العامل العوامل الحياتية، عوامل جينية، ففي عوامل عديدة ممكن تولد المرض.
0: ولكن إحنا بتناولنا الأكل ممكن عم نزيد خطرة كمان.
1: في بعض أنواع الأكل ممكن يزيدوا الخطورة، وبالمقابل في بعض أنواع المأكولات والأطعمة اللي هن ممكن يخفضوا من هيدي الخطورة ويخلونا محميين أكتر، الخطر المرض يكون وطأت علينا كمان أقل، فهو لقصص كتير مهم ننتبه لهم.
0: يلا خلينا نبلش فيها تشوف مين اللي بيساعدنا أول شيء كوقاية.
1: هلا كوقاية أهم شيء دايما نحن نروح على القصص الهيلثي، على القصص الغنية بالألياف الغذائية اللي هي كتير مهمة، نروح على النظام الغذائي الغني مليانة كمان بالدهون الجيدة، الدهون المفيدة، الأوميغا 3، نشدد على البقوليات وقدي هي مهمة وقدي هي صحية. أكيد في بعض الأمور كمان ممكن تقوي جهازنا المناعي، إن كان التوت مثلا، البروكولي، هن كتير مهمين،
0: مضادة بيكون للسرطان،
1: هن مش مضاد للسرطان بحد ذاته، ولكن هن مضاد ل يعني الالتهابات بالجسم. ونحن لما نخفض الالتهابات بالجسم تلقائيا عم نخفض من خطورة التعرض للأمراض ومن الأمراض السرطانية.
0: بس يمكن إذا قالوا التهابات بكتير واحد بيهتم، إذا قالوا مضادة للسرطان ممكن صح. يهتم، هذا شيء نفسه صار.
1: صح شيء نفسه، لأنه كلمة أكتر. سرطان هي كلمة كتير كبيرة صح. وبتخوف العديد منا، فهون نحن لازم ننتبه. فدايما نمط الغذائي هو كتير أساسي وبيأثر أكيد. إذا نحن كان نمط الغذائي سلبي، يعني إذا كنا من الأشخاص اللي كتير بناكل سكريات، سكر كتير، دهون مشبعة، أطعمة مقلية، هول القصص، إذا كتير بناكل لحوم مصنعة، مرتديل وهول أمور وبشكل كبير، هول تحديداً بيزيدوا الخطر بنسبة 10-20%. واللحوم المصنعة أثبت أنه هي من الأطعمة المصنفة ممكن تولد، لأنه هلأ ذكرت كلمة أمراض سرطانية، ممكن تولد الأمراض السرطانية بنسبة عالية، فخاصة إذا كان في أشخاص بياخدوا منها كل يوم. يعني في كتير أشخاص بيأكلوا كل يوم لحمة مصنعة، فهيدي كتير سيئة وكتير منا مفيدة وكتير مضرة. بينما تمن صعب الأمور ونكون كتير هيك سمبل على أذن المستمعين، فالدايت تبعنا دايت المتوسط، يعني كل شيء خضرة، فواكه باعتدال، حبوب كاملة، بقوليات، زيت الزيتون كتير مهمين، وهولي مرتبطين بانخفاض تقريبا نسبة 15% من الأمراض السرطانية. بس نرجع منقول مش أكلة معينة، يعني أنا مش إذا أكلت خضرة رح أحمي حالي، بده يكون عندي نظام غذائي مؤلف من أطباق غذائية مفيدة، مثل نظامنا الغذائي اللي احنا بنحكي عنه اللي هو النمط المتوسط، اللي هو بيلعب دور وقائي. ولكن النمط الغذائي السيء أكيد مرتبط بطريقة معاكسة للأمراض السرطانية.
0: يعني برأيك أنه نوع واحد يزيدة من الطعام بكميات كبيرة ما هالقد تأثير، إنما لازم يكون في يمكن حماية أو نمط.
1: صح، نمط غذائي كامل. إلا إذا كنا عم نحكي هون اللحوم المصنعة هي مرتبطة كتير، يعني ممكن تأثر بطريقة سلبية عند الأشخاص اللي عادة بيتناولوا هيد الأنواع من اللحوم، عادة نظامهم الغذائي سلبي. ولكن إذا كنا منتبع قاعدة 80-20، يعني 80% نحن صحيين، عم ناخد فايبرز، عم ناخد قصص صحية، وقطعنا هيدا الأمور بنسبة 20%، ما رح نكون هيدا الشيء عم يسبب لنا بهيدا المعنى. يعني ما فينا نقول هيدا الشيء سبب لنا المرض. وهون في شغلة أنا بدي أركز عليها كتير، دايما نحن لما نتطلع بنمطنا الغذائي نتطلع عليه مش بطريقة نخاف ونعطى الهم ويا الله أنا كيف إذا أخذت هيدا بدو يصير، لا، بدنا نتصالح مع الأكل، بدنا ناخد الأكل على أنه هو شي حلو، شي عم يقوي لنا صحتنا، يعني نفكر بالأكل بطريقة إيجابية، وهيك نحن تلقائيا منكون عم نعمل وقاية أولية وعم ننتبه. وفي شغلة كنت ذكرتها الأثبت علميا أنه بيأثر على الأمراض السرطانية هو الكحول. الكحول ممكن يزيد من نسبة سرطان الثدي بنسبة 10%. يعني كان قبل نقول كاسة مبيض يوميا مقبولة، فينا ناخد كاسة مبيض فيها مواد أنتي أوكسيدانت، فيها مواد مضادة للتأكسد وهي منيحة، ولكن هلأ لا، الأبحاث كلها أجمعت أنه حتى المبيض الأحمر
0: يعني مرة يعني بالأسبوع بتقول
1: هلأ مرة بالأسبوع بتقطع، بس كنا قبل نحن بالإرشادات الغذائية نقول فيها سيدة تتناول كوب من الكحول يوميا بيكون سيف، وكنا نحكي بالإرشادات السابقة انه المبيد حتى في مواد مضاده للتاكسد والمبيد منيح ومنه مضر، ولكن لا، هيدي معلومه خاطئه. حتى المبيد الاحمر ممكن يزيد من نسبة ارتفاع الأمراض السرطانية بنسبة 10%، خاصة عند الأشخاص اللي بيتناولوا كاس كل يوم.
0: طيب كيف الأبحاث
1: كيف إذا أكتر
0: تتغير وتختلف من سنة للسنة مثلا؟
1: فهون نحن دايما بصدد دراسات، دايما بصدد جروبات بياخدون بيعملوا عليهم أبحاث معينة حتى نأكد من يعني إذا هالشي صحيح ولا غير صحيح. يمكن مع الوقت نكتشف أنه إيه، في ممكن أكلة معينة تكون هي السبب، ولكن حاليا ما في ولا دراسة بتقول أنه هيدا الشيء سبب سرطان الثدي، بس الكحول بيرفع نسبة الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 10%. فمنشان هيك تما نخوف العالم، نحن ما نشرب كل يوم إذا كنا نحن خايفين أو معرضين
0: مثلاً على الكول مثلاً على البيز.
1: ساعتها إذا بدنا نكون عم نعمل دور وقائي بدنا ننتبه
0: نخفف.
1: ناخد مرة بالأسبوع كيس، مرة كل أسبوعين، بس ما ناخد بشكل يومي وكل يوم الكحول. خاصة هون ليه أنا عم شدد على الواين، لأنه هلأ أدمين على شتي وفي كتير عالم بيشربوا مبيد، خاصة المبيد الأحمر، ولأنه عرف من قبل انه نحن منقول مبيد الاحمر منيح وفي مواد انتي اوكسيدانت ومنيح للقلب ومنيح لهيك. اذا نحن ما نحمي حالنا من سرطان الثدي ما ننتبه للكحول وخاصه للمبيد الاحمر.
0: لاي مدى صحيح انه السكر بغذي الخليه السرطانيه مثل ما بنسمع؟
1: صح، هيدي كتير بنسمعها، وفي كتير دايتوشنز حتى بيوقفوا السكر كسكر كله، يعني بيوقفوا الفواكه، بيوقفوا الخبز، خاصة الخبز الكامل، وهو القصص للأشخاص المرضى حتى أو للأشخاص اللي بدهم ينتبهوا من الأمراض السرطانية. بس علميا ما في ولا دراسة وما في ولا بحث علمي ولا أي دراسة علمية أكدت هيدا الموضوع. يعني هيدا الموضوع منه مأكد أبدا ومنه مثبت علميا أنه سكر ممكن يسبب أمراض سرطانية أو يزيد من الأمراض السرطانية. فمنشان هيك نحن منقول لهم لا، خلينا على نمطنا الغذائي الصحي، ما ناكل سكر أبيض كتير، أوكي، ما نستهلك، لأنه هو استهلاكه عامة منه مفيد ومنه كتير بغذي، ولكن ما نوقف الفواكه، ناخدها باعتدال، ناخدها حسب الكمية اللي نحن لازم ناخدها، ما نوقف الخضرة، ما نوقف البقوليات، ما نوقف الحبوب الكاملة، الخبز الأسمر، الكينوا، الحبوب الكاملة هولي صحية، كل شيء يعني تحتوي على هول الألياف الغذائية.
0: عدده كتير كبير ما بيتحملوا الحبوب، هون شو ممكن يلاقوا مخرج تاني لهالقصة؟
1: هون نحن كان نظامنا غذائي صحي منيح، فينا نركز على مصادر بروتينات تانية مع خضرة، ناخد بيض مع خضرة، ناخد دجاج أكتر من كمان اللحمة الحمراء، نروح على سفينة دجاج مع خضرة، خضرة يعني ألياف غذائية. ففي بدائل، وإذا كنا من الأشخاص اللي منتقبل البقوليات أكيد كمان هي صحية وهي مفيدة جداً.
0: طب إذا بدنا نحكي شوي عن علاقة النشاط البدني وزيادة الوزن بخطر الإصابة بسرطان الثدي، خاصة يقال بعد انقطاع الدورة الشهرية عند السيدة.
1: صح، هون في نقطتين بالموضوع بدي شدد عليهم، أثبت علميا لك قدي حلوة هيدا الدراسة، أنه 150 دقيقة من الرياضة بالأسبوع بتخفض كتير من خطر الإصابة بسرطان الثدي. فمن القصص اللي نحن فينا نتحكم فيها، إذا ما نطلع قصص نتحكم فيها، أول شيء الكحول، هيدا ذكرناها، نخفضها قد ما فينا، خاصة إذا خايفين على حالنا أو يمكن في بالعيلة أو في ريسك معين. هيدا أول شغلة، مع إنه يا جنى الإصابة بسرطان الثدي بعد انقطاع الدورة الشهرية بتزيد بنسبة 80%، وهي تأثيرها كبير حتى أكبر من العامل الجيني. فهون مشان هيك نحن سيدات بعد عمر 50، يعني تقريبا بعد ما يكون تكون خلصت انقطعت الراجل عندهم، منقلهم انتبهوا كل كيلو بيفرق. يعني الستاديوز بيقولوا زيادة 5 كيلو من الوزن بهيدا الفترة ممكن يلعب دور كتير كبير سلبي للإصابة بسرطان الثدي. فهون دايما نجرب قد ما فينا ما نزيد وزن أو نحسب الوزن، يعني كل كيلو بيفرق بعد ما تقطع الرجل، وهيدا الوزن بحد ذاته اللي عم نخسره بهيدا اللي عم نزيده بهيدا الفترة مرتبط حسب الدراسات، مش حسب أنا شو عم أقول، حسب الأبحاث العلمية اللي أكدت أنه مرتبط بزيادة الأمراض السرطانية خاصة سرطان الثدي عند السيدات.
0: طيب عبير، بالنسبة للصويا كمان نسمع بتزيد خطر السرطان، سرطان الثدي، هل هالمعلومة صحيحة؟
1: هلا هيدا أكيد غلط، بالعكس الصويا من الأكل،
0: يعني يقال عنها هيك
1: المكمل الغذائي ممكن يكون له دور سلبي، ولكن الصويا من الأكل أجمعت الدراسات أنه ممكن يكون له دور إيجابي مش دور سلبي، ولكن المتمم الغذائي، في ناس بياخدوا متمم غذائي صويا على يعني بنسبة كتير مرتفعة، هيدا المتمم الغذائي ممكن يكون له ضرر كتير عالي وممكن يكون دوره سلبي بموضوع الإصابة بسرطان الثدي أو الأشخاص اللي بياخدوه بعد، يعني من بعد ما كانوا انصابوا هن بفترة ريكوفري. هون كمان ينتبهوا أنه نحن ما بناخد شي من دون استشارة طبيبنا المختص ولا متمم غذائي، ولكن من الأكل ما بيدور، من الأكل بيكون منيح.
0: إذا بنحكي شوي عن إذا صار التشخيص كيف ممكن تتغير التغذية، يعني لأي مدى هون لما المرأة تعرف حالها أنه عندها سرطان الثدي قدي ضروري ومهم وجود خبير التغذية من بداية العلاج؟
1: صح، كتير مهم، وكتير مهم كمان نحن ما نخوف السيدات، خاصة أكيد في نسبة من الرجال بينصابوا بسرطان الثدي
0: بس نسبة أقل بكتير.
1: صح، منشان هيك نحن عامة ما نقول أنه منشتغل على الموضوع من نواحي عديدة، التارجت تبعنا الأساسي ما نخسر وزن وما نخسر كتلة عضلية، يعني مش التخويف، مش أنا إجي خوف السيدة المنصابة بالمرض وإلا أوعى ستاكلة سكر ممنوع منعم بتاتا أوعى وأوعى، لا، برجع على راجل 80-20، بس أنا بهمني أكتر شي تضل عم تاكل تتقبل الأكل، لأنه كمان بعد في بعض أنواع الأدوية ممكن يسببوا غثيان وممكن يضايق. فهون أول شغلة بركز عليها البروتينات، لازم ناخد بروتينات بنسبة كافية حتى ما نخسر عضل، حتى تضل قوية، يعني أنا بدي جسم قوي، مناعة قوية.
0: إذا كيف عندها فقدان شهية شو ممكن
1: المرض؟ هلا هون بدنا نساعدها، لو أكلت كعك وشاي ليك قدي أنه هولي منهم مغذيين بنقلها معلي، بس مهم تاكلي، مهم مش نخوفها أنه لا عم تاكلي قصص مش مغذية. هلا هون سعرات الحرارية بهيدي الفترة بتختلف حسب نوع العلاج، يعني إذا كان عنا سيدة عم تاخد كورتيزون هون بيزيد عنا الجوع، إذا كانت عم تاخد علاج كيماوي هون بصير في عنا بقل الشهية عندها، فكمان الكالوريز بيختلفوا حسب العلاج اللي عم تاخده، بس نحنا دايما منركز أكتر شي يجنا على السوائل، لأن هون في عنا استفراغ أكتر، عم نخسر مي أكتر، ببعض الحالات عنا إسهال أكتر، فكتير مهم السوائل خاصة نشرب مي، فمنركز على هيدا الموضوع. هلأ اللي ما بيتقبلوا الأكل منقلهم منعطيهم وجبات صغيرة بنهار، عدة وجبات ياكلوا عدة مرات بنهار هيك حتى نخفف كمية الأكل، ومنشتغل على هيدا الشيء ويكون متكررة خلال النهار كل 3 ساعات ناخد شيء، وكمان منكون عم نركز قد ما فينا انه نزيد الدنسيتي تبع الأكل، يعني مثلا منقلهم نزيدوا على صحن اللبنة كتير زيت زيتون، عم بعطي مثال، نزيد الدهون الجيدة، ناخد جوز، نطحن جوز نحطهم فوق الأكل، نجيب سيدز نحطهم فوق الأكل، يعني أنا بكون عم علي الكالوريز بقلب الطبق وبنفس الطبق، يعني يمكن عم باكل صحن طبخ صغير حتى عليه زيت زيتون، كتر زيت الزيتون.
0: عم تدعمي يعني للصحة.
1: صح، عم علي الوحدات الحرارية بقلب نفس الكمية. فهيدي كمان من القصص نشتغل عليها حتى نساعدهم أكتر. وأهم شيء، أهم شيء دايما نركز على شكل الصحن. على الصحن لازم يكون في بقلبه بروتينات، لازم يكون في بقلب الصحن نشويات كاملة، وما نخاف من النشويات الكاملة. ولازم بس نحنا بالمقابل ننتبه لسكر الماء العازل، اللي هو الشخص العادي ما لازم كمان كثير يكتر منه سكر الأبيض، قصص معين. هلأ في حال هي السيدة ما عم تاكل لأنه تغير الطعم، فهون من إلا بدل ما تاكلي بملعقة حديد مثلا ناكل بملعقة خشب، هيدا شوي بتأثر على الطعم. من إلا مثلا هون فينا نحط حامض الليمون على الأكل، نتجنب اللحمة ناخد محل لحمة دجاج، هولي قصص. إذا كتير عم تعمل غثيان فهون منزيد جينجر، جينجر الطازة ممكن يخفض من حالة العيان النفس. وهون ليه ما عم تاكل؟ فإذا كان في عنا كمان مشاكل بالتم، في البعض منهم بيكون عندهم تقرحات بقلب التم، فهون الأكل الطري مثلا يلعب دور. يعني نوعية الأكل، الأكل الفاتر مش كتير حامض مش كتير سخن كمان، فهون منلعب دور. فهون دايما بحالة فقدان الشهية لأنه كتار، لأنه هيدا نحن ما بدنا إياها، من حرب أنه شخص يخسر وزن خاصة كتلة عضلية، منركز مثل ما سبق وذكرت يا جنى على الكثافة الغذائية، منركز ذكرت زيت الزيتون، نعطيهم كمان قصص تاني، الأفوكا المطحون، كمان اللوز المطحون، كمان هول الأمور الطحينة كمان ممكن نضيفها لطبقنا حتى نساعدهم انه يزيدوا كثافه الغذائيه.
0: طب بالنسبه للكركم وللليمون، قلت الزنجبيل كمان له فوائد مشان الغثيان، وبالنسبه للثوم هل كل هيدي اطعمه بتساعد بمكوناتها انها تخفف كمان الخطر، او اذا كانت عم تتعالج كمان تقدر تساعدها انه تدعم صحتها؟
1: هلا الثوم معروف انه هو كتير مهم،
0: صيدليه قال عنه
1: ايه كتير باول مناعه. يعني نحن اكيد الثوم والبصل، ثوم خاصه في ماده الأليسين اللي هي بتقوي جهازنا المناعي، فاكيد مفيده انه نضيفها لاطباقنا اليوميه. وكتير يعني مهم انه نحن ناخدها من خلال الغذاء، ونبتعد قد ما فينا انه ناخد الامور كمكملات غذائية، ان كان الثوم او الكركم او غيرها ناخدهم كغذاء. وبدنا دايما نشير لشغلة كتير مهمة، ليه انا عم اقول اوعى تاخدوا اي متمم غذائي من دون استشارة الطبيب، لانه في بعض المتممات الغذائية ممكن تتعارض مع العلاج ومع الدواء اللي عم تاخده المريضة إذا كانت هي أوريدي مصابة بالمرض. فانتبهوا ما تاخدوا أي متمم،
0: يعني بياخدوا شيء بدون إشراف الحكيم.
1: صح، يعني ناخد فيتامين سي بكمية عالية لأنه منيحة، لأ ناخد كركم بكمية بجرعات عالية كمكمل غذائي كمان، ما لازم، ما لازم ناخد أي شيء من دون استشارة طبيبنا المختص.
0: طب برأيك هل الأكل العضوي أفضل بالضرورة للوقاية من السرطان؟
1: مش بالضرورة أفضل، بالضرورة أنه نحن ناكل أكل صحي. يعني أنا ما بدي أجي كمان نزيد من وطئة المرض عند الأشخاص والسترس، نزيد لهم السترس. يعني لما نحكي عن أطعمة عضوية تلقائيا عم نحكي عن كلفة أعلى. هلأ إذا نحن متوفر عنا هيدا الأطعمة أو نحن عنا القدرة الشرائية أنه نجيبها، ليش لا فينا. بس إذا ما عنا ما لازم نوقف الأورادي الأساس. نحن يعني الخضرة ما لازم نوقف أنا أنه أخذ تفاح مثلا لأنه منا عضوية، لا هي مفيدة أني أخذها، مش بمتنع عنا كليا لأنه هي منا عضوية. فهيدي نقطة وسؤال كتير حلو وكتير مهم، ميرسي يا جنعة هيدا السؤال. فلا بالعكس، إذا عنا القدرة الشرائية إيه ليش لا، إذا ما عنا القدرة الشرائية منجيب هيدا الخضرة والفواكه منغسلها منيح ومنتناولها، لأنه نحنا لازم ناخدها ولازم يكون في عنا هيدا الأساس الصحية.
0: طيب عبير، بتعرفي أنت بهيك حالات أوقات الكتار بصير يعطون نظامي أنظمة غذائية مثلا بتكون قاسية أو صوم علاجي أو خلطات طبيعية اللي مثلا بيقولونه أكيد إذا أخذتون راح يصير عندكم وقاية ولح تشفوا كمان.
1: هون أهم شيء نعرف أنه اللي يكون عندنا الوعي ويكون عنا الحشرية نبش على الأبحاث العلمية. يعني أول شيء أنا بقول لهم إياه علمياً من مصادر موثوقة عالمية ما في نوع أكل بعد أثبت علمياً، هيدا أول نقطة، أنه هو بيحررنا وبيشفينا، ما في شيء بالغذاء بيشفينا، في أساس ممكن تساعدنا تقلل من وطئة الأمور. نفس الشيء للأعشاب، ما في شيء علمياً برهن أنه نحن إذا خاصة منشوف كتير هيدا هلأ ترند على التيك توك وعلى كتير هيدا الظاهرة هلأ عم تنتشر، ظاهرة الخلطات، إذا بتاخدوا هيدا الخلطة هيدا الشيء بيحميكم من السرطان، خاصة بشهر التوعية على سرطان الثدي. لا، ما نروح على قصص منا مثبتة علميا، وما نروح على ترندات كمان الأشخاص اللي عم يعملوها هن منهم خبراء وأشخاص مختصين. دايما ناخد المعلومة من أصحاب الاختصاص اللي هن دارسين، وناخد المعلومة من أشخاص كمان بيعتمدوا على أدلة علمية. يعني لما عم يعطوني هيدا المعلومة وين مصدرها، وأنا أعمل سيرتش، يعني أنا برم على شو المصدر تبع هيدا المعلومة. فعلميا ما في ولا دراسة ذكرت أنه في خلطات أعشاب هي بتشفي من السرطان.
0: يعني لازم الواحد يميز بين معلومة غذائية مبنية على دراسة علمية وبين نصيحة منتشرة بلا دليل كافي. طيب إذا بدنا نصحح ثلاث خرافات غذائية وانتشر عن السرطان الثدي، شو ما ممكن يكونوا
1: خرافات؟ أول شيء
0: يعني شيء مش مزبوط، يعني معتقدات خاطئة.
1: أول شيء ما في أكلة بتشفي، هيدا أول معتقد حكينا عنه. تاني معتقد أنه السكر، هو إذا وقفنا السكر نحن تلقائيا رح نشفى. كمان ما في ما في ولا دراسة يعني أجمعت على أنه هيدا الشيء. أكيد نحن السكر هون، لأنه في ناس برجع بذكر بيمنعوا حالهم عن كل شيء فيبر وكل شيء سكر طبيعي موجود بالفواكه وعن كل شيء. نحن السكر اللي ما نوقفه هو سكر الأبيض والسكر بالعصائر المصنعة، وهو السكر السريع. هيدا إيه من المفضل أنه نحن نخففه قد ما فينا. تالت شيء ذكرت هلأ شغلة، الأنظمة الغذائية القاسية. أنا هون قدام مرض وقدام وضع إنساني، يعني ما لازم أنا
0: أمنع
1: على المريض قصص وأمور وأعطيه دايت قاسي وقل له عمول هيك وهيدا بيخليك أحسن، وإقنعه بأنه هيدا النمط الغذائي القاسي هو رح خليه يشفى. وحتى في ناس بيقتنعوا لدرجة بينسوا العلاج، بيصيروا بس عم يركزوا على دايت معين. فلا، نحنا من نكون مليابل أكتر ونكون يعني سيانتيفيك أكتر، ونخلي هيدا المريض يتصالح مع الغذاء وبنفس الوقت تقوى مناعته. ومن ناحية تانية كمان نشتغل على الشق النفسي عند الشخص لما نخوفه من الأمور، لأنه كمان هيدا الخوف اللي نحنا عم نزرعه وعم نزيده عند الشخص عم يخليه يقلل من مناعته وعم يخليه ما يحارب المرض بالشكل اللازم يحاربه فيه.
0: تعرفي ما تبقى معنا من وقت، خلينا ننتقل للجانب العملي اللي بيهم كل مستمع بدل ما تبقى الحلقة بس معلومات. إذا بدنا نعمل نموذج لصحن غذائي متوازن، كيف لازم يكون شكله؟
1: أوكي، نحن دايما أهم شيء بالصحن نحط كمية كبيرة من الخضرة. نص الصحن بده يكون فيه بقلبه خضرة. ما نحط الخضرة مع زيت الزيتون على وجهه، ما نحط كمية بروتين، إن كان نحط فاصوليا، عدس، نحط دجاج، سمك مشوي، نحط كمان كينوا، وقبالة أكيد بده يكون في عنا خبز أسمر، رز أسمر. يعني بده يكون في من كل شيء بقلب صحنة، اللي هو نظام الغذائي المتكامل. يعني اللي نحن منتبعه عادة، ومنكون موقفين الأساس اللي بتضرنا كلنا، يعني القلي هو الأساس اللي منا كتير صحية. ومن من ناحية تانية مش بس أنه نص الصحن خضرة ربع الصحن وحبوب كاملة أو بروتينات وربع يعني حبوب كاملة قصدي برغل وهو القصص اللي حكينا عنه وربع الصحن بروتين بس كمان زيت الزيتون مثل ما ذكرت مهم والسوائل كتير مهمين يعني أنا بدي وقف أخذ صودا بدي وقف أخذ كحول بدي أستبدلهم بالمي قد ما فيه اشرب مي وحتى الصودا الدايت ممكن يكون لها تأثير سلبي وروح على القصص اللي الله خلقها ربنا خلقها القصص الطبيعية يعني ما في شيء طبيعي ممكن يكون مضر لنا يعني إذا نحن أخذنا الأكل الصحي هيدا أكيد رح يكون له دور فعال ودور إيجابي على صحتنا أكيد بالكمية اللي بتناسبنا ونوعية الأكل المفيدة لنا دايما نركز عليها أكتر نركز على نوعية هلأ إذا عم نحكي عن تربية عادي
0: نأخذ
1: لبنة مثلا ساندويش لبنة مع خبزة سمرة مع خضرة مع ملعقة زيت فهيدي كتير مهمة الغداء عادي فينا ناخد شيء مش مكلف يعني مش ضروري انه نحن لانه عم ننتبه ناخد قصص مكلفة مجدرة مع سلطة ممكن تلعب دور ونحط مع مثلا او برغل مع لبن
0: تقديها البكليات اللي عم تحكي عنها حضرتك بديل جيد للحوم ببعض الوجبات
1: اكيد هي كتير مهمة وكتير مفيدة إذا عرفنا أخذناها بالطريقة الصحيحة العشاء فينا ناخد شوربة عدس مثلا فينا نحط معها بيضة مسلوقة وخضرة يعني بكون أنا عم باخد البروتينات وعم نوع تنوع كتير مهم دلنا ننوع وناخد كل الألوان الغذائية نحن ما نكون عم نحرم حالنا من شيء وهون دايما استبدال اللحوم الحمراء نحن نحكي خاصة عن اللحمة الحمراء بالبقوليات 3 مرات بالأسبوع يا جنى لأنه هلأ سألتنا عن الموضوع بخفض خطر سرطان الكولون والثدي يعني منيح ومفيد مش هيك نحن منركز على البقوليات وفيهم بروتين فيهم ألياف غذائية نحن بحاجة لهم جسمنا بحاجة لهم
0: يعني هيدا النظام بكافة مراحل العمرية عند المرأة صح. في حال أصيبت بال
1: وهنا ذكرت بكافة المراحل العمرية لأنه هلأ هي لو نسبة أقل في سيدات بعمر صغير بعمر 25-28 بينصابوا بالمرض مع أنه دايما الإرشادات العالمية بيقولوا بالأربعين وتلوع لازم السيدة تعمل أكتر ماموغرافي وتنتبه على حالها ولكن هلأ حاليا صرنا حتى منشهد بعمر أصغر منشان هيك الشخص هو دايما يفحص حاله والتشخيص المبكر بيخلص الحياة بطريقة أفضل منشان هيك دايما كل حدا وكل سيدة لازم هي تدلع عم تفحص حالها وتعرف كيف تفحص حالها وحتى إذا حسينا في شيء غلط ما يعني نغض النظر عن هيدا الأحساس دايما نراجع طبيبنا
0: بس حسب فبرة من حضرتك إنه القصة مش كلها بالأكل كمان صح بالنوم والحركة كمان
1: أهم شيء لنا 150 دقيقة حركة بالأسبوع كتير مهمة فينا نبلش 20-20 دقيقة بس مهم نزيد حركتنا النوم أكتر من 6 ساعات كتير مهم وكتير أساسي ومحارب للسترس وكتير ننصح فيه كمان على الوزن لأنه كمان الأشخاص اللي ما بيناموا علميا تبين أنه ممكن يكونوا معرضين ل يعني نسبة أعلى من زيادة الوزن فهون كمان إذا بدنا نركز على قصص حسب العمر قبل انقطاع الدورة الشهرية لازم قد ما فيها السيدة تركز على الفيتامين دي على الأكل الغني بالحديد على الأكل الغني بالكالسيوم وبعد انقطاع الدورة الشهرية لازم تركز كتير كتير على البروتينات على العضل وعلى الألياف الغذائية وأكيد على الكالسيوم ليه على العضل لأنه كمان نحن ما بدنا نخسر كتلة عضلية
0: تبع بيرز هلأ في سيدة عم تسمعنا وعندها هيدي الحالة وبدها تبلش من الصفر وما عندها وقت ولا ميزانية كبيرة
1: أوكي.
0: شو أول 3 خطوات تنصحيها تعملهم؟
1: أول شيء وقف كل المشروبات الماء العازة المحلات وقف الألكول هيدا أول شغلة من أولى استبدليهم بمي مي أكيد حسب وزننا مع أنه نحن منقول 8 أكواب بالمي مي يوميا ننصح فيها ولكن هيدا عامة دايما المي حسب الوزن بس نزيد المي نوقف ألكول نوقف مشروبات فيها كتير سكر تاني شغلة زيد حركتك يعني الحركة، ومثل ما أنا كنت عم أقول 150 دقيقة بالأسبوع كافيين أنه يخفضوا الريسك. ودايماً انتبهي لصحنك، أنت وعم تطلع على صحنك لازم يكون نصه خضرة أو بلش به، يعني نص خضرة في بقلبه ربعه بروتين ربعه يعني حبوب كاملة. بهيدي الطريقة بنكون بلشنا بمحل معين، بنكون عم نحمي حالنا على القليلة بنسبة كتير عالية وكتير مرتفعة، وما ناخد متمم غذائي من دون استشارة طبيبنا.
0: يعني كل تقريبا المعلومات صاروا بين ايديهم لمستمعينا الكرام، نحن نشكرك عن جد. هيك بس بشكل سريع نعمل صح ام خطا، نختصر كل يلي حكيتيهم. السكر بسبب سرطان الثدي مباشره، صح ام غلط؟
1: غلط.
0: باكله وحده بتحمي من السرطان؟
1: اكيد لا.
0: كل انواع الدهون مضره؟
1: لا، في عنا دهون صحية.
0: المكملات الغذائية بتعطي نفس فوائد الخضار والفواكه؟
1: أكيد لا، لأنه الخضرة والفواكه أول شيء فيهم ألياف غذائية وفيهم مضادات تأكسد، فيهم أمور زيادة، هن طازة طبيعية.
0: الأكل الصحي بيغني على الفحوص الطبية؟
1: أكيد لا، يعني فينا نكون عم ناكل بطريقة كتير صحية ونكون نحنا كتير هلسي وكتير أشخاص صحيين وننصاب بسرطان الثدي.
0: المرأة المصابة بسرطان الثدي لازم تمتنع نهائيا عن السكر؟
1: لا، بتمتنع عن السكر الأبيض، يعني تخفف بشكل آخر السكر الأبيض، تخفف المشروبات اللي فيها سكر والكحول. ومن ناحية أخرى لا، فينا ناخد فواكه وخضرة أو خبزة قمحة كاملة، وهو لأنه كمان يعتبروا نشويات.
0: فينا ناكل أكل صحي من دون ما تكون الكلفة جدا عالية؟
1: أكيد، حكينا عن هيدا الموضوع
0: 100%. طبعا مثل ما ذكرتي بأول الحلقة أنه الوقاية مسؤولية واعية، أنه مش لازم تذكر بس بشهر تشرين الأول، إنما على كافة أيام مدار السنة إذا بدي.
1: والكشف المبكر بيخلص الحياة، هيدا لازم نحفظها هيدا الجملة.
0: وكمان يمكن الغذاء الصحي مش وصفة سحرية، مش ضمانة ضد المرض، ولكنه جزء من احترامنا لجسمنا واهتمامنا بحياتنا.
1: طبعا، وهو أكيد بيلعب عامل كبير لا الوقاية والتخفيف من وطئة الأمور، ولكن ما بيعني أنه إذا نحن كنا هلسي يعني تحديدا رح نحمي حالنا 100%، لا، لأنه في العامل الغذائي هو عامل من عدة عوامل بتولد سرطان الثدي.
0: يعني شكرا لخبيرة التغذية، شكرا لك عبير أبو رجيلة على هالمعلومات، على كل توضيح ساعدنا نميز ما بين الحقيقة والخرافي.
1: Thank you جنى لكم للمستمعين.
0: بشكرك من قلبي عبير، بشكر كل المستمعين اللي تابعونا، وأيضا بشكر المخرج فريدريك السابة. إذا ربنا راد بلتقيكم أربعة الجاي حوالي الساعة 12 ضمن معنا الحياة إلى معنا. معنا الحياة إلى معنا، مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنا الحياة إلى معنا مع جنى غازي.

0: جدو بيقولوا من زمان كان في بركة.
1: مش بس من زمان يا جدو، شفت شجرتها الزيتون، نعمل منها زيت وزيتون وصابون، هيدي بركة. وين هالحق اللي منقطف زعتر ونزرع خيار لنعمل كبيس، هيدي البركة. فطول ما عم نهتم بهالأرض يا جدو بتضل البركة بكبير.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الواحدة إلى ربع في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار.

0: اعترف عضو كتلة حزب الله النائب حسن فضل الله بأن شاحنة ظهر البيدر هي ما وصفها بسيارة للمقاومة، وقال ضبطت مواد بداخلها معروفة الاستخدام في ظل وجود احتلال. أضاف منذ اللحظة الأولى التي أوقفت بها السيارة تواصلت المقاومة مع الجهات المعنية وقالت إن السيارة لها والمواد بداخلها هي قدرات لمواجهة الاحتلال وطالبت باستعادتهما، ونحن حاولنا حل مشكلة السيارة حرصا منا على الهدوء في الداخل، ولكن بعض الجهات تعمل على خلق سجال لا يستفيد منه إلا العدو بحسب تعبيره. وهدد بأنه إذا كانت السلطة تبحث عن الجهات التي تستخدم القدرات التي وجدت في السيارة ووجهتها وتهدد بملاحقتها، فهي جهات معروفة تبدأ بقيادة المقاومة وشعبها وأهالي الشهداء والمقاومين المرابطين على الثغور. عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد من الكتلة لآخر المستجدات السياسية والميدانية والشؤون التشريعية. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: بينكي برامس إنكم تجو بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم على الساعة 4 مسيرة وردية بنمشي فيها آلاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا الزهر ولقوا.
2: عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية؟ حامل هم مستقبلك وأمن بلدك؟ قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81-516-079. قوى الأمن الداخلي من آمن فيكن.
3: ألو إيه، مين معنا؟
4: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر وبدي أحكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن. وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان وحتى بالطبخ.
3: بالطبخ؟
4: أكيد، الوصفة بقريها مرتين والطبخة بدوقها مرتين
3: والمقادير كمان مرتين.
4: إيه كلهم إلا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الأساس.
3: مدام مكرر، إذا فينا نضل بعض عندي عيش.
4: إيه ماشي الحال الصراحة.

تقدم النائب رازي الحاج بواسطة وكيله القانوني بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية طالبا إجراء التحققات اللازمة بشأن مصدر الأموال المستخدمة في عملية شراء عشرات العقارات في عدد من بلدات قضاء المتن الشمالي. ويشير الإخبار إلى معلومات متداولة عن شراء أكثر من 83 عقارا في بلدات بعبدات ومرموسة والدوار والقعقور والمحيث بمساحات إجمالية كبيرة وفقا للأرقام والخرائط المرفقة بالإخبار. وطلب الحاج من النيابة العامة التمييزية التحقق من مصدر الأموال المستخدمة في هذه العمليات ومدى تناسبها مع الموارد المشروعة للمشتري والاستعلام من هيئة التحقق الخاصة لدى مصرف لبنان ضمن صلاحياتها، إضافة إلى التحقق من سلامة تسجيل عمليات البيع وهوية المستفيد الفعلي من هذه العمليات عند الاقتضاء. أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض صاروخ كروز فوق منطقة المدينة المنورة في المملكة. في الخبر الأخير، رأى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن حسابات العدو كانت مبنية على أن المجتمع الإيراني سينهار على إثر شن هجمات أو ضربات عسكرية، وذلك بسبب النقص الحاصل في البلاد، إلا أن الشعب وقف صامدا وأفشل المخططات. قبل الختام، هذا النداء الإنساني: مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة جدا إلى دم من فئة أو بوزيتيف. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: أذكر فيما أذكر في عز عهد الوصاية أو الاحتلال السوري، في عز التكالب على ملاحقة الأحرار والتألب على السياديين، في عز القمع والمنع، وتحديدا في أواخر صيف العام 2001، كانت المحكمة العسكرية السعيدة الذكر شغالة بقوة، بل كانت في حينه أشبه بمكب لموبقات ذلك العهد المشؤوم، في أسوأ نموذج للقضاء الظالم، للقضاء على العدالة، للقضاء وسيلة للتنكيل والإذلال والتطويع. يومها اتفقت مع الصديق والزميل الراحل يوسف الحويك على أن نحضر جلسة في المحكمة العسكرية تضامنا مع عدد من الرفاق والزملاء الذين كانوا يخضعون للمحاكمة زورا وبهتانا نتيجة تركيب ملفات بحقهم بهدف إخضاعهم وإخضاع الكلمة الحرة. وكان بينهم الرفيق النائب السابق إلي كيروز وشعراء وصحفيون، وقد جمعوا خلف الصندوق في مشهد مخزن. حينها رفع المحامي والنقيب السابق للمحامين عصام كرم عن المعتقلين وكفى ووفى، ثم جاء أخوه نقيب المحررين ملحم كرم ليدلي بشهادته، وكان بعض الموقوفين لا يكن له الود ويعتبره من المهادنين لنظام الوصاية، لكن شهادته رفضت. وبعد حين وقف النائب وقتها الشيخ بطرس حرب، وكان من فريق الدفاع، وبعد مقدمة تقنية وجيزة توجه إلى المحكمة رئيسا ومستشارين قائلا وبصوت جهوري: يا للعار، أليس من العيب أن نحاكم هذه الضمة من أهل الكلمة والفكر والرأي؟ أليس من الأجدى أن يكون هم على قوس المحكمة ليصدروا الأحكام بحقنا وبحقكم؟ بالطبع، وبعد حين، بعد أشهر أو بعد سنوات، أطلق جميع المعتقلين الذين تعرضوا لظلامة موجعة. ولكن بقيت المحكمة العسكرية محكمة استثنائية، محكمة شاذة إذا جاز التعبير، وتمثل خير تمثيل جانبا من الدولة العميقة التي ما زالت تتحكم بالكثير من مفاصل الدولة. أما آن الأوان للخلاص من هذا القضاء الاستثنائي الذي تم استغلاله ويتم لملاحقة الأحرار والشرفاء، نقول ما نقول لأن من ظواهر هذا الزمن الذي ما زال بائسا في جانب منه، تقدم أحد المحامين المحسوبين على الحزب الأصفر بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية بحجة اتصال السفيرة في واشنطن ندى حميد معوض بالسفير الإسرائيلي في العاصمة الأمريكية لتتولى النيابة العامة إحالة الإخبار على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية للاطلاع واتخاذ المقتضى، وحسنا فعل المفوض فحفظ الدعوى أي أقفل الملف. المغزى من ذلك أن محاكمة المدنيين ينبغي أن تتم أمام القضاء المدني وليس أمام المحكمة العسكرية التي يجب أن تلغى أو على الأقل أن يحصر دورها بمحاكمة العسكريين. بالله عليكم أريحونا من مخلفات الوصاية وغمئوا نهائيا للدولة العميقة أو فوشوها لنسحبها من التداول، والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: أسعار المحروقة برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات، البنزين 95 أوكتان مليونان و795 ألف ليرة، البنزين 98 أوكتان مليونان و813 ألف ليرة، المازوت مليونان و589 ألف ليرة، والغاز مليون و418 ألف ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: ياسمين بعرف خبصت معك كتير، وبعرف آخر فترة ما كنت بنطق أبدا، بس أنا تغيرت بوعدك، صرت إنسان جديد. بليز ارجعي لي
5: ياسمين.
4: بليز
5: مش رجعت لك، بس مع IPT سمارت كل شي بيرجع لك. حمل التطبيق، جمع نقاط واستبدلهم بكاش وجوائز عديدة.
6: حوار حر
7: ماذا حصل مع الإعلامي رامي نعيم؟ ماذا بعد تهديده؟ هل هي رسالة جديدة بعد أكثر من تهديد تعرض له؟ رامي نعيم سيجيب عن هذه الأسئلة مع الأستاذ جوف غالي.
6: حوار حر
7: الخميس 1 ظهراً.

0: الله معكم بحلقة جديدة من حوار حر بلا مقدمات. رح مباشرة نفوت بالموضوع لأنه الحدث اللي صاير مع أستاذ الزميل رامي نعيم أشهر وأسرع من أنه نفوت فيه بمقدمات. أستاذ رامي الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك أستاذ جون.
0: إن شاء الله الثالثة تكون ثابتة، يعني من حزيران 24 بحادثة الاعتداء بفردان إلى حادثة التعنيف الكلامي بفريا ووصولا إلى أوتوستراد الشماع بصيدا. أستاذ رامي شو بدهم منك؟
1: ما بدهم خطابة، ما بدهم صوتي، بدهم كل شيء يكون قابل للسيطرة ببيئتهم. يمكن لأني بحكي منطق بصوت عالي، يمكن لأني مسموع عند ناسهم، يمكن لأني بصيب مطرح اللي لازم صيب فيه مزبوط، بعرف وين الجرح بالبيئة الشيعية، عم بنكز الجرح يلي هني عم يجربوا ما يقطبوه، عم يجربوا يتركوه ينزف كل الوقت. ما في مشكلة استجام مع حضرتك وكتار مثلك ومثلنا بذات الخط، مشوار طويل طالما بعد الأمور. بتذكر ما أني معك هلأ وبعرف أنه أنا وياك بنعرف اللي بدي أقوله. مرة من المرات بإحدى الجلسات سألته لفخامة الرئيس الله يطولنا بعمره، قلت له كتير عم بيسبولك فريق الممانعة، وسميت له أسامي، قلت له عم يتناولوك بالشخصي بالمباشر، طيب ليش تركهم؟ ليش تريكون انت رئيس جمهورية؟ مش تريكون عم يسبولك بالشخصي. قال لي طالما عم ينفسه بالحكي وما عم يوتروا الشارع تريكون يعملوا بالدنيا.
0: ولكن
1: المشكلة معي انا هون انه عم يوتروا الشارع يعني. فانا هذا اللي بدي اقوله، انه اليوم التحرك مختلف. انا ولا مرة بحياتي قدمت دعوة على اي انسان شو ما سبل، ولا مرة. انا هيدي اول مرة. بارح كان عم بيقول المدعي العام واحد القضاة انه هاي اول مره بتجي لعنا مدعي مش مدعي عليك، اول مره فعليا.
0: ايه بس استاذ رامي انا بدي اسالك شغله، يعني اللي الناس اللي من تابعوا الموضوع دغري راح لذهنهم، سلامه قلبك، راح لذهنهم لأمان سليم. يعني هل فائض القوه وفائض الترهيب
1: صح لو سكيني وحده كان مع احد الاشخاص المعتدين علينا، سكيني لو ضربوا سكيني، يمكن معهم ما ضربوا، يمكن ما معهم، يمكن ما بدي اعمل الف حساب، بدي اقول كتر الله قطعت على خير. انما مش كل مره بتسلم الجره، مش مضطرين لا اللي معي يؤذوا حدا من المعتدين علينا ولا هن يؤذونا. فكره الاعتداء الجسدي هيدي فكره همجيه. هلا حزب الله مش بعيد عن الهمجيه، انما انا برايي انه اليوم ما بقى في حزب الله يعمل هيدي الألعيب ويفكر انه بتقطع. ما بيقدر وفيق صفا يلقى التلفون يدق للمدعي العام يقول له ضب الملف الجرور، ما بيقدروا اليوم يضغطوا على القضاء. هيدي الشاحنة هلا عم تنفكر رقبتهم واحد ورا واحد.
0: وهلا استاذ رامي هون في اعتداء مزدوج، في اعتداء على رامي نعيم كمواطن، وفي اعتداء على رامي نعيم كإعلامي وبموقع المسؤولية بالإعلام. برأيك يعني شو اللي عم يجرب يعملوا الحزب او الحركه، ربما ما بعرف شو اللي عم يجربوا يعملوا؟ رح يقولوا انه نحن فوق الناس وفوق الاعلام وفوق المحاسبه؟
1: لا، هن معودين على هالشيء من قبل، هن يا ما عاملينها هاي البلطجيه كانت تكون. بس حزب الله كان لما يكون في شخصيه بتزعجه بالشان العام ما ينزل الناس، ينزل العبوه. هلا صار في عنده مشكله بتنزيل العبوه، بطل مغطى وبطل في حدا بيسهله وبطل في يقتل ما بده ما حدا يسأل عنه، فصارت العبوة مشكلة، صار عم ينزل الناس. هلأ بده ينتقل تدريجيا من العبوة للناس، بيرجع بعدين للامتثال للدولة، هذا مشروع ثالث بده وقت. فلذلك اليوم نحن أول شغلة عم تصير يا ريت نزلوا الناس بلقمان سليم وبرفيق الحريري وبجبران التويني وبسمير قصير وبوليد عيدو، منعد لبكرة منعد لبكرة الأسامي اللي أنا وياك بكينا دم عليهم وغيرنا وغيرنا. فهول الجماعة معودين على القتل. لك شو عملوا بإلياس الحسود؟ كيف قتلوا؟ كيف قتلوا؟ مش عصابة زعران مثل هون نزلوا علي؟ كيف قتلوا؟ وقد ما كذابين. لك عملوا له سيناريو وقعت سيارته تحت الحفة والاخبار مثل ما طلع رئيس بلدية حارة صيدا عم يعمل سيناريو اني انا ابتزيت الناس بحارة صيدا. شوف كيف بيركبوا سيناريوات كذابين مشاركين بالجرائم وبالقتل وبالتغطية على المجرمين. لذلك انا اللي بدي اقول لك ايه القصة مش انا تفصيل بالقصة. القصة انه اليوم اي واحد عنده موقف وعنده رأي وعنده صوت عالي مهدد من قبل زعران انه شو يعملوا يسكروا طريق ويتعدوا عليه يضربوه يقتلوه. لا لا على القوى الأمنية والقضاء التحرك بهالموضوع ما في تساهل فيه أبدا.
0: استاذ رامي صحيح بس أنا بدي أنطلي من اللي تعرضت له حضرتك إلى ما قاله اليوم النائب حسن فضل الله. اليوم النائب حسن فضل الله تعرض مباشرة للسلطة التي تفاوض ومن يفاوض في السلطة هو رئيس الجمهورية يعني أنه تعرض لرئيس الجمهورية. يقول النائب حسن فضل الله محاولات بعض أهل السلطة تتناغم مع المطالب الإسرائيلية والأمريكية. يعني هذا التناغم مع المطالب الإسرائيلية وكأنه يقول إن رئيس الجمهورية يخون. يعني لمن بيوضع رئيس الجمهورية بموضع الخيانة برأيك هذا الكلام لوين بده يوصل؟ يعني صرنا هون بأكثر من قطيعة. يعني حزب الله رايح باتجاه المواجهة مع حزب مع رئيس الجمهورية. شو تعليقك على هالموقف؟
1: أول شيء حسن فضل الله لازم تنفك رقبته هو معلمه لنبلش هيك. فخانة الرئيس بده يشلح لي شوية هالكرافات ويشمر لي شوية عزنود ويسمح لي فيها. يعني خلصنا بقى هاو بلطجية مش نواب. هيدا مش حزب. هيدا ممنوع يكون حزب بلبنان. هيدا لازم يكون محظور. هيدا حزب إرهابي. هيدا حكي إرهابي مع رئيس جمهورية. تنبلش صح. بعدين قال بعد السلطة لأنه بدوش يزعل نبيه بري ما اعتبره بالسلطة. وقال لك كان قال السلطة كلها لأنه نبيه بري مش فيها. مين معه بالسلطة؟ ليش هو بيعرف أنه نبيه بري مش يصدق كيف بيخلص من حسن فضل الله والأكبر منه؟ هاو زعران يا أستاذ جون. مع احترامي لكل البيئة الشيعية ما في يكون بيمثل البيئة الشيعية فريق إرهابي مجرم مثل فريق حزب الله. ما في، ما رح نقبلها. نحن نعرف إنه هيدي البيئة الشيعية مجروحة ومكبوس عليها ومضغوط عليها. لقطينا بالمصاري وبالطبابة وبالتعليم وبالترغيب وبالترهيب وبالانتماء وبالإيديولوجيا وبغسيل الدماغ وبمحاولات توظيفهم وغير توظيفهم. طب ما خلصنا بقى. فلذلك هذا الحكي اللي عم بيقوله هلأ حسن فضل الله بدي أرجع له بالتحديد لقلك ليه عم بيهدد رئيس الجمهورية ليقول التالي: يا بتردوا الشحنة والشحنة اللي أخدتوها طبعا المتفجرات الموجودة، يا منفجر البلد. وتفجير البلد قد يكون باغتيال أحد الشخصيات. يمكن هيدي الشحنة اللي رئيس الجمهورية متشدد والقضاء والسلطة متشددة لعدم الإفراج عنها قبل الانتهاء من التحقيق ومعرفة مصيرها، يمكن كانت جاية لتغتال رئيس الجمهورية. يمكن الجمهورية أفشل محاولة اغتياله بالتوقيف اللي عمله هلا.
0: طيب بس عمليا لما حزب الله عم بيطالب بالشاحنة، هل ممكن أن نصل إلى شاحنة كحال اثنين أو أنه زمن شاحنة كحال اثنين ولا
1: لا.
0: وكيف ستتم المواجهة في حال أصر حزب الله على استعادة الشاحنة وفي حال أصرت السلطة على عدم إعطائه الشاحنة؟
1: هلا ما في كحال، في تكحيل. فرق كبير استاذ، كتير فرق. ما في مجال بقى لحتى نرجع لورا. اذا رئيس الجمهورية وانا من موقع الحريص جدا وانا يمكن اتهم بمدى ايماني بنهج جوزيف عون، اذا جوزيف عون بده يترك حزب الله يسرح ويمرح ويرجع يبين قدام الغرب والشرق واللبنانيين والبيئة انه لا يزال قادر على اعادة عقارب الساعة لورا وتهديد اللبنانيين، بيكون جوزيف عون عم يعمل غلطة كتير كبيرة ستكلفه كتير بعهده. وبمعرفتي بجوزيف عون مش رح تصير، وبمعرفتي بنواف سلام مش رح تصير. لذلك انا اللي عم قوله حفر قبره اليوم حسن فضل الله بالسياسي مش بالاغتيالات. نحن مش من هالجميع. حفر قبره بالسياسي هو واللي علمه يطلع يحكي هالحكي.
0: بس يا استاذ رامي انا بدي اسالك شغلي هون، بدي انزل شوي على ارض الواقع. يمارس حزب الله سياسه التخويف والترهيب. يعني اليوم في نوع من التخويف والترهيب والتخوين لرئيس الجمهوريه. من 48 ساعه احد محامي حزب الله يتقدم باخبار ضد سفيره لبنان بواشنطن، ومدعي عام التمييز يحول الاخبار الى المحكمه العسكريه. طيب هيدا مش تخويف وترهيب إلى السفيرة. يعني هون وين صرنا عمليا؟ تخوين رئيس الجمهورية، تخويف سفيرة لبنان بواشنطن، ترهيب الرأي العام. يعني عمليا نحن فتنا هلأ بمواجهة شرسة. طيب هالمواجهة هل تكفي الردود السياسية والإعلامية على هذا التخويف والترهيب؟
1: خلينا نكون دقيقين ونعطي المثل لضروري استعمال هذا المثل، مش توصيف المثل مثل ما هو. حزب الله ونوابه وفريقه الإعلامي ينبح والدولة تسير، هيك المثل مثل ما هو. لا تهديد ولا تخوين ولا حدا قريون، ولو قلنا عين نقول الكلمة على الهوا كنا منقولها.
0: بس يا أستاذ،
1: خليك معي خليك معي، شو بيطلع منه؟ خليك معي خليك معي دقيقة، خليك معي شو بيطلع منهم اليوم. القاضي كلود غانم حفظ الإخبار وضبوا بالجرور، شو طلع منهم اليوم؟
0: بس كان لازم يوصل لكلود غانم
1: والوفد المفاوض،
0: كان لازم يوصل لكلود غانم الإخبار.
1: طيب ما كان لازم يوصل لكلود غانم؟
0: لماذا لم يحفظ قبل أن يصل إلى
1: طيب أنت اليوم
0: كلود غانم؟
1: أنت اليوم بتعالج لما تشوف المشكلة، ما فيك تعالج المشكلة قبل ما تشوفها. المشكلة مش إنه ليش حفظه وصل لكلود غانم، المشكلة إنه نحن بعدنا ببلد بذهنية بعد ما قدرنا نوصل لمحل نعرف. في كتير ناس بعد ما صدقت، يا خيي في جتة بالأرض، الأسد ميت بالأرض، بس ما حدا مسترجي يحركش فيه، ناطرين تطلع ريحته.
0: طب استاذ رامي، أنا بدي أرجع لموضوع الأخبار. الذي قدم الأخبار استعان بما ورد في الإعلام الإسرائيلي. هل الإعلام الإسرائيلي أصبح مصدرا لحزب الله ليستعين به ويقدم أكيد. أخبار لا. ويأخذ به القضاء اللبناني،
1: يأخذ به القضاء. لا رح أرجع لك، بس الإعلام الإسرائيلي مصدر لحزب الله من قبل. حسن نصر الله،
0: يعني صاروا بيصدقوا
1: حسن نصر الله بني وهم الانتصارات على إعلام حزب الله، على إعلام الإسرائيلي. وكان الإعلام الإسرائيلي عن قصد عبر المخابرات الإسرائيلية تبث بإعلامها وتحط بجرايدها ما ينمي خسة حسن نصر الله بهديك الأيام، لصدق أنه هو قدر زيت إسرائيل بالبحر وفات وخلصت قصة حزب الله كلها سوا على بعضها. الجماعة معودين بيتابعوا الإعلام الإسرائيلي، ما بيتابعوا الإعلام.
0: يعني هم نتذكر المفكر بين مزدوجين الإسرائيلي الذي استشهد به الشيخ نعيم قاسم، وتبين أنه لا في مفكر ولا في صحيفي ولا في المقتطف اللي أخده
1: ولا في نعيم قاسم.
0: في نعيم
1: لا
0: قاسم.
1: في نعيم قاسم في عرس ثوري إيراني نعيم قاسم بوق.
0: بدي أرجع
1: لا ما في نعيم قاسم.
0: استاذ رامي، أنا بدي أرجع لمصطلح استعملته حضرتك وقلت النباح، ولكن هذا النباح له أظافر. هذا النباح في C4 في TNT، وأنا بدي أفترض أنه لو هيدي الشاحنة في هيدا العسكر اللي بظهر البيدر ما وقفها. طيب كم شاحنة صارت مرأة؟
1: صح، بس صار في عنا شيء كتير كبير فينا نقوله هلأ. أنا بدي أحكي عن هلأ وطالع مش قبل. صار يعرف حزب الله أنه أي شاحنة بتمرق على حاجز مهددة بالتوقيف. هلأ بيقدر يهربها ما بيقدر يهربها، هون صار عم يعمل شيء خلصي عن الدولة، والدولة لازم تكون حازمة أكتر. ولكن ما عاد حزب الله بلبنان قادر يعمل تليفون يقول زيحوا العناصر عن الحاجز نحن مرقين، ما بيقدر يعملها. ويكون حاطط مش بس سلاح وTNT، يكون خاطف ناس بالشحنة، شو بعرفك مين بده يفتشوا. تغير كل شيء استاذ.
0: ايه بس عمليا
1: ولكن علينا شو نعمل هلا؟ علينا نكون دقيقين اكثر. مطالبه الحكومه اللبنانيه باعلان حزب الله خارج عن القانون بشقيه العسكري والسياسي.
0: طلع القرار على الحكومه
1: بشقيه العسكري والسياسي،
0: في قرار صادر عن الحكومه،
1: هاي القرار الحكومه خلوا يوقفوا الشاحنه.
0: الحزب محظور عسكريا وامنيا. طب ليه ما تطبق
1: ما قرار الحكومه اللي خلاهم يوقفوا الشاحنه؟ هيدا واحد من تطبيق القرار.
0: هلا بدي انطر تواصل على ظهر البيدر وبيروت. شو
1: انا قصدي اقول انه تطبيق القرارات تبع الحكومه بدك تطبقهم لازم دائما، بس هي واحدة من تطبيق قرار الحكومه. بدنا نشد على ايد العسكري اللي وقف والضابط اللي اخذ القرار والمدعي العام المتراجع ونروح لهنيك واحدة واحدة. انما بدنا نشد على بدنا نضغط اكثر لنطالب الحكومه انها تحظر حتى الجناح السياسي. هذا حسن فضل الله عم يحكي بصفته سياسي ولا بصفته بقوة الرضوان عم يهدد رئيس الجمهورية؟
0: هو نائب البرلمان.
1: هو إذا نائب البرلمان سمير جعجع لما أجوا بالتسعين تمرجلوا عليه كان بيمثل نبض الشارع المسيحي كله، صار حسن فضل الله هلأ نائب البرلمان. طيب شو ما فهمت
0: الكرة في ملعب الحكومة، ماذا عليها أن تفعل؟
1: عليها
0: إذا أنت بدك تتوجه هلأ للرئيس نواف سلام، شو بتقول؟
1: يطرد نواب حزب الله من الحكومة، بيطالب
0: وزراء،
1: وزراء سوري حزب الله من الحكومة، وبيعين وزراء شيعة ببيض الوجه وكتار بالبلد، بيشرفونا الشيعة اللي ببيض الوجه بالبلد أحسن منا، وبيعمل جلسة بيترأسها رئيس الجمهورية لحتى تكون محمية من كل القوى، وبيعلن فيها حزب الله محظور سياسيا وأمنيا، ويصدر قرار من مدعي عام تمييز ومن مجلس قضاء الأعلى بحث وتحري بنعيم قاسم واعتقال مسؤولين حزب الله الأمنيين والسياسيين. هيك بتعمل بلد، بتعمل حرب أهلية بتفضل رضا الهيكل، بتعمل حرب أهلية بيزل الجيش، بفك رقبة كل واحد عم يهدد رئيس جمهورية. ما بعتقد أنا أنه رودولف هيكل بيقبل اسمه حسن فضل الله عم يهدد اللي عمله قائد جيش وساكت.
0: ولكن قائد الجيش يا أستاذ رامي، من سنة تقريبا نصب كلام إلى قائد الجيش في إحدى الصحف، ولم ينفه قائد الجيش أنه أنا لا أتسبب بسفك دماء، يعني أنا لا أتدخل. طيب إذا قائد الجيش لا يتدخل وأنت عم بتقول لازم الجيش يتدخل، طيب نحن أمام معدل اليوم.
1: قائد الجيش ما في يقول بقبل وما بقبل، أنا ماروني عم بحكي، أنا ماروني عم بحكي، قائد الجيش ينفذ القرارات السياسية، هيدا الدستور بيقول هيك.
0: ولكن الكلام اللي نصب إلى قائد الجيش
1: أنا ما سمعته قاله.
0: لا
1: أنا ما سمعته قاله
0: أستاذ رامي، بس خلينا نكون شوي واعيين. في كلام نصب إلى قائد الجيش في إحدى جلسات مجلس الوزراء اللي كان مشارك فيها وحضرها،
1: إنه بدي إجماع،
0: مش بدي إجماع، إنه قيادة الجيش المؤسسة العسكرية هي التي تدرس خيارات القرارات. أوكي، يعني عمليا هون صار في اجتهاد بتطبيق القرار، وعلما إنه قيادة الجيش والمؤسسة العسكرية تطبق قرار السلطة السياسية.
1: استجون لجوابك اللي عم تقوله وكون هيك مباشر معك، فليخرج دولة الرئيس نواف سلام إلى الإعلام ويقول الحكومة تطالب الجيش بنزع سلاح حزب الله ورودولف هيكل يرفض، لنوقف كلنا مع نواف سلام ضد رودولف هيكل، كلنا، كل الشعب اللبناني، كل النواب من رئيس جمهورية وزور رودولف هيكل ينفذ القرارات السياسية. بس رودولف هيكل وين مشكلة؟ إنه بيعملوا قرار سياسي وبيقبوا الباطل لما ينفذوا، ما في حزم. يطلع رئيس الحكومة يقول رودولف هيكل لم ينفذ، حط الأصبع على الجرح واتهمه بالمباشر. بتعمل دولة، بتعمل دولة بك تحط الأمور بنصابة. رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بس يؤمروا السلطة العسكرية بالبلد يلي هي متمثلة برودولف هيكل على رأس قيادة الجيش بده ينفذ.
0: طيب كمان أنا هون بدي كفي معك بهذا المنطق أستاذ رامي. بالأمس خرج حزب الله يتحدث عن مساعدات إيواء، المساعدات التي تحدث عنها لكل عائلة إما 14 ألف دولار أو 12 ألف دولار على مدى يعني دفعة لسنة. أوكي، هيدي التكلفة الأولية تتحدث عن 200 مليون دولار، وحزب الله من أسبوع قال أنه نحن وصلنا 200 مليون دولار من إيران. طيب عمليا شو عم يجرب يقول حزب الله؟ عم يجرب يقول انه انا في عندي قدرة مالية وربطة بشاحن الظهر البيدر، عندي قدرة عسكرية واستخباراتية وامنية، مثل ما الحكومة ضبطت شاحن الظهر البيدر، كيف ستتعاطى مع شاحنة 200 مليون دولار؟ هل يتحرك النائب العام المالي بهذا الموضوع؟
1: اولا انا بصدق الخارجية الامريكية، ما بصدق حزب الله. الخارجية الامريكية قالت انه ما فات ليرة، وانا بصدق الخارجية الامريكية.
0: بس في ليرة، هلا فاتت ما فاتت صار غير موضوع، بس في ليرة.
1: بس حزب الله هاي الارقام باعن لكل النزحين وهم، باعن ارقام وهم، ما حدا قبض ليرة وما حدا رح يقبض ليرة. ونذكر بعضنا مثل ما باعن وهم انه رح يزت اسرائيل بالبحر، وحزب الله عنده تاريخ من الكذب، بيقول لك انا ما بحط الصواريخ تحت البيوت، تجي اسرائيل تكشفوا بالجرم المشهود. حزب الله كذاب، ما فيك تصدق شو عم يقول. عم يبيع ناس ووهم لانه طلعت الصرخه كتير، سوق ومهد للميتين لاعلان المصاري اللي عطاها بانه ايران عطته 200 مليون دولار، وطلع محدد صرفهم قبل ما يطلع، يعني قبل بيومين عمل الرقم قديش بالكالكول تبعه، طلع انه اذا بنعطي 12 و14 و16 لعددهم بيطلعوا 200 مليون، سرب انه وصل له 200 مليون لحتى ما يقولوا ليش 14 من 16، بيقولوا وصل له هالقد اعطيتكم هالقد. لا وصل له 200 مليون ولا وصل له مليون ولا قادر يفوت ليره. اعطيك معلومه صغيره يا استاذ هادي مش عم بكشف سر. القوى الامنيه والمدعي العام المالي بعتوا ورا شخص للاستجواب وسكروا له حساباته كلها لانه محول 5 مرات 5000 دولار من افريقيا على ذات الاسم. تخيل الرقم 5000 دولار على الاسم.
0: حزب بس هولي مش عم يجوا تحويل يا استاذ رامي. هولي عم يجوا بشنط عم يجوا.
1: ما بيقدر يفوت ولا شنطة الكفوري على المطار وهن قتلين
0: حالهم بطريقة غير شرعية يا استاذ رامي. ما في على المطار. إذا اجوا من العراق عبر سوريا عبر لبنان برا شو بتعمل؟
1: كيف عم يفوتوا عبر سوريا عبر لبنان؟ هيدي أرقام 200 مليون دولار بتتهرب
0: هلا اللي بيفوت استاذ رامي اللي بيفوت 800 كيلو تي ان تي وسيفور عبر المرافق غير الشرعية.
1: بس هو موجودين بلبنان. هم عم يشيلوا السيفور والتي ان تي من الانفاق مش من برا.
0: ايه بس في شحنة تانية. في شحنة تانية إيه؟ الشحنة التانية اللي قالوا انه محملة على حمار بس الشحنة التانية جاي من سوريا. طيب او كيف فاتوا وانت بتعرف انه في معابر غير شرعية إيه؟ بعدها شغالة.
1: ايه هلا اوكي في بعض المحلات في خروقات بس انا عم بحكي بالحجم الكبير ما في. يعني ما في ولا حزب الله يكون عم يمول حزب الله و200 مليون دولار ومليار دولار على البغل وعلى الحمار.
0: يعني
1: ما بتصدق
0: برايك استاذ رامي الكلام عن 200 مليون دولار وعن الوعد ب 14000 و 12000 كله كلام بالهوى؟
1: اكيد كله كلام بالهوى. اكيد كله كلام بالهوى لانه
0: حسب كيف بده يواجه بيئته بعد سنه.
1: لا هو معول على المتغيرات وعلى الامور اللي عم تصير على الارض دائما مثل الايراني. ايران ما تبعت مليون دولار ما عندش ياكلوا ما عندش غاز الايراني. ايران ما تبعت 200 مليون دولار ليش للبنانيين وهي مش مصدقه وطلع اعلن كاليباف بعتقد انبسط انه ماتوا عنا اللبنانيين ماتوا عن الإيرانية حزب الله طلع خبروا عنهم بيموتوا عنهم لشو وهلا عم يموتوا الإيراني فيش مصاري بعتهم للبنانيين.
0: الإيراني استاذ رامي بعده مراهن على حزب الله لأن حزب الله هو الزراعة الأخيرة لإيران في المنطقة بعد انهيار حماس وبعد انهيار المعارضة العراقية يمكن وبعد سقوط النظام بسوريا حزب الله هو الزراعة الأخيرة اللي بده يسخي عليه مشان يحافظ.
1: لا الإيراني مش مصدق كيف بيخلص من قدر الإمكان من شيعة لبنان الموالين له ليخف عليه الكوست بعدين بس تخلص الحرب. إذا بقي النظام هو مسؤول عن إعالتهم وأعمارهم ومعاشاتهم وجرحيهم ومرضيهم ووفياتهم وعلمهم. هو اللي أدلجهم 40-50 سنة. هاي التكلفة الكبيرة كل ما مات حدا من قدامه كل ما خف الكوست. لا الإيراني شو عم فكر؟ شو الإيراني عم فكر عاطفي؟ الإيراني استعمل اللبنانيين استعملهم على فترة 40 سنة للشيعة اللبنانيين اللي آمنوا بقضية طلعت كذب بالآخر من رأسة لكعبة كذب بكذب. هلا عم يدفعوا ثمنها اجيالهم الثانيه والثالثه والرابعه والاجيال الجديده يلي وعيت على شو صار وكيف كذبوا عيون مش قبلاني باللي عم يعملوا حزب الله. واكثر من احصاء انعمل ما حدا بقى بده سلاح داخل بيئه شيعيه. مشروع الايراني مات سريريا بس نحن ما نخلص من نتائجه بلبنان.
0: استاذ رامي انا بدي انتقل لموضوع الجنوب بصفتك ابن الجنوب.
1: نعم
0: نحن اليوم بشهر 10 بعد في شهرين لانتهاء ولاية اليونيفيل بالجنوب وهناك فيتو أمريكي على التجديد لليونيفيل. طيب ب1/1/2027 ما هو المشهد الذي تراه في الجنوب في غياب اليونيفيل بعد وجود لأكثر من 40 عاما؟
1: ليك اليونيفيل عندها إيجابية كتير كبيرة كانت أنا برأيي اقتصادية إيجابية اقتصادية
0: حياتية معيشية
1: وهيدي الإيجابية اللي لازم نحن نشتغل عليها وهيدا اللي عم يجرب الرئيس وكل القوى اللي عم تشتغل على الموضوع أنه يكون في قوة بديلة موجودة بالمنطقة فوق لو مش قوة عسكرية فاعلة بالدور تبع اليونيفيل إنما قوة اقتصادية موجودة بالمنطقة لأنه هيدي المنطقة تتحول إلى عكار المحرومة مرة تانية إذا وعكار أهون لأنه عكار في تهريب بينه وبين سوريا. نحن ما في هون على الحدود مع إسرائيل أي متنفس فلذلك عليك أن تجد قوة اقتصادية موجودة على الحدود خاصة لهيدي المناطق وهيدي القرى اللي بقيت صامدة وبعدها موجودة بالمنطقة. أما من الناحية السياسية زعران كانوا اليونيفيل زعران طفقوا مع حزب الله تحت الطاولة غطوا على خندقهم وعلى أنفاقهم وعلى سلاحهم وعلى ارتكاباتهم والمجتمع الدولي مش قبل. المجتمع الدولي عارف الإسرائيلي عم يراقب والأمريكي عم يراقب والأوروبي عم يراقب وعارفين إنه حزب الله مبسوط باليونيفيل لأنه اليونيفيل عم بيستر عليه.
0: لماذا تواطأت اليونيفيل مع حزب الله؟
1: لأنه ما عنده قضية اليونيفيل ما عنده قضية. شوف رأني معهم الموجودين هونيك
0: هيك بهالبساطة
1: أكيد برأيك. ما عنده قضية ما عنده قضية تعاملهم هني لا قضيتهم ولا الحدود بتعني لهم ولا الصمود بيعني لهم ولا قضية اللبنانية بتعني لهم شوف رأني معهم
0: بواحد واحد 27 لن يكون قوات يونيفيل في الجنوب هناك في بعض المناطق وبعض النقاط جيش إسرائيلي الجيش اللبناني لا ينتشر في مناطق فيها جيش إسرائيلي طيب كيف شايف صورة الفراغ؟
1: لك أنا معول على أنه النظام الإيراني سيسقط قبل هيدا أنا هيك رأيي قبل الوصول لهون
0: بهالسرعة؟
1: خلص يعني ما بقى يحمل لا ترامب قدر يحمل بقى ولا الإسرائيلي في يحمل ولا النظام الإيراني قدر يحمل ولا الخليجي قدر يحمل ولا الاقتصاد العالمي قدر يحمل يعني القصة كلها ما بقى تحمل عم تستوي يوم بعد يوم أنا برأيي سيسقط النظام أو سيستسلم النظام وبالحالتين سينتشر الجيش اللبناني بالجنوب بوجود الجيش الإسرائيلي إلى حين تأكد من أن حزب الله سلم سلاحه وخلصنا من هالملغوصة يخرج الجيش الإسرائيلي وينتشر الجيش اللبناني على كامل الجنوب
0: يعني إذا سقط النظام الإيراني يستطيع الجيش اللبناني أن ينتشر في الجنوب في وجود الجيش الإسرائيلي
1: إيه؟ نحن أولا عملنا شيء اسمه إلغاء حال العداء مع إسرائيل.
0: ما عملناها.
1: هيدا اللي أعلن عنه الرئيس. أنا قصدي بس يعلن الرئيس عن شيء نحن الحين نعمله.
0: رح يطلع ناس يقولوا لك بدك تلغيها بالدستور وبالقوانين.
1: يا أستاذ هي رح نلغيها. نلغيها أول شيء من النفوس بعدين من النصوص. مش هيك بيقول الرئيس بري؟ فإذا نحن أول شيء بنلغيها من النفوس.
0: أنت عم تاخذ من الرئيس بري على القطعة.
1: بدي أخذ منه كل شيء كارثة. ما هو عم يشتغل مع كل اللبنانيين على القطعة. بيضب مشروع بالجرور بحط مشروع على الطاولة مش على القطعة. فلذلك يا أستاذ نحن الغاء حال العداء مع اسرائيل هون صار فيك تنشر مع الجيش الاسرائيلي وما بدك مثل ما انت هلا فيك تكون مع الجيش الامريكي وما بدك مع الجيش المصري مع الجيش اللي بدك اياه فلذلك هذا الموضوع نحن شايفينه كثير كبير هو كثير صغير صار بخواتيمه الامور رايحه على مطرح خير بدنا نتحمل بعد كم شهر نحن واللبنانيين لحتى ننتهي من هيدا الافه هالمرض السرطان اللي اسمه حزب الله هذا الحزب الارهابي يلي موجود بالجسم اللبناني
0: بس أنا بدي أتوقف عند كلمة حال العداء إنهاء حال العداء يعني إنهاء حال العداء وكأن المحامي اللي عمله محامي حزب الله اللي عمله بحق السفيرة ندى معوض يعني في محامي السفيرة ندى معوض تقول إنه رئيس الجمهورية حكي عن إنهاء حال العداء بدي سلم جدل مع إنه مش مزبوطة إنه صار اللي عم يحكي عنه المحامي بزي ما قاله عليها
1: أكيد ما قاله هو ما قاله عليها هو أصلا بس تخبرك ما في احكي كل شيء لازم احكي
0: ليش؟
1: بس بدي ما في بس بدي في مجالس بالامانات بس بقول لك شيء واحد صار في توبيخ لمسؤولين كبار بالدوله اللبنانيه على اللي صار امبارح توبيخ انا بعرف شو اعمل لك لذلك
0: الاحاله
1: هيك صار في توبيخ
0: الاحاله ادت الى توبيخ
1: مش مقبول ينقبل هيك شيء مش مقبول لازم نشجع السفيرة معوض تقعد مع السفير الإسرائيلي ويتعشوا سوا ويتغدوا سوا ونعمل نحن والإسرائيلي كيف أنا ننقذ لبنان ونحن والإيراني غير هيدا النظام كيف أنا ننقذ شيعة لبنان يلي ورطهم الإيراني بالبارتة اللي هو فيها ونحن وأحمد الشرع كيف أنا ننقذ لبنان ونحن والخليج العربي كيف أنا ننقذ لبنان ممنوع يكون في أي دولة بالعالم نحن معدينا نحن دولة صغيرة نحن لازم يكون منيح مع الكل
0: طب إذا طلع حدا يقول لك يا أستاذ رامي إذا نحن نحكي مع هودي الكل لإنقاذ لبنان ليش ما بتحكي مع إيران لإنقاذ لبنان شو بتجاوبه
1: بدي أحكي مع إيران لإنقاذ لبنان وأنا أثني على اتصال مساعد وزير الخارجية وزير الخارجية برئيس الجمهورية وبرئيس الحكومة بس يدق وزير الخارجية لنعيم قاسم هنيك أنا بوقف ضد إيران وضد نظام إيران بس يدق وزير الخارجية لجو رجي بثني على دور إيران بمساعدة لبنان بس يبعتولي سقيفة الموت بوجههم بس يعملوا مثل السعوديين ويبعتولي دعم للمدارس بدون ما يكونوا عم يفكروا بالطائفية ولا اقتصادي ويشتروا التفاح وياخدوا من عندي كل شيء أنا بحاجة صدره من اللي يدعموا هيدا البلد بسني علي وإن كان إيراني وإن كان غير إيراني نحنا ما بقى فينا نتقوقع ولا بمطرح وين فينا نمشي بأجندات حدا جربنا كل أجندات العالم يا بدنا نبني بلد نيح مع الكل ونقدر نأمن مستقبل أولادنا يا أما بدنا نحارب ونواجه كل واحد عنده مشاريع خاصة لإله من بيناتهم وعلى رأسهم حزب الله اللي عنده مشروع إيران
0: طيب أنا بدي أنتقل هلأ لموضوع طرح أخيرا ولكن اللي طرحوه مثل ما بيقولوا مطروح مثل أربعة بنص الجمعة اللي هو اقتراح قانون تغيير قانون الانتخابات برأيك ليش هلأ بهالوقت عم ينطرح هل الرئيس بري يخشى أن تجري الانتخابات وفق هذا القانون، يخشى على 27 نائب شيعي ما يكونوا كلهم من ثنائي أمل حزب الله؟
1: استجن مين اللي طلع بالبدعة؟ الياس بوصع
0: نفذ البدعة، مش طلع بالبدعة، هو هي البدعة بدعة الرئيس
1: صح
0: بري،
1: صح
0: الوحيد الذي يبدع في مجلس النواب صح. الرئيس بري،
1: الرئيس بري حرك الياس بوصعب زلمته لحتى يطلع بهذا البدعة. لا الياس بوصعب بيمون ولا الرئيس بري قادر يعمل شيء، الظرف تغير. اوكي طلع عباله موال ما في غني، ما بيقدر يغني ولا بيقدر الياس بوصعب يغني. الياس بوصعب بالغناني مش شاطر، ولكن بالحبال بالرأس على الحبال شاطر، بس بالغناني لا. ولكن الأهمية وين؟ الأهمية أنه كان الرئيس بري بس بده شغلة تصير، صار الرئيس بري يطرح الشغلات وما تصير ولا شيء من اللي صار بالبلد من لحظة انتخاب جوزيف عون لليوم. بده يار الرئيس بري كان لك حتى بالتعيينات، نحن متذكر كان بده مرشد سليمان محل حسن شقير، كان بده مرشد سليمان محل حسن شقير. أمتى بري بيكون بده شيء بيقولوا له لا؟ بلش من هناك وبمشي أنا وياك لمطرح ما بدك.
0: طيب والتمديد للدكتور بسام بدران مين كان بده إياه؟ مش الرئيس بري؟
1: خي ما أنا شفت ما مش الفرق بيني وبين الآخرين، ما بفوت بالتفاصيل الصغيرة.
0: هذا مش تفصيل بقى. رئيس جامعة يا أستاذ رامي،
1: راسي وعيني
0: رئيس جامعة لبنانية، هذا مش رئيس، مش شرطي بلدي.
1: على راسي وعيني، بس أنا إذا الرئيس بري،
0: مع احترامي للشرطي البلدي يعني.
1: بس أنا إذا الرئيس بري عم بيقدر يمشي الأمور بالبلد ويمنع حزب الله من إسقاط الحكومة ومن تظاهر على الطريق وعباله يمدد لرئيس جامعة، مش هوراني معي قصة.
0: بس هاي عم نعطي
1: بالمرحلة
0: عزار، هاي عم نعطي
1: مش عزار. عزار مش عزار، أنا عم بحكي أمر واقع. بس خليني خبرك، أنت اليوم فيك تعرقي لكل شيء وتجمل كل شيء وفوت مواجهة كل شيء، وفيك تاخد الأمور الاستراتيجية الأساسية لإنقاذ البلد وبعدين بتروح على الإصلاح. بدك تعمل إصلاح في

0: السياسي السني اللي عمل الإسلام السني السياسي بالعالم. اليوم سينتهي الإسلام الشيعي المتطرف في العالم الإرهابي المتمثل بالنظام الإيراني واللي جزء منه حزب الله والحوثي والحشد الشعبي والتيار الوطني الحر. فكل هاو مع بعضهم حيخلصوا.
1: عملت خلطة كبيرة يعني هلأ. طيب عمليا بدي أرجع لقانون الانتخابات. برأيك هل ترى انتخابات نيابية مع انتهاء التمديد أم هناك احتمال أن يكون هناك تمديد ثاني؟
0: إذا لم يتم سحب سلاح حزب الله أنا مع التمديد.
1: مش أنت مع التمديد، أنت شايف أنه في تمديد، مش أنت
0: شايف
1: يعني ما راح يستجيبوا
0: وأنا معه.
1: ما راح يستجيبوا لأمنياتك. هني بدهم
0: شايف التمديد وأنا معه، مش أمنياتي. أنا ما عم بخبر عن أمنياتي إنه أنا مع التمديد. لن تحصل انتخابات نيابية وحزب الله معه سلاح. هل أدهي الخبرية؟ حزب الله مع سلاح ما في انتخابات نيابية، لحتى ما يرجع يطلع واحد مثل حسن فضل الله محمي تحت قبة البرلمان ومسلح وحامل رشاشه على كتفه عم يهدد رئيس جمهورية وقيل أنا نايب. هيدا بلطجة، لازم يكون قاعد برومي.
1: ولحتى ما يتهدد رامي نعيم على أوتوستراد الشماع بمنطقة صيدا،
0: إن شاء الله نوصل لهالمرحلة.
1: طيب بظل كل هيدا الواقع استاذ رامي، يعني عم نشوف انه في جهود حسيسة بموضوع المفاوضات، في جهود حسيسة بموضوع سلاح حزب الله، ولكن للأسف هيدي عم بتصير على حساب منعة لبنان بالشق المعيشي والاقتصادي. كيف سيستطيع لبنان واللبناني التغلب على هذه التحديات؟ وجايبته فاضية.
0: كتير حلو سؤالك يا أستاذ، بس ليك شو حلو، كيف ابن البيئة اللي حزب الله اللي عنده قضية بيعتبرها بيقول لك أنا مستعد أفقر وجوع وموت أولادي كرمال قضيتي، مش فرقني معي شيء. نحن عنا قضية بشير جميل وكميل شمعون وبيير جميل زرعوها فينا اللي قبلنا كلهم وبعدها موجودة هلأ باللي مكملين القضية وماشيين فيها. هاي القضية معلاش إذا تضيقت ووجعتني جيبتي وخففت ترف لأولادي ولعائلتي، قضيتي أكبر يبقى إيه لبنان بدي أتحمل.
1: إيه بس لمن أنا هودي عملتهم كلهم للشخصيات اللي سميتهم كان القرار بإيدهم. اليوم القرار
0: استعاد القرار.
1: إيه بس اليوم القرار بإيد السلطة اللبنانية الرسمية. هل السلطة اللبنانية الرسمية عايشة هيدا الهجس إنه المواطن بدها تجرب من ميل هي تسرع شوي لعدم قدرته على الصمود أكتر؟
0: لك لو ما نعيش هالهجس بيطلع حزب الله بيهدد السلطة. ما أنت تتعرف بس كل ما حزب الله عم بيهدد السلطة يعني السلطة عم تشتغل صح. النهار اللي جوزيف عون بيطلع حزب الله بيعمل فيه بيان مديح اعتبر انه جوزيف عون سقط.
1: طيب
0: فلذلك الهاجس عيشته السلطه وحزب الله عارف وعارف انه عم يضيق الخناقه عليه، بس كل واحد عنده طريق. انا دائما بقول الدكتور جعجع والرئيس عون اثنيناتهم ودن يوصلوا على الحزميه، بس كل واحد جاي من طريق، بس اثنيناتهم على الحزميه. انا واسي انه اثنيناتهم على الحزميه.
1: وبعد الحزميه
0: انا وصل الحزميه بالاول.
1: طيب يعني أنا بدي أقول لك أستاذ رامي عن جديد الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك.
1: إن شاء الله بالاستضافة التالية ما يكون في اعتداء رابع. كل اللي بدنا نقوله أنه اللي صار معك هو ناقوس خطر، على القضاء أن يتحرك بجدية، يمكن بنفس الجدية اللي تحرك فيها بموضوع السفيرة بواشنطن، لأنه القضاء ما بيقدر يكون بمحل متراخي وبمحل عم بمارس الجدية. أنا بدي أشكرك عن جديد أستاذ رامي.
0: شكرا لك وشكرا للمشاهدين وشكرا للإذاعة الكريمة اللي أنا بتعني لي كثير.
1: تسلم.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: الويكند مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: إذا أنت من الناس اللي أول ما بتحط راسك على المخدة ببلش عقلك يشتغل أوفر تايم، أنت مش وحدك، مثلك كتار كتار، كل النهار بنكون مشغولين، وبس يجي وقت

0: ألو، إيه مين معنا؟
1: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر، وبدي أحكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن، وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان وحتى بالطبخ.
0: بالطبخ؟
1: أكيد، الوصفة بقريها مرتين والطبخة بدوقها مرتين.
0: والمقادير كمان مرتين؟
1: إيه كلهم إلا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الأساس.
0: مدام كرر، إذا فينا نضل بعض عندي عيط.
1: إيه ماشي الحال الصراحة.

0: سليمان.
1: فن أبي نصر في قصص ما بتتغير.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فيلي بقر برازيلي الكيلو ب $17.90، موزة بقر برازيلي ب $7.40.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. قطر تدخل على خط الأزمة اللبنانية، ومساعد وزير الخارجية الإيرانية زار بري. معلومات صحفية، القضاء قرر حفظ ملف الدعوة ضد السفيرة معوض، وريفي عن الإخبار بحقها لاستحوا ماتوا. حسن فضل الله سيارة الظهر البيدر للمقاومة، وعلى السلطة تدارك المخاطر والتراجع عن إجراءاتها. إخبار من رازي الحاج للتحقق من مصدر الأموال المستخدمة بشراء عقارات في المتن الشمالي. بعث من صندوق النقد إلى لبنان الشهر المقبل. الجيش الإسرائيلي يمنع مزارعي كفر شوبة من قطاف الزيتون. التحالف بقيادة السعودية يعترض صاروخا فوق المدينة المنورة، والحوثي ينفي. CNN، أم القنابل قد تستخدم في الضربات المقبلة على إيران.

0: جدو بيقولوا من زمان كان في بركة.
1: مش بس من زمان يا جدو، شفت شجرتها الزيتون، نعمل منها زيت وزيتون وصابون، هيدي بركة. ومن هالحقل منقطف زعتر ومنزرع خيار لنعمل كبيس، هيدي البركة. فطول ما عم نهتم بهالأرض يا جدو بتضل البركة بكل بيت.
2: البركة بنين ومرتبين، بتضل البركة بلبنان.
3: مراحب
4: شو؟ قروات دولية؟
3: غير.
4: افحص البطارية؟
3: غير.
4: الزيت؟
3: غير.
4: والمساحات؟
3: غير.
4: المضاف؟
3: غير. خربت لي بيتي، حياتي بدنا نروق.
5: Tires and More، رفيقك على الطريق، أفضل خدمة بأفضل الأسعار. Tires and More 03-0004-72، فرعنا الجديد بالمكلس.

0: التفاصيل من لبنان الحر مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة صغيب مرد. لم تحجب قضية الادعاء على سفيرة لبنان في واشنطن ندى حميد معوض في زعم اتصالها بالسفير الإسرائيلي في واشنطن لمواساته بإصابة ابنه الأنظار عن قضية ضبط تفجيرات حزب الله وتداعياتها المستمرة، على الرغم من أنها أثارت ردود فعل مستنكرة. وفي جديد المعلومات المتداولة في شأنها، أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم قرر حفظ ملف الدعوى المقدمة من المحامي حسن بزي ضد معوض. أما في جديد المواقف حول شحنة المتفجرات، فاعتراف جديد من حزب الله عبر النائب حسن فضل الله أن السيارة التي أوقفت في ظهر البيدر هي للمقاومة، معطوفا على تهويل على السلطة لتدارك المخاطر وتراجع عن إجراءاتها. ووسط هذه الأجواء المشدودة، أثارت زيارة نائب وزير الخارجية الإيراني بيروت موجة من الاستغراب لجهة توقيتها وأهدافها، بالتزامن مع الزيارة المرتقبة اليوم لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كمحطة تندرج في إطار التحرك لإحداث اختراق في جدار الأزمة اللبنانية.
1: قطر تدخل على خط الأزمة، فهل تنجح حيث تعثر الآخرون؟ سيمونا حتشيتي.
2: في توقيت إقليمي بالغ الحساسية، تحط الدبلوماسية القطرية في بيروت حاملة معها تساؤلات تتجاوز حدود الزيارة الرسمية. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني يصل إلى لبنان على أن يلتقي غدا الرؤساء الثلاثة وعددا من المسؤولين الأمنيين، زيارة تتقاطع مع التصعيد الإسرائيلي في الجنوب وتعثر المسارات الدبلوماسية والحاجة إلى دعم الجيش وإعادة الأعمار. فهل تنجح قطر في فتح نافذة للحلول أم تبقى الزيارة محطة دعم جديدة في انتظار التسويات الكبرى؟ في هذا السياق تحدث الخبير لدى المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور غسان بيضون عبر لبنان الحر بإيجابية عن الزيارة القطرية، والتي برأيه ستحمل حلولا لأزمة لبنان من خلال المشاريع. وردا على السؤال حول ورود معلومات عن اهتمام قطري بالاستثمار بالغاز من خلال محطات FSRU، قال بيضون:
3: حسب معلوماتي أنه اهتمام قطر بموضوع الغاز بلبنان قديم، وقدمت عرض بالزمان ولكن ما أخذ طريقه للتنفيذ، وبعتقد أنه ما زال الاهتمام، وبنفس الوقت حاجة لبنان لهالمشروع حاجة ماسة جدا، وأكيد بيكون مساعدة لبنان بإنشاء محطة تغويز ضرورية جدا ومفيدة جدا ومهمة جدا بهالظرف الاقتصادي الصعب اللي يعاني فيه قطاع الكهرباء، مشكلة وضغط على كل المواطنين والاقتصاد وموازنة الدولة. أنا حسب ما فهمت أنه قطر مقدمة مشروع للمساعدة على بناء طاقة شمسية بالبقاع، ويمكن بالتعاون مع الجيش اللبناني. أنا بعتقد أنه القطر هي من الواقفين إلى جانب لبنان في محاولة إيجاد مخرج من هالواقع المتأزم وإخراجه من أزمة المنطقة بأقل خسائر ممكنة وبتقديم مساعدات سياسية واقتصادية.
2: وفي زمن الأزمات تثبت قطر مجددا أنها ليست مجرد دولة صديقة للبنان، بل شريك حاضر في أصعب المحطات، يترجم مواقفه دعما ومبادرات لا وعودا وشعارات، ومن الوقوف إلى جانب الجيش إلى مساندة لبنان سياسيا واقتصاديا تبقى الدوحة عنوانا للوفاء في زمن قل فيه الأوفياء. فهل يعود شعار اللبنانيين شكرا قطر مرة جديدة إلى الواجهة؟
0: في عين التين التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري مساعد وزير الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة والوفد المرافق بحضور القائم بأعمال السفارة الإيرانية. خطيب زادة قال: حملت أطيب التمنيات للشعب اللبناني وإلى لبنان، هذا البلد العظيم الذي تربطنا به علاقات تاريخية ودية على مختلف المستويات. أضاف: هذا النوع من تبادل الزيارات أقل ما يمكن توقعه في إطار العلاقات الثنائية، ليس فقط لتبادل وجهات النظر بل أيضا لتعزيز التنسيق على نحو أفضل. كما التقى الرئيس بري رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط مع وفد، وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمستجدات السياسية والميدانية. كما التقى بري وزير الطاقة والمياه جو الصدي، وتم عرض لآخر المستجدات لاسيما أوضاع قطاع الكهرباء وبرامج عمل الوزارة في هذا المجال.
1: من ساحة النجمة النائب فضل الله، المتفجرات لنا هنادي السمرة.
4: في اعتراف واضح وعالي النبرة، أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله من مجلس النواب تبني المقاومة لسيارة المتفجرات التي ضبطت على حاجز ظهر البيدر، بالإضافة إلى المواد التي بداخلها لأنها قدرات لمواجهة إسرائيل. وقال: المقاومة تواصلت منذ اللحظة الأولى مع الجهات المعنية وأبلغتها أن السيارة والمواد تعودان إليها وطالبت باستعادتهما، وإذ أشار أن الحزب حاول معالجة القضية بهدوء حرصا على الاستقرار الداخلي، حذر السلطة في المقابل من الاستمرار فيما وصفه بقرارات تستجيب للأجندة الأمريكية والإسرائيلية.
5: منذ لحظة توقيف السيارة سارعت الجهات المعنية في المقاومة إلى التواصل مع الأجهزة الأمنية والقضائية وإبلاغها أن السيارة وحمولتها تعودان إلى المقاومة، وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين واستعادة السيارة وما بداخلها لأنها قدرات تستخدمها المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا في الجنوب، والضجة المشبوهة التي أثارتها جهات رسمية وحزبية ومحاولة اختلاط بطولات وهمية ورسم سيناريوهات حول التحقيقات ومجرياتها لن تقدم أو تؤخر في الحقائق المعروفة.
4: فضل الله اتقلل من أهمية إحالة القضية إلى المجلس العدلي، أشار في المقابل إلى أن قرار حظر أنشطة الحزب الصادر عن الحكومة هو باطل. من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: عضو تكتل الجمهورية القوية أنا أبجوجع آيس كتب عبر إكس: كان متاحا للدولة أن تسترد بعضا من هيبتها في غضون أسبوع بأن تحيل حادثة نقل المتفجرات داخل الأراضي اللبنانية إلى المجلس العدلي بالنظر إلى التهديد الواضح للأمن القومي، وبأن ترد بشكل فوري الشكوى المرفوعة بوجه سفيرة لبنان لدى واشنطن، وأن تلاحق مباشرة مقدمي الشكوى لإساءتهم الموصوفة لأركان الحكم الذين تمثلهم ندى حميدي. وختم مرة أخرى: فرصة مهدورة، مع أنها لم تكن تحتاج إلى قوة خارقة ولا إلى خطط وجهود جبارة.
1: كتب النائب الشفريفي عبر إكس استهداف السفيرة اللبنانية في واشنطن بإخبار يفتقر إلى السند القانوني بسبب قيامها بمهمتها الدبلوماسية، محاولة مكشوفة لضرب دور الدولة وعرقلة مسار التفاوض الذي تقرره سلطاتها الشرعية. الدولة وحدها تقرر، والدبلوماسية ليست جريمة، ولا يجوز تحويل القضاء إلى أداة للتصفية السياسية. فعلا لاستحوميتو.
0: أعلن صندوق النقد الدولي اعتزامه إفادة بعثة رسمية إلى لبنان خلال شهر تشرين الثاني المقبل لمواصلة التباحث حول سبل دعم الاقتصاد اللبناني والتحرك نحو اتفاق برنامج دعم. وأشار نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في الصندوق إلى أن المحادثات التي جرت أخيرا في بانكوك بين مسؤولي الصندوق والسلطات اللبنانية كانت جيدة ومثمرة، مؤكدا استمرار التواصل المكثف خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا للزيارة. وقد ركزت المناقشات على إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة ثقة اللبنانيين في النظام المالي ووضع آليات لإعادة الدين العام إلى مسار مستدام.
1: في ميدانيات الجنوب اليوم، دخل مزارعون من كفر شوبة إلى منطقتي عزرائيل وبسطرة لقطاف الزيتون، إلا أن قوة إسرائيلية طالبتهم بمغادرة المنطقة، واستهدف قصف مدفعي عيت الجبل.
0: رد اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت في بيان على ما ورد في مقال الصحفي محمد وهبي في جريدة الأخبار اليوم، والذي حمل عنوانا عاما هو القلق يحرك السلطة لتنفيس الشارع، وعنوانا فرعيا هو موسم نهب أموال الترميم الإنشائي. نفى فيه التقرير مؤكدا أن علاقة الاتحاد مع كل من الهيئة العليا للإغاثة ورئاسة الحكومة في موضوع الترميم في الضاحية هي علاقة تعاون وتنسيق وفق الإمكانات المتاحة للأطراف المذكورة، ضمن إطار الشفافية التامة تحت إشراف استشاري هيئة الإغاثة شركة الاتحاد الهندسي خطيب وعلمي، فاقتضى التوضيح.
1: تقدم النائب رازي الحاج بواسطة وكيله القانوني بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية طالبا إجراء التحقيقات اللازمة في شأن مصدر الأموال المستخدمة في عملية شراء عشرات العقارات في عدد من بلدات قضاء المتن الشمالي. ويشير الإخبار إلى معلومات متداولة عن شراء أكثر من 83 عقارا في بلدات بعبدات مرموسة والدوار والقعقور والمحيدسي بمساحات إجمالية كبيرة وفقا للأرقام والخرائط المرفقة بالإخبار. وطلب النائب الحاج من النيابة العامة التمييزية التحقق من مصدر الأموال المستخدمة في العمليات ومدى تناسبها مع الموارد المشروعة للمشتري والاستعلام من هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان ضمن صلاحياتها، إضافة إلى التحقق من سلامة تسجيل عمليات البيع وهوية المستفيد الفعلي من هذه العمليات عند الاقتضاء.
0: استكمالا للاجتماعات الوزارية التي عقدت منذ أيار بين وزير الاقتصاد عمرو بساط ونظيره السوري نضال الشعار، عقد في دمشق أول اجتماع فني تفاوضي لمتابعة الملفات التجارية وبدء العمل عليها عبر القنوات الفنية المختصة. وتناول الاجتماع الرسوم والبدلات الجمركية وغير الجمركية وتكاليف العبور والنقل وسبل تكوين صورة شاملة وواضحة حول الأعباء المترتبة على حركة السلع في الاتجاهين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أسس احتساب الرسوم والبدلات والتخفيضات المطبقة على بعض مسارات النقل وأثر هذه التكاليف على حركة التبادل التجاري. ونخشت أيضا الأفكار الأولية لمشروع اتفاق ينظم التجارة بين البلدين ويسهل حركة السلع.
1: لبنان بين اللائحتين الرمادية والسوداء، تأجيل إعادة التصنيف. ريشار حرفوش.
6: تقرير خاص.
7: عامان مرة على إدراج لبنان على لائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، والسؤال اليوم: ماذا أنجز لبنان للخروج منها؟ وما الشروط التي لا تزال تعيق إعادة تصنيفه؟ وفي هذا السياق كشف الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح للبنان الحر عن تأجيل إعادة التصنيف لمدة سنة إضافية على أن يبقى لبنان ضمن اللائحة الرمادية.
8: الجلسة اللي احتاقدها مجموعة العمل الدولية المالية فاتف في الأيام القليلة المقبلة ما لح تكون حاسمة، بمعنى أنه لن يتم رفع اسم لبنان عن اللائحة الرمادية في هذه الجلسة، كما أنه لن يتم إدراج لبنان على اللائحة السوداء. بالنتيجة سيعطى لبنان سنة إضافية لاستكمال الإجراءات المطلوبة منه ومن ثم إعادة التقييم. منلاحظ أنه في قسم من الإجراءات المطلوبة فعلا تنفذت، على سبيل المثال تنظيم عمل كتاب العدل، تنظيم بعض الأمور المتعلقة بمهنة المحاماة، تنظيم عمل الصرافين وضبط شركات تحويل الأموال، وهذه الأمور أنجزها كمان مصرف لبنان. بضل في عنا موضوع تعديل قانون مكافحة تبييض الأموال، وهذا عم ينشغل عليه اليوم، يعني بآخر جلسة للجنة المال والموازنة تم إدخال التعديلات المطلوبة. النقطة الأساسية بهذا الموضوع أنه يتأكدوا أنه عم بيصير في تنفيذ للإجراءات اللي عم بيتم اتخاذها. النقطة الثانية كمان اللي هي كمان مهمة تتعلق بموضوع القضاء، بحيث أنه المفروض القضاء يكون عم بيبت بملفات تبييض الأموال التي تحال إليه، لأنه كانت الشكوى أنه هذه الملفات عم بتضلها جامدة بالقضاء. وبالتالي بعد سنة بينعمل عملية تقييم جديدة لمعرفة إذا كان أصبح لبنان جاهز لرفع اسمه عن اللائحة الرمادية أم لا.
7: وبين مهلة جديدة وإصلاحات منتظرة يبقى السؤال: هل ينجح لبنان في تجنب اللائحة السوداء أم يطول انتظاره على الرمادية؟
0: أرجأت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سمير عائي إلى 3 من كانون الأول المقبل محاكمة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي والمحامي مروان عيسى الخوري وميشيل تويني في ملف حسابات الاستشارات الذي سبق أن أوقف بموجبه سليمي لمدة عام. وجاء تأجيل الجلسة بعدما قدم وكيل سليمي المحامي مارك حبقة دفوعا شكلية، فيما قررت المحكمة رد الدفوع المقدمة من مروان عيسى الخوري الذي مثل في الجلسة وأعلن أنه بصدد تمييز القرار القاضي برد دفوعه. كما قررت المحكمة محاكمة ميشيل تويني غيابيا لتمنعه عن المثول أمامها اليوم.
1: أعلنت لجنة المتعاقدين في رابطة موظفي الإدارة العامة إعداد اقتراح لقانون شروط التقاعد الخاصة بالمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة بالاستناد إلى القانون الرقم 49 المتعلق بشرعة التقاعد مع إدخال التعديلات اللازمة لتوسيع نطاق أحكامه بما يتلائم والأوضاع القانونية والوظيفية لمختلف فئات المتعاقدين والأجراء.
0: أوقف مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في قوى الأمن الداخلي في طرابلس 5 لبنانيين بينهم امرأتان في محلة أبي السمراء وضبط في حوزتهم كمية من المواد المخدرة توزعت بين الماريجوانا وحشيشة الكيف والكوكايين إلى مسدس حربي وميزان حساس يستخدم لتوضيب المخدرات، ولا يزال العمل مستمرا لتوقيف متورطين آخرين.
1: أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية الريجية أن جهازها لمكافحة التهريب ضبط كميات من السجائر الإلكترونية المهربة والمعسل المهرب والمزور والسجائر المهربة إضافة إلى السيجار المزور نتيجة عملية دهم نفذها في حي السلم وفي منطقة الردوف في الضاحية الجنوبية لبيروت.
0: الصفحة الإقليمية ودولية مع جورج الهاني.
9: أعلن التحالف بقيادة السعودية اعتراض صاروخ كروز فوق منطقة المدينة المنورة في المملكة، وعلى الفور أعلن الحوثيون أنهم لم ينفذوا اليوم أي عملية استهداف باتجاه الأراضي السعودية. في هذا الوقت أطلقت المملكة تحذيرا مبكرا من تهديد محتمل في نجران وجزان جنوب البلاد قبل أن يعلن التلفزيون الرسمي لاحقا زوال الخطر عن المنطقتين. السفارة الأمريكية في الرياض دعت المواطنين الأمريكيين الموجودين في السعودية إلى الانتباه لاحتمال وقوع هجمات تستهدف المطارات وحدوث اضطرابات في حركة السفر. نقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي وضع خططا لشن ضربات قد تشمل استخدام قنبلة من طراز GPU-43 المعروفة أيضا باسم أم القنابل ضد البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية الإيرانية بما فيها جبل الفأس في حال أمر الرئيس دونالد ترامب باستئناف العمليات القتالية. في المقابل رأى الرئيس الإيراني مسعود بيسيشكيان أن حسابات العدو كانت مبنية على أن المجتمع الإيراني سينهار على أثر شن هجمات أو ضربات عسكرية وذلك بسبب النقص الحاصل في البلاد، إلا أن الشعب وقف صامدا وأفشل مخططاته. وفي الملف اليمني دعا سفير الاتحاد الأوروبي في صنعاء الحوثيين إلى السماح بدخول المواد الغذائية والدواء والوقود إلى مدينة تعز واصفا الهجمات الحوثية بأنها عشوائية وغير مقبولة. حكمت محكمة الجنايات العسكرية في حلب بالإعدام على متهمين بجنايتي الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي خلال أحداث الساحل السوري العام الماضي. سوريا أيضا ألقى جهاز الاستخبارات العامة القبض على علي كيالي المعروف باسم معراج أورال المتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بنياس بالعام 2013 وذلك أثناء محاولته الهرب عبر الحدود. أعلن الفاتيكان أن قداسة البابا لون 14 تناول طعامه في المستشفى بشكل طبيعي وبدأ المشي وأداء تمارين التنفس، مشيرا إلى أن فحوصه الطبية بعد العملية الجراحية التي خضع لها لاستئصال ورم سرطاني من رئته جاءت طبيعية، وأكد طبيبا الحبر الأعظم في تقريرهما أن التعافي يسير وفقا للمخطط.
6: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: المنخفض الجوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا يؤدي إلى انخفاض في الحرارة، رياح ناشطة، أمطار غزيرة أحيانا، عواصف رعدية مع احتمال تساقط حبات البرد، ويستمر تأثيره حتى ظهر الأحد حيث يستقر الطقس تدريجا. أخيرا، مستشفى أوتيل ديو في حاجة إلى دم من فئة A بوزيتيف للمريض دانيال فخوري. للتواصل 03-83-85-61.
0: كان في جولة ظهيرة. قطر تدخل على خط الأزمة اللبنانية ومساعد وزير الخارجية الإيراني زار بري. معلومات صحفية: القضاء قرر حفظ ملف الدعوة ضد السفيرة معوض وريفي عن الإخبار بحقها لاستحوميته. حسن فضل الله سيارة ظهر البيدر للمقاومة وعلى السلطة تدارك المخاطر والتراجع عن إجراءاتها. أخبار من رازي الحاج للتحقق من مصدر الأموال المستخدمة بشراء عقارات في المتن الشمالي. بعثة من صندوق النقد إلى لبنان الشهر المقبل. الجيش الإسرائيلي يمنع مزارعي كفر شوبة من قطاف الزيتون. التحالف بقيادة السعودية يعترض صاروخا فوق المدينة المنورة والحوثي ينفي. CNN أم القنابل قد تستخدم في الضربات المقبلة على إيران. نشرة انتهت، أخرجها إذاعيا مارك البيطار.

0: لبنان حر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: الترهيب صنو الإرهاب. لإنعاش الذاكرة، يوم طرح موضوع تشكيل الوفد اللبناني إلى التفاوض، قرر الرأي على أن يكون في عداد الوفد برئاسة مدني ضابط من الجيش اللبناني من الطائفة الشيعية. ما إن تسرب الاسم حتى عمد حزب الله إلى شيطنته في محاولة منه لتخويفه وترهيبه ومنعه من الانضمام إلى الوفد. وبلغ التخويف والترهيب حد توزيع خبر أن عائلته تبرأت منه. واقعة أخرى، أحد الوزراء من الطائفة الشيعية في الحكومة الحالية خرج على قرار ثنائي أمل وحزب الله، فعاجله أحد طرفي الثنائي برفع يافطات في بلدته الجنوبية تندد بموقفه. اليوم يتم ترهيب سفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض حميدي من خلال إخبار تقدم به أحد محامي حزب الله، فما كان من مدعي عام التمييز إلا أن أحال الإخبار إلى المحكمة العسكرية. وللعلم، فإن الإخبار استند إلى أخبار وردت في وسائل إعلام إسرائيلية، وكأن إسرائيل صارت مصدر أخبار بالنسبة إلى حزب الله. ترهيب حزب الله لسفيرة لبنان في واشنطن ليس الترهيب الأول ولن يكون الأخير، لكنه على سيئاته يبقى أفضل من الإرهاب والسيارات المفخخة والسيفور.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: قديش معقول جسمنا يتوقف قلبه عن النبض ويرجع يعيش؟ هيدا الشي مش طب ومش خيال، هيدا الشي بعيد عن البشر. عم نحكي عن الضفادع، وعم نحكي تحديدا عن ضفدعة يقال إنها ضفدعة الغابات، اسمها العلمي شوي صعب، منقول ليسوبيتس سيلفاتيكوس. فينا نقول كمان إذا بدنا نهينا إنه هالنوع من الضفادع بعيش بأمريكا الشمالية، وهنيك بس تنخفض درجات الحرارة تحت الصفر بالشتاء وبيصير كتير برد، بيقدر هالضفدع يتحمل تجمد جزء من جسمه والمي الموجودة بجسمه تحديداً. ساعتها بيتوقف شوي قلبه عن العمل، بيتوقف كمان شوي التنفس عنده، إنما بس يرجع الشوب ويرجع التأس لعادته، بيرجع هذا النوع من الضفادع إلى الحياة مجدداً بحسب هالآلية البيولوجية يلي أكيد صعب علينا إنه نفسرها. بس مهم كتير نعرف إنه هالضفدع من بعد هالموت يلي سببته السقعة بيرجع بعيش بأمان وسلام.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، شاور جيل تهيتي 250 ملي بدولار ونص، سائل للأرض أجاكس لتر وربع بدولار و80 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. تحية طيبة، وهذا موجز أخبار الثالثة إلا ربعا من لبنان الحر.

0: أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد الظهر على بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية. حمل مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني حمل أطيب التمنيات للشعب اللبناني وللبنان الذي وصفه بالبلد العظيم الذي تربطنا به علاقات تاريخية ودية وعلى مختلف المستويات. أضاف خطيب زادة: هذا النوع من تبادل الزيارات بين البلدين ليس فقط لتبادل وجهات النظر بل أيضا لتعزيز التنسيق بيننا على نحو أفضل. الرئيس بري عرض مع وزير الطاقة والمياه جو الصدي أوضاع قطاع الكهرباء وبرامج عمل الوزارة في هذا المجال، كما استقبل رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط وأعضاء الكتلة. في رسالة إلى نائب حزب الله حسن فضل الله، كتب النائب أشرف ريفي عبر إكس: سيادة لبنان واستقلال قراره الوطني ليس موضع مساومة أو تفاوض، ولن نقبل أن يبقى وطننا رهينة لمشاريع أقليمية تتعارض مع مصالح شعبه وتعرض أمنه واستقراره ومستقبله للخطر. أما التهديدات ومحاولات التخوين فلن تثنينا عن التمسك بمواقفنا الوطنية. أضاف قائلا: لقد سقط حليفكم طاغية دمشق وحان الوقت لسقوطكم، فأنتم طغاة لبنان، والمتفجرات المضبوطة في ظهر البيدر هي من نوع المتفجرات نفسه التي قتلتم بها شهداءنا الأبرار. فاصل ونواصل الموجز.
1: عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية؟ حامل هم مستقبلك وأمن بلدك؟ قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81-516-079. قوى الأمن الداخلي من آمن فيكن.
2: بينكي برامس إنكن تجو بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم عالساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا الزهر ولقونا.
3: ألو، إيه مين معنا؟
4: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر وبدي أحكي عن التكرار. بالنسبة لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لأنه في ضمانة إنه كل شيء بيصير أحسن. وهيدا الشيء بتبقى وين ما كان وحتى بالطبخ.
3: بالطبخ؟
4: أكيد، الوصفة بقريها مرتين والطبخة بدوقها مرتين
3: والمقادير كمان مرتين.
4: إيه كلهم إلا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الأساس.
3: مدام مكرر، إذا فينا نضل بعض عندي عايز.
4: إيه ماشي الحال، الصراحة مش دعاية.
5: زيت غندور مكرر مرتين صحتين.
6: بيقولوا الكون بيبعتلك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصل عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
7: لبنان الحر.
0: في اليوم الرابع من الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في بانكوك، يستكمل الوفد اللبناني لقاءاته برئاسة وزير المال ياسين جابر. وعقد الوفد سلسلة اجتماعات عمل تمحورت حول تمويل مشاريع التعافي ودعم الإصلاح المالي والضريبي وخلق فرص العمل وتحديث المعابر البرية وتعزيز التعاون المالي والمصرفي بين لبنان وسوريا. أوقفت قوى الأمن الداخلي 3 مروجي مخدرات في الشويفات وذو مصبح، وضبطت معهم كميات من الكبتاجون وحشيشة الكيف ومواد مخدرة إضافة إلى مبالغ مالية. أفاد مصدران لوكالة رويترز بأن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي اتفقا على تأجيل القمة التي كانت مقررة في السعودية في 24 تشرين الأول الجاري إلى موعد آخر حرصا على سلامة الوفود المشاركة. إلى ذلك شن الطيران الحربي التابع للحكومة اليمنية سلسلة غارات على مواقع الحوثيين شرق مدينة تعز. أخيرا ذكرت معلومات عن اشتعال سفينتين في البحر الأسود قبالة رومانيا وفقدان 8 بحارة كانوا على متنها. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

معكم سيمونا حتشيتي رح رأيكم من هلأ للأربعة إلا ربع. مرافقنا الزميل مارك البيطار على الأخراج الإذاعي والزميل إلي جميرزا عبر موجات لبنان الحر الثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق rll. بRLL تيم اليوم رح تكون معنا كارين مطر على الساعة 4 بعين عن الفن، بنرجع نلتقي على الساعة 5 للخمسة ونص، وبينضم لنا جورج سويدي.

0: حلقتنا من آرا للتيم انطلقت. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع

بحلقة اليوم وبفقرة بأربعين دقيقة على مدى اليومين الماضيين تصدر مشهد مرعب لمواجهة بين نمر وشاب على السوشيال ميديا. ظهر الشاب بلقطات مميتة خلال هجوم صار نهار السبت بمتنزه يوركشاير البريطاني للحياة البرية، حيث تسلق الرجل الحاجز ودخل حظيرة للنمر السيبيري وزنه نحو يعني 190 كيلوغرام تقريبا، كرمال التقاط صورة معه قبل ما يبلش الحيوان المفترس بعد لحظات بمهاجمته ونهشه. أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من يومين نشر المقطع اللي مدته 41 ثانية من دون صوت، حيث ظهر النمر وهو عم بيعض الرجل وثبته بالأرض أثناء مقاومته، ومن بعدها رجع صار يضربه بجري. وكتب ترامب أنه ما تعبثوا مع الطبيعة أبدا. ثم بعد دقيقة واحدة من نشر الفيديو البريطاني نشر ترامب مقطع آخر مدته 24 ثانية بضم مجموعة من اللقطات لهجمات أسود على أشخاص مصحوبة بموسيقى مرحة من دون أي تعليق.

اللي صار بيعكس خطورة الاستهتار بقوانين الطبيعة والسعي وراء الشهرة أو التقاط صورة استثنائية على حساب السلامة الشخصية. فالحيوانات المفترسة مهما بينت أنها هي هادية أو مألوفة بتبقى محكومة بغرائزها وما فينا نتعامل معها وكأنها حيوانات أليفة. والأخطر أنه هوس مواقع التواصل الاجتماعي بيدفع البعض لتجاوز حدود المنطق والمخاطرة بحياتهم كرمال لحظات من الانتشار. فلا الصورة بتستحق حياة إنسان ولا إعجاب على مواقع التواصل بيستحق مواجهة الموت.

من بريطانيا للجزائر، حيث أثار الخبير الاقتصادي والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية فارس مزدور ضجة بعد حديثه قبل أيام قليلة عن اكتشاف ديناصور ضخم بشرق البلاد، يلي قال إنه الاكتشاف وقع بمنطقة على بعد نحو 650 كيلومتر شرق العاصمة الجزائرية، وأكد إنه هو زار هذا الموقع وشاهد المعلم يلي صار مزار ويلي أثار موجة واسعة من الجدل بين الجزائريين على السوشيال ميديا. وبحديث تلفزيوني تمسك مزدور بروايته واللي قال بعتقد انه الكتار من الجزائريين بيجهروا الثروات التاريخية والباطنية لبلدهم.

الجزائر هو بلد غني بتاريخه الجيولوجي، ومن الطبيعي أنه تختزن أرضه مستحثات بتعود لملايين السنين. ولكن الإعلان عن اكتشاف ديناصور ضخم ما في يكون عم يستند بس لمشاهدات شخصية أو تصريحات إعلامية، بل هو بحاجة لأدلة علمية وفحوص متخصصة بتأكد طبيعة البقايا وعمرها. فالاكتشافات الأثرية والجيولوجية منا مادة للإثارة على مواقع التواصل، وإنما هي ثروة علمية بتستحق البحث والتوثيق والحماية. والأهم أنه قيمة الاكتشاف ما بتنقاس بحجم الضجة يلي بيثيرها هذا الاكتشاف، بل بحجم الحقيقة العلمية يلي بيأكدها.

من الجزائر لأمريكا وبمشهد مرعب تحولت زيارة لمتنزه ترفيهي بالقرب من مدينة أتلانتا لمأساة حقيقية أثر سقوط رجل من أفعوانية مرتفعة. أعلنت الشرطة الأمريكية التلاتة أنه رجل من مدينة أتلانتا قتل أو توفى بحادث وقع على متن قطار ملاهي بمتنزه سيكس فلاكس أوفر جورجيا الترفيهي من بعد ما وقع من القطار واصطدم بزوار آخرين قبل ما يقع على الأرض.

يلي كان يفترض أن يكون لحظات من الترفيه والمتعة انتهى بمأساة، طرحت تساؤلات جدية حول معايير السلامة بمدن الملاهي. فالألعاب المرتفعة والسريعة مهما بلغ درجة تطورها هي بحاجة لرقابة صارمة وفحوص دورية، لأنه أي خلل مهما كان بسيط قد تكون عواقبه قاتلة. ومن الضروري أنه تكشف التحقيقات ملابسات الحادث وتحدد المسؤوليات بعيدا عن الاستنتاجات المسبقة. فالترفيه مش لازم يتحول لمغامرة بالحياة، وسلامة الإنسان لازم تبقى دايما فوق أي اعتبار تجاري أو ترفيه.

وقت لا يأتي الاختراق بقضية بقيت بلا حل لعقود من شاهد جديد أو اعتراف مفاجئ، بل من غرض عادة يترك خلف صاحبه بمكان عام. بولاية رود آيلاند الأمريكية أعادت زجاجة مياه التحقيق لما صاروا بعد أكثر من 40 سنة على مقتل شاب بقضية ما توقفت فيها الأدلة القديمة عن انتظار فرصة جديدة. كانوا المحققين عم يتبعوا ويليام مورتون اللي عمره 61 سنة بعد ما قادت مراجعة حديثة للأدلة للاشتباه فيه. وب 21 آب 2026 تابعوه لمسرح كان هو وخطيبته فيه عم بيحضروا عرض موسيقي، وهونيك اشترى مورتون زجاجة مياه وشرب منها، ومن بعدها تركها على المقعد يلي حدو. من بعد ما فل هو وخطيبته أخذوا المحققين هيدي الزجاجة وأرسلوها للمختبر لتحليل الحمض النووي. وأظهر تقرير المختبر يلي طلع ب 24 أيلول الماضي أنه الملف الوراثي المستخلص من الزجاجة بيتوافق مع الأدلة البيولوجية المحفوظة بقضية هيلاري هيلويل يلي عثر عليها مقتولة بال 1985. وبعد أقل من أسبوعين ألقى القبض على مورتون ووجهت له تهمة القتل.

القضية بتأكد أنه مرور الزمن ما بيعني بالضرورة ضياع الحقيقة، وأنه التطور العلمي صار بيمنح العدالة فرص جديدة لكشف جرائم بقيت غامضة لعقود كتيرة. فالحمض النووي صار من أهم أدوات التحقيق الجنائي، قادر على إعادة فتح ملفات ظنوا الكتار أنه أغلقت للأبد، ولكن الأدلة العلمية مهما بلغ دقتها بتبقى خاضعة للتحقيق والتقييم القضائي قبل إثبات الإدانة. والرسالة الأهم أنه الجريمة قد تبقى بلا حل لسنوات طويلة، ولكن الزمن ما بيمحي الأدلة بالضرورة ولا يسقط حق الضحايا عفوا بالوصول للحقيقة والعدالة.

عن واتساب امبارح اطلاق ميزه مكالمات الضيوف يلي بتيح لاي مستخدم دعوه اي شخص للانضمام لمكالمه واتساب حتى لو ما عنده حساب على التطبيق. وبموجب هذه الميزه بيدخل الضيف لغرفه انتظار حتى يسمح له المضيف بالانضمام للمكالمه، كما يمكن حتى للمضيف ازاله الضيوف منها باي وقت، ولا يمكن للضيوف انه يشوفوا ارقام هواتف المشاركين الآخرين موجودين بهذه المكالمة، حتى ما بيقدروا يبعثوا لهم رسائل أو إضافة أي شخص آخر مباشرة للمكالمة. أكيد هذا بحسب منشور على مدونة واتساب امبارح. كرمال تبلشوا استخدام هذه الميزة لازم المستخدم ينتقل لعلامة تبويب المكالمات بواتساب، يكبس على البلاس ثم إنشاء رابط مكالمة ويبعثوا للأشخاص اللي بده يحكي معهم، مثل أنه زملائه أو حدا بيعرفهم، يلي هي من دون ما يكون بحاجة أو يعطي الهام بشأن التطبيقات المثبتة على أجهزتهم. ويمكن كمان للضيوف فتح الرابط عبر متصفح الإنترنت على الكمبيوتر ويحطوا أسماءهم وينضموا للمكالمات الفردية والجماعية يلي بتوصل 32 شخص، بعد أكيد ما يكون وافق المضيف على دخول للمحادثة.

هذه الميزة الجديدة عم بيخطي واتساب خطوة إضافية نحو تحويل التطبيق من وسيلة للمراسلة الشخصية لمنصة أوسع للتواصل المهني والتعليمي. فإمكانية الانضمام للمكالمات من دون حساب بتفتح المجال أمام استخدامات أكثر مرونة وبتزيد المنافسة بين منصات الاجتماعات الرقمية. لكن التحدي الحقيقي بيبقى بضمان أمن الاتصالات وحماية خصوصية المشاركين، خصوصا مع مشاركة روابط المكالمات خارج التطبيق. فالتطور الرقمي ما بيقتصر على إضافة ميزات جديدة، بل على بناء بيئة تواصل آمنة وموثوقة للجميع.

بأخبارنا رح ننتقل لألمانيا، حيث صادرت الشرطة روبوت شبيه بالبشر بعد واقع التحرش ببنت قاصر عمره 16 سنة بمدينة كولونيا غرب البلاد، يشتبه بأنه شابين وثقوها وبثوها مباشرة عبر الإنترنت. عم بتحقق السلطات بكيفية تحريك الروبوت وما إذا كان قد استجاب لبرمجة مسبقة أو لتوجيه مباشر. وقعت الحادثة ليل 11 تشرين الأول أمام مطعم الوجبات السريعة بكولونيا، وكان الروبوت يلي بيبلغ ارتفاعه نحو 120 سنتيمتر لابس قميص أبيض بنطلون أسود مع سلسلة ذهبية ولونات شمس. وتظهر مقاطع متداولة الروبوت عم بيقرب من مجموعة من النساء بالشارع، عم يمد إيده عليهم ويؤدي حركات ذات إيحاءات جنسية. كما يظهر أحد الشابين المرافقين للروبوت وهو عم بيسحبه لورا وصد ضحكات بعض الموجودين. وبحسب وكالة أسوشيتد بريس، يشتبه بأنه مالك الروبوت ومرافقه صوروا الواقعة وبثوها مباشرة على السوشيال ميديا. وعقب تلقي البلاغ، عثرت الشرطة على الروبوت داخل صندوق سيارة قرب موقع الحادثة وصدرته إلى جانب تليفونات الشابين.

هل حادثة بتطرح إشكالية أخلاقية وقانونية جديدة مع تزايد انتشار الروبوتات الشبيهة بالبشر بالأماكن العامة؟ فالتكنولوجيا مهما بلغت درجة تطورها ما بتملك مسؤولية أخلاقية مستقلة عن الأشخاص اللي بيصمموها أو بيتحكموا فيها، واستخدام الروبوت بسلوكيات بتنتهك كرامة الآخرين خصوصا القاصرين لا يمكن تبريره باعتباره مسحة أو محتوى ترفيهي على السوشيال ميديا. فالمشكلة منا بالآلة بحد ذاتها، بل بالإنسان يلي يسيء استخدامها. والتقدم التكنولوجي ما بيمنع حدا الحق بتجاوز الحدود الأخلاقية والقانونية.

ما كانت مراجعة فاتورة مستشفى أمريكي نهاية المطاف لمريضة اعترضت على مبلغ 85,000 دولار، إذ انتهت المراجعة بحسب رواية أخصائي اجتماعي لمطالبتها بنحو 17,000 دولار إضافية، من بعد ما قيل أن نظام الذكاء الاصطناعي اكتشف رسوم ما كانت محتسبة من قبل. القصة اللي انتشرت على تيك توك أثارت غضب وتساؤلات عن دور الأنظمة الآلية بالفاتورة الطبية، خصوصا لما تتحول مراجعة الحساب لمبالغ إضافية ما بيعرف المريض اللي عم يدفعها مقابل أي خدمات فرضت هذه المبالغ. وبحسب رواية أخصائي اجتماعي بينشر محتوى باسم أرن The Social Worker، ارتفعت الفاتورة من 85,000 دولار لنحو 100,000 دولار، وأشار إلى أن المريضة من قادرة تدفع المبلغ الأصلي، ولكن المقطع ما بيتضمن فاتورة مفصلة أو وثائق مستقلة بتأكد طبيعة الرسوم الإضافية، ولا بيوضح ما إذا كانت مستحقة فعلا أو ناتجة عن خطأ.

هيدي القصة وحتى لو ما تأكدت تفاصيلها بصورة مستقلة بتثير مخاوف جدية بشأن استخدام الـ AI بالقطاع الصحي، خصوصا لما يتعلق الأمر بالفواتير والأعباء المالية على المرضى. التكنولوجيا يفترض أنه تساهم بتحسين الخدمات وكشف الأخطاء وتخفيف التكاليف، مش تتحول لأداة لفرض رسوم إضافية من دون تفسير واضح. ومن حق كل مريض يحصل على فاتورة مفصلة، والاعتراض على أي مبلغ غير مبرر، والمطالبة بمراجعة بشرية للقرارات الآلية. فالذكاء الاصطناعي لازم يكون بخدمة المريض ومش بخدمة زيادة أرباح المستشفيات على حساب معاناة المريض.

ابتكر مطور تطبيق بيتيح إخفاء الملفات والمستندات الموجودة على سطح مكتب الكمبيوتر، يعني على الديسكتوب تبع الكمبيوتر تحت سجادة افتراضية، بفكرة تهدف للحفاظ على مظهر مرتب للشاشة من دون ما نكون عم نحذف الملفات أو فقدان إمكانية الوصول إلى. بيستهدف التطبيق يلي اسمه ديسكتوب كلينينج المستخدمين يلي اعتادوا الاحتفاظ بعدد كبير من الملفات والأيقونات على الديسكتوب، لكنهم بفضلوا الاحتفاظ بواجهة نظيفة ومنظمة. وبتيح الفكرة إخفاء أيقونات الملفات والمستندات بصريا تحت السجادة الافتراضية مع بقاء بمواقع الأصلية على سطح المكتب أو ديسكتوب، وإمكانية الوصول إلى لما نحن نكون بحاجة إلى من دون ما نحذفها عن الديسكتوب. ولا يزال التطبيق بمرحلة الوصول المبكر المحدود، إذ يمكن للمهتمين التسجيل للحصول على دعوة لتجربته.

الابتكار بيعكس توجه متزايد نحو تبسيط تجربة استخدام التكنولوجيا حتى بالتفاصيل اليومية الصغيرة، ولكن المفارقة أنه التطبيق ما بيعالج فوضى الملفات فعليا بل بيخفيها عن نظرنا، واللي بيطرح سؤال حول الفرق بين التنظيم الحقيقي والترتيب الشكلي. فالحفاظ على ديسكتوب نظيف قد يساعد على التركيز، ولكن الإدارة الفعالة للملفات تتطلب تصنيفها وتسهيل الوصول لها ومش بس مجرد إخفائها. فكما بالحياة اليومية إخفاء الفوضى تحت السجادة ما بيعني بالضرورة أنه نحن تكون تخلصنا منها. أخبارنا لليوم خلصت، أكيد رجعنا الساعة 4 مع كرم بعين على الفن، ولكن قبل لحكون مع محطة إخبارية مع الزملاء بقسم الأخبار.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
1: إذا أنت من الناس اللي أول ما بتحط راسك على المخدة ببلش عقلك يشتغل أوفر تايم، أنت مش وحدك، مثلك كتار كتار. كل النهار بنكون مشغولين، وبس يجي وقت النوم والراحة بيقرر العقل يفتح كل الملفات. والحل إذا فكرة بلشت تتمركز براسك وتبرم وتبرم، فكر بعقلك. مهمة هالفكرة، مش رح انساها، بكرة أكيد رح حل هالموضوع. ولاحظ كيف الفكرة بتختفي. وإذا كنت من العالم يلي بيراجعوا شو صار مبارح أو ببلشوا يعتلوا هم شو رح يصير بكرة، جرب تركز على نفسك. كل ما تجيك فكرة اسمع صوت نفسك، لاحظ كيف بتتنفس. يعني بكل بساطة، شهيق زفير، شهيق زفير. كتير الحل بسيط، وهيدي أحسن طريقة ليروق الجسم ويسكت العقل وتنام مرتاح.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: الو، ايه مين معنا؟
1: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر، وبدي احكي عن التكرار. بالنسبه لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لانه في ضمانه انه كل شيء بيصير احسن. وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان، وحتى بالطبخ.
0: بالطبخ
1: اكيد الوصفه بقريها مرتين، والطبخه بدوقها مرتين،
0: والمقادير كمان مرتين.
1: ايه كلهم الا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الاساس.
0: مدام مكرر، اذا فينا نضل بعض عندي عايز.
1: ايه ماشي الحال، الصراحه مش دعايه.
2: زيت غندور مكرر مرتين، مكرر مرتين، صحتين.
3: بيقولوا الكون بيبعتلك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصل عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا، مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: انسحب وزراء القوات اللبنانية من جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة الرئيس نواف سلام، وكان الوزراء يطالبون بمناقشة مطالب وزير الطاقة جوز صدي المعتكف عن الحضور. وبعد الجلسة أفاد وزير الإعلام بول مرقص بأن وزير العدل عادل نصار أشار في الجلسة إلى أنه يعد مشروع مرسوم لإحالة ملف المتفجرات على المجلس العدلي. انتقد رئيس الجمهورية جوزيف عون الإعلام الذي تناول السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض، وبدأ بالمساس بكرامتها الشخصية وبسياسة الدولة الخارجية في حدث لم يحصل، وأفاد أمام وفد من طلاب الإعلام في جامعة الروح القدس الكاثوليك بأن التطورات الإقليمية والدولية والانتخابات الإسرائيلية ربما أبطأت من وتيرة المفاوضات، إلا أن هذا لا يعني أنها توقفت، وأكد الرئيس عون أن الهدف مصلحة لبنان. غداة اللقاء الموسع أمس مع رئيس الحكومة، تواصلت النائب ستريدا جعجع اليوم مع وزير الزراعة نزار هاني لوضعه في أجواء ما طرحته، ولاسيما عن اقتراح شراء نحو 500 ألف صندوق من التفاح اللبناني وتصديرها إلى الخارج. وتمنت على الوزير العمل على تحقيق هذه الخطوة لتخفيف فائض الإنتاج وتحريك السوق والحد من الأعباء والخسائر التي يتكبدها المزارعون. وشكرت جعجع وزير الزراعة على المساعي التي يقوم بها للوقوف إلى جانب المزارعين ودعم الإنتاج اللبناني. وقفة إعلانية ونتابع.
1: عندك طموح وعم تسعى تكون بموقع المسؤولية؟ حامل هم مستقبلك وأمن بلدك؟ قوى الأمن الداخلي فتحت باب التطوع لرتبة دركي متمرن عادي أو اختصاصي من الذكور. لحق حالك وقدم طلبك بمراكز قوى الأمن الداخلي قبل 31 تشرين الأول 2026 ضمناً. البدلة بتلبق لك ولابورا دايماً حدك. تواصل معنا على الرقم التالي 81-516-079. قوى الأمن الداخلي من آمن فيكن.
2: بينكي برامس إنكن تجو بنظم مركز باربارا نصار برعاية وزارة الصحة يوم توعوي للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بدون معاينات وفحوصات مجانية، معرض، مسرح، نشاطات وألعاب، والأهم عالساعة 4 مسيرة وردية منمشي فيها ألاف الأشخاص. وين وأمتين؟ بالفورم دو بيروت، سبت 17 أكتوبر بين الساعة 11 والساعة 6. البسوا زهر ولقونا.

أعلن وزير الاتصالات شارل الحاج التوقيع على عقود 25 سنترالا لإيصال الألياف الضوئية أي فايبر أوبتكس إلى 330 ألف منزل في كل لبنان، مشيرا إلى أن الأشغال انطلقت في 9 سنترالات: صيدا، خلدي، نهر بيروت، الحدث، رأس النبع، الجديدة، جونية، طرابلس التل وزحلة، على أن تبدأ الأشغال في سنترالات المتبقية قبل نهاية هذا العام. أضاف الحاج: إنترنت أسرع، اتصال أقوى، ولبنان رقمي بيتا فبيت. ضبطت قوة من شعبة البحث عن التهريب في الجمارك سيارة في جل الديب وأخرى في صيدا، وعثرت على كمية كبيرة من التنباك والدخان المهرب، واقتيد المخالفون إلى التحقيق. أفاد إعلام إسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا الليلة يتناول الملف الإيراني. أخيرا، اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن إيران تواجه أشد حصار عليها منذ الإطاحة بنظام الشاه. إلى هنا نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: قديش معقول جسمنا يتوقف قلبه عن النبض ويرجع يعيش؟ هيدا الشيء مش طب ومش خيال، هيدا الشيء بعيد عن البشر. عم نحكي عن الضفادع، وعم نحكي تحديدا عن ضفدعة يقال انها ضفدعة الغابات، اسمها العلمي شوي صعب، منقول ليسوبيتس سيلفاتيكوس. فينا نقول كمان اذا بدنا نهينها انه هالنوع من الضفادع بعيش بامريكا الشماليه، وهونيك بس تنخفض درجات الحراره تحت الصفر بالشتاء وبيصير كتير برد، بيقدر هالضفدع يتحمل تجمد جزء من جسمه والمي الموجوده بجسمه تحديدا. ساعتها بيتوقف شوي قلبه عن العمل، بتوقف كمان شوي التنفس عنده، انما بس يرجع الشوب ويرجع التأس لعادته بيرجع هذا النوع من الضفادع إلى الحياة مجددا بحسب هالآلية البيولوجية يلي أكيد صعب علينا إنه نفسرها. بس مهم كتير نعرف إنه هالضفدع من بعد هالموت يلي سببته السقعة بيرجع بعيش بأمان وسلام.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: البنزين 95 أوكتان 1,795,000، البنزين 98 أوكتان 1,813,000، المازوت 1,589,000، والغاز 1,418,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: ياسمين، بعرف خبصت معك كتير وبعرف آخر فترة ما كنت بنطق أبدا، بس أنا تغيرت بوعدك، صرت إنسان جديد، بليز ارجعي لي.
6: ياسمين
5: بليز،
6: مش رجعت لك، بس مع IPT سمارت كل شي بيرجع لك. حمل التطبيق، جمع نقاط واستبدلهم بكاش وجوائز عديدة.
7: Hey, turn it up.

0: عم نرجع معكم مستمعينا بأرلال تيم بلقاء كله فن مع كارين.
1: عين على الفن.
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكم أول بأول. من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركم التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: هاي كارين، هاي سيمونا.
1: هلا انا ليكم مستمعينا، كيف بعرف انه مواضيعنا فيها دسامه او لا؟ بتطلع بقلنتها لكارين اليوم صغير، يعني اخبرنا هيك خفيف نظيف.
0: ليكي لا ما كتير، بس ثاقبت القنينه صغيره. بس لا، في اخبار كتير متنوعه اليوم. يعني عنا اكيد اغاني جديده، عنا اغاني عم هيك عم تاخذ تكريم جديد، عنا هيك تصريحات كمان لفنانين. بس اكتر خبر انا محمست له هو مسلسل، حذري شو هو المسلسل.
1: اكيد تركي،
0: اكيد تركي. وهلا رح يعني هن عملوه بالعربي، صار معرب، رح يكون عم بينعرض مفروض بعد 3 ايام من هلا. بنحكي اكتر، بنحكي بالديتيلز. فهذا اكتر خبر انا محمست له، لانه ما في حدا مش حاضر هذا المسلسل بالتركي.
1: اكيد انا
0: انت أنا انت انت اكسبسيون يمكن، لانه الممثلين كتير قوية. رح نحكي اكيد عن الممثلين، وعم نشوف قد ايه عم بينجحوا المسلسلات اللي عم تكون معربه. امبارح خلص مسلسل حب على ورق، يلي هو كان هو تركي، مسلسل تركي، وكتير اخذ ضجه. يعني انا من النوع اللي حاضره التركي، رجعت حضرته وكتير حبيته. فعن جد كتير عم ياخذوا ضجه هول المسلسلات. كمان في عنا أغاني جديدة مثل ما قلنا.
1: أنا محمسة على خبر غنية لممثلة سورية.
0: أنا كمان اليوم هي الغنية بعد ما نزلت رح تنزل اليوم، فأكيد رح نكون عم نحكي عنها.
1: أكيد هلأ كمان يعني بآخر الحلقة بنرجع عم نحكي شوي عن حب أعمى والأخبار التانية.
0: أحلى شيء أنه هي قالت المسلسل، يعني قلت الخبر أنا ما حكيت.
1: ما هي أنت ما قلت الاسم؟ سوري
0: أنا مسامحة، مش أوكي. مشكلة.
1: سوري كارين، بنبقى مع المستمعين والأخبار الجديدة.

حلقتنا لليوم الأضواء مسلطة على أكثر من اسم والكواليس عم تحمل قصص ما كانت بالحسبان، في قرارات، في عودة بعد غياب، وفي أخبار عم تطرح علامات استفهام. وبين كل هالمحطات رح نكون قريبين من التفاصيل بحلقة جديدة من عين على الفن. فيديو معدل بيرجع اسم عادل إمام للواجهة.

أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قلق جمهور عادل إمام بعد ما انتشر على أساس أنه أحدث ظهور لإله أنه عم يعاني من تدهور بحالته الصحية. وبيبين بالفيديو رجال كبير بالعمر قاعد بسيارته وعم يحيي الجمهور قبل ما يتداول عدد من المتابعين المقطع على أنه لعادل إمام، خصوصاً بعد غيابه الطويل عن الأضواء.

ولكن بحسب المعلومات الفيديو الأصلي مش لعادل إمام، إنما للكاتب الهندي سليم خان والد النجم سلمان خان خلال مشاركته بمناسبة عائلية. وأشارت التقارير إلى أن بعض مستخدمي مواقع التواصل عدلوا الفيديو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي حتى تبين ملامح الشخص وكأن ملامح عادل إمام. وبهيك الفيديو ما بيشكل أي دليل على تدهور الحالة الصحية لعادل إمام، وبيسلط الضوء من جديد على انتشار المقاطع المعدلة بالذكاء الاصطناعي واللي ممكن تثير قلق الجمهور بمعلومات مضللة.

بلش محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد عشماوي اللي رح يرجع من خلاله للدراما الرمضانية 2027 بعد غياب عن الشاشة الصغيرة لثلاث مواسم متتالية.

0: وكشف محمد رمضان عن أول صورة من كواليس التصوير وظهر فيها بإطلالة مختلفة تماماً، بلا شعر براسه مع شارب طويل، وعلق عليها بعبارة بسم الله عشماوي وصل، رمضان بيجمعنا، لا يعلن رسمياً انطلاق العمل.
1: صاحبي كلمني وقال لي انزلي رايح نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش أنا مش بشرب، طلبت عصير ما أنا مش بشرب، ما طلعش عصير أنا كده بشرب، شايف

0: مسلسل مؤلف من 30 حلقة وبيجسد فيه محمد رمضان شخصية خليفة، وهو رجل بيشتغل بتنفيذ أحكام الإعدام داخل السجون المصرية وبيعيش حياة عائلية هادية قبل ما تتعرض بنته لأزمة مفاجئة بتقلب حياته رأسا على عقب.
1: لحف النينجا طلبوني يا جماعة، أنا شكلي خربت فوقوني.
0: ومن هون بتبلش المواجهة الأصعب بحياته، وبيلاقي حاله بين واجبه المهني ومشاعره كأب ضمن أحداث درامية بتتناول الصراع بين القانون والعيلة والقرارات المصرية.

وبيشارك محمد رمضان بطولة المسلسل إسعاد يونس، باسم سمرة، انتصار، وليد فواز، وجيسيكا حسام الدين، ورح يتم عرضه برمضان المقبل.

تستعد أمل عرفة لطرح أغنيتها الجديدة خيل اليوم الخميس 15 تشرين الأول على الساعة 6 بتجربة غنائية مختلفة عن الأعمال يلي قدمتها من قبل.

واللافت بهالعمل انه امل اختارت تغني باللهجه الديريه وهي اللهجه المرتبطه بمحافظه دير الزور بشرق سوريا لتقدم لون موسيقي جديد بيحمل طابع خاص من ناحيه الكلمات واللحن والتوزيع.

وكشفت أمل عن موعد إطلاق الأغنية من خلال حسابها على إنستغرام، ونشرت البوستر الرسمي للعمل على أن يطرح الفيديو كليب عبر قناتها على يوتيوب بالتزامن مع صدور الأغنية على المنصات الموسيقية.

الأغنية رح تقدم أمل عرفة بصورة فنية مختلفة، وتفاصيل الأغنية هي مفاجأة للجمهور لوقت إصدارها، وبهيك بيكون جمهور أمل عرفة على موعد مع تجربة غنائية جديدة اليوم ليتعرف على لون الموسيقى يلي اختارته هالمرة.

لقيت أغنية جولدن من فيلم كي بوب ديمون هونترز إنجاز جديد بعد ما فازت بجائزة أفضل أغنية أصلية ضمن جوائز الموسيقى التصويرية العالمية لعام 2026 ببلجيكا.

والأغنية يلي بتأديها فرقة هانتريكس كانت حققت نجاح عالمي وحصدت بحسب التقارير جوائز الأوسكار، الجرامي والجولدن جلوب، لتضيف هلأ تكريم جديد لرصيده.

وما وقفت الجوائز على الأغاني، فشهد الحفل تكريم عدد من أبرز الأسماء بعالم الموسيقى التصويرية، من بينهم المؤلف البريطاني دانييل بامبرتون عن أعماله السينمائية، وجيف روسو عن الموسيقى التلفزيونية، وحصلت هانا بيل على جائزة اكتشاف العام.

جائزة اختيار الجمهور فكانت من نصيب موسيقى فيلم سوي فرانكلدا للمؤلف كيفن سميذرز خلال الحفل يلي أقيم ضمن مهرجان جانت السينمائي ببلجيكا.

0: بتفكر فيا.
1: وبحسب تقارير صحفية بلشت القصة بعد تداول كلام منسوب لميريام بيقول إنها قررت توقف نشاطاتها الفنية بالسعودية بسبب الهجمات يلي عم بتصير، مع انتقادها لهيدي الهجمات.

بس ميريام دغري وضحت الحقيقة ونشرت عبر إنستغرام بيان صادر عن شركتها، نفت فيه بشكل قاطع صحة التصريحات وأكدت أنها مفبركة وما صدرت عنها. وكمان حذرت الشركة من استغلال اسم ميريام بزجة بسجلات سياسية، ولوحت باتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من بفبرك أو بينشر هالأخبار.

وشدد البيان على أنه رسالة ميريام كانت ورح تبقى فنية وإنسانية، وهدفها جمع الشعوب العربية من خلال الموسيقى والفن بعيداً عن الخلافات السياسية.

أطلقت نانسي عجرم أغنيتها الجديدة بستفزك، ورجعت من خلالها تتعاون مع المخرج جو بوعيد بعد حوالي 12 سنة على نجاح تعاونهم بأغنية ما تيجي هنا بال2014.

وبطل نانسي بالكليب بإطلالة جريئة ومختلفة، وبتقدم شخصية فيها كتير من الدلع والثقة بالنفس ضمن أجواء مرحة بتجمع بين الحب والاستفزاز بطريقة خفيفة.

واللافت بالعمل انه نانسي وجو بوعيد رجعوا اجتمعوا بكليب جديد بيستعيد جزء من الاجواء يلي ميزت تعاونهم السابق، بس برؤية بصرية معاصرة وحضور استعراضي مختلف.

بستفزك من كلمات منى القيعي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي، بتقدم من خلالها نانسي لون غنائي مرح بيجمع بين الرومانسية والدلع والجرأة، وبهيك بتضيف نانسي عجرم عمل جديد لمسيرتها وبتجدد تعاون فني ترك بصمته عند جمهورها من أكثر من عقد.

حققت إليسا انتصار قضائي جديد بوجه شركة وتري بعد نزاع قانوني استمر حوالي 3 سنوات وكان مرتبط بحقوقها على قناتها على يوتيوب ومنصاتها الرقمية.

أعلنت إليسا الخبر من خلال بيان نشرته عبر ستوري على إنستغرام. كشفت فيه أنه محكمة الاستئناف بدبي أصدرت بتاريخ 14 تشرين الأول 2026 حكم لصالحها، بيقضي بإلزام شركة وتري بفصل ارتباطها بقناتها على يوتيوب وسائر المنصات الرقمية وتسليمها وسائل الدخول والتحكم فيها. لما

وكمان أكد الحكم انتهاء اتفاقية التوزيع بين الطرفين من 12 آب 2023 ليحسم الجزء المتنازع عليه أمام المحكمة بعد سنوات من الأخذ والرد. واعتبر البيان أنه هالقرار بيشكل خطوة مهمة بحماية الحقوق الفنية والفكرية للفنانين بالعالم العالم الرقمي، خصوصا مع الأهمية الكبيرة يلي صارت بتحتل المنصات الرقمية بمسيرتهم.

وجهت إليسا الشكر للقضاء الإماراتي وجددت ثقتها بالقضاء اللبناني بعد هالانتصار يلي بيشكل محطة جديدة بقضيتها مع شركة وتري.

عم يستعد مسلسل حب أسود للانطلاق يوم 18 تشرين الأول عبر منصة شاهد بنسخة عربية من المسلسل التركي الشهير حب أعمى وبمشاركة مجموعة من نجوم الدراما اللبنانية والسورية.

وكشفت منصة شاهد عن البوستر الرسمي للعمل وأرفقته بعبارة تشويقية: مش كل فراق بينتسى ولا كل سر بيندفن، سنين مرقت والحساب بعد ما خلص، لتزيد حماس الجمهور لمعرفة كيف رح تتطور الأحداث.

يجمع المسلسل سامر إسماعيل بشخصية فارس وفاليري أبو شقرة بشخصية لانا، إلى جانب يامن الحجلي وورد الخال يلي بتجسد شخصية ناديا، وكمان بيشارك بالعمل عدد من النجوم من بينهم طلال الجردي، ساشا دحدوح وفادي أبي سمرة.

المقتبس من المسلسل التركي حب أعمى اللي حقق نجاح عالمي بين 2015 و2017 وحصد جائزة إيمي الدولية. وبالدور قصته الأصلية حاول حب بيجمع شاب من عائلة بسيطة ببنت من عائلة غنية، بس فوارق الاجتماعية والأسرار بتوقف بطريق علاقتهم.

النسخة العربية فرح تقدم القصة بمعالجة جديدة مع شخصيات وصراعات تجمع بين الحب والانتقام وأسرار الماضي، بانتظار اكتشاف إذا كانت النهاية رح تختلف عن النسخة التركية.

نفى محمد فضل شاكر صحة إعلان متداول عن حفلة لوالده فضل شاكر بدبي كانت مقررة بحسب الإعلان يوم 25 الثاني على مسرح كوكاكولا أرينا. ونشر محمد الإعلان عبر ستوري على إنستغرام وعلق عليه بكلمة واحدة فيك ليأكد أنه الحفلة المروج إلها غير صحيحة ويحذر الجمهور من الإعلانات يلي عم تستخدم اسم والده من دون أي تأكيد رسمي. بالتزامن مع هالجدل انتشرت أخبار عن حفلتين لفضل شاكر ضمن موسم الرياض ب22 و23 تشرين الأول على مسرح أبو بكر سالم، وبحسب الإعلان المتداول تقرر إضافة ليلة تانية بعد نفاذ تذاكر الحفلة الأولى نتيجة الإقبال الجماهيري.

جهة تانية، أعلن تركي آل الشيخ عن إلغاء عدد من تذاكر الحفل الأول بعد ما تبين بحسب منصة ويبوك إنها انشرت بطرق غير مشروعة ضمن إجراءات لمكافحة السوق السوداء على أن تعادل مبالغ لأصحاب التذاكر الملغاة.

في حفلة دبي والأخبار المتعلقة بموسم الرياض. رجع اسم فاضل شاكر للواجهة مع التشديد على ضرورة التأكد من الإعلانات الرسمية قبل شراء أي تذاكر.

0: يلا حنبلش بالمسلسل التركي. هيك كيف فضحته أنا قبل؟
1: فضحتي دغري من الأول،
0: بس أنا كأني حسيت إنك قلتي.
1: لا أنا قلت حب على ورق تاني يلي يلي المسلسل يلي مبارك
0: خلص. في كلمة حب بدي.
1: أوكي خلص مش مشكلة، حب أعمى حب أسود حب على ورق كله بيحكي عن نفس المضمون. إذا بدنا نقول مسلسل حب أسود، هو كل حدا حضر كاراسيف ده يلي هو حب أعمى، كتير كان مسلسل، يعني مسلسل العام إذا بدنا نقول على مدار سنتين بتركيا وحتى هون بلبنان وبالعالم العربي. عملوه على معرب مثل ما عم يكون في كتير مسلسلات، رح يكون رح ينطلق ب 18 تشرين الأول يعني نهار الأحد. كتير متحمسة أنا صراحة أحضره، لأنه يعني حكينا عن
0: ما حضرتيش بعدك تحضري.
1: لا هلا بنحضر المعرب، هن كتير عم يغيروا في منه عم يغيروا فيه، يعني حب على ورق كتير كان مختلف عن المسلسل التركي اللي هن عاملينه عنه. فهلأ يعني حتى بدنا نشوف إذا رح يكونوا هن ماشيين بنفس نفس القصة، أو حتى إذا بالآخر رح يكونوا عم بيغيروا، لأنه بالآخر بيموت البطل. فبدنا نشوف قديه هون هن بالعالم العربي حيكونوا عم بيمشوا بنفس الأحداث. فكمان يعني نحن عم نحكي عن فاليري أبو شقرة، عم نحكي عن سامر إسماعيل، يعني كلنا متحمسين لهيدي الثنائية.
0: طيب كارن، هلأ أنت من الأشخاص اللي بيحضروا هالقد مسلسلات، يمكن أوقات تركيا دم بعدين بس يدبلجون، وهلأ بالعربي. طيب دي بتلاقي انه في فرق كتير، او ما اذا في فرق كتير يعني بين التركي وبين ان كان قصة، او ان كان انه يمكن بيوصلوا الرسالة اكتر من ما نحن بنوصل الرسالة، او بتلاقي العكس؟
1: هيدا اكيد، لانه يعني خاصة بس يكون المسلسل مدبلج هون الكارثة، لان انت عم تسمعيهم بالعربي. يعني اذا بتحضر المشهد بالتركي وبتحضريه بالدبلج العربية او السورية ما خصة، يعني حتى في جمل بيكون ما خصة، بيغيروا كتير فيها وما بتوصل لك هذا الإحساس اللي أنت بس تكون عم تحضري يعني باللغة
0: بالأساس.
1: بالأساس كمان القصة عم تختلف، يعني شفنا هلأ بكذا مسلسل عم بيغيروا بالقصة، ما عم بيكونوا ماشيين نفس الشيء. فأكيد الباز هو ذاته، بس شو عم بيصير خلال الحلقات عم بيكون غير. هلأ أنا أكيد بفضل كل مسلسل يضلوا على أصله، بس أكيد ما بيمنع نحضر اللي هو عم بيكون معرب، لأنه كمان عم ينجحوا بطريقة خاصة، يعني شوي بتحس إنه هو صار مسلسل غير.
0: يمكن الشخص اللي منه حاضر المسلسل من أساسه ما حيحس بدا الفرق، رح يعني له أكتر
1: من اللي هلا عم بيحضر. هلأ هيدا غير المسلسل اللي هن اخدينه منه بالتركي، بس إنه أكيد كل واحد عم يكون له شوي هويته الخاصة عم يجربه يغيره، وهذا الشيء أنا برأيي الحلو، ما عم بياخدوا كوبي بيست عن المسلسل التركي، عم بيغيروا فيه، بس أكيد الأبطال هن ذاتهم تقريبا، القصة هي ذاتها عم بتكون
0: عم يجربوا يكون. برجع بقول لك ما سألك هون، لأن أنتوا هود المسلسلات عم بيكون في شبه شوي بين الممثلين اللبنانية والأتراك، يعني عم بيجربوا حتى يعني إذا واحدة مثلا شقرة بالأساسة عم بيعملوها كمان شقرة باللبناني
1: أوقات، بس بهذا المسلسل هلأ لا، لأنه البطلة هونيك عيونها ملونين وشوي شقرة، هون فاليري تكوينها الشعر الأسود والعيون السود أو البنية، فهون عم نحس شوي بالفرق. بس بغير مسلسلات تقريبا عم بيقدروا ياخدوا نفس هيك يعني حدا
0: زيت
1: مثلا
0: الجو.
1: أسمر حدا، أشقر حدا، عيونه ملونين، عم بيجربوا ياخدوا نفس الكاركتر.
0: بدي أرجع لخبر عن أمل عرفة.
1: سمعنا يعني هيك سنتين منها للأغنية، أنا بيرسونلي كتير حبيت، وهي بتنزل هلأ بعد ساعتين الأغنية، وبحس رح تروح هيك فايرل لأنه ستيلها غريب. يعني سمعنا كمان أغنية اللي كانت عم تنزلهم قبل، هيدا عن جد مختلفة، وعن جد قدي حلو أنه شخص قدر يكون ممثل وقدر يكون فنان وصوته حلو. يعني نحن ما عم نقول أنه أوكي لأنه هي ممثلة عم بتغني، لا، في صوت في كلمات، وإن شاء الله يعني هلأ بس تنزل الأغنية حنكون أكيد عم نرجع نسمعها.
0: بس ما تعمل مثل شام.
1: لا ما هي هي اوريدي نزلت من قبل وهي عم بتغني، وحكينا عن شام انه هي لاسباب معينه هي اطلقت هذه الاغنيه، هي ما كان هدفها انه هي تكون عم بتغني وتصير فنانه.
0: في عنا خبر يلي هو شوي هيك غريب، اللي هي عن مريم فارس، انه اوكي عم تنفي تصريحات سياسية منسوبة لها، بس اصلا كم مريم فارس ليه بده يطلع عليها اخبار، مع انه هي منا من الاشخاص اللي بيحكي اصلا سياسة.
1: مزبوط. هلا هو الخبر اللي طلع عن انه هي قررت انه ما بقى تغني بالسعودية من وراء الاوضاع اللي عم بتصير، وكمان هي انتقدت هدول الهجمات اللي عم بيصيروا. يعني ما بنعرف على مزبوط ليه يعني حيلا فنان بيتعرض لهجوم، وهي طلعت دغري نفيت هيدا الموضوع. فهذا الشيء كمان كتير مهم انه الفنان دغري يطلع يحكي اذا في شيء غلط عم بيصير بحقه او في اتهامات او في قصص مفبركة. مثل ما كمان شفنا عن فاضل شاكر انه عم بيقولوا انه في عنده حفلة وهو هي مش مزبوطة. فدائما الفنان يعني قادر يكون عم بيتعرض لهدول الأخبار اللي هي فيك مثل ما عم نشوف. ومريم دغري طلعت نفيت ببيان أنه هذا الشيء مش مزبوط.
0: كارن شكرا لك، شكرا كمان على الأخبار دايما بتكوني محضرتينا إياها كل
1: تنين وخميس.
0: شكرا لكم مستمعينا، أكيد ملتقانا من بعد جولة المحلية على الساعة 5، إلى اللقاء.

0: الو، ايه مين معنا؟
1: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر، وبدي احكي عن التكرار. بالنسبه لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لانه في ضمانه انه كل شيء بيصير احسن. وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان، وحتى بالطبخ.
0: بالطبخ
1: اكيد الوصفه بقريها مرتين، والطبخه بدوقها مرتين،
0: والمقادير كمان مرتين.
1: ايه كلهم الا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الاساس.
0: مدام مكرر، اذا فينا نضل بعض عندي عيط.
1: ايه ماشي الحال الصراحه.

0: عناصر في قصص ما بتتغير.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، فاصوليا مدعبلي 900 جرام بدولار ونص، برغل 900 جرام ب 65 سنت.

0: بده دعاية؟
1: ما بده.
2: مراحب
3: شو؟ قروات دولية؟
2: غير.
3: افحص البطارية؟
2: غير.
3: الزيت؟
2: غير.
3: المساحات؟
2: غير.
3: المضاف؟
2: غير. خربت لي بيتي. حياتي بدنا نروح.
4: Tires and More رفيقك عالطريق، أفضل خدمة بأفضل الأسعار. Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس.
5: جدو بيقولوا من زمان كان في بركة.
6: مش بس من زمان يا جدو، شفت شجرة هالزيتون؟ نعمل منها زيت وزيتون وصابون، هيدا بركة. وين هالحقل منقطف زعتر ونزرع خيار لنعمل كبيس؟ هيدا البركة. فطول ما عم نهتم بهالأرض يا جدو بتضل البركة بكل بيت.

0: تفاصيله المحلية مع رولا فخري ورولان خاطر. تتفاعل قضية شحنة متفجرات دهر البيدر بشكل واسع على الساحتين السياسية والأمنية في لبنان والخارج، وتشكل محور نقاشات وتوتر سياسي وسط معلومات أفادت بأن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو سيجري اتصالا هاتفيا اليوم برئيس الجمهورية جوزيف عون يتناول عدة ملفات منها قضية المتفجرات المرتبطة بحزب الله.
1: بالتزامن انتهت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في السراي من دون مناقشة موضوع شحنة المتفجرات بسبب عدم إدراجه رسميا على جدول الأعمال على أن ينظر فيه ويتخذ القرار المناسب بشأنه عندما يطرح الموضوع بشكل رسمي على مجلس الوزراء، علما أن وزير العدل عادل نصار صرح خلال الجلسة بأنه بصدد إعداد مشروع مرسوم لإحالة هذه القضية إلى المجلس العدلي. وزير الإعلام بول مرقس الذي تلا مقررات الجلسة قال:
2: موقف الحكومة كان واضح بهذا الإطار على لسان دولة الرئيس. اليوم كذلك بمقدمة الجلسة صار في استعراض لهذا الأمر، ودخل وزير العدل وقال رح أقدم مشروع مرسوم للإحالة للمجلس العدلي، لكن لم يقدم لحينه كي تتخذ الحكومة موقفا رسميا في ضوئه، والتحقيقات ما زالت مستمر. طبعا لم يصدر موقف حكومي بسبب عدم إدراجه ضمن بنود جدول الأعمال أولا، ولأنه ليس هنالك أي مشروع مرسوم مطروح على البحث.
0: وفي مخص ملف الطاقة قال مرقس:
3: طبعا ببداية الجلسة صار في حديث عن ضرورة وسبل زيادة التغذية للكهرباء وتأمين الموارد اللازمة اللي عم يعمل عليها دولة رئيس الحكومة بالتنسيق مع وزير الطاقة والمياه. صار في اجتماع امبارح بين دولة الرئيس ومعالي الوزير لبحث هذه السبل وكيفية زيادة ساعات التغذية. خلينا نأكد بالأول أنه موضوع الكهرباء هو موضوع أساسي وجدير أن يطرح وأن يتابع، وحتى أنه دولة الرئيس سأل كل الوزراء وكان في توافق حول هذه النقاط مجتمعة، يعني ما في وزير بالحكومة أساسا مش موافق على هالأمر هيدا.
1: حديث مرقس الذي جاء مجتزأ وناقصا لم يوضح الاشتباك الحاصل بين وزراء القوات والحكومة التي تحاول التنصل مجتمعة من مسؤولياتها تجاه الكهرباء، وهذا ما هدف إليه وزراء القوات في الجلسة لجهة الحصول على التزام واضح من الحكومة بموضوع الكهرباء الذي أدى إلى انسحابهم من الجلسة الحكومية اليوم. وقد أوضح الوزير جعيس الخوري أسباب انسحاب وزراء القوات:
4: نحن بدنا أنه كل الحكومة تتحمل مسؤوليتها بهذا الموضوع. للأسف كنا عم نحاول أنه نأمن التزام من الحكومة بثلاث أشهر أو أربعة أشهر جايين لحين ما نكون قدر وزير الطاقة يوافقوا له على التعرفة المتحركة ويتحسن الإنتاج. الوزير صبري عم يضل يشتغل، عم يضل يعمل اجتماعات، اليوم كان عنده اجتماع كمان مع دولة الرئيس، وبكرة في اجتماع، وفي إشياء كتير عم نشغل عليها بجدية داخل لبنان وخارج لبنان. ولكن بالموضوع الآني نحن بدنا أنه الحكومة مجتمعة تلتزم تجاه وزارة الطاقة. الموتور بين 25 و30 سنت، عدوا 4 ساعات يعني دولار بالنهار، يعني عم تحكي 30 دولار على الأقل إذا مش أكثر على جيبة اللبنانيين. هيدي مبالغ بتهمنا وبتهم اللبنانيين، وما بعتقد إنه حدا بيقدر يتجاهل معاناة اللبنانيين. نحن اليوم مصرين إنه كهرباء لبنان يكون عندها التمويل تزيد الساعات إلى حين إنه ننتقل إلى التعرفة المتحركة.
0: إشارة إلى أن وزير الطاقة جوصدي زار اليوم الرئيس بري وبحث معه في ملف الكهرباء، وقد أدت زيارته عقب زيارة قام بها أمس لرئيس الحكومة نواف سلام.
1: وعلى خط شحنة دهر البيدر، كشف حزب الله على لسان نائبه حسن فضل الله، كشف أن سيارة للمقاومة أوقفت عند حاجز دهر البيدر وضبطت فيها مواد معروفة الاستخدام في ظل وجود احتلال إسرائيلي.
5: في اعتراف واضح وعالي النبرة، أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله من مجلس النواب تبني المقاومة لسيارة المتفجرات التي ضبطت على حاجز دهر البيدر، بالإضافة إلى المواد التي بداخلها لأنها قدرات لمواجهة إسرائيل، وقال: المقاومة تواصلت منذ اللحظة الأولى مع الجهات المعنية وأبلغتها أن السيارة والمواد تعودان إليها وطالبت باستعادتهما، وإذ أشار أن الحزب حاول معالجة القضية بهدوء حرصا على الاستقرار الداخلي، حذر السلطة في المقابل من الاستمرار فيما وصفه بقرارات تستجيب للأجندة الأمريكية والإسرائيلية.
6: منذ لحظة توقيف السيارة سارعت الجهات المعنية في المقاومة إلى التواصل مع الأجهزة الأمنية والقضائية وإبلاغها أن السيارة وحمولتها تعودان إلى المقاومة، وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين واستعادة السيارة وما بداخلها، لأنها قدرات تستخدمها المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا في الجنوب، والضجة المشبوهة التي أثارتها جهات رسمية وحزبية ومحاولة اختلاط بطولات وهمية ورسم سيناريوهات حول التحقيقات ومجرياتها لن تقدم أو تؤخر في الحقائق المعروفة.
5: فضل الله اتقلل من أهمية إحالة القضية إلى المجلس العدلي، أشار في المقابل إلى أن قرار حظر أنشطة الحزب الصادر عن الحكومة هو باطل. من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
0: وسط هذه التطورات وصل رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إلى بيروت، وتكتسب الزيارة أهمية بالغة بالنظر إلى توقيتها والملفات الاستراتيجية التي تحملها.
1: ويتضمن جدول الزيارة سلسلة من اللقاءات الرسمية والروحية والأمنية البارزة تشمل الرؤساء الثلاثة وقائد الجيش وعددا من القوى والشخصيات السياسية.
0: وتهدف الزيارة إلى تأكيد التضامن الثابت والوقوف إلى جانب الحكم والحكومة في لبنان وأبقاء القضية اللبنانية حاضرة على أجندة الاهتمام الدبلوماسي الإقليمي والدولي.
1: ويحضر ملف دعم الجيش اللبناني في صدارة المباحثات، وتحمل الزيارة في جعبتها أفكارا ومقاربات قطرية تهدف إلى المساهمة في كسر الجمود الحاصل في الملف الأمني جنوبا وإلى تفادي أي فراغ ميداني أو رقابي.
0: وتستعرض المباحثات سبل التعاون المستدام في قطاع الطاقة والكهرباء، فضلا عن بحث آفاق المساهمة في دعم مسار التنمية وإعادة التأهيل الإنساني والبنيوي فور توفر الظروف الإقليمية الملائمة لذلك.
1: وبالتزامن مع الحراك الدبلوماسي القطري، يزور مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة بيروت في خطوة تهدف إلى إرسال إشارات تؤكد حضور طهران المستمر في الساحة اللبنانية وعدم تراجع دورها، بالتوازي مع التحركات العربية والدولية المكثفة التي تقودها عواصم مثل الدوحة لترتيب الوضع الداخلي اللبناني والحد من التداعيات الإقليمية. وقد زار الموفد الإيراني اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري.
0: أعلن صندوق النقد الدولي اعتزامه إفادة بعثة رسمية إلى لبنان خلال تشرين الثاني المقبل لمواصلة تباحث حول سبل دعم الاقتصاد اللبناني والتحرك نحو اتفاق برنامج دعم. وأشار نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق إلى أن المحادثات التي جرت أخيرا في بانكوك بين مسؤولي الصندوق والسلطات اللبنانية كانت جيدة ومثمرة، مؤكدا استمرار التواصل المكثف خلال الأسابيع المقبلة تمهيدا للزيارة. وقد ركزت المناقشات على إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة ثقة اللبنانيين في النظام المالي ووضع آليات لإعادة الدين العام إلى مسار مستدام.
1: تقدم عضو تكتل الجمهورية القوية نائب رازي الحاج بواسطة وكيله القانوني المحامي سيزار عبدالله الخوري، تقدم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية طالبا إجراء التحقيقات اللازمة بشأن مصدر الأموال المستخدمة في عمليات شراء عشرات العقارات في عدد من بلدات قضاء المتن الشمالي.
0: ويشير الأخبار وفق بيان عن مكتب الحج الإعلامي إلى معلومات متداولة عن شراء أكثر من 83 عقارا في بلدات بعبدات ومرموسة والدوار والقعكور والمحيطسي بمساحات إجمالية كبيرة وفقا للأرقام والخرائط المرفقة بالأخبار.
1: وطلب النائب الحاج من النيابة العامة التمييزية التحقق من مصدر الأموال المستخدمة في هذه العمليات ومدى تناسبها مع الموارد المشروعة للمشتري والاستعلام من هيئة التحقق الخاصة لدى مصرف لبنان ضمن صلاحياتها، إضافة إلى التحقق من سلامة تسجيل عمليات البيع وهوية المستفيد الفعلي من هذه العمليات عند الاقتضاء.
0: استكمالا للقاء الذي عقد أمس في السراي الحكومي بين رئيس الحكومة نواف سلام والنائب ستريدا جعجع، والذي تناول أزمة تصريف إنتاج التفاح اللبناني وسبل تصويقه وتصديره، تواصلت النائب جعجع مع وزير الزراعة نزار الهاني لوضعه في أجواء أبرز ما طرحته خلال لقائها مع رئيس الحكومة، ولسيما اقتراح شراء نحو 500,000 صندوق من التفاح اللبناني وتصديرها إلى الخارج. وتمنت جعجع على وزير الزراعة العمل على تحقيق هذه الخطوة بما يساهم في تخفيف فائض الإنتاج وتحريك السوق والحد من الأعباء والخسائر التي يتكبدها المزارعون.
1: استكمالا للاجتماعات الوزارية التي عقدت منذ أيار بين وزير الاقتصاد عامر بساط ونظيره السوري نضال الشعار، عقد في دمشق أول اجتماع فني تفاوضي لمتابعة الملفات التجارية ولبدء العمل عليها عبر القنوات الفنية المختصة.
0: أعلن وزير الاتصالات شارل الحج عبر صفحته على إكس أنه تم توقيع عقود 25 سنترالا لإيصال الألياف الضوئية إلى 330 ألف منزل في كل لبنان. انطلقت الأشغال في 9 سنترالات هي نهر بيروت، رأس النبع، خلدي، الحدث، الجديدي، جونية، طرابلس، التل، صيدا، زحلة، وتبدأ الأشغال في السنترالات 16 المتبقية قبل نهاية العام.
1: أرجأت محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي سمير عائئة إلى 3 كانون الأول المقبل محاكمة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي والمحامي مروان عيسى الخوري وميشيل التويني في ملف حسابات الاستشارات الذي سبق أن أوقفت بموجبه أوقفت بموجبه سلامي لمدة عام.
0: ختام المحلية تذكير بالعناوين. متفجرات دهر البيدر محور نقاشات وتوتر سياسي، ومجلس الوزراء عندما يطرح الملف رسميا نتخذ القرار المناسب. اتصال مرتقب بين روبيو وعون بشأن الشحنة، وحزب الله يهدد ويعترف السيارة لنا ونعيد استرجاعها وألا. وزراء القوات ينسحبون من جلسة الحكومة على خلفية ملف الكهرباء، وعيسى الخوري يوضح. رئيس الوزراء القطري يصل بيروت. المحلية انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي مارك البطار، شكرا للمتابعة.

لبنان الحر بتمس عليكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم بترافقونا بلقاء جديد ضمن RLL تيم. تحياتنا لزميلنا ماريانو داوود اللي مرافقنا على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر لثلاثة 102.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعة rll.com.lb وتطبيق RLL. ما تنسوا تكونوا عم تابعوا لبنان الحر على كل منصاتنا على إكس على تيك توك على يوتيوب على إنستغرام على فيسبوك وأخبارنا لحظة بلحظة على الواتساب شانل. بدك تحكي وتفتح مواضيع جدلية، بدك تحكي، بدك تحكي بلا حجة، بين رأي ورأي من قرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكثر من لايك. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي 5 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: أمل يكون نهاركم قطع على خير ومنكم تعبانين أبدا. لقائنا من هلأ للخمس ونص. بالبداية وقبل ما نطرح موضوع الحلقة بدنا نمسي على لين. تحيتنا إليك لين. أيضا مارك الفيتار عم يسمعنا. جان بيض ومنسمع ربيع أولى.
1: ليش عم تبكي كتير يا عيوني؟ الدمعة بعد ما نشفت عن جفوني. إذا فليت وما بقى إلي مطرح هيك راد هو وبدو ربوني. لمن كنت اكتب شعري بروحي قطر بجسمي وضمد جروحي.
0: الله يا ربيع.
1: كل اللي عرفني وكان فيي يمدح لو ما قدرت عمم شروحي. تحياتي لك سيمونة. تحياتي لكل أسرة الإذاعة ولكل اللي بيتصلوا.
0: تحيتنا لك ربيع. اليوم شعر ومغني.

من مسي على سامي صايغ، تحياتنا الكبيرة لك سامي. وسؤالنا اليوم غير عن كل الأسئلة، سؤالنا لكم مستمعينا، إذا حياتكم هي غنية شو بتكون هيدي الغنية؟ اتصاليتكم على 09-218-233، الفويس مساج والتكست مساج على 70-959-1111. يعني كل حدا منكم اليوم حيتخيل حياته بغنية، شو هي الغنية؟ وماريانو رح يسمعنا اياها.

0: نسمع ميدو.
1: بونسوار.
0: بونسوار ميدو.
1: ميدو معك من عبد الحلبي. بدي أسألك سؤال، شو السر بين صوتك وصوت والدك؟ يعني أوقات من اللحظة بينك وبينه نفس الفويس.
0: هلا هدي ما عندي فكرة عن هيدا الموضوع عميدو، بس أنا برأيي بلش تحفظ إنه قلديكو قبل الظهر، سيمونا بعد الظهر، هيك ما من

0: نسمع ماري روز.
1: هاي سيمونة، يعطيك العافية سيمونة. أنا إذا حياتي بغنية بحط غنية كتاب حياتي يا عين.
0: أوكي يلا ماريانو، نحن قد التحدي أكيد، بس إنه ليش بدنا هيك نروح على اليأس؟ خلينا نكون هيك بقصص كتير مبسوطة ومهضومة. ماري روز، ليش أصلا أنت بدك تكون أنا هيك عنوان حياتك هيدي الغنية غريب شوي؟ مع أنا حسيت أنه معقول مثلا تروحي على شوي فرنسي أو مثلا شيء أكتر فرح، بس هيدا وكله ماريانو أكيد رح يسمعنا الغنية. وبهذا الوقت عصام عم بيقلنا أنه هذا أنا.
2: كتب حياتي عين ما شفت زيه كتاب

0: عصام مثل ما قلنا هذا أنا. خلينا نسمع بهذا الوقت فؤاد.
1: يعطيك العافية سيمونة. والله أنا عم بحلم بغنية هي تسلم يا عسكر لبنان، يكونوا كل هالميليشيات سلمت سلاحها للجيش اللبناني وصار في عنا دولة مركزية قوية وصار في عنا سلام مع الدول المجاورة وازدهار. هيدا اللي عم بحلم فيه وكلنا عم نرقص عغنية تسلم يا عسكر لبنان.
0: شكرا لك فؤاد. إذا حياتكم غنية، شو اسمها هيدي الغنية؟ شي بعبر عن حياتكم أنتو.

0: لازم تكون غنية لربيع الأولى.
1: أمشي بخيالي مع كل طيب.
2: شو سر هيدا هالكون؟ في طعم وحلو لون. هالدنيا ما بتسوى شيء، ساعة طلعة وساعة داون.
0: او ماي جاد، شكرا ربيع. رزوق برقاشي بيقول لبنان يا قطعة سما، هيدي الغنية اللي بتعبر عن حياته. بنسمع ميدو.
3: سيمونا ميدو أجين. بالنسبة للبروغرام للغنية،
0: نعم
3: أنا بحب آسف حبيبتي، لأنه عشت هيك شغلي مش مزبوط.
0: لا بدنا نعرف كمان هيدي الشغلة المش مزبوطة شو هي يا ميدو، تنقدر نحط الغنية. روزيانا.
4: هاي سيمونا.
0: هاي
4: فيك روزيانا معي. إذا حياتي غنية، غنية كارول سماحة فوضى. مش بديك تضحكي؟ صار فيك تضحكي.
0: ايه كمان جوزيانا، خبرينا ليش هيدي الغنية بتعبر عن حياتك، مش انه بس يلا قلنا غنية وسمعناها. خبروني مثلا مثل جوزيانا، ليه حياتك فوضى؟ وين ما في تنظيم؟

0: اسمع لين.
1: هاي سيمونا.
0: لين.
1: تحياتي إليك لأسرة لبنان الحر وكل المستمعين. شوي هالسؤال يعني متشعب كتير وبزيت الوقت بدنا نحصره كتير. أنا اليوم بقول إذا حياتي بغنية هي بكرة بتشرق شمس العيد للصبوحة، وفي أكتر من غنية بس لأنه أنا إنساني شو ما مرقت بصعوبات، بفرح بكره بصعوبات اللي بدك إياه بضيقة، دايما عندي أمل أنه بعيش حالي بأمل أنه ما في ورا كل ليل في نهار وبدها تشرق الشمس عن جديد.
0: Thank you, Simona. Thank you, Eliklin. وإن شاء الله دائما بضلك بهيدي الإيجابية مهما صار.

0: بونسوار سيمونا، تحية إليك ولبنان الحر. توني فرايفر ميروبا.
1: أهلا توني.
0: يمكن كون بسبع أرواح. الله يقويك يا رب.
1: تحياتي يا توني، يا أهلا وسهلا فيك. خلينا نسمع غنية لين بكرة بتشرق.

0: مساء الخير.
1: مساء النور.
0: العافية. أنا بدي أحلم برفيقة تقلي مشي نطلع صوب الشمس من أجمل أغاني. للأسف هذا المطرب ما عمل غير هاي الغنية.
1: بس نتفق إنه هي نحن مش عم نطلب أغاني، بدها تكون الغنية بتعبر عن حياتكن، مش نحن شو عبالنا نكون عم نسمعه.

0: يعطيك العافية ست سيمونة.
1: الله يعافيك.
0: أنا بحب كتير قرية الفنجان، عنه عندي حلم قبل ما موت يا سيمونة أني أعرف نتائج هالبلد. دخيلك حطي لي قرية الفنجان، برك بيقروا فنجان هالبلد ومنخلص.
1: هذا البلد ما بينقرأ فنجانه أبداً.

0: انت وبس. ريمو ملاح عم بيقول يا ماريانو انه الغنية اللي بتعبر عن حياته هي وين بدك تروح.
1: الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك

بدي كمان مستمعينا يعني إلى جانب تنقوا الغنية اللي بتخبر عن حياتكم، تخبرونا قدي هيدي الغنية عن جد مظبوط بتعبر عن حياتكم وكيف وليش نقيتوا هيدي الغنية. يا ماريانو جي سي عم بين هيك مكتوب اللي عنا الاسم بيقولوا تان أريان شانجي لكلود بارزوتي.

0: نسمع جوزيف.
1: بونسوار باختصار، ما بعرف شو الموضوع، غنية وشعر وزجل وشو اللي بيعبر عن حياتك؟ أي غنية بتعبر عنك؟
0: مزبوط.
1: راح أقول لك أن مت ورفوا جفوني غنوا تلاحين، لا تنعولي ولا خوري نعولي الحلوين، أنا لا خوري ولا مطارين ولا حدا ولا تنعولي حدا
0: خالص بليها.

0: هلا انضم لنا زميلنا المحبوب المهضوم. شوفي كلاش حتى ديدك عروسك
1: خجلتيني.
0: يا الله كيفك مانو؟
1: الحمد لله على النعمة. وانت
0: ماشي الحال؟ صار لي زمان ما شفتك.
1: اي والله قطعوا هيك بلحظة بيقطع الوقت
0: عن جد.
1: طمنيني انت.
0: انا منيحة. ليك انه ما عم نسأل عن بعضنا هيك على الهوا يعني.
1: اكيد شبيبي تحيات استاذي
0: مانو. نحن سألنا اليوم انه شو الغنية اللي بتعبر عن حياة كل مستمع. انت شو الغنية اللي بتعبر عن حياتك تنسمعها
1: هلا
0: هلا هلا بهاللحظة؟
1: I'm unstoppable.
0: لا
1: بعتقد
0: سيا سيا
1: سيا كتير بحبها.
0: ليش؟
1: وبتمنى هيدا الشيء لكل شخص. كلنا نقطع بأبس اند داونز مثل ما بقوله. بس دايما هالغنية بتعطي ما فيك تتخيل ملا انرجية.
0: يلا ان شاء الله دايما. اصلا انت اسم الله عليك اني والانرجي تبعك.
1: الله يخليك مرسي.
0: كيف نور؟
1: الحمد لله سواء
0: كمان سنة دايما ما شفناها.
1: ايه بتعرفي احد الماضي ما جينا كنت مبطوح انا مقرب
0: سلامة
1: قلبك. ونور كان عندها الباساج بالكشافة فما زبطت ابدا. اذا الله بيريد هيدي الجمعة في شيء مستفز جدا للمستمعين الموضوع.
0: يلا حمسنا حمسنا.
1: ايوه
0: شكرا مانو
1: مرسي لالك.

0: بونسوارك سيمونا، يعطيك العافية.
1: أهلا أبو رياض.
0: يا سيمونا الغنية اللي هيك بتسائب علي، بدنا نروق.
1: أيوة بدنا نروق، يلا خلينا نسمع جام بعدها بنسمع بدنا نروق.
2: هاي سيمونا.
1: هاي جام.
2: إذا بدي أختار غنية هي عن حياة عن حياتي يعني، بختار غنية الحب لحن جميل، لأنه ما في أجمل من الحب، هو اللي بيعطيك سعادة، خاصة إذا كنت مجموعة مع عائلتك مع أولادك وأحفادك وبتعيشي سعيدة وهنية ومبسوطة. Thank you لألك.
1: Thank you لك جان. شو ما حق جان؟ الحب عن جد هيك بيعطي حياة.
3: أصلاً لو ما في حب بقلبه للواحد ما بينبض. يعني أوقات بفكر واحد وده شرير ما في محبة، ما معقول. طالما أنت عايش بتكون المحبة شي محل هيك مخبية.
1: لا

0: سيمونا
1: شو؟
0: هلا انت دايما فوق اسم الله عليك. بس سؤالي هلا لقلك، انت اي غنية بتمثل وبتجسد سيمونا؟
1: حياة سيمونا.
0: حياة سيمونا اكيد.
1: بحس غنية اختياراتي مدمرة حياتي.

0: توقعتها ايه؟
1: ابدا.
0: بدنا نشوف وين زميلنا جورج سويدي تنشوف شو الغنية يلي بتعبر عن حياته يا ماريانو، شو قولك؟ غنية فوتبول؟ لا مو بهس هالقد يعني. بعرف ما راح فينا نسمع الكل، في كتير مستمعين يعني بعتولنا شو هي الغنية اللي بتمثل عن حياتهم. راح نجرب بركي بكرة بأول بارت من البرنامج إذا فينا نرجع نكفي هيدي الفقرة قبل ما نكون في عنا موضوع حلقة، ما بعرف إذا بيمشي الحال هيك. بهالوقت نحن راح نترككم مع زميلنا جورج سويدي. شكرا لكم مستمعينا، ملتقانا بتجدد البكرة على الساعة 3. إلى اللقاء.

تحية جديدة لكل المستمعين على الموعد 3-5-5:30 دايما على لبنان الحر. حددوا الموجة، الموجة على النص. فيك الموجة كمان. ليك كل يوم الصبح خذ نصيحة مني، ملعة عسل وموزة. ها شايف هالشاي هيك بدقن؟ صدقني ما في، ما عطيك نصيحة ببلاش. ماركوس دي أوريليوس معنا اليوم على الإخراج، مارك بيتار معكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك. يلا معنا اليوم وقت تنقضي لها الساعة 6:30 نحن وياكم، موضوع جديد، أخبار جديدة نترفق فيها سوا. أكيد في عنا وقفة الموجز على الساعة 6:15 بس لثلاث دقايق، ومن بعدها بنستمر مثل العادة. للتواصل معنا أكيد واتساب 709-5911 Voice Text Message، ومثل العادة فيكم تحكونا لايف على استوديو 09

0: سيمون اكيد ابو سيم اكبر مشجع بافاري باسيا، عم بيقلنا انه اكيد المستيك اللي عمله عم بيحكي فوتبول، عم بيحكي عن تشامبيونز ليج، مباراه الفايكنج مع بايرن ميونخ انتهت 3-3. عم بيقول انه مايكل اوليزي عمل خطا كتير ولاده ضد فريق الفايكنج، وطبعا كلفت فريقه التعادل. كان البايرن ربحان، كان متاخر 2-0، رجع البايرن سجل 3 اهداف 3-2 ورجع 3-3 بعادل الفريق النرويجي من بعد ما كان عم بيلعب بايرن ب10 لاعبين. بس هو اللي صار الاستفزاز كتير، يعني اوكي برافو عليهم لعيبه فايكنج بس كتير زادوها، وكان في ضربه على ظهره لاوليسي ما شاف الحكم قبل الحادثه يا سيمو. هلا ايه فينا نلومه، بس كمان ما ضربوا بالطابه، يعني اوليسي ما لقى الطابه وضربوا فيها، عم بيعطي اياها، عم بيعطي الطابه بايده ووقف حده، عمل تمثل كتير اللاعب النرويجي، برافو عليه. بنرجع بنقول تمثيله ادى لطرد اللاعب الفرنسي، بس المشكله وين؟ انه رح يغيب عن مباراه بايرن ارسنال، هيدي المشكله لفريق البايرن. للاسف هيدا اللي صار، هيدا الفوتبول. بس بدي اقول لك انه كل لاعبي فريق فايكنج فاتوا على اللوكرز عند فريق بايرن، على لاعبي فريق بايرن تياخذوا الجيرسي تبعهم، ما عدا هاللاعب هيدا اللي مثل خاف يفوت على جيرسي بايرن لانه عارف حاله غلطان. طيب عصامو يلا
1: يا جورج، كيفك يا حبيبي؟
0: انا منيح تمام
1: والله. هلا كنت مع سيمون قبل شوي، والله ليك انا هالفتره فلت على البيتزا، لا عسل ولا من يحزن.
0: ايوه بيتزا
1: فلت على البيتزا، بعدني طارق وحده بيتزا هلا.
0: ايه
1: عامل لي كيسان، بس قاعد ناطرك، بدي فوت نام اطرق نومي معلم.
0: بعد البيتزا
1: قاعد ناطرك، شو بدي اعمل يا اخي؟ بتعلقنا فيك وبتختفي. يلا حبيبي افتح لك شي موضوع هيك.
0: لك هلا بنفتح موضوع على راسي، بس قصه البيتزا والنوم من بعضها، يعني انا اذا اكل بيتزا والكيس كمان، ما هي البيتزا ما بتلبق مع الكيس يا زلمة. البيتزا إذا إيطاليان بيتزا هيدي رقيقة بدها مثلا وايت واين معها بتطلع بتجنن، بس شرب هيك غير الوايت واين مع البيتزا وبيتزا وعجين ما بعرف، أو أصلا ما في ينام بعدها مباشرة. أنا
2: سعيدي زور، شو كله تمام معك؟ حنا زور شو أنا متوش مبارح، هو شو شخصية البطل هي اللي تعودنا عليها مثل كل سنة بعدها بتتجدد.
0: برافو للريال، كنت عم بحضر الجيم امبارح بس قلبت على النتيجة 3-1، قلت أنا شكله الريال حيخسر بروما، بس عن جد برافو لمورينيو يلي عمل تبديلات ممتازة جدا. إذا في حدا رح يخلي مورينيو قاعد على كرسته هو اسبي، مش معقول. وأندريك أكيد، بس اسبي مش معقول، شو هاللاعب اللي كل ما يدخل بيسجل. ما بدنا ننسى أندريك اللي عمل شغل برعقد عن جد، وكان أفضل من فينيسيوس صراحة، وروديجر اللي كان ما عم يلعبه كتير المدرب مورينيو دخل وأعطى مفعول وذكرنا قديم سجل روديجر قبل كمان يا شباب أهداف حاسمة. شو يا ماريانو؟ قدي كان يسجل أهداف حاسمة أيام أنشيلوتي؟ ايه الكورنرز أهم شيء، الكورنرز. أردا جولر برناردو سيلفا مع بعض حلوين صراحة، حلوين تنشوف. بس برافو للريال ومبروك لكل جماهير ريال مدريد بلبنان. بناخد جان، شو في اتصال شي شباب؟ نضل على واتساب. يلا
3: جورج يعطيك العافية، مبروك لنادي الحكمة جورج، بس تمني عندي انه كلنا نوقف حد الإدارة والمدرب خاصة بالوقت، ونوقف شوية هجومات، هلا ما نهاجم، نوقف كلنا مع الفريق.
0: هيدا اللي قلناه الثلاثة، يعطون
3: ألف عافية.
0: نعم.
3: ما ننسى أنه الفريق فيه إصابات كتيرة ورغم هالشي عم نربح.
0: صح.
3: بقى برافو للكوتش وبرافو للإدارة. جورج في سؤال، أو أول شيء المنتخب الألماني عنده ماتش ما بعرف هلا أي
0: بنوفمبر، بنوفمبر
3: فيك تقلنا أي تشكيلة بده يلعب؟
0: ما بعرف يا حبيبي،
3: ضيعنا.
0: ما في.
3: وتاني سؤال جورج، ماتش البايرن مرقت عليه هيك، في جولين من اخطاء دفاعيه،
0: ما بدنا نفوت تحليل هلا،
3: يعني ما بتفهم
0: جان، ما في يفوت حلل كل مباراه صراحه، ساعتها كل مباراه تاخد معنا ربع ساعه وقت، نحن عم نحكي بشكل عام ابرز شيء صار بكل مباراه تحكينا عنه، لان في كتير كان ما بدنا ننسى امبارح المواجهه الحلوه كتير بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، وباريس سان جيرمان عم بياكد مره جديده ليش هو بطل اوروبا لسنتين على التوالي، مدرب عظيم، فريق مليء بالمواهب، بيلعب فوتبول بجنن، عنده اوف يعني حتى امبارح كفارا اللي بيعتبره من اعظم اللاعبين بالعالم بالفتره الاخيره، اللاعب الجورجي كفاراتسخيليا كان على البنش، ورغم هالشيء بي اس جي يعني ديزيري دوبي وعثمان ديمبلي وكل فريق فيتينيا عن جد محظوظ انريكي ومحظوظ اداره بي اس جي بهذا الفريق. يلا
4: مساء الخير خي جورج، مساء متابعينك، مساء لبنان الحر، مبروك لفريق الحكمة، يلا يضلوا على طول بانتصارات
0: 4-4.
4: معك حنا ديب حكيت.
0: يا هلا بحنا. ربيع عم بيقول لي العسل دواء، فعلا بس انتبهوا العسل يكون مزبوط 100%، لأنه في كتير عسل مخشوش بالسوق. انتبهوا من وين عم تاخدوا عسلاتكم، حتى لو دفعتوا غالي حق المجمع حق كيلو العسل، بس صدقوني إذا عسل منيح مفيد جدا جدا، وخاصة معلقة على الريح، على الريح شو بني ما بحق فحكي اليوم على الريح، محل الريح، معلقة الصبع على الريح. مين عم بيقول لي أطيب شي موز وعسل لعيونك؟ والله أطيب سناك كمان. هلأ إذا مثلا كمان فيكم تقطعوها بين الغداء والعشاء، يعني مثل هلأ الساعة 5 فيكم تحطوا موزة تكبوا عليها شوية عسل وتاكلوها. كمان سناك بجنن. منتابع شو يا جي سي؟
5: دين يا جورج، نحنا فينا نشتري عسل بهالأيام يا أخي، نحنا مش قدك يا جورج، بدك تشارينا عسل كل يوم
0: ولو يا جي سي.
5: أنت بتقول هالسنة تشامبيونز ليج لمين؟ كمان بي اس جي؟
0: والله ليك ما في شيء صعب
5: يا جورج، نحن
0: ما في شيء صعب يا جي سي. الريال مدريد عمله مره ربح 3 على الطويله، ممكن كتير بعده بي اس جي، ارسنال، بايرن، ما بدنا برشلونه برشلونه تيد ليست صراحه السنه بدور الابطال، ما بدنا نستبعد كمان مورينيو، الثعلب مورينيو وفريق ريال مدريد، شفتوا امبارح عن جد مثل الثعلب خطف رجع المباراه بنص روما بعد ما كان 3-1 متاخر. في فرق كتير كبير السنه بدوري الابطال قدرت تفوز بالبطوله. جون عم بيقلي مبروك سلف النيو بروجرام اون ال بي سي اي، ثانك يو جون، وراح قلكم كمان توقيت البرنامج بعد ما قلنا نحن على الهواء. اذا قررت كل خميس الساعه 10 المساء راح نكون لايف على ال بي سي اي بدي سبورت شو، برنامج رياضي اسبوعي، ما طبعا ما راح يكون نتائج، يعني طبعا بتعرفوا اليوم النتائج فيكم تاخذوها بثانيه على الموبايل تبعكم، راح يكون اكثر تحليلي توقعات، وقفي على ابرز شيء صار، ابرز الاحداث اللي صارت خلال الاسبوع، اذا كان في مثلا مشاكل صارت، نتائج كبيره بنضوي عليها ليه صارت وغيرها، كل خميس الساعه 10 بالليل ابتداء من الاسبوع الجاي مش من اليوم. شو عصامه
1: خيي واعي من 4:30 معلم الصبح، بدي نام واكل الفرش اكل معلم،
0: يعطيك الف عافيه. 4:30 الصبح يا زلمه، انا بكون بعد النص نومتي. يلا
6: يا جورج بونسوارك، فادي معك جورج. الفرق الايطاليه يعني شادي حالها، يعني ان اكسبكتد روما وانتر هن اللي عم بيعطوا عم بيحلوا الشامبيونز ليج
0: وين عم بيحلوا؟
6: وامبارح شابو بالا مورينيو
0: خسروا،
6: يعني هو اللي خلص الفريق
0: صح.
6: ان شاء الله خير، بس بجود لك للحكمه، ما بدنا نهاجم او نكون مع هون او هون، ان شاء الله يكون سيزن حلو وفريق متجانس. يعني
0: شكرا لك، بناخد بعد الي قبل الموجز.
7: مرحبا خي جورج. والله يا جورج اللي عملوه الالترا هالفان ناقص اللي عملوه مع جوتاس صراحة مش لايق أبدا، حرام يعني، حرام ينعمل هيك لو شو ما كان عند جوتاس. أنا على فكرة أنا مني مع تدريب جوتاس الحكمة، بس هذا الموجود هلا
0: نعم
7: وعم بيعمل كل شي بيقدر يعمله هو كمدرب ضمن قدراته، أنا ضد كليا اللي صار، حرام فعلا يعني، هذا شيء بزعل.
0: ايه ما حلو اللي صار،
7: نحن بين العرب ما كان لازم يصير اللي صار ابدا، وهالجمهور الرائع يلي هو جمهور الحكمه ما كان لازم يتصرف بالطريقه.
0: ان شاء الله يلاقوا الحل ويرجعوا كل العالم، كل جمهور الحكمه يرجعوا على بايد وحده يشجعوا الفريق. مين عم بيقول لي لازم تدوق العسل مع البروستد؟ يا زلمه حدا داي عسل مع البروستد يا شباب؟ ما بتقطع معي، قال لي مثلا عسل مع قلوبات، ايه مثلا قلوبات نيه كاجو ولوز وهيك بتحط معهم عسل بتجنن، ايه بس مع بروستد غريبه شوي. سيمو عم بيقول لي 4 فرق، ايه مع اللحمه طيب العسل مش مع الدجاج، 4 فرق ايطاليه 4 خسارات للاسف، شو عم بيصير الفوتبول الايطالي فعلا، وين كان الفوتبول الايطالي وين صار؟ كان مسيطر بفتره من الفترات على اوروبا لما كان البيج ميلان موجود، اليوفي، الانتر كمان كان في ثلاث فرق واكثر من ايطاليا، روما كان كمان من الفرق الكبيره مع ايام فرانشيسكو توتي، لاتزيو كمان، وين ان اليوم للاسف ما عم بيكونوا بقوه الفرق الباقيه. بنروح لموجز الاخبار، 3 دقائق على قد، بنرجع بنتابع بي بوزيتيف. خلوكم معنا، ما حدا يروح لمحل. بوزيتيف.

في ميدانيات الجنوب أحرق الجيش الإسرائيلي منازل عند أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل، كما نفذ تفجيرا في وادي زبقين في قضاء صور، واستهدفت غارة إسرائيلية عنيفة بلدة كفر تبنيت. أفادت مصادر أعلامية بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيتصل اليوم بالرئيس رئيس الجمهورية جوزيف عون عند الساعة 7 من مساء

الحوثية حاولت استهداف عشرات المطارات ومنشآت النفط والموانئ في المملكة العربية السعودية. وأفاد المتحدث باسم التحالف بتسجيل 19 وفاة و364 إصابة في الاعتداءات الحوثية على مطارات السعودية. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده تواجه أشد حصار وصعوبات منذ الثورة الإسلامية عام 1979، متهما الولايات المتحدة بالسعي إلى زيادة الضغوط المعيشية لإثارة احتجاجات داخل إيران. الموجز انتهى، شكرا للإصغاء وإلى اللقاء.

0: يلا رجعنا سريعا لنتابع حلقة بي بوزيتيف لليوم الخميس 15 أكتوبر 2026. تأس مش معروف شو بده, تأس غريب عجيب, ساعة شتة على أساس شتة اليوم ما في شتة, بس هيك بتطلع بالسما هيك الغبو هيدا الغبرة اللون الجري, سما جري ما بتشوف, ما في رؤية كمان يعني. يلا بنذكر تتواصلوا معنا بفويس او تكست مسج 70 95 9111, فيكم تحكونا لايف على استوديو على 09 218 233. ماريانو عم يضم لنا هلا, هلو ماريانو داوود, كان عم بيحكي انا وياه من شوي عن الاكثر موست فاليوبل بلايرز هلا بالعالم بالفوتبول, يعني اغلى اللاعبين بحسب موقع ترانسفير ماركت اللي هو اكثر موقع دقيق, والفرق دائما بتمشي بأرقام قريبة عليه, يعني اللي بحطوها لأرقام اللعيب هلأ بتكون تقريبا 99% مزبوطة. مثلا اليوم مين أغلى لاعبين بالعالم؟ هن اثنين بنفس السعر, لامين يامال من برشلونة 19 سنة 220 مليون يورو الماركت فاليو تبعه. إيرلينغ هالاند نفس المبلغ كمان أغلى لاعب بالعالم اليوم, هو طبعا مهاجم رائع, مهاجم السيتي, امبارح سجل هدفين رغم أنه خسروا, كمان ب 220 مليون يورو الماركت فاليو تبعه. من بعدهم في كيليان امبابي مهاجم ريال مدريد 200 مليون يورو, وفي من بعدهم مايكل اوليزي الفرنسي اللي طرد بمباراه البايرن وفايكينج, كمان وصل حقه ارتفع سعره بهذا الشهر صار 180 مليون يورو. في من بعده جود بيلينغهام 160 مليون, بيدري 150, جواو نيفيس 140, كفاراتسخيليا اللاعب الجورجيا للبي اس جي 140, فيتينيا 140, ليكو كم لاعب من باريس سان جيرمان في بالتوب 10, كمان ديزيري دووي 120 مليون نمبر 10, يعني مبالغ اسعار لاعبين بالخيال صارت. بس بعدها منذكر اغلى صفقه انتقال عم نحكي باوروبا طبعا هي صفقه انتقال النجم البرازيلي نيمار اللي وقت انتقل من برشلونه لباريس سان جيرمان ب 222 مليون يورو. تو تو تو بهذا الصيف وقت البي اس جي دفعوا يا استاذ 400 مليون حق لاعبين, 222 لنيمار و180 لما اجابوا امبابي من موناكو للبي اس جي. تخيل 402 مليون يورو دفعون بي اس جي للاعبين. اتصال 09 218 233. الو
1: بونسوار.
0: اهلا اهلا استاذ شربل.
1: بونسوار.
0: تفضل شربل.
1: قلت لك استاذ جورج سويدي اغلى منهم.
0: الله يخليك الله يخليك
1: حبيبي استاذ. سريعا مش رح ياخذ كثير من وقتكم, محزن اللي صار بماتش المركزي.
0: انت كنت بالملعب؟
1: ايه طبعا. بس انا من هيديك السنه بالفينال بطلت من المجموعة نقلت عنهم. محزن اللي صار انه نحط الحق على المجموعة على الألتراز. محزن جدا.
0: محزن تحط الحق على الألتراز؟
1: طبعا طبعا طبعا, لانه وخصوصا تسميتهم بشوية زعران
0: لا انا طبعا طبعا لا لحظة انا كمان معك بهذا الموضوع. ما فينا نقول هلأ في جمهور معصب جمهور زعلان, بس ما فينا نقول عنهم زعران لانه اول شيء ما سبوا
1: ما سبوا. وثاني شيء ما بدي احط عمين الحق وكيف الحق, بس انا لانه شفت وقايع اللي عمله الكوتش خلط غلط كبير, اللي اتصرف فيه علي مزهر غلط كبير.
0: بس يا شربل في قصص صارت نحن ما بنعرف فيها.
1: انا عم قلك في جمهور بانفعالاته بيقول تايم اوت تايم اوت تايم اوت. اوكي قالهم
0: تايم اوت على الحل. سؤال لك تايم اوت على الحل ولا كان في كلمه مع؟
1: لا شو بدك بحكي. انا عم قلك احنا كنا يعني ما
0: اوكي
1: معلش اوكي
0: طالما ما سبوا لكن
1: خليني الخطا صار علي مزهر ركب الموجي كان خلص الموضوع والعالم ظاهره وفيلا بنهاية المباراة تقرب علي مزهر قال لهم انتوا بلا شرف تفوع عليكم ما فيك تحمل جمهور. تعال خبرية هيدا جمهور ما بيتروق كرواسون عند فول وبيتغدى عند ام شريف وهي مش دعايجي. هيدا جمهور بيتدين اوقات $20 ليعبي بنزين وبيدفع كارته $12. هيدا جمهور له أربع سنين واقف ورا الفريق، بديش أقول 20 سنة، واقف ورا الفريق وحامل ما بيرحمك حدا. التنمير على وعلي والتنمير على الكل على سوشيال ميديا من كل الجماهير انه ما هبولين ما هبيل، بعدكم لحقين نفس الفريق ولح نضلنا لحقين نفس الفريق. بعتقد انا على المفروض انه الاداره تسمع للطرفين، وانا هون محيد، انا ما كنت معهم كنت بالنص.
0: بتصور الامور رايحه لحل حالي، رح يكون في اجتماع مع الكل.
1: المفروض هيك، المفروض هيك. الحكمه اكبر من الكل، مظبوط، بس هود الناس ما بيتعاملوا بهالطريقه او بقرارات
0: بس طريقة. كمان شربل مثل ما قلت مثل ما قلت باول حديثك انه الطريقه بشعه كانت. انت ربحان مباراه، بعدك ربحان، بعدك لايف على التلفزيون، بتقول بهالطريقه يعني ما لنا حلو.
1: يجي يقول للجمهور كل خرا خلص جورج، ما بدي احكيهم على الهواء عم تجرني.
0: طيب طيب طيب يلا،
1: يعني ما هذا كمان معلش، ما هيدا هو زيت الجمهور اللي حملكم على كتافه بالفينال. هيدا الجمهور اللي بكي اللي بيحكي كرمالكم، هيدا الجمهور اللي عملوا لبابو ولعلي مزهر عملوه، ولما فال علي مزهر على بيروت بكيو قبل ما تبوه. روح شوي، كل واحد يعرف شو مين هيدا الجمهور.
0: طيب شكرا شربل، اهلا وسهلا فيك. منتابع اتصال 09-218-233. الو
2: الو، بونسوار ابو جريج.
0: بونسوار،
2: معك جرجل، بدك تغديني.
0: انا بدي غديك ولا انت بدك تغديني يا حبيبي؟
2: بدك تغديني، بتقول تبرر تفرح جيب.
0: اول شيء ربح الحكمة على المركزية.
2: معلم
0: بدي منك غدا لهلا.
2: انا لي 50 سنة بالحكمة قبل ما كنزو غطاو. نحن كنا نطلع معلم ناخد 8-0 بترابلو من الانصار، معلم ننزل بالبوسطة عم نتضحك. نحن لا هو ولا علي مزير ولا حي الله واحد بيقدر يحكي على جمهور الحكمة البلا شرف اللي بيروح على بيروت يبيع نادي وبيبيع نادي الحكمة رئيس بمصاري. هذا اللي بيكون البلا شرف، مش البلا شرف الجمهور. جمهور عشواربور بيمشي.
0: طيب اليوم صراحة جمهور الحكمة مقصوم، تنحكي صراحة
2: بأي ما مقصوم من ورا مين؟
0: مقصوم
2: جو غطاس.
0: مقصوم
2: جو غطاس منه مدرب خلاص
0: يا زلمة،
2: ما كان يعرف يلعب باسكت بول.
0: يا شو خاص شو خاص يا زلمه شو خاص يا زلمه؟ لكن جوزيه مورينيو لعيب سوبر يعني مثلا، او كلوب كان لعيب سوبر.
2: كارلو بالفريق سنتين ما عم يعرف يجيب بطوله مدارس لهالنادي، عم يشبوا عليه باجت مصاري. انت يا جورج تفهم رياضه، اذا التوخ من المدرب عم بتشيل مدرب وتحط مدرب، ليه خيم عم يشيل جو غطاس؟ ما عم بفهم هالكونترال اللي عاملينه وياه كلابد لابدين يعني. بعدين شو عم يعملون كيب العالم؟
0: انا بتطلع بسبور بغير نظره، بتطلع بسبور بغير نظرة والله. أنا بتطلع بثبات. اليوم مثلا جريك بوبوفيتش قدي بقى بالسبيرز كم سنة؟ 20 سنة.
2: سؤال بدي أسألك، إذا هلا البايرن مدربه ما بيسوى؟
0: لا أول شيء ما بدنا نروح على الفوتبول، خلينا بالباسكت لأنه البعض عم يشبه القصة.
2: هاي رياضة.
0: إيه بس خلينا باسكت بول يعني، أعطيني إكزامبليت على الباسكت.
2: طيب يا خيي،
0: فوتبول غير لعبة وغير شيء.
2: أوكي. الليكرز مثلا خيي، إذا مدربهم ما بيسوى بينكو جمهور وبخلون المدرب معاي.
0: مش قصة تدربه ما بيسوى، اوقات الفريق مثلا عم بقول لك عم اعطيك اكزامبل. لا فريق سبيرز
2: بدي افسر لك، كل سنه بغير لعيبه.
0: طيب السنه الماضيه سبيرز خسر فينال الام بي اي. نعم
2: لهلا ما بيعرف، كل مره بجيب 20 معلم اجنبي ولا واحد راكب معه. لخي شو عم بنقيه من تنخ الزباله؟ جايب لي هيدا ابو كرش بخي تحت السله ما عم بجيبه.
0: خيب بس
2: رياضي.
0: بس توماس منو عاطل مثل ما عم توصفه يا زلمه. منو عاطل إلايجا توماس صراحه.
2: معلم
0: منو عاطل.
2: لو ما الحكام يعطونا المباراه ما كان اخذها غطاس عيب له.
0: طيب اول شيء في تغيير على صعيد الاجنبي، كلنا بنعرف الحكمين بعض بطوله عربيه
2: بيغيروا كل سنه 3 واحد.
0: خيي بس ما فيك تلاقي اليوم يا زلمه، مش هيك هينه تلاقي اجانب والله منا هينه.
2: ولخي ليه عم بيلاقوا الرياضي؟
0: مين عم بيلاقي الرياضي؟ وكمان عم بيلاقي مشكله الرياضي باختيار الاجانب.
2: يا خي يحول هيك اجانب مع حلين ولخي عم
0: مين انه؟ لا منو بدك تقول لي اجانب الرياضي احسن من اجانب الحكمه؟ لا
2: بكثير،
0: لا
2: بكثير.
0: انا ما بشوف نيك ويست مثلا، لا عادي لعب عادي
2: بكثير خي.
0: واللاعب اللي شو اسمه اللي بيطير شو اسمه الجديد معهم؟ دونوفان ويليامز. اوكي بس انه اوكي لعيب استعراضي بس منو هالواو يعني.
2: طيب ما مضروب الزلمه كمان بلاس يعني عم بجيب لك مضروب
0: السنه الماضي.
2: وهلا بدك تقلي بكل امريكا ما عم بلاقي واحد سنتر رخي، واحد طوله مثلا مترين بيعرف يلعب باسكت.
0: طيب يا خي روحوا ساعدوه، جيبوا اجانب. شو بدي اقول لك يعني؟ منا مسحه والله، منا مسحه.
2: ولك يا جورج والله بعرف بس ما في منطقي. ولخي والله العظيم سلسلة بغير تكتيك أجنبي له.
0: طيب
2: شو عملت مصاري من بقرزوني؟
0: هلا أول شيء إلي منك غدا لا لحظة إلي منك غدا حي تربع الحكمة بطولة عربية حضر لي حالك.
2: ثلاثة رح ياخو يا بناطر لا تربع
0: شو؟
2: مش ناطر الأربعة ثلاثة رح تعزمنا على الغدا.
0: انت عازمني انت عازمني لان الحكمه حتربح. شكرا لك اهلا وسهلا فيك حبيبي باي. ناخذ كمان اتصال. الو راح الخط طولنا طولنا راح نضل على واتساب يلا

0: down, down, down.
1: What, sorry, just quickly, what if it's
0: da da da da da da da down, down, down.
2: رجع واتساب 70 9 5 9 1 1 1. بس في اتصال عم بيقول لي ماريانو، يلا 09 218 233. الو
3: بونسوار جورج.
2: بونسوار بونسوار،
3: كيفك؟
2: تمام يا جيلبير، شو الوضع؟ مبروك خيي، قلنا لكم مبروك باول حلقه، شو بدك بعد؟
3: حبيبي انت ما في منك.
2: ايه
3: ما في منك. بس جورج خليني بس هيك خبرك كم خبريه على السريع
2: على السريع على السريع.
3: اول شيء مورينيو منيح اللي وعى من النوم تاني شوت وعمل هالتبديلات، وان شاء الله يكون فهم انه في لعيب انا كنت كتير دافع عنه وحبه يلي هو فينيسيوس وشواميني، هود اثنين ما بقى لازم يلعبوا اساسي،
2: لازم تبيعوه هلا لفينيسيوس لانه سعره عم بينزل بالترانسفير ماركت.
3: صح
2: كان
3: صح
2: وصل حقه لل 200 مليون لفينيسيوس بفتره من الفترات. تفضي حقه اليوم فينيسيوس على ترانسفير ماركت
3: 60 مليون ماكسيموم؟
2: لا مش 60 مليون يعني، بس نزل سعره يا استاذ تنقول لك لا 120 120 او 110.
3: ما بقى مستاهل. لا جورج عم بيكون عاها على الفريق صراحه، فيني ما بيعمل شيء بالملعب يعني، امبارح فوت اندريك واسبي مثل ما انت عم بتقول يعني، اسبي كل ما يفوت بيجيب جول واندريك فايت محمص وبرناردو وجولير يعني. ان شاء الله ان شاء الله يكون فهم من امبارح انه هودي اقل شيء في ثلاث لعيبه منهم بده يكونوا
2: كل المباريات اللي عم بتصير بهالفتره كلها دروس للمدربين، لا وصولا للفتره اللي هي اهم فتره بتعرف في كل موسم ابريل ماي اللي تحدد فيها البطولات، هناك بيكون صار الفريق ثابت على تشكيله خلص رسميه من بعد ما يكون اختبر كذا شغله. سو اكيد ريال مدريد نحو المستوى المتصاعد بالفتره
3: المفروض مفروض. بس جورج بدي اقول لك شغله، الله كبير، لانه امبارح اذا انت حضرت الجيم، ما بعرف اذا حضرته
2: حضرته
3: كان في ثلاث ضربات جزاء للريال،
2: بس صاروا 3-0 سيتي بي اس جي قلبت على ريال روما صراحه.
3: ايه الحكم امبارح لوتكسيه ذكرني بحكام الدوري الاسباني، في فريق محطط
2: هلا ما بيعرف جيلبير، مش كل ماتش له، مش كل ماتش قلنا على الحكام بشرف اقول لا هي يا زلمه خلاص
3: ثلاثه بنالتي
2: يا زلمه، لا لا ما انا بنالتي وقع بعدين شفتها مع الحارس وقع يا خيي، شفناها يا زلمه
3: يا
2: حبيبي مش لا كبير. انا ضدك بهالشيء ضدك بهالشيء.
3: بعدين انا بس بختلف معك بشغلتين، برشلونه عم بتقول تدوليس لبرشلونه ضد مين لعب؟ ضد فينورد وغالاتا سراي.
2: جايك جايك ب 25 روق، جايكم ب 25
3: انتر، عم بحكيك بفرق اسمها انتر ميلان وروما، بعدك عم تحكي طيب. عنه تحكيني بفينورد
2: طيب. راح الخط راح الخط مع مع جيرو. اتصال الو الو الو هذا الزعيتر دغري برد برشلونه. يلا
4: ايه كابتن جورج يعطيك العافية، كنت بعت صوت انا محيته مش واضح. بدي اقول انه مبروك لبرشلونة، عن جد برشلونة فريق كبير، مش اني عشان يعني بحبهم، عن جد فريق كبير. وبارح ريال زمطوا من روما، روما استهزأوا بريال واجوا جولان
2: استهزأوا
4: سيبتين كورنان وطابي سيبتين.
2: وين استهزأوا يا زلمة؟ صاروا يبكوا
4: ريال الخطط التكتيك انه مثل برشلونه وان تو باس بيفوتوا بيحطوا جول
2: بس ربحوا بس ربحوا عندهم هاي الجرينتا هاي العقليه الربح يعني. لما عمل تبديلات مورينيو شفنا الفريق تحول صراحه، ضغط كبير لريال مدريد، وكمان كان في فرصه لبيلينغهام فرصه راسيه لمست شو اسمه القائم. اتصال الو
5: بونسوار
2: بونسوار، بدي عزبك توطي الراديو بليز.
5: ايه طفيته كمان.
2: ممتاز، مين معنا؟
5: ربيع، كيفك جورج؟
2: اهلا ربيع تفضل.
5: انا حكماوي ومدريدي.
2: اوف اوف اوف ايه
5: تلميذ وتلميذ حكمه
2: كمان.
5: ايه
2: معلم. انا بقول مع البرازيل انت
5: 100% مع البرازيل. انا بس بدي احكيك عن جو غطاس، انا ماني زلمه لا بسب هيدا ولا بسب هيدا.
2: ايه
5: بس اليوم خلينا نحكي منطق. كوتش صار له سنتين معه احلى لعيبه لبنانيه واجانب، ما عم بيقدر يعمل نتيجه.
2: في بوجه في بوجه خصم افضل فريق باسيا هو نادي الرياضه.
5: يس طيب. مش مختلفين، بس اليوم في فاينل بطولة وصل مين كان أفضل، الحكمة أو الرياضي؟ وين الفرق كان؟ كان في نابغة بوجه اسمه أحمد فران. جو غطاس مع احترامي لإله منو كوتش، منو كوتش، ما بتشوف الحكمة عم تلعب لعبة حلوة، ما بتشوف الحكمة ب
2: في لحظة عم بيصير في بلايز كتير حلوة خلال المباريات بطولة العرب، عم بحضر المباريات أنا، عم بيصير في بلايز حلوة صراحة يعني، اسيستات عدد الاسيستات عم بيزيد بكل مباراة بالبطولة، علي مزن عم يكون ممتاز توزيع، حتى ديواش عم بيكون اكتر جماعي، ما عم بيلعب بقى لحاله كتير، اذا لاحظت عم بمرر، عم بارح كان عمل تريبل دبل. لا الفريق مغير، الفريق مغير.
5: مش صدقني جو ما حاطط لا مستوى على الفريق. برجع بقول لك فاينل بطولة وصل. مين بقول كان الرياضي بيربحوا الحكمة؟ ما فاتوا لعبوا الحكمة. ما فاتوا لعبوا. ما ما ما كانوا موجودين.
2: ما بدنا ننسى هيبة هيبة فريق رياضي كمان بوجههم.
5: بس ما كان فيه، كان فيه ثلاث أرباع رياضي منصابين.
2: شو
5: لا في أمير ولا في وائل، والأجانب تبع الرياضي عاطلين بالنسبة لتبع الحكمة. أجانب الحكمة كانوا أفضل. زاك مين زاك لاعب يلعب لحاله.
2: بس كان موفق، كان موفق بالفاينل، طلع أفضل لاعب بالفينال
5: 100%. توفق بالفاينل،
2: توفق بالفاينل. مين؟
5: كريم زين.
2: يا عين عليك، يا عين عليك.
5: جاب 37 نقطة، طول عمره بجيب 12-13 نقطة.
2: كانت مباراته.
5: بس 100%. بس نحن وين؟ شو عم نعمل؟ شو عم نعمل وين؟ ما في، ما في شيء.
2: طب جاي موسم جديد، جاي بطولات جديدة، جاي وصل جديدة، جاي بطولة لبنان، في بطولة عربية هلا ممكن تنربح بنسبة كبيرة.
5: أنا بحبه لجاتوزو، بس منه الفريق.
2: إذا جاب لك كل البطولات السنة، إذا جاب لك كل البطولات السنة
5: بترضى عنه؟ ما حجيب ولا بطولة.
2: طيب إذا جابون، إذا جابون،
5: إذا جابون بدي أحمله على كتافي إبرم فيه.
2: يلا طيب، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. اتصال، ألو. 09-218-233 9 PM بس هيعملوا لها ريميكس.

0: منتابع واتساب، نذكر لتواصلوا معنا بفويس او تكست مسج 70 95 11 11 لتحكونا لايف على ستوديو 09 218 233.
1: جرجي مراحب ابو ديب، معك كيفك؟ ولو من خلال برنامجك انا بدي اطلق نداء لكل جماهير الحكمه، لان برنامجك مسموع من قبل شريحه كبيره من اللبنانيين تيوصل الصوت. ولو طولوا بالكم نتفي على المدرب عم بيعيش تحت ضغط وقت كان عم بيلعب مع المركزية، طبعا عم بحكي والإدارة، اللعيبه نصهم منصابين، ما تستهونوا الضغط يلي عم يمرق فيه جو غطاس. الله يخليكم، روقوا قد ما فينا نروق، خلي المدرب يعمل شغله، اللعيبه يعملوا شغلهم، الإدارة يعملوا شغلهم، ونحن كجمهور علينا نعمل شغلنا أنه نحمس. بس مش مقبول نسب المدرب ويطلع ولو بالأملية بمحبة. الله يخليكم، ما تستهونوا فريق المركزية، فريق المركزية رح ينافس على البطولة.
0: صح
1: يا شباب،
0: صح،
1: اوعى تستهونوا. فادي الخطيب، شو اسمه، ابن فادي الخطيب، رعب.
0: صح،
1: رعب.
0: مش بس هو، كل فريق مع كوتش
1: جمال الدين،
0: مع كوتش ممتاز،
1: بطل كله نجوم، هذا مدجج بالنجوم.
0: شكرا لك. اتصال 09 218 233. الو،
2: مرحبا.
0: اهلا،
2: كيفك؟ جان معك.
0: اهلا بجان.
2: ليك صديق، انا استفزني شوي صغير الحكي بخصوص الحكمه، بخصوص غطاس، بخصوص كل شيء.
0: ايه
2: انا حكماوي.
0: نعم،
2: اوكي، انا ماني التراس، ماني شيء، انا حكماوي. هلا غطاس عم بدرب، بعدين حيبطل غطاس. هلا في بكرادوني بالاداره، بعدين حيبطل بكرادوني.
0: بس حافظوا عليه قد ما فيكم. انا عم اقول لك
2: سو الحكمه باقيه.
0: ايه،
2: مزبوط،
0: طبعا
2: نحن وشبيتنا نشجع الفريق شو ما كان. هلا عم انا من الاشخاص يلي وقت اجى غطاس ما حبيت الفكره انه يرجع غطاس، بس هيدا هو المدرب الموجود هلا. اذا انا بدي اقارن بين قبل وبين هلا، غطاس قدر يلعب جيم 7 بالفينال، which is احسن من غيره، كانوا عم يربحونا 4-1.
0: نعم،
2: قدرنا نوصل فينال وصل، اوكي كان لازم نلعب احسن من هيك، بس قدرنا نوصل فينال وصل.
0: نعم، تطلع بالامور الايجابيه انت.
2: اكيد.
0: برافو جان،
2: قدرنا نوصل بالفينال بكل شيء،
0: بطوله عرب كمان،
2: بكل شيء عم نقدر نوصل فينال. ما بين غير قبل ما كنا عم نقدر نوصل لشيء.
0: نعم،
2: بوجود هيدي الاداره بكل المدربين يلي تغيروا،
0: يعني صرتوا وان ستيب كلوزر لتحقيق الالقاب، هيك عم تقول؟
2: مزبوط. أوكي. الفريق عم بيتقدم،
0: ما فينا نقول
2: انه جاتوزو ما عم بيعمل.
0: هل رح تتحقق هالفشخه السنه بهذا الموسم؟ ممكن كتير كمان.
2: طب اذن الله، اكيد انه بالنهايه نحن هيدا الشيء اللي ناطرينه والشيء اللي طالبينه، وعلينا ننطر نحن لنهايه الموسم. إذا نجح جاتوزو بنزقف له، إذا ما نجح ساعتها
0: الإدارة
2: بتعرف شو لازم تعمل.
0: 100%. شكرا لك جان.
2: أنا عندي سؤال بس.
0: يلا على السريع.
2: بريزيدون شويري لما إجا كم سنة أخذ تبلش ياخذ بطولات؟
0: إجا مع كوتش حسان وبقي على نفس المدرب تبلش يحصد البطولات.
2: مزبوط. نحن علينا ننطر.
0: نعم.
2: هاي الإدارة عم تشتغل مزبوطة، يعطيكم العافية.
0: شكرا لك جان. منتابع اتصال كمان 09 218 233. الو،
3: بونسوار.
0: بونسوارين،
3: كيفك؟ معك إلي.
0: اهلا بإلي.
3: اول شيء بخصوص الموضوع، كثير خلص صرنا كثير عم نحكي فيه،
0: ما هيك كثير تو ماتش.
3: النظر نحن مع الحكمه، يعني انا مين ما كان الكوتش انا حكون حكمه. هلا مين بغير كوتش؟ بس ما في كل سنه خي تغير. هلا بتغير بتجيب لي حدا بيقول لك ما هي الاسئله، هذا الفريق مش انا عامله، ما هذا هاللعيبه مش انا جايبهم، ما بيمشوا مع ما بعرف شو.
0: نعم،
3: ما في كل سنه تغير. بعدين بغض النظر بنحبه ولا ما بنحبه لكوتش جو، بس خي كل شيء والرياضي معه، هودي 4-5 لعيبه ما عم فيك تاخذ حدا منهم. اجى لينوس كان معنا عمر جمال الدين، وكان معنا جهاد، وكان معنا، وخسرنا 4-1 بالفينال،
0: وخسرته ماتش مع ان اس اي مع لينوس.
3: يعني مش يعني والله اذا جبنا لينوس يعني حنربح الرياضي 4-0 مثل ما مفكرين هالعالم، يعني ما بعرف شو. خي معهم رياضي اذا معك كريم.
0: ليك انا بدي اسالك سؤال، قديش جمهور الحكمه كيف لما رجع مين؟ إيليا زوروس. يا لطيف، اجى زوروس، اجت البطولات، شو عمل؟
3: بده يمشيهم على المسطره وبده. طيب، ما بعرف شو.
0: مشان هيك مش قصه مدرب القصه، بس رح نحكي. بعدك معنا. اوكي،
3: ما في لعيبه كمان، انت اذا معك بالرياضي خي كريم زينون وعلي منصور وهاي وامير، شو هلا وائل مصاب ان شاء الله بيرجع يا رب. إذا هو 3-4 معهم 3 أجانب، خيي كيف بدك تربحهم؟ مين ما تجيب كوتش؟ الجماعه معهم اقوى 3-4 لبنانيه بلا ما حدا فيه يحكي شيء.
0: نعم نعم
3: ما حدا فيه يحكي عليهم كلمه للجماعه يعني عارفوا اشتغلوا صح
0: بس السنه
3: حافظين عليهم حصل لهم 54 وحافظين عليهم برافو عليهم
0: بس السنه اتس ناو اور نيفر للحكمه لنشوف امتحان الكبير السنه للفريق لانه الحكمه كمان احسن واحسن من كل سنه عن سنه عم بيصير الفريق افضل
3: ما هي الفكره اذا انت بدك تتحسن كل سنه احسن من اللي قبلها فشخه فشخه
0: 100% 100%
3: ما فيك غير توصل يعني بسنه واحده بدك تربح كل شيء
0: شكرا لك اهلا وسهلا فيك كمان اتصال الو
4: هاي جورج كيفك
0: هلو مين معي
4: فؤاد ماشي
0: حال اهلا بفؤاد
4: ماشي
0: فؤاد سكر الشباك بشرفك تنسمعك صح
4: شو هو
0: سكر الشباك حدك
4: مسكره
0: شو هذا الصوت؟
4: كلها.
0: آه أوكي يلا.
4: أوكي عم سمعني؟
0: عم بسمع عم بسمع.
4: أوكي. ولا بتعرف كنت ناطر حلقتك مناطرة صراحة دق وأحكيك لأنه الموضوع اللي صار شيء عن جد جدا عيب. مش عيب على اللي عملوه الألترس. هي المشكلة أكبر من هون إنه من الأصل الإدارة إذا ما لنا قادر تتحمل كونسبت الألترس والفيلوزوفي تبع الألترس ما يسمحوا لهم من الأول. ما فيهم يسمحوا بشيء اسمه ألتراس ويدجنون هدول ألتراس الألتراس تبع الريال منعون يفوتوا على الملعب ليش؟ أنه خربوا الدنيا الألتراس بكل بلدان العالم ما عندهم ليميتس هدول ناس بحبوا فريقهم بجنون بس أنت يكون عندك ناس بتحب فريقك بجنون بدك تتوقع منهم يعملوا حيالله شيء أنت اليوم عم تحكي فريق على جمهور على قرب الملعب فريقك كان متقدم 9 نقط نزل لنقطة أدرينالين عالي صريخ حماس فوضى شو ما كان نط حدا من الجمهور وشو ما توجه له للمدرب المدرب المحترف يا جورج وانت سيد اللي بتعرف بالرياضة المدرب المحترف ما برد لا على جمهوره ولا على جمهور الخصم هيدا انت مدرب محترف تركيزك بده يكون كله على الجمهور على اللعب مش على الجمهور
0: في شغلة بس شغلة
4: الإدارة, الإدارة جورج بدنا نحافظ عليها بعيوننا ما اختلفنا بهذا الموضوع بس الطريقه اللي صارت فيها حل الامور ما بيطلعوا اولادنا واخواتنا ورفقاتنا ورفاقنا
0: بس كمان أوكي. الطريقه اللي صارت بس كمان الطريقه اللي صارت بعده خالص الماتش الحكم ربح المباراه منا حلوه على التلفزيون قدام الكل قدام منا حلوه
4: بس ما شو صاير قبل يا جورج
0: يا خي
4: شو صاير قبل
0: صاير وما صاير تنحل داخليا هالمشاكل تنحل اجتماع في عندكم لجنه ملاعب مع خاصه بالجمهور بتقعد مع مع بعض تجتمعوا بتحكوا فيها داخليا بس اوكي الطريقه اللي صارت فيها منا حلوه بعد المباراه لايف ربحان لو خسر الفريق 100% انا معك ما بقول شيء بسكت هلا ما بيحكي شيء
4: جورج
0: بس الفريق ربحان انطور اتليست تخلص البطوله يا خي لا سمح الله خسر فينال الحكمه بالبطوله بفهم
4: ما هو ردة الفعل يا جورج هي منا قصه الالتراس منا قصه انه معترضين على نتائج تبع جو غطاس هيدي الفكره اللي العالم ما عم جرب او ما عم حدا عم بفسرها للعالم هن طلعوا على المدرج اول 3 كوارتر عم بيشجعوا هو صار في كلاش بين المدرب وبين الألتراس كلاش شخصي تعرض لهم هن وهن تعرضوا له ما قصة ربحه ولا خسره لو خسره ولا ربحه الكلام اللي توجه لهم فيه المدرب وعلي مزير للألتراس ما رح كانوا يسكتوا علي الموضوع
0: طب انت معه بتقبل جمهور عم بيقول لك انت اليوم مدرب تقبل جمهور عم بيقول لك تلو تايم اوت
4: ما بقبلها بس انه انا لازم اكون محترف كفايه عن البروفيشنال انه اذا حدا من الجمهور قال مش كل الجمهور قال ومش كل الالتراس اللي قالوها اثنين ثلاثه اربعه اللي هن جور في شغله كثير مهمه اليوم
0: بركي توجه له لقاله بالحديث للي قاله هو مش لكل الجمهور
4: هلا صرنا عم نحكي بالاذا بالاذا ما بنعرف
0: ما بنعرف انا ما بعرف شو صار لمين توجه وشو صار
4: مش مفروض احنا انا بدي نبه من شغله وحده جورج هيدي الاداره اللي احنا بنحبها واستاذ جهاد انا نايب تبعولي شخصيا انا ابن الاشرفيه الاداره بنحبها وبنحافظ عليها بعيوننا ما اختلفنا بالموضوع
0: صوت له مرتجي انا ولا خلاص
4: اكيد هيدي على العميان اكيد اوكي انا بتشغله وحده تقسم جمهور الحكمه شغله كتير خطره ها واحد اليوم استاذ جهاد حيفل غطاس حيفل كل العالم بالحكمة اليوم بعد 5 سنين 10 سنين حتفل اللي حيبقى بالنادي هو جمهوره اللي صار له 22 سنة بلا كاس وعلى الحلوة والمرة هذا الجمهور ولا النادي. على الحلوة هذا الجمهور اللي راح بفترة معينة صار يتبرع بمصاري من جيبته الخاصة تيدعم النادي. هذا الجمهور ما بيتكافى بهالطريقة لو هن بس بمثله 100 أو 200 شخص. ما بنقلب الجمهور على الجمهور في عالم عم تطلع تسب الألتراس إنه هو زعران. هؤلاء أولادنا وأخواتنا.
0: لا أنا ما قلت بحدا بيقول هالكلمة، خاصة أنه ما كان في حكي سيء أو مسبات انسمعت على الهوى صراحة بغض النظر.
4: الحكي والتجيش اللي عم بيصير على السوشيال ميديا وعلى
0: شو بدك بالسوشيال ميديا
4: بس كتير عم ينصلبوا. يعني أنا ماني ألتراس يعني... ماني معهم أصلا وما بحياتي طلعت معهم. أنا زلمة عمري 45 سنة ماني مع الألتراس.
0: نعم.
4: بس أنه الطريقة اللي عم بيصير فيها تهجم عليهم.
0: لا شك رح يكون في تقارب بالايام المقبله، خاصة بعد انتهاء البطوله العربيه يرجعوا يقربوا وجهات النظر، بيرجع كل شيء ترجع المياه لمجاريها، لان ما بيحمل الحكمه وجمهور يكون في مقصوم هيك صراحه. يعني منا حلوه ابدا صوره النادي.
4: انا بصراحه بتمنى على استاذ جهاد واستاذ راغب انه ما يسمحوا بقى بفكره التراس بالنادي الا من بعد ما يصير في ثقافه كافيه لا ينفهم كونسبت الالتراس، ساعتها نعم. يرجعوا يسمحوا للالتراس.
0: شكرا فؤاد. اهلا وسهلا فيك. كمان ناخذ اتصال، راح الموضوع، رحنا على موضوع الحكمه. مين فتح الموضوع يا خيي؟ ما خلصت القصه، خلص من كم يوم. الو
5: الو بنصورك اخي.
0: بنصور، مين معي؟
5: معك عمر السيد.
0: اهلا بعمر.
5: انا لا بالرياضي، دمي رياضي اكيد ومع ريال مدريد، بس بدي احكي شو نصة الحكمه. بدي طولوا بالهم على الجغط، خصوصا اللي عم يعملوا البطوله العربيه منها هينه، وفي ضغط عليه كثير كبير، بدهم يطولوا بينهم على المدرب. ريال مدريد امبارح لازم فيني ما بينزل بحياته على الملعب، انا برايي، لانه
0: خلاص
5: كل اللي صار منه طبيعي.
0: بيعوا بالانتقالات الشتويه المقبله يعني؟
5: ايه ضروري، لانه ما عم يعمل شيء هالسنه ابدا، ومبابي كثير عم يكون اناني يعني في كذا فرصه لازم.
0: لا هلا هن مع بعض اصلا، ما ركبوا فيني ومبابي مع بعضهم، ما ركبوا.
5: في يومين دي كمان يعني كمان منيح، بس كمان مقتول بسبب فيني كمان.
0: لازم اندريك ياخذ فرصته بقى. بس عروس انت الماضي لليون قدم سيزن ممتازه، بيستحق يكون اساسي بريال مدريد.
5: نحن مثل البرشا، نحن مع الريال، بس مثل البرشا الدعم يعتمدوا على الصغار
0: 100%.
5: يعني يضلوا على الصغار، شو بكون بقى هل مثل النجوم الكتير بتخرب الفريق.
0: ملا مباراة حتكون ب25 الشهر، الكل جمهور الفوتبول بالعالم ناطر على الكلاسيكو.
5: حضرتك ريالي ما
0: هي؟ انا باسبانيا مش مع حدا صراحه، طبعا كذب عليك، انا مع باري ميونخ.
5: مع بايرن ميونخ.
0: مباراة منها هنا 3-3. ايه بس زمطنا فيها صراحة.
5: ايه والله.
0: عم يلعبوا على ملعب، أول شيء سقع كتير مطرح ما عم يلعبوا. عم ملعب حشيش اصطناعي بزحط كتير، مش معودين يلعبوا عليه لعيبة محترفين. هذا كله أثر، بس مش حجج يعني، بس البايرن دفاعه ما كان منيح بهالمباراة.
5: حكيت كلمة مع حدا مع متصل قبل، إنه المدربين كلهم عم ياخذوا خبرة من هاللعب هيدي، لأنه ما في شيء هين أبدا.
0: مظبوط. حك الركب بأبريل وماي سنة الجاي. حك الركب.
5: صحيح.
0: شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. منضل على نرجع على الواتساب. خلص بضغط على الواتساب، إن شاء الله نقدر ناخد كل المداخلات على الواتساب. مطرحنا موضوع اليوم يا خيي.

0: يلا منضل واتساب.
1: ايه جوش حبيبي، كيفك؟ مش الحال؟ بصوار كله تمام. هلا كمان اللي صار اكيد منه حلو، كنا انا هوا وهيك، لو شو ما كان المفروض هيدي امور تتعالج بالداخل، وكل واحد بحق له ينتقل للمدرب.
0: نعم
1: انا بفتره من فترات كنت عم بنتقد جو غطاس، بس فعلا الزلمه عامل ادجستمنت.
0: وبرجع
1: بذكر كمان بماتش الفينال تبع وصل بين الحكمه والرياضي، ما خلى شيء ما عمله، بس ديشاندري كان برات الجو، اي جي انجلش برات الجو،
0: وزاك كان بالجو،
1: الاجانب ما عملوا شيء. طب شو في يعمل اذا اللاعب هو ما
0: وبدنا ننسى من دون يويو،
1: اكثر من هيك
0: لعب من دون
1: غير
0: يويو،
1: كذا فورميل، غير كذا خطه ديفنس، وانتبه مش هالنتيجه الواو، يعني اللي يعني كلهم ما بيطلعوا سبعة نقاط اللي ربحوا رياضي فيهم، ولولا زاك لوفتن ما شافوا الربح اصلا. وكرمال امبارح برافو، خلينا نكملوا هيك. برجع بقول انا جو غطاس يمكن منه المدرب المثالي، كل واحد عنده هفوات وعنده اغلاط، وكل المدربين افضل مدربين بالعالم عندهم اغلاط اوقات ما بيحسبوها صح، بس في تحسن وان شاء الله لقدام.
0: اوكي يا انطوان منتابع. زعيتر اخذنا الفويس تبعك حبيبي، في كتير ضغط، رح ناخذ بقيه المداخلات.
2: لعيبه الحكمه الموجودين هلا حاليا بدهم جاد الحج، خلي ابن مره يوقف قدامنا.
0: هلا صار بدكم جاد الحج عن جديد، يا ويلي فهم بقى. بس كان جاد الحج في ناس عم تطالب كان برحيله، وفي ناس انبسطت بس فل، مع انه انا بحبه كتير لكوتش جاد، وبعتبره من افضل المدربين صراحة. وهلأ عم بيقلي كمان ماريانو بحبه بعد اكتر مني وبيقلي الافضل. مش قصة مدرب، كيف غنية الحكمة مش قصة عمولة، مش قصة مدرب، هيك بدنا نعمل الغنية. سيدة عزة يوسف، بونسوار جورج سافا، ابروبو دي باسكتبول الفو ريسبكتي لي تيلي سبكتاتور، شابوبا، اوكي نسيت تحط الاش، شابوبا بور علي مزهر اتوليك توت ليكيب دولا ساجيس، اوكي لزالتراس دواف ريغولاريزي لو ستاد بوليمون. اوكي اوكي اوكي، عم تدعم الفريق والإدارة الحالية والمدرب، ومبسوطة بأداء فريق الحكمة ببطولة العرب. اتصال. ألو
3: ألو،
0: شو يا أستاذ ناهي؟
3: كابتن جورج كيفك؟
0: أهلاً.
3: أنا برأيي أنت لازم تدرب البايرن وتدرب منتخب ألمانيا.
0: أنا جاهز هالمهمة.
3: أنت يعني إذا بجيب سيرتك بألمانيا دغري بعينوك
0: 100%. أنا اسمي يورجن بألمانيا مش جورج.
3: أنت يعني فانس باكين باور ما بيبين قدامك.
0: الله يرحمه يا عمي، تعيش يا عمي.
3: كلهم ما بيبينوا.
0: اعطينا حدا بعده طيب يا زلمه، شو بيك بتعطينا؟
3: لا انا نعطيك ليجند يعني. كلهم ما بيبينوا قدامك. انا صراحه بحس كمان كوتش جورج جاجا كوتش قوي.
0: اكيد.
3: لا عن جد عم
0: توب كوتش.
3: نعم.
0: كوتش جورج جاجا، كوتش جاد الحاج، مدربين ممتازين.
3: ايه مدربين لبنانيه عم بيبيضوها بلبنان وبرات لبنان.
0: صح. شفتوا امبارح كيف خطف جيم من السنترال ملا بلاير سما كوتش جاد الحاج
3: 100%.
0: مش معقول.
3: وكوتش طبعا الأنطونية
0: رالف عقل
3: كمان.
0: في عنا عن جد مدربين شباب بجننوا بلبنان،
3: ونحن لازم ننبسط انه الحكمة مستضيف البطولة، ودائما عم نطلع نحن الاول بالدول العربية، بالرغم انه الدول العربية عم بيتطوروا بس بعدنا نحن افضل.
0: بعده لبنان ليدنج بالباسكت،
3: هو الهب تبع الباسكت.
0: صح بعد البطولة لبنان
3: يعني هو الاساس.
0: مزبوط.
3: بالمنطقة كلها.
0: مزبوط، بعد الاقوى بالمنطقة، لانه بتعرف كمان شغلة، الشعوب العربية بتحب الفوتبول كتير. لعبتها الاولى هي كرة القدم.
3: هيدي ما فيك تغيرها بسنة وسنتين.
0: لا ما فيك تغيرها اصلا، مش بسنة وسنتين. ما فيك تغيرها، فيك تقوي الباسكت ايه، بس تتغير انه الفوتبول رح تبقى رياضة شعبية الاولى بالدول العربية مستحيل، مغرومين بكرة القدم بالدول العربية.
3: بس انا بلبنان
0: العربية.
3: بحس الباسكت هي الاولى.
0: بلبنان ايه.
3: انا بلبنان صراحة ما بحضر فوتبول.
0: بس اذا بيرجع الدوري اللبناني باول فرق بعضها بيجي، بصير في عنا نظام شبه احترافي، مش فل احتراف تقلك، وعنا بتصير ملاعب مثل الخلق وكل شيء، الفوتبول بتقوى كتير كتير.
3: اكيد ايه
0: بتقوى كتير كتير.
3: بس ما كمان بدك اتحاد وبدك اداره وبدك كل شيء،
0: بدك كتير قصص، بنى تحتيه ومصاري وماركتينج صح، وكتير قصص
3: بدك تعمل نتائج تصير يجي مصاري،
0: وبدك بدك مباريات تلعب بفتره المساء تتقوى تحت الاضواء الكاشفه، وبقى كتير خطه كبيره للفوتبول بدها ترجع.
3: ايه 100%.
0: وبس اذا رجعت اوف قويه كتير. ما بدنا ننسى ببداية الألفية لما كان الحكمة عندها فريق فوتبول أيام البريزيدان أنطوان شويري، وكان يلعب فينالات هو النجمة، كان ملعب المدينة يفول.
3: ايه مظبوط.
0: ايه كانت قصة كبيرة
3: في فترة، جمهور النجمة كان يروح 30,000
0: مينيموم. جمهور النجمة شو أكبر جمهور بلبنان،
3: أكبر جمهور بلبنان بالفوتبول
0: 100%. شكرا ناهي. يلا متابع مع إلي على واتساب.
4: جورج يعطيك العافية. إلي الشافية معك. خيي هلأ نحن العالم عم تحكي يمكن معها حق بس أنا بقول غلطانين. أي أول شيء فريق الحكمة صار فريق نمبر ون. ثاني شيء فريق فريق رياضي صار فريق نمبر ون. عم بيتحدي فريق الحكمة منيح اللي عم بيجيب هالنتيجة هذه. بعدين فريق الرياضي متماسك مع بعضه أكثر مبدئيا. ثاني شيء فريق الحكمة عم بيربح كل دول العربية عم بيلعب معها عم بيربحها.
0: نعم.
4: يعني فريق بطل.
0: شكرا لك إلي. منتابع نصيف بشعلاني بعت لي فويس أصبط طبعا نقرأ تاكس كم موسم بده جادوس حتى يربح بطولة لبنان. خلصنا من قصة رياضي معه لعيبة لأن هنا هيدي الحجة بلا ما يلعب الحكمة. كمان محترم كل الأراء اللي عم توصل كل واحد حر بموقفه. حرية كاملة لألكن بالبرنامج. منتابع
5: أبو الجريج يعطيك العافية. جهات لبنان الحر بتضل حرة يا عمي. طولوا بالهم على فريق الحكمة درجة درجة عم يطلعوها. معك أبو مارون أنا مستمع دايما للإذاعة.
0: يا هلا أبو مارون كمان فويس.
6: هاي جورج أنا حكمة والانسجام الموجود على النادي الرياضي ما أنه موجود على النادي الحكمة باللبنانية لأنه أول ما أجى جو غطاس بالبداية كان يترك جلال حديد
0: ديان برا. هلا جرار مش عم يتركه برا اصلا. جرار تعرض ضربة على راسه نوع من كونكشن يعني ارتجاج بالراس والجهاز الطبي واردي كان جرار تعرض لهيك اصابة سابقا عم يفضلوا يريحوا. اهم شيء السيفتي وصحة اللعيب. جيلبرت
7: يا جورج يا جورج قل له الحقيقة ليش عم تضحك عليه للزلمة. قل له انا مع البايرن ومع فليك وانا بكره كل شيء اسمه ريال مدريد وكريستيانو رونالدو. خلص يا خيي والله من سامحك والله من سامحك.
0: اخ عجل بير انا بحب ريال مدريد وبحب مورينيو وانبسطت بس رجع مورينيو. ما فيك تقول عني هيك بس مش يعني انه انا معهم. انا بحبه لمورينيو ايه وفي لعيبة بالريال بحبها كتير. امبارح انبسطت صراحة عن جد انبسطت انه ربح ريال مدريد على روما. بس بحب فليك كمان. بحب فليك اكيد درب المانيا بيعمل نتائج ممتازة. بس اذا ربح الريال على برشلونة ما راح ازعل يعني. بالنهاية عم بحضر ماتش. انا محايد بهمني بايرن ميونخ وبس. انا باوروبا كلها. سمير
8: هاي كيفكن منيح. انا بدي اقول شيء انه لو ربحنا بنقطه مش ضروري الالتراز يقولوا هيك على جو غطاس. وانا بقول لعبنا كتير منيح لانه كان من صاب جورج واشنطن.
0: جورج واشنطن
8: وجو يونغ كان كتير مخيف وعمر جمال الدين كمان.
0: اوكي بنتابع.
9: سعيد يا حبيبي كيفك لك. الحكمة جمهوره عريق يعني من التسعينات لليوم. هلا ما يسمى الالتراز ما بعرف هو اللي بدعة بينه اخر
0: ما فينا نقول بدعة. لا يا بشير
9: عرفت.
0: لا يا بشير
9: ابصر مين عم بيشغلهم.
0: ايه بس ما في تقول بدعة.
9: جمهور حكمة متمسكين بفريقنا وهيدول الجلب ممنوع يفوتوا على الملاعب.
0: بشير اوكي محترم. نرجع منقول كل الاراء كل رأي يمثل الشخص اللي عم بيقوله. منتابع.
10: بونسوار جورج. بالنسبة للفوتبول بس تغير رئيس الاتحاد بيمشي الحال. صار له مدري كم سنة مثل مجلس النواب عنا. بس يتغير رئيس مجلس النواب بتتغير القوانين وبيتحسن النظام. فنفس الشيء مشكلة الفوتبول مش بس مثل ما حكيت حضرتك كمان الاتحاد ما عم يشتغل أبدا.
0: كمان متابع.
11: جورج كيفك ماشي الحال. جورج معك. ولا يا جورج الحكمة بالدم وحكموية نحن للعظم. بس ما هذه مشكلة إذا بتربح الرياضي تربح بعد ما بيأثر. خليها تربح بعد. كل ما تربح أكتر سقوطها حيكون مضوي أكتر. جايون النهار
0: يعلن التحدي. جورج يعلن التحدي.
12: نحن أخي يلا نضرب بالستات. أوكي ليفربول مش تحت الستة. ستات بدنا نضرب.
0: قد ما بدك ضرب ستات بس بالفوتبول ما حدا يفهمني غلط.

وقت بسرعة اليوم وما قدرنا نطرح موضوعنا. كنت محضر موضوع لذيذ عن الاي اي، رح خليه للثلاثة الجاي ان شاء الله. ماريانو داوود ثانك يو سو ماتش على الاخراج، وما تسوى جكر كمان مارك بيتار. كان معكم صديقكم جورج سويدي ورا المايك. قطع الوقت بسرعة عن جد، وراحت الحلقة كلها سبور، وخاصة موضوع الحكمة بعرف أنا، بس ما فيي أنا كمان وقف الموضوع، وكل الضغط كان على قصة اللي صار بمباراة الحكمة والمركزية. هيدا حقكم كمان نحكي فيها ونتناقش فيها. بنحترم كل الرأي اللي اجت اليوم على البرنامج. نحن بنلتقى إذا قال راد 3 الجاي، كل 3 خميس 5:30 على الموعد، دايم على بنال الحر. إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: قديش معقول جسمنا يتوقف قلبه عن النبض ويرجع يعيش؟ هيدا الشيء مش طب ومش خيال، هيدا الشيء بعيد عن البشر. عم نحكي عن الضفادع، وعم نحكي تحديدا عن ضفدعة يقال انها ضفدعة الغابات، اسمها العلمي شوي صعب، منقول ليسوبيتس سيلفاتيكوس. فينا نقول كمان اذا بدنا نهينها انه هالنوع من الضفادع بعيش بامريكا الشمالية، وهونيك بس تنخفض درجات الحرارة تحت الصفر بالشتاء وبيصير كتير برد، بيقدر هالضفدع يتحمل تجمد جزء من جسمه والمي الموجودة بجسمه تحديدا. ساعتها بيتوقف شوي قلبه عن العمل، بتوقف كمان شوي التنفس عنده، إنما بس يرجع الشوب ويرجع التأس لعادته، بيرجع هذا النوع من الضفادع إلى الحياة مجددا بحسب هالآلية البيولوجية يلي أكيد صعب علينا إنه نفسرها. بس مهم كتير نعرف إنه هالضفدع من بعد هالموت يلي سببته السقعة بيرجع بعيش بأمان وسلام.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. حوار حر.
2: هل يكون التصعيد بديلاً من التفاوض المتعثر بين ظهر البيدر ومكابرة الحزب الدولة أمام الخيار السهل الصعب مع نائب رئيس حزب حركة التغيير وعضو الجبهة السيادية من أجل لبنان بسام خضر آغا؟
0: حوار حر
2: مع جمانة زغيب مراد الجمعة

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: أذكر فيما أذكر في عز عهد الوصاية أو الاحتلال السوري، في عز التكالب على ملاحقة الأحرار والتألب على السياديين، في عز القمع والمنع، وتحديدا في أواخر صيف العام 2001، كانت المحكمة العسكرية السعيدة الذكر شغالة بقوة، بل كانت في حينه أشبه بمكب لموبقات ذلك العهد المشؤوم، في أسوأ نموذج للقضاء الظالم، للقضاء على العدالة، للقضاء وسيلة للتنكيل والإذلال والتطويع. يومها اتفقت مع الصديق والزميل الراحل يوسف الحويك على أن نحضر جلسة في المحكمة العسكرية تضامنا مع عدد من الرفاق والزملاء الذين كانوا يخضعون للمحاكمة زورا وبهتانا نتيجة تركيب ملفات بحقهم بهدف إخضاعهم وإخضاع الكلمة الحرة. وكان بينهم الرفيق النائب السابق إلي كيروز وشعراء وصحفيون وقد جمعوا خلف الصندوق في مشهد مخزن. حينها رافع المحامي والنقيب السابق للمحامين عصام كرم عن المعتقلين وكفى ووفى، ثم جاء أخوه نقيب المحررين ملحم كرم ليدلي بشهادته، وكان بعض الموقوفين لا يكن له الود ويعتبره من المهادنين لنظام الوصاية، لكن شهادته رفضت. وبعد حين وقف النائب وقتها الشيخ بطرس حرب وكان من فريق الدفاع، وبعد مقدمة تقنية وجيزة توجه إلى المحكمة رئيسا ومستشارين قائلا وبصوت جهوري: يا للعار، أليس من العيب أن نحاكم هذه الضمة من أهل الكلمة والفكر والرأي؟ أليس من الأجدى أن يكونوا هم على قوس المحكمة ليصدروا الأحكام بحقنا وبحقكم؟ بالطبع، وبعد حين، بعد أشهر أو بعد سنوات، أطلق جميع المعتقلين الذين تعرضوا لظلامة موجعة. ولكن بقيت المحكمة العسكرية محكمة استثنائية، محكمة شاذة إذا جاز التعبير، وتمثل خير تمثيل جانبا من الدولة العميقة التي ما زالت تتحكم بالكثير من مفاصل الدولة. أما آن الأوان للخلاص من هذا القضاء الاستثنائي الذي تم استغلاله ويتم لملاحقة الأحرار والشرفاء. نقول ما نقول لأن من ظواهر هذا الزمن الذي ما زال بائسا في جانب منه، تقدم أحد المحامين المحسوبين على الحزب الأصفر بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية بحجة اتصال السفيرة في واشنطن ندى حميد معوض بالسفير الإسرائيلي في العاصمة الأمريكية لتتولى النيابة العامة إحالة الإخبار على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية للاطلاع واتخاذ المقتضى، وحسنا فعل المفوض فحفظ الدعوى أي أقفل الملف. المغزى من ذلك أن محاكمة المدنيين ينبغي أن تتم أمام القضاء المدني وليس أمام المحكمة العسكرية التي يجب أن تلغى أو على الأقل أن يحصر دورها بمحاكمة العسكريين. بالله عليكم أريحون من مخلفات الوصاية وغمئوا نهائيا للدولة العميقة أو فوشوها لنسحبها من التداول، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: الو، ايه مين معنا؟
1: وي بونجور، معك مدام رولا مكرر، وبدي احكي عن التكرار. بالنسبه لإلي مع التكرار بتبطل محتار، لانه في ضمانه انه كل شيء بيصير احسن. وهيدا الشيء بطبقه وين ما كان، وحتى بالطبخ.
0: بالطبخ
1: اكيد الوصفه بقريها مرتين، والطبخه بدوقها مرتين،
0: والمقادير كمان مرتين.
1: ايه كلهم الا زيت غندور، هيدا سبقني بيجي مكرر مرتين من الاساس.
0: مدام مكرر، اذا فينا نضل بعض عندي عيط.
1: ايه ماشي الحال الصراحه.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: السابعة إلى ربعا في لبنان الحر في العناوين. من متفجرات حزب الله إلى ملف الكهرباء، من يحسم القرار؟ متفجرات ظهر البيدر بين عون وروبيو، ووزراء القوات ينسحبون من الجلسة الحكومية. بنك صادرات الإيراني خارج النظام المصرفي اللبناني. الحوثي يصعد، إيران تختنق، وجزار بنياس في قبضة الأمن السوري.

0: جدو بيقولوا من زمان كان في بركة.
1: مش بس من زمان يا جدو، شفت شجرة الزيتون؟ نعمل منها زيت وزيتون وصابون، هيدي بركة. وين هالحقل منقطف زعتر ونزرع خيار لنعمل كبيس، هيدي البركة. فطول ما عم نهتم بهالأرض يا جدو بتضل البركة بكل

0: رمضان؟
1: غير لا خرجت اللي بيته حياتي بلا نروق.
2: Tires and More رفيقك على الطريق، أفضل خدمة بأفضل الأسعار. Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس.
3: لبنان الحر
4: التفاصيل مع بسام البيتار وبول عباس. أي نهج يحكم الدولة وأين أصبح التغيير الموعود؟ الحكومة وعدت بكسر النهج القديم وتعزيز المؤسسات ووضع حد للتعطيل والحسابات السياسية، لكن الفجوة بين خطاب الإصلاح وواقع الممارسة تتسع في ظل ملفات أمنية وقضائية حساسة لا تزال تنتظر التوضيح. ففي ملف المتفجرات تتجاوز الخطورة مسألة ضبط الشحنة إلى تهديد حزب الله للدولة، وهذا الوضع سيكون محور اتصال بين رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الأمريكية بعد قليل. ولا تقتصر التداعيات على الملفات الأمنية والقضائية، فقطاع الكهرباء ما زال في دائرة التعطيل في أروقة الحكومة، الأمر الذي دفع بوزراء القوات إلى الانسحاب من جلسة الحكومة اليوم احتجاجا على المماطلة. ومن هنا نبدأ.
5: إذن اجتمعت الحكومة في السراي وأقرت سلسلة مقررات ثانوية من دون تطرق إلى مناقشة المواضيع الحساسة من ملف متفجرات ظهر البيدر إلى الكهرباء. وزير الإعلام بول مرقس الذي تلا مقررات الجلسة قال:
6: موقف الحكومة كان واضح بهذا الإطار على لسان دولة الرئيس. اليوم كذلك بمقدمة الجلسة صار في استعراض لهذا الأمر، ودخل وزير العدل وقال رح أقدم مشروع مرسوم للإحالة إلى مجلس العدل، لكن لم يقدم لحينه كي تتخذ الحكومة موقفا رسميا في ضوئه، والتحقيقات ما زالت مستمرة. طبعا لم يصدر موقف حكومي بسبب عدم إدراجه ضمن بنود جدول الأعمال أولا، ولأنه ليس هنالك أي مشروع مرسوم مطروح على البحث.
4: وفيما خص ملف الطاقة قال مرقس:
7: طبعا ببداية الجلسة صار في حديث عن ضرورة وسبل زيادة التغذية للكهرباء وتأمين الموارد اللازمة اللي عم يعمل عليها دولة رئيس الحكومة بالتنسيق مع وزير الطاقة والمياه. صار في اجتماع امبارح بين دولة الرئيس ومعالي الوزير لبحث هذه السبل وكيفية زيادة ساعات التغذية. خلينا نأكد بالأول أنه موضوع الكهرباء هو موضوع أساسي وجدير أن يطرح وأن يتابع، وحتى أنه دولة الرئيس سأل كل الوزراء وكان في توافق حول هذه النقاط مجتمعة، يعني ما في وزير بالحكومة أساسا مش موافق على هالأمر هيدا.
5: مرقس لم يوضح ما حصل بين وزراء القوات والحكومة التي تحاول التنصل مجتمعة من مسؤوليتها تجاه الكهرباء، وهذا ما هدف إليه وزراء القوات في الجلسة لجهة الحصول على التزام واضح من الحكومة بموضوع الكهرباء والذي أدى إلى انسحابهم من الجلسة الحكومية. وأوضح وزير الصناعة جو عيسى الخوري أسباب انسحاب وزراء القوات:
8: نحن بدنا انه كل الحكومة تتحمل مسؤوليتها بهذا الموضوع. للأسف كنا عم نحاول انه نأمن التزام من الحكومة بثلاث شهور أو أربعة شهور جايين لحين ما نكون قدر وزير الطاقة يوافقوله على التعرفة المتحركة ويتحسن الانتاج. الوزير صبري عم يضل يشتغل، عم يضل يعمل اجتماعات، اليوم كان عنده اجتماع كمان مع دولة الرئيس، وبكرة في اجتماع، وفي اشياء كتير عم نشغل عليها بجدية داخل لبنان وخارج لبنان. ولكن بالموضوع الآني نحن بدنا انه الحكومة مجتمعة تلتزم تجاه وزارة الطاقة المطور بين 25 و30 سنة، عدوا 4 ساعات يعني دولار بالنهار، يعني عم تحكي 30 دولار على الأقل إذا مش أكثر على جيبة اللبنانيين. هيدي مبالغ بتهمنا وبتهم اللبنانيين، وما بعتقد إنه حدا بيقدر يتجاهل معاناة اللبنانيين. نحن اليوم مصرين إنه كهرباء لبنان يكون عندها التمويل تزيد الساعات إلى حين إنه ننتقل إلى التعريف المتحركة.
4: إشارة إلى أن وزير الطاقة جو صدي زار اليوم الرئيس نبيه بري وبحث معه في ملف الكهرباء.
5: على خط شحنة ظهر البيدر، حزب الله يتحدى الدولة معلنا أن الشحنة للمقاومة، ويتوعد الحكومة في حال لم يستردها. هنادي السمرة:
0: في اعتراف واضح وعالي النبرة أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله من مجلس النواب تبني المقاومة لسيارة المتفجرات التي ضبطت على حاجز ظهر البيدر بالإضافة إلى المواد التي بداخلها لأنها قدرات لمواجهة إسرائيل، وقال المقاومة تواصلت منذ اللحظة الأولى مع الجهات المعنية وأبلغتها أن السيارة والمواد تعودان إليها وطالبت باستعادتهما، وإذ أشار أن الحزب حاول معالجة القضية بهدوء حرصا على الاستقرار الداخلي، حذر السلطة في المقابل من الاستمرار فيما وصفه بقرارات تستجيب للأجندة الأمريكية والإسرائيلية.
9: منذ لحظة توقيف السيارة سارعت الجهات المعنية في المقاومة إلى التواصل مع الأجهزة الأمنية والقضائية وإبلاغها أن السيارة وحمولتها تعودان إلى المقاومة، وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين واستعادة السيارة وما بداخلها لأنها قدرات تستخدمها المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا في الجنوب، والضجة المشبوهة التي أثارتها جهات رسمية وحزبية ومحاولة اختلاط بطولات وهمية ورسم سيناريوهات حول التحقيقات ومجرياتها لن تقدم أو تؤخر في الحقائق المعروفة.
0: فضل الله اتقلل من أهمية إحالة القضية إلى المجلس العدلي، أشار في المقابل إلى أن قرار حظر أنشطة الحزب الصادر عن الحكومة هو باطل. من ساحة النجمي هنادي السمرة، لبنان الحر.
4: وسط هذه الأجواء بدأ رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني زيارة رسمية إلى لبنان تستمر حتى الغد، يعقد في خلالها لقاءات مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، كما سيلتقي رئيس الوزراء القطري مسؤولين عسكريين ومدنيين. وكان رئيس الوزراء القطري وصل بعد ظهر اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت حيث كان في استقباله رئيس الحكومة نواف سلام.
5: قطر تدخل على خط الأزمة اللبنانية، فهل تنجح حيث تعثر الآخرون؟ سيمونة حتشيتي.
10: في توقيت إقليمي بالغ الحساسية تحط الدبلوماسية القطرية في بيروت حاملة معها تساؤلات تتجاوز حدود الزيارة الرسمية. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري شيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني يصل إلى لبنان على أن يلتقي غدا الرؤساء الثلاثة وعددا من المسؤولين الأمنيين، زيارة تتقاطع مع التصعيد الإسرائيلي في الجنوب وتعثر المسارات الدبلوماسية والحاجة إلى دعم الجيش وإعادة الأعمار. فهل تنجح قطر في فتح نافذة للحلول أم تبقى الزيارة محطة دعم جديدة في انتظار التسويات الكبرى؟ في هذا السياق تحدث الخبير لدى المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور غسان بيضون عبر لبنان الحر بإيجابية عن الزيارة القطرية والتي برأيه ستحمل حلولا لأزمة لبنان من خلال المشاريع. وردا على السؤال حول ورود معلومات عن اهتمام قطري بالاستثمار بالغاز من خلال محطات FSRU، قال بيضون:
11: حسب معلوماتي أنه اهتمام قطر بموضوع الغاز بلبنان قديم وقدمت عرض بالزمان ولكن ما أخذ طريقه للتنفيذ، وبعتقد أنه ما زال الاهتمام وبنفس الوقت حاجة لبنان لهالمشروع حاجة ماسة جدا، وأكيد بيكون مساعدة لبنان بإنشاء محطة تغويز ضرورية جدا ومفيدة جدا ومهمة جدا بهالظرف الاقتصادي الصعب اللي يعاني فيه قطاع الكهرباء مشكلة وضغط على كل المواطنين والاقتصاد وموازنة الدولة. أنا حسب ما فهمت أنه قطر مقدم مشروع للمساعدة على بناء طاقة شمسية بالبقاع ويمكن بالتعاون مع الجيش اللبناني. أنا بعتقد أنه القطر هي من الواقفين إلى جانب لبنان في محاولة إيجاد مخرج من هالواقع المتأزم وإخراجه من أزمة المنطقة بأقل خسائر ممكنة وبتقديم مساعدات سياسية واقتصادية.
10: وفي زمن الأزمات تثبت قطر مجددا أنها ليست مجرد دولة صديقة للبنان بل شريك حاضر في أصعب المحطات، يترجم مواقفه دعما ومبادرات لا وعودا وشعارات، ومن الوقوف إلى جانب الجيش إلى مساندة لبنان سياسياً واقتصادياً تبقى الدوحة عنواناً للوفاء في زمن قل فيه الأوفياء. فهل يعود شعار اللبنانيين شكراً قطر مرة جديدة إلى الواجهة؟
4: وبالتزامن مع الحراك الدبلوماسي القطري يزور مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة بيروت في خطوة تهدف من ورائها طهران إلى الإيحاء بعدم تراجع دورها. وقد زار الموفد الإيراني اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري.
5: في الأثناء ألغى مصرف لبنان الترخيص المحلي لبنك صادرات، أحد أكبر البنوك الإيرانية، في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة ضغوطها على الدول لقطع العلاقات التجارية مع طهران. وقال حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في مقابلة مع بلومبرغ إن الخطوة تهدف إلى إرسال إشارة واضحة إلى العالم الخارجي بأننا عازمون على حماية قطاعنا المصرفي من أي جهة قد تعرضه لخطر التلوث. وتأتي خطوة المصرف المركزي في أعقاب تشديد بنوك مركزية إقليمية أخرى القيود على النظام المالي الإيراني. ويعد بنك صادرات من أقدم البنوك التجارية في إيران وله فروع عدة في الخارج.
4: لبنان بين اللائحتين الرمادية والسوداء، تأجيل إعادة التصنيف. ريشار حرفوش.
12: تقرير خاص.
13: عامان مرة على إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، والسؤال اليوم: ماذا أنجز لبنان للخروج منها؟ وما الشروط التي لا تزال تعيق إعادة تصنيفه؟ وفي هذا السياق كشف الخبير المالي والاقتصادي أنطوان فرح للبنان الحر عن تأجيل إعادة التصنيف لمدة سنة إضافية على أن يبقى لبنان ضمن اللائحة الرمادية.
14: الجلسة اللي احتاقدها مجموعة العمل الدولية المالية فاتف في الأيام القليلة المقبلة ما رح تكون حاسمة، بمعنى أنه لن يتم رفع اسم لبنان عن اللائحة الرمادية في هذه الجلسة، كما أنه لن يتم إدراج لبنان على اللائحة السوداء. بالنتيجة سيعطى لبنان سنة إضافية لاستكمال الإجراءات المطلوبة منه ومن ثم إعادة التقييم. منلاحظ أنه في قسم من الإجراءات المطلوبة فعلا تنفذت، على سبيل المثال تنظيم عمل كتاب العدل، تنظيم بعض الأمور المتعلقة بمهنة المحاماة، تنظيم عمل الصرافين وضبط شركات تحويل الأموال، وهذه الأمور أنجزها كمان مصرف لبنان. بضل في عنا موضوع تعديل قانون مكافحة تبييض الأموال، وهذا عم ينشغل عليه اليوم، يعني بآخر جلسة للجنة المال والموازنة تم إدخال التعديلات المطلوبة. النقطة الأساسية بهذا الموضوع أنه يتأكدوا أنه عم بيصير في تنفيذ للإجراءات اللي عم بيتم اتخاذها. النقطة الثانية كمان اللي هي كمان مهمة تتعلق بموضوع القضاء، بحيث أنه المفروض القضاء يكون عم بيبت بملفات تبييض الأموال التي تحال إليه، لأنه كانت الشكوى أنه هذه الملفات عم بتضل جامدة بالقضاء. وبالتالي بعد سنة بينعمل عملية تقييم جديدة لمعرفة إذا كان أصبح لبنان جاهز لرفع اسمه عن اللائحة الرمادية أم لا.
13: وبين مهلة جديدة وإصلاحات منتظرة يبقى السؤال: هل ينجح لبنان في تجنب اللائحة السوداء أم يطول انتظاره على الرمادية؟
5: قال رئيس الجمهورية جوزيف عون إن التطورات الإقليمية والدولية والانتخابات الإسرائيلية ربما أبطأت من وتيرة المفاوضات، إلا أن هذا لا يعني أنها توقفت. وأمام وفد من طلاب الإعلام في جامعة الروح القدس الكاثوليك، انتقد عون الإعلام الذي تناول السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض وبدأ بالمساس بكرامتها الشخصية وبسياسة الدولة الخارجية في حدث لم يحصل.
4: وفي سياق متصل، قرر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم حفظ الإخبار المقدم من المحامي حسن بزي ضد سفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض بشبهة مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل لعدم توافر أدلة وإثباتات تظهر ارتكابها أفعالا تنطبق عليها أحكام هذا القانون.
5: تقدم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب رازي الحاج بواسطة وكيله القانوني بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية طالبا إجراء التحققات اللازمة بشأن مصدر الأموال المستخدمة في عمليات شراء عشرات العقارات في عدد من بلدات قضاء المتن الشمالي.
4: ويشير الأخبار وفق بيان عن مكتب الحاج الإعلامي إلى معلومات متداولة عن شراء أكثر من 83 عقارا في بلدات بعبدات، مرموسة، الدوار، الأعور، المحيطسة، بمساحات إجمالية كبيرة وفقا للأرقام والخرائط المرفقة بالإخبار.
5: النائب الحاج طلب من النيابة العامة التمييزية التحقق من مصدر الأموال المستخدمة في هذه العمليات ومدى تناسبها مع الموارد المشروعة للمشتري والاستعلام من هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان ضمن صلاحياتها، إضافة إلى التحقق من سلامة تسجيل عمليات البيع وهوية المستفيد الفعلي من هذه العمليات عند الاقتضاء.

0: استكمالا للقاء الذي عقد أمس في السراي الحكومي بين رئيس الحكومة نواف سلام والنائب سريدة جعجع والذي تناول أزمة تصريف إنتاج التفاح اللبناني، تواصلت النائب جعجع مع وزير الزراعة نزار هاني لوضعه في أجواء أبرز ما طرحته خلال لقائها مع رئيس الحكومة، ولا سيما اقتراح شراء نحو 500 ألف صندوق من التفاح اللبناني وتصديرها إلى الخارج. وتمنت جعجع على وزير الزراعة العمل على تحقيق هذه الخطوة بما يساهم في تخفيف فائض الإنتاج وتحريك السوق والحد من الأعباء والخسائر التي يتكبدها المزارعون.
1: في هذا السياق وبعد الاتصال بالنائب جعجع، اجتمع وزير الزراعة نزار هاني مع ممثلي شركات النفط الذين أبدوا الاستعداد لتقديم 225 برميل مازوت كدفعة أولى للمساهمة في تشغيل برادات تخزين التفاح، على أن يواصل الوزير هاني اتصالاته لتأمين 300 برميل مازوت إضافية. على صعيد دعم التسويق المحلي، أبدت شركات النفط استعدادها لشراء 100 طن من التفاح اللبناني لتوزيعها عبر محطات المحروقات التابعة للشركات.
0: إيران تختنق وتطورات فجر اليمن مع رولا فخري.
2: التصعيد العسكري في اليمن مستمر، فقد ذكرت مصادر يمنية أن 4 صواريخ حوثية استهدفت القصر الرئاسي في عدن، واتهم مسؤول بارز في وزارة الخارجية السعودية إيران بتشجيع الحوثيين على التصعيد ضدهم وبأنها تواصل تسليحهم وتدريبهم ودعمهم. وأعلن التحالف السعودي اليمني أن الميليشيات الحوثية حاولت استهداف عشرات المطارات ومنشآت النفط والموانئ في المملكة العربية السعودية، وأفاد المتحدث باسمه بتسجيل 19 وفاة و364 إصابة في الاعتداءات الحوثية على مطارات السعودية. من جهته جدد الناطق العسكري باسم الحوثيين تحذيراته من أن المجال الجوي والمطارات السعودية لا تزال غير آمنة. وفي المقلب الإيراني، أعلن الرئيس مسعود بازشكيان أن بلاده تواجه أشد حصار وصعوبات منذ الثورة الإسلامية عام 1979، متهماً الولايات المتحدة بالسعي إلى زيادة الضغوط المعيشية لإثارة احتجاجات داخل إيران. إلى إسرائيل، حيث كشف رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أنه أجرى محادثات هاتفية قصيرة وحادة مع الرئيس السوري أحمد الشرع قبل أكثر من عام، وجاءت المكالمة وفقا لنتنياهو عقب قصف إسرائيلي لوزارة الدفاع السورية وتوجيه ضربات قرب القصر الرئاسي في دمشق في تموز 2025. من جهة أخرى، اعتقل جهاز الاستخبارات العامة السورية علي كيالي المعروف باسم معراج أورال، والمتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس عام 2013، أحد أكثر المجازر دموية، وذلك أثناء محاولته الهرب عبر الحدود مع لبنان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية.
3: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائي بارد نسبيا عم بيؤدي لانخفاض بدرجات الحراره مع رياح نشطه وامطار غزيره، احيانا بتكون بكره مع عواصف رعديه واحتمال تساقط برد. بيستمر تاثير المنخفض حتى ظهر الاحد ليرجع يستقر الطقس تدريجا.
0: وقبل التذكير بالعناوين، نشير الى ان مصدرا امريكيا قال لقناه الحدث ان اجتماعات تامبا العسكريه ستعقد بين 20 و23 من الشهر الحالي، وأن المفاوضات ستتناول الشق العسكري والأمني من دون المفاوضات السياسية. كان في النشرة. من متفجرات حزب الله إلى ملف الكهرباء، من يحسم القرار؟ متفجرات ظهر البيدر بين عون وروبيو ووزراء القوات ينسحبون من الجلسة الحكومية. بنك صادرات الإيراني خارج النظام المصرفي اللبناني. الحوثي يصعد، إيران تختنق، وجزار بنياس في قبضة الأمن السوري.
1: النشر انتهت، أخرجها ماريانو داود. شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: الإعلان حر، أكثر من إذاعة. حدث وموقف، يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: الترهيب صنو الإرهاب. لإنعاش الذاكرة، يوم طرح موضوع تشكيل الوفد اللبناني إلى التفاوض، قرر الرأي على أن يكون في عداد الوفد برئاسة مدني ضابط من الجيش اللبناني من الطائفة الشيعية. ما إن تسرب الاسم حتى عمد حزب الله إلى شيطنته في محاولة منه لتخويفه وترهيبه ومنعه من الانضمام إلى الوفد. وبلغ التخويف والترهيب حد توزيع خبر أن عائلته تبرأت منه. واقعة أخرى، أحد الوزراء من الطائفة الشيعية في الحكومة الحالية خرج على قرار ثنائي أمل وحزب الله، فعاجله أحد طرفي الثنائي برفع يافطات في بلدته الجنوبية تندد بموقفه. اليوم يتم ترهيب سفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض حميدي من خلال إخبار تقدم به أحد محامي حزب الله، فما كان من مدعي عام التمييز إلا أن أحال الإخبار إلى المحكمة العسكرية. وللعلم، فإن الإخبار استند إلى أخبار وردت في وسائل إعلام إسرائيلية، وكأن إسرائيل صارت مصدر أخبار بالنسبة إلى حزب الله. ترهيب حزب الله لسفيرة لبنان في واشنطن ليس الترهيب الأول ولن يكون الأخير، لكنه على سيئاته يبقى أفضل من الإرهاب والسيارات المفخخة والسيفور.

لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان، والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.

قوتنا المؤمنين المجد لصليب المسيح. عيد ارتفاع الصليب هو محطة روحية بتعلمنا فيها الكنيسة بأنه الصليب واجب ينوضع بأعلى مكان بحياتنا. الصليب قبلة أنظارنا، هو عنوان فخرنا، وهالحقيقة دفعت ملايين من المسيحيين لوضع الصليب برقابهم حتى يبقى النير الطيب وينوضع بصدر غرفهم وعلى قمم جبالهم وفوق قبب كنيسهم ومزاراتهم. بيحتفل بالصلاة الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب المسيح.

ذاته لأبيه المجيد عن الخطأ، وبدمه محى خطايانا وخطايا جميع المؤمنين به. اقبل اللهم ذبيحة الشكران التي قدمنا إليك وقت المساء هذا، وانفحنا بمراحمك وتحننك، ولتطهر نعمتك زلاتنا، فنمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وكل آن إلى الأبد.

أيها النور السرمدي غير المدرك الذي علق حرا على خشبة لينير إشراقه جميع الأقطار من منارة الصليب، ربي أنرنا وفرحنا برؤية نورك البهج يوم ظهورك المجيد، واسترنا في ظلال صليبك ساعة مجيئك الرهيب، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد.

قوتنا المؤمنين المجد لصليب المسيح. إشارة الصليب لما انظهرت للملك قسطنطين أيمن هو وجنوده وعطل الحرية للكنيسة وأمر بهدم الأصنام وشيد مكان الكاتدرائيات والكنائس. ومن سنة 330 عم الاحتفال بعيد الصليب بالشرق والغرب، ولبنان امتاز بهالاحتفال من قديم الزمان. احتفل بصلاة عيد الصليب المقدس الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب

0: حياة. كلمة حياة. كلمة حياة مع الخوري روجيه كرم.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إخوة الأحبة، نتأمل اليوم بمثل التينة المغروسة بالكرم يلي طلب منه الرجل ثمرا فلم يجد. منحط قدامكم خمس أفكار معبرة. أول فكرة، قد يكون هالرجل قد أتى في فصل الشتاء، عنك ما وجد أي طاب تين. بالشتاء التينة ما بتحمل. رب يريد يعلمنا أنه ما نكون نحن موسميين، على أن نعطي ثمار في كل الفصول. بده ينا ربنا نعطي عطاء في كل مراحل وأوقات حياتنا. هالشي بيعني التزام فعال نشيط وثابت، مش متقلب ومتغير. تاني فكرة، محبة الله لنا هي محبة متطلبة، يريد أن نحمل دائما ثمر. حتى الغصن الذي يحمل ثمر ينقيه لكي يعطي مزيد من الثمر. تالت فكرة، لا نخاف من الصعوبات والمعاكسات والاضطهادات، كلها تنقية مناسبات من أجل النمو حتى نعطي باستمرار وبخصوبة. رابع فكرة، إن الشجرة يلي ما بتعطي ثمار تقطع، رب أعطانا مناسبات كتير كتير حلوة من أجل النمو الروحي. والمناسبات شو هي؟ تنعطي ثمار التأمل بالكلمة، اختزال بجسد ودم يسوع، الصلاة الشخصية، حياة مشتركة بضمن جماعة روحية خاضعة لروح قدس والكنيسة، ما نفتح حسابنا وكمان نستفيد ونتنع بأسرار الكنيسة وبالأخص صلاة فيض الروح. نعطي أهمية كتير كبيرة لروح القدس اللي هو فعلا بيغذي وبينمي وبيعطينا ثمار الروح. خامس فكرة، الرب يريد أن نستفيد من ثمار الصليب بحياتنا، يعني ما بدنا لا نعاتب ولا نتزمر، بدنا نترك أن جميع الأشياء تعمل معا لخير الأبناء بقدر المحبة والإيمان وبقدر أكيد ثمار الفداء. لذلك علينا نستفيد، حتى بالمحن نستفيد. وأنت أخي المحبوب من الله، هل تعمل دائما للاختزاء وإعطاء الثمار بقدر استفادة من وسائل الخلاص؟ هل تنظر إلى صعوبات الحياة نظرة إيجابية وتسبح الرب وسط المحن وبفضل التسبيح ستسقط الأسوار؟ هل تثبت بالرب لكي تعطي ثمارا جمة خلال طيبة وبهاء الثمار يتمجد اسم الرب يسوع والإب السماوي؟ بارككم الله، منحكم ثمار الروح، واستنطى رايكم بركة السماء. بسم الآب الإبن روح قدس الإله الواحد، له المجد إلى الأبد آمين.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: قديش معقول جسمنا يتوقف قلبه عن النبض ويرجع يعيش؟ هيدا الشيء مش طب ومش خيال، هيدا الشيء بعيد عن البشر. عم نحكي عن الضفادع، وعم نحكي تحديدا عن ضفدعة يقال انها ضفدعة الغابات، اسمها العلمي شوي صعب، منقول ليسوبيتس سيلفاتيكوس. فينا نقول كمان اذا بدنا نهينها انه هالنوع من الضفادع بعيش بامريكا الشماليه، وهونيك بس تنخفض درجات الحراره تحت الصفر بالشتاء وبيصير كتير برد، بيقدر هالضفدع يتحمل تجمد جزء من جسمه والمي الموجوده بجسمه تحديدا. ساعتها بيتوقف شوي قلبه عن العمل، بتوقف كمان شوي التنفس عنده، انما بس يرجع الشوب ويرجع التأس لعادته بيرجع هذا النوع من الضفادع إلى الحياة مجدداً بحسب هالآلية البيولوجية يلي أكيد صعب علينا إنه نفسرها. بس مهم كتير نعرف إنه هالضفدع من بعد هالموت يلي سببته السقعة بيرجع بعيش بأمان وسلام.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. حوار حر.
2: هل يكون التصعيد بديلاً من التفاوض المتعثر بين ظهر البيدر ومكابرة الحزب الدولة أمام الخيار السهل الصعب مع نائب رئيس حزب حركة التغيير وعضو الجبهة السيادية من أجل لبنان بسام خضر آغا؟
0: حوار حر
2: مع جمانة زغيب مراد الجمعة الساعة الواحدة.

0: مساء الخير. مرة أخرى يثبت لبنان أنه بلد الأدوار المقلوبة، فبدلا من أن يخجل حزب الله ويصمت لأنه تحدى قرارات حكومية واستباح منطق الدولة، إذا به يرفع الصوت عاليا ويتحدى الدولة. النائب حسن فضل الله اعترف ونبه وهدد، اعترف بأن المتفجرات للحزب، كما اعترف بما ذكرته الام تي في سابقا من أن الحزب تواصل مع الجهات المعنية مطالبا باستعادة المتفجرات، كما هدد من جهة ثانية السلطة من أن المقاومة لن تتساهل مع أي جهة تنفذ الإملاءات الأمريكية. فمن يزجر بفضل الله قائلا له أسكت فأنت تمثل حزبا محظورا على الصعيدين الأمني والعسكري، وكل ما قام به حزبك في ظهر البيدر والهرمل خارج على الشرعية، فتوقف عن إعطاء دروس في الوطنية والسيادة. فمن يتشبث بالوطنية ويدعي حب السيادة عليه أولا أن يحافظ على أرضه، لا أن يسلمها هدية لإسرائيل، وأن يضحي بها ساعة من أجل غزة وساعات من أجل إيران والخامنئي. وفي هذا المجال لابد من كلمة للحكومة، إذ عليها أن تدرك أن أداءها الملتبس في القضايا السيادية لا يحقق أي نتيجة، فالكلام وحده لا يفيد والقرارات لا قيمة لها إذا بقيت حبرا على ورق. فأما أن تكون الحكومة على مستوى القرارات التي اتخذتها، وإلا فإنها ستسقط شعبيا ووطنيا، لأن الدول والأوطان لا تبنى بالتمنيات والنيات بل بالعمل والإنجازات. إذن بين سلاح خارج سلطة الدولة وتفاوض مهدد بالعرقلة، يطرح سؤال قديم جديد: من يملك قرار الحرب والسلم في لبنان؟ للإجابة معنا مراسلنا أنتوني مرشاء من البيت الأبيض. مساء الخير أنتوني.
1: مساء الخير.
0: ماذا حمل اتصال روبيو بعون، وهل تنتقل واشنطن من التحذير إلى إجراءات بحق المعرقلين؟
1: ديانا، عندما سألت الرئيس ترامب في نيسان الماضي عن تجريم التواصل مع إسرائيل في القانون اللبناني، وعد بالعمل على هذا الملف هنا وتحديدا في البيت الأبيض، واليوم يعود الموضوع إلى الواجهة مع قضية السفيرة ندى حميد معوض، وفي سياق اتصال وزير الخارجية أيضا ماركو روبيو بالرئيس جوزيف عون. فبحسب معلومات الام تي في قبل المكالمة، شملت المحاور المتوقعة القيود على التواصل مع إسرائيل والمتفجرات المضبوطة ومنها مادة السيفور ومخاطر التصعيد الأقليمي. وأيضا هنالك بحسب المصادر الأمريكية أن

0: الخارجية. الإدارة الأمريكية تعتبر حزب الله هو العقبة أمام السلام والأمن، ولو أراد السلام والازدهار يجب نزع سلاحه، وتربط دعم الحكومة اللبنانية بتمكينها من ممارسة سيادتها وخضوع النشاط العسكري لسلطتها. إذن ديانا، بالأخير الضغط الأمريكي بحسب المصادر الأمريكية يجمع بين مسارين: حصر السلاح بيد الدولة وحماية قدرتها على التفاوض. فاعتراف حزب الله بملكية شحنة متفجرات يضع تنفيذ قرارات الحكومة أمام اختبار، فيما تثير قضية السفيرة ندى معوض مخاوف من استخدام الملاحقات لعرقلة المسارات الدبلوماسية. وأيضا هنالك الاتصال بحسب المعطيات هو ترجمة هذا الدعم إلى خطوات كيف ستتمكن الدولة من ضبط السلاح وحماية ممثليها، وما الذي تستطيع واشنطن تقديمه لدعم التفاوض وتجنيب لبنان من تصعيد جديد. هذه الرسالة من البيت الأبيض.
1: شكرا أنتوني.
2: في جديد قضية المتفجرات، اعتراف حزب الله بامتلاكها ومطالبته باستعادتها مع السيارة المضبوطة في ظهر البيدر.
3: لقد حاولنا معالجة موضوع السيارة والحمولة بعيدا عن أي سجال إعلامي أو سياسي، حرصا منا على الهدوء في الداخل. منذ لحظة توقيف السيارة سارعت الجهات المعنية في المقاومة إلى التواصل مع الأجهزة الأمنية والقضائية وإبلاغها أن السيارة وحمولتها تعودان إلى المقاومة، وطالبت بالإفراج الفوري عن المعتقلين واستعادة السيارة وما بداخلها، لأنها قدرات تستخدمها المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وإذا كانت السلطة تبحث عن الجهات التي تستخدم هذه القدرات فإنها جهات معروفة، تبدأ من مجتمع المقاومة بقياداته وأهله وعوائل شهدائه وصولا إلى المقاومين. نحذر هذه السلطة من مغبة هذا التمادي في إجراءاتها، وعليها أن تسارع إلى تدارك المخاطر والتراجع عن كل هذه الإجراءات. سارعت رئيس الحكومة وجوقت أصحاب الرهانات الخارجية لوضع ما جرى في سياق التحضير لاغتيالات، هي حملة فتنوية تزيد الانقسام بين اللبنانيين.
1: في أزمة بنيوية مجتمعية من بعبدة إلى الحزمية وصولا إلى علي العقارات في قلب معركة الديموغرافيا وتمدد يقرع جرس الإنذار. تقرير نخل عضيمي.
4: التغيير الديموغرافي يسحف بقوة في المناطق المتاخمة للضاحية الجنوبية من الحزمية إلى بعبدة وصولا إلى علي. في بعبدة وتيرة الشراء مرتفعة من متمولين من خارج المنطقة، والطلب على الأراضي والشقق أخيرا رفع من حجم المخاوف ما دفع البعض إلى وضع لافتة على مداخل الأبنية كتبوا عليها لا يوجد شقق لا للبيع ولا للإيجار.
5: بالحقيقة عندنا حوالي 40-50 طلب لإفادات محتويات، هو اللي يستعملوا للتجهيز في الدوائر العقارية، وأكيد أكتريتهم مش من أهل المنطقة، مش من بعبدة. هلا بالنسبة للرخص، نحن بعد ما أخذنا قرار توقيف الرخص عندنا بعد حوالي 15-20 رخصة واقفين، بس ما بعرف لأيمتى فينا نضم ونوقفهم، آخرتها بدهم يتاخذوا، ما فيش مجال.
4: المجلس البلدي تخطى الخلافات وتوافق على لجان لدرس الرخص ووضع مخطط توجيهي، ولكن هذا ليس بحل.
5: يعني نحن عم نخفف الاستثمارات، عم نكبر مساحات الشقق، عم نخصص زونات معينة للفيلل، هيدا كله بخفف من خارج المنطقة لأنه من داخلها ما في حد عم يشتري.
4: الهجمة على التملك بالحزمية والويزي أسقطت كل التوازنات، ف60% من بيوعات العامين الماضيين وتحديدا في مرتقلة وصحيمة آلت إلى أشخاص من الطائفة الشيعية، وهناك متعاهدان سين ألف وحاء باء ينشطان على هذا الخط. وشراء الشقق بحجم يثير التساؤلات، وصل إلى سن الفيل حيث اشترى المدعو ألف فاء 6 شقق في العقار رقم 941 ومكتبين في العقار 2404. وصعودا نحو علي، هذه الخريطة للمنطقة الواقعة بين بطلون والرجمة ومنصورية بحمدون تظهر باللون الأحمر حجم شراء العقارات من خارج أبناء المنطقة. كل ذلك ما عدا البيوعات الضخمة عبر كتاب العدل من دون تسجيلها في الدوائر العقارية، ما دفع وزير العدل إلى إصدار تعميم إلى كتاب العدل يمنعهم من إجراء أي معاملة أو عقد يتعلق بعقار قبل إبراز صاحب العلاقة إيصال تسديد الرسم السنوي للعقار أو ضمن إفادة من البلدية تثبت أن العقار شاغر.
6: هو قرار جيد، بس بالوقت نفسه أنه ما في يلجم حركة هالبيعات يلي عم بتصير عند كتاب العدل. لازم ينعمل أنه يمنعوا كتاب العدل من تنظيم عقودة بيع بدون إفادات من البلدية، وتم حصر لعقودة البيع ضمن نطاق كتاب عدل المناطق المعمول فيها ومشترى فيها العقارات.
4: صحيح حق التملك مصان، لكن ما يحصل من تغيير ديموغرافي يثير الريبة، لا سيما في بلدات كانت منذ عهد المتصرفية خط الدفاع الأول عن الوجود المسيحي في لبنان.
2: تحقيق خاص للأم تي في يفتح ملف العلاقة بين مؤسسات الدولة وشبكة حزب الله المدنية والمالية. جوزيان الحاج موسى.
7: أكثر من 200 مؤسسة وجمعية مرتبطة بحزب الله تنشط في الصحة والتعليم والأعمار والخدمات المالية، وتحمل تراخيص رسمية ويتعاقد بعضها مع مؤسسات الدولة. الهيئة الصحية الإسلامية تأسست عام 1984 ورخصت بالقرار 299 عام 1988 ونالت صفة المنفعة العامة عام 1995. تدير أكثر من 50 مركزا طبيا و 240 آلية إسعاف وإنقاذ، وتصنف وزارة الصحة عددا من مراكزها ضمن شبكة الرعاية الأولية. ومستشفيات راغب حرب والبقاع الغربي وصلاح غندور ترتبط بعقود مع وزارة الصحة والجيش وقوى الأمن والضمان الاجتماعي. أما جهاد البناء فنالت صفة المنفعة العامة بالمرسوم 4277 عام 2000 بتوقيع الوزير ميشيل موسى، وأدرجت على لائحة العقوبات الأمريكية عام 2007. ورغم العقوبات تظهر روابط إدارية بينها وبين جمعية البركة المرخصة بالرقم 866 عام 2012، والتي وقعت اتفاقية تعاون مع وزارة العمل، ويمثلها لدى الحكومة علي زعيتر المرتبط أيضا بأنشطة جهاد البناء الزراعية. ماليا تقدر موازنة الحزب السنوية بمليار ومائة مليون دولار، بينها 700 مليون من إيران و250 مليون من الاقتصاد الموازي. أما القرض الحسن فرخص عام 1987 بتوقيع الوزير عبد الله الراسي، ونال صفة المنفعة العامة بالمرسوم 5829 عام 1994 بتوقيع الوزير شاهي برسوميان. وتقول الجمعية إنها منحت 1,900,000 قرض بقيمة تراكمية تجاوزت 4 مليارات دولار، وهي خاضعة للعقوبات الأمريكية منذ عام 2007. أمنيا تتحدث معطيات عن وحدة تعرف بالرقم 900 ينسب إلى خضر يوسف نادر الملقب بعز الدين، قيادتها وتنسيق أنشطة الحزب داخل مؤسسات الدولة. وتضم الشبكة أيضا مؤسسات الإمداد وجمعية المبرات وكشافة المهدي المعترف بها رسميا بالمرسوم 563 عام 1992. تكشف هذه المعطيات مفارقة بين خطاب الدولة وممارسات مؤسساتها، ففي العلن شعارات السيادة وحصر السلاح، وفي الخفاء عقود وتراخيص وشركات رسمية مع مؤسسات مرتبطة بالحزب لا وبل بعضها خاضع للعقوبات.
1: وفي سياق سياسي، قطر تتحرك وبري يسقط الرهان على انتخابات إسرائيل، 26 قرية ما بقى فيها ولا عرق أخضر. رامي نصر.
8: قطر تصل إلى بيروت ولبنان يخشى أن تصله الحرب قبل التسوية. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الآتي من قلب الوساطة بين واشنطن وطهران يحمل أهمية ما تعرفه الدوحة عن حدود التفاوض واحتمالات الانفجار. وصوله يتقاطع مع وجود مساعد وزير الخارجية الإيراني في بيروت واتصال وزير الخارجية الأمريكي برئيس الجمهورية في اليوم نفسه. تزامن لا يكفي لإعلان مبادرة، لكنه يضع لبنان أمام محاولة استثمار قنوات الوساطة لتحييده إذا تعثرت الدبلوماسية. الجمعة يلتقي الأمير الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني رئيس الجمهورية ورئيسي البرلمان والحكومة، كما قائد الجيش ومدير عام الأمن العام. مواعيد تتوزع بين القرار السياسي والمؤسسات الأمنية فيما يتجاوز الرهان دعم لبنان إلى تجنيبه تبعات التصعيد الإقليمي. لكن حركة الموفدين لا تبدد سواد الصورة حيال المرحلة المقبلة. فبحسب معلومات الام تي في، قال بري أمام زواره أنه أيا يكن من ربح في الانتخابات الإسرائيلية، المعادلة ستبقى نفسها بالنسبة إلى لبنان، ومن هنا كرر بري خشيته من حال استنزاف طويلة وغياب أفق الحل. وقال رئيس البرلمان 26 قرية في الجنوب ما بقى فيها عرق أخضر. هذا الحزن على الجنوب الذي وضع ثقل اغترابي وداخلي لبنائه، كما قال حضر في لقاءات رئيس المجلس مع اللقاء الديمقراطي ثم مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة.
9: Are the least that are expected among two countries to not only exchange views but also to be able to coordinate with each other better.
8: وفي حين يحكى عن اهتمام عربي بوضع الجنوب على أبواب انتهاء مهام اليونيفيل، كرر بري أمام زواره خوفه على الجنوب من الفراغ بعد هذا الموعد، متحدثا عن وجود اقتراح بإبقاء مراقبين دوليين على الأقل يراوح عددهم بين 1,000 و7,000 في الجنوب، ولكن لا موافقة دولية بعد.
1: جلسة الحكومة في السراي تقر معظم البنود وتعين محافظ نبطي، القوات تنسحب منها وعنوانان سياسيان يسيطران على المشهد من خارج جدول الأعمال. تقرير ماريان نسوين.
10: دولة لبنانية وفي عنوان لبنان، ما بتعترف بالدولة اللبنانية؟
11: أنا بعترف بالدولة اللبنانية، هكذا رد وزير العدل عادل نصار على صحفي نقل وجهة نظر حزب الله بأن المتفجرات كانت لمحاربة إسرائيل. أما وزير الحزب محمد حيدر فبدا ضائعا بين موقف حزبه وقرارات حكومته.
12: كيف عم يحذر؟ هو طلع وصف الأمر
11: وقال أحذر،
12: يحذر من ما طلعت عليه بشكل
11: كامل. أنا عم بقول لك قال حرفيا في المؤتمر
12: عليه، مش عم جاوبك عليه للأمر، ولكن هو عبر عن رأي اللازم.
11: مين رأي مين؟
12: لحظة
10: مع نقل المتفجرات.
11: بس حضرتكم بالحكومة طالع عنكم قرار انه هي اعمال غير شرعية. جلسة عادية إذن في ظرف غير عادي بعنوانين من خارج جدول الأعمال. الأول شحنة متفجرات حزب الله بعدما طلب نصار التحضير لإحالة الملف إلى المجلس العدلي، مؤيدا من وزراء القوات الذين قدموا بدورهم مطالعة عن خطورة القضية وخرقها قرارات الحكومة وتحديها سلطة الدولة.
13: الوزير جوعي سلخوري، الوزير جورجي، والوزير كمال شحادي اللي أيدوا كليا الموقف اللي أخذته فيما يتعلق بالمجلس العدلي، ولبل أنا دعيتهم أنه أي ملاحظة عنده إياها أي وزير كمان يفيدني فيها قبل ما نتقدم بهذا الطلب إلى أمينة السجل، أمينة مجلس وزراء.
11: العنوان الثاني أثاره وزراء القوات.
14: كنا عم نحاول أنه نأمن التزام من الحكومة بثلاث شهور أربعة شهور جايين لحين ما نكون قدرنا قدر وزير الطاقة يوافقوله على التعرفة المتحركة.
11: وزير الصناعة جوعي سلخوري طلب بتأمين متأخرات الدولة لمؤسسة كهرباء لبنان البالغة 300 مليون دولار و50 مليونا كلفة إصلاح أضرار الحرب في الجنوب، إضافة إلى تحمل الموازنة كلفة الإعفاءات المحقة من فواتير الكهرباء والمياه في الجنوب بدل تحميلها للمؤسسة. سأل سلام في حد ضد لم يعترض أحد فأجاب كلنا موافقين، لكن عيسى الخوري قال مش هيك بتصير الأمور، نطالب بقرار ملزم إما بقانون معجل مكرر للدفع من حساب 36 في مصرف لبنان أو من احتياطي الموازنة. سلام انتقل إلى البنود طالبا أن يطرح وزير الطاقة جو صدي الموضوع في جلسة مقبلة، فرد عيسى الخوري بأن صدي طالب مرارا مشيرا إلى انسحاب الوزراء إن لم يبت بالملف، وهذا ما حصل. علما أن وزراء القوات شددوا على استمرار صدي رغم اعتكافه بالعمل على حلول مستدامة وآخرها محادثاته مع القطريين بشأن بناء معامل كهرباء ووضع سلام وبر في نتائجها.
1: بعد الإعلان واشنطن تحضر أم القنابل.
2: والزيتون رهينة إسرائيل.
15: عفوا كلك الخبز وين بصير؟

حوار حر هل يكون التصعيد بديلاً من التفاوض المتعثر بين ظهر البيدر ومكابرة الحزب الدولة أمام الخيار السهل الصعب مع نائب رئيس حزب حركة التغيير وعضو الجبهة السيادية من أجل لبنان بسام خضر آغا؟ حوار حر مع جمانة صغيب مراد الجمعة الساعة 1.

0: في كل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: قديش معقول جسمنا يتوقف قلبه عن النبض ويرجع يعيش؟ هيدا الشي مش طب ومش خيال، هيدا الشي بعيد عن البشر. عم نحكي عن الضفادع، وعم نحكي تحديدا عن ضفدعة يقال إنها ضفدعة الغابات، اسمها العلمي شوي صعب، منقول ليسوبيتس سيلفاتيكوس. فينا نقول كمان إذا بدنا نهينها إنه هالنوع من الضفادع بعيش بأمريكا الشمالية، وهنيك بس تنخفض درجات الحرارة تحت الصفر بالشتاء وبيصير كتير برد، بيقدر هالضفدع يتحمل تجمد جزء من جسمه والمي الموجودة بجسمه تحديداً. ساعتها بيتوقف شوي قلبه عن العمل، بيتوقف كمان شوي التنفس عنده، إنما بس يرجع الشوب ويرجع التأس لعادته، بيرجع هذا النوع من الضفادع إلى الحياة مجدداً بحسب هالآلية البيولوجية اللي أكيد صعب علينا إنه نفسرها. بس مهم كتير نعرف إنه هالضفدع من بعد هالموت يلي سببته السقعة بيرجع بعيش بأمان وسل.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. بلا رحمة.
2: هل عاد زمن الاغتيالات؟ وهل تختصر الملاحقة بحاملي المتفجرات؟ كيف وصلت الأموال إلى حزب الله ليطلق مشروع وعد والتزام؟ وكيف يقرأ قرار قبول الطعن في قانون العفو؟ هذه المواضيع وسواها نناقشها مع النائب إبراهيم منيملي.
3: بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.
4: نصيحة طبية. نصيحة طبية لوقاية صحية يومياً مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
5: إذا أنت من الناس اللي أول ما بتحط راسك على المخدة ببلش عقلك يشتغل أوفر تايم، أنت مش وحدك، مثلك كتار كتار. كل النهار بنكون مشغولين، وبس يجي وقت النوم والراحة بيقرر العقل يفتح كل الملفات. والحل إذا فكرة بلشت تتمركز براسك وتبرم وتبرم، فكر بعقلك، مهمة هالفكرة، مش رح انساها، بكرة أكيد رح حل هالموضوع، ولاحظ كيف الفكرة بتختفي. وإذا كنت من العالم يلي بيراجعوا شو صار مبارح أو ببلشوا يعتلوا هم شو رح يصير بكرة، جرب تركز على نفسك. كل ما تجيك فكرة اسمع صوت نفسك، لاحظ كيف بتتنفس، يعني بكل بساطة شهيق زفير شهيق زفير. كتير الحل بسيط، وهيدي أحسن طريقة ليروق الجسم ويسكت العقل وتنام مرتاح.
4: نصيحة طبية من لبنان الحر.
1: في كواليس الاقتصاد هذا الأسبوع، ما هي الانعكاسات الإيجابية للتحول الرقمي على الاقتصاد اللبناني؟ مع الباحث في شؤون الحوكمة نزيه درويش.
6: في كواليس الاقتصاد الخميس في 10 صباحا مباشرة عبر لبنان الحر. إعداد وتقديم إلديكو إليا.
7: في كواليس الاقتصاد.

0: على خط الحرب في اليمن، شن الحوثيون هجوما صاروخيا على مجمع القصر الرئاسي في عدن جنوب اليمن، ما أدى إلى مقتل أكثر من 4 أشخاص، كما استهدفوا بصواريخ باليستية مدينة مأرب في خضم معاركهم المتواصلة مع القوات الشرعية التي أكدت أنها مستمرة في حسم المعركة. هذا وزعم الحوثيون استهداف مقاتلة سعودية في محافظة صعدة. في المقابل كشف متحدث تحالف دعم الشرعية أن الحوثيين نفذوا اعتداء على مطار الملك خالد الدولي، وذلك منذ الأول من الشهر الجاري، ما أدى إلى سقوط 17 ضحية. كما أعلنت السعودية اعتراض وتدمير مسيرة في منطقة خميس مشيط.
1: أم القنابل قد تدخل الحرب مع إيران. واشنطن تدرس تصعيدا عسكريا جديدا، وهذه المرة بأكبر قنبلة غير نووية في ترسانتها. تقرير أورور كرم.
2: أعد الجيش الأمريكي خططا جديدة لضرب منشآت الطاقة والمواقع النووية الإيرانية، تتضمن احتمال استخدام قنبلة Mother of All Bombs أي أم القنابل في حال أعطى الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر لاستئناف العمليات العسكرية بحسب CNN. اللافت أن هذه الخطط لا تستبعد تنفيذ الضربات قبل الانتخابات النصفية الأمريكية، رغم إعلان ترامب أنه لا يتخذ إجراءات عسكرية جديدة قبل موعدها. لكن ما كشفته CNN يتجاوز مسألة توقيت الضربة، فبحسب أحد المصادر تتضمن الخطط استهداف عدد كبير من منشآت الطاقة الإيرانية على أن تنفذ العمليات قبل انسحاب القوات الأمريكية من منطقة مسؤولية القيادة المركزية، ما يفتح الباب أمام سيناريو تقوم فيه واشنطن بتوجيه ضربات واسعة ثم إعلان النصر والانسحاب سريعا من المنطقة. أما على مستوى الأهداف النووية، فتبرز منشأة جبل الفأس التي تعتقد واشنطن وتل أبيب أن طهران تخزن فيها مكونات مرتبطة ببرنامجها النووي، وهنا تحديداً يبرز اسم أم القنابل. فهذه القنبلة التي تعرف عسكريا باسم GBU-43B قادرة على تدمير مساحة تعادل نحو 9 مربعات سكنية، ما يجعل استخدامها في الحرب مع إيران تصعيدا عسكريا بالغ الخطورة. لكن هل الحجم الهائل يعني بالضرورة قدرة أكبر على تدمير المنشآت النووية؟ مصادر عسكرية أمريكية تشكك في ذلك، بحيث أنه رغم قوة القنبلة التدميرية ليست مصممة لاختراق التحصينات العميقة تحت الأرض، ولا سيما المنشآت المحمية بطبقات صخرية سميكة كما يعتقد في جبل الفأس، وبالتالي فإن استخدامها قد يحدث دمارا هائلا على السطح من دون ضمان تدمير الأهداف النووية المحصنة بحسب مسؤولين أمريكيين. مع ذلك قد يختار ترامب استخدام القنبلة كسلاح نفسي، خصوصا أن القنبلة تفتقر إلى رأس حربي صلب مخصص للاختراق، ما يعني أن قوتها الانفجارية الهائلة تبددت على السطح ولا تضمن اختراق أو تدمير المنشآت المحفورة في أعماق الجبال. وبالتالي فإن استخدام أم القنابل في الخطط المسربة يراه بعض المسؤولين العسكريين والخبراء بمثابة أداة للردع النفسي والضغط، بدلا من كونها سلاحا فعالا قادرا على اختراق وتدمير التحصينات شديدة العمق. في الحالين لا تزال الخطط على طاولة ترامب والقرار لم يتخذ بعد، لكن مجرد إدراج هذا السلاح ضمن الخيارات الأمريكية يشير إلى أن واشنطن تستعد لاحتمال خوض جولة جديدة من التصعيد قد تكون أكثر تدميرا.
0: أفادت وكالة سانا أن الاستخبارات السورية قبضت على علي كيالي المعروف باسم معراج أورال، المتهم الأول بمجزرة بانياس عام 2013. وكان موقع الامتذي ذكر أن مجهولين خطفوا مواطنا من الجنسية السورية إبراهيم من منزله في المنصورية المتن بعدما كبلوا زوجته ونجله وفروا به إلى جهة مجهولة. وكيالي المطلوب من السلطات التركية نقل إلى داخل الأراضي السورية، وهذه عملية الخطف الثالثة تسجل لسوريين من داخل الأراضي اللبنانية.
1: طبيا إنجاز جديد في مستشفى اللبناني الجعيتاوي، وتشديد على أهمية تطوير القطاع الصحي في لبنان. التفاصيل في هذا التقرير.
3: أطلق المستشفى اللبناني الجعيتاوي الدبلوم الجامع بالجراحة الروبوتية بالتعاون مع كلية العلوم الطبية بالجامعة اللبنانية وبرعاية رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وحضور السيدة الأولى نعمة عون. الخطوة بتهدف لتطوير التعليم الطبي المتخصص ومواكبة أحدث الابتكارات بالمجال الجراحي، بوقت شارك بالاحتفال ممثلين عن عدد من المؤسسات الرسمية والأكاديمية والطبية. إدارة المستشفى اللبناني الجعيتاوي برئاسة البروفيسور بيير يارد أكدت أهمية تطوير تعليم الطب المتخصص وتعزيز الاستثمار بالتقنية الجراحية الحديثة، كما شددت الإدارة على التعاون بين المؤسسات الاستشفائية والأكاديمية بتطوير قطاع الصحة.
4: لماذا جراحة الروبوتية؟ إنها تمنح الجراح دقة أعلى ورؤية أوضح. عدد مرات التكبير هي 10 مرات، والرؤية هي في 3 أبعاد. أصبحت هذه التقنية ضرورية في كل مستشفى متقدم تقنيا وعلميا، ولقد أجري حتى الآن أكثر من 20 مليون عملية بهذه الطريقة، وسيكون هنالك دمج مع الذكاء الاصطناعي الذي سيساعد كثيرا في إجراء العمليات.
3: وبختام الحفل تم تكريم كافة الفعاليات يلي شاركت وساهمت بتعزيز التعليم الطبي وتطوير القطاع الصحي اللبناني.
0: حياتيا، موسم الزيتون في القرى الجنوبية رهينة القيود الإسرائيلية، والمزارعون محرومون من أرزاقهم. تقرير ماري جوزي سعاده.
5: موسم الزيتون في مرجعيون هذا العام ليس كالمواسم السابقة، فبين القيود الإسرائيلية المفروضة وخسارة المحاصيل يواجه المزارعون صعوبات تهدد مصدر رزق أساسيا لعشرات العائلات.
6: في عنا أشياء كثيرة كلها تلفت، وبساتين زيتون ما قدرنا نعتني فيها كما يجب. يعني لوزارة الزراعة أنه تهتم بالعالم من شان المواسم الباقية وتشجعهم شوي.
5: الوصول إلى البساتين يتطلب أذونات مسبقة عبر لجنة الميكانيزم تتضمن أسماء المزارعين والعمال وعددهم، إضافة إلى تحديد موقع عملهم بدقة. كاميرا الام تي في جالت في المنطقة ووصلت إلى الخط الأزرق، موثقة آمال المزارعين في أن يحمل الموسم الحالي خيرا.
7: منقول كتر خير الله بلشنا، بس إن شاء الله أنه كل الناس بتعمل أرضها وبتقدر توصلها، لأنه في مطارح ضمن الخط الأصفر وبرات الخط الأصفر.
5: وفي دير مماس يتعذر وصول المزارعين إلى أكثر من 2000 شجرة زيتون تقع ضمن الخط الأحمر بعدما باتت بساتينهم في مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
8: منطقة كانت مدار ساحة حرب، بنخاف أنه يكون في مخلفات الحرب تنفجر. وصلنا من سنة 23 عم نعاني خسائر بلاوي.
5: في موسم اعتاد المزارعون انتظاره لجني ثمار تعبهم، بات الوصول إلى الأرض أقصى أحلام أبناء القرى الحدودية.
0: بعد الإعلان ترامب يصارع النمر،
1: والوصوف يعود إلى لندن.
9: مع OMT Pay

حوار حر هل يكون التصعيد بديلاً من التفاوض المتعثر بين ظهر البيدر ومكابرة الحزب الدولة أمام الخيار السهل الصعب مع نائب رئيس حزب حركة التغيير وعضو الجبهة السيادية من أجل لبنان بسام خضر آغا؟ حوار حر مع جمانة صغيب مراد الجمعة الساعة 1:00.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: قديش معقول جسمنا يتوقف قلبه عن النبض ويرجع يعيش؟ هيدا الشيء مش طب ومش خيال، هيدا الشيء بعيد عن البشر. عم نحكي عن الضفادع، وعم نحكي تحديدا عن ضفدعة يقال إنها ضفدعة الغابات، اسمها العلمي شوي صعب، منقول ليسوبيتس سيلفاتيكوس. فينا نقول كمان إذا بدنا نهينها إنه هالنوع من الضفادع بعيش بأمريكا الشمالية، وهونيك بس تنخفض درجات الحرارة تحت الصفر بالشتاء وبيصير كتير برد، بيقدر هالضفدع يتحمل تجمد جزء من جسمه والمي الموجودة بجسمه تحديدا. ساعتها بيتوقف شوي قلبه عن العمل، بيتوقف كمان شوي التنفس عنده، إنما بس يرجع الشوب ويرجع التأس لعادته، بيرجع هالنوع من الضفادع إلى الحياة مجددا بحسب هالآلية البيولوجية يلي أكيد صعب علينا إنه نفسرها. بس مهم كتير نعرف إنه هالضفدع من بعد هالموت يلي سببته السقعة بيرجع بعيش بأمان وسلي.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. بلا رحمة.
2: هل عاد زمن الاغتيالات؟ وهل تختصر الملاحقة بحاملي المتفجرات؟ كيف وصلت الأموال إلى حزب الله ليطلق مشروع وعد والتزام؟ وكيف يقرأ قرار قبول الطعن في قانون العفو؟ هذه المواضيع وسواها نناقشها مع النائب إبراهيم منيني.
3: بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.
4: نصيحة طبية. نصيحة طبية لوقاية صحية يوميا مع لبنان الحر.
5: نصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
6: إذا أنت من الناس اللي أول ما بتحط راسك على المخدة ببلش عقلك يشتغل أوفر تايم، أنت مش وحدك، مثلك كتار كتار. كل النهار بنكون مشغولين، وبس يجي وقت النوم والراحة بيقرر العقل يفتح كل الملفات. والحل إذا فكرة بلشت تتمركز براسك وتبرم وتبرم، فكر بعقلك. مهمة هالفكرة، مش رح انساها، بكرة أكيد رح حل هالموضوع. ولاحظ كيف الفكرة بتختفي. وإذا كنت من العالم يلي بيراجعوا شو صار مبارح أو ببلشوا يعتلوا هم شو رح يصير بكرة، جرب تركز على نفسك. كل ما تجيك فكرة اسمع صوت نفسك، لاحظ كيف.
7: وتناول اللقاء دور الحلول المصرفية الرقمية في تطوير الأعمال والخدمات
8: من خلال بوابة بنك بيروت الإلكترونية. الزبونات كلها، الشركات أو كانوا المخلصين البضائع، يدفعوا دغري on real time basis كل المدفوعات تبعهم.
9: في بنك وفي فينتك، وهول اثنين بيحكوا مع بعض وبتسهل أمور القطاع العام والقطاع الخاص.
10: بنك بيروت من ضمن Business Banking Intelligence طور وكيل ذكاء اصطناعي متخصص بعمليات المرفأ.
11: عبر الكوربريت اونلاين بانكينج بلاتفورم فيك تسدد فواتير البورت يلي بترد بهالاشكال.
12: ما في شك انه اليوم بالمعاملات لازم تكون ديجيتال، بتساعد انه المواطن يقضي حاجاته بدون عناء وبدون تعب.
13: نحن بحاجة اول شيء لنصوص تطبيقية للقوانين الموجودة لحتى ننظم عملية الدفع الالكتروني.
14: عم بيصير في تطور مع البلديات الجديدة نحو ديجيتال بالشغل.
15: كل هالتكنولوجيا اليوم موجودة وجاهزة لنقدر نساعد البلديات والدولة.
7: وشكل المؤتمر مساحة لتبادل الخبرات ومناقشة فرص التحول الرقمي وتحدياته ودور المصارف في توفير بنية تحتية متكاملة تواكب احتياجات المؤسسات وتدعم تطوير الخدمات في لبنان.
16: إلى الفقرة الاقتصادية. بعد التباطؤ الشديد اللي شهده الفصل الثاني من 2026 أظهر الفصل التالي التحسن بالنشاط الاقتصادي بلبنان بحسب تقرير بنك عودة، وانطلاء من مجموعة المؤشرات، حيث تراجع عدد الوافدين عبر المطار 6% بالفصل الثالث من 2026 بالمقارنة مع نفس الفترة من 2025، وتزامن التحسن بالصيف مع رفع الإمارات حظر السفر للبنان وأيضا رفع السعودية الحظر على الصادرات اللبنانية. كما ارتفعت أسعار السندات الحكومية من 24 سنت بحزيران لحوالي 30 سنت بأيلول بزيادة 25%، وأيضا ارتفعت الوديع بالفريش بالمصارف المتوسط 144 مليون دولار شهريا لأكثر من 5 مليار و600 مليون دولار بآب الماضي. توقع وزير المال ياسين جابر انكماش الاقتصاد اللبناني 9% بال 2026 بالمقارنة مع توقعات سابقة بنمو ب 4.5% بسبب التوترات الجيوسياسية. وأضاف لقناة العربية بزنس على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي ببانكوك أن الحكومة تعمل على تجديد برنامج الدعم لذوي الدخل المحدود مع العمل على إيجاد حلول بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، متوقعا استكمال إقرار قانون الفجوة المالية بالأشهر الستة المقبلة. بمشاركة أكثر من 200 منتج صناعي لبناني تطلق جمعية الصناعيين برئاسة سليم الزعني النسخة الثانية من معرض الصناعات الوطنية 2026 برعاية رئيس الحكومة نواف سلام وبالتعاون مع وزارة الصناعة بين 28 و 31 تشرين الأول. وأصرت الجمعية على تنظيم المعرض رغم الظروف الصعبة انطلاقا من إيمانها بأهمية القطاع الصناعي ودوره الأساسي بدعم الاقتصاد، وقت المعرض يهدف لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز حضور المنتجات اللبنانية بالأسواق. من هذه الأخبار ننتقل للأسواق العالمية، البداية محلية، ارتداد إيجابي وقوي لأسهم سويدراء، مكاسب تقارب 3.5%، عدنا ل 72 دولار ونص. الأسواق الخليجية بتنهي بمعظمها هذا الأسبوع على تراجعات مع متابعة التطورات بشكل عام بالشرق الأوسط واستمرار الضغوط من هذه التطورات السلبية. إلى المؤشرات الأوروبية، نهاية الجلسة المؤشرات ترتفع لجلسة ثانية، تعافت من خسائر صباحية بسبب ضغوط التكنولوجيا وسط موجة بيع للأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، هالضغوط عززت الطلب أيضا على سوق السندات. تلقت بورصة لندن دعم من نمو الاقتصاد البريطاني 0.1% بشهر آب خلافا للتوقعات اللي كانت أشارت لانكماش الاقتصاد. أيضا أكد وزير المال البريطاني على الالتزام بالانضباط المالي. المؤشرات الأمريكية في هذه اللحظات من الجلسة وصلت تميل إلى التباين مع تفاقم موجة بيع أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وسط مخاوف من أنه تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة لزيادة صعوبة تأمين التمويل لشركات لاستثماراتها بهالمجال، يعني نحكي عن الذكاء الاصطناعي، وأيضا مع ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بأعلى وتيرة من 2022 دليلة واضحة على استمرار الضغوط التضخمية بالولايات المتحدة. هالأمر بيعزز المخاوف من استمرار الفيدرالي برفع الفائدة أكثر بما تبقى من هذه السنة. المعدن النفط ثم العملات، الذهب يرتفع مجددا يتعافى من أدنى مستوياته بأسبوع بالتزامن مع تراجع الدولار وبعد ارتفاع معدل التضخم بالولايات المتحدة أكثر من المتوقع ل 3.7%. هالأمر بيعطي إشارة حول رفع مرتقب للفايدة من قبل الفيدرالي بالأسابيع المقبلة. النفط يرتفع بشكل كبير، عم نحكي عن WTI الأمريكي بالفعل مع تقييم احتمال تعطل الامدادات بعد الهجمات اللي استهدفت سفن بمضيق هرمز. إلى العملات الرئيسية، اليورو مقابل الدولار يسجل 1.1211 لكسب تقارب 0.5%، وأنهي مع العملات المشفرة. هذه العملات أيضا تراقب بالفعل التطورات المتعلقة بأسعار الفايدة الأمريكية و التوقعات اللي ارتفعت بإمكانية السير برفع الفايدة أكثر بما تبقى من العام الحالي. لهون بنوصل لنهاية جولتنا، اصبحوا على خير، تابعنا النشرة معكم.
17: شكرا موريس. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
18: فيديو غريب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عم يتصدر السوشيال ميديا. ترامب نشر فيديو بالذكاء الاصطناعي بيظهر فيه عم يتصارع مع نمر وبالنهاية بيحضنه. الفيديو اجا من بعد ما نشر ترامب مشاهد حقيقية لهجوم نمر قاتل ببريطانيا وكتب ما تلعبوا ابدا مع الطبيعه. المفارقه انه الفيديو الاول خيالي ومصنوع بالاي اي، بينما الحادثه الثانيه حقيقيه واثارت جدل واسع على السوشيال ميديا.

مغامرة كانت على وشك أن تتحول إلى حادث كارثي. المؤثر الأمريكي مايك هولستن المعروف باسم زريل تارزن واجه حية عملاقة بطول 6 أمتار تقريبا. خلال المواجهة الحية لفت على جسمه وبصعوبة قدر يتخلص منها. مشاهد خطفت الأنفاس وحصدت ملايين المشاهدات على إكس.

0: لحظات مرعبة وثاق رجل أوكراني لما صاروخ روسي أصاب المبنى السكني اللي هو عايش فيه بالوقت اللي كان عم يصور المشهد. أعاد تسليط الضوء على المخاطر اللي بيواجهها المدنيين بأوكرانيا مع استمرار الهجمات الروسية. هيدي كانت أخبارنا لليلة. أخبار جديدة بينشط بكرة ومن هلأ لوقتها stay connected.
1: في الفقرة الفنية سلطان الطرب وليلى من العمر. بعد غياب أكثر من ربع قرن عن حفلات لندن، عاد سلطان الطرب جورج وسوف للعاصمة البريطانية بحفل كامل العدد على مسرح إيفنت مابولو التاريخي، جمع جمهور من مختلف الجاليات العربية. وهيدي المحطة بتجي ضمن سلسلة حفلات للوسوف هالشهر تشمل الأردن، العراق وقطر.

0: وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغنيات على 1FM 99.1.
1: إلى الأحوال الجوية،
2: تقلبات بالطقس مرافقتنا للأحد. بكرة بتشطي قبل الظهر مع احتمال برق ورعد، بس منشوف شوية انفراجات بنهار. يعني باختصار ما رح يكون في استقرار من هلأ لآخر الأسبوع. الهواء بكرة جنوبي غربي متقلب والرطوبة 60%. الحرارة تحت معدلاتها بنهار وعم بتسجل 25 درجة بالعاصمة بيروت، 24 بالبترون، 19 ببعقلين و17 درجة بعشقوت. في سقعة من عشية خصوصا على الجبال وبالبقاع، 12 بإهدن، 10 درجات بالهرمل، 11 بزحلة و14 درجة بحصبية. بالعاصمة السماء مغيمة جزئيا، الهواء قوي، موج البحر عالي وبتشتي بشكل متفرق. على الجبال الخطيطة قوية، الرطوبة عالية والحرارة 16 درجة. ملخص الأربعة أيام، إذا الجمعة الأجواء غائمة، توت الحرارة، الشتاء بيترافق مع هواء قوي خصوصا بعد الظهر. السبت الحرارة 25 درجة بتشتي بشكل متقطع ومش شامل، يعني في مناطق بتبقى بلا أمطار وبيتحسن الطقس بالليل. أما الأحد والتنين الطقس غائم جزئيا، احتمال التقلبات بتقل وبنحسر بشمال، والحرارة 24 درجة على الساحل. ختم نشرتنا، انطرونا كل يوم مثل هالوقت لتعرفوا أكثر عن الطقس. تصبحوا على خير.
1: شكرا لك سيرين.
0: نشرة انتهت، شكرا للمتابعة. المزيد على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر MFM.
1: شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
3: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.

0: الخير. 245 كيلوغراما من مادة التي ان تي، وأربع عبوات ناسفة، وثمانية مفجرات وأسلاك تفجير أوقفها الجيش على الحدود، ومئتا كيلوغرام أخرى في القصر عند الهرمل، ونصف طن من المتفجرات في سيارة على ظهر البيدر مع كاميرات، والموقوفان مرتبطان بحزب الله. هذه ليست أخباراً متفرقة، هذا خط إمداد. ولمن تعد هذه العبوات؟ لإسرائيل التي تجلس على تلال علي الطاهر وتقصف كما تشاء، أم لطريق داخلي ولساحة ولموكب ولمن يقول لا في اللحظة الخطأ؟ في هذا البلد نعرف تماماً ما تفعله العبوة الناسفة، ونعرف من دفع ثمنها قبلنا. وقبل ساعات جاء الجواب من الحزب نفسه. عقد النائب السيد حسن فضل الله مؤتمراً صحفياً ليقول إنهم تواصلوا مع الجهات المعنية من اللحظة الأولى ليبلغوها أن السيارة تابعة لهم، وأن المواد التي بداخلها قدرات لمواجهة الاحتلال، وأنهم طالبوا باستعادتها. نصف طن من المتفجرات يسير على طريق بيروت البقاع، يسميه قدرات، ويطلب أن تعاد إليه. ومن يسأل عن الدولة فليسمع ما قيل أيضا. قرار مجلس الوزراء في 2 آذار باطل، والسلطة لا تملك إلا الصمت والعجز. ومن يضع الشحن في سياق التحضير لاغتيالات يشن حملة فتنوية، أي أن الذي أوقفته الدولة متلبسا يحاكم الدولة ويبطل قراراتها ويتهم رئيس حكومتها بالفتنة. هذه وهذا ليس حزبا داخل الدولة، هذه دولة داخل دولة. وأمام نصف طن من الموت، سمعنا من الدولة بيانا يطلب كشف المتورطين وإحالتهم إلى القضاء، ثم لا جلسة، لا توقيفات معلنة لشبكة، لا تسمية للجهة. واليوم بعد أن تبنى الحزب الشحنة علنا، ما زلنا ننتظر كلمة واحدة من مجلس الوزراء. هذه ليست دولة صامتة عن جهل، هذه دولة تعرف وتخاف، والخوف من تسمية المهرب شريك في التهريب. وفي اليوم نفسه الذي كنا نتحدث فيه عن المتفجرات، أعلن الحزب برنامج دفعاته، $14,000 لعائلات بيروت والضاحية، 8,000 للمفروشات، و6,000 بدل إيجار، و12,000 لبقية المناطق على 4 دفعات في سنة. فليشرح لنا أحدهم هذه المعادلة. الدولة لا تجد بدل نقل موظف، والحزب يوزع بدلات إيجار بالدولار الأمريكي نقداً خارج المصارف وخارج الدفاتر. من أين؟ من أين والحدود مقفلة والمطار مقفل ومحاصر؟ تقارير تتحدث عن $200 مليون وصلت من إيران، والحزب يقول إن التمويل مؤمن ولا يسمي المصدر، أي إن الأموال التي تدفع اليوم إيجارات هي من المحور نفسه الذي دمر تلك البيوت. يأخذون منك البيت ثم يستأجرون لك غرفة ثم يطلبون منك الولاء شهريا. وفي الأسبوع الذي هوجمت فيه الرياض 3 أيام متتالية، وأصيب مطار الملك خالد، وضرب مقر أرامكو في ظهران، نقولها من بيروت: نحن مع المملكة العربية السعودية. الصاروخ الذي يقتل في الرياض من مصنع الصاروخ الذي قتلنا، والشعارات واحدة والممول واحد، ومن يصفق هنا لما يحصل هناك هو نفسه من أقفل أبواب العرب في وجه اللبنانيين، وأفقدنا السياحة والاستثمار والعمل، ثم جاء يوزع علينا إيجارات. الدولة التي تسكت اليوم عن نصف طن من المتفجرات ستسمع صوته غدا، وحينها لن يكفي بيان. أهلا وسهلا فيكم، بدي رحب بالجمهور الموجود معي بالستوديو الليلي، جمهور من حركة أمل، أهلا وسهلا فيكم، من حزب الكتائب اللبنانية، من تيار المردة، من حزب القوات اللبنانية، من الجامعة اللبنانية صيدا، جامعة حكمي صيدا، مجموعة إيهاب مطر للتنمية، الجامعة اللبنانية الدولية صيدا، جمهور صار الوقت وام تي في أكاديمي صار الوقت. خلينا نبلش قبل ما نستقبل الاستاذ جورج غانم، نور الغندور من ال اي يو صيدا،
1: يسعد مساكم،
0: اهلا وسهلا فيكي.
1: يسعد مساك اللبناني، عم بطالب بانه نعرف مين عم بحاس، عفوا مين عم يعني عم بينشر هالفساد بالدوله، بدنا نعرف نحن شو عم بيصير. نحن بدنا نطالب انه عم نطالب انه نحاسب كل شخص وصلنا لهون. اوكي الدوله عم تشتغل، مش عم نقول لا، بس نحن فايتين بقعر ما عارفين لوين واصلين. من حق المواطن زي ما الدولة عم تطالب انه يدفع ضرائب ويدفع حقوق الدولة لحتى بالمقابل نسترده، نحن نعرف كمان ونحاسب
0: لوين رايح كمان.
1: طبعا
0: مين هدره لوين رايح.
1: طبعا، وزي ما قالت حضرتك استاذ مرسال انه الدولة تخفت عن مواضيع حتودينا للموت، رح تضل عم تخفي لا الله اعلم امتين رح تنفجر.
0: سلامة قلبك، سلامة قلبك نور، أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا.
0: يا هلا فيك وتحياتنا لإلك، شكرا على المداخلة، تحياتنا لأيو صيدا. بدي انتقل للأستاذ بسام خيبر. أستاذ بسام تفضل. ها حدا.
2: يسعد مساكم أستاذ مرسال، بس نسمعك بنشعر إنه من بعد كلامك ما في كلام.
0: لا دايما أنت كلامك جواهر.
2: الله يخليك.
0: تفضل أستاذ بسام.
2: كل ما نمسك الميكروفون نتذكر توجيهاتك بعد الحلقة، احكوا بوجع الناس وخلي مداخلاتكم تعمل فرق. أنا اليوم بدي أحكي بهم قضاء جزين. صدر عن مجلس الشورى الدولي حكم من حوالي الأسبوع أو 10 أيام بإبطال انتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد بلديات قضاء جزين. هذا الموضوع عم يترك تبعات على بلديات القضاء. المشاركين فيه طبعا هن من الثنائي المسيحي القوي، خلينا نسميه.
0: نعم.
2: وحال المسيحيين مع الثنائي المسيحي يعني مش كتير مستحبة.
0: هلا رح يزعلوا منك شباب القوات
2: لا معلش، ما أنا منهم. أنا منهم. أنا منهم. أنا منهم. أنا انتمائي للمقاومة اللبنانية. مثل صغير، كلام الثنائي المسيحي، كل شيء عندي منيح كل شيء عندك أبيح. أنا صاحب إنجاز وأنت صاحب إعجاز. أنا جماعتي أطهار وأنت جماعتك أشرار. خطاب متدرج متدحرج عم بفوت على كل بيت وعلى كل دائرة، كأنه صراع الديكة على أكوام النفايات، على طاولة الإفلاس، عرم يا جوخ وصاحبك طفران. بالاتحاد ما في معاشات. الاتحاد مؤتمن على المصير ومؤتمن على الإنماء. أنا عندي نداء لألون، أنا من خلفية بلدية واختيارية سابة، رح ألون يا عمي، رح نوجه لكم نداء، حيدوا البلديات عن تجاذباتكم، دعوا البلديات وشأنا. انتو كتير اوادم، انتو في منضوين كتير اوادم، بس تذكروا كمان انه في اوادم برات المنضوين. اذهبوا الى كلمة سواء وشكرا لكم.
0: اهلا وسهلا فيك استاذ بسام. ام تي في اكاديمي نيكولا دروبي، اهلا وسهلا فيك استاذ نيكولا، تفضل.
3: مساء الخير استاذ مرسال، اسمح لي اول شيء اتشكرك وتشكر ادارة الام تي في على اهتمامكم بمشكلة النفايات يلي عم نعاني منها. كل يوم اتحاد الفيحاء بيطلع اكثر من 450 طن من النفايات عم تنكب مخلوطه بالمطمر اللي تسكر، والمواد السامه اللي عم تنزل منه عم تلوث النهر والبحر. بس نفاياتنا مش مشكله، هي ثروه عم نطمرها، نصها ببقايا اكل منقدر نعملها سماد وكهرباء يلي بتكلف أقل من الفيول، وتلتها فينا نعيد تدويرها. الحل الفرز من المصدر. كيف؟ بكيسين، كيس لبقايا الأكل وكيس للكرتون.
0: تعبنا من هالموضوع والله، تعبنا يا نيكولا. نعم.
3: ومن البلديات بنطلب نبلش بالمدارس وبحي نموذجي، مستوعبات منفصلة وشاحنة تلم بقايا الأكل. بس المسؤولية مش بس على الدولة والبلديات، نحنا كمان لازم نتحمل المسؤولية ونبلش فرز من اليوم. وهيك بدل 450 طن نطمر بس بين 70 و 90. استاذ مارسيل، اليوم فتحنا الملف سوا وبتمنى نكمله سوا حتى يصير الفرز عادي ببيت كل لبناني، وشكرا.
0: اهلا وسهلا فيك، شكرا لك نيكولا. قبل ما اطلب سؤال للتصويت عبر يعني عبر الكيو ار كود، بدي اتوقف مع سوشيال ميديا ليا مهنا ونستقبل جورج غانم.
4: مساء الخير، هل بتخشوا من عودة الاغتيالات والتصفية الجسدية؟ على فيسبوك جوزيف الحاج بشوف انه السنة السلفي بالداخل شيعة لبنان لهم فقط عدو واحد وهو العدو الاسرائيلي. ادوار فاضل بيعتبر انه دايما بلبنان بيلقطوا صغار وبيتركوا الكبار، وهذا اللي صار بال2005، لذلك مخطط الاغتيالات بعده قائم. بالنسبة لشرب الشلهوب، ايام ما كانوا بعزهم الحزب ممكن، بس اليوم بعد انتهائهم صعبة. منتابع مع تشارلي الصيفي يلي بيقول انه طالما الخارج عن القانون شايف انه الدولة بتخشى مواجهتهم، فكل الاحتمالات بتبقى مفتوحة، واذا تعثر بمواجهة اسرائيل فقد يلجأ الى ورقة اخيرة بالداخل، الاغتيالات والتصفية. ننتقل على اكس وسألناكم، هل يجب التمديد لليونيفيل ام انه الوقت حان لتغيير دورة؟ رولا شغوري بتقول انه تم حفر الانفاق تحت عيونها، اذا هي المسؤولة ومتواطئة. ومننهي مع خالد محمد عباد يلي بيشوف انه التمديد هو الخيار الاكثر عقلانية، لانه غيابها يعني انهيار المظلة الدولية وفتح الباب لمواجهة شاملة. هيدي كانت عينة من مداخلاتكم، ونحن بانتظار باقي تعليقاتكم خلال الحلقة. نحن عم نتابعكم، تابعونا.
0: بنطرح اول سؤال على التصويت الليلي الموجودين باستوديو الكيو ار كود موجود قدامكم على السكرين. اول سؤال مطروح، هل تخشى من عوده الاغتيالات السياسيه في لبنان؟ نعم ام لا؟ اذا السؤال مطروح، هل تخشى من عوده الاغتيالات السياسيه في لبنان؟ نعم ام لا؟ 10 دقائق للتصويت على السؤال عبر الكيو ار كود ببيوتكم والموجودين بالاستوديو. نستقبل معا الاستاذ جورج غانم. اهلا وسهلا فيك، تاخروا الشباب، ما يعني ما رحبوا فيك مزبوط،
5: لا لا
0: لانه كانوا عم يصوتوا على الكيو ار كود. في مشكله كيو ار كود؟
5: لا لا ابدا
0: مش الحال؟ اوكي. سي جورج، يعني عجقة تطورات هذا الأسبوع بتخلص بتهديد كاتس بموضوع عودة الحرب من جديد، بس عندنا اتصال العرقجي بالرئيس عون، عندنا اتصال روبيو بالرئيس عون، عندنا زيارة يعني رئيس الوزراء القطري إلى بيروت وما حكي عنا. نحن قدام أي خلطة باتجاه شو؟
5: قلت انها خلطة الحقيقة، هو من نفس الموضوع يلي له حوالي 9 أشهر أو 8 أشهر مبلش، وهو الصراع الكبير يلي عم بيدور بالمنطقة بين أمريكا وإسرائيل ومع حلفائهم طبعا بعض العرب وبعض الدول الأخرى من جهة، وبين إيران و

0: أهدافها من الأساس هو تقويض أو تقليص نفوذ إيران بالمنطقة وحتى بلبنان بشكل أساسي بعد ما سقطت سوريا وحتى بالعراق وغيره. وإيران عم بترد بكل الساحات وبكل الأوراق. اللي عم نشوفه اليوم مثلا طبعا بسبب ما حصل من ارتباك إذا بدنا نقول بالحملة الأمريكية الإسرائيلية والمرحلة الانتقالية اللي شايفينها عشية الانتخابات إن كان بإسرائيل أو بأمريكا، كل الناس مثل ما حكينا المرة الماضية عم تستجمع أوراقها، ولبنان أيضا ما بيقدر يروح بالكسر مع إيران للآخر. شفنا اليوم مساعد وزير الخارجية ببيروت، شفنا الوزير
1: ليش ما بيقدر يروح بالكسر للآخر؟
0: لأنه بتعرف موازين القوى مارسيل، وبتعرف كمان انه اخر شيء يعني معلش لو كان هذا الموضوع مش انه خارج السياق بس نفهمه بحقيقته الموضوعية. موضوع مقاومة اسرائيل يلي بلش عمليا ما بدي اقول من 48 لانه الجنوب هو على خط ثائبت انه على خط التماس مع اسرائيل، ما بدي احكي من ما حصل ب 48 ل 67، لكن حتى بعد 67 لما بلأت الفصائل الفلسطينية موضوع المقاومة، ثم في بعض الشباب اللبنانيين الذين التحقوا أيضا الأحزاب اليسارية والشيوعي بالمخيمات يلي كانت عم بتدربهم هن جنوبيين وغير جنوبيين باليرموك بسوريا أو بالأردن ثم انتقلوا إلى لبنان، وأيضا فيما بعد ما يسمى أو ما يعرف بالمقاومة الوطنية التي انطلقت ب 82 ثم المقاومة الإسلامية، كل هذا المناخ له بعد تاريخي منه جديد. وهذه المقاومات اللي حكينا عنها لا شار الحلو قبل 69 قبل اتفاق القاهرة سمح لها تنطلق، بالعكس اتفاق القاهرة إجا يحد من نشاطها، ولا الدولة اللبنانية مرة شرعت ما يسمى المقاومات يلي حكينا عنها، هي كانت مقاومات بحكم الأمر الواقع. لذلك لما طلع قرار 2 أدار الأخير
1: يعني انه حزب الله منظمه خارجه عن
0: اي طبعا القانون. لانه قبل خليني اقول بعد 2005 لاول مره
1: بيانات الوزاريه
0: تحديدا مع 2008 اتفاق الدوحه بلش يحكي عن جيش وشعب ومقاومه يلي حكيوا انه هيدا شرعا لكن عمليا كل المؤسسات حزب الله وحزب الله وغيره مش اخذ ترخيص يعني عمليا من الدوله بشكل رسمي باستثناء يعني المؤسسات المدنيه او الصحيه او التربويه اللي حكيتوا عنها بنشره الاخبار، انما هذا أمر واقع له أسباب سياسية ودينية وجغرافية وعقائدية، وكل هذا الأمر المرتبط بالصراع العربي الإسرائيلي الذي تحول الآن إلى

0: او يعني ما بدي اقول ادعاء، هو تقدم بشكوى ضد السفيره معوض
1: وحفظها من قبل قاضي.
0: طبعا كل المناخ يلي شفناه، الحضور الايراني، اتصال عرقجي، استنفار حزب الله، الواقع اللي حكينا عنه باليمن وغيره، شفنا انه الامريكيين اتصال الوزير روبيو بالرئيس جوزيف عون طرح كل

0: هذه الأمور تحت عنوان أنه انتبهوا نحن عم نراقب وعم نشوف، انطلاقا من أنه حتى المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية هي جزء من الصراع الإيراني الأمريكي، رغم أبعاده اللبنانية، ناس مع المفاوضات وناس ضد المفاوضات، لكن عمليا هو جزء من هذا الصراع. دخلوا عمليا الأمريكيين ليحطوا ضوابط حمر وأنذروا الدولة اللبنانية اللي معروف إمكانياتها. وإجا كمان قرار بنك إلغاء ترخيص بنك صادرات إيرانيا اللي هو تاريخيا بنك من أيام الشاه مش جديد، وعمليا هو تقريبا شبه متوقف، لأنه من سنة 2011 الحاكم السابق رياض سلامي لما إجا مراسلة من وزارة الخزينة الأمريكية تقريبا عطلوا هو والبنك السوري إذا متذكر، ومنع التداول معه بالعملات الأجنبية والدولار، وتحولت كل ودائع تبعيته للبناني. عمليا هو قرار رمزي للقول انه الدولة اللبنانية ملتزمة، بعد ما الكلام وزارة الخارجية الأمريكية وحول الأموال 200 مليون دولار اللي حكيت عنهم يلي هن بدل إيواء وغيره للتضييق الخناق. كل هذه الأمور طرحها روبيو، ومنها حتى موضوع الشكوى ضد السفيرة معوض، لأنه كمان مثل ما فهمنا أنه السفير الأمريكي ميشيل عيسى جمع وزراء جمع نواب
1: اليوم
0: بالسفارة وطالب منهم أنه كمان يتقدموا باقتراح قانون
1: لمنع تجريم إسرائيل
0: لإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لعام 55 ومنع التجريم الاتصال بإسرائيل. بعتقد الأمريكيين كتير مستعجلين، والخوف أنه لبنان بين الاحتلال الإسرائيلي للجنوب بالإضافة إلى الضغط الأمريكي الكبير على السلطة وعلى الدولة اللبنانية وعلى الجيش اللبناني، هون لافت جدا كلام الرئيس عون بالبيان اللي توزع عن قصر بعبدة اللي بلغوا فيه للسفير للوزير روبيو أنه الجيش اللبناني يطبق تماما قرارات السلطة السياسية،
1: يعني بلا تخوين للجيش.
0: نعم بلا تخوين للجيش، وهذه حماية يعني قوية للجيش رغم كل الكلام والأقاويل والإشاعات. فهذا يبدو انه هذا الضغط اللي عم نحكي عنه يعني الدولة اللبنانية انا بعتقد ولا لبنان بيقدر يتحمله. لكفي اقول، لانه سألتني وين الخطورة، الخطورة وهوني كمان بأيد من اسبوعين ثلاثة لما كتب المستشار الرئاسي جون عزيز المقال ونشر بالولايات المتحدة بنيويورك
1: رسالة حس،
0: لانه من يوم اتفاق الاطار عمليا الاسرائيليين اخذوا الورقه
1: والامريكيين
0: وحطوها بجيبهم، والامريكيين اصبحوا داعمين للمطالب الاسرائيليه، وتقريبا يعني ما عم بخلوا الدوله اللبنانيه تنزع الذرائع من حزب الله لتقول انه عم بعمل شيء، متزرعين بامور عديده.
1: عم بتقول انه رساله مقاله الاستاذ جان عزيز كانت تقريبا بتوجيه من الرئيس عون؟
0: اكيد بتوجيه وبغطاء كامل، وهذا رايه، لانه الرئيس عون تقريبا حكي نفس الكلام بالسفاره اللبنانيه بواشنطن بتموز عند زيارته للرئيس ترامب. فالمشكله تختم يعني الموضوع ومشكلة وين؟
1: بس جور أنا أول كنا عم بسألك عن موقف كاتس، إنه كل هذا الضغط
0: أيوة.
1: شو بيوصل قبل ما نوصل على المشكلة الأخيرة؟
0: أولاً لأنه مربوط، إذا بتتذكر انطلقت الحرب باثنين أدار بلبنان، حرب إسناد إيران،
1: نعم.
0: بعد ما انطلقت الحرب بإيران، إذا في إمكانية استئناف الحرب على إيران يلي هو غير مستبعد، لأنه مثل ما قلت لن تنتهي هذه الأزمة الكبيرة بالمنطقة، لن تنتهي إلا إما بحرب كبيرة ضد إيران وتنهي الواقع وما منعرف كيف، وإما باتفاق كبير مع الإيرانيين لتنتهي الأزمة، وإلا ستستمر. إذا استمرت الحرب واستؤنفت الحرب، في خوف أنه يرجع حزب الله يدعم إيران انطلاقا من جبهة لبنان وتنفجر الجبهة مع إسرائيل. الإسرائيليين عم بيهددوا أنه ساعتها رح نتقدم لاحتلال باتجاه
1: الزهراني،
0: يعني إما الزهراني وغيره، وهذا معروف أنه جبل الريحان وجبل الرفيع وإقليم التفاح هو من ضمن الأهداف الإسرائيلية. فإذا الخطر هو هون، إنما الأخطر وهون لأختم أقول الحقيقة كل الاحتلالات، حتى لما إسرائيل بعد 48 احتلت فلسطين وبعد 67 بقي في شعب فلسطيني اليوم يقدر بإسرائيل بفلسطين التاريخية بقلب إسرائيل وبالضفة الغربية وقطاع غزة في أكثر من 6 مليون فلسطيني، بقي في شعب. لما إسرائيل احتلت بعد 78 و82 جزء كبير من لبنان تحديدا بالجنوب، وبقيت بالشريط لحدود سنة 2000، بقيوا الناس بأرضهم ولو كان تحت الاحتلال وفي ناس تركت، لكن بقيت الأرض وبقيوا الناس وبقيت البيوت. اللي عم بصير اليوم انطلاقا من خطرين، خطر العقيدة الإسرائيلية الجديدة بتحكي عن الدفاع المتقدم، وخطر المناطق العازلة بسوريا وبلبنان وبغزة وعلى حدود الأردن. إذا هيدي بدأت تطبق، يعني عمليا نحن في لحد هذه اللحظة، وهذا مش من عندي، نيويورك تايمز عمل التحقيق من يومين، عندك 270 ألف مواطن جنوبي شيعي خارج المنطقة، ثم في فرز كما يبدو فرز طائفي، هذا يفجر لبنان. يعني عمليا أنت عم بتهجر الشيعة وعم تبقي على المسيحيين محاصرين ومتضايقين. مش مزبوط أنه المسيحيين هونيك مرتاحين، وعم تبقي أيضا على الدروز وعلى المناطق السنية. فإذا أنت عم تعمل فرز طائفي، وهذا يؤدي إلى توتر بلبنان،
1: بداخل لبنان،
0: وإلى تغيير ديموغرافي. عم تحكي عن تغيير ديموغرافي أنه شراء أرض هونه، هذا بحث آخر. إنما اللي عم بصير هونيك خطير جدا، لما أنت عم تفرغ منطقة بكاملة
1: وتنقلها إلى مكان آخر،
0: وتنقلها على مكان آخر، ولن تترك هذه المنطقة إسرائيل. خصوصا برجع بقول أنه اتفاق الإطار مش مثل اتفاق الهدني سنة 49 حكي عن الحدود وحددها. اتفاق 49 محددة وفي
1: 32 بقي فيك.
0: اليوم بقي، ولأول مرة كل الاتفاقات حكت عن الحدود الدولية. ما في شيء اسمه حدود دولية باتفاق الإطار. والأهم أنه إسرائيل، وهذا كتير لافت، لحتى هذه اللحظة لم تحدد حدودها. ما في دستور بيحدد بإسرائيل الحدود، لأنه بن غوريون حكي عن وثيقة الاستقلال. واليوم في 5 زعماء من المعارضة الإسرائيلية، آيزنكوت، ليبرمان، يائير لابيد، ويائير جولان، يعني مجتمعين لا يأكدوا على دستور إسرائيل. إنما شو اللي بيمنع حصول الدستور الإسرائيلي؟ 3 عناصر أساسية. أولا الحدود يلي مش محددة، واليوم الأحزاب الدينية والصهيونية ترفض هذا الأمر، وهي متطرفة جدا ومع نتنياهو. وأيضا الهوية الدينية أو الهوية القومية لإسرائيل، وطبعا دين الدولة اللي فيها عمليا دروز وعرب ومسلمين ومسيحيين وإلى ما هنالك. فإذا هذا الأمر أنه مش محدد حدود إسرائيل، بالإضافة إلى عدم تحديد الحدود اللبنانية، بيجعل الخطر الديموغرافي الجغرافي الكبير على الجنوب، وتفريغ الجنوب يؤدي إلى خلل ديموغرافي بالداخل. وساعتها السؤال الكبير، هل لبنان الكبير سيبقى كما كان عليه أو كما هو الآن في حال تفريغ الجنوب، أو تطبيق الخطة الأصلية اللي قدمها وايزمان سنة 19 لمؤتمر الصلح، يلي بيقول أنه حدود إسرائيل المينيموم للليطاني والماكسيموم لحدود صيدا؟ مش عم خوف حدا، بس كله هيدا بدون نحط على الطاولة، لحتى لما نقعد على المفاوضات نعرف مين عم نفاوض وشو نطلب إذا قدرنا. اللهم
1: شكرا أستاذ جورج غانم، أهلا وسهلا فيك. في بيروت ميديا زون، يعني هالمساحة الرائعة اللي خلقها ميشيل مر بفضل جهوده، بفضل ثباته، بفضل إصراره، بفضل إيمانه، بفضل رؤيته، فعلا بتفتح القلب وبتكبر القلب. اللي شفناه نهار الجمعة بأثناء افتتاح فيلم شربل كان رائع ومبهر ومؤثر، ويمكن خلينا كتير كلنا سواء انه نبكي. بيروت ميديا زون شركة ناين إيفانتس تولت تصميم أمسية شربل مع الام تي في. تقرير ليا مهنا.
2: مش كل مساحة بتحتضن حدث بتبقى مثل ما كانت. بمناسبة إطلاق فيلم شاربل، أعادت شركة ماين ويدينجز أند إيفنتس صياغة بيروت ميديا زون لتتحول إلى مساحة بتعكس روح ناسك عنايا وقديس أخذ مجد لبنان. هالفيلم يلي أنتجته الأم تي في والأن أم برو كان حفل إطلاقه برعاية فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.
3: جربنا قد ما فينا نجمع كل الحواس بهيدا الأوكيجن. بلشت من أول ما يفوتوا الناس من ريحة البخور اللي كانت متلاية الدنيا، توصل في عنا تقريباً 150-200 شجرة زيتون جايبينهم من وين ما كان، من لبنان، لأنه ما فيك تفكر بمشربل ما تفكر كمان بشجر زيتون. جربنا كمان نفكر وقت الناس عادة بالضيعة، وقت يكون في عندك أوكازيون دينية بيكون بيجيبوا الكيس الرمل بحطوا فيهم شمع. الإيدين اللي كتير كبار لنا نحتناهم مفتوحين صوب السماء، لأنه عادة الناس وقت بدهم يصلوا بيفتحوا إيديهم.
2: اكتسبت الأمسية بعد روحي إضافة بعد ما بارك الأباتي هادي محفوظ الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية القرابين والمسابح. بعدها انتقل الحضور إلى قاعة بلاك بوكس الاستوديو الأكبر بالشرق الأوسط لمشاهدة الفيلم.
4: سو العالم كتير تأثرت وكتير تفاعلت مع كل شغلة عملت بهالإيفنت صراحة، من الفوطة لكن خلص الفيلم، والفيلم ساعتين وشوي تفاجأت أنه كل العالم بقيت بالسينما، ما حدا فل. يعني عندك 1200 شخص بالبلاك بوكس بقيوا لآخر تكة، ما حدا فل.
2: من تنظيم المناسبات والأعراس لتصميم وتنفيذ تفاصيلهم، ماين ويدينغز أند إيفنتس عم تترك بصمة لبنانية بأبرز الفعاليات العالمية.
3: وتنسافر على أمريكا بنتعجب كيف الناس نحن بنشتغل وكيف هن بيشتغلوا، قد ايه بيلاقوا صعوبة يكونوا على ليفل تبعنا.
4: كتير بنبسط وقتها كون أنا ببلد شوف حتى غيري لبناني عم بيعمل إيفانت كتير حلو، أنا بنبسط وبشوف حالي فيه. وين ما رحنا صراحة نحس اللبنانية غير عن كل العالم.
5: Listen, I performed at a lot of weddings, but this shit right here is amazing.
1: تفضلوا. يعني مشكور استوديو، مشكور جمهور صار الوقت، كل الحضور اللي قدموا هالتحية الشكر للام تي في على الشيء اللي قدمته. بدي اخذ نتيجة الفوتينج اللي طرحناه، سؤال اللي طرحناه، هل تخشى من عودة الاغتيالات السياسية في لبنان؟ نعم ام لا؟ على سكرين. نعم 88%، لا 10%، لا رأي 2%. اف، من أصل 32,000 وشي صوتوا، الرقم كان إذا 88% يخشوا من عودة الاغتيالات، رقم كتير عالي، يعني لا يبشر بالخير. فايز ناهض حزب الكتائب، شو بيعني لك الرقم؟
6: مساء الخير. C4 TNT متفجرات على أنواعها، عم بيتم تهريبها على الداخل اللبناني، مش بغاية إزالة إسرائيل عن الوجود ولا بغاية تحرير القدس. كلنا منعرف شو صار بالألفين وخمسة وبالألفين وستة من اغتيالات، ومنعرف كتير منيح شو الغاية وراء هالمتفجرات. ما بقى مقبول اليوم يكون في عنا حرس ثوري إيراني عم بيخوض الحروب الإيرانية عبر الأراضي اللبنانية. ما بقى مقبول يكون في عنا 100,000 لاجئ فلسطيني مسلح بالمخيمات على الأراضي اللبنانية. الدولة بدها تتحرك أسرع، الدولة بدها تنفذ القرار، الدولة بدها تفرض هيبتها على كافة الأراضي اللبنانية. تما نعيش بقى 7 أيار جديد، تما نعيش بقى 4 آب جديد. بدها تتصرف أسرع الدولة تيبقى هاللبنان هيدا لقلنا، وتيبقى الشاب اللبناني بلبنان ما بقى يهاجر مثل ما هاجر بالسنوات السابقة.
1: شكراً أستاذ فايز، أهلا وسهلا فيك. شربل ساسين، شربل ساسين ام تي في أكاديمي، تفضل.
7: مساء الخير أستاذ مارسيل، مساء الخير للحضور وللمشاهدين. أستاذ مارسيل، مواضيع الحلقة الليلة كتير مهمة، السرقة وموضوع الكهرباء وسرقة النواب اللي بيشاركوا بهودي الملفات مع شراء الأراضي وكل هيدي الأمور. أستاذ مارسيل، أنا اللي بدي وصل للشعب، خليه يفكر يسأل حاله هو سؤال واحد، اللي هو ليه في قسم من الشعب مع السرقة وقسم ضد السرقة؟ ليه في قسم مع السلاح قسم ضد السلاح؟ ليه قسم عم بيبيع أرضه وقسم عم يشتري الأرض؟ أستاذ مارسيل، نحن اللبنانية في شغلة واحدة بس بتجمعنا للأسف، اللي هي المأساة الاجتماعية والسياسية، ما في شيء بيجمعنا غير هيك. لهذا السبب أنا بلوم الدولة على شغلة، إنه من اتفاق الطائف لليوم ما في جهد صغير من الدولة إنه نعمل سردية تاريخية سياسية موحدة توحد هالشعب اللبناني على أرض واحدة. حاجنا بقى مجموعة شعوب على أرض واحدة، وحاجنا بقى مننطر فرقاء وأحزاب وتيارات وكل هالأمور إنه هي تسرد التاريخ السياسي تبعنا على ذوقها كرمال مصالحها وكرمال نفوذها مع المناصرين تبعها. لهيك أنا بسأل هيدول النواب اللي حيكونوا عم بيشاركوا معنا الليلة إنه شو ناطرين؟ ليه ما منسرد هيدا التاريخ؟
1: نشالين. شكرا أستاذ شربل ساسين، أهلا وسهلا فيك. والله مقلعين منيح بلا ام تي في أكاديمي. وليد خواجة طرابلس، تفضل. جمهور صار الوقت، اشتقنا لك وليد.
8: أنا بشترك بالأكثر أستاذ مارسيل، لأنه أنت فخر الإعلام اللبناني
1: والعربي. الله يديمك حبيب قلبي،
8: نحن شايفين حالنا فيك، أنت أسطورة لن تتكرر، ما حدا بيقدر يكون مارسيل غانم أبدا.
1: حبيب قلبي،
8: وفي ناس واللي مش عاجبه الام تي في، الام تي في هي بيتنا، بنحط على العالم اللبناني حد الارزي.
1: حبيب القلب شكرا.
8: استاذ برسال في شغله واحده، عن احنا كتير بنستعمل جمله اسمها محور المقاومه، هيدا التوصيف خطا، اسمها محور الجريمه المنظمه. بالدليل اي محور الجريمه المنظمه، اول شيء قتلوا رفيق الحريري، قتلوا اهل بيروت، قتلوا شباب 14 ادار من انطوان غانم لبيير جبيل لوسام الحسن لوسام عيد، ما خلوا حدا ما قتلوه. ومرحب معنا المؤتمر الصحفي لاشرف ضابط اشرف ريفي مثل ما سمى الرئيس شهيد رفيق الحريري. رجعوا جريمة المنظمة فاتوا قتلوا الشعب السوري. استاذ برسال انا بوجه كلمه لفخامه الرئيس، المفاوضات مع الجريمة المنظمة فخامة الرئيس ما رح يجيب نتيجة. رفيق الحريري عطاهم كتير، شيلوا على لائحة الإرهاب، عطاهم كتير رفيق الحريري، شرع المقاومة بعناقيد الغضب بال 96 برا بالدنيا اللي وقفوا فيك النار، وقتلونا رفيق الحريري رغم كل هالشيء. لك اسكت يا زلمة انت، انا عم بقول لك هالحكي. لك انتو قتلتوا رفيق الشخص الذي لا يتكرر. استاذ برسال رجعوا الجماعة طولا فخامة الرئيس، المفاوضات مع محور الجريمة المنظمة ما راح يجيب نتيجة. المتفجرات والعطنان اللي جايبينها بقى، يعني لا سمح الله علي طول عمرك، يمكن يكون فخامة الرئيس انت مستهدف، او نواف سلام، او حتى يمكن انت استاذ برسال الله يحميك انت مستهدف. انت عم توجههم بالكلمة وكلمتك عم توجههم لحتى بالمدفع.
1: شكرا لك.
8: شكرا.
1: الله يحمي البلد. بنتقل لبولا. بولا أصيح مساء الخير، شو اخر معطيات عندك بموضوع المتفجرات؟
9: نعم مساء الخير استاذ مارسيل. 3 عمليات ضبط متفجرات بأقل من أسبوعين بزنا إجمالية تتجاوز الطن، فهل هذا تمهيد لمسلسل جديد من الاغتيالات لتغيير الواقع والتوازنات السياسية الداخلية، أم يأتي حصرا بإطار استعدادات حزب الله لجولة قتال جديدة مع إسرائيل؟ حتى ساعة مخابرات الجيش وشعبة المعلومات عم بيتولوا التحقيقات ولا نتائج نهائية بخصوص وجهة استخدام هالمتفجرات. رواية حزب الله بتقول انه هيدي المواد هي لتصنيع عبوات ومسيرات لمواجهة إسرائيل، ولكن أكثر من علامة استفهام تطرح. ليش قرر حزب الله هلأ تكثيف وتنشيط عملية نقل المتفجرات؟ لماذا استخدام طريق دهر البيدر؟ ولماذا الوجهة بيروت؟ هل كانت إسرائيل ترصد هيدي الحمولات ولكنها لم تستهدفها لعلم بوجهتها النهائية التي لا تشكل تهديدا إلا إنما للداخل اللبناني ما يتقاطع مع مصلحتها؟ مصادر عسكرية بتقول لصار الوقت أنه تم مؤخرا تكثيف العمل الاستخباراتي والأمني على الحدود، وأنه هناك تنسيق مباشر مع السلطات السورية للتصدي لهيدي الشبكات في لبنان وسوريا على حد سواء. وبتشير المصادر إلى أنها تتوقع الأسوأ وتتعامل مع كل السيناريوهات على اعتبار كل الجبهات راهنا مصدر خطر على الداخل اللبناني. وبحسب آخر المعلومات فإن مخابرات الجيش تكثف عمل راهنا لتحديد الهوية الحقيقية لمن سلم متفجرات دهر البيدر للموقوفين ومن كان سيستلمها، باعتبار أن الأسماء اللي تم ذكرها هي حركية. وتؤكد المصادر أن هناك قرار بالقبض على من كانوا وراء هذه العملية، كما أن مصادر قضائية رفيعة بتقول أن المواد والأدوات التي تم ضبطها استخدمت بعملية اغتيال رئيس فرع المعلومات الأسبق العميد سمير شحادة، وهذه عملية فشلت بوقتها.
1: شليل شكرا بولا. مزيد من هذه التفاصيل طبعا رح منتبعها بجانبنا او محورنا السياسي مع النائب الدكتور قاسم هاشم، النائب الاستاذ دياس حنكاش وزميلة الاستاذ رياض طوق. ضيوفنا ايضا بحلقه الليله بعد شوي رح بيكون في زميلنا حسان الرفاعي وزميلتنا مريم مجانين لحام، رح يكون في معنا ايضا في الجانب المتعلق ببيع الاراضي النائب السابق الاستاذ حكمه ديب، الكاتب السياسي الاستاذ توني ابي نجم، ومعنا اتصال هاتفي من المحامية ندى عبد الستر. إضاءات ليا مهنا، كذا دار دف أفير، معرض يجمع بين الفن والطبيعة والتراث. ليا
2: ضمن مساحة بتجمع بين الطبيعة والفن بيستضيف كاسادار جاست هاوس بمنطقة حجولة معرض كاسادار أفير بمشاركة فنانين من مجالات مختلفة وذلك برعاية وزارة السياحة. هالمعرض بيفتح المجال لاكتشاف الفن خارج المساحات التقليدية.
10: اليوم حبينا بكاسادار نعمل فكرة جديدة، نغير شوي من فكرة ستايكيشن، ونكون عم نوسع أكثر لنربط الفن بالطبيعة بالتراث. من هون اجت فكرة كازا دارت أفير. هيدا المعرض بضم فنانين ومبدعين من كل المجالات. نحن حبينا أنه هيدا الإيفنت يكون برعاية وزارة السياحة، لأنه اعتبرنا أنه الفن كمان مرتبط بالسياحة، وقت الفن بيكون بخير السياحة بخير، وخاصة أنه نحن موجودين من منطقة تحجولة، اليوم هالمنطقة الحلوة القريبة من دير مرمرون وطبعا من القديس شربل.
2: بيستمر المعرض لغاية 18 تشرين الأول كخطوة بتسلط الضوء على المنطقة وبتساهم بتعزيز موقعها على الخارطة السياحية.

حوار حر هل يكون التصعيد بديلاً من التفاوض المتعثر بين ظهر البيدر ومكابرة الحزب الدولة أمام الخيار السهل الصعب مع نائب رئيس حزب حركة التغيير وعضو الجبهة السيادية من أجل لبنان بسام خضر آغا؟ حوار حر مع جمانة صغيب مراد الجمعة الساعة 1.

0: في كل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: قديش معقول جسمنا يتوقف قلبه عن النبض ويرجع يعيش؟ هيدا الشيء مش طب ومش خيال، هيدا الشيء بعيد عن البشر. عم نحكي عن الضفادع، وعم نحكي تحديدا عن ضفدعة يقال انها ضفدعة الغابات، اسمها العلمي شوي صعب، منقول ليسوبيتس سيلفاتيكوس. فينا نقول كمان اذا بدنا نهينها انه هالنوع من الضفادع بعيش بامريكا الشمالية، وهنيك بس تنخفض درجات الحرارة تحت الصفر بالشتاء وبيصير كتير برد، بيقدر هالضفدع يتحمل تجمد جزء من جسمه والمي الموجودة بجسمه تحديداً. ساعتها بيتوقف شوي قلبه عن العمل، بيتوقف كمان شوي التنفس عنده، إنما بس يرجع الشوب ويرجع التأس لعادته بيرجع هالنوع من الضفادع إلى الحياة مجدداً بحسب هالآلية البيولوجية يلي أكيد صعب علينا إنه نفسرها. بس مهم كتير نعرف إنه هالضفدع من بعد هالموت يلي سببته السقعة بيرجع بعيش بأمان وسلي.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. بلا رحمة.
2: هل عاد زمن الاغتيالات؟ وهل تختصر الملاحقة بحاملي المتفجرات؟ كيف وصلت الأموال إلى حزب الله ليطلق مشروع وعد والتزام؟ وكيف يقرأ قرار قبول الطعن في قانون العفو؟ هذه المواضيع وسواها نناقشها مع النائب إبراهيم منيني.
0: بلا رحمة مع دنيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.
3: نصيحة طبية، نصيحة طبية لوقاية صحية يومياً مع لبنان الحر.
4: نصيحة اليوم مع هبة كلش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
5: إذا أنت من الناس اللي أول ما بتحط راسك على المخدة ببلش عقلك يشتغل أوفر تايم، أنت مش وحدك، مثلك كتار كتار. كل النهار بنكون مشغولين، وبس يجي وقت النوم والراحة بيقرر العقل يفتح كل الملفات. والحل إذا فكرة بلشت تتمركز براسك وتبرم وتبرم، فكر بعقلك، مهمة هالفكرة، مش رح انساها، بكرة أكيد رح حل هالموضوع. ولاحظ كيف الفكرة بتختفي. وإذا كنت من العالم يلي بيراجعوا شو صار مبارح أو ببلشوا يعتلوا هم شو رح يصير بكرة، جرب تركز على نفسك. كل ما تجيك فكرة اسمع صوت نفسك، لاحظ كيف بتتنفس، يعني بكل بساطة شهيق زفير شهيق زفير. كتير الحل بسيط، وهيدي أحسن طريقة ليروق الجسم ويسكت العقل وتنام مرتاح.
3: نصيحة طبية من لبنان الحر.
1: في كواليس الاقتصاد هذا الأسبوع، ما هي الانعكاسات الإيجابية للتحول الرقمي على الاقتصاد اللبناني مع الباحث في شؤون الحوكمة نزيه درويش؟
6: في كواليس الاقتصاد الخميس في 10:00 صباحا مباشرة عبر لبنان الحر. إعداد وتقديم إلديكو إليا.
7: في كواليس الاقتصاد.

0: قبل ما أسابل زميلنا حسن رفاعي وزميلتنا مجدونين لحام للحديث عن فضائح الكهرباء في لبنان ومن المسؤول من النواب عن تغطية سرقات وفضائح الكهرباء في لبنان، بدي رحب موريس متى. مساء الخير استاذ موريس. تاخرت، ما بدنا نتاخر عليك بالليل، رح يكون بعد شوي معنا زميلنا ايضا رياضو. في طالع تعميم من وزاره المال موجه لبعض المصارف موريس، صح؟
1: تسمح لي للحظه اكون مثل حيا الله حدا من الجمهور وقول انه كل مره بنقعد حدك بنكبر اكثر واكثر.
0: لا ليلي عم تعطوني كثير معنويات.
1: حسدت عدد من الاشخاص اللي قالوا، لانه يمكن نحن ما بنعرف مثلا نحكي مع بعض كل يوم، بس بكل لحظه بنقعد فيها هون بنعرف شو هي الوهره وقديش عم نتعلم بكل لحظه.
0: ميرسي، دائما بتخجلني. تفضل.
1: اللي صار هو التالي، خلينا نرجع على اللي صار مع وزاره الماليه ومع عدد من المصارف اللي وصلتهم كتب من اداره الواردات من وزاره الماليه بتطالبهم فيها باعاده مراجعه وتصحيح تصاريحهم الضريبيه من 2020 ل 2025. فعليا شو اللي انطلب من قبل وزاره الماليه من هاي المصارف وشو خطوره هذا الموضوع؟ اليوم وزاره الماليه عم تطلب من هيدي المصارف بدايه تيجي تقول لهم انتم كيف تعطيتوا مع المؤونات اللي كونتوها مقابل اليورو بونز اللي انتم حاملينها؟ هيدي المؤونات يلي هي اصلا لازم تكون عم بتغطي خسارات اليورو بونز، لان احنا بعد لليوم ما اقرينا قانون الفجوه الماليه، وقانون الفجوه الماليه بحي الله صيغه له حكما رح بيكون في تعاطي، خليني اقول سلبي، مع هاليورو بونز، لانه في جزء منه رح يكون خسائر. طب كيف اليوم وزاره المال بتيجي بتقول لهذه المصارف عليكم ترجعوا تنظروا بهالمؤونات على انها لا يمكن حسمها من الارباح غير الخاضعه للضريبه، بالوقت اللي هي الجزء الاساسي من هيدي المؤونات هي مقابل هالسندات الخزينه، سندات اليورو بونز اللي هن ما انقبضوا ارباحهم، واحد، لن تتمكن هاي المصارف من اعاده تسديدها او تستفيد منها، اثنين. طيب ابعد من هيك، بهذا القرار الكتاب المبعوث ايضا لهذه المصارف بتقول لهم انتم بين 2020 2025 بدكم تصححوا تصريحاتكم الضريبيه على اساس اذا انتم قمتوا بعمليه بيع لهذه اليورو بونز، اذا بعتوا بسعر كان سعره 100 بعتوها على سعر 20، كان سعر الصرف 1005 صار 9500، يعني ورقيا انتم حققتوا ربح ولازم تقوموا بتسديد ضريبه على هاي الارباح، بالوقت اللي بذكرك هون استاذ مارسيل بموضوع اعاده تقييم المخزون اللي وقت عملنا عليها كمان معركه، انه نتيجه تدهور سعر الصرف صار في عنا اليه محاسبيه تختلف على سعر صرف جديد، وبالتالي ما في ربح تحقق وانما تعديل بسعر الصرف، لا بل في خساره تحققت. طب كيف اليوم هاي النقطه الثانيه غير قصه كيفيه التعاطي مع هاي المؤونات اللي هي لازم تغطي خسائر على هاليورو بونز، ايضا عمليات البيع اللي تمت على هذه اليورو على هالسندات، كيف بدي انا خضعها واعتبرها حققت ارباح بالوقت اللي هي لا حققوا ارباح عليها، لا تم توزيع ارباح عليها، وبالعكس في خسائر تحققت عليها. هيدي النقطة الثانية والأساس. فهون المشكلة، ونحن عم نحكي عن مبلغ مش 10 و20 و30 مليون، عم نحكي عن مبلغ تتخطى ال 500 مليون دولار و600 مليون دولار، وللأسف يبدو انه دخلنا بمعركة بدنا نتخانق على هالشريحة هالقطعة الجبنة اللي هي فريش بمحل معين، وين مين ناخذها؟ هل بناخذها صوب مصرف لبنان بآلية معينة أو بناخذها صوب وزارة المالية؟ بالوقت اللي قانون الفجوة المالية عم يلحظ شط بالأموال الخاصة اللي هي الخاصة بالمصارف، طيب ما إذا شطبت أنا الأموال الخاصة للمصارف وجيت حملتها زيادة هذه الأعباء ومنها دفترية، لأن مطلوب منها تزيدها بالفريش نقدا يعني، مش دفترية هي، طيب هيدي أولا عم بتروح من وين؟ عم بتروح من أمام المودع ضمن أي خطة معقولة اليوم، بالعكس لازم إجي أنا ثبتها وحصنها وتركها موجودة مش إجي أسحبها. كرمال هيك اليوم بعدنا نحن عم ندخل بزواريب تأمين الإيرادات من حي الله باب كان لنقدر نغطي النفقات، وما بقى حدا يجي قلنا ما في اجراءات وما في ضرائب وما في رسوم جديده نغطي فيها النفقات. بس بدي اقول نقطه لان هذا الموضوع انتهى، في موضوع ثاني استاذ مارسيل مهم لازم اقوله. ايه في حديث اليوم بالكواليس عن رفع السحوبات الشهريه سقوف التعميم ال 158 و 166. في مشكله صايره بالمقاربه، لانه اليوم عم بيقولوا ال 158 بدل ال 1000 بصير 1200 وال 166 بيزيدوها كمان 100 دولار. ولكن المشكلة وين؟ عم بيقولوا انه أي قرار رح يتخذ رح يتم ربطه بحسم هالمبالغ من حيالله مبلغ يمكن يكون 100,000 أو أقل بده يتم تسديده بعد، وهيدي مشكلة كمان رح نفوت فيها، وإذا هل فعليا رح ندفعهم رح ينعطوا كاش أو رح ينسحبوا عبر البطاقات المصرفية، لهلا بعد ما في شيء واضح، إيه في حكي بس ناطرين يصير في اجتماع المجلس المركزي ياخذ قرار مصرف لبنان بهذا الموضوع وبنشوف على اساسها اذا رح بيتم اتخاذ هذا القرار.
0: شكرا استاذ موريس متى، اهلا وسهلا فيك.
1: شكرا استاذ.
0: شكرا لك. طبعا الليلة رح نبلش نفتح على الدفعات. اليوم حلقة أولى أو محور أول يوم حول ملف معامل الكهرباء في لبنان في ظل الجدل حول إدارتها وإعادة تفعيلها والشبهات المتعلقة بالصيانة وقطع الغيار والزيوت المستخدمة وما قد يترتب عليها من مخاطر على المال العام واستمرارية الإنتاج. طبعا عندنا شق استقصائي عظيم اشتغلت عليه مريم مجدونين لحام وزميلنا حسن رفاعي مدعم بالوثائق، إلى جانب أبعاد سياسية مصالح مرتبطة بالملف، حقيقة وعود بزيادة ساعات تغذية الكهربائية، وطبعا دخول النائبين مارك دو وبوليا أوبيان على خط تغطية الفساد في هذا الملف. طبعا موضوع تشغيل معملي الدوق والجيل الكهربائيين، دخول مارك دو وبولا أوبيان على هذا الخط يغطي الكثير من الفساد تحت عنوان زيادة ساعات التغذية، وهي حجة سخيفة لتغطية ارتكابات وتزوير وفضائح الشركة الملتزمة وهي ميب. نستقبل سوا الأستاذ حسن رفاعي وزميلة مريم مجدوني لحم، تفضل. اهلا وسهلا فيكم مريم، شو لك هالاستوديو؟
2: رجعنا.
0: قديش لك؟
2: 8 سنين.
0: 8 سنين؟
2: ايه بلشنا من 8 سنين.
0: بلشتي بهالاستوديو من 8 سنين. ما كنتي صحفية؟
2: لا، وبلشنا من هون، كنا على اساس ثورة وبدنا نكون ناشطين سياسيين، وللأسف هلا صارت الثورة تهمة وصاروا نواب التغيير يلي كانوا معنا بهذه الثورة كانوا يحكوا على الكيك، صار بدهم حل الكيك بعينهم.
0: قوية. أكحالة هلا وسهلا فيك في الصفوف ثورة الام تي في، لأنه الام تي في ثورة بكاملها. مريم حسان الرفاعي أهلا وسهلا فيك، حضرة الزميل من زمان أنا بحب كتير أني استقبلك على الهواء. مريم مجدوني مش غريب عنا هذا استوديو، لأنه كانت ودائما تعملنا صخب وتمرد وتفل وتطلع
3: وشغب
0: وبعدها. حسان، أول شيء نحن عم نحكي عن ملف دقيق في مسار قضائي في كتير كبير. خليني أسألك أول شيء، شو واقع معملي الجي والزوق وشو الفساد اللي وثقته حضرتك؟
3: استاذ مارسيل، نحن موجودين معك هون اليوم لانه هاي المعامل مش ملك بيت خياط، هاي المعامل ملكنا نحن الشعب اللبناني. كل حدا قاعد هون، كل حدا قاعد ببيته عم بيحضر له بهاي المعامل. اليوم بيت خياط لما عم بيدمروا هاي المعامل بفسادهم وباسترخاصهم وبكذبهم عم بيتركوا لنا خربه. نحن بدنا نبني بلد
0: هالقد؟
3: إنه اليوم كل خطأ عم بيرتكب بيكلفنا مجموعة بهيدول المعمل، بهيدول المعملين، بالجي وبالزوق.
0: خبري ليش بيت الخياط تحديدا حسان؟
3: بال 2016 لما انفتحت المناقصة، مين بيستلم معامل مين بيستلم معملي الذوق والجي؟ تقدم كريم تحسين خياط لياخد هيدول المعامل. ما كان عنده القدرة، شركته ما كان عندها الكفاءة،
2: وكانت اكشلي هي شركة راف
3: شلف كومباني. طلب له انه بدك تعمل تحالف الاينس لتقدر تاخذ هيدول الشركات. الاستاذ كريم قرر يجيب شركتين من الهند وفاتوا معه. المفارقه المقرفه اللي صارت، بينزل ممثل شركه ام اي بي ليمضي عن التحالف، هل قد مستسهلين الامور؟
0: هو مضي عن اي تحالف؟
3: وقفوه. أوكي. قالوا له بدهم يجوا الشركات الهنديه. نحن مش عم نلعب هون. كرت سبحة الفساد من 2017 ونحن ماشيين، ساعة تحت حجة الفيول المغشوش، ساعة تحت حجة وثائق مزورة. خليني حتى ما نطيل الحكي، خلينا نفوت دايركتلي ببعض الصور وبعض الوثائق اللي عنا إياها. بدي بلش من ملف الزيوت لأنه هيدا الملف الأجد. اليوم نحن لحتى نحافظ على معاملنا مطلوب ثلاث نقاط أساسية نعملها. النقطة الأولى، نستعمل قطع الغيار يلي من الشركة المصنعة يلي هي شركة مان
0: الألمانية.
3: صحيح. النقطة الثانية، الصيانة الشاملة من قبل شركة مان لهيدول القطع، وحنفوت بعدد الساعات اللي لازم تنعمل عليها. النقطة الثالثة والأساسية، موضوع الزيوت المستخدمة بهيدي المعامل.
0: طيب نحن عم نحكي عن شركة مان اللي لحديت هلا بتقول لا حدا من قبلنا نحن وقع على هذا العقد، ما لنا علاقة، مش نحن موقعين، الكونترا ما انعمل عنا، وقطع الغيار مش من جيبه من عنا.
3: صح
0: مثل ما انا فهمت من الشغل تبعكم.
3: لوضح نقطه،
0: نعم.
3: مفترض قبل ما نحكي بموضوع الزيت، مفترض بالكونترا اللي ممضي بين ام اي بي بيت خياط وبين الدوله اللبنانيه برعايه اي دي اف يلي هي شركه الكهرباء الفرنسيه، يعني الدوله الفرنسيه هي الاستشاري، مفترض انه اليوم شركه مان تشرف على كل العمل. بنكتشف فجاه انه ما في علاقه بين شركه مان وبين ام اي بي، ما في كونتراكت بيناتهم،
2: ما في حتى شراء منتظم لقطع الغيار. يعني اذا كان بده يشيل قطع غيار بيكون عم يشتريها بشكل غير منتظم،
0: يعني حتى يكون يمكن من سوق سوداء او من سوق ثاني
3: قبل هيدا،
0: مش دايركت.
3: ما في علاقه. اليوم العلاقه بين شركتين بتكون بموجب عقد. اليوم حاكشف لاول مره ايميل من ليجل كونسل تبع شركه مان،
0: يعني الدائره القانونيه تبع شركه
3: مان. شو بتقول، شو بيقول هيدا الايميل؟ بيقول ما بنعرف اذا ركبوا القطع، ما بنعرف شو عملوا، وبيقولوا and not under a contract بين شركه مان او ايفرلانس وام اي بي، ما في كونتراكت بين الطرفين. يعني كل ما نراه من وثائق هي وثائق فيها كذب، ما بعرف،
0: يعني وثائق مزورة من قبل شركة ماب.
3: صح.
2: MEP.
3: We were not contracted to MEP for any services. We will not accept any liability. يعني لن نتحمل مسؤولية أي خطأ في هذه المعامل. بالإضافة لهيدا الأمر، بالآخر أستاذ مارسيل، هيدي شركة ألمانية، مش على الطريقة اللبنانية بيشتغلوا الجماعة. هاي الشركة الألمانية كشفت إنه هي فتحت تحقيق داخلي بالتزوير يلي عم بيصير من قبل الجانب اللبناني. وشو عم بيصير عندك
0: جانب لبناني، يعني جانب شركة ماب
3: بطبيعة الحال. أوكي. إذا بتسمح لي ارجع لملف الزيت. أوكي. لأنه هيدول كمان وثائق لأول مرة ستنشر.
0: نعم.
3: والمفارقة دولتنا ومجلس الشورى الدولي طلب هيدي الفحوصات من بيت خياط
0: من سبعة أشهر، لغاية هلا ما أجي
3: لم تسلم هيدي الفحوصات.
0: حلو،
3: اسمح لي وضح. في عنا نحن مجموعتين واقفين بمعمل الزوق، المجموعة رقم 9 والمجموعة رقم 3. واحدة انكسر فيها الكرانك شافت، والتانية راح فيها التيربو. طيب هات لنشوف شركة فيريتاس شو بتقول عن الزيت.
2: بيرو فيريتاس
3: شو بتقول؟
2: بتشيك
3: اللي هي شغلتها بطبيعة الحال، بتشيك
0: طبعا
3: الأمور. شو حالة الزيت؟
0: شو قالت شركة فيريتاس؟
3: حفرجيك شغلة وحدة
0: بتبين لي على الكاميرا، الكاميرا ورا.
2: هذا الشيء، هذا الإكس الأحمر اللي
3: ام اي بي زد 9 زوق رقم 9. إذا فينا ناخذ هون شو حاطين؟ كريتيكال، الزيت كريتيكال،
2: يعني وضعه خطير.
3: سوري، viscosity is high possibly due to oil cracking from prolonged high temperature pressure. Two things،
0: يعني بتفجر.
3: اما الزيت سيء او الزيت مستخدمينه بيت خياط اكثر من عدد الساعات المسموح فيها.
2: شو كان يذوب المصاري اللي بحطوها بجيبتهم، بيستعملوه اكثر من مره لحد ما يهروا نعمته. يعني
0: لا، شو كلفتنا هيدي؟
2: كلفتنا انه لما يكون،
0: تفضلي
3: نمبر 9.
2: أنا نعم، بس أنا بس بدي أوضح، وكان زميل حسان بده يوضح إنه هيدا التقرير قبل ما يطلع لما يكون عم بيقول لك كريتيكال، يعني إذا أنت شغلته حينكسر. وهيدا وضع كل التقارير، إذا بنمسكهم هيدا شوفوا كل هالتقارير ذات الشيء. يعني حتى كل معمل أو كل إنجن بهيدي المعامل، لما تطلع بولا يعقوبيان أو مارك داو يقولوا لكم إنه نحن بدنا نشغل هذه المعامل حتى نجيب لكم ساعة ونص كهرباء، وطبعاً بولا يعقوبيان، طبعاً بولا يعقوبيان دائماً بتقول 4 و5 و6، لأن تحب دائماً الإكزاجريشن ودائماً بتحب تبالغ.
0: طيب شو علاقتها ببيت الخياط؟
2: هون النقطة إنه لما يجي البيرو فيريتاس يقول لك إنه فيك وضعه كريتيكال، اوعى تشغله، يقوم من بعد بشهر ينكسر، بكون الحق عليك انت يا كريم تحسين خياط ويا يحيى مولود يلي انت عم بتشغله. ولما تجي بولا يعقوبيان تقول هلا ما بيأثر اذا شغلنا، كل البقيه يلي هي بعد عليها مثل ما بيقولوا كريتيكال نوت.
0: بس في لجنة اشغال نيابيه كمان غطتهم،
2: لجنة الاشغال النيابيه يلي فيها سجي عطيه بتلقنوا بولا على العلن، كلنا شفناه وشفنا التقرير اللي عمله حسان الرفاعي. يعني كانت
0: بس سجيع معروف عنه انه ادمي،
2: بيسأل السؤال،
0: يعني سجيع معروف عنه انه ادمي منه يعني سجيع يمكن انغش بهذه المعطيات، ما
2: على الأرجح
0: ما معروف عنه انه زلمه مرتكب او فاسد مثل بولا او مثل مارك. يعني
2: ما هو بتبيعه هي القصه، ما هي بولا يعقوبيا مش كانت من هون من هيدا الاستوديو كنا نحن نقول شو كانت تقول؟ كانت تقول انه دائما بخيرونا بين السيء والأسوأ، نحن بدنا ما بدنا محرقه حتى ما بدنا محرقه لانه عم بتخيرونا يا اما زباله يا اما المحرقه. هي شو عم تعمل هلا؟ بتقلنا اوعى يا اما منشغل معمل وبنعطيه لكريم تحصيل خياط يا اما بتقعدوا بالعتمه. عم تعمل ذات الشيء مثل ما كانت تحكي عن المافيا، هلا هي صارت ميني مافيا. ونحن معركتنا استاذ مارسيل، نحن معركتنا مع المافيا ما بتقل اي اهميه عن معركتنا مع الميليشيا. اليوم لما مواجهة مافيا الفساد أو الجريمة المنظمة بالكهرباء هي مواجهة مع أول أبواق نيابية بيحكوا بي إنه هن بدهم مصلحة الشعب اللبناني بينما بيكونوا عم بيكذبوا على الشعب اللبناني، مش كرمال معمل بتيجوا تخبرونا إنه كريم تحسين خياطي اللي مبتزنا كلياتنا اليوم كل واحد بقلب البيت عم بيعرف انه ما في عنده كهرباء وبيجي بيقول انه شو عملتوا لنا وجيتوا قلتوا انه شو بدكم تعملوا بهالكهرباء واذا بتقدروا تشغلوه.
0: طيب بس خياط دفع
2: مبتزنا استاذ مارسيل قاعد مخلي هالمازوتات او الهافي فيول اويل مسكر عليهم وما بده يشغلهم. نحن كرمال الاستاذ يحيى مولود وكرمال الاستاذ كريم تحسين خياط بدنا نجي نفتح هالمعامل نشغلهم مثلا لنقول 5 اسابيع أو 3 أسابيع وخلاص وبكون ردينا الفاسد على باب الدار.
3: عذرا
0: انكسر قطعتين من أصل 14 صحيح.
3: مجموعتين
0: من أصل 14 صح. شو عملوا هن؟ شالوا
3: من المجموعة رقم تسعة تيربو تبعها وركبوها بالمجموعة.
0: بقي واحد مكسور.
2: شو اسمه هيدي؟
3: بس تخبرك خبرية.
0: دفعوا حقه؟
3: ما دفعوا حق شيء وناصبين مصاري على الدولة. بس تخبرك
0: شغلة، بس كل معمل حقه 22 مليون دولار.
3: كل مجموعة حقها 22 مليون. طلع يحيى مولود يخبرنا
2: يعني 14 مجموعة ب 22 مليون.
3: طلع يحيى مولود يتغشغش على التي في ويخبرنا انه مش مزبوط
0: هذا البيبي تبعهم. لا
3: مثله مثل بولا مثل مارك.
0: نعم نفس البيبي
3: نفس الطقم هني ذاتهم. طلع يخبرنا انه المجموعة رقم 9
0: هني مارك ما عملوا له وقتها برنامج سموا له اياه البديل من وقتها اتحفونا فيه وكذبوا على الناس فيه
3: وبيعونا اياه.
0: ويحيى المولود كمان نفس الشيء يعني اللي زور على الناس بطرابلس. صح وليد مزبوط، وليد خواجه من طرابلس عم بقول كمان زور على الناس بطرابلس
3: بس يحيى. شوي اذكى يحيى عمل مصاري مارك بعدهم لاقطينه بطلعه التي في مثل بولا بتمشي مثل ما بدنا بتطلع على التي في ما بتمشي مثل ما بدنا عود برا.
0: بس ما هي بتدفع حق حلقاتها. لا
3: معلش هلا عم تدفع بالام اي بي الام اي بي عم تسلفهم.
0: خليني ارجع لك بس خليني على موريس. انت مصدوم شايفك لانه في جلسه انعملت ب 12 تشرين الاول لمؤسسه كهرباء لبنان. كثير غريب القرارات يعني متاخذه حتى لو انه احد اعضاء مجلس إدارة كهرباء لبنان صافف معهم أو شارينه للأسف يعني. بس البيان محبوك بشكل كثير مهم. اولا على الموافقه المبدئيه على اعاده تشغيل المعملين ويجري تحديد اعاده تشغيل الوحدات التي ثبت سلامتها وجاهزيتها على ان يبدا تشغيل كل وحده بعد توثيق نتائج الكشوف والفحوص من الجهه الصانعه عمان. يعني عم بيرجعوا عم بيقولوا بدنا الجهه الصانعه عمان اللي هي الالمانيه هي بدها تاكد اذا بنقدر نشغل هول المعامل او لا. صح. اثنين بيقول تنفيذ الاجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنيه مع مراعاه النزاعات القضائيه.
3: تسمح لي عقب
0: شو
3: طلعت الست بولا تتحفنا بمجلس النواب ما في نزاعات قضائيه والجماعه اخذين كل شيء وربحانين كل شيء. هل عم بيكذبوا مجلس اداره كهرباء لبنان؟ هن اللي عم بيقولوا بعد النزاعات القضائيه قائمه.
0: طبعا ما معروف يعني. وهلا انت حكيت عن مجلس الشورى الدولي اللي ناطر وثائق من آل الخياط ما اجى.
2: مش بس مجلس الشورى الدولي بس اذا بتسمحوا لي، مش بس مجلس الشورى الدولي، حتى مدعي عام التمييز الحالي
0: لانه جمال حجار ركب ديل هو وياهم
2: 100%.
0: صح. هلا بيزعل منا جمال حجار صار بالبيت.
2: لا في مشكله ركب صراحه
0: ركب
2: كان في مشكله تما نقول شيء ثاني كان في مشكله ركب. فهلا بركي عنا الحمد لله هلا عنا امل بالمدعي عام تمييز الحالي وبركي
0: بس مغطيينه عم نحس انه في له غطى.
2: لاقول لك ليش أنا عم أقول إنه مش بس النزاع القضائي قائم بمجلس شورى الدولة، ما تنسوا إنه الأم تي في كمان قدمت عبر محامينا مارك حبقة، قدمت هيدا الملف وهو كمان موجود وبعده النزاع القضائي قائم ومفتوح، إن كان معنا أو ملف الشوع أو حتى الملف القضائي الأول واحد اللي فتح يلي على أساسه اخترعوا للأستاذ ميشيل مر فيلم اسمه سرقة والتخابر الانترنت غير الشرعي. طبعا لان ما عندهم ولا شيء، ملف فارغ، نتحدى اي واحد فيهم يفتح هذا الملف ويعطينا ورقة مثل ما نحن عم نجيب، مش وراق عم نجيب من عند بيرو فيريتاس وعم نجيب من عند مثل ما بقولوا بيان صادر عن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان.
0: شباب البيان
2: بس بتقولوا لا بس في شغلة، يعني اليوم في أداء استاذ مارسيل، في أداء، يعني اليوم أنا لما أشوف دكانة الجديد وشوف الأم تي في وشوف كيف نحن عم نعمل بيروت ميديا زون ونشوف كيف العالم اللبناني بتشوفه أنت من الأوتوستراد ومن ضوء الأوتوستراد ومن زفة الجورة، هيدا الأداء هو أداء دولة. اليوم لما يكون في أداء دولة يصعب أنك تشك أنه في شخص عم يعمل شيء تزوير، بس لما يكون حدا مثل كريم تحسين خياط عنده 36 موظف اليوم قاعدين يا حرام كانوا بيشتغلوا تحت القصف بقلب المطبعة لليوم بيدقولنا على الام تي في لناخذ لهم حقهم من كريم تحسين خياط لأن ما بيدفع لهم عشاتهم $400 ما بياخذ لهم عشاتهم، يعني شو؟
0: طيب بوريس لفتني بالنقاش انه حتى ببيان مجلس اداره كهرباء لبنان التاكيد ان اعاده تشغيل والاجراءات المرتبطه لا تشكل ابراء ذمه المشغل، يعني ولا يشكل لكشف او الصيانه او اعاده تشغيل اقرارا بسلامه الاعمال السابقه او بصحه المطالبات المتنازع عليها او قبولا بقطع لغيار محل النزاع او تنازلا عن حقوق المؤسسه تجاه اي جهه معنيه. يعني بولا في نزاعات يا حياتي بقلبي، بدل ما تطلع زتي حرام على الناس،
2: هلا بيقولوا لك انك عم تتوجه لها بالشخصي وبيطلعوا النسبيات اللي اليوم قالوا عنا موتورات.
0: شفت
2: بس لحظه بس اذا بتريد، انا عن جد هذيك المره كل ما بيحكي استاذ مارسيل كل ما بتحكي عنها لبولا بتيجي بتقول بتنزل مستواك لنفسها، بليز انت خليك هون نحن بننزل لانه بليز لا لا لا شي منه طبيعي. نحن بنعرف بولا يعقوبيان شو عملت بغادة عيد كرمال لأنها وقفت بملف ام اي بي، ونحن بنعرف شو عملت حتى استاذ ميشيل مر اللي كانت هون تجي لهون تقعد عنا وترجع تروح عند تحصيل خياط وتعمل مصلحتها هنيك وترجع تجي لعندك تقول لك هون مافيات البنكرجية وترجع راحت تتجوز البنكرجي، ما في شيء بتقوله بتعمله مثل الخلق، واخر شيء انت بدك تتوجه لها، ما تتوجه لها.
0: لا هلو انا رح تشوفي دوره
2: اعلى اعلى.
0: لا حبيبه قلبي اكيد، ما انا قلت انه اعلى يعني على كل حال. رح نشوف بعد شوي مع توني ابي نجم فضايح جديده من فضايح الست بولا، بس خليني اعرف شغلي يعني نحن قدام واقع رئيس جمهوريه
2: مسلم. ما بس رئيس جمهورية،
0: أوكي رئيس كلهم. حكومي شو؟
2: كلهم
3: رئيس الحكومة، رئيس الجمهورية، وزير الطاقة.
0: نعم.
3: الجميع ماشيين بهيدا الملف.
2: نعم.
0: لوين؟ ماشيين بشو؟
3: بدهم يمشوا المعامل.
0: ليه؟
3: شو ما كان؟
2: لأنهم يبتزون.
3: هناك خوف اليوم من تحرك الشارع، بدهم يسكتوا الناس
1: بأي طريقة هيدي
3: الأزمة،
1: لو بأي طريقة اللي كان بدهم يضووا لأنه عارفين الشارع عم يغلي.
2: لهيك
1: الشارع عم يغلي. لا والله أنا بفضل تضل الناس على العتمة ما يكونوا عم يسرقوا من جيبهم
2: المصاري.
0: وما بس عم نحكي عن ملايين الدولارات يا أستاذة.
3: وما تروحوا لنا معاملنا لترضوا العالم كرمال ساعة على ثلاث أسابيع. أنا بس إذا بتسمح لي أقطع هيدول الملفين سريعا، بما انك ذكرت رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه ووزير الطاقه
2: ضروري يطلعوا عليهم.
3: بدي اذا بتريد يطلعوا، يعني حاستغل انه انا موجود معك، الاستاذ يحيى مولود طلع على الجديد يخبرنا انه الاتفاق على 36,000 ساعه بنعمل صيانه عامه.
2: اسمعوا ميت لانه حتسمعوا 36,000 كذا مره.
3: يحيى مولود والجديد بيطلعوا بيقولوا الاتفاق بيقول بنعمل صيانه عامه على 36,000 ساعه. هيدا الكونتراكت اللي ماضي مين؟ الأستاذ يحيى مولود. حنشوفه كلنا سوا على الكاميرا شو بيقول.
0: شو بيقول؟
3: The engines major overhauls are due once the engines reach 30,000 hours of operation. هيدا الباراف اللي بالزاويه اللي مضويين عليه، هيدا خط يحيى مولود، هيدا الباراف تبع يحيى مولود.
0: عم يشوفها ورانا
3: لهون مثل الكذب.
0: طيب اذا انكسر مين بيدفع كلفته هون؟
3: هيدا السؤال.
2: نحن
3: كدوله لبنانيه، لانه بيت خياط معتبرين انه الدوله شيء هين،
2: لا
3: والناس شيء هين، ومعتبرين ما في قضاء، ومعتبرين حالهم اكبر من البلد، ماشي مثل ما بدهم.
2: قال شو بتقول له؟ بتقول له طلعت له بالارنب، هو كان قبلنا بيهبر يطلع بالارنب، هي صارت بتتعلم من المنظومه ست بولا، طلعت له ارنب، قالت له بتحط على عاتقك يا كريم تحصيل خياط انه اذا انتزع المعمل بيكون على عاتقك. بكفيكم هيدا الشيء، انا بدي اسمع من الجمهور، لانه نحن كنا نقعد هون تقبلوا تقبلوا تقبلوا ترجعوه لحدا فاسد، هون النقطة.
3: بولا
0: قالوا لك لا الجمهور.
3: بولا متبع سياسة، قالوا للكذاب حلوف، قال لهم اجى الفرج، حلفت لنا كريم خياط اللي هو كل هيدول تزوير وراء تزوير وراء.
0: شو بأي نقاط عم بيكذبوا؟ شو اللي كمشتوا عم بيكذبوا فيه؟
3: ب 19/11/2025 تم الاتفاق انه حينعمل صيانة عامة لأربع مجموعات.
0: اوكي
3: فجأة توصل ورقة على الدولة اللبنانية، على شركة كهرباء لبنان، بتقول انه بيت خياط عملوا الصيانة اللازمة لمجموعتين. بيوصل هيدا الكتاب، إذا بنقدر نشوفه على الكاميرا بليز، بدي ركز على ثلاث نقاط بهيدا الكتاب. شو النقطة الأولى؟ اسم الشركة مان أنرجي، تاريخ 20/6/2025، واضحين؟ بتخابر دولتنا شركة كهرباء لبنان، الشركة شركة مان، وبتسألها شو صحة هالكتاب اللي زودونا فيه بيت خياط؟ بترد شركة ايفرلانس،
2: لأنه غيرت اسمها،
3: لأنه تغير

0: من شركة مان تاريخه 4/6/2025. شو بيقول هيدا البرس ريليس؟ The former Man Energy Solutions is now operating under a new name and has become Everlands.
1: انعملوا ريبراند.
0: يعني بعد 16 يوم ما كلفوا حالهم يغيروا الاسم على الوثيقة، هالقد معتبرين دولتنا ما لها قيمة.
1: يعني زوروا،
0: معتبرين هن أكبر من القضاء وأكبر من الدولة.
1: زوروا على الفوتوشوب، يعني شي بضحك.
0: ما مكلفين حالهم يغيروا الاسم الجماعة.
2: لا
1: غريبين.
3: بعد في تزوير انا مصدوم.
4: بعد في
3: موريس.
1: لا بس انا بس عن جد نرجع لنفس لذات النقطة، نرجع لذات النقطة، انه اليوم في ناس
3: الاسبوع بيطلعوا بيركبوا
4: بكره
1: 100%.
0: ما اظن صارت صعبة.
4: لا هلا بنطلع نحن سريعين الاتصالات بكره، تعالوا بينكم مش عم نشعر موضوع التخابر.
1: لا ما هلا ما هي الفكرة انه صار كل واحد بيفكر حاله قاضي قضاء تجي شو ما بتعمل تطلع بولا وهي بتحاكم.
4: بتعرفي عميل مين زعل يا مريم؟ على كل هالناخبين اللي صوتوا لهيك ناس كانوا مفكرين فيهم امل، طلعوا هن اكبر خيبة.
3: وهلا هيدي بمناسبة ذكرى ثورة 17، لأنه بولا ومارك ركبوا على الثورة للأسف.
0: يعني. أستاذ مارسيل، أنا بعرف الوقت مش كتير لمصلحتنا، وبعرف إنه نحن يمكن المحور قصير، بس هاي الأوراق المزورة فوترونا بيت خياط 4.7 مليون يورو للصيانة العامة على هدول المحركين اللي طلعوا الشبيبة الطيبة. عاملين لهم صيانه.
1: هو بيقول لك
0: 4.7 مليون يورو.
4: الو
0: طلع ما في صيانه وجايين بكل وقاحه. قال نحن متفقين على 4 مكانات، حاسبونا بالاثنين الثانيين.
3: طيب مين عم بيغطي كل هالفساد بالدوله؟ مين في قضاء؟ يعني نحن شفنا هالقضاء.
1: لا هو في قضاء اكيد.
3: اوكي يعني
1: هلا حاليا
3: هلا لمين بدنا فتحنا هالموضوع؟ مين بده يتلقى كل يوم؟
1: مشكلتنا اليوم انه شفتوا هيدي الورقه اللي كان عليها مان،
3: لانه ربحونا جميله بلجنه الاشغال انه عم يعطونا وتبهم يعني مجلس اداره كهرباء كانه اخذ هالقرار غصب عنه، انه انا
4: برأت حالي لانه بيقول
3: برأت حالي انه انا عم شيل المسؤوليه.
0: بدهم يلففوا الفاول تبع العضو اللي نزل نظر
3: بال شو اسمه هالعضو دخلك؟ طب تذكرنا بالعضو.
4: عضو؟ بتضمي؟
1: استاذ مرسال
3: نعم
4: فتحة ولا بتضمي؟
1: استاذ مرسال هلا فرجينا الكل انه شركة مان الألمانية بكل رواق قالت انه هيدول التوقيعين ما بيعودوا لإلي ولا للموظفين المناسبين بموقعهم.

0: يعني ما في تزوير. كل هذا اللي شفتوه ما في تزوير.
1: قرار اذا بنقدر ناخذ قرار القاضي جمال الحجار على الكاميرا اللي تغاضى عن
2: كل كله اللي بشافهم بس شاف غطاء التاريخ بس
1: يبدو معه ضعف نظر القاضي على ما يبدو لانه في شيء كثير غريب.
2: مش اول شغله بيعملها القاضي حجار يعني
0: نحن لما طلع شو اسمه ناشطات حزب الله
1: من استاذ مارسيل
2: ثانك يو ميرسي برافو عليك
1: استاذ يعني مارسيل نحن بعمل
0: كان عم بغطي ناشطات حزب الله اللي نعم. هن خارجات عن القانون وهو رجل
2: خلينا نقول لما انخضع لاتصال وفيق صفا
0: نعم طيب
2: هذا السؤال قاضي جمال حجار خضع لاتصال وفيق صفا طلع
0: ليك بس بدي اقول لك
2: هو
0: الاصبع انكسر واليوم رح تنكسر الايد اللي بتمتد على كل املاكنا املاك الدوله خلصنا انتهينا هيا ما بوشي بعينك وبعين كل واحد ضد
2: محمد في محل بدك تروق في محل بدك تروق مش كل شيء له علاقه بحزب الله في مافيا كمان غير حزب الله بالدوله بدك تروق محمد بدك تروق اول شيء ما بتتهدى زميلي بقلب استوديو ما بينقال اصبع اللي بينكسر بدك تروق انا برفض هالثلاث بعدين ناس سحبوا صبيع وتهدد بصبيع خلصنا كيف بتهدد زميلي لقلي بقلب استوديو عمرها من 190 شخص لا ابدا ما لك حق بعتذر محمد انا انت بتعرف قيمتك بهذا البرنامج وانا اكثر شخص بس انك تهدد زميلي بهالطريقه قدام ملايين المشاهدين هيدا مرفوض وبتمنى عليك تعتذر خلاص واتس نيكست
1: استاذ مارسيل
2: شكرا شكرا
1: انا عم بحبه استاذ مارسيل
2: اذا تم تدوير الموتورات اليوم سؤال وانكسرت الموتورات مين بيتحمل المسؤوليه جواب لكم اكيد مش كريم خياط
1: كريم خياط ما بيتحمل مسؤوليه
2: مين بيتحمل المسؤوليه
1: كريم خياط انا برنسس ما بيتحمل مسؤوليه شيء
2: ليه انكسر الحديد هلا ما دفعوا حقه صح
1: يعني كلفه الصيانه شغلي حتى اذا تكلف اذا هو حمل مسؤوليه هاي المجموعات ليش فكرك حيجيب قطع اصليه ما شركه مان عم بتقول وعرضنا الوثائق اللي بتقول فيها الزلمه ما عم بيشتري من عنا
0: يا جماعه
1: اليوم نحن. الخوف الاكبر انه نحن نغض نظر عن هيدا الملف نطلع اخر ولفتت نظر حتى هي كثير مهمه نحن اليوم ما في كونتراكت بين الدوله وبين ام اي بي نحن اليوم الشركه مكلفه بحمايه او باداره هيدي المعامل اي انه ما تدور هاي المعامل نحن ما تجدد الكونتراكت جماعة طلب لقلن طلب كمال حايك سلموني المعامل نزل قد ما في وقاحة اشتكى عليه بمجلس شورى الدولي قال لهم إلي مصاري
2: نعم حلو
1: استاذ مارسيل سألت
0: بأصغر
1: كيف رايحين
2: نعم
1: أنا قلت بتقرير نهار الثلاثة عنا كم وثائق أكبر ما أي حدا بيتخيل
2: نعم
1: أوكي نحن مكفيين بهيدا الملف مش لانه في اي شيء تجاه هدول الجماعه، نحن مشكلتنا مع كل فاسد بهيدا البلد، وطلع اكبر فاسد هو كريم تحسين خياط، اللي عم بيسرق ملكنا كلبنانيه. اذا بتسمح لي اتوجه للكاميرا
2: تفضل
1: اي كاميرا اللي بقدر احكي معها؟
2: بالك
1: اوكي
2: مش شايفها؟
1: كريم تحسين خياط ويحيى مولود من 7 أشهر انطلب منكم تنزلوا تقدموا المستندات، لهلا بعد ما نزلتوا. هيدا كله انا جبته. معكم مهلة يا بتنزلوا بتقدموا وبتكذبوني يا أما أنتوا الكذابين والفاسدين والحرامية
0: في شغلة بس بدي أقولها هيك بسيطة للعالم تعرف قديه فساد عنده لكريم تحسين خياط أو حتى لقناة الجديدة اللي بتحاضر بأنه هن محاربين الفساد وبيطلعوا 3-4 واحد بيقول لك I am the one who knocks والتاني بيقول لك I am the one ما بعرف شو بيعمل
2: تك حزلتوا جواب وحسوني نايا
0: أيوة فخلينا نطلع بأصغر معلومة وخلينا نطلب هلأ عن جد الحلول نحن ليه بعدنا تعرفة طبعا تعرفة الكهرباء ما عم يعني ما عم نحكي فيها بجدية كلياتنا اليوم عن جد، مثل ما بدنا نحارب مافيا النواب اللي اجوا كذبوا علينا وقالوا انه هن ثوار وهلأ صاروا عم بدافعوا عن الفاسدين، كمان بدنا نحارب مافيا المولدات. مافيا المولدات يلي نحن قبلانين كلياتنا هون، قبلانين انه ندفع لهم 60 سنت، بس مش قبلانين ندفع للدولة 60 سنت. أنا بدعي اليوم الوزير جو صدي وبدعي كل مين تنسوا بقى تنسوا إنه هو شو يعني لأي حزب سياسة تابع، وخلينا كلنا كمان بتعرفي تطلع نحن مثل ما بندفع لما بدنا ندفع ل مثل ما بيقولوا أنطوانو علوشي بمافيات المطارات 60 سنت، لا الافضل انه ندفع لدولتنا ونحمي معاملنا ونرجعهم ملكنا ونجيب هاي الكهرباء بسعرها اللي لازم يندفع عليه.
2: اتصل فيكم الاستاذ ميشيل مور، بهنيكم على شغلكم الاستقصائي وبقول لكم الى الامام سر.
3: ثانك يو.
2: وسيم ابو خير، وسيم ابو خير ام بي في اكاديمي، تفضل وسيم.
4: مساء الخير استاذ مارسيل، مساء الخير للكل. هلأ بالوقت اللي في عنا معضلة اسمها الكهرباء بلبنان، مفروض نكون عم نفتش لها على حلول. من بعد ما تفضلوا ضيوفك الكرام بعرض الوثائق اللي موجودة معهم، بنكتشف انه في تريو فساد مؤلف من جانب اعلامي، من جانب نيابي، ومن جانب سياسي. وهيدا يعني عامل مافيا، بدل ما يكون عم يشتغل بالخفا في عنده منابر بيطلع بحاضر بالعفة وبيكون عم بيسرقوا الشعب اللبناني. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه، وين القضاء؟ لايمتى بده يضل القضاء بيتفرج عليهم بدل ما يكون عم بيقتص منهم ويحاسبهم؟ أجيالنا اللي فاتت وجيلنا هلأ والأجيال اللي جاية تعبت من دفع فواتير العتمة والفساد. فبس حابين نقول أنه صار الوقت، كل مين فاسد، كل مين بيستغل هيدا الشعب لازم يكون عم بيتحاسب.
2: شكراً أستاذ وسيم، أهلا وسهلا فيك. كريم حجازي، كريم تفضل. استاذ كريم طالب جامعي،
5: مساء الخير استاذ مارسيل ولضيوفك الكرام كمان.
2: شكرا.
5: نحن اليوم اذا بدنا نحكي بكل وضوح بكل صراحه انه الشعب اللبناني ما له عم بعاني بملف الكهرباء يوم ويومين او سنه وسنتين، لا له سنين عم بعاني بهذا الموضوع لنكون واضحين فيه. بس الفكره بهالموضوع انه بتجي خطه استاذ مارسيل وبتروح خطه كمان، والنتيجه لليوم نهار الخميس بعدها صفر عتمه، ما في شيء ابدا. أنا اليوم برأيي الشخصي ومع احترامي الشديد أكيد للوزير،
2: صفر كهرباء أصلا.
5: إيه الكهرباء.
2: يا ريت صفر عتمة.
5: أنا اليوم برأيي الشخصي ومع احترامي أكيد للوزير، يمكن عن جد هو كان عنده خطة، ويمكن
2: أوكي.
5: عن جد كان
2: لازم يفل.
5: بس أنا بالنسبة إلي مع احترامي إله، إنه إذا ما في عن جد الإمكانيات وما في الخطة اللي هو مترقبها وبعقليته، إنه الاستقالة منا ضعف أبدا، بالعكس هي أكثر شيء.
0: لا لا بدنا ندعمه. لا مش مزبوط،
5: منا ضعف أبدا،
0: مش مزبوط، بدنا ندعمه. ليه شو بدنا ندعمه؟
2: هذا رأيه،
5: لانه لا. هيدا رايي، لانه
2: ممكن الوقت اخر شيء يقولوا له فل،
5: لانه لا. ممكن لانه استاذ مارسيل ممكن لا. نحن بهيدي الطريقه نكون عم نعطي ولو 1% امل لهاللبنانيين بطاقه جديده ممكن تعطيهم نور بعد كل.
2: شكرا كريم.
0: مثل ما عملنا هيئه ناظمه، مثل ما عملنا هيئه ناظمه كنا ناطرينها سنوات وسنوات لما كانوا احزاب تانية ماسكين قطاع الكهرباء، بنقدر نعمل تعرفه متحركه وبنقدر ندفع للدوله اللبنانيه اللي نحن عم ندفعها هلا لمصلحه الموالين.
2: شكرا حسن.
3: شكرا.
2: الأسبوع المقبل موعدنا معكم طبعا، حضرونا وثائق جديد. شكرا لموريس، نسابر سوا الأستاذ رياضتو. وين أستاذ رياض؟ وين صار أستاذ رياض؟ ما جهزتولي الأستاذ رياض؟ وين أستاذ رياض؟ ظهر وفات، ظهر وفات بهالوقت. طيب خلينا ناخذ خلينا نشوف تقرير مكسيم شعيا مع فيليب ابو زيد قبل ما استقبل الاستاذ رياض طوق.
6: من اعلى قمم العالم السبعه للقطبين الشمالي والجنوبي ومن المحيط الهندي للربع الخالي، المغامر اللبناني العالمي مكسيم شعيا خاض تحديات استثنائيه وقرر ينقر خبرته للاجيال الجديده من خلال سلسله قصص مصوره.
7: العدد الرابع والاخير من هالسلسله للقصص المصوره ماكسيمم ماكس عباره عن بركي مش تسلق إيفرست، بس زرع العلم اللبناني لأول مرة على قمة إيفرست. بس الأهم من هيك، ما عم نحكي عن شو عمل مكسيم أو كيف طلع أو كيف نزل، المهم أنه نحفز الجيل الجديدة إنه في عندهم طاقة وقدرة عملاقة، ومش ما بيجوز إنه ما يكتشفوا ويتسلقوا قمتهم بس لأنه بلدنا للأسف بعد ما فيه سلام 100% أو استقرار.
6: الجزء الرابع والأخير من سلسلة القمم عم يبصر النور بثلاث لغات، عربي، إنجليزي وفرنسي، وبتحكي عن مغامرات إيفرست، وهالمشاهد الحصرية اللي عم تشوفوها هي من وثائقي سيعرض للمرة الأولى على شاشة MTV.
7: المجموعة كلها مستوحاة من مغامرات ماكسيم شعيا، بس فيها شوية فيكشن وإلى آخره تتكون مشوقة للجيل الجديد والصغار.
6: لأن الأمل لازم يوصل لكل ولد، إحدى المؤسسات الخيرية تبرعت بثمن 1000 نسخة من الإصدار الجديد ليتوزعوا مجاناً على أطفال لبنان، من بعد ما صادق مركز البحوث والإنماء على اعتماد القصص بالمناهج التربوية.
7: 12 كتاب، يعني 3 سليب كيسز، واحدة بالفرنسي، واحدة بالإنجليزي، واحدة بالعربي، كل واحدة فيها الأربع أجزاء باللغة هاي، على كل المدارس الرسمية الأراد بلبنان.
6: من قمم الجبال لمقاعد الدراسة، ماكسيم شعيا بعده عم يتسلق، بس هالمرة نحو أحلام الجيل الجديد.
7: لكل إنسان قمة يتسلقها. لو أنا نطرت أنه تستقر الأمور قبل ما حقق أحلامي، بركي كنت بعدني ناطر لهلا.
3: مساء الخير أستاذ رياض طوق، اشتقنا لك.
8: مساء الخير أستاذ.
3: ما بكون ترحبوا أستاذ رياض؟ أستاذ رياض، طبعاً يعني نحن منحب نعرف تفاصيل أكثر منك اليوم. طبعاً الأسبوع المقبل رح تكون معنا بالجانب السياسي كمان واسع، استدانة للتحضير والمعلومات اللي عندك. متفجرات الواصلة لحزب الله كيف نقلت بسيارة دوريجو؟
8: هلأ على الأكيد في شيء كتير الناس كلها سوا اليوم عم بتقول انه هيدي رايحة على الأكيد لاغتيال بالداخل، وعندك الفريق يلي هو حزب الله عم بيقول انه هيدي المتفجرات رايحة لخلق خط دفاع. خط دفاع وين؟ يعني تحضروا عبوات ناس في بالضاحية في حال دخل حزب الإسرائيلي على الضاحية، لأنه إذا المنطق بيقول بده يستعملها بالجنوب، بعتقد من بعلبك عبر ظهر البيدر على بيروت تيرجع يطلعها على الجنوب صعب كتير. انت ما تنسى هيدا الدورانجو يلي فيه 750 كيلو، يعني قرابة الطن، هيدا العنبر رقم 12 متنقل.
3: حلو،
8: يعني لو في مسيرة إسرائيلية ضربت هيدا الدورانجو بشتورة، يعني صار بشتورة مثل ما صار بالأشرفية وقت الانفجار، وبالتالي ما بيقولوا انفجار رئيس الحريري، اغتيال رئيس رفيق الحريري 2000 كيلو، طيب هيدا نص انفجار رئيس الحريري، تخيل هيدي السيارة بين البيوت، ساعتها بيكون الحق عمين، مين قتل هودي الناس؟
3: طيب أستاذ رياض،
8: إسرائيل أو حزب الله؟
3: ولا إسرائيل أو حزب الله، بس هل ديش كانوا مطمئنين إنه قاطعين على نقطة ظهر البيدر لهالدرجة إنه في حاجز؟ تواطؤ كيف؟ يعني ما في تفتيش، تواطؤ بهالشكل أو إنه
8: حاجز ظهر البيدر ما بي طبيعة الحال ما بيقدر يفتش كل الناس، إنه يومياً في مئات الشاحنات يلي بتكون محملة جميع أنواع البضائع يلي عم تقطع. أكيد في تواطؤ. هلأ ما عم بحكي تكهن، في جزء منها معلومات بعد ما توضحت، لأنه التحقيق تأخر، التحقيق انضبطت يوم التنين 25، نحن ب15 تقريباً، يعني مش التنين من 3 أيام، التنين اللي قبله. أول شيء بتبلش كيف صار شكل التحقيق، أول شيء التحقيق بلش عند الشرطة العسكرية بالبقاع، يعني عملياً شيء بهذا النوع بالعادة بده يروح يكون أول شيء، لا بلش بنقطة ظهر البيدر عند قوى الأمن، عند الدرك الإقليمي.
3: نعم،
8: منهم مختصين، هاي بتروح أو على شعبة المعلومات أو على مديرية المخابرات، من بعدها بترجع بتنتقل على الشرطة العسكرية بالبقاع، تنبلش مع احترامي للدرك
3: الإقليمي وكل شيء
8: ولا الشرطة العسكرية، بس هيدي شغلة بهالنوع ما بتصير بهيدي الخفة. أنا رح خبرك معلومة، الإفادات تبع الشخصين الموقوفين، يعني هيثم أمهز وعلي الكردي يلي كانوا ناقلين البضاعة، واحد إفادته بالشرطة بالبقاع 15 سطر والتاني إفادته 17 سطر.
3: صح،
8: ما في موقوفين تانيين،
3: عرفنا،
8: ما في كاميرات، ما في تليفونات. الأخطر من التنين للجمعة تتسربت بالإعلام.
3: صح،
8: طيب قوى الأمن الداخلي إذا ضبطت دراجة مسروقة بتطلع شعبة العلاقات العامة بتقول قوى الأمن ضبطت دراجة مسروقة، منيح، ما بيقولوا ضبطنا طن متفجرات. 3 بخمس الشهر يوم الجمعة طلعت بالإعلام، كان عم ياخذوا إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم. يوم الأحد بيرجع مدعي عام التمييز رامي الحج عشية بيعمل استنابة 2 الصبح لمديرية المخابرات. مخابرات البقاع كانت على أساس فرع مخابرات البقاع. كمان في عندي علامة استفهام، في شيء أصبح موثق وموجود رامي الحج وموجود كلود غانم وموجودين مديرية المخابرات وموجودة قيادة الجيش. انسألت مديرية المخابرات أو فرع البقاع اللي عم بيحقق هل في كاميرات؟ كان جوابهم أنه لا يوجد كاميرات. حلو، بيرجع بينعمل استنابة لشعبة المعلومات، تقول شعبة المعلومات نعم يوجد كاميرات على ظهر البيضة. أنا بتذكر وقت كنت اشتغل على هذه المواضيع الأمنية قديما كان ظهر البيدر في كاميرا مراقبه موصوله مباشره على شعبه المعلومات.
9: يعني شو عم تقول هون؟
8: يعني ما في
9: يعني في ترتيب امني سبق العبور مع عنصر امني موجود على الحاجز،
8: يجوز يكون عسكري
9: يجوز
8: ضابط وجوده يلي على الحاجز.
9: نعم.
8: لسوء حظهم.
9: نعم.
8: حسن حظنا.
9: نعم.
8: حسن حظ يلي كان بده يتفجر اذا كان شخصيه بدها تتفجر. الضابط يلي كان موجود أربك الحاجز فاتت سيارة، عنصر التوجيه قال لها على اليمين، اجت صبية بقوى الأمن شافت إنه ما معه دفتر سواقة
9: بالصدفة،
8: فتح الصندوق شافت كياس، عيطت للضابط لقيوا يلي
9: لقيه. برأيك تم توقيت تم مرور الشاحنة بأثناء وجود عنصر ما؟
8: إيه على الأكيد في شيء من هالنوع، بس برجع بقول ما في كاميرات، في معلومة بتقول إنه كان في سيارة كشافة قطعت قبل. طب نحن عم نحكي بعد 10 أيام ما انسحبت الكاميرات. اثنين كان معهم تليفون واحد مش تليفونين، يعني هذا التليفون شغل وهذا التليفون مشفر، تليفون مشفر بيكون هذا استاذ مرسال. طيب زوجة هيثم أمهز يلي بالتحقيق بإفادته عند الشرطة العسكرية بيقول انه ساجد الحج ساجد
9: اتصل ما غيره.
8: هلا الناس عم بيقولوا انه لا مش ما غيره
9: غير.
8: هو المشكلة كل الحزب بتعرف كان في ساجد وذوالفقار بحزب الله وفي 10,000 ساجد وذوالفقار كله الحج
9: حج ذوالفقار يعني.
8: بس هودي الاثنين اذا ما بيعرفوا مين ساجد انه ذوالفقار بيقول له بيتصل ب بهيثم أمهز بيقول له بتطلع عند ساجد تستلم منه ببعلبك سيارة دورانجو بتنزلها على المشرفية تأخذها منك. طيب ما هودي اثنين عسكر بحزب الله معهم أجهزة وتليفون.
9: حلو.
8: في مسؤول عنهم وهالمسؤول عنهم هو قال لهم نفذوا هاي المهمة. مين هذا المسؤول عنهم؟ كمان أنا بقول هلأ في ناس بيقولوا هذا التحقيق ما لازم يكون بالإعلام مزبوط، بس لو صار شفناه
9: لا بس لازم يطلع. صحيح
8: ما صار بالمصار.
9: بس أنا بعرف أنه أنت عندك معلومات أنه صار في حصل خلاف سياسي بشأن هوية الضابط اللي بيتولى قيادة حاجز ظهر البيت.
8: طبعا هيدي من سنة وقت كانت تشكيلات قوى الأمن.
9: نعم.
8: كان وقتها قائد جهاز أمن السفرات العميد موسى كرني، بتعرف هو مجلس القيادة مقسم. نعم. مسلمين ومسيحيين، هو من نصيب الطائفة الشيعية، كان قائد ولا طلع التقاعد العميد موسى كرنيب.
9: نعم.
8: وقتها صار مشكل بطاولة مجلس القيادة انه بدنا ضابط شيعي يطلع يستلم هذا المركز، يمكن عم بيطالب فيه بالسياسة، بس مين قايل له اصر على هذا الموضوع؟ ويومتها احد الضباط المسيحيين بمجلس القيادة بقوى الامن رفض وعمل مشكل على هالاساس وعلى اثره انحط ضابط مسيحي.
9: يعني
8: على المركز
9: عم تقول هون انه التعيينات الامنية ممكن تكون وسيلة لتسهيل انشطة غير قانونية؟
8: يجوز، لأنه عمل مشكل وقت العميد موسى كرنيب بده ضابط شيعي. انتبه أنا الضباط شيعي في منهم أكثر من مناح، بس بدنا نشوف مين الاسم يلي هو كان مطلوب منه. طيب. إذا حزب الله، لأنه العميد موسى كرنيب كان مرجعيته السياسية حزب الله، وإذا بتتذكر بعد ما طلع عباس إبراهيم على التقاعد كان بده. طيب. يجيبوه مدير أمن عام.
9: مزبوط.
8: وبالتالي كان بده يجيب ضابط حزب الله، يسألوا مين الضابط كان بدك تجيبه، يعني في خرق.
9: نحن هون عم نحكي عن ثغرات بالرقابة الأمنية لكان على الطرقات. نحن ما بنعرف استاذ رياض طرقاتنا مين عم بيمشي عليها، أي سيارات متنقلة محشوة بالزخائر بالمتفجرات بالدراجات بالرابيد حدك ببيتك تحت أرضك تحت مطبخك. نحن بطلنا نعرف بين هذه الأنفاق وهذه السيارات متنقلة أمننا بخطر.
8: في اسألك سؤال. طيب اليوم وقت بيطلع بيقول حسن فضل الله انه هيدي للعدو، اول شيء ما بعرف اذا بيقصد، ما هن دائما بيقولوا اعداء الداخل، ما بعرف اذا قصده حدا بالداخل من اعداء الداخل او عن جد لا اسرائيل. اليوم ما بقى في حدا جاهل، لانه عم نشوف الحروب عم نحضرها اونلاين. اذا انت معك 1000 كيلو اذا عم تعملها للمسيرات بدك تضرب بالمسيرات. نعم. علميا تقنيا المسيره بتحمل من الوقيه للكيلو، انت جايب طن، شو بدك تطير انت 1000 مسيره؟ شو انت زيلينسكي يعني معك 1000 مسيره؟ طب الطيارة لا عمليا في استحالة. ما هو عندهم بسجد وبجبل صافي وبالريحان يعني ميلة البقاع الغربي في فيك تروح من البقاع الغربي على الجنوب وتحملهم على موتوسيكلات كيلو 3 كيلو 4 كيلو ايه بس لا وخبريت الحمار مزبوطة
3: بعرف ان خبريت الحمار مزبوطة
8: هو بغل طلع لانه علميا الحمار ما فيه يحمل هلا
3: رياض بس انه عفوا تعبير سائل ويمكن معنا عسكريين متقاعدين وما بدنا نجرح بس انه هل يمكن انك طالب عسكري بيتقاضى راتب متدني جدا يواجه اغراءات ماليه معينه ضغوط سياسيه من دون ما انك توفر له الحد الادنى للاستقرار المعيشي
8: شوف بين التواطؤ اذا كان في هناك ما بدي اقول تواطؤ
3: نعم.
8: اذا بعد الدوله عم تشتغل هلا شوف في نص مليان انا بس بضطر احكي عنه قرارات 5 و7 آب يلي هو الاحتواء السلاح
3: نعم.
8: هيدي بلشت تتنفذ القرارات انه توقف اول شيء سلاح
3: مزبوط
8: وقرارات 2 أذار باعتباره نشاط محظور يعني في 2 موقوفين انتم ما في شيء اسمه مقاومه انتم نشاط محظور انتم ميليشيا خارجه عن القانون تتوقفوا فقرارات 5 و7 آب وقرارات 2 أذار من الدوله هيدي بلشت عمليا تتطبق على ارض الواقع لا بيقدر جهاز امني يخلي سبيلهم ولا بيقدر قاضي يخلي سبيلهم هيدي شغله مهمه جدا ولكن العسكريين انا بقول شغله الدول يلي عم تضغط على لبنان لا مصلحة لبنان بحصر السلاح موضوع دعم الجيش وقوى الأمنية أصبحت أكثر من واجب صح. لأنه العسكري اللي بيتقاضى 300 دولار بغض النظر عن انتمائه الطائفي في يكون مسيحي في يكون درزي في يكون سني وبيجي حدا من حزب الله بجنده ب 400 دولار وب 1000 دولار وب 2000 دولار لأنه عم ياخد 300 دولار دعم وهيدي الدول يلي عم تعمل هذا الضغط لازم تروح على دعم جدي للجيش الجيش والقوى الأمنية وقت اللي بيرجع رواتبهم مثل ما كان على أيام الـ 1500 دولار بيمنعوا كتير هذا الخرق أنه يصير ما حدا يتأمل أنه كل العسكريين يكون عندهم ولاء أعمى للدولة وللوطن وقت للدولة ما عم بتأمن لهم أبسط حقوقهم وأكثر من هيك وقت هذا العسكري بيقول لك هي بدها تطلع براسي أنا بيروحوا بيقتلوني ويلي بيقتلني بيظهر بعفو عام ما كمان هذا العسكري ما رح يرجع ما راح يرجع يتحمل يعني مشان ما نحط اللوم على الهدى بس القيادة الأمنية عليها أنه تسرع بإجراء المقتضى بالتحقيق تنس تعرف مشان ما تضل عبر الإعلام عم تنخاض عم تنعمل
3: تحقيقات
8: ونحن عم نضطر نعمل هذا الشيء وفي اتكال كبير اليوم إذا بدك يعني في مفاوض حكومة القاضي كلود غانم عمل مواقف خلال تولي هلأ الفترة سدت مسؤوليته ومدعي عم تمييز بالموضوع السيادي أثبت انه عنده جرأة وشجاعة استثنائية بس العبرة اليوم بالتنفيذ بهذا الملف
3: اخلت هي القاضي كلود غانم اللي حط فعلا يعني حياته على كفه ما بعرف بزميلتنا تصير يا حلو مين معها ضيف بدي اشكرك استاذ رياض رح تكون معنا طبعا بحلقات مقبلة عندنا ملف اخر فضائحي وكبير للأسف رغم كل حفلة التهويل علينا اليوم كل الوقت ومجموعة الكتبة اللي عم بيقولوا نحن عم نستعمل قضية بيع أراضي لحتى نشد جمهور يعني ما رح نرد رح نشوف بالوثائق بعد شوي حجم العقارات المباعة والناس بتقرر صح من الغلط رح نشوف خرائط العلاقة يعني بطريقة هذا التمدد وليش هذا التمدد هذا بغض النظر عن يعني أنا لا معروف عني موقفي مش طائفي ولا بحكي بشكل طائفي ولكن للأسف رح نشوف معطيات شوي مقلقة خاصة كمان رح نشوف دور لبولا يعقوبيان بهذه الفضائح للأسف يعني مطرح ما تعرف شو حتى بيروت تايم اليوم هلأ شفتك أنت كاتب شيء ماشي ضد عكس كل الموجات ست بولا شفتها كاتب لقاءها مع بالسفارة الأمريكية أنه هي ضد إزالة ضد شيل مشروع تجريم إسرائيل لأنه عم نخسر أوراق التفاوض عم ترد الحزب من مال بيض وجمعون لأنه هي بنت الحزب وكذوبة الحزب ونفس القصة للأسف رح نتوقف مع بريك شكرا أستاذ رياض بريك أو تيليا منشوف بس بعد البريك اللي بدك إياه تيليا بونسوار
10: مساء الخير استاذ ضيف الليله مدير التحالف الامريكي الشرق الاوسط للديمقراطيه وعضو في الحزب الجمهوري توم حرب استاذ توم مساء الخير برايك رايحين باتجاه خرق جدي بالمفاوضات او باتجاه طريق مسدود من جديد
11: تبصرات لك تيليا وللجمهور اللي انت فيه والشعب اللبناني أنا بتصور يعني الإمكان الأمريكيين أما الإسرائيليين جديين بالموضوع، عدم الجدية من الواضح أنه عند الدولة اللبنانية. ليه؟ لأنه عند الدولة اللبنانية لأنه طبعا في حذر أمني وعسكري على حزب الله، وبعد نقل التفجيرات اللي شفناهم بظهر البيدر يعني كاد نقطة سوداء على سجل الدولة اللبنانية، وخاصة في استهزاء من حزب الله بما يختص الدولة اللبنانية. يعني عم بيمرقوا متفجرات بفان على حاجز ثابت للجيش اللبناني وبيمرق على هذا الحاجز وما بيفتشوه. يعني انه بعد هيك سمعنا انه وقع الفان اما والامن الداخلي اما العام العام اللي كشفوا. يعني وهي نقطة، اول نقطة. تاني نقطة انه حتى محامي بيقوم بخبر للمدعي العام التمييزي احمد الحج، وأحمد الحاج بدل ما يحتفظ بهذا الخبر بالنسبة للسفيرة اللبنانية بيروح وبيعليه لمستوى يوديه للمحكمة العسكرية. بقى أنا بتصور كل هودي مش عم بيساعدوا بقى الدولة اللبنانية بالوقت الحاضر حتى نعتبر بده صفي في أي خرق ما بالمفاوضات الإسرائيلية اللبنانية بالوقت الحاضر.
10: طيب استستم، حزب الله بعده مصر على تمسك بسلاحه، وهالشي شفناه مثل ما قلت اليوم بوضوح من خلال موقف النائب حسن فضل الله. إذا الدولة اللبنانية ما قدرت تنفذ نزع السلاح، هل الولايات المتحدة رح تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لتاخذ الأمور بإيدها وتحسم الموضوع عسكريا؟
11: ما بعرف إذا رح تعطيه لإسرائيل أما عندها خيارات. هو أفضل خيار يحط لبنان تحت الفصل السابع وبما فيه القوى الأمنية من جيش وقوى أمن، وهذا أفضل شيء بالنسبة للبنان ساعتها. ولكن السلطة اللبنانية بدها توافق على هذا الخيار. هل السلطة اللبنانية لما إجا رئيس الوزراء نواف سلام إلى واشنطن ونيويورك طلب بقوات مراقبة، قوات المراقبة ما رح تجرد سلاح حزب الله؟ بقى بنرجع إذا ما وافقت الدولة اللبنانية ساعتها يا إنه الأمريكان بدهم يعتبروا بقى الدولة اللبنانية غير شرعية، ومثل ما طالب الرئيس ترامب، ونحن بنعرف إنه كل فترة والتانية إذا ما بيوصل للي بده إياه بصفي طالب باستقالات مسؤولين مثل ما عمل مع زيلينسكي، ربما يوصل لهذا الموضوع بلبنان. أما ربما يقول للإسرائيليين كملوا بعض ضرب، بس إذا الإسرائيليين كملوا ضرب يعني مش ممكن الإسرائيلي يفوت على كل بيت عند حزب الله ويجردوا سلاح. بقى بدك ميكانية معينة مع الجيش اللبناني إنه هو يقوم بهالموضوع مهمة. يعني إذا إسرائيل وصلت حتى صيدا أما وصلت لبيروت ساعتها الجيش اللبناني بيتحرك مثل ما عمل ب82، هذا خيار. أما خيار تاني ألف قوى حتى عربية أما من المنطقة، وهذه القوى كمان لازم تكون تحت الفصل السابع تيكون لها الشرعية تدخل على لبنان وتجرد ما تبقى من سلاح حزب الله.
10: آخر سؤال لك استستام، بظل تعسر المفاوضات الأمريكية الإيرانية وتصاعد التوتر بالمنطقة واستمرار الضغط الإسرائيلي على حزب الله، هل نحن رايحين باتجاه حرب إقليمية جديدة؟ وهل ممكن يكون لبنان مرة جديدة ساحة هالمواجهات؟
11: يعني هلأ بالوضع الإقليمي يعني ما بقى في خيارات كتير. إذا الرئيس ترامب والدول العربية تركوا الإيراني مجروح ورجع أوى حاله وضل بنفوذه، يعني الله يستر العالم العربي بعد 10 سنوات 15 سنة. من المفروض من الرئيس ترامب أنه يقضي على هذا النظام بإيران، ولكن يقضي على هذا النظام السعودية والدول العربية لازم يلعبوا دور فعال. واللي قامت فيه المملكة منذ فترة، ونحن بنعرف الرئيس ترامب عطى جهد قوي لولي العهد محمد بن سلمان بأوائل 2025، سلموا ملف المفاوضات الأوكرانية الروسية تيعليلوا قيمته بالمنطقة ويعملوا قطب حرزين مثل الأقطاب الثلاثة الباقيين، الصين والروس والأمريكان. ولكن الإدارة كانت
10: بدي أعتذر منك، عم بيداهمنا الوقت. بدي أشكرك كثير على هالمداخلة. العودة معك
9: استاذ مرسل. شكرا لك كثير. رح توقف مع بريك، بعد البريك استقبل النائب السابق حكمة ديب الصحافي طوني ابي نجم ورئيس بلدية بعبدة الاستاذ لبكي.

حوار حر هل يكون التصعيد بديلاً من التفاوض المتعثر بين ظهر البيدر ومكابرة الحزب الدولة أمام الخيار السهل الصعب مع نائب رئيس حزب حركة التغيير وعضو الجبهة السيادية من أجل لبنان بسام خضر آغا؟ حوار حر مع جمانة صغيب مراد الجمعة الساعة 1:00.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: قديش معقول جسمنا يتوقف قلبه عن النبض ويرجع يعيش؟ هيدا الشيء مش طب ومش خيال، هيدا الشيء بعيد عن البشر. عم نحكي عن الضفادع، وعم نحكي تحديدا عن ضفدعة يقال انها ضفدعة الغابات، اسمها العلمي شوي صعب منقول ليسوبيتس سيلفاتيكوس. فينا نقول كمان اذا بدنا نهينها انه هالنوع من الضفادع بعيش بامريكا الشمالية، وهونيك بس تنخفض درجات الحرارة تحت الصفر بالشتاء وبيصير كتير برد، بيقدر هالضفدع يتحمل تجمد جزء من جسمه والمي الموجودة بجسمه تحديدا. ساعتها بيتوقف شوي قلبه عن العمل، بيتوقف كمان شوي التنفس عنده، إنما بس يرجع الشوب ويرجع التأس لعادته، بيرجع هذا النوع من الضفادع إلى الحياة مجددا بحسب هالآلية البيولوجية يلي أكيد صعب علينا إنه نفسرها. بس مهم كتير نعرف إنه هالضفدع من بعد هالموت يلي سببته السقعة بيرجع بعيش بأمان وسلي.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. بلا رحمة.
2: هل عاد زمن الاغتيالات وهل تختصر الملاحقة بحاملي المتفجرات؟ كيف وصلت الأموال إلى حزب الله ليطلق مشروع وعد والتزام؟ وكيف يقرأ قرار قبول الطعن في قانون العفو؟ هذه المواضيع وسواها نناقشها مع النائب إبراهيم منيمي.
0: بلا رحمة مع دونيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.
3: نصيحة طبية. نصيحة طبية لوقاية صحية يومياً مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع هبة كلش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
4: إذا أنت من الناس اللي أول ما بتحط راسك على المخدة ببلش عقلك يشتغل أوفر تايم، أنت مش وحدك، مثلك كتار كتار. كل النهار بنكون مشغولين، وبس يجي وقت النوم والراحة بيقرر العقل يفتح كل الملفات. والحل إذا فكرة بلشت تتمركز براسك وتبرم وتبرم، فكر بعقلك، مهمة هالفكرة، مش رح انساها، بكرة أكيد رح حل هالموضوع، ولاحظ كيف الفكرة بتختفي. وإذا كنت من العالم يلي بيراجعوا شو صار مبارح أو ببلشوا يعتلوا هم شو رح يصير بكرة، جرب تركز على نفسك. كل ما تجيك فكرة اسمع صوت نفسك، لاحظ كيف بتتنفس، يعني بكل بساطة شهيق زفير شهيق زفير. كتير الحل بسيط، وهيدي أحسن طريقة ليروق الجسم ويسكت العقل وتنام مرتاح.
3: نصيحة طبية من لبنان الحر.
1: في كواليس الاقتصاد هذا الأسبوع، ما هي الانعكاسات الإيجابية للتحول الرقمي على الاقتصاد اللبناني مع الباحث في شؤون الحوكمة نزيه درويش؟
5: في كواليس الاقتصاد الخميس في 10 صباحا مباشرة عبر لبنان الحر، إعداد وتقديم إلديكو إليا.
6: في كواليس الاقتصاد.

0: برحب بالنائب السابق الاستاذ حكمة الديب، اشتقنا لك. اهلا وسهلا فيك. بنكون زقفوا له استاذ حكمة. استاذ توني ابي نجم، نجم النجوم دائما، اهلا وسهلا فيك. والدكتور هشام لبكي رئيس بلدية بعبدات، اهلا وسهلا فيك. يا زلمي كنت اول واحد راح ببولا يا عبيان. ليش دخلك من الاول؟
1: كلكم تحت سقفك.
0: ايه مزبوط. بس من الاول كشفها انت؟
1: ايه اكيد.
0: وبعدك لا كشفها؟
1: تاريخ.
0: تحركت في الاسابيع الاخيره مساله اعلاميا وسياسيا، مساله الكشف عن بيع اراضي بمساحات كبيره في مناطق محدده وتعتبر بشكل عام انها مناطق ذات اغلبيه مسيحيه. فماذا يحصل، وهل هناك مبالغه في وصف الامور، وهل فعلا هناك غطاء ما لحزب الله لشراء هذه الاراضي تحت اسماء مستعاره، وما حقيقه وجود الانفاق وشبكات الاتصالات في هذه المناطق التي تم شراؤها؟ طبعا معنا الاستاذ ديب، الاستاذ ابي نجم، رئيس بلدية بعبدات متمال الدكتور هشام لبكي. كمان وردني كتير اتصالات من مناطق تانية عن حجم هذه المبيعات. كمان اجاني من ابلح بالبقاع الاوسط شراء اراضي بشكل ممنهج، والاخطر انه الاراضي عم تنعرض عليها اسعار خيالية. يعني ارض تسوى 250 ألف دولار، بتسوى 50 ألف دولار، عم بينعرض فيها 250 ألف دولار من متوولين خارج المنطقة. يعني نحن شو عم بيصير معنا؟ اول شخص حكيت بالملف من سنتين دكتور استاذ حكمت هو حضرتك. اجا اليوم من 3 أسابيع الاستاذ توني ابي نجم فتح هذا الملف على مصراعيه، ونحن شفنا انه الموضوع عم بيكبر. شو اللي صاير تحديدا؟ انت كنت عم تحكي عن منطقه بعبده او اكثر من هيك؟
1: اكثر من بعبده. اول شيء بدي اشكر الام تي في، واشكرك بصوره شخصيه
0: اقل شيء،
1: لانه هذا الموضوع ضويته عليه وبلش يكبر، وبلش الناس تنتبه له، تنتبه لخطورته. وهيدا أكيد مفيد لصالح القضية هذه. واحد. اثنين، بعد أخذت الحكومة من يومين قرار، أو أكثر من شهر 10، بوقف البيوعات بالجنوب.
0: صح.
1: شو سبب هالقرار هيدا؟ قرار أنه دايما بعد الحروب بيصير في نوع من شراية عقارات، خاصة إذا في نزوع. وأنا سمعت للأستاذ جورج غانم حكي عن الأرض وماذا تعني الأرض لإسرائيل ولغير إسرائيل ولأعداء إسرائيل وللإسرائيليين تحديدا على مختلف تنوعاتهم. فهذا موضوع العقار منه سلعة هيك بتشتريها وبتبيعها، عم تشتري ذهب أو عم تشتري فضة. هذا عقار بيتعلق بالهوية، بيتعلق بوجود الناس، بوجود الفئات كلها في لبنان. وحكي أنا ما رح ألبس كفوف وما رح يعني أكذب وأعمل حالي أنه أنا لا طائفي وهو الحركات البلا طعمة. لا، بدنا نحكي مثل ما هي الأمور بدون ما أكون طائفي. انتبه. الطائفية هي عندما يلغي طرف آخر شريكه بالبلد. ولما الناس تطلع تدافع عن وجودها وعن أرضها، هيدي ما بسموها طائفية. اللي صاير يعني نزف ممنهج، تبدل ممنهج بالديموغرافيا. لما بتحكي بعقارات مئات العقارات ضايعة وحدة، رح فرجيك
0: وين
1: هيدي. بلدة بعبدة،
0: اوكي،
1: تقدموا هون من شهر ونص.
0: شو تقدم؟
1: رخص بناء على عقارات انشرت.
0: انشرت من قبل مين؟
1: من قبل ناس مش من بعبدة.
0: نعم.
1: من الطائفة الشيعية الكريمة، وعدد يعني قليل جدا من غير طوائف.
0: اوكي. اذا عم بيعمروا عليهم، يعني مش عم بيعمروا سكنات، عم بيعمروا بيوت. شو عم يتغير بواقع المنطقة الديموغرافية؟
1: أكيد
0: أنه هي منطقة مسيحية عم يعني يفوتوا عليها شيعة، عم بتقول
1: وقت بكون في 55 بناء فيه 8 شقق، يعني أنت عم تعمل ضيعة جديدة بقلب ضيعة اسمها بعبدة.
0: وهالحكم أنه هذه الشقق رح يشتروها شيعة، يعني عم بتقول
1: أكيد،
0: يعني عم تحس أنه هذا
1: بالمناسبة.
0: نعم.
1: المستثمر أو بين مزدوجين، ما بعرف إذا هو مستثمر، ما ببيع إلا من طيفته. يعني إذا إجا مسيحي لعنده ما بيبيعه، شيء كتير خطير. هيدي الطائفية بعينها مش كلامي هو طائفي.
0: فتح موضوع كتير كبير توني أبي نجم، هل هذا من هذا الباب أنت فت على الموضوع؟ يعني بيع الأراضي بالمناطق المسيحية هل هي استثمارات عقارية أم مشروع لتغيير هوية الأرض؟
2: يعني أستاذ مارسيل هون الموضوع كتير دقيق، يلي حكي عنه أستاذ حكمت موضوع كتير مهم، ولكن بقولها بكل أسف بيجي بإطار خلينا نقول تمدد ديموغرافي. بأي معنى؟ يعني المناطق يلي هي على التماس يعني بين مناطق شيعية ومناطق مسيحية بيصيروا يقدموا منها، وهذا شيء وإن كان مش حلو، ولكن بالمنطق الديموغرافي ممكن تقول يا أخي ما بقى عم بيساعوا عم بيتمددوا. بعرف بكتير مناطق يعني إذا بتاخد بصيدة بتطلع حارة صيدة باتجاه عين الدلب بتلاقي عم بيتمددوا. إنما أنا الموضوع اللي فتحته أخطر بكتير من هيك،
0: اللي هو
2: لأنه في فرق بين يصير تمدد طبيعي بين هلالين وبين تصير عمليات بين هلالين إنزال بهدف تغيير هوية أرض.
0: طب بس المشكلة باللي عم بينزل أو اللي عم بيبيع؟
2: لا يا سيدي،
0: يعني هون أنت آخر شيء في حدا عم بيبيع، ليش عم بيبيع؟
2: ما هو تقلق شغلي في دايما في بيقولوا عرض وطلب.
0: نعم.
2: إنما السؤال وهيدا بصير وين ما كان، لما شخص مين ما كان يكون فجأة بتلاقي فرخ بلش يشتري بشكل منهجي ويضم العقارات والأراضي لبعضها بشكل هون بتوحي إنه عم بغير هوية منطقة.
0: مثل شو؟ يعني عم تعطيني مثل بتل بعبدات بدور رئيس البلدية، لأنه حكينا معلومات كتير خطرة عن موضوع بعبدات.
2: هو السؤال أستاذ مارسيل أوقات بيجي متمول
0: نعم
2: بيشتري بمحل بده يعمر بده يعمل مشروع، شيء طبيعي. طيب أحلى من هيك، أنا لما قريت بيان الأستاذ
0: سيد جفال
2: رضا جفال وبيحكي إنه هو حب يستثمر ببلده ويشتري، والرئيس بيعرف يعني مش هو مسؤول، هي من 2008
0: أيام عماد لبكي
2: صحيح بال 2008 أستاذ مارسيل. أنا بدي أقول بال 2008 شاري بوقتها بحدود الأربع مليون دولار عقارات، بلش يشتري ب 2008. المفارقة بال 2005
0: إنه
2: رضا محمد جفال
0: أوكي
2: كان عايش بالحوش قضاء سور
0: أوكي
2: ببنية شاهين الطابق الثاني، وكان معه سيارة تقول لك شوية بالاسم مرسيدس او 350 رقم 207-630 على صاد سنة 2005 سنة 2005 بالحوش قضاء صور بنية شاهين الطابق الثاني. يا ريت حدا بيخبرنا شو هالشغل يلي ممكن بأربع سنين بثلاث سنين يخليه يبلش يشتري عقارات بأربع خمسة مليون وينام عليهم 18 سنة، يعني هو مش عايزهم.
0: كيف؟ طب اشرح لي شو صار معك، شو شفت، شو طلع لك معك؟
2: أنا
0: أنت حققت بهذا
2: أنا
0: الموضوع؟
2: أنا لي معنى أستاذ مارسيل.
0: ليه؟
2: أنا ساكن ببعبدات. أنا
0: والرئيس عمل بيان ضدك.
2: هلا منك
3: ابدا
0: بلا انت قلت انه ما يخافوا وهذا مش مظبوط
3: مظبوط
0: تحكي هيك اوكي.
2: وانا ثاقب معنى بالموضوع
0: راي الاستاذ حكمت موضوع دور البلديه
2: بشتغل.
0: دونك شو طلع معك استاذ توني؟
2: انا بس بدو بال 2008 لما بلشت الشراء هو كان بالتزامن مع كثير قصص عم بتصير بالبلد، يعني بعد حرب تموز 2006 رحنا على 2007 حزب الله عم بينتعش، 2008 عم بيتمدد شبكة اتصالات، إشكالات بصنين، محاولة إسقاط الحكومة، وفإذن عم بيشري كمان ببعبدات. أنا اللي كتبته بال 2008 بقيت شهرين المخابرات عم بيلحقوني كيف كشفت وثائق سرية، اضطريت أعمل شغل استقصائي.
0: طلع معك
2: بيطلع معنا يعني ولاية علامات الاستفهام، لأنه مستر جفال يلي بالمناسبة أنا كان فينا على الموضوع أعمل early retirement وأعمل لي قرشين حلوين بسويس،
0: عرض عليك
2: العروضات قد ما العروضات اجتني يا استاذ مارسيل الحمد لله لا معودين نبيع ضميرنا ولا منبيع ارضنا كمان. هيدي يا ريت
0: عم بشوفها على الاكرام
2: عظيم. هيدي بس هودي مجموعه يعني الشبكه الاخطبوطيه لمستر جفال بين لبنان وبين افريقيا وبين غير مناطق، وهو يلي بالاحمر عم نشوفهم هودي كلهم معاقبين. هلا بدي اشرح انا
0: على الافق
2: 100% العلاقه بينه والترابط الكامل يعني تجاه كل الشركات المعاقبه. هلا هو مصيب استاذ مارسيل انه بال 2022 هيئه التحقيق الخاصه بمصرف لبنان حققت
0: طلب التحقيق
2: جفال. نعم، لانه كان في كثير علامات استفهام.
0: عندك الوثيقه؟
2: عندي الوثيقه، فيني ابعث لك اياها ونشوفها. يعني الصورة حصلت عليها بجهد كتير كبير، هيدي يعني يا ريت الكاميرا بتشوفها.
0: ما تبين المصدر بس.
2: لا لا ما في مصدر، ما في
0: أوكي.
2: شيء نعرف نشتغل خبرية. هون مطلوب زينة صغير جفال، رضا جفال، إيفانا جفال،
0: طالبة هيئة التحقيق الخاصة تحقيق بمصدر أموالهم
2: استعلام عن حساباتهم والاستعلام، لأن
0: يعني هي المختصة بموضوع تبييض الأموال
2: 100%.
0: أوكي
2: خلينا نبلش، لأنه بس تشوف كيف القصة
1: المعاقب منهم.
2: هلا هلا رح اشرح لك، بس تشوف لأنه في حجم كثير مخيف، تتعرف إنه هيدا مش مستر جفال المتمول يلي إن شاء الله ما يكون في شيء. خليني بلش لك بنيجيريا أستاذ مارسيل. بتعرف إنه مستر جفال صار بيمرك بنيجيريا بواخر بحدود 300 مليون دولار، بواخر بحدود 300 مليون دولار. عنده الشركات بنيجيريا مفارقة كمان دايما بتصير، يعني يا محاسن الصدف دايما هو بيكون عم بيشتغل في معه شريكته يلي بتدر له ثلاث ارباع شركاته، هي رولا انيس يعقوب باكر.
0: يعني
2: هي مصابة انه بنت عمها اللزم، بنت عمها خيبية لزوجة ناظم سعيد احمد يلي الامريكان حاطين 10 مليون دولار على راسه لانه هو ابرز ممولي حزب الله. يعني بنت عم مرته لناظم سعيد احمد هي اللي بتدر له مجموعه كثير كبيره من شركاته بيناتهم بنيجيريا. يعني واحد بده يسال اسئله، وهيدي اسئله مشروعه وحقنا نعرف ليه وكيف بتصير الخبريه.
0: هو الاحمر شو هن هو تتون
2: هودي؟ يعني هي لانه رولا انيس يعقوب باكر هي عمليا رابط ريما بنت عمها لريما كامل يعقوب باكر يلي هي على الافق من 25، هي على الافق، وهي خيا رامي كامل يعقوب باكر كمان على الافق، هي مرته لناظم سعيد احمد يلي هو اكبر ممول.
0: طيب بس هون مثل ما شفت بالتحضير قبل ما اطلع انا وياك على الهواء، شفت مجموعه شركات يعني اوف شور وبجزر الكيمن وغيرها مؤسسه برا كمان.
2: هلا هون بنوصل على القصص الحلو، وبيشتغلوا بذات الاسلوب والطريقه
0: اللي هو
2: يلي هو مسيو جفال عنده مجموعه شرك كلها بتديرها شركه موجوده بالكيمن ايلاند. عظيم، هودي الشرك كلهم يعني بتشوفهم موجودين كلهم بتتحكم فيهم الشركة، ورولا وسيدة باكر كمان بتعمل بذات الطريقة هناك وبتدير شركات بالكايمن ايلاند، وعندهم بذات المحامي وذات الأوديتر. يعني عن جد غريبة كيف الشباب بيشتغلوا بذات الطريقة بذات الأسلوب وبيوصلوا لذات النتيجة
0: اللي هي
2: طيب اللي هي عملية في كم هائل من الأموال، كم هائل بشكل مخيف. وشو بيعملوا فيهم؟ منيجي نحن بإحدى القصص بنستثمر بين هلالين بلبنان تنشتري. بدي أقول للرئيس الشراء يلي صار ببعبدات وفوقه بالأعقور وبمرموطة وبالدوار وغيرها من 2008، يعني ما واحد بده يشتري يا أستاذ مارسيل، يا بده يعمر، يا بده يعمر ويبيع، يا بنامته يرجع يبيع الأرض، يا بجرب يعمل اي
0: شيء. بس هذا الزلمه معروف عنه حسب سيدي نيكول جميل، حسب يعني كتار انه سمعته طيبه قاعد بفيلا وقدم كثير هبات لبلديه بكفية وغيره، علاقته جيده يعني مع الناس.
2: نحكي على الهبات استاذ محمد، لانه بتوصل حصه لصديقتك الست بولا.
0: صديقتك لك اكثر
2: كمان.
0: شو بس اشرح.
2: لا هلا رح اشرح لك، لانه ثاقبت الحظ. مش معقول انه بس نحكى عن الموضوع نطت على الموقع تبعه لبيروت بوليتكس ودفاع مستميت، انه ليه بتقولوا هيك؟ شو فيها؟ انه زلمه مستثمر وهيك. هلا مثاقب استاذ مارسيل، ليك قد ما انه هو مستثمر وذكي، عم نحكي قد ايه بيشتغل. يعني عم تحكي عن السنه الماضيه بال 2025 شاري بخرتين ب 75 مليون دولار. ليك ما لا بزنس مان.
0: اوكي شو ثاقب؟
2: شو عامل؟ مقدم لها ارض ببيروت حد جسر الفيات مساحتها اكثر من 5000 متر مربع، قيمه الارض بحدود 30 مليون دولار. خليني للعالم تعرف عن شو عم نحكي، لانه انا حبيت فرجي كل شيء،
0: يعني محل مركز دفا تبع الاعمال الخيريه تبع، هلا بيقولوا لك عم تدق بمراكز.
2: مساحتها اكثر من 5000 متر مربع، قيمه هيدي الارض بأقل تقدير 30 مليون دولار، يعني اذا بده ياجرها قيمه اجارها بين 300 و500 الف دولار بالسنه حسب كيف.
0: ليش بده يقدم؟ يعني هي واجهه لحزب الله عم بتقول هون؟
2: غريب، كل مره بولا بتكون محشوره بمحل منلاقي حدا ساعة بيستقبلها بضيعة حسن نصر الله
0: بزورية
2: 100%.
0: بتتشرف انه هي تروح لهونيك بتطلع ساعة
1: هو من البزورية
0: هو البزورية
2: هو بزورية وهو اساسا بزوري. اذا بتشوف بيو استاذ مارسيل بيو لمستر جفار
0: فرجينا هاي الصورة شو هي هاي الصورة شو هاي الصورة شو
2: هيدي صورة الارض هيدا العقار اللي عليه المبنى وهيدا العقار هون ال 1291 يلي قدم لي اياه كله يلي مساحته اكثر من 5000 متر مربع 7000 8000 مش عارفين. بس بدنا نقول شغله كمان في مفارقه مهمه انه بسنه 2022 قبل بشوي مما يتعاقب ناظم سعيد احمد بيو لناظم سعيد احمد شو بيعمل؟
0: بيو لجفال او
2: لا بيو لناظم سعيد احمد بيجي بشركه عقاريه كبيره بالصيف كثير كبيره بيعمل عملية بيع شراء أسهم داخلية بيشيلهم من اسم ابنه وبيوزعهم على القريبين وبيناتهم وحدة مسيبة من آل جفال من البازورية كمان هيدي سنة 22 عن جد يا محاسن الصدف. بعدين بيقولوا لنا طب ليه عم تحكوا
0: طب هيدا ريزو كتير خطير يا استاذ لبكي دكتور يعني اللي قاله هلا قبل ما ارجع على دور البلديات وهون بعتقد عنده كلام كتير خطير يعني انت بتطلع تتهم وسائل الاعلام والاعلاميين وانتو مسؤوليتكم كبلدية شو؟
3: نحن مسؤوليتنا محدودة وراح اشرح هذا الموضوع. اول شيء الهجمة اللي عم بتصير العمرانية المخيفة على بعبدة والحزمية والحدد ببعبدات هذا الشيء مش موجود باستثناء ارض الجفال اللي هي راح احكي عنها كل موضوعي عنه. بعطي مثال بعبدات كتير كتير مطلوبة للعمار لقربة من بيروت مرة المتن السريع من 10 سنين لليوم انا بستحي احكي بهذا الموضوع لان انا ماني طائفي بس مدينا رخصتين لناس غير مسيحيين عمروا بعبدات رخصتين من 10 سنين لليوم.
0: يعني هذا شو بيقول؟ انه عم يتم تشقيع يعني الاراضي لاي اسباب؟
3: اها واصلين لقلب. انا اليوم ماني جاي دافع عن حدا لا عن الشارع وعن البيع وما بيهمني الموضوع. انا للحضور لازم يعرف والمشاهدين انا انتخبت سنه 2016
0: نعم
3: البويعات الكبيره اللي صارت كلها هي من بين 2008 ل 2014 2015 يعني مش ايامي ما لي عليها. بس
2: في كم شغله صغيره لانه هو ببيانه لمستر جفال يلي تشعر بدن او عم بقراه انه هو عشتيتهم قبل هلا فاتوا وهو كمل عم بيشتري يا استاذ مارسيل بال 2021 22 ومن ثلاث اشهر لهلا مستقتل على العقار 1926 ببعدات
0: صح في رقم ثاني
2: 100%
0: عبر اثنين سماسره واحد بيت حداد واحد بيت غانم
2: صح يلي هو بعده مثل موجود
0: العائلة مضروبة
2: عقاراته موجود بالنص في اكثر من 200 وريث لحقهم واحد واحد حابب يستثمر لحقهم كله
0: هذا شو بقول لك الموضوع لانه عفوا قبل ما ارجع لك يعني لانه رازي الحاج كمان تقدم باخبار اليوم حول مصدر هذه الاموال هو حكي عن تحويلات مصرفيه ببيانه سيد جفال اليوم في دور كتاب العدل
1: صحيح
0: بهذا الموضوع وحكي عادل نصار برحى بهذا الموضوع
1: لكن محدود جدا كان قرار جريء بده استكمال لناحيه انه يكون في صلاحيات مكانيه لكتاب العدل بمكان معين يعني جورج عم ببيع مصطفى بيروحوا بسجلوا بنبطية عن كاتب عدل النبطية هذا ما بيجوز يا ريت وانا حكيته بهذا الموضوع بده تغيير قانون يا ريت بكون في مكان معين كاتب مثل امين السجل العقاري امين السجل العقاري
3: بنفس المنطقه لازم تكون
1: أوكي. امين السجل العقاري
0: هون شو بتحملوا مسؤوليه للدكتور لبكي
1: البلديه
0: هو ما خصه بس بعد البيوعات ماشي
1: ايه بس البلديات صلاحيتها كثير محدوده
0: اوكي
1: مشان هيك هلا بدي احكي انا بالحلول منا تعديل قانون البلديات منا اللامركزيه ومنا ايضا واللي هو اهم شيء انه يصير في فريز نجمد كل البيوعات. ليش؟
0: كيف بدك تجمد؟
1: بقول لك ليش.
0: حق الملكيه مقدس،
1: تبعني
0: بتقشطهم للناس.
1: تبعني تبعني تبعني بس بشكل بسيط. ليه الحكومه اخذت قرار وقف البيوعات بالجنوب؟ ليه؟ بعد كل حرب، بعد 58
0: في تغيير ديموغرافي.
1: نعم، بعد 58 راح اقرا لك غبطة البتراك اللي هو ماربولوس بطرس المعوشي بوجه رسالة لرئيس جمهورية شارل حلو، بيقول له انه 1864 اجى بعد مجازر 1860 صار في بروتوكول بين الدول العربية، هو عم يحكي لرئيس جمهورية والدولة العثمانية بحذر من انتقال الملكية مش من الأراضي إلى الأجانب ولكن انتقالها بين العناصر اللبنانية نفسها. وبيرجع بيختم بيقول البترك إن لبنان

0: كل حرب، الحرب الأهلية شو عملت؟ هجرت حارة حريك، هجرت المريجة، يعني مش بس هجرت، بيعوا العقارات كلهم. شو صار كمان بالحدد؟ نص الحدد بيعوا العقارات بنص الحدد. بعد كل حرب لازم الدولة تاخد قرار تجميد البيوعات، مثل ما اخرتها بجنوب،
1: ما عملوا بجنوب.
0: ايه؟
1: ريس قاطعنا لك فكرتك، بس اللي قاله اساس حكمة كثير مهم، وفي وسائق حكي فيها.
0: صحيح.
1: بس اشرح لي قبل ما اسمع مداخلتين بالقانون، لانه هذا المحور، هذا الموضوع اللي بدنا نكفي فيه. نحن على حسب يعتبر انه في حدا ضغط علينا لحتى نوقفه، لانه هذا الموضوع حنكفي فيه اكثر، مثل ما جربوا يرشوا الاستاذ توني وما قدروا. تفضل.
2: من 3-4 أشهر بتوصل لي معلومه انه السيد رضا الجفال يملك مئات الاف الامتار بالناس. لاهل المتن بيعرفوا شو الناس، اللي برات لاهل المتن ما بيعرفوا شو الناس. الناس هي منا بلديه او بلده، هي منطقه 6 بلديات يملكون بالناس. هي منطقه المطاعم. عم نحكي بعبديه، دهر الصوان، بحرصاف، بكفيا، مرموسه الدوار، 6 بلديات يملكون بالناس. السيد الجفال يملك ب 4 بلديات من الستة، 120,000 متر ببعبديت، نرعبنا نحن من الرقم، و270 ألف متر بالبلديات اللي حدنا.
0: بس عقارات متلاصقة.
2: أول شيء لا، ما هو اشتريهم على مراحل.
1: بعدين صار يجمعهم.
2: صار يجمعهم، 2000 من هون، 3000 من هون، بازل. مش حلو. ما عندنا عقارات ببعبديت نحن.
1: شو
2: 30,000.
1: شو مونوبولي، شو بقول لك هذا الموضوع؟ انت كرئيس بلدي من بعيد، هلا اترك لي جمهورك والناخبين، شو بقول لك هذا الموضوع؟
2: هذا الموضوع رعبني. رعبني طبعا. وانا
1: بس ما رعبك لدرجه مثل ما قال توني عبر احدى الوسائل الاعلام انه ممكن يكون في انفاق، ممكن شبكه اتصالات؟
2: لا،
1: لانه توني ربطها بالحدث، بالتاريخ،
0: التوقيت،
1: بالتوقيت وقتها شبكه اتصالات تبع حزب الله اثناء 7 ايام، يعني لانه نفس التوقيت تقريبا.
2: هلا راح لبعيد استاذ توني،
1: انا صحفي بده يتوقع، بس انت كواقع اليوم
2: طبعك
1: شو بتقول لهم لاولاد منطقتك اللي انتخبوك؟
2: ما انا مش هيك عملت هالفيديو الصغير اللي هو من وراء.
1: بس ما رحت بالاعلام، انه مسؤوليه الاعلام يضوي
2: على الموضوع. بس انا بدي ضوي على شغله ثانيه، حكي عن الانفاق. انا من وراء هالحلقتين الناريتين مع الاستاذ توني والاستاذ جوزيف
1: ابو فاضل،
2: ابو فاضل اجاني 1000 تليفون، رئيس مزبوط صح. ايران صارت على حدودنا، رئيس مزبوط في انفاق، مزبوط في سلاح، مزبوط رح يعملوا كومباوند شيعي مرعب فوق. اضطريت انا السكوت عن هذا الموضوع، صار يا تخاذل يا تواطؤ. انا لا هي ولا هي.
1: أوكي.
2: انا طلعت بجراه، عملت فيديو صغير، استندت على شغلتين تعملت هذا الفيديو. نقطه امنيه ونقطه تحقيق شخصي وتحليل. الامنيه انا هذا الملف كله ال 400 الف متر بعته لجهاز امني كثير كبير، بيجيني الجواب بانه هذا رجل.
1: مين الجهاز الامني؟
2: ارجوك.
1: شو ارجوك؟ اخر شيء الناس لها حق تعرف اذا هذا الجهاز الامني موثوق او لا.
2: ما علي، جهاز امني موثوق
1: مين بيعرف شو الجهاز الامني الموثوق؟ انا ما بوثق كثير بكثير من الاجهزه الامنيه، بس اخر شيء حضرتك دكتور، مش شغله الجهاز الامني، مش شغله الجهاز الامني هو يحقق يا حضره الرئيس.
2: انا معك
1: في انت عليك تروح على وزير الداخليه وتقول له انا قدام واقع معين، انا عم بشوف مساله كبيره وشغله ما فيك تطرحها وحدك انت كرئيس بلدية. هذا موضوع بيصير على موضوع اتحاد بلديات، على موضوع وزارة الداخلية، مع احترامي الشديد لشغلك ومعروف عنك ادميتك وعصاميتك دكتور، بس هذا موضوع مش انه انا رئيس بلدية بروح عند جهاز امني وبقول لي جهاز امني. لا ما توخذني، اذا قدر وصل مسيو جفال لعند توني يحاول يعطيه مصاري
3: استاذ مرسال على موضوع،
1: ما بدي روح ابعد
3: موضوع الجهاز الامني. لما بال 2008 صارت حادثه صنين،
1: نعم،
3: طلع نفي رسمي لبناني أمني، أنا اضطريت نشرت وثيقة سرية من مديرية المخابرات مع معطيات واقعة تأكد الحدث يلي هن
1: كفي دكتور نفوه. كفي دكتور،
2: اجاني اجتني المعلومة انه الزلمة لا علاقة له بالأحزاب النافذة بطائفته.
1: اوكي
2: عظيم،
3: بعدك مقتنع من بعد ما فرجيت؟
2: هذا غير موضوع.
3: لا مهم
2: ما هو جيك
1: كفي
2: جيك.
1: وانا بعد عندي 3 دقائق لهالمحور، ما بدي اتاخر على الدكتور قاسم هاشم والاستاذ
2: علي. منشان هيك طلعت انا بهالفيديو صغير لهدي روعه البعبديتيه اللي كانوا مرعوبين من هذا الموضوع، وانا شغلتي كمسؤول انه هدي.
1: اوكي الموضوع.
2: بس انا اليوم من وراء الريبورتاج اللي حضرتكم عملتوه بالام تي في، ومن وراء التحقيق المرعب اللي عمله خينا توني، انا اذا ثبت انه هذا الشيء مزبوط، انا هشام لبكي رئيس بلديه بعبديت والمجلس البلدي وبعبديت
1: بكل قد استقالتكم؟
3: لا
2: وكل اللي بعدين رح نكون حد الام تي في راس حربي لمحاربه هذا الموضوع.
1: اذا ثبت ما شو بدك اكثر من هيك؟
2: لا
1: اعطيك يعني حكمة. شو جوابك استاذ حكمة ديب بسرعه لانه قبل ما اخذ اخر مدخلتين؟
0: جوابي بدي كمل الشغله
1: بالقانون. شو بدك تعمل؟
0: يقال انه الدستور يحمي الملكيه.
1: نعم.
0: واي لبناني فيه يتملك
1: بأي. قلت لك هذا الموضوع مش حنوقف فيه، يعني جبت جواب بعد ما نكفي فيه.
0: بدنا نكفي على راسي. لكن الحكومه شو بتقول؟ بتقول انه بموجب قوانين انتقام ينبغي في الظروف الاستثنائيه ايجاد توازن في العلاقه بين حق الملكيه الخاصه الذي ضمنه الدستور من جهه اولى وبضروره الحفاظ على الانتظام العام والمصلحه العامه اللذان لهما قيمه دستوريه من جهه ثانيه.
1: يعني
0: إلنا حق نوقف البيوعات نحن وقت الفجر.
1: اذا اجى قال لك خيهو بيانه تعوا انا مستعد بيع.
0: ايه
3: هيدي جمله مفخخه. قال ضمن شروط. لما بدك تبيع ما في شروط. اذا هو بده يبيع ليه بجملته دغري؟
1: شو شروط؟
3: ما هي السؤال، شو الشروط؟ بيجي بيقول لك بدي بيع بالاسعار الحاليه بمعنى
1: عظيم.
3: ما حدا رح فيه يدفع لي، وبيقول ضمن شروط، ما بيخبرنا شو الشروط.
1: استاذ شادي تيار المرده تفضل.
4: مساء الخير استاذ.
1: يا هلا فيك، اهلا وسهلا بتيار المرده من جديد بالاستوديو هني وحركه امل، تحياتنا لكم حركه امل وتيار المرده. تفضلوا. تفضل استاذ شادي.
4: مساء الخير لك ولضيوفك وللمشاهدين. استاذ مارسيل، انا اليوم حبيت احكي بهذا الموضوع اللي له علاقه بالبيع وشراء العقارات. اول شيء في موضوع اللي هو البيع الممنهج والبيع المخطط اللي عم بيحكوا فيه الضيوف. هذا نحن ضده لانه في تغيير ديموغرافي، في امور، في بيكون في وراء جهات معينه، بيكون في وراء مشاريع معينه، نحن ضده. هلا ضده بالمتن وضده
1: بصغارته
4: وضده بالجنوب مثل ما كان عم بيحكي كمان الاستاذ حكمه ديب. انا بوجه له تحيه لانه اللي حكيه عن جد كان كثير
1: مهم.
4: يعني كثير مهم
1: شادي قارح. نعم.
4: في وموضوع زياده عن هيك، هذا الموضوع بالذات بيطرح مثل سؤال، هو اذا بدك الارم كمان لازم يضوي شوي عند المعنيين المسيحيين. اليوم بعتذر عم بحكي
1: أولا
4: شادي. يعني نحن بالعادة بنحب نحكي لبنانية، ما بنحب نحكي مسيحية.
1: تفضل استاذ شادي.
4: هذا الموضوع مفروض يطرح ألارم عند المعنيين المسيحيين من الكنيسة لأصغر مثل ما بيقولوا معني مسيحي بالشأن العام، إنه ليش المسيحي اليوم عم يبيع أرضه؟ ليش الرجال المسيحي اليوم عم بيضطر يبيع أرضه؟ ليش اليوم نحن ما في عندنا مبادرات للحفاظ على العائلة المسيحية؟ من كل اللي سميتهم انا، من الكنيسه وصولا لاصغر معنى الشعب العام. اليوم مفروض نحن نطرح هذا الموضوع. انا بتمنى انه يكون هذا المنبر اليوم لمشان نوصل هذه الرساله ونوصل صوتنا لمشان دعم البيت المسيحي والمجتمع المسيحي، مشان ما يضطر اخر شيء يبيع ارضه، لانه اخر شيء نحن بنعرف انه ربنا حاسب اللي بيع الوزنات تبعه. شكرا.
1: حلو كثير.
0: حلو.
1: استاذ جوني فخري اخر مداخله بسرعه تفضل.
5: مساء الخير استاذ مرسال. كان بدي احكي بالفقره السياسيه بس كثير
1: عمرك ما انت كاتب بفقره بيع الاراضي.
5: فقره بيع الاراضي، قانون الملكيه مقدس والعقل شريعه المتعاقدين. شو ما يعملوا البلديه هي وصايه، سلطه وصايه على الارض. يعني انت اليوم اذا ما بتعطي افاده محتويات بقدر استأنف لك قرارك امام مجلس الشورى الدوله، وبالاخر بدي الزمك تعطيها. ومين ما يشتري، لو انا هلا كمارون المبشر اشتريت بالناقوره، ما حدا في يحرمني سجل وباخذ حكم وبسجل غصب عن البايع. لازم الاراده انه ما حدا يبيع. ليه؟ لانه مثلا بالابيات بعكار، تحيه للابيات وبلديتها مؤسسه انسان، عاملين مثل لوبي كبير وين في ارض، حدا بده شو بدك عايز تعمرها، عايز تستثمر، بيجي حدا بيشتريها. ببشري جاليه لبنانيه باستراليا كمان بلموا بيشتروا الاراضي. بدار الاحمر نفس الشيء، ما بينباع. ليه المسيحي ما يبيع؟ للاسف بالمتن وبكسروان مش موجود هالشيء للاسف الكبير. بدنا نضوي. لا عن جد
1: دكتور رؤيا،
5: للاسف لا. خليني بس اقول شيء، انا ما طلعت اخواني. انت بالعكس استاذ مارسيلو، انت مش جاي، انا شيد فيك وقد ايه بتعمل خير.
1: ويعني
5: انا لانه انت ما بتحب تحكي عن المنيح اللي بتعمله، انا ما عم بحكي عنك استاذ مارسيلو ابدا. فالبدي اقول انه عليه المسيحي هو يتمسك انه ما يبيع ارضه، هيدا الحل الوحيد اللي ما بيخلي يصير في تغير ديموغرافي.
3: سؤال كان طرحناه على
0: الاستاذ مارسيلو، جواب صغير له. جواب صغير.
1: خليني دقيقه. تفضل استاذ حكمة.
0: وقت اللي بسرعة. في امام هالمال، هيدا كم هائل من المال.
5: نفس الشيء بالابيات او بمشاوره، انت كم هائل من الميكرو. المال.
0: انا بعطيك 10 امثله، ناس مسيحيين محجوزه اموالهم اضطروا بده يشتروا دواء، باعوا شقتهم اللي هي 700 متر وطلعوا سكنوا بقطتين. ليه؟ باعوا لان ما معهم ياكلوا. محجوزة أموالهم. محجوزة أموالهم.
1: تفضل.
3: في أموال. أختم. نحن ولا خلص. أي لحظة أطلنا.
1: جوني خلص. شو بدك؟
5: اللي. بس في شيء بدي اوضحه ضروري، انا ماني طائفه ابدا، المسلم السعودي عم نترجاه يجي يشتري، والكويتي والاماراتي والقطري عم يعملوا استثمارات، نحن مش ضد الاسلام ابدا، المسلم قلبنا، والمسلم هو من سلم الناس من عقله ولسانه ومن حب الاسلام، بس حزب الله مشروع توسعي.
1: حبيب قلبي
5: ثانك يو
1: ميرسي سلامه قلبك تقبرني خلص.
0: انا مثلك
1: جورج ايليا. جورج ايليا وين جورج ايليا؟
0: انا مثلك بس حافظ لي.
3: خليني
0: انا مثلك بس حافظ لك.
1: تفضل تفضل تفضل.
3: انا بس بقول نحن وقت اعترضنا في غير ناس عم بيشتروا ببعبدات ويعمروا بيشتروا 1005 وعمر ما في مشكل، انما المشكل يا سيد مارسيل ونحن بدنا نلاحق تنعرف بكسروان شو عم بيصير كمان وبجبيل، لانه في حدا قالنا هيدي الاراضي لإلهم وبدوا يجربوا يستردوها وعم يستبعوا هيدا الاسلوب.
1: طيب جورج بتوخزي ما راح يقدر ياخذ بالمحور التالي، راح ياخذ مداخلتك. خليني اسمع عن نتيجه التصويت اللي طرح قبل ما استقبل الدكتور هاشم والاستاذ حنكش. تصويت على سؤال عمليات مشبوهة بيع الأراضي أم لا، 82% بيقولوا نعم، 16% بيقولوا لا، 2% لا أعرف، من أصل 22839 مصوت. النتيجة مخيفة للأسف.
2: 30 ثانية
1: خلص وقتي.
2: 30 ثانية
1: خلص وقتي. شو هتجبك تقول لك تسائل
2: وكريات البيع اللي عم تصير
1: إيه؟
2: هذه ما بتقطع بالبلدية، عم بيروح على كتاب العدل.
1: هل قاله
0: هذا هو
2: مزبوط
1: من طرف. وهل عمل البارحة في الدكتور عادل نصار مداخلي. سوري شربل، سوري مستر إيليا، تأخرت كثير على المحور. بعد البريك الدكتور هاشم والأستاذ حنكش. شكرا أستاذ حكمت، شكرا توني أبي نجم، شكرا دكتور لبكي، خليك وصامد.
6: Chiqui.

حوار حر هل يكون التصعيد بديلاً من التفاوض المتعثر بين ظهر البيدر ومكابرة الحزب الدولة أمام الخيار السهل الصعب مع نائب رئيس حزب حركة التغيير وعضو الجبهة السيادية من أجل لبنان بسام خضر آغا؟ حوار حر مع جمانة صغيب مراد الجمعة

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: قديش معقول جسمنا يتوقف قلبه عن النبض ويرجع يعيش؟ هيدا الشيء مش طب ومش خيال، هيدا الشيء بعيد عن البشر. عم نحكي عن الضفادع، وعم نحكي تحديدا عن ضفدعة يقال انها ضفدعة الغابات، اسمها العلمي شوي صعب، منقول ليسوبيتس سيلفاتيكوس. فينا نقول كمان اذا بدنا نهينها انه هالنوع من الضفادع بعيش بامريكا الشمالية، وهونيك بس تنخفض درجات الحرارة تحت الصفر بالشتاء وبيصير كتير برد، بيقدر هالضفدع يتحمل تجمد جزء من جسمه والمي الموجودة بجسمه تحديدا. ساعتها بيتوقف شوي قلبه عن العمل، بيتوقف كمان شوي التنفس عنده، إنما بس يرجع الشوب ويرجع التأس لعادته، بيرجع هالنوع من الضفادع إلى الحياة مجددا بحسب هالآلية البيولوجية يلي أكيد صعب علينا إنه نفسرها. بس مهم كتير نعرف إنه هالضفدع من بعد هالموت يلي سببته السقعة بيرجع بعيش بأمان وسلي.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. بلا رحمة.
2: هل عاد زمن الاغتيالات؟ وهل تختصر الملاحقة بحاملي المتفجرات؟ كيف وصلت الأموال إلى حزب الله ليطلق مشروع وعد والتزام؟ وكيف يقرأ قرار قبول الطعن في قانون العفو؟ هذه المواضيع وسواها نناقشها مع النائب إبراهيم منيلي.
3: بلا رحمة مع دونيز رحمة، السبت 10 الصبح على لبنان الحر.
4: نصيحة طبية، نصيحة طبية لوقاية صحية يوميا مع لبنان الحر. النصيحة اليوم مع هبة كلاش، خبيرة علم الطاقة والتشافي والتنويم الإيحائي والكمي.
5: إذا أنت من الناس اللي أول ما بتحط راسك على المخدة ببلش عقلك يشتغل أوفر تايم، أنت مش وحدك، مثلك كتار كتار. كل النهار بنكون مشغولين، وبس يجي وقت النوم والراحة بيقرر العقل يفتح كل الملفات. والحل إذا فكرة بلشت تتمركز براسك وتبرم وتبرم، فكر بعقلك، مهمة هالفكرة، مش رح انساها، بكرة أكيد رح حل هالموضوع، ولاحظ كيف الفكرة بتختفي. وإذا كنت من العالم يلي بيراجعوا شو صار مبارح أو ببلشوا يعتلوا هم شو رح يصير بكرة، جرب تركز على نفسك. كل ما تجيك فكرة اسمع صوت نفسك، لاحظ كيف بتتنفس، يعني بكل بساطة شهيق زفير، شهيق زفير، كتير الحل بسيط، وهيدي أحسن طريقة ليروق الجسم ويسكت العقل وتنام مرتاح.
4: نصيحة طبية من لبنان الحر.
1: في كواليس الاقتصاد هذا الأسبوع، ما هي الانعكاسات الإيجابية للتحول الرقمي على الاقتصاد اللبناني مع الباحث في شؤون الحوكمة نزيه درويش؟
6: في كواليس الاقتصاد الخميس في 10 صباحا مباشرة عبر لبنان الحر. إعداد وتقديم إلديكو إليا.
7: في كواليس الاقتصاد.

0: مرحبا دكتور. بعرفك مقرب ومرشح واخرناك كثير، بس لانه الناس بحبوا يسمعوا مثل ما شفت شو عرف عنك الاي اي انه منك استفزازي على عكس الياس حنكش.
1: يعني انا حاسم
0: الصدامي واستفزازي
1: حاسم،
0: بس قالوا عنه قال عنه محاور ورايق. بدك تستفزه ايه او لا؟
1: ابدا، وقت الرواق
0: تعتقد انه الشيعة عم بياخذوا املاك، هو منه شيعة فوق، عم بياخذوا املاك المسيحيين؟
1: مش هيك، خلينا نقول
0: شو عم بيصير؟
1: كل واحد
0: ايه؟
1: اول شيء بعتقد دستور واضح، ولكن اهم شيء
0: ايه؟
1: الكل لازم يعرف، اي واحد
0: نعم
1: جاي يشتري اراضي
0: ايه؟
1: بطريقه ممنهجه وفي مشروع وراه
0: اوكي
1: لنقل سكان او لتغيير ديموغرافيه او لتغيير الثقافه الموجوده او النسيج الاجتماعي، هاي الارض بعتقد كلنا دفعنا حق ادم، ما حدا بياخذها.
0: ليش سهلت له هالقد بكفيه؟ قدم
1: أبداً.
0: قدم هذا الزلمه كثير مساعدات، عمر حيطان، قدم هبات لبلديه بكفيه، ليش انتم سمحتوا له؟
1: استاذ مارسيل، اول شيء مين انتم؟ اللي انتم
0: البلديه كحزب كتائب قريبه منكم؟
1: لا استاذ مارسيل، ما فينا، انت جايبني نتحاور
0: اكيد. بس هذا شو رايك؟ مثل ما عرف عنك استفزاز، قال لي شرب القاعي استفزه،
1: لا بس
0: طلع منه الجواب الصحيح.
1: ليك بعتقد نحن تنرجع نعيد
0: ايه؟
1: الموقف المبدئي،
0: وانا
1: رح خبرك شو عاملين، وانت بعتقد تبعت انا شو عملت بالمشاعات
0: صح
1: بالمجلس الشورى، وانا مش لوحدي، هذا حزب الكتائب اللي عملها وقبله بالتاريخ. وبدي ارجع احكي عن شو عمل كمان وزير العدل،
0: نعم،
1: بالتعميم الاول لكتاب العدل يلي بيفرض من كم شهر، واستشرس حزب الله بمعركته بقلب مجلس النواب تيسقطه، وقطع ورجعوا طعنوا فيه بكم لا. مواد، وبقول هيدا التعميم انه لازم تتاكد من مصادر المال، ورجع طلع تعميم امبارح كمان
0: يلي صح.
1: بيودي الموضوع على البلديه. رحنا على المشاعات وطعنا بشغله انا ما كنت متخيل انه رح ننجح فيها، وبدي اشكر هون جهاز تشريعي بالحزب يلي طعن بالمشاعات بالتعميم اللي طالع من وزير المال، وهودي امور اساسيه.
0: وعادل نصار
1: برجع بقول لك، وعادل نصار عمل شغله وبشد على ايده.
0: خليني اسمع
1: هيدا الموضوع، مش هيك بس تنأكد انه هيدا الموضوع كلنا بعدك عم تحكي عن الدستور، ولكن بذات الوقت موضوع في شبهات وراء اي هجمه ممنهجه، هي رح نوقف
0: بتعتبرها هجمه ممنهجه
1: ومش بالقانون
0: او في مبالغه دكتور قاسم؟
2: يعني بدي اقول انه مؤسف انه نوصل لمقاربه الموضوع من هالزاويه.
0: كيف لازم نقاربها دكتور؟
2: بهالمرحله والله انه تتوجه الاعين نحو استثمار، نحو تملك، بيحفظوا الدستور، بيأكد على العيش اللبنانيين، العيش الواحد. أنا ما بحب حتى مصطلح العيش المشترك، نحن كلبنانيين نعيش عيش واحد، أقله أنا عايش بمنطقة فيها كل هذا التنوع اللي منعيش العيش الواحد وعايشينه فعلا. لأنه الموضوع اللي مطروح اليوم، نحن كنا عايشين بمنطقة أهلنا بزحلة،
0: نعم.
2: مقيمين أكترية أهلي وأهل بلدي منطقتي
0: يعني.
2: بقضاء زحلة، نحن شركاء حتى بالعقارات، وثائبت أنه قرايبي تجار عقار، شركاء مع الزحليين، مع أهل زحلة، شركاء بالعقارات طبعا شركاء. ما وصلنا لهذه المقاربات
0: يعني لحظة يعني لحظة. بتعتقد في مبالغة بتصوير هذا الأمر؟
2: مفترض كان ما
0: بس حكمة ديب نائب حكي بشكل دستوري، حكي بشكل
2: الدستور شو بيقول الدستور يعني المقدم
0: قرار مجلس الوزراء المرة الماضية منع البيع لأسباب انه خيي يمكن في شبهات معينة، يمكن الإسرائيليين عم بيبيعوا، مين قال يمكن الإسرائيليين ما يكونوا عم بيبيعوا بشي مفتاح بيشتروا بالمتر؟
2: لا هلا أثير هذا الموضوع بالموضوع الإسرائيلي خصوصا بالجنوب بالمناطق اللي هي المناطق الصفراء
0: عظيم محتلة. مين قال خي اسرائيل بشي ورا الجفال؟ شو بعرفني؟ عفوا بعتذر انا مش قاصد هالشيء، بس انه مين قال اذا هالحجم هلا الياس حنكش انه خي في شيء غريب؟
2: ما في مشكل، يتم طبعا التدقيق بالموضوع
0: أوكي.
2: بس ما نوصل
0: لو كنت محل النائب حسن فضل الله اليوم
2: ايه.
0: سمعت اكيد مؤتمره الصحافي
2: ايه طبعا خطوط العريضه
0: بعطيك ايه حرفه؟
2: لا ما ضروري.
0: هل كنت عدلت شيء فيه؟
2: لا بموضوع هو يعني
0: هو انت
2: لا هو لا ما لانه انا لو كان الموضوع من هذه الزاويه كما هو يمكن هو وضح الامر بشكل من زاويته بما يعني حول الموضوع ما حصل في ظهر البيدر. يمكن بالمراحل السابقة كان يتم نفس الشيء لكن الظروف كانت مختلفة.
3: أيوة
2: الظروف كانت مختلفة. أيوة. على المستوى الداخلي التعاطي مع المقاومة، كيفية تسهيل أمر المقاومة، هذا الموضوع اليوم مختلف تماما.
3: يعني
2: أكيد يعني
3: لحظة دقيقة،
2: موضوع تماما مختلف.
3: يعني حضرتك بتلاقي أنه مقاربة اليوم الدكتور سيد فضل الله هي مقاربة من الماضي؟
2: لا، مقاربة من الماضي لا. اليوم خلينا من الظروف ما
3: اختلفت،
2: الظروف اختلفت، كيفية التعاطي مع نهج وخيار ومنطق المقاومة. بالمرحلة السابقة كنا بمكان آخر في مقاربة هذا الأمر. اليوم صحيح في احتلال ما اختلفنا، لكن للأسف بدنا نقول زادت مساحة الاختلاف الداخلي والانقسام حول كيفية التعاطي مع نهج وخيار المقاومة مع حتى العدو. وكأنه نحن اليوم أصبح موضوع التعاطي مع هذا العدو وكيف يتعاطى مع لبنان وجهة نظر من الأول.
3: خليك أول محل، خليك أول محل، كنت أول محل رجعت برام.
2: لا لا لا أنا أبدا ما غيرت، أبدا ما غيرت،
3: خليك بغير. لا لا لا أنا بعرفك ما بتغير، وأنت بتعرف أنه أنا بحترم أنا جدا أنا عيبك.
2: موضوع المقاومة بالمبدأ
3: طبعا.
2: موضوع مبدئي
3: أكيد. بس خليني
2: موضوع لا يمكن،
3: بس خليني أقول، خليني أقول اليوم حضرتك
2: في حضرتك في مقاومة
3: طبعا، حضرتك تنتمي لكتلة التحرير
2: طبيعي،
3: ودولة الرئيس بري ما بدي يفرق بينه وبين حزب الله. الله لا يفرق حدا على بعضه، وانت بتعرف مدى احترامي لدولة الرئيس بري. بس اكيد دولة الرئيس بري ما كان حيقبل انه متفجرات تنقل على طريق ظهر البيدر بالطريقة اللي تم اللي نقلت فيها وبالشكل اللي نقلت فيه، وما بنعرف تلنا حديث هلا نتيجة تحقيق.
2: لا عم نقول الامور والظروف تغيرت، لانه كان يتم النقل،
3: وما حدا يعرف
2: غطرة. لا كانوا يعرفوا، بس كان في تفاهم معين بحدود
3: أوكي.
2: لتسهيل.
3: يعني حضرتك ضد نقل المتفجرات بالشكل اللي صار فيه اليوم؟
2: لا، كان لازم يتم يعني تغطية، او بدنا نقول بشكل طبعا بشكل، لانه بموضوع الامن بموضوع التعاطي يتم التفاهم على كيفية دعم المقاومة.
3: أيوة. تسهيل. بس حضرتك بتعرف
2: تعاطي مع هذا الملف، لأنه
3: بس لا يمكن. بس حضرتك بتعرف أنه اليوم
2: في
3: قرار 2 أدار تبع الحكومة
2: مختلف،
3: أنه أي حاجز أمني بيشوف متفجرات بده يصدرها.
2: يعني بس كمان للحكومة هذه، خلينا نقول المقاومة إرادي شعبي، ما دام في احتلال في مقاومه.
3: اوكي،
2: في وجهات نظر مختلفه.
3: انا شو بعرف انه هي بس دكتور قاسم، انا شو عرفني انه هي رايحه للمقاومه؟
2: خلينا ننتظر لكان
3: عظيم
2: لحتى،
3: بس افترضنا ما كانت رايحه للمقاومه،
2: خلينا ننتظر لينتهي التحقيق الامني ونشوف شو بده يتخذ القضاء
3: عم نستبق.
2: عند كل حادث حديث، اذا كان الموضوع في مكان اخر ما حدا بيسكت، إلا إذا كان الموضوع فعلا هو رايح لعمل المقاومة، عدا عن ذلك ما حدا راح يتوافق بهذا.
3: تفضل دكتور حنكش، خليك استفزازي.
4: أنا أول شيء بدنا نهني الأمن الداخلي من اللواء عبد الله لأصغر عنصر.
3: أوكي،
4: تتقدي لهم التحية لأنه يمكن تفادينا.
3: أوكي،
4: يمكن تفادينا ذاكرة حابين ننسيها.
3: بس هو قال لك ليش ما
4: بتنتظر؟ انا رح انتظر. أوكي. انا رح انتظر
3: وبشد،
4: وبشد على ايد وزير العدل يلي حوله للمجلس العدل.
3: طلب تحويله
2: بعد
4: طلب تحويله، وجمعه الجاي رح يتحول. كمان بدي حي
3: يقال ان رئيس الجمهورية منه
4: محمس لود غانم يلي عم بيفرجي الدولة بدها رجال.
3: ايه
4: الدولة بدها رجال. لا طبعا. شغلة تانية استاذ مارسيل، نحن اليوم برهنت هيدي الانجاز الكبير يلي عمله الامن الداخلي، برهن انه ضبط السلاح وحصريه هذا السلاح ما بتعمر حرب اهليه، بتتفادى منها الحرب الاهليه. لان هودي المتفجرات لو راحوا لغير مطرح ولا سمح الله، وراح ننطر التحقيق خلينا نشوف وين كانوا رايحين. نحن اليوم مطلوب انه اول شيء، لانه في حكومه مشارك فيها حضرتك ومشارك فيها انا، طلعت قرار تاريخي ب 5/7 آب بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وطالبت كمان ب 2 أدار
1: انه كل انشطه العسكريه لحزب الله وغير حزب الله هي محظوره على الاراضي اللبنانيه.
5: بالتالي ايلول
1: بالتالي نحن قدام واقعه
3: يتحفظوا عليه.
1: نحن قدام واقعه انه لازم اليوم الكل يستدعى لاستكمال هذا التحقيق.
3: مين
1: والبيان الكل يلي حكي بهذا الموضوع
3: أوكي.
1: اليوم بس يطلعوا يكون في تهديد مباشر من قبل نايب زميل لك وزميل لإلك عم بيهدد الدولة اللبنانية تتفلت الموقوفين ويرجعوا يراجعوا المتفجرات كمان بتفتح 100 سؤال. 100 سؤال تفتح كيف يعني نحن رايحين
3: يعني.
1: كيف نحن هودي لوين كانوا رايحين من اي طريق مرئين؟ ولو اجت اسرائيل وقصفتهم كان صار في عنا اربع
5: اب ثاني بقى تشوف انه هو حدد انه هذا لعمل المقاومه
1: حدد. هلا هو هيدا خلي
3: التحقيق بس اسالك العبو الناس في دكتور ما هون السؤال العبو الناس في دكتور
5: هو العبو الناس دولة ما بس بعدها ما
3: العبو الناس اذا انا مش قادر اوصل على الليطاني وين بدي فجر العبو الناس في بوقف بالزهراني وبزتة؟
5: لا مين قال بزمن الاحتلال بأقصى الجنوب أقصى الجنوب كان يتم طبعا تفجير عبوات كان يسقط قتلة للعدو الإسرائيلي. وين بدي أقول لك مرجع يوم بصار أكثر من عملية بالمنطقة أعمق من ذلك بمنطقة المطلة حصلت عملية كذلك الأمر. يعني أنت عم تقول على الحدود مباشر لا كانت عم تحصل هذه اللي بتحددها المقاومة وعمل المقاومة في كل الظروف يعني خلينا
1: بس دكتور بس لأنه
5: يعني لا عم لأنو نقول نحن خلينا ننتظر التحقيق اليوم
1: خلينا ننتظر طبعا التحقيق.
5: أعلن أعلن
1: في سيناريوين
5: معني هو ب
1: أول شيء
5: مباشر بالعمل المقاوم
1: سيز مارسيل
5: كلنا نحن طبعا من اللي معنيين كأبناء خلينا نقول طبعا في اختلاف حول
1: واضح
5: في انقسام سياسي بالبلد لكن طبعا في واقع احتلالي هذا احتلال لجزء من الأرض اللبنانية منه هو جزء فقط هو على حدود الجنوب.
3: دكتور قاسم عفوا يعني بس نحن قدام معادلة غريبة يعني والكل إذا بيراقبها من بعيد طب عم تحكي بمقاومة وعم نحكي مقاومة وحركة أمل وحزب الله موجودين على طاولة مجلس وزراء وعم بيقبلوا بهذه القرارات أوكي بمحل محلات عم بيتحفظوا عم بينسحبوا ما عم بيحضروا ولكن موجودين. خي ليش آخر شيء ما بينتقلوا وزراء حركة أمل وحزب الله؟ وأنا يعني أنا بحب أفصلهم عن بعضهم ولكن أنت مش عم تقبل
5: مش عم تزبط معك للأسف
3: بس إنه ليش آخر شيء ما بينسحبوا بقدموا استقالاتهم قدام هذه القرارات تبع الحكومة الجائرة اللي بدها تجمد عمل المقاومة وبدها تعتبرها منظمة خارجة عن القانون؟ ما فينا نكون عم نلعب لعبة هون ولعبة هون وبالنص هون وهون.
5: قلنا بالبداية ظروف اليوم
3: اختلفت
5: بالبلد
3: عظيم.
5: حتى بهذا الموضوع بالموضوع التعاطي السياسي في إدارة العملية السياسية بالبلد اليوم صارت مختلفة لحفظ الاستقرار السياسي. البلد اليوم بيحتاج لاستقرار سياسي.
3: طيب عظيم
5: نعرف نحن ما بدنا نفتح باب لأي فتنة.
3: الاستقرار السياسي اليوم
5: يتطلب بقاء الوزراء بالحكومة.
3: عظيم استقرار وأنا معك أوكي. الاستقرار السياسي اليوم ألا يفترض مثلا أنه اليوم تدعم مسار التفاوض لرئيس جمهورية عامله؟
5: بعتقد أقله نحن ما ضد التفاوض لكن في الشكل ضد هذا التفاوض المباشر.
3: أوكي
5: هذا أعلن دوت الرئيس بري
3: عظيم.
5: هو من قاد المفاوضات غير المباشرة في أكثر من مرحلة. المفاوضات المباشرة هي مرفوضة منا. عدا عن ذلك طبعا نحن بالشكل هذا الشكل اللي صارت عليه
3: شو بديل اليوم؟ يعني انا اذا بدي اذا مباشره او غير مباشره بدك مثلا انه انا الايراني يفاوض عني باسلام اباد وانا اتلقى هون؟
5: ما حدا قال ابدا هذا الموضوع. بس اذا نحن استطعنا انه نستفيد من اي مسار اللي كان نستفيد ونستثمر عليه وما حدا بيفاوض عنا ولكن
3: السزري.
5: طبعا هذا الامر مفترض ان لا نتركه ولكن ما حدا راضي وما حدا ساعي لأنه يكون هنالك بديل عنا لكن أن نستفيد نحن في أي لحظة من اللحظات من أي مسار من المسارات لا بدنا نرفضه لا وخصوصا بهذا الظرف وبنعرف اللي عم
3: يصير
5: نحن بالبلد
3: لأنه هذا التفاوض مباشر ما وصل على محل.
1: بتمنى تعطيني دقيقتين لأنه ما عم بيطلع لي
3: مني. أكيد
1: بدي بس أرجع على الموضوع
3: لأنه نساء حزب الكتائب هون يا دلي
1: حييهم وحدة الله يخليك.
3: تحية ل
5: بعد بعدني عم بقول له للياس معلش اذا اخذنا منه نص دقيقة على الباب.
3: حزب
5: الكتائب معكم في سنه من كام سنه افتتحوا مكتب بمرج عيون، كان فخامه الرئيس امين جميل وكان الشيخ سامي، ورحنا نحن شاركنا نحن وياهم بافتتاح هذا المكتب، ونحن عم نسلم وهن كذا، وتفاجأ قال لهم اف شو
3: كتائب مرج عيون،
5: والدكتور قاسم قالوا له نائبنا بالمنطقه الدكتور قاسم.
3: حلو، واكيد انت نائبنا كلنا، ما حدا ما حدا دكتور قاسم،
5: نحن
3: ما فينا الا ما دائما ما فينا الا ما دائما نحترمك، انت بتعرف هذا الامر، رح اقول لك معزز كثير كبير بصار الوقت.
4: تفضل. خلينا نتفق، بدي اختلف مع زميلي انه اول شيء ما في مقاومه بحسب قرار الحكومه باثنين اذار، مجموعه مسلحه خارجه عن القانون، نقطع يعني على السطر، ما في شيء ثاني.
3: بس
4: ثاني شغله، خليني اقول رايي،
5: مانو قرار رسمي دكتور ابدا
4: دكتور، خليني
5: لا ولا يهمك،
4: لا وانا الشغله الثانيه، اللي مش عاجبه قرار الحكومه يستقيل منها، واول وزراء حزب الله، ما في مجال شيء ثاني. انا عم بقول
5: راينا بهذا الموضوع.
4: ثالث شغله اليوم استاذ مارسيل، هودي المتفجرات 700 كيلو متفجرات، وانا مني خبير ولا بدي استبق التحقيق وما لي علاقه بالموضوع، بس هودي اذا اسرائيل اصفتهم بصير في عندنا 4 أب ثاني، بنروح 200-300 شخص بفرد ضربه، كيف يعني بينتقلوا؟ وين راحوا؟ وين في غيرهم مخبى؟ شو زمط من يعني كتر خير الله عندنا هالعناصر الواعيين، بلكي زمط غيرهم، بلكي وصل منهم، بدنا نسترجع ذاكره فتره الاغتيالات كمان تنضلنا خيفانين بالموضوع؟ طيب اذا طلع هول كلهم صح وبننطر التحقيق، شو بتروح؟ مثل ما صار بغير احزاب بالقوات وبغيرها بينحل حزب الله؟
3: لازم
4: كيف يعني؟ حل حزب الله، كيف يعني؟ كيف اليوم طالعين قرار الدولة، اليوم في مجموعة خارجة عن القانون عم تتعاطى بسلاح بقلب الدولة، في قرار دولة اتاخذ بحصرية السلاح وما في حدا بيدافع عنا، ما حدا بيدافع عنا إلا الجيش اللبناني، أنا ما بتزايد عليك بالجيش، بس بعدك عم تقول ومصر إنه لا، طالما في احتلال في مقاومة، طالما في احتلال في دولة عم بتدافع عنا، والدولة قررت تدافع بالمفاوضات لأن السلاح ما جاب إلا الويلات لإلنا، وآلاف الشهداء ودمر كل الجنوب يلي أنت منه.
5: لا أبداً، ليك بهذا الموضوع
4: أنت أنا ما بزيد عليك بجنوب
3: دكتور، كنت تسندوا للدكتور قاسم حركة أمل والمرضى، شو بكون؟
5: مع احترامي لرأيك، حتى بال2000 مقاومة أحرزت طبعاً تحرير، ال2000 حصل التحرير بفضل أوكي.
4: دكتور شو عمل السلاح هلا اليوم يوم اليوم شو عمل
5: السلاح؟ بلشت المقاومه ب82 ب78 كان في مقاومه، واللي ما بيعرف التاريخ صحيح على حدود الجنوب من تاريخ وجود هذا الكيان الاسرائيلي كان في عمل مقاومه، على كلنا نحن واعيين نحن وصغار ب 69
4: 69 دكتور شو جاب لنا هلا
5: السلاح؟ بدات مواجهه على حدود مزارع
4: انت من الجنوب، انت من الجنوب واكيد بس تتفرج على المشاهد وتقطع تتوصل لشبع على ضيعتك بتشوف الدمار، بتعرف كثير منيح انه بفهم موقفك، بس بتعرف كثير منيح انه انا اللي عم بقوله انت حاسس فيه، انه هيدا المقاومه اللي بتسمى المقاومه هو فصيل ايراني، مش بكلامي بكلامهم هن مش انا عم بحكي، بس هيدا اللي عم نسميه حزب الله، هو اللي استجر هذا العدوان ودمر الجنوب كله، الجنوب خسرناه اليوم،
5: دمروا الاسرائيلي،
4: اسرائيل دمرته،
5: اسرائيلي اللي دمر،
4: اسرائيل دمرته، خلق له الحجه حزب الله، لانه ايران
5: لا
4: ابدا ما مبرر،
5: اسرائيل اللي دمر،
4: الاسرائيل دمر، في حدا استجر وبعده حزب الله مصر ناطر امر من معلمه بايران انه ايه بس قال لك انا وقف بتوقف، لانه عم بفاوض يلي بيقولوا له الشباب انه هو الشيطان الاكبر، هن بحقلهم يفاوضوا، بس نحن بعيبوا على رئيس الجمهوريه انه ينتتب ندى معوض تروح تفاوض وكل يوم بيهددوه لرئيس الجمهوريه، في شيء منه طبيعي كمان.
5: ما حدا قال، انا بتسالني عن راينا بالمفاوضات، يمكن حدا
4: هلا بحكي رايي
5: بالمفاوضات بالمبدا، انا قلت لك بالشكل المرفوضي بالمبدا المفاوضات ما أنا مرفوضه، نحن
3: كيف يعني كان ممكن تكون بالشكل يعني مفاوضات مقبوله
5: مباشرة
3: يعني.
5: ممكن تكون مفاوضات غير مباشره
3: يعني،
5: السؤال اليوم بهذه المفاوضات شو انتجت لليوم؟ اتفاق اطار؟
3: ايه
5: وين تنفذ منه؟ وين كان في التزام من هذا العدو؟ باي مرحله من المراحل التزم؟ بالعكس بين مرحله والثانيه من المفاوضات كان عم يزيد العنف من هذا العدو، وكان عم يزيد القصف والتدمير الممنهج وقتل اللبنانيين، وكان عم يزيد مساحه يعني الاحتلال.
3: اتفاق الاطار شو نفع استاذ الياس؟ ما عندك شيء.
4: انا خليني
3: والدليل انه مقاله جان عزيز اللي حكي عنها جورج غاني باول حلقه، كانت متنوع من رساله حس للامريكان انه وين دوركم انتم كرعاه التفاوض، شو عم تعملوا لحس اسرائيل على الانسحاب على الأسرة، شو صار؟
4: نحسم الموضوع، اكيد اكيد اسرائيل مش ولاد البوزانسون. اسرائيل ما كانت تدمير ماشي، ما راح تميز، اوكي؟ هي تنريح حالنا. ثاني شغله، نحن كمان جربنا السلاح ويلي سميتها حضرتك مقاومه، ما جبتنا شيء. اليوم علينا انه نسلك مسار اخر يلي هو مسار التفاوضي.
5: هي مبلش
4: وبس تجي بس سوري، لان هلا يمكن رح نحكي استاذ مارسيل، ما بعرف اذا رح تحكي عن اللي صار ب سفيرتنا.
3: تفضل.
4: سفيرتنا يلي هي بعتقد بدل ما نحن عم تقلي شو جاب، بدل ما نحن تتحول على القضاء او باخبار، نستقبلها كلنا على المطار، لانه بالمفاوضات يلي هي كانت ايدتها، رح اقول لك شو عملت، هي حيدت المطار عن قصف اسرائيل، ومرورا بالضاحيه يلي وقفت القصف عنا من وراء المفاوضات، مش من وراء السلاح، السلاح ما جاب لنا شيء.
5: هلا
4: والتفاوض هون رح يظهرنا من حاله الحرب.
5: هذا الموضوع
4: هيدا راينا نحن.
5: هذا الموضوع
4: بالتفاوض.
5: هذا الموضوع لحد هلا في التباس حوله. قيل
4: بأياب
5: انه مفاوضات اسلام اباد هي اللي فرضت تحييد بيروت والضاحيه، وهذا اصبح ما بدي اقول لك
4: دكتور، انت زلمه وطني ما بترضى انه يفاوض عليك مؤكد. غير لبنان ورئيس الجمهوريه ما بترضى. انا باكد انه
5: ما عم بقول ما عم يفاوض عنا بس نحن ما عم يفاوض عنا، نحن ما بنقدر.
4: ايران ما بدها شيء دكتور الا بس
5: استفدنا من هذا المسار ممكن بالبدايه.
4: بس دكتور تنحدد، لانه ايران ما بعتقد عينها على لبنان ولا قلبها على لبنان، عندها فصيل اسمه حزب الله. انا عم بعطي رايي، عندك يمكن غير راي بتقوله، بس عندها فصيل اسمه حزب الله، هدفها تعمل مفاوضات على ظهر هالشباب والضيع والدمار والتهجير اللي نحن عم نعاني منه، والاقتصاد اللي كسروا لنا اياه. حدا بيساند حربين، حدا بيساند حربين بسنتين بقرار مش منهم. اول صواريخ طلعوا هن اكدوا، بتعرف هيدا الشيء، اكدوا لرئيس الجمهوريه وللرئيس بري وللرئيس سليم انه هن ما راح يفوتوا بحرب الاسناد. بعد شوي طلعوا الصواريخ، طلع بيان، رجع اختفى البيان، بيرجع بيطلع انه بيتبنوها. ليه؟ لانه الحرس الثوري الايراني هو اللي داير المعركه مش حزب الله.
5: نحن اللي قلناه، انا هذا الموضوع قلت اكثر من مره وحكينا، يمكن وقيل بالمرحله الاولى بموضوع اسناد غزه، قيل بحينه انه ممكن كان في فرصه او وجدوا فرصه اللي ممكن يستفاد منها، لانه
4: عنده رؤيه عظيمه، بس لا فرصه كبيره كانت
5: بالمرحله
4: استفدنا
5: الاولى
4: كثير.
5: كان في قاعده اشتباك، قواعد اشتباك معينه
4: دكتور
5: بالمرحله الاولى،
4: دمر البلد يا دكتور، راحت غزه وراح الجنوب وراح
5: حدود مزارع شبعه بالاراضي المحتله مع
4: دكتور بس سوري، قبل اسناد غزه بس قطع عليها،
5: تطورت الامور
4: قبل اسناد غزه الجنوب ما كان محتل يا دكتور، صار في خمس نقاط، اسناد الثاني دمر الجنوب وصاروا هون على ابواب صيدا
5: شبعه وثلاثه
4: اوكي بس كان في فرق
3: دكتور قاسم،
4: بس انت بتعترف
3: في فرق بين انك تطير نص جنوب ويتدمر ينبحها بكامله او يكون عندك خمس نقاط محتله ومزارع شبعه.
5: زاد الاحتلال، مساحه الاحتلال، واليوم بعد عم تزيد، والاطماع اللي قالوا كاتس امبارح واليوم خطير جدا
3: عظيم،
5: والتهديد
3: يعني نحن رايحين على حرب جديده،
5: ويمكن يكون في توسع للاحتلال اكثر كمان بري.
3: ليه؟ ليش برايك؟
5: لا، لانه نحن ما بنعتبر فقط انه ما حصل هو دفع، في اطماع لهذا العدو مستمر ببلدنا، واكثر من ذلك يعني اكثر على مساحه، نحن عم نقول يمكن هذا العدو ورئيس حكومه هذا العدو اطماعه دائمه بلبنان، وقيل قال ان نحن ما راح ننسحب، قادس امبارح قال لا من المنطقه الامنيه بلبنان ولا بسوريا ولا من غزة، في أطماع عند هذا العدو أوسع وأشمل.
3: شو بتعمل بهذه الأطماع؟ كيف بتواجهها؟
5: طبعا
3: بعد بريك
5: لا إيه بس
3: بعد يعني بريك
5: أكثر من ذلك، وممكن يكون في بعد

حوار حر هل يكون التصعيد بديلاً من التفاوض المتعثر بين ظهر البيدر ومكابرة الحزب الدولة أمام الخيار السهل الصعب مع نائب رئيس حزب حركة التغيير وعضو الجبهة السيادية من أجل لبنان بسام خضر آغا؟ حوار حر مع جمانة صغيب مراد الجمعة الساعة 1:00.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: مداخلة لك كانت بسرعة لأنه بدي بلش مداخلات الجمهور.
2: اللي عم نقول بالموضوع قال هذا عدو طامع ببلدنا مش من هلا، قبل إنشاء هذا الكيان كان هو طموحه إنه يوصل لحدود الأولي المرحلة الأولى من خلال النقاش اللي كان عم يجري داخل.
1: كيف بتواجهه؟
2: اليوم؟
1: سألتك كيف بتواجهه؟
2: بدك كيف بدنا نواجهه ونحمي البلد اليوم؟ بالمقاومة بس بالوحدة الوطنية، وحدة بلدنا. مفترض انه نفتش عن
1: يعني بدك انه الناس يكذبوا يقولوا
2: ابدا.
1: خليني اسالك شغله معلش، خلينا نقول اشياء مكتوبه وبدي جواب استاذ. بدك الناس يكذبوا يقولوا نحن مع خيار مقاومه ندعم المقاومه واخر شيء اللبنانيين مش مقتنعين. اذا بدك هذا الوحده الوطنيه لعنوان
2: بس
1: تدبير ما تبقى من الارض اهون شيء.
2: بس خيار المقاومه والمقاومه ولا يوم كانت تحظى باجماع وطني ابدا عبر التاريخ.
1: يعني
2: عبر التاريخ
1: يعني في شيء غلط
2: بكل لا ابدا بكل
1: دول العالم
2: اللي عانت. طيب. لم يكن يوم المقاومه نال اجماع
1: وحده وطنيه
2: ولا ابدا. بس وحده وطنيه نحمي البلد بظل
1: جواب بسرعه على
3: الوحده الوطنيه ورا رئيس الجمهوريه اللي عم بفاوض مباشره تيشيل لبنان من حاله الحرب يلي ورطونا فيه.
2: ما
3: في غير هيك،
2: ما حدا عم يقول لا
1: هو ما قال لك لا.
3: انا عم بقول
1: هو ينتمي الى كتله استاذ الياس
3: داعمه
1: الى كتله دعمت رئيس الجمهوريه
2: مع المفاوضات لكن ليس بهذا الشكل.
3: ما نختلف
1: لانه حتى
3: على مبدا ممتاز
1: في ناس شافوا باتفاق الاطار اتفاق غير قابل للتطبيق.
2: طبعا اكثريه اللبنانيين انا بقول
1: شو عملنا على الهواء جمعة الماضي سونداج طلع انه غير قابل للتطبيق.
3: استاذ مرسي خليني اسالك بس ما تقطع هيك. حزب الله حطنا على الطاوله خسرانين، يعني راح خسرك الحرب وقال لك روح فاوض وكيف ما فيك تحصل
1: بالنهايه هذا
3: في شيء واحد خسران هو بيفرض شروطه. طب
1: منيح اللي في الراعي الامريكاني، ما فيك تعلن الاستسلام على الهواء.
3: منيح اللي في الراعي الامريكاني والدول الصديقه اللي
1: عم تستسلم على الهواء بهالطريقه.
3: ابدا نحن ما بنستسلم، نحن
2: ما فينا نستسلم يا الياس. ما فينا
1: برافو
2: ما فينا نستسلم، بدنا نواجه لانه بلدنا بخطر.
1: سيدات حزب الكتائب يلا
3: في مد
2: ايوه.
1: طيب هون انت اليوم
2: خليني اللي بيمر فيها بلدنا اليوم هذه المنطقة، هذا الخطر خطر وجودي.
3: طبعاً طبعاً.
2: هون أهمية نحن فتح
1: من هيك سيرتكم اتفقتوا ككتائب وكتلة التنمية على إبقاء اليونيفيل. غريب.
2: ايه طبعاً.
1: شوف ليش أنتم بتكون اليونيفيل؟
3: ليك نحن ما برأيي اليوم بكير كثير، وهلا في هناك شيء يصاغ بدول أوروبية بفرنسا وغيرها انه يمكن تجي بعدها بعرف ميعا بعد.
1: أوكي. بس انه بس ليش بدك يونيفيل؟
3: شو بدك؟ ما بدك اليوم الجيش اللبناني لانه مش يكون موجود، بس بدك انت اليوم بفر زون او بدك لعيب ثالث او وجود ثالث إليمان ثالث عنصر ثالث.
1: يعني انت شايف انه الجيش اللبناني غير قادر اليوم؟
3: لا مش غير قادر. الجيش اللبناني عم يقطع بمرحله انتقاليه.
1: سامع سؤال
3: سوري
1: لانه بدنا ال 1701 بدنا اليونيفيل
3: وباليونيفيل طبعا انه اليوم
1: بس وصلت على المنطق تبعه.
3: لا هيدا لو 1701
1: اكيد بده يوصل. لا بس هو بده ال 1701
3: طبعا اكيد.
1: اوكي خليني اسالك، تفاجأت شي هالمصريات 200 مليون دولار من وين اجوا؟
3: لك انا بعرف حدا مخبرني
1: ويحملوا
3: منا معلومات. لا ايه بيروح مجموعه تركيا. على العراق وبيجوا حاملين اقل من المسموح لهم، يعني 9900 دولار.
1: اوكي
3: بيضربون ب 20000 بيطلعوا
2: يعني اذا كانوا 990 بيمشي.
3: ايه 9000
1: هو عم بيهرب.
3: وانتبه مع تاكيدات امريكيه، تاكيدات امريكيه انه منهم موجودين، بس بيطلعوا كمان بيعملوا مؤتمر صحفي بيقولوا بدهم يعطوا 14000 لل
1: معقوله
3: بيطلعوا.
1: الحزب ولا مره الا ما كان صادق مع جمهوره. لما بيقول لهم بدي ادفع اعلنوا الخساره ويقولوا في تهريب اموال عم بيصير او عبر تركيا او عبر ايران، من ايران على تركيا على سوريا على لبنان.
3: قول
1: بدك خبرك عن هالريزو استاذ الياس؟
3: بتمنى
1: وهلا عم خبرك عنه. روح نبش عليه
3: ما خبرني
1: بدك تا في حمير عم بينقلوا هالمصريين
3: على حمار على لا مين قال لك بغل؟ حدا قال لك بغل؟
1: على قبل كان في حمار نقل معه بتفجرات اذا بتتذكر.
3: طبعا
2: مرسيل هلا كنا عم نحكي اليوم عن طبعا متفجرات اللي كانت على ظهر البيضه.
1: صح
2: انه في كمان
3: مع هي عم يحكي هو
2: ما حدا حكي عن ابو صابر شو بدك تسميه شمبر اللي جاب ال 200 كيلو بس
1: اللي خطفوه
2: اللي جاب ال 200 كيلو
1: ايه
2: اللي جاب جلك الحمار يعني ما هذا ما حدا حكي عنه وين صار معه
1: معه لا بس جاوبوا هاي القصه كيف بيقدر الحزب يفوت مصاري
2: طيب هذا الموضوع المهم هلا المهم صار في
1: شو صار مصاري كيف صار
2: صار في مصاري
1: هي كيف صار هذا هذا
2: صار عندهم مصاري
1: او بالقانون وبالحلال وبمصرف لبنان او بالتهريب اللي كيف
3: يا دكتور استاذ مارسيل
2: عنده المهم طيب هن بيفتحوا عن هذا الباب من زاويه
1: يا زلمه قدروا لك تكون مع حركه امل مع حركه امل حركه فقر ومحرومين روح الحزب يعطوك مصاري اكثر
2: انا راح بيتي ما اخذ شيء
1: شفت كيف وين راح بيتك؟
2: وين؟ انا هون على طريق المطار القديم مش بالضاحيه
1: مين مين وقت القصف الاسرائيلي يعني
2: إيه الحزب
1: الحزب ما عوض لك
2: لا انا ولا حدا عوضني ولا على حسابي الخاص
1: حسابك
2: رممت حسابي
1: طب معقوله عم ترمم حسابك؟
2: طبعا
1: مش معقول
4: الله يرزقك دكتور ما بدي حزب الله
2: وحدك على حسابي
1: خلينا ناخذ استاذ جوزيف كلاس بسرعه تفضل
5: مساء الخير للجميع لنبرد الاجواء استاذ
1: لا مش مطلوب تبردها تفضل
5: لا لا نغير شوي اول شيء تحيه لاستاذ الحنكش ومن خلاله بدي وجه تحيه للمجلس التربوي بحزب الكتائب اللي عبوهم فيه من دعم للمعلمين والمتقاعدين في القطاع الخاص وهلا بدي اتوجه لدكتور قاسم دكتور قاسم من خلال حضرتك بتمنى على حضرتك توجه تحيه لمعالي وزير الماليه بركي من خلالك بنوصل طلب منحة 200 مليار للمتقاعدين في القطاع الخاص لهلأ نازلة بقانون وبالجريدة الرسمية بعد ما حصلنا عليها على أمل أن يكون 450 مليار اللي لازم نتأمل أنه تنزل بموازنة 2027 نتأمل أنه تنزل لا. وتكون
1: تبع لهذا الملف مع الوزير ياسين جابر
2: بس يرجع معالي الوزير
5: بالسفر حاليا
2: ايه. حاليا بس يرجع وحياتك حنتابعه
5: بتمنى
2: والكل بيعرف نعم. أنه وزير المال من أكثر الوزراء
5: نعم.
2: ملتزمين بالقانون
1: طيب.
2: وبمصلحة البلد
5: إن شاء الله.
2: وبالحفاظ على المال العام
5: إن شاء الله
2: كل بيشهدوا بهذا الموضوع وبدفع الحقوق بما يتوافق
1: حنا زارو.
2: مع مصلحة البلد
1: حنا زارو. شكرا بتعطون الميكرو شكرا أستاذ كلاس بسرعة حنا زارو من علم الشعب
6: من علم الشعب أنا أول شيء بدي أعزي أهل عين نبل بالشهيد المؤهل إدغار جيلو يلي استشهد هو عم يشتغل بأرضه بعين نبل
1: نعم
6: نعم وعلى سيرة الشراكة أنا انبسطت منك سعادة النايب عم تحكي عن الشراكة بس يا ريت هيدي الشراكة بتنطبق على كل شيء
1: أكيد.
6: عادة وقت اللي بنحكي عن الشهداء المستحقات الشهداء ما بتنطبق غير بس على ميلة واحدة على بس أبدا. على الثنائي أما على الشهداء بالضيعة المسيحية ما هدول من الشهداء هون ما مش معروف شو صرنا من اول صرنا مكررين الموضوع اكثر من مره
1: لا
6: بالنسبه هذا موضوع واحد والشراكه كمان يا ريت بتنطبق اكثر واكثر بموضوع التعويضات وشفنا من التعويضات على اعاده على الترميم والتعويضات على النازحين كمان هذا النموذج شفناه شفنا الاداء تبع الثنائي كيف عملوا من بعد الاسناد الاولين كيف تعاطوا بهذا الملف اوكي بنرجع نحن بنذكر للمره المليون انه كل الضيعه المسيحيه يلي بالكره الحدوديه بعد ملفاتهم لليوم علقانه عند خطيب وعلمي من 2006 وحضرتك وقت اللي كنت هون باخر مره طلعت فيها انا وياك قلت لي اول يوم بتنتهي فيها الحرب انا كنت بالبلديه وقتها هلا ماني بالبلديه اول يوم بتنتهي فيها الحرب ثاني يوم ببلش فيها عده الاعمار يعني عملية الكشف كانت شيء بهدلة خالص من بعد عملية الاسناد الأول رجعنا بلشنا باسناد تاني والله جايين كمان على اسناد تالت كمان مش
1: معقول شكرا حنا جوابك
0: مع برنامج صار الوقت
7: صار الوقت
0: عبر إذاعة لبنان الحر
7: خبر أولا سرعة دقة موضوعية
8: تحية طيبة إنها 12:15 في لبنان الحر نقدم لكم العرض الأخير للأخبار

0: أي نهج يحكم الدولة؟ وأين أصبح التغيير الموعود؟ الحكومة وعدت بكسر النهج القديم وتعزيز المؤسسات ووضع حد للتعطيل والحسابات السياسية، لكن الفجوة بين خطاب الإصلاح وواقع الممارسة تتسع في ظل ملفات أمنية وقضائية حساسة لا تزال تنتظر التوضيح والأعمال. ففي ملف المتفجرات تتجاوز الخطورة مسألة ضبط الشحنة إلى تهديد حزب الله للدولة، وقد تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا مساء اليوم من وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو وعرض معه الأوضاع العامة، وتطرق البحث إلى الأوضاع في جنوب لبنان في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات. وطلب الرئيس عون من روبيو الضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات والتزام مندرجات اتفاق الإطار والتوقف عن أعمال التجريف وتمكين المزارعين من الوصول إلى حقولهم وعدم التعرض لهم. وخلال الاتصال أكد رئيس الجمهورية للوزير روبيو أن الجيش والقوى الأمنية تقوم بواجباتها كاملة في تطبيق القرارات المتعلقة بمنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومكافحة التهريب، وما سجل في الأيام القليلة الماضية من إجراءات يندرج في هذا السياق، لافتا إلى أن الأجهزة القضائية تتابع كل الملفات التي تحال إليها ولن يكون هناك أي تساهل مع المرتكبين، وأن القوانين ستطبق من دون أي محاباة. ويأتي الاتصال في سياق ضبط الأجهزة الأمنية شحنة متفجرات كبيرة تابعة لحزب الله في دهر البيدر، وكان حزب الله قد أقر بملكية شحنة المتفجرات والسيارة المضبوطة وطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفين واستعادة المواد، واعتبر قياديون في الحزب الإجراءات الأمنية والحكومية باطلة وخاضعة للمطالب الأمريكية. إلى ذلك كشفت القناة 15 الإسرائيلية أن روبيو أجرى أيضا مساء اليوم اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ومن أبرز مظاهر التسيب والخوف والخضوع استسلام الحكومة أمام حزب الله، فانعقد مجلس الوزراء من دون أن يبحث الموضوع الأبرز الذي هز البلد والخارج، أي شحنة متفجرات الحزب الذي تبناها. فأقر مجلس الوزراء سلسلة مقررات ثانوية، فيما الحجة أن موضوع دهر البيدر لم يدرج رسميا وينتظرون وزير العدل لتقديم مشروع مرسوم لإحالة القضية إلى المجلس العدلي.
1: موقف الحكومة كان واضح بهذا الإطار على لسان دولة الرئيس. اليوم كذلك بمقدمة الجلسة صار في استعراض لهذا الأمر، ودخل وزير العدل وقال رح أقدم مشروع مرسوم للإحالة للمجلس العدلي، لكن لم يقدم لحينه كي تتخذ الحكومة موقفا رسميا في ضوئه، والتحقيقات ما زالت مستمر. طبعا لم يصدر موقف حكومي بسبب عدم إدراجه ضمن بنود جدول الأعمال أولا، ولأنه ليس هنالك أي مشروع مرسوم مطروح على البحث.
0: أما في مخاص ملف الطاقة فقال وزير الإعلام:
2: طبعا ببداية الجلسة صار في حديث عن ضرورة وسبل زيادة التغذية للكهرباء وتأمين الموارد اللازمة اللي عم يعمل عليها دولة رئيس الحكومة بالتنسيق مع وزير الطاقة والمياه. صار في اجتماع امبارح بين دولة الرئيس ومعالي الوزير لبحث هذه السبل وكيفية زيادة ساعات التغذية. خلينا نأكد بالأول أنه موضوع الكهرباء هو موضوع أساسي وجدير أن يطرح وأن يتابع، وحتى أنه دولة الرئيس سأل كل الوزراء وكان في توافق حول هذه النقاط مجتمعة، يعني ما في وزير بالحكومة أساسا مش موافق على هالأمر هيدا.
0: مرقس لم يوضح ما حصل بين وزراء القوات والحكومة فعلا التي تحاول التنصل المجتمعة من مسؤوليتها تجاه الكهرباء، وهذا ما هدف إليه وزراء القوات في الجلسة لجهة الحصول على التزام واضح من الحكومة بموضوع الكهرباء، والذي أدى إلى انسحابهم من الجلسة الحكومية. وقد أوضح الوزير جعيس الخوري بعد الجلسة أسباب انسحاب وزراء القوات:
3: نحن بدنا

0: بتهمنا وبتهم اللبنانيين، وما بعتقد انه حدا بيقدر يتجاهل معاناة اللبنانيين. نحن اليوم مصرين انه كهرباء لبنان يكون عندها التمويل تزيد الساعات الى حين انه ننتقل الى التعرفة المتحركة.
1: أشار مصدر أمريكي لقناة الحدث إلى أن اجتماعات عسكرية لبنانية إسرائيلية في تامبا ستعقد في 2022 الحالي، وقد أفاد بأن اجتماعات تامبا ستقتصر على الترتيبات العسكرية والأمنية من دون مفاوضات سياسية. بدأ رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ألساني زيارة رسمية للبنان تستمر حتى يوم غد، يعقد خلالها لقاءات مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، كما سيلتقي رئيس الوزراء القطري مسؤولين عسكريين ومدنيين. أفادت وكالة بلومبرغ بأن مصرف لبنان ألغى ترخيص بنك صادرات الإيراني، وعاد بنك صادرات إيران للتداول بعد تردد معلومات عن أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أثار ملف البنك خلال لقاء الوفد اللبناني في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا. ووفق ما نقل من معلومات، طلب من الجانب اللبناني المساعدة في الملف، بما فهم منه أن واشنطن تريد إجراءات حاسمة بحق المصرف. ويخضع بنك صادرات إيران منذ سنوات لقيود وعقوبات أمريكية جعلت نشاطه خارج إيران محدودا جدا، ولا ينفصل حال البنك في لبنان عن باقي فروعه في العالم، إذ وعلى الرغم من ورود اسمه على لائحة المصارف لدى مصرف لبنان، إلا أن مصادر مصرفية تؤكد بأنه خارج النظام المصرفي اللبناني من الناحية العملية، فلا عمليات ولا علاقات مالية مع النظام المصرفي والمالي في البلد، حتى أنه يوصف منذ سنوات كصراف محدود النشاط، حتى أن نشاط بنك صادرات إيران وفق المعلومات الذي ذكرها المصدر أقل شمولا من نشاط مؤسسة القرض الحسن. وأما خضوعه لرقابة لجنة الرقابة على المصارف فيعود إلى عدم شطب البنك من لائحة المصارف، وأن بات معزولا ومنفصلا عن النظام منذ سنوات، فبنك صادرات إيران كان لا يزال مدرجا على لائحة مصرف لبنان المحدثة في كانون الثاني 2026 ويحمل الرقم 67 على لائحة المصارف، ويضم البنك 5 فروع في لبنان، في بيروت، في فردان والغبيري وبرج البراجني وبعلبك وصيدا. على المحور نفسه، استهدفت الخزانة الأمريكية بعقوبات جديدة مصرفا عراقيا يسهل التفاف إيران على العقوبات، وقد فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 16 شخصا و10 كيانات تستهدف الشبكات المالية الدولية لطهران ومنظومة الصيرفة الموازية التابعة لها. وقال وزير الخزانة الأمريكي أن الخناق يضيق على الاقتصاد الإيراني ولن يتمكن من يسمون أنفسهم حلفاء إيران من إنقاذها. أما عسكريا فقد أعلنت قناة كان أن إسرائيل تراقب عن كثب الاختبارات الإيرانية الأخيرة للصواريخ والطائرات المسيرة وتتخذ تدابير احترازية تحسبا لاحتمال تعرضها لهجوم مفاجئ. هذا وأعلن قائد الجيش الإيراني أنه إذا تعرضت بنية تحتية لإيران للتهديد ستتعرض البنى التحتية للعدو ومصالحه لأضرار مضاعفة. وسط هذه الأجواء، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الخارجية السوري أسعد أشيباني وصل إلى الرياض. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي مارون بشعليني. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: في كواليس الاقتصاد هذا الأسبوع، ما هي الانعكاسات الإيجابية للتحول الرقمي على الاقتصاد اللبناني مع الباحث في شؤون الحوكمة نزيه درويش؟
1: في كواليس الاقتصاد الخميس في 10:00 صباحا مباشرة عبر لبنان الحر. إعداد وتقديم إلديكو إليا.
2: في كواليس الاقتصاد.
3: صباح الخير، تحية لك اللي عم بيتابعوا إذاعة لبنان الحر. بلبنان بعد الخدمات الحكومية غير رقمية بنسبة أكثر من 70% تقريبا. هل التحول الرقمي يعني بس تحديث تكنولوجي، ولا هو مفروض يكون معركة وقت وكلفة وشفافية وثقة بالدولة؟ وهل قادرة الحكومة الرقمية أنه توفر على لبناني مصرياته ووقته وتحد من الفساد وتحول التكنولوجيا لمحرك فعلي للاقتصاد وفرص العمل؟ رح ضوي أكثر على هذا الموضوع مع المستشار الاتصالات والباحث بشؤون الحوكمة الأستاذ نزيه درويش. أهلا وسهلا فيك أستاذ نزيه.
4: أهلا، صباح النور لدي كل المستمعين.
3: يعني موضوع واعد وبيعطي أمل، بغض النظر إذا يمكن ممكن ياخد وقت، يمكن تطبيقيا بده كتير تفاصيل، بس هلا منشوف معك خلال الحلقة، بس على القليل في عنا بارقة أمل بموضوع التحول الرقمي.
4: بالضبط،
3: صحيح؟
4: أكيد.
3: طيب إذا بدي بلش بأول محور مع حضرتك أستاذ نزيه، إذا بدي أشرح للمواطن التحول الرقمي بلغة جيبته وبلغة حياته اليومية، شو رح يكسب من التحول الرقمي؟
4: لا، هو التحول الرقمي المفروض أو على يعني كذا مستوى بده يتركز، وطبعا بكلهم رح يستفيد المواطن اذا مشيت التحول الرقمي بلبنان، وما واللي بنسميه الحوكمي او الحكومي الرقمي.
3: نعم.
4: الوزير هلا دكتور كمال شحادي عم يروج اكثر للحكومه الرقميه، لانه طموحه انه اذا نجح التحول الرقمي معه، وهي طبعا ما بينجح بين يوم واخر يعني بده وقت، بس انه اذا بلشنا فيه على الاكيد انه منوصل لخدمات رقمية أكيد حتسهل على المواطن وعلى جيبة المواطن، أكيد بتسهل عليه أنه بيختصر وقت وبيختصر روحات ومجيات وبيختصر سمسارات وفساد ورشاوة، ويعني كل هالموضوع على الأكيد أنه رح يستفيد منه المواطن. هيدا عم نحكي هيدا آثار جانبية، هيدا غير الآثار الحقيقية للتحول الرقمي إذا فينا نقول يعني.
3: رح نحكي عنه كله.
4: أكيد.
3: طب بس يعني بس تقلي بدها وقت، يعني لأنه نحنا نقصنا شوية تشريعات، نقصنا خدمات، نقصنا بنى تحتية، نقصنا قرارات، نقصنا تمويل، ليش بدها وقت؟
4: مدام نحن نقصنا كلهم وكلهم يعني إذا اليوم بلشنا فعلا، وأنا برأيي بعد يمكن ما بلشنا مزبوط يعني، بس إذا اليوم بلشنا فعلا بده وقت يعني، بده كم. هلأ أنا بعرف من تجربة، لأنه عمل دراسة بجورجيا مثلا وبإستونيا، دولتين ناشئتين يعتبروا يعني كديمقراطيات جديدة يعني، أخذ معهم، أخذ بجورجيا التحول الرقمي أكثر من يعني ما أقل من 5 سنين.
3: أوف.
4: إيه بده 5 سنين، لأنه أنت بدك تنفضي كل شيء. بقى أنا بتوقع بلبنان ياخد أكثر، لأنه بلبنان غير أنه بدك يعني بدك تنسي العالم الورقة والقلم بالإدارات، عم بحكي والخدمات يعني مصلحة الكهرباء، المي، الطرقات، الضرائب، هاو كلهم ما في وراء. بقى بجورجيا ما بقى في وراء يعني من ولكل المواطنين، وان باراليل يعني مش انه القصة هي خدمات منفصلة عن بعضها، يعني انه اليوم بنعمل الكهرباء بكرة بنعمل الانترنت،
3: كله مترابط ببعضه،
4: كله مترابط ببعضه، واذا ما كان مترابط ببعضه ما بتكون عملت شيء. يعني كمان المبادرات المهمة، يعني بنسمع انه وزارة الداخلية عملت على الاونلاين انك ولا تقدمي طلب باسبور، تنفترض هي مش هيك يعني.
3: أوكي.
4: هي بتعطيكي هلا موعد تتروحي تقابل تتفوت، المهم افترضي هيك.
3: نعم.
4: هيدا ما بيكفي، لانه انت اساسا الباسبور هي شيء متعلق عم بعطي مثلا بس تقرب ل ل ل
3: يعني للمتابعين الفكرة.
4: للمتابعين مرتكز على البيانات الشخصية تبعوت الإنسان. طب الإنسان بياناته الشخصية هي اوريدي موجودة عند الدولة بمصلحة الأحوال الشخصية، بس نحن لا، نحن الباسبور بيعملوا الأمن العام. الأمن العام ما بيتصل هو في شيء اسمه بالتحول الرقمي، في شيء اسمه interoperability، يعني يعني التنسيق
5: متداخلة
4: من جوا، يعني بدون ما نحن نعرف فيها. يعني إذا هني أنا بدي فوت ما بيقولوا لي أنا روح جيب لي إخراج أيد، هني عندهم الإخراج الأيد، ولو كان بديبارتمنت تاني، لو كان هي عند الأحوال الشخصية، إذا أنا بس عند الباسبور بالأمن العام، إذا قرروا أنه يدل بالأمن العام مش يكون مطرح واحد كل شيء، المفروض يكون الاتصال البيني بيناتهم هيدا شغال وآمن وسيكيور،
5: يعني مش شغلتي أنا روح جمع لهم الأوراق وإجي، مفروض هني أنا بقدم طلب مطرح واحد ومفروض يعملوا هني
4: 100%
5: هيدا هو.
4: والطلب ما المفروض أني أنا يعني البياناتي أساسا عيب أني أنا أحملها وإرجع أخذ له إياها، يعني اللي روح جيب إخراج إيد، ما هي الإخراج الإيد عندك وبياناتي عندك، ونفس الشيء الضريبة، نفس الشيء الكهرباء، يعني كل شيء بيتطلب داتا حقيقية للإنسان أو شخصية يعني للإنسان، هي المفروض أنا أخذها من الدولة مش الدولة بدها تأخذها مني. يعني عرفتي كي إنه ليه بدي أرجع أروح جيب له إفادة سكن من عند المختار، لما بيكون إذا بدي أقرر أني حافظ على دور المختار، ولأنه مختار
5: أصلا دوره ما بيروح لأنه له أهمية بكتير مصارح
4: عظيم، ليه ما بيعملوا أنه هيدا المختار الداتا اللي عنده، يعني أنه
5: تنوصل على الدولة،
4: تنوصل ديركت على الدولة، لأنه أي شيء بيروح بيصير ورقة وقلم، وانا بدي روح يعني فتنا بالرشاوة
5: وبالفساد، الدولة الورقية مكلفة جدا
4: مكلفة على الاقتصاد ومكلفة بالهدر ومكلفة بالفساد، لانه الفساد له كلفة كمان، عرفت يعني؟ اوكي في ناس منهم فاسدين، بس في ناس فاسدين بدنا نعترف فيها، يعني وهي بكل دول العالم يعني مش بس عنا. كيف خففوا باوروبا اكثر كان نسبة الفساد الاداري، بس كيف طار الفساد الاداري او الى حد كبير تلاشى بالرقمنة، بالكل شيء له علاقة بأنه
5: تصير، لأنه أول واحدة من أدوات الفساد هي الرشوة، بس يصير في رقمنة وني بكترش الشاشة ولا بكترش السيستم ما بعرف. بدي أذكر المتابعين أنه ضيفة بالاستوديو باحث بشؤون الحوكمة الأستاذ نزيه درويش، وعم نحكي نحن عن التحول الرقمي، لأنه صار في مؤتمر بحب هيك يدوع ليش ولو على السريع قبل ما أكمل معك بقصة الخدمات والتفاصيل التانية. كان عندكم مؤتمر نهار الثلاثة مع الوزير كمال شحادة، كمان يعطيكم ألف عافية، خبرني شوي هيك على السريع شو
4: هي مؤتمر كان مهم، لأنه عمل دراسة هي منظمة دي سي اي، يعني دان تشيرش ايد عاملة بلبنان بتمويل من الاتحاد الأوروبي، دراسة مشروع عن تعزيز حقوق الإنسان عبر التحول الرقمي. بس الدراسة كانت شاملة عن كل إذا بدك يعني الصعد اللي بيشملها المفروض التحول الرقمي بلبنان كخدمات وكذا. هلأ إطلاقة يعني عملنا شرحناها شوي بمختصر للجمهور، وطبعا برعاية الدكتور شحادي وأسنى طبعا الدكتور على هيدا، ولأنه يعني يعتبر أنه هيدا نشاط بيكمل النشاط على الأقل من ناحية التوعية الاجتماعية أو يعني الأورنس إذا بدك يعني للمشروع الكبير يعني اللي والطموح للوزارة أو للوزير شحادي عم يبلش فيه. فالأهمية كان هيدا المؤتمر إذا بدك إنه جرب يجمع ستيك هولدرز، يعني حتى شركاء مصلحة منسميهم، إعلاميين، ناشطين بحقوق الإنسان، أكاديميين، خبراء تقنيين، وانتربرينورز حتى كان في يعني من الأصحاب الأشغال اللي عندهم هيدا، حتى يناقشوا، وصارت open discussion بعدين طويل عريض عن قدين احنا بنحتاج الرقمنة وكيف بنحتاجها واي رقمنة
5: وقدين قادرين ننفذها
4: وقدين قادرين. طبعا لأنه ما بدي اخفي عن يعني في شيء واضح انه ثقة الجمهور بأي شيء بتعمله الدولة منخفضة جدا، يعني ما بدنا نضحك على حالنا، يعني بدنا وقت طويل وبدنا حملة طويلة وبدنا كذا تتعززي ترجعي ثقة العالم بالإجراءات الحكومية. بقى كيف إذا شغلة already مبهمة أو بالنسبة لكتير من العالم يعني دومين جديد، ويعني بنسمع عنه شعارات كبيرة بس ما بنعرف بالضبط هو شو يعني أو عن شو عم نحكي.
5: وخصوصا استاذ نزيه نحن تعودنا انه على طول بنلحق كل شيء مؤخر يعني
4: 100% ونعمل حالنا انه نحن اربابه ونحن بنكون اوريدي مأخرين كذا سنه يعني.
5: مزبوط يعني بتذكر قصه الفايبر اوبتيك البسيطه من 5-6 سنين يمكن اكثر ضنينا الدنيا ورنينا وبعدنا لليوم. هلا بدك واسطه بمكان ما اذا بدك تركب
4: ما بس هيك في مناطق كتير ما فيك تروحي قولي لهم انا مستعده ادفع وبدي كذا وهذا بيقولوا لك نحن ما وصلنا لهالمنطقه بعده. هي المنطقه تكون بعيدة عن بيروت 2.5 كيلومترين يعني مش انه
5: عنا القدرة وعنا المقومات وعنا الشباب والصبايا اللي بيعرفوا يشتغلوا عنا الخبراء بس شو ناقصنا؟
4: تماما ناقصنا الإرادة السياسية وناقصنا الإدارة يعني الإرادة والإدارة وناقصنا ان نكون نحن فعلا يعني صادقين بانه يعني ليكي نحن بقصة أعطيتي مثل الفايبر أوبتكس. نحن من أكثر من 15 سنة بلبنان في مشروع الفايبر أوبتكس ونزلت وطلعت واتهامات وكذا واتسترا بس بالنهاية المواطن شو وصلوا منه؟ ما وصلوا منه شيء أو يعني إلا بمنطقة إلا ببيروت نفترض وبيروت يعني مش كلها كمان يعني في مناطق ببيروت بعده منه وصل للفايبر أوبتكس. فإذا نحن يعني عم نعمل دايما مشاريع كبيرة تنعمل تنقول الوزير إكس حتى يقول إني أنا والله ليكو شو عملت بس هي فعليا على الأرض إذا ما في انستيتيوشن يعني ما في مؤسسة لكل هالنشاط ولكل هالمبادرات ولكل هالمشاريع عم تبقى جزر منفصلة وعم ترجع تموت يعني ما بس إنه عم تبقى جزر منفصلة عم تموت عم ترجع
5: بدل ما تكون المبادرات مؤسسة عم بيكون الفساد مؤسس
4: exactly مع الأسف
5: للأسف يعني هذه شغلة كتير بشعة إنه نكون عم نقول على الهوى بس نحن منقول أشياء مثل ما هي. هلا بدها وقت مثل ما عم تقول بدنا بنا تحتية نكون مزبوطة حتى نقدر نوصل لنتيجة بس افترضنا مشينا بهالمسار شو أول خدمات اللي لازم نرقمنها حتى يدغري يحس المواطن بالفرق؟
4: هي الفكرة إنه هي الفكرة الأساسية هيدي اللي أنت عم تقوليها إنه أنا لازم حسس المواطن بالفرق لأنه يعني أوكي في شعارات كبيرة وفي توقعات كبيرة وكذا هيدي يعني نحن ما يعني على الأقل
5: أنت على الأرض
4: صادقين لازم يحكي الواحد أنا برأيي الهوية الرقمية يعني الديجيتال اي دي هي ابدا شيء موجود لانه منه هيدا المشروع اذا هيدا هلا طبعا نحن ما عم نحكي عن الكهرباء والمي والانترنت
5: انه هيدا هيدا هيدا
4: تحصيل هيدي تحصيل حاصل بدي اعتبرها مع انه هي صفر بالنسبه لنا يعني نحن بنعرف انه بلبنان اللي بعده الكهرباء والانترنت صفر يعني ما او على 20 فمنه يعني بس انا اذا بدي احكي رقمني المفروض هودي يكون مأمنون افترضي انا اليوم بسحر ساحر تأمنوا من أول المشاريع الرقمنة المهمة لأنه هي بتربط كل شيء وبتأسس للحوكمة الحقيقية الديجيتال جوفرمنت هي بطاقة الهوية يعني الرقم المالي الموحد عفوا مش المالي الرقم الديجيتال الشخصي الموحد يعني أنا هويتي يكون هي ذاتها دفتر السواقة هي ذاتها الباسبور هي ذاتها إفادة السكن هي ذاتها الضريبة هي
5: يعني أنا نفس مطرح واحد كل معلوماتي موجودة عليها
4: exactly. يعني أنا هيدي بتوفر خدمات كتيرة يعني أنا بدي أطلبها وبدي أدفع بدي يعني أتعب حتى أحصل عليها يعني متعبة لأنه أنت هلا أي إخراج إيد أو أي وثيقة صغيرة بدك تجيبيها من الدولة متعبة لأنه بتعتلي هم كل هالبيروقراطية البيروقراطية الموجودة مع هذا إذا ما بدنا نحكي بالفساد يعني في بيروقراطية كبيرة في روحات ومجيات ويعني الوقت ما له قيمة عند بالدولة بالديجيتاليزيشن أو بالديجيتال ترانسفورميشن أكيد أنه ببلش الوقت يصير له قيمة بتصير فعلا أنت عم تحصلي بنفس الوقت اللي أنت عم تطلبي هذا ومن مطرح واحد وبدون تعب وأنت آخر النهار عم تدفعي حق الخدمة يعني نحن ما في شيء ورقة عم نجيبها ببلاش يعني هيدي المشكلة يعني إنه طب إذا أنا عم بدفع حق الخدمة ليه بدي أتعذب تأخذها يعني
5: يعني بدل ما أكون أنا عم بدفع حق الوقت والبنزين وكذا، أنا بدفع زيادة
4: والأعصاب
5: مية بالمية. بس هون في شغلة ضويت عليها كتير مهمة أستاذ نزيه درويش، تذكر حضرتك مستشار اتصالات وباحث بشؤون الحوكمة، وعم نحكي تحديدا بموضوع التحول الرقمي والخطوة أو الطرح والمؤتمر اللي صار من يومين، لحتى نجرب نعمل إذا بدك ما أعرف إذا فينا نسميها نقلة، خصوصي أنه مثل ما عم بتقول بدها وقت القصة، بس أقل يكون في مساعي ونضل متأملين أنه رح بيصير شيء. لما بتقلي اليوم معاملاتي، هويتي، معلوماتي، بياناتي، كلها بتصير بمطرح واحد، بظل عدم استقرار أمني وعدم استقرار سياسي وخلافات حادة بالبلد، هيدا الشيء ما بينقز المواطن أنه مين قادر يوصل لمعلوماتي، مين قادر يمكن يرصدني معلوماتي وين بدها تكون. هيدا لوحدة ممكن تكون حالة قلق بالزبط عند المواطن.
4: بالزبط، ما هي في شروط كمان، يعني في كونديسيون، في شروط لانه يتم التحول الرقمي. يعني انا ما بكفي اني احط بروجي اني اقول انا بدي اعمل يوم هويه رقميه.
5: نعم،
4: برافو عظيم، وهيدي كمان الى 1 2 3 4 الى كمان رود ماب، يعني مثل ما بيقولوا خريطه الطريق كيف توصلي لها. بس الشرط الاساسي قبلها انه يكون في اولا حمايه للبيان، يعني بكون محضر حالي انا
5: احمي
4: البيانات تبعولي، وخصوصية المواطن كون، يعني غير اني احميها من انها تنسرق او انها تتهكر مثل ما بيقولوا اني نعمل لها هاكينج او كذا، او انها تقرصن او انه تنباع وتنشرق او كذا وقت الانتخابات، لانه كل اسم وكل داتا هي حق مصاري بيصير.
5: مزبوط.
4: اوكي، فاذا هودي لازم يكونوا مؤمنين قبل ما اعمل اي خطوة تقنية تكنولوجية، يعني انه انا، والا المواطن ما رح يوثق فيه. يعني انا كيف بدي يوثق انه انا فعلا معلوماته هي بايد امينة، وهالايد الامينة هي ما رح تستعملها استعمال هذا. شغلتين هي الحماية التقنية، يعني اللي بسموها سايبر سيكوريتي، يعني انك تقدري تحمي البيئة الرقمية اللي انت حطيتي فيها هالداتا وحميتيها من بتشريعات، يعني بتشريع اول شيء بتضمني انه هالموظفين اللي عم يشتغلوا او هالسيستم اللي ماشي تي
5: يحصل لك هيدا،
4: هو بيمنع اي اذا بدك يعني ليكينج، تسرب للمعلومات، وبيمنع ايضا وبيحميكي كفاير وول بس بشكل كتير جدي من اي هجمات سيبرانية او من اي سرقة او ابتزاز مالي يمكن حدا يسرق لهيدا، من كل هالشي. وبنفس الوقت في يعني في بيئة تشريعات لازم تكون عم تواكب هيدا هالحماية التقنية، يعني بده حماية تقنية وبده بيئة تشريعات. إذا أنا رحت يوم الانتخابات هيدا أهم مثل على رأس العالم، لأنه يما بصير، يعني
5: مزبوط.
4: إذا رحت يوم الانتخابات وأنا مكنن لويح الشطب ومكنن وكل شيء، وشفت أنا قبل بوقت، لأنه بتدعي الدولة وزارة الداخلية المواطنين بشهر شباط إنها تطلع على قوائم الناخبين تتأكد إنه اسمها نيدا،
5: يسموها لويح الشطب.
4: لويح الشطب قوائم الناخبين، أنا طلعت عليها اسمي موجود، اطمنت إنه أنا بحزيران أو بأيار رح انتخب.
5: نعم.
4: بروح بأيار بعشرة أيار أو اللي هو تروح انتخب، بوصل على ألم الاقتراع ما بلاقي اسمي.
5: نعم.
4: شو بعمل؟
5: شو بتعمل؟
4: ما فيني أعمل شيء. هلا اليوم ما فيني اعمل شيء،
5: حتى لو لقيتها اونلاين انت ما في
4: حتى لو شي. كنت تاكدتي وقت اللي عملتي انسبكشن، بس ما هي كمان هيدي
5: اوكي. التحول الرقمي شو بيعمل بالحاله؟
4: التحول الرقمي انت وقت اللي عم تشوفي، يعني اول شيء انت فيك تتابعي يوميا، يعني ما فيها تصير هيك خلطه اول شيء. يعني ما في يكون شيء اونلاين موجود اسمك فيه عليه، على الورق ما يعود موجود
5: اصلا، رح يضل في
4: ورق. واذا كان موجود
5: رح يضل في ورق، ما بتصير انتخابات اصلا،
4: بتصير على بطاقه الهويه.
5: مزبوط.
4: بطاقه الهويه هي اللي عم بتعرف الناخب، بتصير يعني ديجيتال، لانه وهون منصير في اصلاح انتخابي حقيقي، بتصير فيك تنتخبي مطرح ما بدك، مش ضروري تروحي على مكان قيدك الاصلي، يعني تطلعي على الضيعه تبعولك. فاذا بس هاي ما بيصير إلا بهوية رقمية. مشان هيك كل الحديث اللي يعني السنة الماضية وقت اللي كان في انتخاب على أساس في انتخابات واللخبوصة اللي وقعنا فيها وإنه هاي البطاقة ممغنطة ولا بطاقة كيو آر كود كله كان بينحل بالبطاقة الرقمية بطاقة الهوية الرقمية اللي بتحل كل هالقصة وبتحل قصص تانية غيرها.
5: أيوة وبتوفر كمان إنك تصرف أموال ومدري شو.
4: اللي كان بدي أقوله إنه هيدي كمان هالتشريعات بدها تعطي حق للمواطن بالاعتراض. يعني انا
5: باي حالات مثلا
4: مثل هيدي
5: مثل هيدي
4: انه انا وصلت وما لقيت هيدا بدي اعترض واعتراضي بده يتاخد بعين الاعتبار وبده يكون له متابعه. هلا اليوم فيك تعترضي بتروح عند لجنه القائد بتقولي له انا اسمي منه موجود وكذا بيسجلوا لك اياه بس خلص خلصت الانتخابات نفس اليوم. يعني ما فيك تعملي شيء يعني انه حقك بيكون فعلا فأدي أنت
5: مزبوط.
4: بإني كده
5: ولمصلحة حدا يمكن على حساب حدا
4: يمكن ويمكن بس لمجرد أنه هو اللي يعني أو يعني أو بسبب إهمال أو مقصود بيكون في حدا لعبين بالداتا تبع الدولة لحتى يوصل
5: يعني يا إهمال يا فساد
4: 100% لأنه في خطأ ما صار بده حدا يتحمل مسؤوليته. عرفتي كي هلأ هيدا أعطيت مثل بالانتخابات بس أنت سألتي سؤال هي على كل شيء
5: حماية قال إيه؟ عنه أنا هو شقين كمان تذكر مرة تاني حضرتك بحس بشؤون الحوكمة. الحوكمة هي الحكم الرشيد اللي احنا نسعى أنه يكون موجود وعم نطبقه لأنه مجرد ما يكون في حكم رشيد يعني احنا عملنا وقاية من الفساد وتراجعت مستويات الفساد سيد عنا ووصلنا على الحكومة الرقمية يعني على أمل إن شاء الله يا رب. أستاذ نزيه درويش أنا سألتك السؤال عن موضوع الحماية لأن هو له شقين. في شق أنه عندك ناس بالبلد لأنه نحن عنا دولة رديفة بخافوا على معلوماتهم أنه أنا مين بيقدر يخدها ومين بيقدر يبيعها حتى لأسباب تجارية لأسباب انتخابية. وفي شق تاني كمان مهم أنه بس يصير في عندك هيك داتا عادة دول بين بعضها مرات بتتبادل هيدي الداتا خصوصي بموضوع الفيز بموضوع يعني إذا واحد بده يروح يطلب فيزا على أوروبا إذا أخذ فيزا على أمريكا يمكن أهين له نفس الشيء على بلدان العربية. طب ما عندك كمان شريحة كتير كبيرة من اللبنانيين عندها هاجس يمكن ما بيناسبها تحقق هيدا التحول الرقمي لأنه عندها حالة عداء مع بلد مع اثنين مش موافقة على المفاوضات. يعني كيف بدها تفوت وتقبل يعني عندك أسباب بنيوية جوهرية تحول دون الوصول إلى التحول الرقمي.
4: أكيد وأكيد النظام القديم وال يعني إذا صار قديم هلا بعده هو حالي
5: مزبوط.
4: النظام القديم ما قبل يعني الرقمنة على أكيد إنه سيمانع بطريقة أو بأخرى كتير الإجراءات الرقمنة لمئة سبب وسبب منه يمكن هيدا السبب مع إنه أنا هيدا السبب يعني هالحالة بالذات قصة يعني الفيز والداتا
5: تبادل الداتا
4: تبادل الداتا أنت فكرك هلا ما عم يصير؟ أكيد عم يصير أكيد. أنت هلأ إذا بدك تاخدي فيزا على أمريكا أو على أوروبا شنغن أو على أي بلد بالعالم
5: إيه؟ إيه بس ما هيدي مش حالة معممة على كل البلد بعدك إذا ما بدك معلوماتك مش موجودة.
4: لا مش موجود. حللت إذا بدك تسافري إذا بدك فيزا الفيزا عم يعطيك البلد اللي هو بده يستقبلك صح؟
5: مزبوط.
4: هيدا البلد اللي بده يستقبلك ما عم يعطيك الفيزا على العمياني كان بالزمانات يعني بس من زمان يعني من فترة صار خلص صار كل شيء مربوط مشان هيك صار يقولولنا بدهم البيومتريك
5: بيومتريك
4: باسبورت والبيومتريك باسبورت أساسي لأنه في عليه معلوماتك كمان مزبوط. عرفتي فالرقمنة هون يعني إذا بدك متأخرة عن البيومتريك لأنه هو أوريدي رقمي البيومتريك وهيدا ما نعمل بلبنان وما نعمل يعني طبقوه أخروه كتير عن دول العالم بس آخر نهار مجبورين لأنه قالوا لهم نحن ما بنعود بنستقبلكم بولا مطار بالعالم إذا ما عملتوا الباسبور بيومتري فهون في مجبورين عليها. هلأ اللي عنده أسباب الممانعة والمقاومة وإنه عداء دولة على دولة هن أساساً يعني بعتقد إنه ما عم يغدو يعني مطمنين من هالناحية لأنه هن الدول اللي عم يسافروا عليها يعني عم يغدو الفيز ما بدهم فيز عليها
5: يعني هيدي القصة ما لا تحول دون يعني ما حدا يطلع
4: بس هذا ما معناته انه كشف بلا في مثل ميكانيزم دو فريناج بسموه يعني آلية ممانعة عطول دايما يعني ان كانت بالسياسي او ان كانت ادارية او ان كانت بيروقراطية او ان كانت كله هيدا رح يوقف يعني رح يجرب يكربج اذا بدك موتور التحول الرقمي وهذا الشيء بيحكي عليه الوزير عطول انه عم بيلاقي ويمكن امبارح حكي عليه بالهيدا انه عطول عم بيلاقي عقبات بتنحط له يعني.
5: ما نحن انطلاقا من مضمون المؤتمر إذا بدك عم حضر هالأسئلة حتى نوضح للعالم، هلا يمكن مش الكل تابعوا المؤتمر بس تربنا عصفورين بحجر واحد أنه نقول شو عملته ونوضح الأشياء. بس في مطرح أنه ممكن يكونوا كبار السن ما عندهم مهارات رقمية مثلا، هل في مواطنين من درجتين أو يمكن الحكومة الرقمية تقسم أنه في حق وصول انك تعمل خدمات رقمية واللي حابب يروح يعملها ممكن تكون هيك؟
4: هيدا اللي خبرتك عنه انه في اجراءات لازم تكون سابقة على التحول الرقمي الفعلي اللي هي بتمهد الطريق للتحول. منها انفراستراكشور وانه الانترنت سريع وكهرباء سريعة، بس منها الانكلوجن، هذا كتير مهمة هالفكرة الشمولية، انه انا ما بقدر اعمل خدمة بس للغني أو بس للي بالجامعة اللي متعلم أو بس للي بيعرف إنجليزي أو بس للي محظوظ بمنطقة الإنترنت فيها قوي. لا، بدك تعملي أنت مجبور إذا عملتي الخدمات الدولة كلها رقمية، مجبورة الدولة تكون مأمنة إنفراستراكشر بكل المناطق، يعني معناتها إنترنت سريع بكل المناطق وكهرباء بكل المناطق وكذا. بس كمان بدها تعمل مجهود لتخفف الأمية الرقمية بسموها، يعني الديجيتال ليترسي.
5: ايه مش الكل يعني عندهم الكبير بالعمر صح.
4: ايه ما بيعرف يمكن يستعمل التليفون مثل ما انت بتستعملي او مثل ما انا بستعمله.
5: في بلدان في موظفين بيساعدوا العالم.
4: ها 100% في موظفين، وفي حتى بالقلب الخدمة انت وعم تصمميها، حتى انت بتلاحظي انت بالتليفون تبعولك في مطرح اكسيسيبيليتي، هيدا للي عنده اعاقة معينة فيزيكلي يعني، او انه نظره خفيف بيكبر لك الحرف على الهيدا، او انه بيعطيك سيجنال او بيعطيك اليرتس بطريقة مختلفة حتى تنتبه. يعني في يعني الحد الادنى من احترام ومن احترام حقوق يعني الإنسان الثاني اللي هو عنده إعاقة معينة أو عنده يعني حاجة معينة رقمية. إضافية هالشي لازم بكل خدمة دولة بدها تعملها رقمية تكون أخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع. يعني ما فيني أنا أكون ما في مساواة بين المواطنين.
5: يعني القصة كبيرة، مش مجرد رفعنا شعار أو فتنا بمشروع. في تفاصيل كتيرة بالتطبيق بدها تتاخد بعين الاعتبار، وهذا الشيء بخليني أن بلشت شوي خفف حالة الأمل اللي كنت ماشي فيها،
4: لأنه منشان هيك بلشت الحديث أنا أنه it takes time، يعني بدها وقت، هي ما بلحظة، ما يعني ولا بسنة ولا بسنتين، يعني بدها فعلا، وهذا إذا كانت الجهود فعلا حقيقية وجدية وكذا. وبعدين أكثر من هيك، هي بدأ كمان استقرار سياسي. انت جيت عليها هالفكرة، بدأ استقرار سياسي، يعني بدأ أنا أنه هالحكومة اللي هلأ مثلا تنفترض قامت بهذا بلشت بهالمشروع، ما تجي حكومة بعدها توقف كل الموضوع، لأنه بلبنان ما في شيء سيستماتيك مع الأسف. يعني أنه يعني بتلاقي أنت في إدارات يعني مشيت بطريق معين، إجا وزير تاني تغيرت الحكومة لسبب ما، وإجا وزير تاني ببلش من الصفر بيرجع، أو ما ببلش أو بيلغي
5: أنه بده يعمل مشروع مختلف
4: أو مختلف. يعني كله هيدا هدر وقت وهدر طاقات وعم يرجعك على الصفر، عم نرجع على طول على الصفر مع كل الحكومة. ما صرنا بنتمنى انه اي حكومة حتى لو كانت اي كانت سيئة انها تبقى مستمرة على القليلة حتى ما نرجع لورا شوي. فالفكرة هون كمان قصة يعني بين قصة الشمولية انها تشمل الخدمة كل العالم، هيدي بدها دراسة وبدها شغل عليها. كمان الاستقرار التشريعي والاستقرار السياسي بالبوليسيز، يعني بالسياساتي، يعني كيف بدي اعمل انا هالخدمة لازم يكون مستقر بمعزل عن اذا الوزير اكس او الوزير اجراك. الوزير بيسرع
5: شنك حكيتنا عن المأسسة، بدنا نشتغلها بمأسسة مش بجزر منفصلة كل واحد يقدر يعمل بده إياه. متابعتك متابعتك كتير
4: بالتفصيل.
5: أستاذ نزيه درويش، في شغلة بعد مهمة خصوصي أنه قصتنا مطولة، يعني مع أنه قصتنا مطولة تتبلش، نحن بمكان ما بالعالم في شيء اسمه ذكاء اصطناعي طاير طيران. يعني نحن لكون وصلنا بيكون الذكاء الاصطناعي يمكن بلش شيء يطور أمور لحاله، يمكن ما بعرف. إذا كنا نحن عم بسألك تفاصيل بس لأنه الناس عن جد بتحب تعرف وتتطمن، إذا وصل كان الذكاء الاصطناعي له دور بهالإدارة، رفض طلب معين، طور شيء معين، بيكون في آليات مثلا بحق له المواطن يراجع يعترض يعمل، ولا هو اللي بكير نفكر فيهم؟
4: لا، هو لا لازم نفكر فيهم، يعني ولو أنه هن بكير أنه نصيره بس إنه لازم نفكر فيهم، لأنه تنشوف أول شيء هو يعني نحن مش عم يعني نعيد اختراع الدولاب يعني العجلة، سابقينا دول العالم سابقينا بهلأ صاروا بأشواط خاصة بالذكاء الاصطناعي، لا بل نحن صفر بعدنا. يعني نحن الذكاء الاصطناعي بنحكي فيه كتير، موضوع الساعة وين ما رحتي، بس فعليا يعني على الأرض اللي بيعرفوا فيه واللي فعلا بيشتغلوا فيه عم يشتغلوا يمكن ما أكثر من 10% من قدراته أو من إمكانيات اللي ممكن يعطيك إياها ويفيدك فيها.
5: مزبوط.
4: نشتغل عليه بس كسيرش انجن أو كأنه عمل لي هلأ باوربوينت مدري شو أو إكسل أو كذا،
5: بالوقت هو قادر يشيل،
4: بالوقت هو بيقدر يعطيك أكثر، بيعطيك بوليسيز يعني. مزبوط. هو فيه لأنه الألغوريزم تبعوله بيقدر يشتغل على طريقة أنه يفبرك لك قوانين ويعطيك إياها. طبعا أنا ما أنا عم أقول أنه بده يحكمنا او لازم يحكمنا او لازم كذا،
5: نحن اللي عم نطوره،
4: نحن اللي عم نطوره. ونحن انت فيك مثل هلا، لانه ردا على السؤال نحن فينا نعطيه حط له ضوابط انه انا بدي منك انك تعمل لي شيء من ضمن هل من الان للديس، ما بدي الان
5: يعني قد ما نتاخر بنضل نلحق حالنا اذا بدنا
4: المفروض. بس هي بس هو قصدي انا الدوله تنصير نحن الادارات رقميه قبل ما تصير ذكاء اصطناعي، يعني قبل ما فوت الاي اي تصير مجرد انه هي رقميه كل شيء على الورقه، ما نستعمل ورقه، نستعمل كل شيء ديجيتال يعني. والديجيتال هو مثل ما حكينا مضمون وامن وسكيو يعني سكيور وشامل،
5: وبيقدر يعرف المواطن مين اي اداره استخدمت بياناته مثلا ولا ما بيقدر يعرف؟
4: لا ما بيقدر يعرف، لانه هي ما بقى في مثل يعني هذه طريقه تفكير قديمه، هي هلا البيانات صاروا موجودين بس ما فيها تستخدمه، ما هي هيون انت بتحددي له
5: الحماية.
4: ايه بتحددي له انه هي ما فيها تستخدمه الا بضوابط معينه للهدف اللي هو بده اياه. يعني هو مش عزوقه بيقدر يفوت يرجع والله لحاله يقرر انه بدي مواليد هالسنه بهالمنطقه اعمل لهم ما بقى. لا هي ما في يعملها لوحده، بدك تقلي له بيعملها طبعا بتكي، بس هو لحاله انت بدك تكوني حطي له ضوابط انه هو لا ما بيقدر يستخدم الا الا الطلبات البرومبت بيسموها اللي انت طلبتيهم منه يعني. وهيدا شيء يعني بيضمن شوي، بيعطي ثقه شوي للعالم
5: يعني مش رح ينشغل كيف ما كان بالنهايه في خبره
4: يعني. كمان في يعني ما لازم الهلع من فكره الهيدا، لانه بالنهايه كل شيء له ضوابط يعني.
5: هلا نحن كل شيء ما بنعرفه بنخاف منه شيء طبيعي، بس ليش مش هيك هالحلقه عم نعملها حتى نوضح الاشياء. في موضوع كمان كتير مهم بدي ثيره معك استاذ نزيه درويش، حضرتك باحث بشؤون الحوكمه وايضا مستشار اتصالات. لبنان عنده ميزات تفاضليه كتير كان قبل يعني، اوكي انسرق منه كذا وحده، ان كان الجغرافيا، ان كان نظام الاقتصاد الحر، ان كان النظام المصرفي. اليوم ممكن خسرنا كتير قصص، نحن مش بافضل حال، بس فيما بعد قديش ممكن هالحكومه الرقميه تخلي لبنان اكثر جاذبيه للاستثمار وترجع تعطيه شيء من ميزاته التفاضليه؟
4: ايه 100% يعني. هي الفكرة انه انت التحول الرقمي اللي غير انه هو ضرورة وصارت از ماست يعني، انه ما بقى فينا يعني نبقى على النظام القديم لأسباب يعني هذا لأسباب اقتصادية ولأسباب يعني جذب الاستثمارات على بلد بده كل شيء، بيعازي لكل شيء من الاستثمارات للدخل الأموال يعني المشاريع الناجحة، كل شيء بحاجة له للإنفراستراكشور للكذا. أنت ما يعني ما بقى فينا نقول أنه هيدا ترف التحول الرقمي، أنه هيدي كماليات.
5: نعم.
4: بالعكس هي أساسيات، لأنه أنا إذا فعلا حيطت عيني على أنه تيجي استثمارات على هالبلد، ما بقى تيجي استثمارات على البلد بس كرمال لأنه بحبوا لبنان. هيدي مع الأسف خسرناها، مثل ما قلتي في إشياء كتير خسرناها، قيم تفاضلية كانت. المحيط كله تبعنا كان يجي على لبنان، هو بيعرف انه هيدا لبنان بلد صغير ويعني غير انه طقسه حلو اتسترا، بس انه ليش كانوا يحبوا يجوا يتحكموا بلبنان او يتعلموا بلبنان او كذا، لانه في هالقيمه في اساتذه فعلا مهمين. طب هودي كمان خسرناهم يعني، في كتير من المهارات وال يعني السكيل بيبل يعني اللي عندهم مهارات وعندهم فعلا قيم مضافه صاروا برات البلد، هودي هو كيف بدك ترجعيهم كمان؟ بدك ترجعيهم لأنك بدك ترجعيهم أنه لا نحن لبنان تغير تطور حطيناه على السكة وصار هلأ أنتوا فعلا لكم دور أنه يعني مش أنه
5: بدنا نرجع لهم القيمة الاقتصادية اللي نعمل بشو عليها
4: تماما. هذا غير التشريعات والقوانين اللي لازم تواكب كل هالموضوع واللي هي لازم تكون كتير حديثة ومتطورة وتحمي وتعطي ثقة لأنه يقدر يرجع اللي بده يحط مصاري انتربرنور أو انفستر كبير أو كذا يكون عارف هو انه انا جاي على بيئة مش راح تكلي اموالي وجهدي ووقتي وتعبي وكذا مثل ما بالسابق يعني.
5: نعم استاذ نزيه سؤال بعد، قديش ممكن التحول الرقمي يساهم بادخال جزء او يمكن الغاء الاقتصاد غير الرسمي غير الشرعي، اقتصاد الاسود سميه مثل ما بدك، على الاقتصاد الرسمي؟
4: اكيد اكيد انه هي كمان يعني من احدى الاشياء اللي بتضبط الاقتصاد اللي هلا الاقتصاد الغير شرعي صراحة كمان يعني تكون هلا هذا كمان غير موضوع لا وهذا حوكمي بس غير موضوع الرقمنة انه هو المفروض ما المفروض يصير يعني حتى لو ما في رقمنة يعني فكرة انك
5: بلد انت العجيب بلد بيصير اللي ما بيصير فيه
4: اكزاكتلي انه انا مثلا انه انا بشركة مكاتب مالية معينة تحويل اموال تنفترض صارت عم تعطيكي بطاقة وكريدت عليها طب هيدا ما اذا منو بنكي او يعني في سيستم واضح وصريح وفيك تحاسبيه بعدين وفيك تضبطيه وتراقبيه وتشوفي شو عم يعمل وشو كذا بتصير فلي صرنا بالكاش ايكونومي والكاش ايكونومي وصلك على انه لبنان صار على اللوائح السوداء وعلى يعني فاذا هيدا شيء لازم يزبط كان قبل الرقمنة على الاكيد الرقمنة والهيدا مش بس رح تساعد انا برايي يعني بس هيدا كله بنرجع انه القرار السياسي لازم يكون مأخوذ فيه مشان هيك انا برايي يعني في تاخير قصد معمول بدوائر معينه في مكان ما بالدوله لانه يمكن في مكان ما بعدهم ما منهم جاهزين لهال لان نخلص من هالواقع هذا الواقع لانه اجينا بالحرب وانا برايي الحرب لسه ما خلصت بعد يعني اوكي نحن الحمد لله بسلام وما في كل يوم اليوم يعني هيدا بس هذا اليوم شيء بكره يمكن شيء تاني وعلى الاقل يعني النزاعات بعدها موجوده وبعدها ما وضعنا حد نهائي لها مشان هيك يعني كل شيء بالتلاجي مثل ما بيقول
5: ايه المعوقات كثيره الاستقرار السياسي ناطرينه
4: يعني انا اضطريت اقول هالجمله اخر شيء تما يقولوا المستمعين انه هيدا وين عايش عم نحكي من لانه بدي انه واقعي يعني
5: لا واضح انا مبلشه بامل وشرحك خليني هيك ارجع اضرب فريمات مثل ما بيقولوا بس انه بضل في عنا يعني اذا يمكن انه قادرين نعمل شيء مش ناقصنا لا ادمغه ولا قدرات صح. ولا ناس عندها كفاءه تكنولوجيه ومدري شو بس في عدم استقرار سياسي بيأثر في غياب بنى تحتية بتأثر في غياب ثقة لتعطي تمويل بتأثر لأن احنا إذا بدنا نجيب تمويل مش الدولة بدها تمول التحول الرقمي بدنا نجيب يمكن تمويل من جهات مانحة أو من جهات دولية
4: هي بلشت بس كمان شوفي تتشوفي الفرق يعني وهيدي مضطر اقولها هالجملة رغم انه هي برات كل شيء انه حتى بالرقمنة بلبنان يعني بنعمل اشياء غير دول العالم يعني نحن بدل ما يكون في عنا تبلش الرقمنة بانك تحددي الراس تحددي راس مين اللي مسؤول عن هذا المشروع مشروع الرقمنة منه مشروع هين اتفقنا انه هو مشروع له مزبوط. علاقة بكل الادارات وكل الوزارات
5: صح.
4: وكل الخدمات اللي بتهم المواطن تحس فيها هيك بلشنا الحديث طيب هيدا بده راس هذا ما بيمشي انه انا وزارة الداخلية بتعمل عزوقة ووزارة التكنولوجيا بتعمل عزوقة وامسار وزارة التنمية الادارية بتعمل عزوقة ووزارة المالية بلا زغرة هلا كمان صارت عندها مشاريع رقمنة يعني طب اوكي ما هي الفكرة هي
5: هيدي اللي بلشت فيها ما بدنا جزر
4: بدنا تجزئة بدنا نظام متكامل براس واحد يعني اوكي هذا الراس ضروري ينسق مع الكل وضروري ياخذ بعين الاعتبار يعني
5: كل يزعلوا منك جماعة اللامركزية
4: لا هيدي ما لها علاقة بلما هيدي
5: لا هالقد لأنه ببسطوا الأشياء
4: هون بدها مركزية
5: هون
4: بدها مركزية لأنه ما فيك تعملي خدمة أنت لا مركزية ما نحن هلأ باللا مركزية يعني اذا عم نحكي بالخدمات
5: طبيعة الحال هيدي مثل انا بشبهها للسياسه الخارجيه، ما فيك تعمل ألف سياسه خارجيه، بدك بدك راس واحد. على كل حال على امل يصير عندنا جدول زمني انه يصير هذا التحول الرقمي ايه مشروع واقع، مش انه بعده حلم. وعلى امل كمان انه يبطل الموظف مضطر ياخذ نهار فرصه تيروح يخلص ورقه ومعامله. بدي اشكرك كثير على حضورك معنا، شرحت لنا كل هالتفاصيل وبرضه اعطيتنا امل رغم انه في معوقات كثيره. الباحث بشؤون الحوكمه استاذ نسيه درويش، شكرا كثير لك على حضورك معنا بكواليس الاقتصاد. ورح اطرح على المتابعين سؤال، اذا فيكم تجاوبونا خلال الموجز نرجع نتابع معكم بعد الفاصل على 70 95 11 11، هل تثقون بقدره الدوله على التحول الرقمي؟ نعم ام لا ولماذا؟ شكرا للمتابعه.
6: بين القرار والنتيجه في قصه لازم تنفهم في كواليس الاقتصاد مع إلديكو.
7: لبنان الحر، لبنان الحر.
8: Radio Free Lebanon.
9: دايما حدي.

مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره والتعب

0: تشرين الأول هو شهر التوعية بسرطان الثدي. كتير منسمع عن أطعمة بتحارب الخلايا السرطانية وعن مأكولات لازم نمنعها نهائيا، بس وين الحقيقة العلمية وين المبالغات؟ اليوم رح نحكي عن دور التغذية بالوقاية من سرطان الثدي وعن الأطعمة والاحتياجات الغذائية للمرأة اللي عم بتمر بمرحلة العلاج. خلونا نرحب بخبيرة التغذية عبير أبو رجيل الليلة، نفهم سوا كيف بنحول المعلومات العلمية لعادات يومية بسيطة ومفيدة. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
1: موزور زنا لإليك.
0: يعني وصلتي على القد إيه؟ في عجلة تسير؟
1: لا ما في كتير عجلة.
0: أنت تأخرت شوي. بس حلو صراحتك.
1: زنا هو دايما نحن بهيدا الشهر قدي كتير مهم نركز على التوعية لسرطان الثدي، ولكن كمان هو مش بس هيدا الشهر هو مهم، هو كل شهر
0: يوم.
1: وكل يوم كتير مهم، لأنه أجمعت الأبحاث وأجمعت الدراسات أنه قدي أهمية الكشف المبكر لواحد يخلص حياة. فأهم شيء قبل ما نحكي عن الغذاء وقبل ما نحكي عن
0: كمان يوم صادف يوم العالمي للأغذية، دي هيدا النهار بالزيت بخلينا نعتبر أنه الغذاء هو استثمار لصحتنا المستقبلية.
1: هيدا دايما منقولها، الغذاء منه دايت بس، لأنه في ناس بيفكروا أنه يلا أنا بروح عن دايت عشان تعمل دايت تأضعف حتى يعني يزبط جسمي، بس هو الغذاء بيتعدى هيدا الشيء لقصص أهم وأسمى وأكبر لصحتنا. يعني الغذائنا الصحي اللي هو هابتس، يعني عادات غذائية على فترة زمنية معينة، هي كتير أساسية وكتير مهمة تنحنا نحصن حالنا ويكون عنا مناعة أقوى، يكون عنا جسم قوي أكتر بحارب أمراض كتيرة منها أمراض القلب، لأنه هي نسبة الوفيات عالميا بالدرجة الأولى من وراء أمراض القلب، فالأمراض السرطان.

0: مناعي، إن كان التوت مثلا البروكولي هن كتير
1: مضادة بيكون للسرطان،
0: هن مش مضاد للسرطان بحد ذاته، ولكن هن مضاد ل يعني الالتهابات بالجسم. ونحن لما نخفض الالتهابات بالجسم تلقائيا عم نخفض من خطورة التعرض للأمراض ومن الأمراض السرطانية.
1: بس يمكن إذا قالوا التهابات ما كتير واحد بيهتم، إذا قالوا مضادة للسرطان ممكن يهتم، هذا شيء نفسي صار.
0: صح شيء نفسي، لأنه كلمة أكتر. سرطان هي كلمة كتير كبيرة صح. وبتخوف العديد منا، فهون نحن لازم ننتبه. فدايما نمط الغذائي هو كتير أساسي، وبيأثر أكيد إذا نحن كان نمطنا الغذائي سلبي، يعني إذا كنا من الأشخاص كتير بناكل سكريات، سكر كتير، دهون مشبعة، أطعمة مقلية، هول القصص، إذا كتير بناكل لحوم مصنعة، مرتديل وهول أمور وبشكل كبير، هول تحديداً بيزيدوا الخطر بنسبة 10-20%. واللحوم المصنعة أثبت أنه هي من الأطعمة المصنفة ممكن تولد، لأنه هلأ ذكرت كلمة أمراض سرطانية، ممكن تولد الأمراض السرطانية بنسبة عالية، فخاصة إذا كان في أشخاص بياخدوا منها كل يوم. يعني في كتير أشخاص بيأكلوا كل يوم لحمة مصنعة، فهيدي كتير سيئة وكتير منا مفيدة وكتير مضرة. بينما تمن صعب الأمور ونكون كتير هيك سمبل على أذن المستمعين، فالدايت تبعنا دايت المتوسط، يعني كل شيء خضرة، فواكه باعتدال، حبوب كاملة، بقوليات، زيت الزيتون كتير مهمين، وهول مرتبطين بانخفاض تقريبا نسبة 15% من الأمراض السرطانية. بس نرجع منقول مش أكلة معينة، يعني أنا مش إذا أكلت خضرة رح أحمي حالي، بده يكون عندي نظام غذائي مؤلف من أطباق غذائية مفيدة، مثل نظامنا الغذائي اللي احنا بنحكي عنه اللي هو النمط المتوسط، اللي هو بيلعب دور وقائي. ولكن النمط الغذائي السيء أكيد مرتبط بطريقة معاكسة للأمراض السرطانية.
1: يعني برأيك أنه نوع واحد بزيدة من الطعام بكميات كبيرة ما هالقد تأثير، إنما لازم يكون في يمكن حماية أو نمط.
0: صح، نمط غذائي كامل. إلا إذا كنا عم نحكي هون اللحوم المصنعة هي مرتبطة كتير، يعني ممكن تأثر بطريقة سلبية عند الأشخاص اللي عادة بيتناولوا هيدي الأنواع من اللحوم، عادة نظامهم الغذائي سيء. ولكن إذا كنا منتبع قاعدة 80-20، يعني 80% نحن صحيين، عم ناخد فايبرز، عم ناخد قصص صحية، وقطعنا هيدا الأمور بنسبة 20%، ما رح نكون هيدا الشيء عم يسبب لنا بهيدا المعنى. يعني ما فينا نقول هيدا الشيء سبب لنا المرض. وهون في شغلة أنا بدي ركز عليها كتير، دايما نحن لما نتطلع بنمطنا الغذائي نتطلع عليه مش بطريقة نخاف ونعطى الهم ويا الله أنا كيف إذا أخذت هيدا بدو يصير، لا، بدنا نتصالح مع الأكل، بدنا ناخذ الأكل على أنه هو شي حلو، شي عم يقوي لنا صحتنا، يعني نفكر بالأكل بطريقة إيجابية، وهيك نحن تلقائيا منكون عم نعمل وقاية أولية وعم ننتبه. وفي شغلة كنت ذكرتها الأثبت علميا أنه بيأثر على الأمراض السرطانية هو الكحول. الكحول ممكن يزيد من نسبة سرطان الثدي بنسبة 10%. يعني كان قبل نقول كاسة مبيض يوميا مقبولة، فينا ناخد كاسة مبيض فيها مواد أنتي أوكسيدانت، فيها مواد مضادة للتأكسد، وهي منيحة. ولكن هلأ لا، الأبحاث كلها أجمعت أنه حتى المبيض الأحمر
1: يعني صح مرة يعني بالأسبوع عم تقول
0: هلأ مرة بالأسبوع بتقطع، بس كنا قبل نحن بالإرشادات الغذائية نقول فيها سيدة تتناول كوب من الكحول يوميا بيكون سيف، وكنا نحكي بالإرشادات السابقة أنه المبيض حتى في مواد مضادة للتأكسد والمبيض منيح ومنه مضر. ولكن لا، هيدي معلومة خاطئة، حتى المبيض الأحمر ممكن يزيد من نسبة ارتفاع الأمراض السرطانية بنسبة 10%، خاصة عند الأشخاص اللي بيتناولوا كاس كل يوم.
1: طيب كيف الأبحاث
0: كيف إذا أكثر
1: تتغير وتختلف من سنة لسنة مثلا؟
0: فهون نحن دايما بصدد دراسات، دايما بصدد جروبات بياخدون بيعملوا عليهم أبحاث معينة حتى نأكد من يعني إذا هالشي صحيح ولا غير صحيح. يمكن مع الوقت نكتشف أنه إيه في ممكن أكلة معينة تكون هي السبب، ولكن حاليا ما في ولا دراسة بتقول أنه هيدا الشيء سبب سرطان الثدي. بس الكحول بيرفع نسبة الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 10%. فمنشان هيك تما نخوف العالم نحن ما نشرب كل يوم إذا كنا نحن خايفين أو معرضين.
1: مثلاً على الكول مثلاً على البيز
0: ساعتها إذا بدنا نكون عم نعمل دور وقائي بدنا ننتبه
1: نخفف.
0: ناخد مرة بالأسبوع كاس، مرة كل أسبوعين، بس ما ناخد بشكل يومي وكل يوم الكحول. خاصة هون ليه أنا عم شدد على الواين؟ لأنه هلأ أدمين على الشتاء وفي كتير عالم بيشربوا مبيد، خاصة المبيد الأحمر، ولأنه عرف من قبل انه نحن منقول مبيد الاحمر منيح وفي مواد انتي اوكسيدانت ومنيح للقلب ومنيح لهيك. اذا نحن ما نحمي حالنا من سرطان الثدي ما ننتبه للكحول وخاصه للمبيد الاحمر.
1: لاي مدى صحيح انه السكر بيغذي الخليه السرطانيه مثل ما بنسمع؟
0: صح، هيدي كتير بنسمعها، وفي كتير دايتوشنز حتى بيوقفوا السكر كسكر كله، يعني بيوقفوا الفواكه، بيوقفوا الخبز، خاصة الخبز الكامل، وهو القصص للأشخاص المرضى حتى أو للأشخاص اللي بدهم ينتبهوا من الأمراض السرطانية. بس علميا ما في ولا دراسة وما في ولا بحث علمي ولا أي دراسة علمية أكدت هيدا الموضوع. يعني هيدا الموضوع منه مأكد أبدا ومنه مثبت علميا أنه السكر ممكن يسبب أمراض سرطانية أو يزيد من الأمراض السرطانية. فمنشان هيك نحن بنقول لهم لا، خلينا على نمطنا الغذائي الصحي، ما ناكل سكر أبيض كتير، أوكي، ما نستهلك، لأنه هو استهلاكه عامة منه مفيد ومنه كتير بغذي، ولكن ما نوقف الفواكه، ناخدها باعتدال، ناخدها حسب الكمية اللي نحنا لازم ناخدها، ما نوقف الخضرة، ما نوقف البقوليات، ما نوقف الحبوب الكاملة، الخبز الأسمر، الكينوا، الحبوب الكاملة هولي صحية، كل شيء يعني تحتوي على هو الألياف الغذائية.
1: عدده كتير كبير ما بيتحملوا الحبوب، هون شو ممكن يلاقوا مخرج تاني لهالقصة؟
0: هون نحن كان نظامنا الغذائي صحي منيح، فينا نركز على مصادر بروتينات تانية مع خضرة، ناخد بيض مع خضرة، ناخد دجاج أكتر من كمان اللحمة الحمراء، نروح على سفينة دجاج مع خضرة، خضرة يعني ألياف غذائية. ففي بدائل، وإذا كنا من الأشخاص اللي منتقبل البقوليات أكيد كمان هي صحية وهي مفيدة جداً.
1: طب إذا بنحكي شوي عن علاقة النشاط البدني وزيادة الوزن بخطر الإصابة بسرطان الثدي، خاصة يقال بعد انقطاع الدورة الشهرية عند السيدة.
0: صح، هون في نقطتين بالموضوع بدي شدد عليهم، أثبت علميا لك قدي حلوة هيدا الدراسة، أنه 150 دقيقة من الرياضة بالأسبوع بتخفض كتير من خطر الإصابة بسرطان الثدي. فمن القصص اللي نحن فينا نتحكم فيها، إذا ما نطلع قصص نتحكم فيها، أول شيء الكحول هيدا ذكرناها، نخفضها قد ما فينا، خاصة إذا خايفين على حالنا أو يمكن في بالعيلة أو في ريسك معين. هيدا أول شغلة، مع أنه يا جنى الإصابة بسرطان الثدي بعد انقطاع الدورة الشهرية بتزيد بنسبة 80%، وهي تأثيرها كبير حتى أكبر من العامل الجيني. فهون منشان هيك نحن سيدات بعد عمر 50، يعني تقريبا بعد ما يكون تكون خلصت انقطعت الراجل عندهم، منقول لهم انتبهوا كل كيلو بيفرق. يعني الستاديز بيقولوا زيادة 5 كيلو من الوزن بهيدي الفترة ممكن يلعب دور كتير كبير سلبي للإصابة بسرطان الثدي. فهون دايما نجرب قد ما فينا ما نزيد وزن أو نحسب الوزن، يعني كل كيلو بيفرق بعد ما تقطع الرجل، وهيدا الوزن بحد ذاته اللي عم نخسره بهيدا اللي عم نزيده بهيدا الفترة مرتبط حسب الدراسات، مش حسب أنا شو عم أقول، حسب الأبحاث العلمية اللي أكدت أنه مرتبط بزيادة الأمراض السرطانية خاصة سرطان الثدي عند السيدات.
1: طيب عبير، بالنسبة للصويا كمان نسمع بتزيد خطر السرطان، سرطان الثدي، هل هالمعلومة صحيحة؟
0: هلا هيدا أكيد غلط، بالعكس الصويا من الأكل،
1: يعني يقال عنها
0: المكمل الغذائي ممكن يكون له دور سلبي، ولكن الصويا من الأكل أجمعت الدراسات أنه ممكن يكون له دور إيجابي مش دور سلبي، ولكن المتمم الغذائي، في ناس بياخدوا متمم غذائي صويا على يعني بنسبة كتير مرتفعة، هيدا المتمم الغذائي ممكن يكون له ضرر كتير عالي، وممكن يكون دوره سلبي بموضوع الإصابة بسرطان الثدي أو الأشخاص اللي بياخدوه بعد، يعني من بعد ما كانوا انصابوا هن بفترة الريكوفري. هون كمان ينتبهوا أنه نحن ما بناخد شي من دون استشارة طبيبنا المختص ولا متمم غذائي، ولكن من الأكل ما بيضر، من الأكل بيكون منيح.
1: إذا بنحكي شوي عن إذا صار التشخيص كيف ممكن تتغير التغذية، يعني لأي مدى هون لما المرأة تعرف حالها أنه عندها سرطان الثدي قدي ضروري ومهم وجود خبير التغذية من بداية العلاج؟
0: صح، كتير مهم، وكتير مهم كمان نحن ما نخوف السيدات، خاصة أكيد في نسبة من الرجال بينصابوا بسرطان الثدي،
1: بس نسبة أقل بكتير.
0: صح، منشان هيك نحن عامة ما نقول أنه منشتغل على الموضوع من نواحي عديدة، التارجت تبعنا الأساسي ما نخسر وزن وما نخسر كتلة عضلية، يعني مش التخويف، مش أنا إجي خوف السيدة المنصابة بالمرض وإلا أوعى ستاكلة سكر ممنوع منعم بتاتا أوعى وأوعى، لا، برجع لراجل 80-20، بس أنا بهمني أكتر شي تضل عم تاكل تتقبل الأكل، لأنه كمان بعد في بعض أنواع الأدوية ممكن يسببوا غثيان وممكن يضايق. فهون أول شغلة بركز عليها البروتينات، لازم ناخد بروتينات بنسبة كافية حتى ما نخسر عضل، حتى تضل قوية، يعني أنا بدي جسم قوي، مناعة قوية،
1: إذا كيف عندك شهية شو ممكن
0: المرض. هلا هون بدنا نساعدها، لو أكلت كعك وشاي ليك قدي أنه هولي منه المغذيين بنقلها معلي، بس مهم تاكلي، مهم مش نخوفها أنه لا عم تاكلي قصص مش مغذية. هلا هون سعرات الحرارية بهيد الفترة بتختلف حسب نوع العلاج، يعني إذا كان عنا سيدة عم تاخد كورتيزون هون بيزيد عنا الجوع، إذا كانت عم تاخد علاج كيماوي هون بصير في عنا بقل الشهية عندها، فكمان الكالوريز بيختلفوا حسب العلاج اللي عم تاخده، بس نحنا دايما منركز أكتر شي يا جنة على السوائل، لأن هون في عنا استفراغ أكتر، عم نخسر مي أكتر، ببعض الحالات عنا إسهال أكتر، فكتير مهم السوائل خاصة نشرب مي، فمنركز على هيدا الموضوع. هلأ اللي ما بيتقبلوا الأكل منقلهم منعطيهم وجبات صغيرة بنهار، عدة وجبات يأكلوا عدة مرات بنهار، هيك حتى نخفف كمية الأكل، ومنشتغل على هيدا الشيء ويكون متكررة خلال النهار كل 3 ساعات ناخد شيء، وكمان منكون عم نركز قد ما فينا أنه نزيد الدنسيتي تبع الأكل، يعني مثلا منقلهم نزيدوا على صحن اللبنة كتير زيت زيتون، عم بعطي مثال، نزيد الدهون الجيدة، ناخد جوز، نطحن جوز نحطهم فوق الأكل، نجيب سيدز نحطهم فوق الأكل، يعني أنا بكون عم علي الكالوريز بقلب الطبق وبنفس الطبق، يعني يمكن عم باكل صحن طبخ صغير حتى عليه زيت زيتون كتر زيت الزيتون،
1: عم تدعمي يعني الصحن.
0: صح، عم علي الوحدات الحرارية بقلب نفس الكمية. فهيدي كمان من القصص نشتغل عليها حتى نساعدهم أكتر. وأهم شيء أهم شيء دايما نركز على شكل الصحن. على الصحن لازم يكون في بقلبه بروتينات، لازم يكون في بقلب الصحن نشويات كاملة، وما نخاف من النشويات الكاملة. ولازم بس نحن بالمقابل ننتبه لسك سكر الماء العازل، اللي هو الشخص العادي ما لازم كمان كثير يكتر منه سكر الأبيض قصص معين. هلأ في حال هي السيدة ما عم تاكل لأنه تغير الطعم، فهون منقلة بدل ما تاكلي بملعقة حديد مثلا بناكل بملعقة خشب، هيدا شوي بتأثر على الطعم. منقلة مثلا هون فينا نحط حامض الليمون على الأكل، نتجنب اللحمة ناخد محل لحمة دجاج، هولي قصص. إذا كتير عم تعمل غثيان فهون منزيد جينجر، جينجر الطازة ممكن يخفض من حالة العيان النفس. وهون ليه ما عم تاكل؟ فإذا كان في عنا كمان مشاكل بالتم، في البعض منهم بيكون عندهم تقرحات بقلب التم، فهون الأكل الطري مثلا
1: بيساعد.
0: يلعب دور. يعني نوعية الأكل، الأكل الفاتر المش كتير حامض مش كتير سخن كمان، فهون منلعب دور. فهون دايما بحالة فقدان الشهية لأنه كتار، لأنه هيدي نحن ما بدنا إياها، منحارب أنه شخص يخسر وزن خاصة كتلة عضلية، منركز مثل ما سبق وذكرت يا جنى على الكثافة الغذائية، منركز ذكرت زيت الزيتون، نعطيهم كمان قصص تاني، الأفوكا المطحون، كمان اللوز المطحون، كمان هول الأمور الطحينة كمان ممكن نضيفها لطبقنا حتى نساعدهم انه يزيدوا كثافة الغذائية.
1: طب بالنسبة للكركم والليمون قلت زنجبيل كمان له فوائد مشان الغثيان، بالنسبة للثوم هل كل هيدي أطعمة بتساعد بمكوناتها انها تخفف كمان الخطر، او اذا كانت عم تتعالج كمان تقدر تساعدها انه تدعم صحتها؟
0: هلا الثوم معروف انه هو كتير مهم،
1: صيدلية يقال عنه
0: كتير بقوي المناعة. يعني نحن اكيد الثوم والبصل، ثوم خاصة في مادة الأليسين اللي هي بتقوي جهازنا المناعي، فاكيد مفيدة انه نضيفها لأطباقنا اليومية. وكتير يعني مهم انه نحن ناخدها من خلال الغذاء، ونبتعد قد ما فينا انه ناخد الامور كمكملات غذائية، ان كان الثوم او الكركم او غيره ناخدهم كغذاء. وبدنا دايما نشير لا شغلة كتير مهمة، ليه انا عم اقول اوعى تاخدوا اي متمم غذائي من دون استشارة الطبيب، لانه في بعض المتممات الغذائية ممكن تتعارض مع العلاج ومع الدواء اللي عم تاخده المريضة اذا كانت هي اوريدي مصابة بالمرض. فانتبهوا ما تاخدوا اي متمم،
1: يعني شيء بدون اشراف الحكيم.
0: صح، يعني ناخد فيتامين سي بكمية عالية لانه منيحة، لا ناخد كركم بكمية بجرعات عالية كمكمل غذائي كمان، ما لازم، ما لازم ناخد اي شيء من دون استشارة طبيبنا المختص.
1: طب برأيك هل الاكل العضوي افضل ضرورة للوقاية من السرطان؟
0: مش بالضرورة أفضل، بالضرورة أنه نحن ناكل أكل صحي. يعني أنا ما بدي أجي كمان نزيد من وطئة المرض عند الأشخاص والسترس، نزيد لهم السترس. يعني لما نحكي عن أطعمة عضوية تلقائيا عم نحكي عن كلفة أعلى. هلأ إذا نحن متوفر عنا هيدا الأطعمة أو نحن عنا القدرة الشرائية أنه نجيبها، ليش لا فينا. بس إذا ما عنا ما لازم نوقف الأورادي الأساس. نحن يعني الخضرة ما لازم نوقف أنا أنه أخد تفاح مثلا لأنه منا عضوية، لا اللي هي مفيدة أني أخدها، مش بمتنع عنا كليا لأنه هي منا عضوية. فهيدي نقطة وسؤال كتير حلو وكتير مهم، ميرسي يا جنى على هيدا السؤال. فلا بالعكس، إذا عنا القدرة الشرائية إيه ليش لا، إذا ما عنا القدرة الشرائية منجيب هيدا الخضرة والفواكه منغسلها منيح ومنتناولها، لأنه نحنا لازم ناخدها ولازم يكون في عنا هيدا الأساس الصحية.
1: طيب عبير، بتعرف أنت بهيك حالات أوقات الكتار بصيروا يعطون أنظمة غذائية، مثلا تكون قاسية أو صوم علاجي أو خلطات طبيعية، اللي مثلا بيقولون أكيد إذا أخذتون راح يصير عندكم وقاية ورح تشفوا كمان.
0: هون أهم شيء نعرف أنه يكون عنا الوعي ويكون عنا الحشرية نبش على الأبحاث العلمية. يعني أول شيء أنا بقول لهم إياه علمياً من مصادر موثوقة عالمية ما في نوع أكل بعد أثبت علمياً، هيدا أول نقطة، أنه هو بيحررنا وبيشفينا، ما في شيء بالغذاء بيشفينا، في أساس ممكن تساعدنا تقلل من وطئة الأمور. نفس الشيء للأعشاب، ما في شيء علمياً برهن أنه نحن إذا خاصة منشوف كتير هيدا هلأ ترند على التيك توك وعلى كتير هيدا الظاهرة هلأ عم تنتشر، ظاهرة الخلطات، إذا بتاخدوا هيدا الخلطة هيدا الشيء بيحميكم من السرطان، خاصة بشهر التوعية على سرطان الثدي. لا، ما نروح على قصص منا مثبتة علميا، وما نروح على ترندات كمان الأشخاص اللي عم يعملوها هن منهم خبراء وأشخاص مختصين. دايما ناخد المعلومة من أصحاب الاختصاص اللي هن دارسين، وناخد المعلومة من أشخاص كمان بيعتمدوا على أدلة علمية. يعني لما عم يعطوني هيدا المعلومة وين مصدرها، وأنا أعمل سيرتش، يعني أنا برم على شو المصدر تبع هيدا المعلومة. فعلميا ما في ولا دراسة ذكرت أنه في خلطات أعشاب هي بتشفي من السرطان.
1: يعني لازم الواحد يميز بين معلومة غذائية مبنية على دراسة علمية وبين نصيحة منتشرة بلا دليل كافي. طيب إذا بدنا نصحح ثلاث خرافات غذائية منتشرة عن السرطان، عن السرطان الثدي، شو ما ممكن يكونوا
0: خرافات؟ أول شيء
1: شيء مش مزبوط، يعني معتقدات خاطئة.
0: أول شيء ما في أكلة بتشفي، هيدا أول معتقد حكينا عنه. تاني معتقد أنه السكر، هو إذا وقفنا السكر نحن تلقائيا رح نشفى كمان. ما في ليه، ما في ولا دراسة يعني أجمعت على أنه هيدا الشيء. أكيد نحن السكر هون، لأنه في ناس برجع بذكر بيمنعوا حالهم عن كل شيء فيبر وكل شيء سكر طبيعي موجود بالفواكه وعن كل شيء. نحن السكر اللي بدنا نوقفه هو السكر الأبيض والسكر بالعصائر المصنعة، وهو السكر السريع. هيدا إيه من المفضل أنه نحن نخففه قد ما فينا. تالت شيء ذكرت هلأ شغلة، الأنظمة الغذائية القاسية. أنا هون قدام مرض وقدام وضع إنساني، يعني ما لازم أنا أمنع على المريض قصص وأمور وأعطيه دايت قاسي وقل له عمول هيك وهيدا بيخليك أحسن، وإنعه بأنه هيدا النمط الغذائي القاسي هو رح خليه يشفى. وحتى في ناس بيقتنعوا لدرجة بينسوا العلاج، بيصيروا بس عم يركزوا على دايت معين. فلا، نحنا من نكون مالياابل أكتر ونكون يعني سيانتيفيك أكتر، ونخلي هيدا المريض يتصالح مع الغذاء وبنفس الوقت تقوى مناعته. ومن ناحية تانية كمان نشتغل على الشق النفسي عند الشخص لما نخوفه من الأمور، لأنه كمان هيدا الخوف اللي نحنا عم نزرعه وعم نزيده عند الشخص عم يخليه يقلل من مناعته وعم يخليه ما يحارب المرض بالشكل اللازم يحاربه فيه.
1: تعرفي مع ما تبقى معنا من وقت، خلينا ننتقل للجانب العملي اللي بيهم كل مستمع بدل ما تبقى الحلقة بس معلومات. إذا بدنا نعمل نموذج لصحن غذائي متوازن، كيف لازم يكون شكله؟
0: أوكي، نحن دايما أهم شيء بالصحن نحط كمية كبيرة من الخضرة. نص الصحن بده يكون فيه بقلبه خضرة. منا نحط الخضرة مع زيت الزيتون على وجهه، منا نحط كمية بروتين، إن كان نحط فاصوليا، عدس، نحط دجاج، سمك مشوي، نحط كمان كينوا، منا وقبالة أكيد بده يكون في عنا خبز أسمر، رز أسمر، يعني بده يكون في من كل شيء بقلب صحنة، اللي هو نظام الغذائي المتكامل. يعني اللي نحن منتبعه عادة ومنكون موقفين الأساس اللي بتضرنا كلنا، يعني القلي هو الأساس اللي منا كتير صحية. ومن ناحية تانية مش بس أنه نص الصحن خضرة ربع الصحن وحبوب كاملة أو بروتينات وربع يعني حبوب كاملة قصدي برغل وهو القصص اللي حكينا عنه وربع الصحن بروتين بس كمان زيت الزيتون مثل ما ذكرت مهم والسوائل كتير مهمين يعني أنا بدي وقف أخذ صودا بدي وقف أخذ كحول بدي أستبدلهم بالمي قد ما فيه اشرب مي وحتى الصودا الدايت ممكن يكون لها تأثير سلبي وروح على الأسس اللي الله خلقها ربنا خلقها الأسس الطبيعية يعني ما في شيء طبيعي ممكن يكون مضر لإلنا يعني إذا نحن أخذنا الأكل الصحي هيدا أكيد رح يكون له دور فعال ودور إيجابي على صحتنا أكيد بالكمية اللي بتناسبنا ونوعية الأكل المفيدة لإلنا دايما نركز عليها أكتر نركز على نوعية هلا إذا عم نحكي عن تربية عادة بناخد لبنة مثلا ساندويش لبنة مع خبز سمرة مع خضرة مع ملعقة زيت فهيدي كتير مهمة الغداء عاد فينا ناخد شيء مش مكلف يعني مش ضروري انه نحن لانه عم ننتبه ناخد قصص مكلفة مجدرة مع سلطة ممكن تلعب دور ونحط مع مثلا او برغل مع لبن
1: دي هالبكوليات اللي عم تحكي عنها حضرتك بديل جيد للحوم ببعض الوجبات
0: اكيد هي كتير مهمة وكتير مفيدة إذا عرفنا أخذناها بالطريقة الصحيحة العشاء فينا ناخد شوربة عدس مثلا فينا نحط معها بيضة مسلوقة وخضرة يعني بكون أنا عم باخد البروتينات وعم نوع التنوع كتير مهم دلنا ننوع وناخد كل الألوان الغذائية نحن ما نكون عم نحرم حالنا من شيء وهون دايما استبدال اللحوم الحمراء نحن نحكي خاصة عن اللحمة الحمراء بالبقوليات 3 مرات بالأسبوع يا جنى لأنه هلأ سألتنا عن الموضوع بخفض خطر سرطان الكولون والثدي يعني منيح ومفيد مش هيك نحن منركز على البقوليات وفيهم بروتين فيهم ألياف غذائية نحن بحاجة لهم جسمنا بحاجة لهم
1: يعني هيدا النظام بكافة مراحل العمرية عند المرأة صح. في حال أصيبت
0: وهون سكرت بكافة المراحل العمرية لأنه هلأ هي لو نسبة أقل في سيدات بعمر صغير بعمر 25-28 بينصابوا بالمرض مع أنه دايما الإرشادات العالمية بيقولوا بالأربعين وطلوع لازم السيدة تعمل أكثر ماموغرافي وتنتبه على حالها ولكن هلأ حاليا صرنا حتى منشهد بعمر أصغر منشان هيك الشخص هو دايما يفحص حاله والتشخيص المبكر بيخلص الحياة بطريقة أفضل منشان هيك دايما كل حدا وكل سيدة لازم هي تدلع عم تفحص حالها وتعرف كيف تفحص حالها وحتى إذا حسينا في شي غلط ما يعني نغض النظر عن هيدا الأحساس دايما نراجع طبيبنا
1: بس حسب فبرة من حضرتك إنه القصة مش كلها بالأكل كمان بالنوم والحركة كمان
0: أهم شيء إلنا 150 دقيقة حركة بالأسبوع كتير مهمة فينا نبلش 20-20 دقيقة بس مهم نزيد حركتنا النوم أكتر من 6 ساعات كتير مهم وكتير أساسي ومحارب للسترس وكتير ننصح فيه كمان على الوزن لأنه كمان الأشخاص اللي ما بيناموا علميا تبين أنه ممكن يكونوا معرضين ل يعني نسبة أعلى من زيادة الوزن فهون كمان إذا بدنا نركز على قصص حسب العمر قبل انقطاع الدورة الشهرية لازم قد ما فيها السيدة تركز على الفيتامين دي على الأكل الغني بالحديد على الأكل الغني بالكالسيوم وبعد انقطاع الدورة الشهرية لازم تركز كتير كتير على البروتينات على العضل وعلى الألياف الغذائية وأكيد على الكالسيوم ليه على العضل؟ لأنه كمان نحن ما بدنا نخسر كتلة عضلية
1: تبع بيرز هلأ في سيدة عم تسمعنا وعندها هيدي الحالة وبدها تبلش من الصفر وما عندها وقت ولا ميزانية كبيرة
0: أوكي.
1: شو أول 3 خطوات تنصحيها تعملهم؟
0: أول شيء وقف كل المشروبات المائلة عازة المحلات وقف الألكول هذا أول شغلة منقولها استبدليهم بمي مي أكيد حسب وزننا مع أنه نحن منقول 8 أكواب بالمي مي يوميا ننصح فيها ولكن هيدي عامة دايما المي حسب الوزن بس نزيد المي نوقف الكول نوقف مشروبات فيها كتير سكر تاني شغلة زيد حركتك يعني الحركة، ومثل ما أنا كنت عم أقول 150 دقيقة بالأسبوع كافيلين أنه يخفضوا الريسك. ودايما انتبهي لصحنك، أنت وعم تطلع على صحنك لازم يكون نصه خضرة أو بلش به، يعني نص خضرة في بقلبه ربعه بروتين ربعه يعني حبوب كاملة. بهيدي الطريقة بنكون بلشنا بمحل معين، بنكون عم نحمي حالنا على القليلة بنسبة كتير عالية وكتير مرتفعة، وما ناخد متمم غذائي من دون استشارة طبيبنا.
1: يعني كل تقريبا المعلومات صاروا بين ايديهم لمستمعينا الكرام، نحن نشكرك عن جد. هيك بس بشكل سريع دعم الصحة ما خطأت، نختصر كل يلي حكيتيهم. السكر بسبب سرطان الثدي مباشرة، صح أم غلط؟
0: غلط.
1: بأكل وحدة بتحمي من السرطان؟
0: أكيد لا.
1: كل أنواع الدهون مضرة؟
0: لا، في عنا دهون صحية.
1: المكملات الغذائية بتعطينا نفس فوائد الخضار والفواكه؟
0: أكيد لا، لأنه الخضرة والفواكه أول شيء فيهم ألياف غذائية وفيهم مضادات تأكسد، فيهم أمور زيادة، هن توزع طبيعية.
1: الأكل الصحي بيغني على الفحوص الطبية؟
0: أكيد لا، يعني فينا نكون عم ناكل بطريقة كتير صحية ونكون نحنا كتير هلسي وكتير أشخاص صحيين وننصاب بسرطان الثدي.
1: المرأة المصابة بسرطان الثدي لازم تمتنع نهائيا عن السكر؟
0: لا، بتمتنع عن السكر الأبيض، يعني تخفف بشكل آخر السكر الأبيض، تخفف المشروبات اللي فيها سكر والكحول. ومن ناحية أخرى لا، فينا ناخد فواكه وخضرة أو خبزة قمحة كاملة، وهون لأنه كمان يعتبروا نشويات.
1: فينا ناكل أكل صحي من دون ما تكون الكلفة جدا
0: أكيد.
1: عالية؟
0: أكيد، حكينا عن هيدا الموضوع
1: 100%. طبعا مثل ما ذكرتي بأول الحلقة أنه الوقاية مسؤولية واعية، وأنه مش لازم تذكر بس بشهر تشرين الأول، إنما على كافة أيام مدار السنة إذا بدي.
0: والكشف المبكر بيخلص الحياة، هيدا لازم نحفظها هيدا الجملة.
1: وكمان يمكن الغذاء الصحي مش وصفة سحرية، مش ضمانة ضد المرض، ولكنه جزء من احترامنا لجسمنا واهتمامنا بحياتنا.
0: طبعا، وهو أكيد بيلعب عامل كبير للوقاية والتخفيف من وطئة الأمور، ولكن ما بيعني أنه إذا نحن كنا هلسي يعني تحديدا رح نحمي حالنا 100%، لا، لأنه في العامل الغذائي هو عامل من عدة عوامل بتولد سرطان الثدي.
1: يعني شكرا لخبيرة التغذية، شكرا لك عبير أبو رجيلة على هالمعلومات، على كل توضيح ساعدنا نميز ما بين الحقيقة والخرافي.
0: Thank you جانا لألكن للمستمعين.
1: بشكرك من قلبي عبير، بشكر كل المستمعين اللي تابعونا، وأيضا بشكر المخرج فريدريك السابة. إذا ربنا راد بلتقيكم أربعة الجاي حوالي الساعة 12 ضمن معنا الحياة إلى معنا. معنا الحياة إلى معنا، مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنا الحياة إلى معنا مع جانا.

0: حوار حر
1: ماذا حصل مع الإعلامي رامي نعيم؟ ماذا بعد تهديده؟ هل هي رسالة جديدة بعد أكثر من تهديد تعرض له؟ رامي نعيم سيجيب عن هذه الأسئلة مع الأستاذ جوف غالي.
0: حوار حر
1: الخميس 1 ظهراً.

0: الله معكم بحلقة جديدة من حوار حر بلا مقدمات. رح مباشرة نفوت بالموضوع لأنه الحدث اللي صاير مع أستاذ الزميل رامي نعيم أشهر وأسرع من أنه نفوت فيه بمقدمات. أستاذ رامي الحمد لله على السلامة.
1: الله يسلمك أستاذ جون.
0: إن شاء الله التالتة تكون ثابتة، يعني من حزيران 24 بحادثة الاعتداء بفردان إلى حادثة التعنيف الكلامي بفريا ووصولا إلى أوتوستراد الشماع بصيدا. أستاذ رامي شو بدهم منك؟
1: ما بدهم خطابي، ما بدهم صوتي، بدهم كل شيء يكون قابل للسيطرة ببيئتهم. يمكن لأني بحكي منطق بصوت عالي، يمكن لأني مسموع عند ناسهم، يمكن لأني بصيب مطرح اللي لازم صيب فيه مزبوط، بعرف وين الجرح بالبيئة الشيعية، عم بنكز الجرح يلي هني عم يجربوا ما يقطبوه، عم يجربوا يتركوه ينزف كل الوقت. ما في مشكلة استجام مع حضرتك وكتار مثلك ومثلنا بذات الخط، مشوار طويل طالما بعد الأمور. بتذكر ما أني معك هلأ وبعرف أنه أنا وياك بنعرف اللي بدي أقوله. مرة من المرات بإحدى الجلسات سألته لفخامة الرئيس الله يطولنا بعمره، قلت له كتير عم بيسبوا لك فريق الممانعة، وسميت له أسامي، قلت له عم يتناولوك بالشخصي بالمباشر، طيب ليش تركهم؟ ليش تركهم؟ أنت رئيس جمهورية، مش تركهم عم بيسبوا لك بالشخصي. قال لي طالما عم ينفسوا بالحكي وما عم يوتروا الشارع تركهم يعملوا بدوني.
0: ولكن
1: المشكلة معي أنا هون إنه عم يوتروا الشارع يعني. فأنا هذا اللي بدي أقوله، إنه اليوم التحرك مختلف. أنا ولا مرة بحياتي قدمت دعوة على أي إنسان شو ما سبل، ولا مرة. أنا هيدي أول مرة. بارح كان عم بيقول المدعي العام وأحد القضاة إنه هاي أول مرة بتجي لعنا مدعي مش مدعي عليك، أول مرة فعليا.
0: إيه بس أستاذ رامي أنا بدي أسألك شغلي، يعني اللي الناس اللي من تابعوا الموضوع دغري راح لذهنون، سلامة قلبك، راح لذهنون لأمان سليم. يعني هل فائد القوة وفائد الترهيب
1: صح لو سكيني واحدة كان مع أحد الأشخاص المعتدين علينا سكيني، لو ضربوا سكيني، يمكن معهم ما ضربوا، يمكن ما معهم، يمكن ما بدي أعمل ألف حساب، بدي أقول كتخل الله قطعت على خير. إنما مش كل مرة بتسلم الجرة، مش مضطرين لا اللي معي يأذوا حدا من المعتدين علينا ولا هني يأذونا. فكرة الاعتداء الجسدي هيدي فكرة همجية. هلأ حزب الله مش بعيد عن الهمجية، إنما أنا برأيي إنه اليوم ما بقى في حزب الله يعمل هيدي الألعيب ويفكر إنه بتقطع. ما بيقدر وفيق صفا يلقى التلفون يدق للمدعي العام يقول له ضب الملف في الجرور، ما بيقدروا اليوم يضغطوا على القضاء. هيدي الشاحنة هلأ عم تنفكر رقبتهم واحد ورا واحد.
0: أستاذ رامي هون في اعتداء مزدوج، في اعتداء على رامي نعيم كمواطن، وفي اعتداء على رامي نعيم كإعلامي وبموقع المسؤولية بالإعلام. برأيك يعني شو اللي عم يجرب يعمله الحزب أو الحركة، ربما ما بعرف شو اللي عم يجربوا يعملوا؟ رح يقولوا أنه نحن فوق الناس وفوق الإعلام وفوق المحاسبة؟
1: لا، هن معودين على هالشي من قبل، هن يا ما عملينه هاي البلطجية كانت تكون. بس حزب الله كان لما يكون في شخصية بتزعجه بالشأن العام ما ينزل الناس، ينزل العبوة. هلأ صار في عنده مشكلة بتنزيل العبوة، بطل مغطى وبطل في حدا بيسهله وبطل في يقتل ما بده ما حدا يسأل عنه، فصارت العبوة مشكلة، صار عم ينزل الناس. هلأ بده ينتقل تدريجيا من العبوة للناس، بيرجع بعدين للامتثال للدولة، هذا مشروع ثالث بده وقت. فلذلك اليوم نحن أول شغلة عم تصير يا ريت نزلوا الناس بلقمان سليم وبرفيق الحريري وبجبران التويني وبسمير قصير وبوليد عيدو، منعد لبكرة، منعد لبكرة الأسامي اللي أنا وياك بكينا دم عليهم وغيرنا وغيرنا. فهول الجماعة معودين على القتل. لك شو عملوا بإلياس الحسود؟ كيف قتلوه؟ كيف قتلوه؟ مش عصابة زعران مثل هون نزلوا علي؟ كيف قتلوا؟ وقد ما كذابين. لك عملوا له سيناريو وقعت سيارته تحت الحفة والاخبار مثل ما طلع رئيس بلدية حارة صيدا عم يعمل سيناريو اني انا ابتزيت الناس بحارة صيدا. شوف كيف بيركبوا سيناريوهات كذابين مشاركين بالجرائم وبالقتل وبالتغطية على المجرمين. لذلك انا اللي بدي اقول لك ايه القصة، مش انا تفصيل بالقصة. القصة انه اليوم اي واحد عنده موقف وعنده رأي وعنده صوت عالي مهدد من قبل زعران انه شو يعملوا، يسكروا طريق ويتعدوا عليه يضربوه يقتلوه. لا لا، على القوى الأمنية والقضاء التحرك بهالموضوع، ما في تساهل فيه أبدا.
0: استاذ رامي صحيح، بس أنا بدي أنطلي من اللي تعرضت له حضرتك إلى ما قاله اليوم النائب حسن فضل الله. اليوم النائب حسن فضل الله تعرض مباشرة للسلطة، السلطة التي تفاوض، ومن يفاوض في السلطة هو رئيس الجمهورية، يعني أنه تعرض لرئيس الجمهورية. يقول النائب حسن فضل الله: محاولات بعض أهل السلطة تتناغم مع المطالب الإسرائيلية والأمريكية، يعني هذا التناغم مع المطالب الإسرائيلية، وكأنه يقول إن رئيس الجمهورية يخون. يعني لمن بيوضع رئيس الجمهورية بموضع الخيانة، برأيك هذا الكلام لوين بده يوصل؟ يعني صرنا هون بأكثر من قطيعة، يعني حزب الله رايح باتجاه المواجهة مع حزب، مع رئيس الجمهورية. شو تعليقك على هالموقف؟
1: أول شيء حسن فضل الله لازم تنفك رقبته، هو معلمه لنبلش هيك. فخامة الرئيس بده يشلح لي شوية هالكرافات ويشمر لي شوية عزنود ويسمح لي فيها، يعني خلصنا بقى. هاو بلطجية مش نواب، هيدا مش حزب، هيدا ممنوع يكون حزب بلبنان، هيدا لازم يكون محظور، هيدا حزب إرهابي، هيدا حكي إرهابي مع رئيس جمهورية. تنبلش صح. بعدين قال بعد السلطة لأنه بدوش يزعل نبيه بري، ما اعتبره بالسلطة، وقال لك كان قال السلطة كلها لأنه نبيه بري مش فيها. مين معه بالسلطة؟ ليش هو بيعرف أنه نبيه بري مش بيصدق كيف بيخلص من حسن فضل الله والأكبر منه؟ هاو زعران يا أستاذ جون، مع احترامي لكل البيئة الشيعية، ما في يكون بيمثل البيئة الشيعية فريق إرهابي مجرم مثل فريق حزب الله، ما في، ما رح نقبلها. نحن نعرف إنه هيدي البيئة الشيعية مجروحة ومكبوس عليها ومضغوط عليها، لقطينا بالمصاري وبالطبابة وبالتعليم وبالترغيب وبالترهيب وبالانتماء وبالإيديولوجيا وبغسيل الدماغ وبمحاولات توظيفهم وغير توظيفهم. طب ما خلصنا بقى. طب. فلذلك هذا الحكي اللي عم بيقوله هلأ حسن فضل الله، بدي أرجع له بالتحديد لقلك ليه عم بيهدد رئيس الجمهورية ليقول التالي: يا بتردوا الشحنة، والشحنة اللي أخدتوها طبعا المتفجرات الموجودة، يا منفجر البلد. وتفجير البلد قد يكون باغتيال أحد الشخصيات. يمكن هيدي الشحنة اللي رئيس الجمهورية متشدد والقضاء والسلطة متشددة لعدم الإفراج عنها قبل الانتهاء من التحقيق ومعرفة مصيرها، يمكن كانت جاية لتغتال رئيس الجمهورية، يمكن الجمهورية أفشل محاولة اغتياله بالتوقيف اللي عمله هلا.
0: طيب بس عمليا لما حزب الله عم بيطالب بالشاحنة، هل ممكن أن نصل إلى شاحنة كحال اثنين، أو أنه زمن لا شاحنة لا كحال اثنين لا ولا لا؟ وكيف ستتم المواجهة في حال أصر حزب الله على استعادة الشاحنة، وفي حال أصرت السلطة على عدم إعطائه الشاحنة؟
1: هلا ما في كحال، في تكحيل، فرق كبير استاذ، كتير فرق. ما في مجال بقى لحتى نرجع لورا. اذا رئيس الجمهورية، وانا من موقع الحريص جدا، وانا يمكن اتهم بمدى ايماني بنهج جوزيف عون، اذا جوزيف عون بده يترك حزب الله يسرح ويمرح ويرجع يبين قدام الغرب والشرق واللبنانيين والبيئة انه لا يزال قادر على اعادة عقارب الساعة لورا وتهديد اللبنانيين، بيكون جوزيف عون عم يعمل غلطة كتير كبيرة ستكلفه كتير بعهده. وبمعرفتي بجوزيف عون مش رح تصير، وبمعرفتي بنواف سلام مش رح تصير. لذلك انا اللي عم قوله حفر قبره اليوم حسن فضل الله بالسياسي، مش بالاغتيالات، نحن مش من هالجميع. حفر قبره بالسياسي هو واللي علمه يطلع يحكي هالحكي.
0: بس يا استاذ رامي انا بدي اسالك شغلي هون، بدي انزل شوي على ارض الواقع. يمارس حزب الله سياسه التخويف والترهيب، يعني اليوم في نوع من التخويف والترهيب والتخوين لرئيس الجمهوريه. من 48 ساعه احد محامي حزب الله يتقدم باخبار ضد سفيره لبنان بواشنطن، ومدعي عام التمييز يحول الاخبار الى المحكمه العسكريه. طيب هيدا مش تخويف وترهيب إلى السفيرة. يعني هون وين صرنا عمليا؟ تخوين رئيس الجمهورية، تخويف سفيرة لبنان بواشنطن، ترهيب الرأي العام. يعني عمليا نحن فتنا هلأ بمواجهة شرسة. طيب هالمواجهة هل تكفي الردود السياسية والإعلامية على هذا التخويف والترهيب؟
1: خلينا نكون دقيقين ونعطي المثل لضروري استعمال هذا المثل، مش توصيف المثل مثل ما هو. حزب الله ونوابه وفريقه الإعلامي ينبح والدولة تسير، هيك المثل مثل ما هو. لا تهديد ولا تخوين ولا حدا قريون، ولو قلنا عين نقول الكلمة على الهواء كنا منقولها.
0: بس يا أستاذ،
1: خليك معي خليك معي، شو بيطلع منه؟ خليك معي خليك معي دقيقة، خليك معي شو بيطلع منه اليوم. القاضي كلود غانم حفظ الإخبار وضبه بالجرور، شو طلع منهن اليوم؟
0: بس كان لازم يوصل لكلود غانم
1: والوفد المفاوض،
0: كان لازم يوصل لكلود غانم الإخبار.
1: طيب ما كان لازم يوصل لكلود غانم؟
0: لماذا لم يحفظ قبل أن يصل إلى
1: طيب أنت اليوم
0: كلود غانم؟
1: أنت اليوم بتعالج لما تشوف المشكلة، ما فيك تعالج المشكلة قبل ما تشوفها. المشكلة مش إنه ليش حفظه وصل لكلود غانم، المشكلة إنه نحن بعدنا ببلد بذهنية بعد ما قدرنا نوصل لمحل نعرف. في كتير ناس بعد ما صدقت، يخيي في جتة بالأرض، الأسد ميت بالأرض، بس ما حدا مسترجي يحركش فيه، ناطرين تطلع ريحته.
0: طب استاذ رامي، أنا بدي أرجع لموضوع الأخبار. الذي قدم الأخبار استعان بما ورد في الإعلام الإسرائيلي. هل الإعلام الإسرائيلي أصبح مصدرا لحزب الله ليستعين به ويقدم أكيد. أخبار لا. ويأخذ به القضاء اللبناني،
1: يأخذ به القضاء. لا رح أرجع لك، بس إعلام الإسرائيلي مصدر لحزب الله من قبل. حسن نصر الله،
0: يعني صاروا بيصدقوه.
1: حسن نصر الله بني وهم الانتصارات على إعلام حزب الله، على إعلام الإسرائيلي، وكان الإعلام الإسرائيلي عن قصد عبر المخابرات الإسرائيلية تبث بإعلامها وتحط بجرايدها ما ينمي خسة حسن نصر الله بهديك الأيام، لصدق أنه هو قدر زت إسرائيل بالبحر وفات وخلصت قصة حزب الله كلها سوا على بعضها. الجماعة معودين بيتابعوا الإعلام الإسرائيلي، ما بيتابعوا الإعلام.
0: يعني هم نتذكر المفكر بين مزدوجين الإسرائيلي الذي استشهد به الشيخ نعيم قاسم، وتبين أنه لا في مفكر ولا في صحيفي ولا في المقتطف اللي أخده الشيخ نعيم قاسم.
1: في نعيم قاسم، لا في نعيم قاسم، في عرس ثوري إيراني نعيم قاسم بوق.
0: بدي أرجع،
1: لا ما في نعيم قاسم.
0: استاذ رامي، أنا بدي أرجع لمصطلح استعملته حضرتك وقلت النباح، ولكن هذا النباح له أظافر. هذا النباح في C4، في TNT، وأنا بدي أفترض أنه لو هيدي الشاحنة في هذا العسكر اللي بظهر البيدر ما وقفها، طيب كم شاحنة صارت مرأة؟
1: صح، بس صار في عنا شيء كتير كبير فينا نقوله هلأ. أنا بدي أحكي عن هلأ وطالع مش قبل. صار يعرف حزب الله أنه أي شاحنة بتمرق على حاجز مهددة بالتوقيف. هلأ بيقدر يهربها ما بيقدر يهربها، هون صار عم يعمل شيء خلصي عن الدولة، والدولة لازم تكون حازمة أكتر. ولكن ما عاد حزب الله بلبنان قادر يعمل تليفون يقول زيحوا العناصر عن الحاجز نحن مرقين، ما بيقدر يعملها، ويكون حاطط مش بس سلاح وتأنتي، يكون خاطف ناس بالشحنة. شو بعرفك مين بده يفتشو؟ تغير كل شيء استاذ.
0: ايه بس عمليا
1: ولكن علينا شو نعمل هلا؟ علينا نكون دقيقين اكتر. مطالبة الحكومة اللبنانية باعلان حزب الله خارج عن القانون بشقاه العسكري والسياسي.
0: طلع القرار على
1: الحكومة بشقاه العسكري والسياسي،
0: في

0: حسن فضل الله هلا نائب البرلمان. طيب ما فهمت
1: يعني. الكرة في ملعب الحكومة، ماذا عليها أن تفعل؟
0: عليها
1: إذا أنت بدك تتوجه هلا للرئيس نواف سلام، شو بتقول؟
0: يطرد نواب حزب الله من الحكومة، بيطالب
1: وزراء،
0: وزراء سوري حزب الله من الحكومة، وبيعين وزراء شيعة ببيضوا الوجه ويختار بالبلد، بيشرفونا الشيعة اللي ببيضوا الوجه بالبلد أحسن منا، وبيعمل جلسة بيترأسها رئيس الجمهورية لحتى تكون محمية من كل القوى، وبيعلن فيها حزب الله محظور سياسيا وأمنيا، ويصدر قرار من مدعي عام تمييز ومن مجلس قضاء الأعلى بحث وتحري بنعيم قاسم واعتقال مسؤولين حزب الله الأمنيين والسياسيين. هيك بتعمل بلد، بتعمل حرب أهلية بتفضل رودولف هيكل، بتعمل حرب أهلية بينزل الجيش بفك رقبة كل واحد عم يهدد رئيس جمهورية. ما بعتقد أنا أنه رودولف هيكل بيقبل يسمع حسن فضل الله عم يهدد اللي عمله قائد جيش وساكت.
1: ولكن قائد الجيش يا أستاذ رامي، من سنة تقريبا نصب كلام إلى قائد الجيش في إحدى الصحف، ولم ينفه قائد الجيش أنه أنا لا أتسبب بسفك دماء، يعني أنا لا أتدخل. طيب إذا قائد الجيش لا يتدخل وأنت عم بتقول لازم الجيش يتدخل، طيب نحن أمام معدل اليوم.
0: قائد الجيش ما في يقول بقبل وما بقبل، أنا ماروني عم بحكي، أنا ماروني عم بحكي، قائد الجيش ينفذ القرارات السياسية، هيدا الدستور بيقول هيك.
1: ولكن الكلام اللي نصب إلى قائد الجيش
0: أنا ما سمعته قاله.
1: لا
0: أنا ما سمعته
1: أستاذ رامي، بس خلينا نكون شوي واعيين. في كلام نسب إلى قائد الجيش في إحدى جلسات مجلس الوزراء اللي كان مشارك فيها وحضرها،
0: إنه بدي إجماع،
1: مش بدي إجماع، إنه قيادة الجيش المؤسسة العسكرية هي التي تدرس خيارات القرارات. أوكي، يعني عمليا هون صار في اجتهاد بتطبيق القرار، وعلما إنه قيادة الجيش والمؤسسة العسكرية تطبق قرار السلطة السياسية.
0: أستاذ جون لجاوبك اللي عم تقوله وكون هيك مباشر معك، فليخرج دولة الرئيس نواف سلام إلى الإعلام ويقول الحكومة تطالب الجيش بنزع سلاح حزب الله ورودولف هيكل يرفض، لنوقف كلنا مع نواف سلام ضد رودولف هيكل، كلنا، كل الشعب اللبناني، كل النواب من رئيس جمهورية ونزول. رودولف هيكل ينفذ القرارات السياسية، بس رودولف هيكل وين مشكلة؟ إنه بيعملوا قرار سياسي وبيقبوا الباطل لما ينفذوا، ما في حزم. يطلع رئيس الحكومة يقول رودولف هيكل لم ينفذ، حط الأصبع على الجرح واتهمه بالمباشر. بك تعمل دولة، بك تعمل دولة، بك تحط الأمور بنصابة. رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بس يؤمروا السلطة العسكرية بالبلد يلي هي متمثلة برودولف هيكل على رأس قيادة الجيش بده ينفذ.
1: طيب كمان أنا هون بدي كفي معك بهذا المنطق أستاذ رامي. بالأمس خرج حزب الله يتحدث عن مساعدات إيواء، المساعدات التي تحدث عنها لكل عائلة إما 14 ألف دولار أو 12 ألف دولار على مدى يعني دفعة لسنة. أوكي، هيدي التكلفة الأولية تتحدث عن 200 مليون دولار، وحزب الله من أسبوع قال إنه نحن وصلنا 200 مليون دولار من إيران. طيب عمليا شو عم يجرب يقول حزب الله؟ عم يجرب يقول إنه أنا في عندي قدرة مالية وربطة بشاحن الظهر البيضاء، عندي قدرة عسكرية واستخباراتية وأمنية، مثل ما الحكومة ضبطت شاحن الظهر البيضاء كيف ستتعاطى مع شاحنة 200 مليون دولار؟ هل يتحرك النائب العام المالي بهذا الموضوع؟
0: أولا أنا بصدق الخارجية الأمريكية، ما بصدق حزب الله. الخارجية الأمريكية قالت أنه ما فات ليرة، وأنا بصدق الخارجية الأمريكية.
1: بس في ليرة، هلأ فاتت ما فاتت صار غير موضوع، بس في ليرة.
0: بس حزب الله هاي الأرقام باعن لكل النزحين وهم، باعن أرقام وهم، ما حدا قبض ليرة وما حدا رح يقبض ليرة. ونذكر بعضنا، مثل ما باعن وهم أنه رح يزت إسرائيل بالبحر، وحزب الله عنده تاريخ من الكذب، بيقلك أنا ما بحط الصواريخ تحت البيوت تجي إسرائيل تكشفه بالجرم المشهود. حزب الله كذاب، ما فيك تصدق شو عم يقول. عم يبيع ناس وهم لأنه طلعت الصرخة كتير، سوق ومهد للمئتين لإعلان المصاري اللي عطاها بأنه إيران عطته 200 مليون دولار، وطلع محدد صرفهم قبل ما يطلع، يعني قبل بيومين عمل الرقم قديش بالكالكول تبعه، طلع أنه إذا بنعطي 12 و14 و16 لعددهم بيطلعوا 200 مليون، سرب أنه وصلوا 200 مليون لحتى ما يقولوا ليش 14 من 16، بقول لهم وصل له هالقد اعطيتكم هالقد، لا وصل له 200 مليون ولا وصل له مليون ولا قادر يفوت ليره. اعطيك معلومه صغيره يا استاذ، هذه مش عم بكشف سر. القوى الامنيه والمدعي العام المالي بعتوا ورا شخص للاستجواب وسكروا له حساباته كلها لانه محول 5 مرات 5000 دولار من افريقيا على ذات الاسم. تخيل الرقم 5000 دولار على الاسم.
1: حزب بس الله هولي مش عم يجوا تحويل يا استاذ رامي، هولي عم يجوا بشنط، عم يجوا
0: عم يفوت ولا شنطه الكفوري على المطار وهن
1: بطريقه غير شرعيه يا استاذ رامي. اذا اجوا من العراق عبر سوريا عبر لبنان برا شو بتعمل؟
0: كيف عم يفوتوا عبر سوريا؟ هيدي ارقام 200 مليون دولار بتتهرب.
1: هلا اللي بيفوت استاذ رامي اللي بيفوت 800 كيلو تي ان تي وسي فور عبر المرافق غير الشرعيه،
0: بس هو موجودين بلبنان، هم عم يشيلوا السي فور والتي ان تي من الانفاق مش من برا.
1: ايه بس في شحنه ثانيه، في شحنه ثانيه إيه؟ الشحنه الثانيه اللي قالوا انه محمله على حمار، بس الشحنه الثانيه جايه من سوريا. طيب او كيف فاتوا وانت بتعرف انه في معابر غير شرعيه إيه؟ بعدها شغاله.
0: ايه هلا اوكي، في بعض المحلات في خروقات، بس انا عم بحكي بالحجم الكبير. ما في يعني ما في حزب الله يكون عم يمول حزب الله و200 مليون دولار ومليار دولار على البغل وعلى الحمار.
1: يعني
0: ما
1: انت بتصبر. برايك استاذ رامي الكلام عن 200 مليون دولار وعن الوعد ب 14000 و 12000 كله كلام بالهواء؟
0: اكيد كله كلام بالهواء، اكيد كله كلام بالهواء، لانه
1: حسب كيف بده يواجه بيئته بعد سنه؟
0: لا هو معول على المتغيرات وعلى الامور اللي عم تصير على الارض دائما، مثل الايراني. ايران ما تبعت مليون دولار، ما عندش ياكل وما عندش غاز الايرانيه. ايران ما تبعت 200 مليون دولار ليش للبنانيين؟ وهي مش مصدقه، وطلع اعلن كاليباف بعتقد انبسط انه ماتوا عنا اللبنانيين، ماتوا عن الايرانيه حزب الله. طلع خبروا عنهم بيموتوا عنهم، لشو وهلا عم يموتوا الايراني فيش مصاري بعتهم للبنانيين.
1: الايراني استاذ رامي بعده مراهن على حزب الله، لان حزب الله هو الزراعه الاخيره لايران في المنطقه بعد انهيار حماس وبعد انهيار المعارضه العراقيه يمكن، وبعد سقوط النظام بسوريا حزب الله هو الزراع الأخيرة اللي بده يسخى عليه مشان يحافظ.
0: لا الإيراني مش مصدق كيف بيخلص من قدر الإمكان من شيعة لبنان الموالين لقلو ليخف عليه الكوست بعدين بس تخلص الحرب. إذا بقي النظام هو مسؤول عن إعالتهم وأعمارهم ومعاشاتهم وجرحيهم ومرضيهم ووفياتهم وعلمهم، هو اللي أدلجهم 40-50 سنة. هاي التكلفة الكبيرة، كل ما مات حدا من قدامه كل ما خف الكوست. لا الإيراني شو عم فكر؟ شو الإيراني عم فكر عاطفي؟ الإيراني استعمل اللبنانيين، استعملهم على فترة 40 سنة للشيعة اللبنانيين اللي آمنوا بقضية طلعت كذب بالآخر من رأسة لكعبة كذب بكذب. هلا عم يدفعوا ثمنها اجيالهم الثانيه والثالثه والرابعه والاجيال الجديده يلي وعيت على شو صار وكيف كذبوا عيونهم، مش قبلاني باللي عم يعملوا حزب الله. واكثر من احصاء انعمل، ما حدا بقى بده سلاح داخل بيئه شيعيه. مشروع الايراني مات سريريا، بس نحن ما نخلص من نتائجه بلبنان.
1: استاذ رامي انا بدي انتقل لموضوع الجنوب بصفتك ابن الجنوب.
0: نعم.
1: نحن اليوم بشهر 10 بعد في شهرين لانتهاء ولاية اليونيفيل بالجنوب، وهناك فيتو أمريكي على التجديد لليونيفيل. طيب بواحد 21-27 ما هو المشهد الذي تراه في الجنوب في غياب اليونيفيل بعد وجود لأكثر من 40 عاما؟
0: ليك اليونيفيل عندها إيجابية كتير كبيرة، كانت أنا برأيي اقتصادية، إيجابية اقتصادية
1: حياتية معيشية،
0: وهيدي الإيجابية اللي لازم نحن نشتغل عليها، وهيدا اللي عم يجرب الرئيس وكل القوى اللي عم تشتغل على الموضوع، أنه يكون في قوة بديلة موجودة بالمنطقة فوق، لو مش قوة عسكرية فاعلة بالدور تبع اليونيفيل، إنما قوة اقتصادية موجودة بالمنطقة، لأنه هيدي المنطقة تتحول إلى عكار المحرومة مرة تانية إذا وعكار أهون، لأنه عكار في تهريب بينه وبين سوريا، نحن ما في هون على الحدود مع إسرائيل أي متنفس. فلذلك عليك أن تجد قوة اقتصادية موجودة على الحدود، خاصة لهيدي المناطق وهيدي القرى اللي بقيت صامدة وبعدها موجودة بالمنطقة. أما من الناحية السياسية زعران كانوا اليونيفيل، زعران اتفقوا مع حزب الله تحت الطاولة، غطوا على خندقهم وعلى أنفاقهم وعلى سلاحهم وعلى ارتكاباتهم، والمجتمع الدولي مش أهبل، المجتمع الدولي عارف، الإسرائيلي عم يراقب والأمريكي عم يراقب والأوروبي عم يراقب، وعارفين أنه أنه أنه حزب الله مبسوط باليونيفيل لأنه اليونيفيل عم بيستر عليه.
1: لماذا تواطأت اليونيفيل مع حزب الله؟
0: لأنه ما عنده قضية، اليونيفيل ما عنده قضية، شوف رأني معهم الموجودين هناك
1: هيك بهالبساطة
0: أكيد برأيك. ما عنده قضية ما عنده قضية تعاملهم يعني لا قضيتهم ولا الحدود بتعني لهم ولا الصمود بيعني لهم ولا قضية اللبنانية بتعني لهم شوف رأني معهم
1: بواحد واحد 27 لن يكون قوات يونيفيل في الجنوب هناك في بعض المناطق وبعض النقاط جيش إسرائيلي الجيش اللبناني لا ينتشر في مناطق فيها جيش إسرائيلي طيب كيف شايف سورة الفراغ؟
0: لك أنا معول على أنه النظام الإيراني سيسقط قبل هذه أنا هيك رأيي قبل الوصول لهون
1: بهالسرعة؟
0: خلص يعني ما بقى يحمل لا ترامب قدر يحمل بقى ولا الإسرائيلي في يحمل ولا النظام الإيراني قدر يحمل ولا الخليج قدر يحمل ولا الاقتصاد العالمي قدر يحمل يعني القصة كلها ما بقى تحمل عم تستوي يوم بعد يوم أنا برأيي سيسقط النظام أو سيستسلم النظام وبالحالتين سينتشر الجيش اللبناني بالجنوب بوجود الجيش الإسرائيلي إلى حين تأكد من أن حزب الله سلم سلاحه وخلصنا من هالملغوصة يخرج الجيش الإسرائيلي وينتشر الجيش اللبناني على كامل الجنوب
1: يعني إذا سقط النظام الإيراني يستطيع الجيش اللبناني أن ينتشر في الجنوب في وجود الجيش الإسرائيلي
0: نحن أولا عملنا شيء اسمه الغاء حال العداء مع اسرائيل
1: بعد ما عملناها
0: هيدا اللي اعلن عنه الرئيس
1: إيه
0: بس يعلن انا قصدي بس يعلن الرئيس عن شيء نحن الحين نعمله
1: هي العمول رح يطلعوا ناس يقولوا لك بدك تلغيها بالدستور وبالقوانين
0: يا استاذ هي رح نلغيها نلغيها اول شيء من النفوس بعدين من النصوص مش هيك بيقول الرئيس بري فاذا انا اول شيء بنلغيها من النفوس
1: انت عم تاخذ من الرئيس بري على القطعه
0: بدي اخذ منه كل شيء كارثه ما هو عم يشتغل مع كل اللبنانيين على القطعه بيضب مشروع بالجرور بحط مشروع على الطاوله مش على القطعه فلذلك يا استاذ نحن الغاء حال العداء مع اسرائيل هون صار فيك تنشر مع الجيش الاسرائيلي وما بدك مثل ما انت هلا فيك تكون مع الجيش الامريكي وما بدك مع الجيش المصري مع الجيش اللي بدك اياه فلذلك هذا الموضوع نحن شايفينه كثير كبير هو كثير صغير صار بخواتيمه الامور رايحه على مطرح خير بدنا نتحمل بعد كم شهر نحن واللبنانيين لحتى ننتهي من هيدا الافه هالمرض السرطان اللي اسمه حزب الله هذا الحزب الارهابي يلي موجود بالجسم اللبناني
1: بس أنا بدي أتوقف عند كلمة حال العداء إنهاء حال العداء يعني إنهاء حال العداء وكأن المحامي اللي عمله محامي حزب الله اللي عمله بحق السفيرة ندى معوض يعني في محامي السفيرة ندى معوض تقول إنه رئيس الجمهورية حكي عن إنهاء حال العداء بدي سلم جدل مع إنه مش مزبوطة إنه صار اللي عم يحكي عنه المحامي بزي ما قاله عليها
0: أكيد ما قاله هو ما قاله عليها هو أصلا بس تخبرك ما في احكي كل شيء لازم احكيه بس بدي ما في بس بدي في مجالس بالامانات بس بدي لك شيء واحد صار في توبيخ لمسؤولين كبار بالدوله اللبنانيه على اللي صار امبارح توبيخ انا بعرف شو اعمل لك لذلك
1: الاحاله
0: هيك صار في توبيخ
1: الاحاله ادت الى توبيخ
0: مش مقبول ينقبل هيك شيء مش مقبول لازم نشجع السفيرة معوض تقعد مع السفير الإسرائيلي ويتعشوا سوا ويتغدوا سوا ونعمل نحن والإسرائيلي كيف أنا ننقذ لبنان ونحن والإيراني غير هيدا النظام كيف أنا ننقذ شيعة لبنان يلي ورطهم الإيراني بالبرطة اللي هو فيها ونحن وأحمد الشرع كيف أنا ننقذ لبنان ونحن والخليج العربي كيف أنا ننقذ لبنان ممنوع يكون في أي دولة بالعالم نحن معدينا نحن دولة صغيرة نحن لازم يكون منيح مع الكل
1: طب إذا طلع حدا يقول لك يا أستاذ رامي إذا نحن بنحكي مع هودي كلهم لإنقاذ لبنان ليش ما بتحكي مع إيران لإنقاذ لبنان شو بتجاوبه
0: بدي أحكي مع إيران لإنقاذ لبنان وأنا أثني على اتصال مساعد وزير الخارجية وزير الخارجية برئيس الجمهورية وبرئيس الحكومة بس يدق وزير الخارجية لنعيم قاسم هنيك أنا بوقف ضد إيران وضد نظام إيران بس يدق وزير الخارجية لجو راجي بثني على دور إيران بمساعدة لبنان بس يبعتولي سقيفة الموت بوجههم بس يعملوا مثل السعوديين ويبعتولي دعم للمدارس بدون ما يكونوا عم يفكروا بالطائفية ولا اقتصادي ويشتروا التفاح وياخدوا من عندي كل شيء أنا بحاجة صدروا من اللي يدعموا هيدا البلد بسني عليهم وإن كان إيراني وإن كان غير إيراني نحنا ما بقى فينا نتقوقع ولا بمطرح وما فينا نمشي بأجندات حدا جربنا كل أجندات العالم يا بدنا نبني بلد منيح مع الكل ونقدر نأمن مستقبل أولادنا يا أما بدنا نحارب ونواجه كل واحد عنده مشاريع خاصة لإله من بيناتهم وعلى رأسهم حزب الله اللي عنده مشروع إيران
1: طيب أنا بدي أنتقل هلأ لموضوع طرح أخيرا ولكن اللي طرحوه مثل ما بيقولوا مطروح مثل الأربعة بنص الجمعة اللي هو اقتراح قانون تغيير قانون الانتخابات برأيك ليش هلأ بهالوقت عم ينطرح هل الرئيس بري يخشى أن تجري الانتخابات وفق هذا القانون، يخشى على 27 نائب شيعي ما يكونوا كلهم من ثنائي أمل حزب الله؟
0: استجن مين اللي طلع بالبدعة؟ الياس بصع
1: نفذ البدعة، مش طلع بالبدعة،
0: نفذ
1: هو هي البدعة، بدعة الرئيس بري.
0: صح صح صح.
1: الوحيد الذي يبدع في مجلس النواب الرئيس بري.
0: الرئيس بري حرك الياس بصعب زلمته لحتى يطلع بهذا البدع. لا الياس بصعب بيمون ولا الرئيس بري قادر يعمل شيء. الظرف تغير. اوكي طلع عباله موال ما في غنيه، ما بيقدر يغنيه ولا بيقدر الياس بصعب يغنيه. الياس بصعب بالغنيه مش شاطر، ولكن بالحبال بالرأس على الحبال شاطر، بس بالغنيه لا. ولكن الاهميه وين؟ الأهمية أنه كان الرئيس بري بس بده شغلة وتصير. صار الرئيس بري يطرح الشغلات وما تصير ولا شيء من اللي صار بالبلد من لحظة انتخاب جوزيف عون لليوم. بده يير الرئيس بري كان لك حتى بالتعيينات، نحن منتذكر
1: طيب
0: كان بده مرشد سليمان محل حسن شقير، كان بده مرشد سليمان وحسن شقير. أمتى بري بيكون بده شيء بيقولوله لا؟ بلش من هونيك وبمشي أنا وياك لمطرح ما بدك.
1: طيب والتمديد للدكتور بسام بدران مين كان بده اياه؟ مش الرئيس بري
0: اخي، ما انا شفت ما مش الفرق بيني وبين الاخرين، ما بفوت بالتفاصيل الصغيره.
1: هذه مش تفصيل، رئيس جامعه يا استاذ رامي.
0: على راسي وعيني.
1: رئيس جامعه لبنانيه هذا، مش رئيس، مش شرطي بلدي.
0: على راسي وعيني. بس انا اذا الرئيس بري،
1: مع احترامي للشرطي البلدي يعني.
0: بس انا اذا الرئيس بري عم بيقدر يمشي الامور بالبلد ويمنع حزب الله من اسقاط الحكومه ومن تظاهر على الطريق وعباله يمدد لرئيس جامعة، مش قلقاني معي القصة.
1: إيه بس هيني عم نعطي، هي عم نعطي
0: بالمرحلة
1: عزار، هيني عم نعطي
0: مش عزار. عزار مش عزار، أنا عم بحكي أمر واقع. بس خليني خبرك، أنت اليوم فيك تعرقل كل شيء وتجمل كل شيء وفوت مواجهة كل شيء، وفيك تاخد الأمور الاستراتيجية الأساسية لإنقاذ البلد وبعدين بتروح على الإصلاح. بدك تعمل إصلاح فساد وتشيل الإيراني وتفلي الإسرائيل وتضب سلاح وترد أموال المودعين بأربعة وعشرين ساعة كله مع بعض، وإذا عملت وحدة قبل وحدة ما بتزبط.
1: استزرامي صاروا سنة ونص مش 24 ساعة.
0: لك سألوا 50 سنة حاكم البلد. عال. سنة ونص.
1: عال.
0: 50 سنة.
1: أنا عم بحكي.
0: سجان أنت كنت تحلم قبل ما يجي جوزيف عون ويعمل الإسرائيلي اللي عمله والضغط الأمريكي والإرادة الداخلية جوا سياسية مع الفريق السيادي الحلو مع بعضه. أنت كنت تحلم بخمسين سنة ترد حزب الله محل ما هو هلأ. 50 سنة.
1: بدي أسألك سؤال بدي جواب صريح عليه.
0: أمتى جاوبتك؟
1: قبل ما أحكي عن الخمسين سنة. برأيك هل حربي الاسنادين اللي قام فيهم حزب الله هي اللي أدت إلى هذا التحول، أم أن هناك قرار دولي أدى إلى هذا التحول؟
0: سرع. أنا برأيي حروب الاسناد سرعت، ولكن قرار دولي متخذ. الإسلام السياسي يلي انتهى مع سنيا مع داعش والقاعدة والنصرة سينتهي شيعيا مع حزب الله ومع النظام الإيراني. هذا الإسلام السياسي انتهى. وكرمال هيك اليوم مثل ما انتهت القاعدة والنصرة وكل هالفريق السياسي السني اللي عمل الإسلام السني السياسي بالعالم، اليوم سينتهي الإسلام الشيعي المتطرف في العالم الإرهابي المتمثل بالنظام الإيراني واللي جزء منه حزب الله والحوثي والحشد الشعبي والتيار الوطني الحر. فكل هاو مع بعضهم حيخلصوا.
1: عملت خلطة كبيرة يعني هلأ. طيب عمليا بدي أرجع لقانون الانتخابات. برأيك هل ترى انتخابات نيابية مع انتهاء التمديد، أم هناك احتمال أن يكون هناك تمديد ثاني؟
0: إذا لم يتم سحب سلاح حزب الله أنا مع التمديد.
1: مش انت مع التمديد، انت شايف انه في تمديد. مش انت
0: شايف
1: يعني ما راح يستجيبوا، ما راح يستجيبوا لامنياتك. هن
0: شايف التمديد وانا معه، مش هي مش امنياتي. انا ما عم خبر عن امنياتي انه انا مع التمديد. لن تحصل انتخابات نيابيه وحزب الله معه سلاح. هل قد هي الخبريه؟ حزب الله مع سلاح ما في انتخابات نيابيه، لحتى ما يرجع يطلع واحد مثل حسن فضل الله محمي تحت قبه البرلمان ومسلح وحامل رشاشه على كتفه وعم يهدد رئيس جمهورية وقايل أنا نايب. هيدا بلطجة، لازم يكون قاعد برومي.
1: ولحتى ما يتهدد رامي نعيم على أوتوستراد الشماع بمنطقة صيدا.
0: إن شاء الله نوصل لهالمرحلة.
1: طيب بظل كل هيدا الواقع استاذ رامي، يعني عم نشوف أنه في جهود حسيسة بموضوع المفاوضات، في جهود حساسة بموضوع سلاح حزب الله، ولكن للأسف هيدي عم بتصير على حساب منعة لبنان بالشق المعيشي والاقتصادي. كيف سيستطيع لبنان واللبناني التغلب على هذه التحديات؟ وجايبته فاضي.
0: كتير حلو سؤالك يا أستاذ، بس ليك شو حلو، كيف ابن البيئة اللي حزب الله اللي عنده قضية بيعتبرها بيقلك أنا مستعد أفقر وجوع وموت أولادي كرمال قضيتي، مش فرقيني معي شيء. نحن عنا قضية، بشير جميل وكميل شمعون وبيير جميل زرعوها فينا اللي قبلنا كلهم وبعدها موجودة هلأ باللي مكملين القضية وماشيين فيها. هاي القضية معلاش إذا تضيقت ووجعتني جيبتي وخففت ترف لأولادي ولعائلتي، قضيتي أكبر يبقى بقى لبنان بدي أتحمل.
1: إيه بس لمن أنا هودي عملتهم كلهم للشخصيات اللي سميتهم كان القرار بإيدهم. اليوم القرار
0: استعدت بإيد... القرار
1: إيه بس اليوم القرار بإيد السلطة اللبنانية الرسمية. هل السلطة اللبنانية الرسمية عايشة هيدا الهجس إنه المواطن بدها تجرب من ميل هي تسرع شوي لعدم قدرته على الصمود أكتر؟
0: لك لو ما نعيش هالهجس بيطلع حزب الله بيهدد السلطة. ما أنت تتعرف بس كل ما حزب الله عم بيهدد السلطة يعني السلطة عم تشتغل صح. النهار اللي جوزيف عون بيطلع حزب الله بيعمل فيه بيان مديح اعتبر أنه جوزيف عون سقط.
1: طيب.
0: فلذلك الهجس عيشته السلطة وحزب الله عارف وعارف أنه عم يضيق الخناقة عليه، بس كل واحد عنده طريق. أنا دايما بقول الدكتور جعجع والرئيس عون تنيناتهم ودن يوصلوا على الحزمية، بس كل واحد جاي من طريق، بس تنيناتهم على الحزمية. أنا واسي أنه تنيناتهم على الحزمية.
1: وبعد الحزمية
0: أنا نوصل على الحزمية بالأول.
1: طيب يعني أنا بدي أقول لك أستاذ رامي عن جديد الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك.
1: إن شاء الله بالاستضافة التالية ما يكون في اعتداء رابع. كل اللي بدنا نقوله انه اللي صار معك هو ناقوس خطر، على القضاء ان يتحرك بجدية، يمكن بنفس الجدية اللي تحرك فيها بموضوع السفيرة السفيرة بواشنطن، لانه القضاء ما بيقدر يكون بمحل متراخي وبمحل عم بيمارس الجدية. انا بدي اشكرك عن جديد استاذ رامي.
0: شكرا لك وشكرا للمشاهدين وشكرا للإذاعة الكريمة اللي انا بتعني لي كثير.
1: تسلم.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: أذكر فيما أذكر في عز عهد الوصاية أو الاحتلال السوري، في عز التكالب على ملاحقة الأحرار والتألب على السياديين، في عز القمع والمنع، وتحديدا في أواخر صيف العام 2001، كانت المحكمة العسكرية السعيدة الذكر شغالة بقوة، بل كانت في حينه أشبه بمكب لموبقات ذلك العهد المشؤوم، في أسوأ نموذج للقضاء الظالم، للقضاء على العدالة، للقضاء وسيلة للتنكيل والإذلال والتطويع. يومها اتفقت مع الصديق والزميل الراحل يوسف الحويك على أن نحضر جلسة في المحكمة العسكرية تضامنا مع عدد من الرفاق والزملاء الذين كانوا يخضعون للمحاكمة زورا وبهتانا نتيجة تركيب ملفات بحقهم بهدف إخضاعهم وإخضاع الكلمة الحرة. وكان بينهم الرفيق النائب السابق إلي كيروز وشعراء وصحفيون، وقد جمعوا خلف الصندوق في مشهد مخزن. حينها رافع المحامي والنقيب السابق للمحامين عصام كرم عن المعتقلين وكفى ووفى، ثم جاء أخوه نقيب المحررين ملحم كرم ليدلي بشهادته، وكان بعض الموقوفين لا يكن له الود ويعتبره من المهادنين لنظام الوصاية، لكن شهادته رفضت. وبعد حين وقف النائب وقتها الشيخ بطرس حرب، وكان من فريق الدفاع، وبعد مقدمة تقنية وجيزة توجه إلى المحكمة رئيسا ومستشارين قائلا وبصوت جهوري: يا للعار، أليس من العيب أن نحاكم هذه الضمة من أهل الكلمة والفكر والرأي؟ أليس من الأجدى أن يكونوا هم على قوس المحكمة ليصدروا الأحكام بحقنا وبحقكم؟ بالطبع، وبعد حين، بعد أشهر أو بعد سنوات، أطلق جميع المعتقلين الذين تعرضوا لظلامة موجعة. ولكن بقيت المحكمة العسكرية محكمة استثنائية، محكمة شاذة إذا جاز التعبير، وتمثل خير تمثيل جانبا من الدولة العميقة التي ما زالت تتحكم بالكثير من مفاصل الدولة. أما آن الأوان للخلاص من هذا القضاء الاستثنائي الذي تم استغلاله ويتم لملاحقة الأحرار والشرفاء. نقول ما نقول لأن من ظواهر هذا الزمن الذي ما زال بائسا في جانب منه، تقدم أحد المحامين المحسوبين على الحزب الأصفر بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية بحجة اتصال السفيرة في واشنطن ندى حميد معوض بالسفير الإسرائيلي في العاصمة الأمريكية لتتولى النيابة العامة إحالة الإخبار على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية للاطلاع واتخاذ المقتضى، وحسنا فعل المفوض فحفظ الدعوى أي أقفل الملف. المغزى من ذلك أن محاكمة المدنيين ينبغي أن تتم أمام القضاء المدني وليس أمام المحكمة العسكرية التي يجب أن تلغى أو على الأقل أن يحصر دورها بمحاكمة العسكريين. بالله عليكم أريحونا من مخلفات الوصاية وغمئوا نهائيا للدولة العميقة أو فوشوها لنسحبها من التداول، والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: الثالثة إلى ربع فجرا بتوقيت بيروت. موجز الأخبار من لبنان الحر.
1: الخبر أولا، سرعة دقة موضوعية.

0: أي نهج يحكم الدولة؟ وأين أصبح التغيير الموعود؟ الحكومة وعدت بكسر النهج القديم وتعزيز المؤسسات ووضع حد للتعطيل والحسابات السياسية، لكن الفجوة بين خطاب الإصلاح وواقع الممارسة تتسع في ظل ملفات أمنية وقضائية حساسة لا تزال تنتظر التوضيح والأعمال. ففي ملف المتفجرات تتجاوز الخطورة مسألة ضبط الشحنة إلى تهديد حزب الله للدولة، وقد تلقى رئيس الجمهورية جوزيف عون اتصالا هاتفيا مساء اليوم من وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو وعرض معه الأوضاع العامة، وتطرق البحث إلى الأوضاع في جنوب لبنان في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات. وطلب الرئيس عون من روبيو الضغط على إسرائيل لوقف هذه الاعتداءات والتزام مندرجات اتفاق الإطار والتوقف عن أعمال التجريف وتمكين المزارعين من الوصول إلى حقولهم وعدم التعرض لهم. وخلال الاتصال أكد رئيس الجمهورية للوزير روبيو أن الجيش والقوى الأمنية تقوم بواجباتها كاملة في تطبيق القرارات المتعلقة بمنع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومكافحة التهريب، وما سجل في الأيام القليلة الماضية من إجراءات يندرج في هذا السياق، لافتا إلى أن الأجهزة القضائية تتابع كل الملفات التي تحال إليها، ولن يكون هناك أي تساهل مع المرتكبين، وأن القوانين ستطبق من دون أي محاباة. ويأتي الاتصال في سياق ضبط الأجهزة الأمنية شحنة متفجرات كبيرة تابعة لحزب الله في دهر البيدر، وكان حزب الله قد أقر بملكية شحنة المتفجرات والسيارة المضبوطة وطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفين واستعادة المواد، واعتبر قياديون في الحزب الإجراءات الأمنية والحكومية باطلة وخاضعة للمطالب الأمريكية. إلى ذلك كشفت القناة 15 الإسرائيلية أن روبيو أجرى أيضا مساء اليوم اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ومن أبرز مظاهر التسيب والخوف والخضوع استسلام الحكومة أمام حزب الله، فانعقد مجلس الوزراء من دون أن يبحث الموضوع الأبرز الذي هز البلد والخارج، أي شحنة متفجرات الحزب الذي تبناها. فأقر مجلس الوزراء سلسلة مقررات ثانوية، فيما الحجة أن موضوع دهر البيدر لم يدرج رسميا وينتظرون وزير العدل لتقديم مشروع مرسوم لإحالة القضية إلى المجلس العدلي.
1: موقف الحكومة كان واضح بهذا الإطار على لسان دولة الرئيس. اليوم كذلك بمقدمة الجلسة صار في استعراض لهذا الأمر، ودخل وزير العدل وقال رح أقدم مشروع مرسوم للإحالة إلى المجلس العدلي، لكن لم يقدم لحينه كي تتخذ الحكومة موقفا رسميا في ضوئه، والتحقيقات ما زالت مستمر. طبعا لم يصدر موقف حكومي بسبب عدم إدراجه ضمن بنود جدول الأعمال أولا، ولأنه ليس هنالك أي مشروع مرسوم مطروح على البحث.
0: أما في مخص ملف الطاقة فقال وزير الإعلام:
2: طبعا ببداية الجلسة صار في حديث عن ضرورة وسبل زيادة التغذية للكهرباء وتأمين الموارد اللازمة اللي عم يعمل عليها دولة رئيس الحكومة بالتنسيق مع وزير الطاقة والمياه. صار في اجتماع امبارح بين دولة الرئيس ومعالي الوزير لبحث هذه السبل وكيفية زيادة ساعات التغذية. خلينا نأكد بالأول أنه موضوع الكهرباء هو موضوع أساسي وجدير أن يطرح وأن يتابع، وحتى أنه دولة الرئيس سأل كل الوزراء وكان في توافق حول هذه النقاط مجتمعة، يعني ما في وزير بالحكومة أساسا مش موافق على هالأمر هيدا.
0: مرقس لم يوضح ما حصل بين وزراء القوات والحكومة فعلا التي تحاول التنصل المجتمعة من مسؤوليتها تجاه الكهرباء، وهذا ما هدف إليه وزراء القوات في الجلسة لجهة الحصول على التزام واضح من الحكومة بموضوع الكهرباء، والذي أدى إلى انسحابهم من الجلسة الحكومية. وقد أوضح الوزير جعيس الخوري بعد الجلسة أسباب انسحاب وزراء القوات:
3: نحن بدنا انه كل الحكومه تتحمل مسؤوليتها بهذا الموضوع. للاسف كنا عم نحاول انه نامن التزام من الحكومه بثلاث اشهر او اربع اشهر جايين لحين ما نكون قدر وزير الطاقه يوافقوا له على التعرفه المتحركه ونتحسن الانتاج. الوزير صبري عم يضل يشتغل، عم يضل يعمل اجتماعات، اليوم كان عنده اجتماع كمان مع دوله الرئيس، بكره في اجتماع، وفي اشياء كثير عم نشتغل عليها بجديه داخل لبنان وخارج لبنان. ولكن بالموضوع الآن نحن بدنا انه الحكومه مجتمعه تلتزم تجاه وزارة الطاقة الموتور بين 25 و 30 سنت. عدوا 4 ساعات يعني دولار بالنهار، يعني عم تحكي 30 دولار على الأقل إذا مش أكثر على جيبة اللبنانيين. هيدي مبالغ بتهمنا وبتهم اللبنانيين، وما بعتقد إنه حدا بيقدر يتجاهل معاناة اللبنانيين. نحن اليوم مصرين إنه كهرباء لبنان يكون عندها التمويل تزيد الساعات إلى حين إنه ننتقل إلى التعريف المتحركة.
0: أشار مصدر أمريكي لقناة الحدث إلى أن اجتماعات عسكرية لبنانية إسرائيلية في تامبا ستعقد في 2022 الحالي، وقد أفاد بأن اجتماعات تامبا ستقتصر على الترتيبات العسكرية والأمنية من دون مفاوضات سياسية. بدأ رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني زيارة رسمية للبنان تستمر حتى يوم غد، يعقد خلالها لقاءات مع رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، كما سيلتقي رئيس الوزراء القطري مسؤولين عسكريين ومدنيين. أفادت وكالة بلومبرغ بأن مصرف لبنان ألغى ترخيص بنك صادرات الإيراني، وعاد بنك صادرات إيران للتداول بعد تردد معلومات عن أن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أثار ملف البنك خلال لقاء الوفد اللبناني في الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا. وفق ما نقل من معلومات، طلب من الجانب اللبناني المساعدة في الملف، بما فهم منه أن واشنطن تريد إجراءات حاسمة بحق المصرف. ويخضع بنك صادرات إيران منذ سنوات لقيود وعقوبات أمريكية جعلت نشاطه خارج إيران محدودا جدا، ولا ينفصل حال البنك في لبنان عن باقي فروعه في العالم، إذ وعلى الرغم من ورود اسمه على لائحة المصارف لدى مصرف لبنان، إلا أن مصادر مصرفية تؤكد بأنه خارج النظام المصرفي اللبناني من الناحية العملية، فلا عمليات ولا علاقات مالية مع النظام المصرفي والمالي في البلد، حتى أنه يوصف منذ سنوات كصراف محدود النشاط، حتى أن نشاط بنك صادرات إيران وفق المعلومات الذي ذكرها المصدر أقل شمولا من نشاط مؤسسة القرض الحسن. وأما خضوعه لرقابة لجنة الرقابة على المصارف فيعود إلى عدم شطب البنك من لائحة المصارف، وأن بات معزولا ومنفصلا عن النظام منذ سنوات. فبنك صادرات إيران كان لا يزال مدرجا على لائحة مصرف لبنان المحدثة في كانون الثاني 2026 ويحمل الرقم 67 على لائحة المصارف، ويضم البنك 5 فروع في لبنان، في بيروت، في فردان والغبيري وبرج البراجني وبعلبك وصيدا. على المحور نفسه، استهدفت الخزانة الأمريكية بعقوبات جديدة مصرفا عراقيا يسهل التفاف إيران على العقوبات، وقد فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 16 شخصا و10 كيانات تستهدف الشبكات المالية الدولية لطهران ومنظومة الصيرفة الموازية التابعة لها. وقال وزير الخزانة الأمريكي أن الخناق يضيق على الاقتصاد الإيراني ولن يتمكن من يسمون أنفسهم حلفاء إيران من إنقاذها. أما عسكريا، فقد أعلنت قناة كان أن إسرائيل تراقب عن كثب الاختبارات الإيرانية الأخيرة للصواريخ والطائرات المسيرة، وتتخذ تدابير احترازية تحسبا لاحتمال تعرضها لهجوم مفاجئ. هذا وأعلن قائد الجيش الإيراني أنه إذا تعرضت بنية تحتية لإيران للتهديد ستتعرض البنى التحتية للعدو ومصالحه لأضرار مضاعفة. وسط هذه الأجواء، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الخارجية السوري أسعد أشيباني وصل إلى الرياض. بهذا الخبر نأتي إلى ختام عرض الأخبار، كان عبر الإخراج الإذاعي مارون بشعليني. نشكر لكم حسن المتابعة ونترككم بأمان الله.

0: الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: الترهيب صنو الإرهاب. لإنعاش الذاكرة، يوم طرح موضوع تشكيل الوفد اللبناني إلى التفاوض، قرر الرأي على أن يكون في عداد الوفد برئاسة مدني ضابط من الجيش اللبناني من الطائفة الشيعية. ما إن تسرب الاسم حتى عمد حزب الله إلى شيطنته في محاولة منه لتخويفه وترهيبه ومنعه من الانضمام إلى الوفد. وبلغ التخويف والترهيب حد توزيع خبر أن عائلته تبرأت منه. واقعة أخرى، أحد الوزراء من الطائفة الشيعية في الحكومة الحالية خرج على قرار ثنائي أمل وحزب الله، فعاجله أحد طرفي الثنائي برفع يافطات في بلدته الجنوبية تندد بموقفه. اليوم يتم ترهيب سفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض حميدي من خلال إخبار تقدم به أحد محامي حزب الله، فما كان من مدعي عام التمييز إلا أن أحال الإخبار إلى المحكمة العسكرية. وللعلم، فإن الإخبار استند إلى أخبار وردت في وسائل إعلام إسرائيلية، وكأن إسرائيل صارت مصدر أخبار بالنسبة إلى حزب الله. ترهيب حزب الله لسفيرة لبنان في واشنطن ليس الترهيب الأول ولن يكون الأخير، لكنه على سيئاته يبقى أفضل من الإرهاب والسيارات المفخخة والسيفور.
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: عم نرجع معكم مستمعينا بأرلال تيم بلقاء كله فن مع كارين.
1: عين على الفن.
2: خلي عينك على الفن لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين مطر كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: هاي كارن، هاي سيمونا.
1: هلا انا ليكم مستمعينا، كيف بعرف انه مواضيعنا فيها دسامة او لا؟ بتطلع بقلنتها لكارن اليوم صغير، يعني اخبرنا هيك خفيفة نظيفة.
0: ليك لا ما كتير، بس ثاقبت القنينة صغيرة. بس لا، في اخبار كتير متنوعة اليوم. يعني عنا اكيد اغاني جديدة، عنا اغاني عم هيك عم تاخد تكريم جديد، عنا هيك تصريحات كمان لفنانين. بس اكتر خبر انا محمست له هو مسلسل، حذري شو هو المسلسل.
1: أكيد تركي،
0: أكيد تركي. وهلأ رح هن عملوه بالعربي، صار معرب، رح يكون عم بينعرض مفروض بعد 3 أيام. هلأ بنحكي أكتر، بنحكي بالديتيلز. فهذا أكتر خبر أنا محمست له، لأنه ما في حدا مش حاضر هذا المسلسل بالتركي.
1: أكيد أنا،
0: انت انت اكسبسيون يمكن، لانه الممثلين كتير قوية. رح نحكي اكيد عن الممثلين، وعم نشوف قد ايه عم بينجحوا المسلسلات اللي عم تكون معربه. امبارح خلص مسلسل حب على ورق، يلي هو كان هو تركي، مسلسل تركي، وكتير اخذ ضجه. يعني انا من النوع اللي حاضره التركي، رجعت حضرته وكتير حبيته. فعن جد كتير عم ياخذوا ضجه هول المسلسلات. كمان في عنا أغاني جديدة مثل ما قلنا.
1: أنا محمسة على خبر غنية لممثلة سورية.
0: أنا كمان اليوم هي الغنية بعد ما نزلت رح تنزل اليوم، فأكيد رح نكون عم نحكي عنها.
1: أكيد هلأ كمان يعني بآخر الحلقة بنرجع عم نحكي شوي عن حب أعمى والأخبار التانية.
0: نرجع أحلى شيء أنه هي قالت المسلسل، يعني قلت الخبر أنا بحكيت
1: ما حكيت. ما هي أنت ما قلت الاسم؟ سوري
0: أنا مسامحة، مش أوكي. مشكلة.
1: سوري كارين، بنبقى مع المستمعين والأخبار الجديدة.

حلقتنا لليوم الأضواء مسلطة على أكثر من اسم، والكواليس عم تحمل قصص ما كانت بالحسبان. في قرارات، في عودة بعد غياب، وفي أخبار عم تطرح علامات استفهام. وبين كل هالمحطات رح نكون قريبين من التفاصيل بحلقة جديدة من عين على الفن. فيديو معدل بيرجع اسم عادل إمام للواجهة.

أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي قلق جمهور عادل إمام بعد ما انتشر على أساس أنه أحدث ظهور لإله أنه عم يعاني من تدهور بحالته الصحية. وبيبين بالفيديو رجال كبير بالعمر قاعد بسيارته وعم يحيي الجمهور قبل ما يتداول عدد من المتابعين المقطع على أنه لعادل إمام، خصوصاً بعد غيابه الطويل عن الأضواء.

ولكن بحسب المعلومات الفيديو الأصلي مش لعادل إمام، إنما للكاتب الهندي سليم خان والد النجم سلمان خان خلال مشاركته بمناسبة عائلية. وأشارت التقارير إلى أنه بعض مستخدمي مواقع التواصل عدلوا الفيديو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي حتى تبين ملامح الشخص وكأن ملامح عادل إمام. وبهيك الفيديو ما بيشكل أي دليل على تدهور الحالة الصحية لعادل إمام، وبيسلط الضوء من جديد على انتشار المقاطع المعدلة.

بلش محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد عشماوي اللي رح يرجع من خلاله للدراما الرمضانية 2027 بعد غياب عن الشاشة الصغيرة لثلاث مواسم متتالية.

0: وكشف محمد رمضان عن أول صورة من كواليس التصوير وظهر فيها بإطلالة مختلفة تماماً، بلا شعر براسه مع شارب طويل، وعلق عليها بعبارة بسم الله عشماوي وصل رمضان بيجمعنا، لا يعلن رسمياً انطلاق العمل.
1: صاحبي كلمني وقال لي انزلي رايح نسهر، رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب، طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير انا كده بشرب.

0: والمسلسل مؤلف من 30 حلقة وبيجسد فيه محمد رمضان شخصية خليفة، وهو رجل بيشتغل بتنفيذ أحكام الإعدام داخل السجون المصرية وبعيش حياة عائلية هادية قبل ما تتعرض بنته لأزمة مفاجئة بتقلب حياته رأسا على عقب.
1: في النينجا طلبوني يا جماعة، أنا شكلي خربت فوقونا.
0: ومن هون بتبلش المواجهة الأصعب بحياته، وبيلاقي حاله بين واجبه المهني ومشاعره كأب ضمن أحداث درامية بتتناول الصراع بين القانون والعيلة والقرارات المصرية.

وبيشارك محمد رمضان بطولة المسلسل إسعاد يونس، باسم سمرة، انتصار، وليد فواز وجيسيكا حسام الدين، ورح يتم عرضه برمضان المقبل.

تستعد أمل عرفة لطرح أغنيتها الجديدة خيل اليوم الخميس 15 تشرين الأول على الساعة 6 بتجربة غنائية مختلفة عن الأعمال يلي قدمتها من قبل.